0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رف مقل اثنين 22 جوان 2026. ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم ان شاء الله من توا للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على مسار في تونس، على مسار في العالم، ونرجعوا فيهم على الهزيمه الثانيه للمنتخب الوطني في كاس العالم 2026، رباعيات ضد المنتخب الياباني، فضيحه جديده تنضاف لسلسله فضائح كره القدم التونسيه في مشاركه هي الأسوأ في تاريخ مشاركتنا في المونديال. تقريبا 24 ساعة بعد المقابلة وإلى حد اللحظة لا توجد أي استقالات من المكتب الجامعي ولا تصريحات ولا تفسيرات. ننتظر التصريحات كما نزيف التصريحات اللي شفناه بعد تعيين المدرب إيرفي رونار. تقريبا كل مسؤولي المكتب الجامعي تكلموا في كل الإذاعات وكل التلفزات اعتبارا أنه الإمضاء مع إيرفي رونار كان إنجاز يفتخر به المكتب الجامعي. الإنجاز هذا لم يغير شيء وهو منطقي، لا نلوم على المدرب أي شيء لأنه أخذ المنتخب 3 أيام تقريبا قبل المقابلة، ولكن كانت فضيحة جديدة. مقابلة شفنا فيها نفس اللي شفناه في المقابلة الأولى، غياب الروح، غياب كل شيء، هزيمة مستحقة وكانت نجم تكون أكثر من رباعية. تقريبا احنا أسوأ منتخب في المونديال إذا كان نحكيه بالمردود. بعد نجم نجيو في الترتيب قبل الأخير وإلا بعيد زوز مراكز، ولكن بالمردود نحن أسوأ منتخب في هذا المونديال. كوراساو المنتخب اللي يجي من شعب فيه 150 ألف ساكن تحصل على نقطة اليوم في المونديال وما زالت حظوظه قائمة في هذا المونديال. منتخبنا غادر في انتظار مقابلة صارت للأمانة حمل ثقيل على كل التوانسة لأنه خايفين ما الذي يمكن أن يحدث مع المنتخب الهولندي. العباد تفضلك وتقول أبعثوا سيرتيفيكا وكذا، بعيد على الفضلكة صرنا خايفين شنو نجمو يصير ونجمو نعملو مع منتخب هولندا، خاصة أنه منتخب هولندا معني بالانتصار ومعني بالنتيجة. كل ما يمركي أهداف كل ما ينجم يكون يتأكد من المركز الأول وعليه يكون مع منافس أضعف في الدورة الثاني. إن شاء الله يا ربي نكتفيه بهذا القدر من الفضائح بعد اليابان والسويد. من المسؤول؟ نفس الأسئلة، ما هي الحلول؟ شو نجم نعمله؟ تقريبا في كل مشاركة نعود في نفس الكلام، كأس عربية كأس إفريقية ولم يتغير أي شيء. أظن أن الخيبة والفضيحة هذه قد تغير بعض الأشياء وتاريخيا قد تشبه نكسة 94 اللي بعدها تغيرت شوية الأمور. نهاركم أسعد الأيام، سامحوني طولت عليكم في المقدمة ولكن العباد قلوبها مأبية دونك نعتذر. الرحب اللي هو كجا بعد الماتش تونت بالترجمة، رحبوا بيه برن صباح الأنوار. كيف حالك؟
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الأنوار. مبروك على كل الناجحين في البكالوريا وإن شاء الله النجاح لكل اليوم اللي قازين ربي زادها باش يعديوا الامتحانات. فيما يتعلق بالكرة باش اكتفي بجملة برك، نقول لكم نحكي لكم ما صار عليا عملة دونية لتوى راسي يوجع فيا. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، ربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: آمين يا ربي، آمين. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع بعيد على فشل المنتخب. كما قلت أنت برنس، ألف مبروك لكل من نجح في امتحان البكالوريا، بالتوفيق إن شاء الله وبالنجاح. مبروك عليكم الناس الكل، حسعيد لأبطال دورة المراقبة وهارد لك لكل من باش يعاود العام. عادي موجود في الحياة النجاح والفشل، إن شاء الله حظ أوفر في قادم الأعوام. لوغرون زياد المكي، صباح الأنوار.
2: اليوم رفيق جماعة سيزيام أني بريميري عدي وإن شاء الله حظ موفق، وصديقنا مستمع رضا ولده تو مشي عدي اسمه محمد، ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ربي ينجحكم. ومحليهم اللي نجحوا الاوائل يا رفيق، رينا تصورهم ورينا تصورهم مع عائلاتهم، ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله بالتوفيق. وجماعه الكنترول حظ اوفر وان شاء الله مربوحه يا ربي في الايامات هذه، خطر صعيبه ماك تعرف باش يعاودوا يريفزوا. اخوي شويه كوراج جمعه وتتعدى وان شاء الله نسمعوا بكم ناجحين جاني.
0: امين يا ربي، شرف فرحه في كل عائله تونسيه. حسعيد كما قلنا لابطال دوره المراقبه لازمها شويه معنويات، لازمها شويه موتيفاسيون باش يرجع ويحط الكراسه. دونك ان شاء الله يا ربي بالتوفيق والنجاح وان شاء الله تدخل فرحه لبقيه الديار التوانسه. جيهان السليني، جيهان صباح الانوار.
3: مرحبا بكم مرحبا يا جماعه ان شاء الله الناس تكونوا بخير ان شاء الله اللي يسمعوا فينا زاد يكونوا بخير كيف كيف نحب نقول مبروك للناس الكل اللي نجحت في الباك على راسهم بنت خالتي ايمان دونك ونحب نقول زيد يعيشك ميرسي ونحب نقول زيد بون كوراج وبنجاح ان شاء الله الناس اللي ماشيه تعدي في المناظره نتاع سيزيام اني فما صغيرات اللي اختاروا ولا والديهم زاد شجعوهم باش يمشيو يعديوا المناظره باش يبداو يستانسوا بالمناظرات على راسهم زكريا العدويني ولصاحبتي خلود اللي هو وحده راه وحده شد صحيح ويحب يعدي المناظره نقول له سايب عليك برا صيف برا عوم لا نحب نمشي للكوليج بيلوت نقول له بون كوراج وان شاء الله نهاركم زين الناس الكل
0: امين يا ربي ما يفوتش نقولوا مبروك لصديقتنا جيهان الغماري لبنتها اجتازت بامتياز امتحان البكالوريا ان شاء الله مبروك جيهان ان شاء الله العاقبه في نجاحات اكبر ان شاء الله في الجامعه ان شاء الله بعد مستقبل ناجح ان شاء الله ديما فرحانين سلموا برشا على صديقتنا جيهان ونقولوا لها الف الف مبروك ناصر البدوي سوره صباح النور
2: اهلا بك بالحضور ان شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد الايام ان شاء الله يا ربي يوفق الناس كل توانسه كل ان شاء الله مبروك على التوانسه وعلى الصغيرات اللي نجحوا الكل حبيت نحيي ونهني زاده شذال المصمودي اللي نجحت زاده بنت صاحبي ربي ان شاء الله يعطيه الوقت طيب وربي يحفظها الناس كل ان شاء الله ربي مع تونس وربي يوفقنا في الفتره الصعبه
0: فتره صعبه في علاقه بكره القدم فتره صعبه وانتكاسه وجيعه كبيره للتوانسه الكل مرضنا ومرضونا وكالعادة نفس السيناريو نعتذر من الجمهور نرجو نحكيه بأكثر تفاصيل ناخذ صديقنا حاتم جزبار لعله وعسى يقول لنا أنه فما بعد شوية أخبار في علاقة باستقالة في علاقة بيانسي خلشني معاه 24 إلى 24 قد يكون هناك الجديد الجولدن بوي حاتم بالحاج
4: بونجور بونجور إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للعبد الكل برغم النكسة اللي عشناها معناها بالحق أنا من طبعش كرة برشا معناها ما عنديش شكل الفاناتيزم وحسيت روحي بيزار معناها بالحق الإحساس عمري ما حسيته في حياتي كي ترى فريقي قاعد يأكل في تريحة لا ترى واحد يجري لا ترى واحد حاسس معناها يسبقني في البونتو الأول واحد مشيح سيقه هكا تقول يعيط وقفي تاكسي بسيقه ومشيت البحر بارح عديت نهار في البحر
0: والبنت الاول على ما كملتش الثاني والثالث والرابع
4: خاطر عملت لي هكا رفيق معناها باش نحكيو مع بعض
0: يزرب معناها يزرب باش نحكيو مع بعض
4: نحكي هكاك نحكي انا جوسوي اسمعني اسمعني انت ريت هذيك معناها عمرك ريت زوج جيست ديفونسيف حتى في الام بي اي ما يعملوش والله واعد ينطقوا على الصباح بونجور
0: بونجور صباح الانوار صباح العومه نحكيو عليها بعد شويه رامي الفوراتي صباح الانوار
2: امرومه سلام ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل بعد شويه نحكيوا على المنتخب ولكن منتخبات تعمل في انجازات كبيره رغم امكانيه كبيره انه الراس الاخضر يترشح كاول مجموعه فيها الاورغواي وفيها اسبانيا تعادل معنا مع زوز صعاب وقمزت له السعوديه والاورغواي لازم تربح اسبانيا اللي هو حاجه عاديه انه الاورغواي بالنجوم اللي عندها دونك فما امكانيه انه الراس الاخضر بيان سور احنا نقولوا ليه خاطر هو مع السعوديه ان شاء الله بالتوفيق للمنتخبات العربيه الكل كيف كيف منتخب مصر البارح مباراه كبيره برشا والمنتخبات الكل الراف ما عادش تنجم فما ثقه نيوزيلندا اللي الناس تقول نيوزيلندا وجد عليهم الكوره وكذا ولكن البارح في اول اربع دراج كانت نجم تكون رابحه ثلاثه ولا اربعه المنتخب المصري برشا كوره وبرشا احداث وبرشا جديده وبعد شويه نحكيوا باكثر تفاصيل ان شاء الله بدايه اسبوع موفق
0: اكثر تفاصيل نحكيوا فيها بعد شويه نسلموا عليكم الناس الكل حكيت جيهان على المناظره نسلم على بنت اختي سليمه النايفر اللي تعدي توا زاد مناظره السيزيام نقول ربي رجحك سوسو شلا بالتوفيق والنجاح ومهما كانت النتيجة بإذن الله رانا مش نعوم ونصيف وعزيزة مش نعدي وصيف بإذن الله مزيان ضغط رهيب زينو الصغيرات وخايفين والكونكور رغم أنه ما ينجحش ولا لا جوست كونكور على البيلوت دوك شلا بالتوفيق سوسو بوسك برشا صحيت باش تطلع كيما خالك بإذن الله شلا بالنجاح سوسو بوسك برشا وحظ سعيد السلام عليكم الناس الكل تنطلق الرحلة بعد شوية نحكيه على المنتخب وناخذ صديقنا حاتم جازبار ولكن قبل هذا نسمو زابيك شو صار في حلقة نهار الجمعة زابيك ثم نعود زابيك
5: عمق زياد في المواضيع يا عزيزي المستمع، ماذا بينا ما تستهزئش بي. اي لا يحكي لك على الاسعار وغلاء الاسعار وين في الملاعب في امريكا ماله.
2: بس معناتها اسعار مش جنونيه، غادي من جنونيه وغادي ما عندهمش راهو السبريد دخل معك كاسكروتون ومع
6: بيب زمان
2: يفكوا لك رفيق. انا ترى حتى راجي هكا مدخلين كاسكروتيت قاعد يوذس كمان طايح
5: اي زيدون. لا عنده الحق، تقول عنده الحق، مش كي تونس، مش كي تونس جمله.
2: اوتو كاب بالحق رفيق، استاذتنا نعمه الرخص والبشاشه، الكاكي تيح 300 فرنك راه اخر الطرح، والكسكروت 600 انا حضرته معناتها.
0: اصبرك اصبرك اللي خلي اخر الطرح
2: لا كاليتي 600 فرنك
0: كسكروت تستاهل
2: يا بابا. عرفت اخر الطرح ترقى كاردون 600 معناتها ريالمون ب 3000 عائله تتعشى. والله اعلم وين تمشي العائله، الرابطه تور ولا حاجه، ربي يبقي علينا الستر.
5: وفي وسط ذي الكل يا سي زياد، بسم الله ما شاء الله على رفيق. بلبل يا ولدي، هدهد شيخه.
0: خليني انا نقولها ما تقولهاش انت، هذه الفكره ناصر. الخروج الاعلامي اللي تقال هذا الكل، ايش نجم نخرجوا؟
7: هو بالنسبه لي انا
2: كل شيء قلته انت معناتها ناصر، ايش خليت له؟ ايش
7: قال باش يقولوا برافو
2: الوجه ويعطيك الصحه حقه يحطوه هو هذا قاعدين 24 ساعه قدام لوتين يحكي بالحق. رفيق كان يخمم المكتب الجامعي
0: شيخ صحفي
2: تصريحات انت بالكلام 24 ساعه ونكون واقف قدامك وتحكي لي
7: والملاعبيه ما نخرجوش على الطرح
2: مازلنا يا رفيق
5: فكره عليه حق. لكن يسمعوا بي لا يفرحوا، اي نصور يفرحوا برشا العباد اللي دايرين بالمنتخب.
2: انت مريض بالكلام، يحطوك ما تعيش
0: تحكي والله الصحفيين ولا يطلبوا في السماح يحبوا يروحوا
2: يقولوا يسمعوا كونفرنس يبكي يقول لك ما حاجتش يسالوا شكون.
5: لا ونزيدك زياده باشا، شوف الفقرات انت، ما خلى حتى فقره في البرنامج. بوكس
0: نيوز تعودتوا تسمعوا البوكس نيوز بصوت السندريلا، وبعد السندريلا تعودتوا تسمعوا البوكس نيوز بصوت جهاني، ومش تسمعوا البوكس نيوز بصوت رفيق مش
2: نافع. ودي عصاف وحكي وحدك وجاوب وحدك في العادة، بعد
0: خذ عطي رأي نحكيه على تدوينة.
5: يا ولدي بسم الله ما شاء الله، رفيق داخل رفيق خارج، رفيق يسأل رفيق يجاوب، روعة روعة، فن خفة كذا تيكو تاكا الدنيا. يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج. زابينج
0: تحية للقران رامي
1: يا معلم.
0: يلا سيدي بعد شوية ناخذوا حاتم جازبار من المكسيك، ولكن قبل هذا نحكي لكم على الجديد، وجديد يجيكم من عند فيفو كما العادة. فيفو تفاجئكم بجديد، وكان تحب تبدل تليفونك ولا تود أي حد بتليفون جديد، التليفون اللي باش تحكيوا عليه يجمع بين البرفورمانس الليغونس والريزيستانس، على ذلك ماكش باش تلقى خير من الفيفو Y31D4G اللي تلقاه في دو كولور دوري بلوم ولا لجري اتوالي. بالنسبة للرام وستوكاج نجم تختار ما بين 128 جيجا دو ستوكاج مع 6 جيجا دو رام اكستنسيبل 12 جيجا، والا 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا مع 128 جيجا دو ستوكاج، والا 256 جيجا. بالنسبه للايكران نحكيوا على ايكران 6.75 بوص، ايكران كبير، لوميوزيتي ماكسيمال تعطيك راحه وفيزيبيليتي عالميه للعين، وتخليك نجم تستعمل تليفونك مرتاح سورتو في لي جو واللي فيديو. الفيفو Y31 دي تليفون بويسون. نحكيوا على سناب دراجون 6S مع كاميرا 8 ميجا بيكسل فرونتال وكاميرا أريير، دو كاميرا أريير 50 و 2 ميجا بيكسل باش تعمل أقوى تصاور وفيديوهات. السوربريز الكبيرة هي الباتري 7200 بلو فول، تشارج رابيد، تشارج انفرسي، معمر يوصل حتى لست سنوات. ونحكيه على ريزيستانس التليفون هذا سيرتيفيه في مقاومة لشوك دو نيفو ميليتير، مقاوم للشوت للماء للغبرة، تليفون ينجم حتى يصور تحت الماء. نجيو توا نحكيو على سون ليغريغ 31D متاع فيفو، مزود بدوبل اوبرلور ستيريو مع فوليوم يوصل حتى 400%. الفيفو Y31 5G نحكيو عليه زاد، نلقاوه في زوز الوان بلاك وبربل، ب 8 جيجا دو رام اكستنسيبل 16 جيجا، 256 جيجا دو ستوكاج، اكران HD 6.68 بوص، سناب دراجون، نحكيو على باتري 6500 ملي امبير اور، شارج رابيد. وبالنسبه للاهم من هذا الكل السوم، الY31D 4G متوفر ابارتير من 839 دينار و ويخلط حتى 1069 دينار. وبالنسبة للفيفو إيكغريك 31 5G متوفر بمليون و169. مع فيفو تنجموا تربحوا تليفون دي زيكوتور. زوروا صفحة فيفو تيان على الفيسبوك وشاركوا في المسابقة الخاصة. ما عليكم كان تعملوا بارتاج للببليكاسيون وتجاوبوا على السؤال قداش تبلغ سعة البطارية فيفو إيكغريك 31 دي. اكتبوا الإجابة وحطوا الهاشتاج فيفو إيكغريك 31 دي. مركي واحد من أصحابكم في كومنتات وكل ما تشاركوا كل ما تزيد حظوظكم في الربح. فاصل ثم ننطلق في رحلتنا لليوم. راف ماج 9:30.
6: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بشناق.
8: ببليسيتي
9: الكراسي في السنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
10: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
11: فيفو يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 ملي أمبير. فلاش شارج 44 وات. إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز. كاميرا 50 ميجابيكسل. بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان. 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج. وول ريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداء من 8130 دينار بري بوبليك. Conseiller Vivo.
12: مكالمة الرخلة ستريمي الرحمة كونكتي كل نهار تربح وتعمل لفارة
13: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
14: أريد طور عالمك.
6: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بشناق.
0: أو 30 دقيقة بعد السابعة صباحا نحلق نحو المكسيك. صديقنا حاتم جازبار موجود في الموعد غادي على عين المكان. توت سويت التراند دو جور
13: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
14: أريدو طور عالمك.
6: تراند دو جور
0: حاتم صباح الأنوار كيف الحال؟ إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
15: صباح النور رفيق تحية ليك. نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام. تحية ليك لرفمة جور الكل نصبحوا للسادة المستمعين. رفيق احنا في ماكرو بلازا جينا نعملوا دورة رفيق باش نشوفوا ردود الأفعال. القينة توانسة القينة توانسة رفيق موجودين فما كورة في ماكرو بلازا في عالم تونس ومزيب التونسي. إذا تحب بينسور نخذ لك شوية ردود أفعال سينو نحكيه في المواضيع أنت وشنو اللي موجود. يعني القينة توانسة من كامل احنا انحاء العالم رفيق لمتهم البلاصة هذية لمتهم معناها ماكرو بلازا قاعدين يحكيوا شنو اللي صار بعد المقابلة وناس مغشة
0: خلنا مغشين كما كيما 12 مليون تونسي مغشين حاتم وللأمانة معناها الجمهور في المباشر مع وضع الغش اللي فيه تونس الكل وكذا شخصيا ما نحبذش برشا معناها نسلموا عليهم الناس الكل وجيئتهم وصلتنا واللي فيهم أكثر منا على خاطر فما اللي عايش الغربة غادي فما اللي عمل ألاف الكيلومترات. خلينا في الأخبار وخنمشي معك صلب الموضوع حاتم. ما بين الهزيمة واللحظة هذه تعديت 24 ساعة أكثر شوية هل من جديد هل من استقالات شنو ساير في المنتخب اللحظة هذه في علاقة بالهزيمة والفضيحة اللي صارت؟
15: فما برشا أخبار رفيق الحقيقة في 24 ساعة كما قلت فيه الأخبار فيها صحيحة وفيها الغالطة. إذا نبدأ بنية الاستقالة واللي هو الموضوع اللي تغارب ما في السوشيال ميديا والمطالبات الشعب التونسي باستقالة المكتب الجامعي والكلمة اللي اتقالت حول الاستقالة أو المحاسبة. أكد لك رفيق أن نية الاستقالة غير موجودة بتاتا من كامل أعضاء المكتب الجامعي. اتصلت بتقريبا أربعة وإلا خمسة أعضاء تقريبا كوبي كولي نفس الكلام إنه لا نية للاستقالة. قالك حاليا عندنا مقابلة مهمة ضد المنتخب الهولندي، احنا ما زلنا في ميسيون نكملوا مباراة المنتخب الهولندي، ومن بعد عندنا حساب آخر كيفاش نرجعوا لتونس. إلى حد الآن للدقيقة هذه نحكي فيها معاك رفيق ما فما حتى نية
0: لنية للاستقالة توا، معناها استقالة روبورتي لما بعد العودة. يقول لك أنا بريتو كمسؤول على الكورة نكمل الميسيون تاعي، تقعد هي ميسيون نكمل الثالث الماتش الثالث، ومن بعد سيكون هناك قرار استقالة جماعي ولا بعض أعضاء المكتب الجامعي، ولا تحس من الكلام التوم العبارات المستعملة معك وانت حكيت معهم أنه لا نية للاستقالة باش نرجعوا ونحاولوا نلقاو مع بعضنا حلول للكرة التونسية؟ هل فما النية هذه؟ معناها فما شكون يخمم أنه مازال يعطي حلول؟
15: بالفعل رفيق اشترثين، لأنه كما قلت راهو كي حكيت معهم تحدث معهم مع أربع أعضاء انه نية الاستقالة غير موجودة. قال لك حاليا احنا في ميسيون وبعد باش نرجعوا تونس باش نقعدوا نحكي ونتشاوروا ونتحاثوا، وبعد لكل حادث حديث. قال لك اليوم احنا جينا اوكي فما الاغلاط، فما حاجات خايبة صارت في المونديال، التحذيرات ما كانتش كما يلزم، فما لخبطة كبيرة على مستوى التحذيرات، ما حضرناش كوم الفو للمونديال هذا. دونك لحد الان ما فماش نية الاستقالة ولا وجود لنية الاستقالة عند أعضاء المكتب الجامعي. فما شكون كما قلت فما الأخبار اللي تواترت الترافيق أنه فما شكون ينوي الاستقالة وفما اللي لا، معناه جبهات المعارضة كما قولوا وجبه أنه مؤيدة للقرار هذين. أكد لك أنه ما فما حتى نية حاليا للاستقالة، وزيدا أكد أنه فما عدد من الأعضاء من مفهوم رفيق، فما صاح الآمر كما قولوا صاحب القرار والآمر واللي عنده الأمر لا يستطيع الاستقالة ولا يريد الاستقالة، مش نتفاهمه لا، الموضوع واضح لأنه فما انتخابات مكتب تنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد أربع أشهر في شهر نوفمبر، هي اللي تخلي ربما أنه تشبث في هذا الموضوع. اثنين، فموضوع آخر زيارة جياني أنفانتينو رفيق إلى تونس لتدشين المركز الطبي الرياضي ولتدشين ملاعب جديدة في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، كلها عوامل ما تخليش المكتب الجامعي ولا عدد من الأعضاء يفكروا مجرد التفكير في قرار الاستقالة. قالك احنا اليوم ما زلنا، وهي الكلمة اللي دارت رفيق من أربع أعضاء تحدثت معهم، قالك اليوم احنا في ميسيون ما زلنا نخدمه، عندنا مباراة هولندا لتفادي ضرر ونواصل، ومن بعد كل حد من حديث هذا الموضوع حولني
0: لتفادي شنو هذا
8: ضرر
16: مازلنا ضرر
8: معنا ثلاثة بليش
0: شنو الضرر معنا الضرر احنا فتناه احنا في مرحلة ما بعد الضرر السؤال قلت لي الامر بامره ما نفهمه ونفهمه العبيد معنا باش ما نحكيوش بصيغة المجهول عمان تتحدث حاتم قلت لي الامر بامره
15: أتحدث الموضوع واضح وصريح، فما انتخابات تاع مكتب تنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم وكل شيء مطروح على الساحة، ونية الترشح
0: بالنسبة لشكون
15: انتخابات المكتب بالنسبة لحسين جنيح نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم هو الذي سيدخل في سباق انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، وانه حاليا استقالته قد تلغيه وقد تخرجوا من سباق الترشح لهذا المكتب، يكونوا واضحين وصريحين، وهذه الحاجة اللي نحب نقولها. وهو حضور جياني أنفانتينو هنا كما قلنا مش هنا إلى تونس لتدشين المركز الطبي الرياضي الكل دي بوان بونيس بالنسبة لي ولمكتب الجامعي الكل، ما نحبوش نكونوا شخصنت الأمور في شخص حسين جنيح.
0: واضح دوك ما فما حتى واحد باش يستقيل، وعطيت أنت التفسيرات وللأمانة مانيش متفاجئ برشا. ريفي رونار الحديث على غضب، فما باجيت دورت بعض الأخبار أنه ريفي يرغب في المغادرة أنه ندم أنه جي في 30 ثانية، فما أخبار على ريفي؟
15: ريفي رونار غاضب جدا ولم يتحدث مع أي مسؤول ومع أي عضو مكتب جامعي. ريفي رونار تحدث فقط مع استاف تكنيك اللي معاه بعد المقابلة، عنده معناها الموضوع الوحيد اللي حكي فيه مع استاف تكنيك اللي معاه، ولم يتحدث بتاتا مع أي عضو مكتب جامعي. لذا أي موضوع أو أي كلام إنه باش يتقال إنه إيرفي رونار تحدث وفسر غيره فما غضب. وإيرفي رونار أقوله من الآن لن يواصل مع المنتخب التونسي لكرة القدم. إيرفي رونار ينجم يدخلوا إنه عنده برشا عروض وأكثر عرض جاء من الدوري الإماراتي، لذا انه الباراجراف الثانية الاتصال اللي صارت عن تعيين إيرفيرونار من لدى المكتب الجامعي راهي هذيك اكبر غلطة اتصالية، لانه إيرفيرونار لن يواصل مع المنتخب الوطني التونسي وسيغادر المنتخب. وقالها ديجا في الكونفرنس بريس البارح رفيق، قال انا جيت في ميسيون وتحدث، قال راني باش نكون موجود مباراتي اليابان وهولندا ثم اغادر، جيت من اجل مهمه امام هم زوج مقابلات، تونس اليابان تونس هولندا. هذه بالنسبه لوضعيه
0: إيرفي. الكلام اللي قلته معلومه ولا تحليل حات في علاقه بإيرفي لن يواصل؟ معلومه. اوكي، خاطر هو خلى الباب مفتوح شويه في الكونفرنس، قال ما نحبش نحكي في حتى شيء تو نحكي من بعد، معناها لم يكن قطعيا بمعنى انه لا هذه وساغادر، قال تو نحكي من بعد. مع ذلك سالتك قلت لك تحليل ولا معلومه، تقول لي معلومه. دونك بالنسبه ليك المعلومه ثابته، إيرفي لن يواصل مع المنتخب. حديث على اجتماعات صارت مع وهبي الخزري، زياد الجزيري، شنو فما منه هذا وعلاش كانت الاجتماعات وشنو مخرجات الاجتماعات هذه؟
15: وانا لانه الاجتماعات اللي صارت رفيق برشا كلام تحدثوا فيه انه صارت الاجتماعات ومكتب الجامعه قد اجتماع، لا لا لا، معز الناصر رئيس الجامعه التونسيه اللي كنت قدم لم يجتمع باي عضو، هذه اول حاجه، وما تقابلش مع اي عضو. الاجتماعات اللي صارت كانت ما بين اعضاء المكتب الجامعي اللي موجود وليست اجتماعات رسميه، كما نقولوا احنا عباره قاعدين وقعد الحديث ويحكيوا بيناتهم مع بعضهم. فما زوز مش اجتماعات كما قلت لك رفيق، نفرقوا ما بين اجتماع انه باش نقعدوا نحكيوا، الاجتماع الاول والقاعده الاولى بليتو باش نحيوا نلغيوا كلمه الاجتماع، صارت مع المدير الرياضي زياد الجزيري. اكثر كلمه قالت زياد الجزيري هو التاكيد على مستوى اللاعبين ليس في الحجم المطلوب انه باش يكون منتخب الوطني التونسي موجود في المونديال. هذه الاجتماع الاول اللي والكلمه اللي قالت مع زياد الجزيري، هذا المستوى اللي عندنا، التحضيرات ما كانتش كوم الفو، برشا لخبطه في ستاج، برشا كلام تقال، دونك مونتال فيزيكمون تكنيكمون ما نجموش عندنا جروب تكون حاضره في مونديال. الاجتماع الثاني والقاعده الثانيه بلوتو اللي صارت مع وهبي الخزري، وناكد لك رفيق وراو من مصادر خاصه وديما نقول في معلومات صحيحه، انه أعضاء المكتب الجامعي كي تحدثوا مع وهبي الخزري قالوا له هل أخطأنا احنا كمكتب جامعي، شنية الحاجات وإلا السلبيات وإلا الحاجات اللي سمعوني في الكلمة خايبة قمنا بها ما عملناش واجبنا؟ وهبي الخزري قال لهم هو حديث ليس معنا موش في الوقت الحالي، ولكن راهو هذاك مستوى اللي عندنا، راهو اللاعبين اللي عندنا نفس تقريبا نفس الكلام اللي قالوا زياد الجزيري، قال معناه انه احنا ما عندناش اليوم المستوى باش نكونوا حاضرين في المونديال.
0: انا سالتك على اعضاء المكتب الجامعي، نسالك على زياد وعلى خليل شمام اللي هما عندهم منصب مش إذا مش تابعين المكتب الجامعي، فوالا منصب رياضي، مدير رياضي والمساعد نتاعو، هل فما نيه، هل فما كلام خرج من عندهم في علاقه بالمواصله والا الاستقاله؟
15: خليل شمام ندخلوا في موضوع الجزيري. ديما ندخل، هو خليل شمام غير موجود بتاتا، حتى اسمه لم يتم تداوله ولم يطرح.
0: شو مش موجود؟ روح
15: لا موجود، نحكي لك مش حكيت من مش موجود، لا روح معنا لم يتم تداول اسمه، حتى المشاورات ربما تكون خفية وما عندناش المعلومة الأكيدة الحقيقة باش نقول لك انه حكاية ما خليل شمام ولا لا، ولكن الذي يطفو على الساحة والكلام اللي يتقال انه اجتماع صار، قاعدة صارت مع زياد الجزيري. وديما قلت زياد الجزيري وبرشا مرات اني ما زلنا باش نكملوا المونديال، ومن بعد اذا يتم تحميل مسؤوليه ليا انا مرحبا، انا نتحمل مسؤوليه الفشل. هذا شنو قال
0: هذا الكلام اللي كان قاله في اخر تصريح لي قبل المقابله نتاع اليابان. ما نعرفش الوقت يظهر لي الوقت في البرنامج اثمن من اني نسالك على برنامج المنتخب باش يترناه ولا لا.
2: سان ديتاي
0: فوالا ازاله الارهاق عملوا البارح حصه ازاله الارهاق بالحق، عملوا حصة إزالة إرهاق البارح.
15: أي عمل هو شوف رأبي
0: جابوا لعبي اليابان،
15: عملوا حصة
2: بديوها في طرح اليابان
15: عملوا حصة لإزالة الإرهاق اليوم وغدوة، اللي كانت معناها أنه بين المنتظر الحصة الثانية رفيق في الدوماش اللي عبريهم تكون بحضور الصحفيين والوفد الإعلامي باش ياخذوا شوية تصريحات. إيه غدوة مسكرة الحصة الذهبية ما نشوفوا تكونوا حاضرين.
0: ثم آخر معلومة 30 ثانية، يلا حتى في 30 ثانية
15: آخر مرة حقيقة عودة بعض وفد أعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم، لأن تم تداول معلومة أنه معز المستيري باش يرجع لتونس، وكان فما إصرار من معز الناصري بإقناعه بالبقاء. نقول معلومة ذي راهي للأسف غلطة.

0: وفما اعضاء اخرين جاوا من تونس جي كامل هما السيوم تاع امريكا رفيع
1: ان شاء الله يوصلهم ربي سالمين غانمين. حنا بعد قالوا له ما تحكيش بالحق صحيحه
0: بعد واضحه في قضيه فما مود باس من يتكلم حنا بعد كي حكى قال احنا شعب نحلموا برشا ما نخدموش من وقت احنا بعد ما قال حتى كي حنا بعد وين ما ندروش
1: تكلم من بعد تكلم من بعد في وسط الكوب دي موند ما نعرفش من
0: الكوب دي موند
1: لا ما تكلمش يقولوا لي في الكوب دي موند فما حتى تسريح واضح دونك هذا التأويل ديما نحب راه نكون امين مع الناس هذا التأويل قراءه ونجم يكون زاد حنا بالغ هذا قرار ماش حاب نتكلم معناها هل هي معلومه
0: وتبارك.
1: هل هي معلومه
0: بارك الله عليك رفيق في علم الاتصال وفي سياسه الاتصال لازم اكثر واحد تحكي فينا حنا بعد من نهار اللي خرج يتكلم من وقتها حتى لما تسمي اي لما تسمي قال لا خرج لا تكلم لا قال حتى كلمه حنا بعد ما جاب دونك وقع أما كلمة سر ولا متباس عادات حنا بعد ما عشي صرح
1: واضح. شكرا لك صديقنا حاتم ناخذوك معنا غدوة إن شاء الله بالتليفون نحكيو أكثر على أخبار المنتخب فاصل ثم نواصل.
2: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
3: ببليسيتي.
4: مبروك لكل أولادنا لدنين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
5: قد ما تخرج بكري من الدار ديما تصر تاب الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليك تتسهلها عليك. تليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليك وريزيرفيو تاكسي في ثانية. كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك بأسوام واضحة ومعقولة. مع تاكسي سيليك انت اللي تختار الكورسة اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك. خدمة سريعة ومضمونة 24/24 وتقول باي باي للوقفة في الشارع والوقت الضايع. توصل في وقتك توفر فلوسك وتخلص اللي تنقلاتك أسهل. تاكسي سيليكت الكل تونسي يستحق تاكسي.
6: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا أعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال وليفاكونس سوبر برومو وكوليكسيون كلها تندانس موان 20% سور توت لا كوليكسيون دان تو لي بوان دفانت ماتزارو ميلانو اي سور ماتزارو ميلانو.com. ماتزارو ميلانو لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي.
7: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
3: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق، 10 سنين على الكمبريسور وخمسة سنين كاملين على الفريجيدير. ملا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
4: 52 دقيقة، مرحبا بالجميع. هزيمة فضيحة مشاركة، هي الأسوأ. حشمنا على رأي سبري لموشي النخب الأوائل.

0: الثانية السابقة تصورنا كل شيء لأنه منتخبنا يعاود يظهر بنفس الواجهة رباعية، كانت تجب تكون خمسة، كانت تجب تكون ستة، كانت تجب تكون سبعة، فما كورة الدحمان اللي على الخط خلوها دخلت مليمتر منعنا من هدف، هذا الخامس على الأقل. كل شيء تصورناه أنه منتخبنا يعاود يظهر بالوجه هذاك، أكثر من سؤال يتطرح. الناس ما نعرفش شنو تحب تحكي، مش يقولك من المسؤول، مش يقولك شنو نعمله، لأنه الأمانة هبطنا يدينا معنا في علاقة بمنتخب كرة القدم. ولكن شخصيا ولت عندي قناعة راسخة أنه هذيك مستوانا، خاطر تو نسمع في تحاليل متاع بين ناسيونو ما يعرفوش تونس ويعرفوا تونس والمدربين باهي، اوكي مدربين برشا اسماء تعديت على المنتخب ممكن ما تستحقش المنتخب 100%، لم تكن اسماء عالميه، ولكن في دي دويل في دي اكسيليراسيون متاع 50 متر، لا فيزيك موجود لا تكنيك موجود، ولا لاعب قادر المنتخب يتجاوز ملاعب من اليابان ولا من السويد باش يخلق سير نومبر وتصير هجمه وتصير كروكونفرسيون للهجوم، ولا شيء ولا شيء، ثلاثة أربعة خمسة ثواني والكرة تتفك. مشكلتنا أعمق بكثير من اللي قاعد يتقال. كلمة ناصر على الفضيحة
1: هو بالنسبة لي أنا وقت اللي نحكيه على فضيحة، هي فضيحة بكل المقاييس وبكل المعايير وبكل الآليات وبكل الكلام اللي نجم يتقال في الميكرو واللي ما يتقالش، لكن في نهاية الأمر وقت اللي الفضيحة تتكرر رفيق، وقت اللي الفضيحة تتكرر مرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، وقت اللي نسمع اليوم حاتم جزبار يحكي يقولك اللي يمكن ما حضرناش كاس العالم كيميز، يا معلم كان ما تحضرش كاس العالم كيميز وقتش تحضر، شنو مش حضر بطولة عربية ما حضرناش كيميز، كوب دافريك ما حضرناش كيميز، كاس العالم ما حضرناش كيميز، ما شنو مش نحضره، شنو مش نحضره، فاهمني شنو مش نحضره، شنو ما اللي وجود متاعكم انتوما مش نحضره، مش حضروا تورنوا في إذا تتلعب مباراة ودية مش شو نلعبوها مش نحضروها، شنو هو الناس اللي تتمنى، فما بلدان وفما فرق تقعد تستنى في المنتخب نتاعها وقتاش تظهر في ايفينمون كبيره، ايفينمون كبيره فما ماك احسن من كاس العالم باش نحضروا لك كيما يلزم باش نعطيوها الامكانيات اللي لازمه، لا سامحني ما نجمش نفهم انا الكلام هذا، انا الكلام هذا ما نجمش نقبله، نقبله من انسان اماتور، ما نحكي على ناس وكانه يبيعها محترفه وهي اماتور في الاختيارات نتاعها، انا ما نشاركش الراي، بتقولي انت اليوم امكانيات الملاعبيه نتاعنا يمكن متوسطه ويمكن اقل من المتوسطه، لكن شنو اللي عملنا انا باش نطوروا من الملاعبيه ذوما، سمعني شنو اللي عملنا باش نطوروا الملاعبيه ذوما، ما عملنا حتى شيء، ما عملنا كان خايب، عملنا شوال خايب، الليسته الخايبه، شكون يعمل في الليسته، شكون الانترينر الخايب، كل شيء خايب رفيق، ما فهم حتى شيء بيه، ما فهم حتى شيء بيه ياكد انه المنتخب التونسي ماشي يلعب كاس العالم، راهو تفشل وتصيف فضيحه، راهو بالنسبه لي انا اليوم خيبه الامل اللي صايره عندنا في التونس الكل راهي فضيحه بكل المقاييس، عما كيفاش ينجم وزال واحد عنده لما وعنده جرأه باش يقول لك نعاود نسير، كيفاش ينجم يعاود يسير بالفضايح اللي صاروا في الكره التونسيه، راهو هذه حاجات ما نجمش نقبلها، واحد يودك يعمل خيبه امل في مباراه واحده، يقعد بينه وبين روحه يغزل المرايه يحجم، الناس تهزم الناس تحشم بالحق بكل المقاييس، راهو فما حاجات اللي ما تصيرش في كره القدم، ما فماش راهو عاطفه، ما فماش تقول لي اليوم ما حضر، شكون حضر يا اخي، جبنا واحد اخر من المريخ، جبنا واحد مصري حضر لي كنزوينال يا اخي، ما كانت عندك الامكانيات كل باش تحضر، علاش ما حضرتش، شنو اللي يمنعك باش تحضر اليوم ايفينمون كيما كاس العالم، يا ودي مش مباراه وديه، هي مباراه وديه تحضرها في جمعيه، مش راح نحكي عليك بنزوينال، راهو المنتخب التونسي، راهو وقت اللي نحكيو على منتخب تونسي يلزم نعطيوه الامكانيات الكل، يلزم نجيبوا له احسن كفاءات واحسن طبيب واحسن مدرب واحسن مسؤول واحسن قرد ماتريال، يا سبحان الله لما تمش نقعدوا هكا نستبلوا في الناس ونقعد نستبلوا في الناس ونقولوا لهم في الكلام هذا اللي كل بعد خايبه امل باش نقيموا باش نعاودوا نحكيوا في الموضوع، راهو عيب اللي قاعد صاير في الكره التونسيه، راهو عيب، انا تجع على خاطرني على الاقل نعتبر روحي عندي جزء صغير منها وتعديت منها ونعرف شنو المراحل هذه، راهو بالحق شيء يوجع شيء يوجع شيء يوجع.
0: انا كي حكيت على اللاعبين ولا مستوى، لاني عندي قناعه نجم ان نكون جاي من عالم اخر، كما على صبري لموشي قبل ما تم قالت وقلت لا يمكن ان يواصل هذا الرجل لانه لن يجد خطابا يحكي به مع الملاعب، انا اليوم مخي ما يحبش يقبل انه الناس هذه تنجم غدوه تحاول تخبي وجهها شويه وبعد ترجع ويحكيوا على تقييم، بالنسبه لي انتهى هذا المكتب الجامعي، عليه ان يرحل باي طريقه يخ اختاروها. ما ينجمش اليوم أي مسؤول في المكتب الجامعي يخرج ينذر على إصلاح الكرة، خاصة وأنه نسبة منهم جايين من مكاتب جامعية سابقة، دونك خدموا أكثر من مرة في المنتخب والراونا اللي ما نجموا يعطيوا حتى شيء للكرة التونسية. اليوم بعد فضيحة كأس العرب، ثم فضيحة كأس إفريقيا، ثم فضيحة المونديال، مخي أنا ما يقبلش أنه فما إنسان في العالم يقدر يعاود يواجه الكاميرا ويواجه الشعب ويقول لهم أي أنا باش نشوفه ونقعدوا كذا. بالنسبة لي ستون إيفيدانس، معناه هذا المكتب راحل راحل، معناه يظهر لي تضيع وقت أنا نحكي فيه أبريتو. معناها شو بشخدم بسيف على الناس، بشخدم بسيف على الناس
2: لا،
0: ولكن زاد مهم أن نذكر أن الناس هذه تنتخبها جمعيات كرة القدم ومسؤولي كرة القدم ورؤساء الجمعيات اللي هما زاد مسؤولين على حالة الفوضى وعلى منتخبنا وعلى الفالوران ترانساك متاع الملعبية، لأنه كيفش تطلع ملعبية شفت شوف المسار وانت البارح ملعبي من الأهلي وملعبي من بيراميدز وكلهم فورمي في مصر وملعبية طايرة تيران، وشفناهم في الماتش الأول مع بلجيكا إمام عاشور يلعب تقول جاي من أقوى شامبيونات في العالم وكذا. احنا شكون عندك؟ احنا اللي عنده فلوس اليوم في تونس ويحب يشري جوارات ما يلقى يشري حتى جوا، يولي يدور يلوج على بي ناسيونو، معناها كي تحط له السوق الكل وتقول له خوش تحب ما تلقاش تشري، وحتى كي يشريهم الكل يحطهم الكل على البنك لأنه ما فما حتى فالور اجوتي، ثلاثة ملعبية ونص تدور عليهم بطولة كاملة وتتعارك وجماهير. دوك علاش مشيت انا طول للملعبية؟ خاطرك وليت نخزر ملعبية ما تعرفش تعمل كنترول، اللي تمد له كرة يرعش يلعب البرة ما يلعبش البرة، هذيك لا فالور متاعنا. مش يجي مدرب بوتيتر يعطي تكتيك خير ويسكر
1: يعمل شوا خير رفيق
0: ويعمل دي شوا اي بيه اوكي انا معك، ثم ملعبية تظلمت عيدوني كارو حاضر بوتيتر كنت نهز في وسط هذا الكل وليد اسمه الزعلوني ينجم ياخذ خبرة على الاقل مستقبل تونس غدوة، مش معناه باش يبدل الوجه نتاع المنتخب، ولكن ما فماش فريمو اسماء كم جات راهو منتخبنا ورا في وجه اخر. زيد حاجه اخرى بتطرح احنا سايبنا فيها كعلام هو انهى مشواره اليوم، كنا نحكيوا انه يوسف المساكني كان مسكر الباب على ملعبيه وعلى التونكتي وعلى العاشوري وعلى سعد، هاي ها وحدهم الكل، ها ها المنتخب نتاعهم يا سيدي ولعبوا الكل وهبطوا الكل، يفماش واحد عمل ان كونتران وتعدى، انسى المدرب موجات الكوره وان تو وان مع مدرب، فماشي واحد تعدى. دوك يبدو انه كنا عايشين في كذبه ونكذبوا على رواحنا ونصدقوا ونكذبوا على الناس، واليوم جات هالفضيحه هذه باش اعطتنا مردودنا. نرجع ونقول لا اعتقد ولا اظن انه فما واحد يقدر اليوم يواجه كاميرا ويحكي على اصلاح من هذا المكتب الجامعي. رحيلهم قناعه، رحيلهم حاجه امر مفروغ منه، ولو صار عقد هذا ستكون مهزله في حق هذا الشعب التونسي، معنا بشوالي ناس تخدم بسيف على 12 مليون تونسي. ارحل هو مطلب جماعي اليوم للمكتب الجامعي، نتمنى انه يكونوا قد اللحظه واكثر من المكتب الجامعي اللي لا يعنيني. نتمنى ملاعب كيما زياد الجزيري ينقذ صورته اللي بناها سنوات اليوم لو زياد اليوم ما يبطش من الطياره يقول انا استقيل عاد على الدنيا السلام.
2: ورفيق بربي سامحني انا كي نسمع حاتم جزبار يقول حسين جنيح، معناتها هو ابريتو هما ماهمش قاعدين يحكيوا، وراسا حسين يقول لك باش يترشح الكاب. انا طلع مناش نخاف يا رفيق، نخاف لا توفى الكوب دي موند وننساو ونرجعوا في البطوله هذه بيلانتي هذه كذا، ونرجعوا في التخميره بين الجمعيات وكل جمعيه تتخمر على روحها والبلاتو ننساو المنتخب. هذا اللي يخوف رفيق، قطر تو صحيح غضب ونطالبوا بالاستقاله، تخاف ترجعش الشامبيونات اللي ما عندناش شامبيونات، عندنا مش مستوى يحشم وعندنا اربيتراج معناتها ان شاء الله يكون في المستوى، خاطر كي تشوف الاربيتراج اليوم تحكي ننساو ندخلوا في التخميره اون باراليل، خاطر سي با نورمال كيما قلت هذا عبد باش تخدم بالسيف على العباد. او الراجل حاتم قال لك مش باش يستقيل حسين ابدا، عندهم الكاف وعندهم مناصب الكاف وعندهم الفيفا وعند معناتها راه وريت انت تخمم وتمرض، فما عباد راهو نورمال عادي يقول لك خلي تحكي تحكي ابري تو باش يقعدوا 24 ساعه يحكيوا في الكوره توا ينساو ونرجعوا للبطوله بتاعك.
0: نحكيوا بعد شوي على الكره، نعطيك الكلمه بعد نرجعوا من الاخبار. مازلنا مواصلين الحديث على المنتخب الوطني برنس، مازلنا مواصلين الحديث على هذه الفضيحه. شنو نجموا نعملوا اليوم في المنتخب؟ قناعتي مش مكتب جامعي فقط، قناعتي مش مدرب فقط، لازم الامور تترازى من القاع في علاقه باللي فورماسيون باش طلعوا ملاعبيه كل مغاربه وكل مسار وكل تزيريه. شكون يكون في ولادنا اليوم؟ شكون لي زونترينور اللي انفستيو فيهم الجمعيات باش يريني لي كول كول بي والمينيم والكادي شكون قاعدين نتلعوا بلاد كامله تلوج على ارير دروا من وقت حاتم الترابلسي بلاد كامله تلوج على جول فالوسيور
3: معنيش موضوع
0: من
3: 98
0: من وقت ما نعرفش وقت بلاد كامله تلوج على بونتا من بعد سانتوس دونك هذا الكل يوري انه الخور كبير برشا ما نجموش كنا نستناو خير من هذا ولكن كنا نكذبوا خاطر نحبوا منتخب نحلموا بكر رايه تتهز الفوق في الكوره وفي بطوله العالم ولكن اجى عكس هذا نختموا مع اصدقائنا في بي تي ان اسمه الجديد توتسويتا
4: الفرص الباهية ما تستناش وخاصة كي تلقى كرهبة بونوكازيون بالمواصفات اللي تحب عليها وتخاف لذي عليك في جرة الفلوس مع ليزينغ صيفي العرض اللي اقترحه عليكم بي تي البنك البنك التونسي الليبي خبرة أكثر من 40 سنة في التمويل والليزينغ ما تخممش البي تي البنك يعطيك فرصة باش تمول كرهبة أوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين مش عاملنا كاهو كيف العادة والخلاص على 36 شهر وإذا كانت تحب تشري كرهبة جديدة من الباكو زاد الحكاية أسهل برشا مع بي تي البنك اللي تحط على ذمتك برشا امتيازات زيرو اوتوفينانسمون لي فري دو دوسي اوفير مع مدة الخلاص توصل حتى 7 سنين كاملين وحتى كانت تحب على كرهبة ايكونوميك نجم تختار كرهبة ابريد ولا الكتريك وتتمتع بتو بريفيرونسييل يعني نسبة فايدة اقل مهما كان اختيارك البي تي ال بنك هو الحل العرض متواصل حتى لاخر جوان لاكثر معلومات زوروا btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800
0: كما كنتوا تسمعوا في السبوت تختار الكرهبة اللون وخلي الباقي على بيتيل اكتشفوا التفاصيل على بيتيل.تيل ولا تصلوا على 70 131 800 الليزينغ سيفي والكرهبة جديدة من غير ستريس لوتو في لانسمون الأخبار ثم نعود
4: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للـ 9:30 مع رفيق بوشناق

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى للتسعة ونص بقياده لبرن زياد المكي ناصر البدوي، جينا السليلي حاتم بالحاج ورامي الفراتي، موصل معكم الرحله حتى للتسعة ونص. بعد شويه نلعب على 300 دينار من كونكور، ولكن قبل هذا نرجعوا نحكيوا كوره ونحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. من التصريحات اللي علقوا عليها برشا لتويتر، تصريح ليلى عابدي لاعب المنتخب بعد المقابله، نسمعوا ليلى عابدي.
1: اول حاجه نعتذر الناس الكل، سيرتو الملاعبيه اللي الكبار اللي جات المنتخب ونورت البلاد، نعتذر الجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحه، مش للناس اللي تخرج في اشاعات على اليمين وعلى اليسار، هذا كل مش في مصلحه البلاد. طبعا مشكل جماعي لما تعمل انت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراه من قبل كاس العالم، نعملوا فريق قبل كاس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيو في في في في في ليفل عالي كيما كوب دي موند كاس عالم، بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم الاكسبيريونس كوم كوا معناها عملوا دي زيشيك، كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي طرابلسي ما يرضيناش، لازم نضربوه ولازم نكسروا لازم نعاودوا. نحب حاجه اخرى، نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاي معانا توا هذايا، خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في انجو معناها في مع منتخب كيف نحنا توا لازم تحب نصلحه، وخرج علي العابدي، خرج لعيبه الكبار، خرج تحب تصلح توا، فما فريق نجم تصلحه، عندك كاس افريقيا، عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح، ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها اربع سنوات تحضر في كاس العالم، مش معقول هذا.
0: علي العابدي يتحدث على مسار داخل المنتخب ويأكد أنه يعتذر من الشعب التونسي اللي يحب بلاده ومش الفئة اللي تخرج الإشاعات، وحكي على الأسلحات، قال توا نرمى وقت الأسلحة، توا كان تحبوا تخرجوا الكبار، تخرجوا علي العابدي مش شهر وأسابيع قبل كأس العالم. هاي برنسي ما سمعناكش برنس على المنتخب علي العابدي المدرب، لكن كلمة
2: احنا ولينا في تونس وهذه حقيقة، خليني نقولها بدون زادة حتى خوف من ربي سبحانه وتعالى، الترشح لنهائيات كأس العالم ولات هي الغاية القصوى متاعنا، ترشحنا احنا ترشحين 7 مرات، راو شكون مترشح كيفنا ايش عملنا، كي ترشحنا احنا مع شكون لعبنا باش ترشحنا، تو نعرفوا الترشح لكأس العالم في المستقبل وقت اللي باش نتولوا نتكلاساو 3 دوغري مش 2، كانت الغاية هذيك ونصوروا منها شوية فلوس راف وندوروا دولاب الجامعة كيدور، سامحوني راه هذه حقائق، لشكون بشيمشي لك الفرق اللي بستنتخب الجامعة، الفرق الضعيفة اللي ما عندهاش فلوس، هذا يعطيه كرة، هذا يعطيه تونيات، هذا يعطيه كذا، باش الجور جي نهار الانتخابات يصوتوا للمنصب بن سعيد باش يولي هو، هذا راه وفاه العهد هذا وفاه، وما حبيناش نفهموا اللي هو وفاه. يا سيدي خلينا نفهم ونطوى، أنا كلينا كف عمرنا ما كلينا في حياتنا، أنا نتبع في كأس العالم اللي عندي 70 سنة طوى، عمرنا ما كلينا كف يحشم، والله العظيم لا لازم نخرج للشارع، والله يا راف لا لازم نخرج للشارع باش نتفادى العباد، باش ما يسألونيش على الكورة، ما عادش نعرف الكورة، ما عادش نفهم الكورة، ما عادش عندنا كورة في البلاد، راهو الكورة تبدأ من الصغرى يا راف. هذا قلناه 200,000 مرة يا سيدي، أنا كلينا تريحة المرة هذه ولا مكليناش، أنا كلينا تريحة يا أخوي، خلني بنيو ميسالش، أنت تحكي عن بنيو معنى تحب لنا 5 أو 6، يحب لنا سيدي 10 سنين، شنو هو المشكل الناس بنات وعملت، شوفوا خيانا وفرحين لهم الأشقاء والأصدقاء والكل، فين وصلوا، نحن ديما موخرين وديما خايفين قبل برقة، ما فهمش كيف من الكيرانات عنا، من المدرج بناه، من الجو عنا، من ما يحكيوا عن ما يحكيوش على الكورة، من الجو من التيران من الكورة ما نحكيوش عليه، ايه بعداش كي تصير لنا هالنكبة اللي صارت لنا هذية، والله يلا غالب ما غلطونا، شنو اللي غلطونا، فماش غلطونا يا ولدي، يزينا ما غلطونا واعطيونا الصحيح، اقفوا لبلادنا، اقفوا لكورتنا، ما كانش رانا الدقدقنا ومشينا.
3: أنا حبيت نحكي على الكلام اللي كان يحكي فيه علي العابدي، راو الكلام والرسائل اللي قالهم علي العابدي راه ما نعتبرهمش يتعداو يلزمهم يتعداو كيكا معناتها فما برشا كلام قالوا معناتها جانبي في تحت السطور الناس تفهم واللي عايش الكره في برشا رسائل مشفره معناتها انه كيفاش تغيرت المجموعه كيفاش الملاعبيه اللي مشيت وشكون هذاك وشكون اللي عمل معناتها وكاني به فما تدخل في الاختيارات الناس اللي مشات لكاس العالم راه هذاك معناتها يقول لك راه فما مجموعه تنحات وعلاش تنحات وكيفاش تنحات وهذا كله كلام معناتها راه فيه ما يتقال وفيه ما يتحكاه راه لاعبي قائد المنتخب كيما علي العابدي اللي هو موجود وسط المجموعه يقول كيما كلام كيما كي راه نعتبره كلام خطير ولازم ناخذوه بعين الاعتبار شنو الاجواء اللي كانت داخل المنتخب باش تنجم تعطينا التصويره اللي شفناه. والله انا فما حاجه من البارح خمم باش نقولها والله ماذا بيا كان يمشيوا يعملوا اتفاقيه مع هولندا يقولوا لهم اخويا نعملوا سكور دي زيرو ولا اللي تحبوا يزيونا بالحق وانا واحد من الناس ماذا بيا ماتش هولندا ما يصيرش اقسم بالله العلي العظيم
0: ماذا بيا راني انا ماتش هولندا ما يصير توسا كل ولاد خايفه من ماتش هولندا وخاصه انه كما قلنا هولندا معنيه بالانتصار ومعنيه بتحقيق افضل نتيجه واكثر عدد من الاهداف لتفادي منتخب البرازيل المغرب لتفادي
4: تعادل الاول تهرب من ذو مزوز
0: وتجي مع احسن الثالثين دونك الماتش باش يكون صعيب بمروح باش يتحذر انا خطاب نتاع مدرب انا ساقين نتاع ملاعبيه نتصور
3: وعطوك
0: شفناه في اليابان الملاعبيه اتمنى معناها قلت اتمنى اتصور انه مخهم الكل وقت يشرك في الطياره وراه تشوفوا هل
3: كابوس
0: وقت تشوفوا هالكابوس اي ملاعب فيهم راه يتمنى اليوم يقول لك انا مضروب ولا ما نهبطش ولا خليني يزي لانه فضيحه باش تقعد تلاحق هذا الجيل هي اسوء مشاركه في كاس العالم في تاريخ تونس أسوأ مردود شو نجم يتقال آخر ما نحكيه مثلا على ملاعبية يتم استدعاءها كيما الغربي لاعب دقيقة في 5 أشهر كيما ديلان لاعب دقيقة في 6 أشهر وقت اللي عندك أنت بعض الملاعبية أخرين كومبيتيتيف معناها ولينا نعيطوا الواحد ليه على خاطر يعاون في الجروب ما معنى يعاون ماشيين كشاف احنا يعاون في الجروب إذا كان هو 6 أشهر ما لعبش وعندي الآخر يلعب تيتولير في روسيا ولا الآخر تيتولير في ما نعرفش نتاع سي اس اس وين يلعب في أوكرانيا ولا هي ما واجب هذاك كومبيتيتيف على الأقل مبدأ الكورة الأول أنا كنت نقول المبدأ ذي ما نفعلوش وقتاش كيبدا عندي رومبلاسون في البي اس جي رومبلاسون في الريال معناها ما سي بون
4: لونترينمون
0: يكفي وراك عندك جوار نتاع كاليبر اخر معناها ولكن وقت اللي احنا ملاعبيتنا كل في فرق متواضعه يا اخي نجيب شويه الكومبيتيتيف ثم جوارات ضايعه ما عندهاش رواري ما عندهاش ساقين تحسوا لسا كره القدم من سالي روبير نتاعو في الماتش من شكون جاب راني خذيره دوسي وحده راني خذيره معناها لاعب اللي رفضنا ورفضنا ورفضنا في الكوب دافريك ورفضنا قبل نجي نهدي له على طبق اليوم في بالماريس انه شارك في كاس العالم هكا باش يحط تصوير يحط كواترو في داره انه شارك في كاس العالم علاش علاش هو ولا العيدوني يعني بنا منطق اخترته راني خذيره على العيدوني بما منطق فسروا لي شكون اللي مشي حكى مع السيد ولحلح بيه باش ترضى علينا باش يلبس المريول نتاع المنتخب ما نعرفش رامي حاتم
4: هو نقطه صغيره في علاقه بعلي العابدي خاطر هو تو نحكيه وزيد انا راه ما نحبش الملامه كلها تو باش تمشي للملعبيه خاطر عموما الجو كله عموما خايب خاطر تو كي يجي يحكي هو يقول جينا بدلنا ليكيب اخي قدام الناس في الاخر نحكيوا على زوز سامي راه هنا الكل في الكل معناها هل باش يبدلوا المجموعه فرجاني ساسي والعيدوني هذوما هما زوز والعيدوني ما كورش كوب دافريك اللي فات دونك نحكيوا على مجموعه بلوز او موان 80% 85% منها موجوده من الكوب دافريك والكوب انا الملام هذا نجيو نلوم على اولاد صغار زاد موجودين معانا في ليكيب ناسيونال ما ندخلوش في الهبال زاد معناها نولي نجم نلومك حنا بعد بلوز اوموا قبلنا منه في الكوب دافريكي جي لام على خاطره كان مختلف على بقيه الملاعبيه منتي المستوى نتاعك ماهوش بعيد جمله على اللي صاير معناها انت كعنصر خبره ما ريتش انا عناصر الخبره نتاع المنتخب هزوا الاولاد الصغار هذوما اللي هما ضيعونا الكوب دي مونت سوا ديزون في اطار اعاده هيكله المنتخب هذيك نقطه اولى نقطه ثانيه الملاعبيه تحب ولا تكره النجم نكون احنا كتوانسه يا خويا ما نفهموش كوره والناس كل اللي عايتت ما يفهموش كورة وعايتوا للملعبية ولكن هذوما ملعبية يلعبوا في أندية بلوز أموا محترمة وسط ترتيب متاع البطولات متاعهم ما ينجمش يكون ملعبية كرة سا ولا ملعبية الرأس الأخضر يلعبوا دوزيام ديفيزيون وبطولة الرأس الأخضر خير احنا عينينا يمكن خايبة اما عينين الليكيبات اللي في الأوروب ما هيش خايبة لك الدرجة حاجه باش ملاعبي هذاك بالذات كيما نقولوا احنا تونيكتي بار اكزومبل ولا طالبي وكذاك ورا عندي انا في سلتيك ولا في لوريون. دونك المشكله الجو الكل الملاعبيه ما تحبش تعطي. حكينا في الاوف وقلت سكولاري مشي قال للملاعبيه نتاع البرازيل بحذا انشيلوتي قالوا راهو الملاعبيه رانا مجموعه انتم مولودين في البرازيل الكاليتي مضمونه ولكن لازمكم تفهموا مجموعه صاحبي كي بحذايا ما ينجمش يعمل حاجه لازمني نمشي نعاونه. احنا الملاعبيه بالله الكريم لو واحد قوة شخصية معناه مش مشكلة كاليتي مشكلة شخصية ماذا بينا هذاك يغلط أمورك غلط تتحمل أنت مسؤوليتك شنو يدريبل تحت أمورك يا ودي لو واحد يكوفري الآخر لديفنسور ديلان برون والله مولين ما يكورش وكذا التاك اللي عملوا فرحنا به ما عملوا حتى ملاعبي من اللي بدينا فما روح كان جاي ما الطرح الاول وديلان مش موجود يمكن راهو يتفرجوا فيه وتخلي البونتو معناها راي مشكله مجموعه ككل ما غير ما ندخلوا نلوموا في بعضنا وملاعبيه صغار وذا غلط وكذا واحد اغلبيتهم بناكه ما فما حتى حد هبطي كور ما نعرفوهوش كلهم موجودين اقل واحد فيهم تيتولير من الكلال الخمسه والخمسه والاربعه كلهم يكوروا من 2023 و2024 معناها غير ما نبداو على بعضنا
0: ثلاثه ماتشات راهو تعرف ثلاثه ماتشات خاسرين 14-1
4: ومازال
0: راي فضيحه يا راي ثلاثه ماتشات الاخيره
3: 14.
0: تونس خاسرة 14-1 راو العقل لا يقبله ومع العلم أنه لليوم ما لعبناش مع مورسو كبير تاش معناه بلجيكيا ليست المنتخب الذي لا يقهر السويد ليس أبعد ما يكون واليابان أوكي منتخب منظم ولوجيسيال يلعب ولكن أنتو كا ما هيش مرشحة باش تلعب على نهائي كأس عالم
4: ومضروبين أحسن خمسة
0: ومضروبين 3-4 جوارات ورتح دوز أكسيو رتح دوز أكسيو متاعه
3: ودي زيمي دوما حابتش في بتايحة فريت
0: ناصر رتح دوز أكسيو في ماتش ديسيزيف معناه راو اللي صار راو لا يقبله عقل العباد يقول احكي على المكتب الجامعي ايش بكم ما تقولوش اللي هو فيش داخل يقولوا فيه ينجم يكون المعنى نتاع انه المكتب الجامعي هذا ناجح نجم يكون المعنى نتاع ان احنا نحبوا المكتب الجامعي هذا يزيد حتى نهار في المكتب الجامعي. قلت ونعاود لا اظن ولا اتخيل ولا يمكن انه عقلي يقبل انه الناس هذه تنجم تتجرى وتكون عندها الوقاحه باش تحب تكمل. مخي ما يقبلش مستحيل منطق الاشياب شابتوا من الطياره يستقيلوا من المطار ولا يهبطوا نهار اثنين نهار ثلاثه يعملوا اجتماع واستقاله جماعيه غير هذا اظن اني انا عايش كوكب اخر معناها بعد هذا كوبارا بكوب دافريك وكوب ديمون و14 واحد في ثلاثه ماتشات وفضيحه وهذا الكل وينجم مسؤول جامعي يخرج يقول يا راهو مسؤول جامعي يدخل هنا في الديوان على انترفونسيون دو 10 مينوت اربع مرات يشكر سي حسين جنيح ونشكر سي حسين جنيح اللي خمم واللي كلم ايرفيرونار ونشكره على التدابير يا معلم معناها ما هذا معناها شنو هذا معناها لا يستحق الموضوع اني نحكي فيه بالنسبه ليا سي تون ايفيدونس يلزمهم يغادروا المنتخب معناها وللامانه ما ينجموش زاد يتحداو 12 مليون تونسي معناها سي بو انتهى غادر كيما صبري لموشي ما عادش ينجم يكمل هو ما ينجموش يكملوا خلينا نسمعها
5: هو راهو قاعدين عايشين في شبه حالة انكار معناها منذ السنوات والاستنسنا نكنسوا ونحطوا الغبرة تحت الزربية حتى لليوم الزربية وليت كوم كبير ما عادش غبرة وليت معناها اللي يتعدى غادي يطيح
4: دودان
5: الحالة الانكار عندك حاجتين فما البطولة متاعنا يلزم نقاولها حل يلزم فما سياسة دولة سياسة جمعيات يلزم العباد الكل تقعد ويعملوا اون استراتيجي راهي الكورة ولات علم رانا اكيبات كما تقول انت سسمة ذي اللي ما كوراساو ما شديتش اسمه ال 150 على 150 سيك 150 الف سيكن تخرج فريق وطني استميرك مي علمي تبقى لو فير علمين هايتي هاي موجودة الكل هم اللي قبل كنا نضحكوا عليهم وما يعرفوش يشدوا كورة ولاو يلعبوا خير منا علاش خاطر نحنا عنا أكل أنا اللي نحسبوا لبرماريس أرقام كما قال الحاج الواحد ولا الهدف ولا الترشح ما عادش الفوز بالتورنوا لكوباراب عملناش تقييم بعد الكوباراب تلميناش وقلنا فين النقاط الضعف
0: يدو في يدخور
5: والكوب دافريك الخرجة اللي خرجناها كوب دافريك تقول لي انت بابا نجوم المالي ليه ما همش نجوم اونيتي اون بوفي غاني سو ماتش الماتش عايتنا قلنا نربح واحد خرج كارتون روج ومعناها لسير كونستانس متاع الربح الكل موجودة. كان مش نقعدوا هكا ديما لا جيستيون متاع الفشل هذيك مشكلة المجتمع متاعنا بصفة عامة. وقت اللي نفشلوا ما الفشل هذيك يزمك تخرج منه قوة، يزمك تعاود وكس صلصال وتعاود وتخوى ذيك الدرس راه كي تفشل في حاجة الدرس يقعد يرافق فيك حياتك كاملة. نحن الفشل كيفاش؟ نحن مش غلطتنا، غلطوني نحن مش غلطتنا، لونفير سي لي زوت الاخرين هما اللي زونا هكاك عنا الحكايه ذيك. وبعديش تولي التديمه هكا وليه ولا هذاك حد البيس وبيراك اللي وصلنا هكا يعني والجمهور والاربيتراج والفار يا اخي ننسيو ستلتو يا اخي نسينا عمناو الواحد خارج بترونسونيس في التيران تاع فوت يا اخي نسينا معناها الفار معناها اللي صاروا المهازل نتاع الفار نسينا اللي نتفرجوا في ماتشوات بجمهور واحد قوش عليه انترينمون بان الكوميول دو توسا هو النتيجة. هرزمو راهو لعل فما ذرة راه يتعاود
0: رب ذرة نافع. هذا يجيب على السؤال يقول ايه باك يتبدل المكتب الجامعي اليوم باش يكون حل هو لو مش نحافظ على نفس البرامج ونفس التعاطي مع الكورة بيانسيو لن يكون هو الحل. ما نغيروا الاسماء يخرج ناس اللي يجي زياد لن يغير شيء، ولكن هذا المكتب فشل وكان وراء فضيحة تاريخية. يا سيدي تقيدت باسمه الفضيحة، تقيدت باسمه باش خاطر الجدل ولا زاد فالور انترستيك بتاع ملعبية اخطاء مسيرين هو يغادر وبعد يجي مكتب جامعي اخر ونحكيه على الحلول. لأنه كما قال حاتم سي ان تو وقت اللي جمعياتك اليوم تجيبوا انترنور ب100 مليون يراني سينيور وانترنور ليكور ياخذ 600 دينار وجيبوا من اي بقعه خاطر نعرفوه شكون باش يفورمي لك الملاعبيه اليوم ليكول والمينيم والكادي اللي باش يلعبوا الكوب دافريك نتاع 8 10 سنين القدام. ما هو لي زونترنور هذو هل باش يتغيروا جوارك كي يطلع السينيور ما تعرفش تعمل كونترول باش يتبدلك في السينيور كي ما عرفش يشوط باش يتبدل في السينيور. نعاود نقول من 98 واحنا نلوجوا على بونتا ولا ما نعرفش قداش لوجوا على جول ما نعرفش لوجوا على رير دروا وعلى رير جوش وعلى لوجوا على هوية ما لقيناهاش. قعدنا نكذبوا على رواح نحن إيطاليا متاع إفريقيا أنا أحسن دفاع أنا أحسن
4: إيطاليا تحت
0: إفكتيف مو. ولكن هذا الكل تبين أنه ما نجمش يوصل لبعيد قرارات الملاعبية اللي جيت الملاعبية اللي مشيت عبث كبير وصلنا لصورة للأمانة ما كناش نتمنى. وصديقنا يصلح لي زدنا خسرنا 1-0 مع النمسا دوك 15-1 الكوميول متاع الأربعة مقابلات 15-1 هو كبير متاع أربع مقابلات. نعود بعد الفصل.
6: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للـ9:30 مع رفيق بوشناق.
7: تبليسيتي
8: مبروك لكل أولادنا لدنين في البعض واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاجي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرح.
9: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجه تفسد عليك متعه الفرجه مع الفا سات والفا بوكس. الريسك لا مع الفرجه.
10: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار افلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
11: اليوم مع اورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الافلام والمسلسلات واسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين.
12: عندك اورانج سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
13: فيفو
7: يرجع يضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 مليون بيرور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجابيكسل بروسيسور Snapdragon 6S جينيراسيون 2 performant 3 versions 6 جيجا رام أو 128 جيجا ستوكاج أو الريزيسانس IP68 أو IP69 Vivo Y31D ابتداء من 8800 دينار بري بوبليك كونسيي Vivo.
13: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
14: ديوان اف ام صوتكم.
13: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
0: مواصلين معاكم الرحلة في الراف ماك، نلعبوا بعد شوية على 300 دينار من إهداء كونكورد.
14: كونكورد فعل مش كلام.
0: بعد ما حكينا تيلة الأسبوع الفارت على انطلاق فريجيدير جديدة مصنوعة في تونس تحت اسم كونكورد، والحاجات اللي تخلي كل واحد فينا يختار الماركة كونكورد كيما الجودة الجارانتي الأطول في السوق، كومبريسور متاعو القوي اللي ما يكلش الضو. اليوم نحكيو علاش انت كموزع تسمع فينا ولا كتاجر تخدم في الإلكتروميناجي يساعدك باش تتعامل مع شركة كيما كونكورد. أولا الشركة عارفة مليح فاش تعمل، كي حطت الجارانتي الأقوى في السوق، وهذا ما يأكد اللي عندها ثقة كبيرة في المنتوج متاعها وفي الفريجيدارات متاعها. أكثر من هكا الشركة تصنع بيدها وموجودة قريبة منك، وتاخو على عاتقها أي إشكال يخص الفريجيدار لقدر الله. كيف الشركة تمكن لك اليوم متاعها بعام جارونتي، كيف يقيدوا نميرو سيري متاع الفريجيدار اللي اشتريوه على الموقع concord.com.tn. مش هذا كهو، شركة كونكورد تضمن للموزعين متاعها هامش الربح مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطن بالطبيعة. دوك انت اللي تسمع فينا فاش تستنى باش تتصل بكونكورد وتربح، راحت بالك وتكون من المزودين المعتمدين تابعين كونكورد المتواجدين في كامل تراب الجمهورية. يكفي انك تتصل بالارقام التالية 70-138-015 ولا 70-138-005، وإلا تدخل على الموقع الرسمي بتاع www.concord.com.tn وتقيد اسمك. نلعبوا على 300 دينار بونداشا من اهداء كونكورد، ومعانا في التليفون سي شاكر التبورسكي صاحب شركة شاك تيك في قلعة الأندلس، وهو واحد من الموزعين الرسميين للماركة كونكورد. كونكورد حابة تربح اليوم واحد من الموزعين معاها. معنا في التليفون سي شاكر. سي شاكر صباح الأنوار، شو أحوالك؟
15: بونجور خويا، أهلا وسهلا.
0: لبس عليك الساحب خير.
15: الحمد لله عايش خويا، شكرا.
0: ربي خليك
15: ولا كيف الكل خويا.
0: ربي فضل
15: ديوانا فيم كل.
0: ربي خليك، ربي فضلك سي شاكر. أنت أحد الموزعين للماركة كونكورد، وانت صاحب شركة كما قلنا شاك تيك في قلعة الأندلس. تلعب معنا على 300 دينار بونداشا من اهداء كونكورد. السؤال يقول، واكيد انك تملك الاجابة، حسب رايك شنية اهم حاجة تميز فريجيدير كونكورد؟
15: هما برشا حاجات رفيقة رامي يميزوا فريجيدير كونكورد، منه ديزاين إليغان، منه الكمبريسور، منه الكاباسيتي الكبيرة، والسوم المرفق يا شرفية.
0: السوم المرفق
15: عنا جارانتي 10 سنين، السوم المرفق الديزاين اللي يمشي مع الكوجينات كل طوف الديار، حاجة مزيانة وبسوم مرفق،
0: وحاجة مزيانة وحاجة مصنوعة تونسية بمواصفات عالمية كنا حكينا عليها تيلة الأسبوع. شكون خير منك أنت يعرف الجواب الصحيح؟ جوابك صحيح، مبروك عليك بونداشا.
2: مبروك
0: مبروك عليك بونداشا، قيمة 300 دينار. كرادك على شكون تحب تسلم شاكر؟ يلا
15: نسلم على كليونات الكل. احنا شريك عطينا الثقة في المارك كونكورد بما أنها تونسية، ما شاء الله على الديزاين تاعها، نجم تختار بارمي لي مارك الكل في تونس احسن كاليتي واحسن سوم تلقاها في المارك كونكورد. نسلم عليكم انتم الناس الكل، نسلم على كليوناتنا، نسلم على الناس الكل تعرف شتكتك في تونس الكل.
0: سلموا عليك برشا ومبروك عليك بونداشان. ذكركم نلعبوا اليوم على الماركة جديدة متاع فريجيدارات كونكورد اللي هبطت للسوق avec les modèles Les Frost dans un premier وفي انتظار بقية الموديلات الانفرتر والنو فروست. مبروك على صديقنا شاكر التبرسقي. بونداشان قيمته 300 دينار من اهداء كونكورد.
16: كونكورد فعل مش كلام.
0: 8:47 دقيقة نختم ساعة بحديثنا على المنتخب. كما قلنا الناس الكل عايشة كأس العالم برشا وجيعة لأنه الهزيمة كانت مخجلة والوجه اللي ظهرنا به مخجل والفضيحة تجاوزت كل التوقعات المتشائمة في علاقة بالمنتخب للأمانة. 0-20 في كل شيء بالنسبة للمنتخب وبالنسبة لهذه المشاركة. اليوم لو نحبوا نصلحوا في كورتنا برشا حاجات يزمها تتصلح. أنا مثلا وانا نتبع في البلاتوات نسمع في شكون طالب الرئيس الدولة بالتدخل لتطهير قطاع الرياض. وقت اللي هو اللي يتكلم هو اللي طالب الطلب هذا لو يتم تطهير القطاع هو أول واحد يزم يتم استبعاده. ما نيش باش نحكي على شكون بيانسور ما نيش نقول الاسم ولكن بالحق فما اسماء يزمها تبعد جملة على الكرة تبعد على المنتخب وتبعد على الجمعيات لأنه زاد الجمعيات عاتية منفذ لبعض الأسماء اللي لا تليق أنها تكون موجودة في الكرة باش تقعد موجودة في كرة. ويزم مراجعة شكون مسؤول على قداش من عام يعطي في الدبلوم متاع ليزونترنور وشكون مسؤول على الفورماسيون متاع الصغار وبعض البلاتوات اللي للأمانة زادة كيف تتحمل المسؤولية. أحسبوا أن البلاتو متاعنا مش منها ولكن أظن أنه فما بعض البلاتوات معناها يزم تراجع روحها خليني يقول في علاقة بما يقدموا فيه معناها من الماتير في علاقة بالكرة. بعض الجمعيات زادة اللي عاتية الناس تتكلم باسمها في البلاتوات وبإذنها معناها تحشم أنه يتكلم باسمك العبد هذاك يحكي على الكورة. بعض نسبة من الجماهير مسؤولة لأنه الناس كانت تستنى في مهيب الشامخ وقت شغلت باش أنا نقول ويلياي وعندي دحمان والناس تستنى في دحمان يغلب باش أنا ويلياي عندي بن سعيد وعندي الشامخ وعندي جارديا لتوال. هذا كله سيان تا ديسبري وقت اللي بلدان أخرى وقت اللي بلادها تمشي تلعب الكوب دي موند سي توت اون ناسيون اللي تنسى كل شيء وتولي تحكي كان كوره. ما راهوش هذا في فرنسا ما راهوش هذا في اسبانيا. هاي الريفاليتي بارسا ريال هاي الريفاليتي ما نعرفش انا في انجلترا في منتخب يلعب انت هاي الباقي كله هوامش الباقي كله يضحك معناها الوان الفرق ولكن مالوريزمون هذا واقع كورتنا. شكون ينجم يصلح اليوم البدايه زي ما تبدا من بعيد ونبداو بالصغار الى جانب بيان سور المشاكل في علاقه ب بالإرادة إرادة الدولة. نحكيه على الملاعب نحكيه على سنتر دو فورماسيون نحكيه على هذا الكل على الإمكانيات اللي لازم تتحد ولكن بالموجود اليوم معناها خلينا نخرج شوية من الزيرو نحكيه في هذا بعد الفاصلة.
17: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7-9:30 مع رفيق بوشناق.
18: ببليسيتي
19: تطور خلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور توانسة بانرجي واحدة أولا انرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور
20: أولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم اقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.
3: ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشان يوتيوب ديوان فهم، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم.
0: ديوان فهم صوتكم.
3: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:53 دقيقة، يلا سكروا مع المنتخب ناصر. مازلنا باش نحكيوا على أخبار المنتخب في قادم الأيام. ننتظر كما قلنا تصريح، نحب واحد من الجامعة يخرج يتكلم اليوم. يخرج زياد الجزيري، يخرج حسين جنيح، يخرج رئيس الجامعة بربي باستثناء ولا معز المستيري الناطق الرسمي باسم الجامعة باستثناء الرباعي هذا، زائد يخرج أي واحد آخر، يخرج واحد يقولنا اليوم كيفاش يرى المكتب الجامعي الأمور. مش عادي يرى وتغيبوا جملة ماتش أميكال وبعد فضيحة السويد وبعد تخرجوا 30 بعد لجبنا إيرفيرونار نقيدوه على أساس إنجاز، ورغم أنه فرحنا الكل بالاسم ذي على أساس يكمل معنا بعد المنتخب. وبالحق ومن الناس اللي تسخف في ريفيرونار البارح، نحسوا يحب يقول مش مصدق معناه انه ذاك المستوى نتاع الملاعبيه، معناه انه ما فهم حتى شيء. شو نجموا نضيفوا ناس؟ شو يجموا يصير اليوم؟ قناه عند الناس كل مكتب الجامعي هذا عليه ان يرحل، ومن بعد شو نجموا نعملوا؟
2: هو باش نبداو نحكيوا واضحين، انسان ما نجمش يختار مدرب للمنتخب الوطني. انا ديما نقولها ونعاود نقولها، ان مسؤول ما نجمش يختار مدرب باش ينجم يعدي مرحلة نتاع منتخب الوطني هو مش قادر يسير كرة القدم. باش نبداو واضحين، شو الاولاني غلط، شو الثاني غلط، نحكيوا على برمجة غلطة، نحكيوا على امبيونس خايبة، نحكيوا اللي ما صارش في الكرة كل نحكيوا عليه رفيق، نحكيوا على ملاعبية توا نسمع في علي العابدي شنو قال على الملاعبية اللي هذاك النيفو نتاعنا. اليوم مش نمسحوها في الملاعبية هذاك النيفو نتاعنا، لا لا، النيفو نتاعنا احنا نعرفوه نتاع ملاعبية. ما عندناش ملاعبية تهز كأس العالم، ما عندناش ملاعبية تهز كأس افريقيا، وما عندناش ملاعبية اللي تنجم توصل بينا البعيد كيما المغرب وكيما جمعيات اخرين، لكن احنا عندنا الحد الادنى اللي قادرين نجبدوا منهم الحد الادنى. لكن مالوريزمون اللي قاعد صاير هو في الخدمه كامله بصفه عامه، الامبيونس كامله، شكون عمل الليسته وشكون عايط للملاعبيه هذوما، شكون تم اختيار؟ يا اخي سامحني، لونترونر انا جبته، لا جبت انا سامي ترابلسي، لا جبت انا صبري اللموشي، لا جبت انا، لا انا عملت بريباراسيون في تبرقه، لا انا، يا راك انت عملت هذا الكل، خيبات الامل الكل يتحملها المكتب الجامعي والاطار الفني وبما فيهم زياد الجزيري. انا مع كامل الاحترامات لزياد نحبها، لكن انا سامحني كي انا نبدا مسؤول وكان فما حاجات تتعديت عليك يا زياد وانت ما كنتش فيها ديسيزيف، يلزمك تاخو لانيسياتيف وتخرج من الخدمه هذه. كي ماكش قادر انت تحط اسمك وسمعتك واسمك وتاريخك الرياضي على الطاوله، يا اخويا ما تخدمش الخدمه
1: ناصر. انا راني سالتك على ما بعد هذا المكتب الجامعي، انا بالنسبه لي سيت ايفيدونس انه غادر هذا المكتب الجامعي
2: وعليه
1: يعني يرحل. صحيت
2: لازم تجيب ناس جديده وافكار جديده وروح جديده وناس تبدل الاستراتيجيه كامله نتاع الخدمه، على خاطر اللي قاعد صاير الى حد الان ما ينبأ كان بالفشل. ما نجمش يعطينا تصويره اخرى، يلزم بناس اخرين وبافكار جديده وبمسؤولين جدد باش تتغير كرة القدم، باش نحاولوا نشوفوا شكون من الناس هذوما تكون عندهم.
1: وبجمعيات يغيروا شويه على مصلحة
2: الجمعيات،
1: جمعيات رفيق يحبوا كما صلاح، يبعدوا على مصلحة الوان يبعدوا على مصلحة الجمعيات شويه، حامي على جمعيته قدر الامكان. ولكن اللي شد رئيس جمعيه عنده 6 سنين 7 سنين 10 سنين 4 سنين كل واحد وقداش، يحاول من منصب نتاعو ذاك يخمم غدوه في مستقبل الكرة، لانه كورتنا شكون؟ ما هو ايكول نتاع ترجي وايكول افريقي وايكول سي اس اس وايكول ايطوال وبقيه الجمعيات الكل، هذاكم يعطيو منتخبنا بعد 10 سنين. كان كل واحد يستهتر ويجيب هذا ولفق بالشريه هذه ويجيب ريكروتمون توا باش نسكر الثغره اللي عندي لهنا ونتعدى واعطيني ماتش باراج وماتش شامبيونا وانتهي، ولا واحد يخمم في تكوين الصغيرات. اي غدوه شكون باش يطلع صغيرات؟ شكون باش يطلع على الملاعب؟ اذا نحكي على المستوى البعيد، نحكي على استراتيجيه نتاع كره في الاثناء، مكتب جامعي اخر بحلول اخرى كما قلت سي ان تو يتحمل مسؤوليه الناس الكل في خيبه المنتخب، واللي زاد منهم ملاعبية ما يخرجوش على خاطر مكتب الجامعي أفشل، يخرجوا ملاعبيتنا زاد الضحايا. ملاعبيتنا شوفوا في لقطات، معناها طالبي في وسط 18 هز يد وعامل هكا، جوار يعطي كنترول اللي عامله سخيري بعد الغلطة الأولى الغلطة الثانية مع منتخب اليابان، لي باس دي شي تكنيك، حاجة مخجلة مخجلة. معناها التكوير قبل شقا فترة تاع رجال كبار في رمضان هكاك تقريبا، هكاك وما عندهمش وصايمين تقريبا نفس المردود.
2: هو كلمة واحدة بر كلمة
1: ناصر، حكيت كلمة للناس الكل
2: كلمة واحدة أنا باش نقولها،
1: سبع مرات تقول
2: كلمة باش نستناو إنه اليوم الجمعيات اللي هي باش ما تدافعش على مصالحها، راهو رفيق رانا غلطين، يلزم تجينا اليوم

0: الجامعة التونسية لكرة القدم هي اللي يلزمها تهيمن على الكرة التونسية وتحط القوانين وتعطي العدل للناس كل باش النجم نرقاو الموازنة اللي نحكيوا عليها. أما مستنى الجمعيات هي تو الجمعيات يبدي يستنيوا في شكون باش يحطوا في الجامعة باش يدافع لهم على مصالح
1: على قدر الوجيعة ولا قدر خيبة الأمل. أما رغم معناتها بالثانية بعثت تيزي ومن الكلام في الفارق كرتنا انتهت إلى أبد الأبدين. علاش معناها صارت نكسة كبيرة في فرنسا ما ترتحتش الكوب دي موند 94 يظهر لي وبعد فرنسا نزلت الكوب دي موند 98 وقتها ضد بلغاريا وخيبة أمل كبيرة وفرنسا قريب يتحل المنتخب نتاعها
2: ودومي الدوره
1: وحتى التور الاول وعاودت رجعت وهزت دوك ليه يسيروا الخيبات سيفري توجع برشا
3: فضيحه
1: مرضنا امك هوي لي تو باش نقولوا له اللي نخدموا به تو 30 سنه في الكوره نتاعنا ما وصل حتى شيء. حاولوا نبدلوا شويه والجمعيات عندها دور كبير لانه الجمعيات هي من ستنتخب المكتب الجامعي القادم ناصر البدوي هي اللي تنجم غدوه
0: تختار
1: ايش نحكي لك
0: المشكله كون خدمه يا ودي
1: يعني دونك في الاخر شكون ينتخب
3: الجمعيات
1: دونك ديما نقول وعي الجمعيات ورؤساء الجمعيات مهم جدا جدا جدا خاطر غدوه هو باش يعاود يطلع لك المكتب الجامعي اختاروا يا اخي مش واحد اللي عندكم فيه علاقات باش تطلبوا وتكلموا على اربيتر وتكلموا على فار وتكلموا على عقوبه ملاعب وكور وسيرفيتمون اختاروا ناس تنجم تصلح وضعيه الكره راه كي تجيو ناس دي كومبيتون ويصلحوا وضعيه الكره وضعيتكم باش تتصلح باش يلقاو لكم افكار باش يلقاو مشاريع باش يلقاو موارد باش يحسنوا الناس الكل سينو هالاعتباط اللي نخدم فيه كورتنا باش يواصل في نفس
2: الطريقه. الجمعيات الكبار ما عندها نجم تقول وزنها ماهوش كبير برشا في الانتخابات الجمعيات الصغار ولكن الجمعيات الصغار اللي حكى عليهم الناس اللي ما عندوش باش يعيش ما عندوش باش يخلص جوار ما عندوش تيران يترنى فيه ينجم عنده مخ ينتخب كما قال الناصر باش يمشي مع شكون يعطيه اكثر كور اكثر سيرفيتمونيت اكثر كذا. هذه هي مشكله زاد الجمعيات الصغار كيفاش تصير الكوليس
3: وما ننساوش لي ريزو سوسيو رفيق يلزم العبيد الكل تحط مصلحه انورم اي ما فيش حل سي ايسبير كبير معني مالوريزمون
1: ما فيش حل راميه فكلك الكلمه كل كل ما نغزر له واحد مازال المخرج
2: وهي نقطه صغيره خاطر احنا نشوفوا شيء قدامنا وباقي مستغربين. انت عندك منتخب اواسط ما ترشحش الكوب دافريك رشحوه بالرشا روح كونتر اثيوبيا مازلنا مستغربين من نتائج المنتخب هذا ايش باش يعمل لك يربح لك الارجنتين بعد زعما بعد 7 سنين يا ودي ارجعوا بيعوا الحلمه للصغار نتذكر انا شنو تو كي تجين خمو الهدوء راهو عندنا نجاح في تاريخ الكره التونسيه احنا في بالنا برازيل كوب افريقيا 2004 جبنا جيل باهي من البطوله الوطنيه كله خرج يحترف وليت موضه وليت حلمه الملاعبيه الكل 20 21 سنه 22 سنه تخرج تحترف مش يخاوي الكذا اي بطوله سويسريه كانت ولا بطوله فرنسيه وكذا خلي الملاعبيه تخرج كما نجموش نفورميو يا خويا الجامعه تولي تاخذ احسن زوج ثلاثه ملاعبيه من اي فريق 16 15 سنه برا خويا هز تستيلهم في اي بلاصه في فرنسا في المانيا وخليهم يتفورميو غاديكا واربح فيهم حابت تعملها السعودية وحابت تعملها قطر وذوما منتخبات ما عندهمش كاليتي ومواهب كبيرة احنا عندنا كالمواهب خلي الملعبية تخرج وتتكون كي احنا ما نعرفوش نكون
1: يلا سيدي نتمنى انه يتغير الواقع ونبدأ في مشروع متاع اسلاح في علاقة بالمقابلة القادمة قلناها ونعودوها خايفين وإن شاء الله يا ربي مخاوفنا تكون بعيدة على الواقع. جي هولندا خارج الموضوع منتخبنا يعرف يسكر شوية يخرج بيخف الأضرار هذا شوالينا تلبين معناها حتى لا نسير أضحوكة العالم تفرج في مصر السباح قمت نلقى مصر رابحة والانتصار تقريبا ترشحت مصر للدور الثاني بنسبة كبيرة 4 بونت ونقطة في الماتش الأول 3 نقاط اليوم مصر روندمو عمل كيف راه منتخب محترم نوفلزيلون فيزيك وفوتبول معناه مجنون دونك نغيروا حقنا نغيروا على دربونا نغيروا على بلادنا نغيروا على منتخبنا نغيروا على ملاعبيه حطينا فيهم برشا الامل وحملناهم الحلم نتاعنا ولكن هذا الواقع اليوم نتمنى نخرجوا منه باسلاح وبمشروع بربي صديقنا خلادي زياد من قبيله يحلف فيا برحمه بوك يا الراف براس خديجه برحمه بوك براس خديجه اقرا الكلام نتاعي قال كاس العالم هذه باش تفيقنا شويه على رواحنا الناس كل بعيد على الكوره شفتوا الناس كل أنا نجم نقوموا ماضي ثلاثة والأربعة والخمسة ونتفرجوا في الماتشوات ولا واحد فينا يقوم يصلي الفجر وهو قناعة وكلام صحيح علق نحكي روحنا احنا هنا في البلاتو أول واحد معناه صلى فينا فجر يمكن حاضر سارومونت الثلاث سنين التالي معناه دونك سيفري ربي يهدينا الناس الكل هاني وصلت المساج يا زياد إن شاء الله نوعي روحنا الناس الكل بالحاجات الباهية
2: قلت الكل شبيك تغزل
1: قلت الكل احنا الكل
3: معناه
1: أنا والمجموعة
3: الحاج أمريكي قلت لكم رفيق قلت لكم
4: انا باهد فيكم كيف باش نقوموا ماضي ثلاثه يا اخي ما تصليوا فجاه مش تطاولوا عليا تقولوا احنا نصلي
1: شويه ريه شويه بالحاج شويه ريه دوز ريه على اخبار ثم نعود
5: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعه من 7 ل 9:30 مع رفيق مشناق.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفماك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس جيهان حاتم زياد الناصر ورامي الفراتي. رجعنا لكم في الربع ساعة الأخيرة،
1: أصعب ميسيونس
0: الثانية. سمعونا حكينا برشا كورة، ولكن تصور رجال بنات نساء ولاد ناس كل موجوع على المنتخب، وعادي باش نحكيو ساعتين على على المقابلة ضد اليابان والوجعة الكبيرة اللي حسيناها بعد هزيمة المنتخب. إن شاء الله قادم الساعات نسمو أخبار تصب في مصلحة كورتنا على المستوى البعيد القريب والمتوسط. نسلم عليكم الناس الكل، نحبوا نقولوا مبروك للي نجحوا الكل باك، ومبروك للتوأم ياسمين وياسين مكادة اللي هم ولاد عم زميلنا حسام يحيى، أمهم وئام بوهم جمال، يقول لهم مبروك بنجاحهم بالتفوق في البكالوريا، شرنا في ما أهم شرنا نجاح في الجامعة. مبروك وئام وجمال لأولادكم والتوأم ياسمين وياسين مكادة بالنجاح، ألف ألف مبروك. يلا سيدي نقعدوا في الديديكاس، ولكن هذا إن شاء الله مبروك نقولوها بعد زوز أسابيع، ولكن سلموا على صديقتنا درة الوجهاني اللي تعدي اليوم ونذرت السيزيام، ونقولوا لها حس عيد من عند مامي سوسو. مامي سوسو اللي تحبك برشا وتقول لك ربي نشحك وربي وفقك بالتوفيق. درة الوجهاني اللي تعدي اليوم ونذرت السيزيام. يلا نمشي مباشرة للكويز.
2: كويز
0: السؤال رقم واحد، ما هو العضو المسؤول عن إفراز الأنسولين في جسم الإنسان؟ زيدونا
3: بابا يقول لي الكلاوي.
0: الكلاوي برنس
4: الكلاوي هو ما كلاوي مرت هو
0: معروف
4: تتلعب
3: يدي أنسولين دي كلاوي
0: ناس
3: شو يقول الكلاوي
0: رامي
3: كبد
5: كبد
0: جيان
5: كبد
1: بنكرياس
0: جواب صحيح حاتم بالحاج البنكرياس على رأي عادل إمام البنكرياس جواب صحيح حاتم بالحاج. السؤال الموالي
1: نقطة بطعم الهزيمة
0: نقطة بطعم الهزيمة. عواصم ما هي عاصمة جزيرة قبرص؟ زيدون
3: جزيرة قبرص
0: أي
3: قبرص
0: قبرص برنسا
4: لا مش
0: يلا
4: قبرص مرة مش
0: قبرص جيهان
5: شكون قبرص ما نعرف مش قبرص
0: رامي
3: شيبخيس
5: شيبخيس
0: شيبخيس شيبخيس وي هاتم
1: نيكوزيا
0: جواب صحيح نيكوزيا جواب صحيح هاتم الحاج نقطة ثانية هاتم. السؤال الموالي للمغرومة بالمطالعة والأدب
1: زيد
0: من هو صاحب رواية مدام بوفاري؟
3: فيكتور هوغو
0: برنس
4: جون جاك روسو
0: ناصر
3: فيكتور هوغو
0: رامي
3: مونتسكيو
0: جيهان
5: زولا
0: حاتم
1: ستندال
0: سا كومونس سرعة سرعة نعطي سرعة
5: بلزاك
0: سا كومونس افيك لا لتر
3: ربي معاك تقصد جي جي
0: جمال
3: الدين ليمام
4: جي دو مون باسون
3: جون بول سارت
5: جون بيير
1: جي جي
0: جي كوم جيرالدين
3: جي جي جوليان فلامبي
0: فلامبي
1: فلوبير فلوبير
0: جوليان وفلامبي
1: غوستاف فلوبير
0: ما حتى حرف ما هو صحيح معنا
3: تحية ريم
1: كتبوا هيلو غلط
0: تحية صديقتنا ريم نور الدين هو غوستاف فلوبير الجواب الموالي
3: فلامبي انت وضحت بالله تدورتني
5: كما فلامبي
0: ما معنى ما معنى دابة او بهيمة عجماء زيدونا
3: اشني رفيق
0: الدابة او البهيمة العجماء
3: اللي ما تجيبش الصغار رفيق
0: برنس
4: عجماء عن تكلي تركل
3: تكوى
0: تكوى مضروبة تكوى
5: عجماء يذولي لونها كل احمر معنى يقول
0: مستحمرة لا علاقة لها باللون
3: ما تشوفش
0: ما تشوفش هي في علاقة بالحواس ولكن غلط
1: عجمي بون بتيت هكا لوجيك ما تنجم تكون ما تسمعش
0: ما تسمعش
1: الكلام
0: الكلام الجواب خاطئ. الدابة العجماء أو البهيمة العجماء هي الدابة التي لا تتكلم لا يمكنها الكلام اسفل من النقاط تي معناها
1: نهر نهر
5: ما تصدرش صوت جملة
0: تجم تقول فما دابة تتكلم يا جهاد
5: وتعطي رأيها.
0: السؤال الموالي
3: لا وفي رفيق
0: زيدون
3: باش تاكسيات
0: باش تاكسيات والله صباحي. السؤال الموالي زيدون، في أي سنة تم اغتيال المهاتما غاندي؟ 1943 ناصر
6: 90 85
4: غاندي 69
0: جيهان
5: 82
0: تزييف للوقائع
1: ظهر لي 75 76
0: كيف كيف تزييف الأقرب هو آخر إنسان نجم يحكي عن مهاتما غاندي 30 جنبي 48 أنت الأقرب زياد نقطة نقطة زيدون برافو زيدون. السؤال الموالي
1: يتزامن مع تاريخ وفاته
0: تاريخ
5: تاريخ اغتياله يتزامن مع تاريخ وفاته
6: هذا اللي دعابة دعابة يا حلو
0: عنده تروى أنا رح كن أسكر
6: يا حلو
0: أعطينا خيارة ضحكة
6: والله إسخنا معلومة
5: والله ما تحكني
1: شنة حتى
0: أعطينا خيارة ضحكة معك. السؤال الموالي، ما معنى الإرغوفوبي زيادة
3: من الطيارة هذه؟
0: الخوف من ماذا برنس؟
4: من العلو.
0: من العلو،
3: من المرض.
0: من المرض جيهان.
5: من الفوضى.
0: من الفوضى حاتم.
1: وكني دي نعرفها من إرغو إرغون فوزر فما إرغو هو الشكل معني إرغونوميك يقول لك
0: لا
1: مش
0: في
1: الغادي
0: مش في علاقة
1: بشكل جدون مالونغوشا.
6: الخوف من العواصف.
0: الخوف من العواصف أجوبة خاطئة. الإرغوفوبي هو الخوف من العمل. سفر نقاط لرف مجر نقعدوا مع الليفوبي. ما معنى ليبنوفوبي؟
3: ما يحبش يختص تحت الماء.
0: ما يحبش يختص تحت الماء برنسة
1: أبنودك.
4: لا لا متنفق كي تغط عليه في ما
0: يتخنق
4: في دقيقة.
3: المرض المرض
0: الخوف من المرض جهن
5: النوم.
0: رامي
6: الخوف من النوم.
0: حاتم
1: خوف من النوم.
0: ثلاثة نوم جواب صحيح هو الخوف من النوم. فما بعد خاف من النوم يخاف اللي يتعدى في الطويل مثلا دوك الفوبيا تكبر به يولي يخاف يغمض عيني لأنه بالنسبة لي كل تغميضة عين قد تكون رحلة نحو المجهول ولا يعود
1: من أخي بالأمر
0: دوك الخوف من النوم كي تكبر بالعبد معناه يولي حاجة
1: لا تصحيح
0: لأنه ساعات النوم أوبليغاتوار مو باش نعيشوها الناس الكل. السؤال الموالي زيدونا
4: ولا رقم 8
6: صبورة اللامعة النتائج
0: من القائل ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ناس
6: نجيب محفوظ
0: برنس
4: جاحظ
0: رامي
3: سيدنا علي
0: زياد
3: سيدنا علي
0: جيهان
5: علي بن أبي طالب
1: يس علي ابن أبي طالب
0: قولة معروفة جدا جدا لعمر بن الخطاب أجوبة خاطئة قولة معروفة جدا لعمر بن الخطاب ودايور محطوطة في إحدى الجامعات الكبرى في الإنجلتير يظهر لي وتحت عمر بن الخطاب. سفر من النقاط ليس سيدنا علي. السؤال الموالي، في أي سنة انطلقت أولى سباقات الفورميولا وان زيادة
3: 63
0: ناصر
6: 54
0: برنسة
4: 1950
0: فورميولا وان 1950 جيهان
5: 36
0: رامي
6: 73
0: حاتم
1: بعد الحرب العالمية الأولى في العشرينات
0: عنا جواب صحيح تحية لصديقتنا إيمان العيادي العزابي لأن عندها نفس الجواب الصحيح. أول سباق فورمولا وان كان في بريطانيا برنس والجواب 1950 نقطة للبرنس برافو برنس ما تركبكش الفورمولا وان
4: لا فورمولا وان تعرف علاش مغرومين بها راف ولا خلنا نعطيو بلفيدير تعرفوه بالكدا ولا
0: بلفيدير ما بعد السينما
4: بعد السينما بلفيدير هذاك راهو هذاك السيركوي راهو نتاع الفورمولا كنا نطلعوا وقتها عندنا دار
0: فورمولا
4: بالفيدير دار بن عاشور نطلعوا للسطح التروزيام ايتاج ونبداو نتفرجوا فيهم خاطر انتردي علينا ندخلوش الفرنسيس هما نبداو نتفرجوا فيهم
0: تدخل دار بن عاشور
4: دار بن عاشور
6: هذاك اللي قال
0: يلا سيدي السؤال الموالي نقطه ان توكا مستحقه برنس
4: بارك الله فيك يا رب
0: من قام بدور البطولة في مسلسل الأيام المسلسل اللي يروي السيرة الذاتية لعميد الأدب العربي طه حسين طه حسين شكون مثل الأيام الدور متاعو زيادة
3: أيمن حماني
0: أيمن حماني
6: مش دور ثانوي
0: ما خذاش دور بطولة أيمن
3: وحده ذكر
0: شنو
3: ذكر متاع السينمائية ذاك اش قالت
0: أيمن حماني برنس
4: عمر الشريف
0: عمر الشريف
6: نور الشريف
0: نور الشريف
6: السعدني
0: صلاح السعدني جيهان
5: عمر الشريف
0: وعمر الشريف خمسة أجوبة
1: اللي مثل السيدات اسمه
0: أربعة
6: زكي
0: أحمد زكي جواب صحيح حاتم الحاج هو فنان المصري أحمد زكي اللي قام بدور البطولة في مسلسل الأيام تحكي على الأيام ولا على دور السادات
1: لا لا الدور اللي مثل المسلسل عفوا
0: الأيام
1: الأيام أحسن مسلسلات كتابة
0: واضح أنا متفرجش فيه للأمانة ما تبعتوش أما اللي بيرفورمانس تحكي زكي في الشخصيات
1: في البيوبيك
0: حاجة إكسبسيونيل كيفاش تقمص كيفاش تيك الكل
1: خذاهم السادات
0: جاب شمال عبد الناصر جاب شكون آخر
5: حليم
0: لتيك القوة فكل كي تراه تحسوا
1: فما دي ميميك يلزم يكابتيهم الممثل وذيك قوة الممثل خاطر بعض ساعات راهي الشباهة مش بالوجه مش بس السيميت الشباهة بالكومبورتمون فما دي ديفوا ترقى حاجة هكا
0: تعويجة فم السادات وشتوا في البيبا
5: رخيزة رخيزة وتفرجت له في انترفيو يحكي فيه كيفاش يدخل روحه في الشخصية الحكاية تاخذ منه أسابيع وما يدخلش روحه في الشخصية شكلا أكهو معناه كيفاش يتحرك وكيفاش يتصرف ولكن يلزمه يخمم كيفاش توا في الوقت هذاك في المومون هذاك السادات مثلا كيفاش يخمم كيفاش يحس كيفاش يعيش دونك فما خدمه كبيره وقديش عملها باجتهاد كبير معناها احمد زكي
0: احمد زكي لو غران العملاق عملاق السينما المصريه والعربيه نقطه حاتم عندنا نقطه برنس نقطه جهه نقطه زياد نقطه ناصر نقطه رامي والفائز كالعاده اربع نقاط حاتم بالحاجه
4: يا حاتم يا معلم
0: هكا دخلتوا نهاية حلقتنا لليوم سامحونا شوية على الموت جايين من هزيمة منتخب حكينا على الهزيمة وتداعيات الهزيمة كما أي مواطن تونسي توجع على منتخب بلاده نتمنى ديما نقول القادم أحلى بالنسبة للمنتخب وإن شاء الله يا ربي تعدى السلامات مقابلة هولندا ولا بقية بإذن الله سنجد الحلول لكورتنا في تونس شكرا بنان شكرا حاتم شكرا جيهان زيدون الناصر رامي الفراتي مخبي في الاعداد جيهان في الاعداد صديقنا حسام يحيى في الاخراج الرقمي وصديقنا فاروق السويسي في الاخراج شكرا لكم اللي تابعتونا بعد شويه جعفور في ساعه سعيده نص نهار ابتسام في هنا تونس ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع مني لكم احلى تحيه ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ملتقانا غدوه ان شاء الله باي باي تشاو تشاو

0: تسمعوا الرف ماك مثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق مشناق.
1: رف ماك غديف.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

0: أعدل موجتك على ديوان اف ام.
1: أهلا، شني أحوالك؟ كيف عديت النهار؟ حكينا لي جا عالبال، عرفت اللي بدينا نوالف كسينا.

عايش بحلاوته يا معلمني الحب يا ريتني يا ريتني ما اتعلمت معاك ولا شفت ليه تخدعني ليه ليه خليت

te parler comme la première fois.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان FM صوتكم

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعين الغاليين على موجات ديوان فام. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا تتابعوا فينا سواء في تونس او خارج تونس. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله صبحيه تعديوها معانا مزيانه وين ما كنتوا. تحياتنا العزيزه هوني في الاخراج, حسام يحيى في الاخراج الرقمي. عزيز اللي رجع لنا بعد جو كبير عاش وليامات اللي فاتوا, الف الف مبروك لل عائلة العوني الكل فيونساي متاع وجدين الجميلة. إن شاء الله ربي يهنيهم. بعتوا يحكينا على الجو, توحشت عروسات من نوع هذاك يا عزيز. أنا أحكي لكم على جو العروسات خاطر بريمو فرحة كبيرة. إن شاء الله يا ربي يتمم بالخير على كل الناس اللي هكا متوكلين على ربي في عروسات الصيفية هذية ولا في خطبة ولا اللي هو المهم عملوا كالبالة ولانية. ربي يسر لكم كل خير. صباح الخير تونس من طوال للسبعة متاع صباح, وإنتي لقتنا تكون بدعيوة. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد, يا فعالا لما تريد, قصدتك وأنت الكريم, دعوتك وأنت المجيب, أرجوتك وأنت أرحم الراحمين, ناديتك وأنت القريب المجيب. فيا مولاي ويا سندي ويا من إليه ألتجئ, ارحم عبدا ناداك وليس له إلا أنت. اللهم أخرجنا من ضيق همومنا إلى سعة فرجك, فأنت الصمد الذي لا يرد سائلا. إلهي أنظر إلى ذنوبي فأخاف, وأنظر إلى رحمتك فأفرح. أستحي أن أسألك وقد كثرت ذنوبي وقلت حسناتي, ولكنك الذي علمتني الدعاء وأنت الذي وعدتني بالإجابة. أنت الذي قلت ادعوني أستجب لكم, وها أنا يا الله أدعوك كما أمرتني. فيا مجيب الدعوات استجب لي كما وعدتني. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات. ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم يا رب. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 6:16. مرحبا بكم الكل، تحيتنا لكل اصدقائنا الجزائريين اللي قاعدين يتابعوا فينا. الف الف مبروك الربح 2-1 ضد منتخب النشامى الاردن، فان شاء الله مبارك عليكم وان شاء الله بالتوفيق في بقيه المسيره ان شاء الله نحو النهائيات. سينو حاله الطقس لليوم تسويت في الميتيو.
0: ميتيو
1: طقس اليوم 23 جوان 2026، باش يكون فيه الطقس قليل السحب يتدرج الى مغيم جزئيا بالشمال والوسط، لانه تتكاثف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار وتساقط محلي للبرد قبل ما تشمل بعض الجهات الشرقيه. تب الريح من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله، فيما تتقوى مؤقتا اثناء ظهور السحب الرعديه يكون البحر هادئ الى قليل الاضطراب. تشهد درجات الحرارة استقرار نسبي مع ظهور الشيلي محليا، وين تتراوح القصوى بين 30-40 درجة بمختلف مناطق البلاد. أوقات الصلاة لليوم صلاة الصبح كانت مع مضي 3:08، ظهر نص نهار 28 دقيقة، صلاة العصر مع 4:13، صلاة المغرب مع 7:45، وصلاة العشاء مع 9:35. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
0: ميتيو.
1: قبل ما تحديوا للموسيقى باش نحكيوا يا جماعة على مسلسل اللي تقريبا فيه اهتمام كبير خاصة من المتوانسة. نحكيوا على مسلسل ممكن، وين يواصل النجم التونسي ظافر العابدين حضوره القوي على الساحة الدرامية العربية من خلال المسلسل هذية اللي يجمعه لأول مرة بالنجمة نادين نجيم في عمل رومانسي اجتماعي مليء بالتشويق والصراعات النفسية. دور أحداث مسلسل ممكن حول زياد اللي هو رجل ناجح يبدو للوهلة الأولى مسيطر على حياته المهنية والشخصية، ولكن يلقى روحه يواجه في أزمات معقدة وأسرار من الماضي. في خضم الأحداث هذه تظهر ميراج، مرأة غامضة تحمل بدورها الكثير من الجراح والأسرار. تنشأ بيناتهم علاقة غير تقليدية تتطور تدريجيا وسط صراعات عاطفية واجتماعية تخلي المشاهد ديما في حالة ترقب دائم. في تونس العمل أحظى باهتمام شديد منذ الإعلان عليه باعتباره عودة جديدة لأحد أبرز النجوم اللي نجحوا في فرض أسماءهم عربيا التولو. العديد متوانسة مقتطفات من المسلسل هذي على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الثنائية اللي تجمع ظافر العابدين ونديم إنجين، وتصدر المسلسل قوائم البحث والترند في عدد من الدول العربية وسط إشادة كبيرة بالكيمياء الواضحة بين الزوز أبطال والشخصيات الرئيسية. ممكن هو رحلة في مواجهة الماضي، اختبار لقدرة الإنسان على منح نفسه فرصة جديدة للحياة. هل ممكن يكون الحب أقوى من الجراح القديمة؟ هذا اللي بالقاعدين تكتشفوا فيه بشوية مع الحلقات متاع المسلسل. يتفرج في المسلسل اللي يكتب لي في التعليق رأيه فيه. لمازال بيانسور هذا من المقترحات متاعنا لليوم في صباح الخير تونس. 6:26 حليم الرومي من أحلى ما غنى هذه موزيكتنا على ديوان فهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 6:28 دقيقة، مرحبا بكم الكل، تحياتنا لكل المتابعين الغالين وين ما كنتوا. صباحكم مزيان، صحة قوتكم، صحة فطوركم، إن شاء الله يا ربي نهاركم أسعد الأيامات، كله طاقة مزيانة، كله رزق، كله بركة ومليان بالأشخاص الجميلة كيفكم. تود سويت نمشيو لشات ماتان.
0: شات ماتان،
1: في شات ماتان باش نحكيو على دراسة. الحقيقة كيفريتا ضحكتني شوية ولكن قلت خليني نتقاسمها معاكم. يقول لك إن وقت اللي تحس روحك حزين تفكر إنه فما بروتين في الجسم متاعك قاعد يحارب من أجل إنه يخليك سعيد. الحقيقة المعلومة هذية معناها ماهيش متداولة برشا، ولكن جسم الإنسان عبارة على شبكة معقدة من الخلايا، الهرمونات، الناقلات العصبية اللي تعمل باستمرار للحفاظ على توازننا النفسي والجسدي. وقت اللي نحسوا بالحزن أو التوتر يبدأ الدماغ في إطلاق مجموعة من المواد الكيميائية اللي تعاوننا على التكيف مع الوضع، كيما السيروتونين وإلا الدوبامين، الأندورفين، واللي هي مواد ترتبط بالشعور بالراحة، المتعة والتحفيز. الأمر المثير أنه أجسامنا ما تستناش حتى نكونوا سعداء باش تفرز المواد هذية، ولكن ممكن لبعض السلوكيات البسيطة أنها تحفز إنتاجها، كيما ممارسة الرياضة، المشي في الطبيعة، الضحك، الاستماع للموسيقى، الصلاة، قراءة القرآن، التأمل، وحتى الحديث مع شخص تحبه. كلها أنشطة تدفع الدماغ لإفراز مواد تعاون على تحسين المزاج. هذاك علاش وقت اللي تمر بفترة صعيبة تفكر انه الحزن ما هياش حالة دايمة، وانه جسمك وعقلك قاعدين يخدموا مع بعضهم لمحاولة استعادة التوازن. صحيح انه بعض الاحزان تحتاج الوقت اطول او دعم نفسي متخصص، ولكن الجميل انه نعرفوا انه داخل كل واحد فينا منظومة كاملة تحاول تعاونه على النهوض من جديد. الرسالة المهمة لليوم من خلال دراستنا أنه نعاملوا أنفسنا بلطف قد ما نعتنيوا بجروحنا الجسدية. مهم جدا أنه نمنحوا مشاعرنا الوقت والرعاية اللازمين للشفاء. هذاك علاش في المرة القادمة اللي تحس بها بالحزن تفكر أنه فما ملايين الخلايا والعمليات الدقيقة اللي قاعدة تصير في الجسم متاعك تسعى لهدف واحد، أنك تستعيد التوازن متاعك وتمنحك فرصة جديدة للشعور بالأمل والسعادة. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
0: شات ماتان.
1: دونك وقت اللي تحس روحك وحدك، وقت اللي تحس قاعد تعيش في لحظات الحزن وحدك، تفكر انه فما بروتينات في الجسد متاعك قاعدة تساند فيك او ما يعطيكش بعض الاحساس بالراحة. على الاقل ما لقيناهمش في العبيد، نلقاهم في البدن متاعنا. ربي يحميكم وربي بعد عليكم كل الاحزان. نمشيو للموزيكا. شاب خالد تسويت وهران وهران، نديوها الريمة اللي عندها عرق زيري، ريمة مخبي. نحيو اهليها باباتها والعائلة متاعو من ورقلة من الجزائر، أيضا كل المتابعين متاعنا اللي قاعدين يتابعوا فينا من الجزائر، إن شاء الله ألف مبارك عليكم الربح. نسمع شيب خالد تدسويت، نرجع بعد شوية على ديوان فهم صوتكم.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:39 دقيقة، مرحبا بكم الكل، رجعنا لكم من جديد في صباح الخير تونس، وباش نمشيو توت سويت لفلاش باك مونديال.
0: فلاش باك مونديال،
1: حكايتنا اليوم قصة مؤثرة جدا. تخيل انك تكون في حالة غيبوبة، ما تحسش بمرور الايام، بينما الوطن متاعك قاعد يمر بأسوأ كابوس في التاريخ متاعه. نرجع لسنة 2014 ونظمت البرازيل كأس العالم على أرضها، وكانت المرشح الأول للفوز باللقب بين جماهيرها. كان بطل قصتنا لوكاس يدخر في المال قبل المونديال بعام باش ينجم يحضر واحد من المباريات متاع منتخب البرازيل مع زوجته خوليا وابنه رافائيل في ماتش الربع النهائي أمام كولومبيا، وبالتحديد في الدقيقة 7 وين ارتطمت الكرة برأس تياغو سيلفا واللي تعادل الهدف الأول. لهنا ارتفع الضغط متاع لوكاس ودخل في غيبوبة لأنه قلبه ما تحملش عبء الضغط. هزوه للمستشفى، كانت الساعات تمر كأنها دهور، بينما ابنه رافائيل قاعد بجنبه شاد يده وعينه الأخرى على التلفزة قاعد يكمل في المقابلة ويشوف نيمار يصاب وينقل للمصحة هو أيضا. تعدوا 4 أيام كان لوكاس في الغيبوبة متاعه يشوف في أحلام على بيلي مارادونا.

0: بينما ابنه رافائيل في الواقع قاعد يشوف البرازيل تتحول إلى أطلال. نهار 8 جويليا يوم الملحمة ضد ألمانيا في النصف النهائي كان لوكاس مازال غائب عن الوعي في غرفته، وكان رافائيل يتابع في المباراة على الشاشة بجنبه بينما كانت البرازيل تتلقى الأهداف الواحد تلو الآخر، الهدف الأول الثاني الثالث السابع. صدمة ونتيجة ما كانش يتوقعها حتى حد في العالم. رافائيل يبكي، يعرف أنه والده في غيبوبة، وفي نفس الوقت يعرف الوجيهة متاع الخسارة متاع البرازيل قديش تنجم تأثر عليه واللي عاشت فيها واحد من أكبر فضائحها الكروية. خوليا كانت تقول رافائيل الحمد لله بوك ما هوش فايق، الحمد لله أنه في غيبوبة في الفترة هذية ممكن كانت الحقيقة تقتله قبل المرض امتاعه. نهار 12 جويليا لوكاس حل عينيه وأول حاجة قالها وصلنا للنهائي، هل أنه باش نقابله الأرجنتين في النهائي؟ وقتها سكتوا الناس الكل ما نجموش يحكي، ولكن عينيهم كانت تحكي كل الحاجات اللي عاشها الشعب البرازيلي على الميدان امتاعه. رافائيل حكى للوالد امتاعه اللي صار 7-1، وكل هدف كان كيما الرصاصة في جسد لوكاس الضعيف. سمع الحكاية ما تحملش النتيجة بعد الغيبوبة، يلقى روحه خسروا كاس العالم في البرازيل، وفي اللحظة هذيك انطفأت روحه وتوفى في لحظات حزن عميق عاشها بسبب الخسارة متاع البلاد متاعه. هذه قصة من قصص العشق المجنون في بلاد السامبا، الناس اللي تعشق كورة تتنفس كورة، الكورة في الدم متاعها تنجم توصلها لمراحل خذلان كبيرة، والخذلان هذيك ينجم يوصلها للمستشفى وينجم يوصلها حتى للموت. حكاية لوكاس قعدت لليوم شاهد على الحكايات متاع الغرام متاع الكرة، الحكايات متاع الادكسيون للكرة وللمنتخبات متاعنا، من الحكايات حكاية المونديال اللي ما تتنساش بإمضاء صديقنا مهدي بن يوسف، وكانت هذه فلاش باك مونديال لليوم. فلاش باك مونديال. بعد شوية عنا التليفون يا جماعة، نعم خممنا في جماعة الكنترول وكيفاش ينجموا يعديوا الفترة هذية قبل ما يرجعوا للامتحانات، كيفاش يختاروا المواد اللي يعديهم في فترة الامتحانات متاع التدارك. دونك خليكم بعد شوية باش يكون حاضر معنا الأستاذ نبيل نفزاوي على ديونا فهم صوتكم.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: هذه أصلا لنصري ما بحبش حد اللمسة. توصلنا ل 46 دقيقة. مرحبا بكل المتابعين وين ما كنتوا، باش نمشي مباشرة الفقرة على بكري.
1: على بكري
0: وإحنا قاعدين ما زلنا نعيش في أجواء البكالوريا، سواء في علاقة بنجاحات، سواء أيضا في علاقة بأصحابنا وإلا أولادنا اللي اتعداوا للكنترول، واللي الفترة هذية فترة صعيبة عليهم. ونعرف أنه كل ما تكون فما فترة صعيبة، كل ما نحتاج نصيحة، فما اسم وحيد يجي لذهني باش نتصل به ونقول له يا أستاذ أمان، محتاجين نصيحة متاعك، محتاجين أولادنا أنه تعاونهم، وخاصة تعطيهم المعلومة اللي تنجم تفيدهم وتخليهم يعديوا فترة المراقبة، فترة إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح. الأستاذ نبيل النفزاوي، صباح الخيرات أستاذ، مرحبا بك معنا في صباح الخير تونس.
2: صباح النور والسرور لكل جميع المستمعين ديوان سام، ومشكورة دائما على الاستضافة، ومشكورة أيضا دائما أنك تطرح مواضيع لها شيلة كبيرة بارشة للتنفيذ، وتعاونهم وتنصحهم وتقف معهم وكم هم محتاجين للدعم النفسي للبريود هذه، وإن شاء الله ربي يبارك لك إن شاء الله وربي ينجحهم.
0: هو الحقيقة الأستاذ ناخذ في الانسبيراسيون من عندك أنت، راهو المحتوى مميز اللي قاعد تقدم فيه، والحقيقة بالحق خاصة في علاقة بالمواد اللي ممكن يعودوها جماعة الكنترول، تلقى برشة تساؤلات في الريزو سوسيو وما تلقاش المعلومة الصحيحة، تلقى الناس تجاوب ممكن عن غير دراية أو عن غير علم. ف اللي كنت الميكرو النصائح اللي تنجم توجههم لي اللي باش يخوضوا دورة الأبطال واللي هما أبطال إن شاء الله، وباش يجيبوا لنا نجاح إن شاء الله.
2: إن شاء الله قبل كل شيء إن شاء الله نقول يا ربي إن شاء الله، كما شفنا كلمة أدمين في ليزاكي وشفنا كلمة ألف مبروك في البرنسيبال، نشوفوها إن شاء الله بإذن الله عند التلميذات اللي هما متأجلين لدورة الأبطال، وهي دورة الأبطال هما ناجحين، غير مازال مسألة وقت لا أكثر لا أقل. بإذن الله نقول لهم راهو ماهيش نهاية العالم، لكل جواد كبوة، راهو قدر الله وما شاء فعل، لعل ربي سبحانه وتعالى مخبي لك خير. ونحب نقول لهم كلمة باهية تنجحهم برشا، راهو ياما التلميذات تاعو كنترول، تاعو كنترول وعاودوا ونشحوا معدل باهي أكثر من البرنسيبال، وتوجهوا التوجيه باهي، خاطر احنا فما معلومة مهمة برشا، راهو ما عادش فما فرق بين شكون نجح بالبرنسيبال وشكون نجح بالكونترول، الفرق الوحيد هي نقطة في السكور، يعني لو قادر تعاود الكونترول تنجح معدل ممتاز، خاطر نجحوا برنسيبال باش يبقاو يستناو فينا توا ما يتوجهوش، مش يعملوا حتى شيء في التوجيه الجامع، وراه باش نتوجهوا الناس الكل مع بعضنا، هذيك في حد ذاتها تخليك تحس بالطمأنينة والراحة، راهو دورة الأبطال، باش نبقاو أصحابنا نجحوا برنسيبال باش يبقاو يستناو فينا، دوك احنا تطلع ريزلت بتاعنا وياخذوا السكور بتاعنا، ونتوجهوا الكل مع بعضنا، ويا ما كان زي تعاودوا الكنترول وجابوا معدل باهي. دونك نحيوا فكره من مخي انه برشا تلامذة اختي ايمان يتيحوا تاخذ كلاس سايب عليا ما نعاودش، ونعاود العام الجاي وننجح معدل خير. انت ضامن العام الجاي باش تتعاود، وضامن العام الجاي شكون خالك باش تعاود تزيد تيح كنترول اونكور فوا، ماذا ربي يجيب لك فرصه في يدك توا، عاود وخذ الفرصه هذه وعاود، ولعل ربي سبحانه وتعالى كتب لك خير. دونك نقوم والريفز ونقرا ونستغل الفرصه اللي جاتني، وراهي دوره الابطال دوره باذن الله ممتازه وباهي، وبالعكس انتجاز عام كامل قريت وعام كامل ريفيزن وتعدى عليك البرنسيبال وخذيت فكره على الباك، يعني نشوفك انت في ارضيه مناسبه وفي ظروف مناسبه انك باش تبدا، وسيرتو انك عرفت الاخطاء نتاعك وعرفت شنو هي النقائص نتاعك، دونك راك انت بالتالي بتتجاوزها في دوره الابطال في الكنترول، وباش باذن الله انا متاكد راك باش تميز. دونك هذه نقطه مهمه نبداو بها، انه ننسوا الكنترول راهو خايب وي. والكنترول مش كيما البرنسيبال، وعاود العام الجاي خاطر ياما تنزل بعثوا لي دي بارون يقول لك ولدي قال ما نعاودش، نعاود العام الجاي وننجح معدل خير، احنا ناخذوا النصيب نتاعنا تاع الفلوس نتاعنا ونعاودوا افضل. هذا جانب الاول، وان شاء الله تنزل الكولي كيف مو دوره الابطال كنترول، عاود جاتك فرصه شنو نعاود استاذ شنو ما نعاودش، اني طايح ثم كلمه كنترول بوزيتيف كنترول نيجاتيف، وقتاش نعاود الماتيرا ذي وقتاش ليه، هاو قالوا فما دي ماتيرا تعاودهم، وانا هو النوت اللي يحسبوه وانا هو ليه. فما اول حاجه خلينا نبدا باللي نوت هي اخر كلمه نطقت، راهو ديما احنا كي عاودوا كلمة الكنترول ديما نحسبوا لك الشيف، اش معناها الشيف؟ افضل عدد اللي خذيته بين البرنسيبال والكنترول، بار اكزومبل انا في البرنسيبال خذيت 10 في الكنترول خذيت 12، يحسبوا لك 12، انا في البرنسيبال خذيت مثلا بار اكزومبل 8، عاودت الكنترول خذيت 6، راهو باش يحسبوا لك 8، يعني رانا ديما نحسبوا افضل عدد هو اللي باش يجيك في الميساج، افضل يعني هو اللي باش يتم احتسابه هو افضل عدد، يعني انت داخل باش تعدي وراك رابح انه ديما باش تاخذ العدد الافضل اللي جبته. شو ما لي ماتيري نعاودهم، أي نصيحة لنا نقولها ونحب الناس كل تستفيد منها بحكم إنسان متمكن وعندي دراية كبيرة مع كذلك 22 سنة في البكالوري. عاود أي ماتيار جبت فيها أقل من 5، أي ماتيار جبت فيها أقل من 5 راك أنت قادر باش تطلع خاطر ذيك تسحق المعاود. شو نعاود أستاذ أنا وني ماتيار ركز عليها؟ أول حاجة أني أقول لك ديما لي ماتيار دو باز نتاعك يوم الماتيار الكلاسيكو، أي ماتيار ما جبتش فيها معدل ذوك معاودهم حتى جبت فيها معدل عاودة، خاطر نقطة باش تزيدها في الماتيار هكية هي عندها تأثير كبير في المعدل. لكن وقتاش تعاودها؟ وقت أنت تعرفك الماتيار ذيك النوت اللي جبته في ذيك أنت قادر تجيب أكثر منه، تكون متمكن أنك أنت ذاك النوت ذاك تجيب. علاش أنا باش نحكيه؟ خاطر ثم موضوع مهم يعرفوش برشا تلامذة. راهو مش الفايد اني نعاود لي ماتير الكل كي، على خاطر ثم من بعد اشكالية اخرى انه من بعد راهو العدد اللي باش نجيبه في الكنترول راهو يدخل لي في السكور، خاطر احنا في السكور من بعد مش ناخذ لك العدد الافضل برك، راهو في النجاح باش يعتمدوا افضل عدد جبته، لكن في السكور من بعد راهو باش نجيو ناخذ العدد اللي خذته في البرينسيبال فوا 2 بلس العدد اللي خذته في الكنترول سور 3 على هنا يولي عدد كنترول باش ناخذو، راهو عنده تأثير كبير برشا في السكور نتاعي وفي التوجيه الجامعي، خاطر مش فايدة نعاود الكل، نختار المواد اللي أني قادر نتحسن فيهم، نعرف روحي الماتيرا ذيك راهو الويت اللي جبتها قادر نطلعها لدوز، تيان ذيك نعاود، لكن ماتير أني جاي فيها معد وإلا ماتير نعرف سامحني في الكلمة هذاك النيفو نتاعي ما نجيبش نزيد فيه أكثر، هذيك إيفو ميو نخليها وما نعاودهاش وما نعاودش الكل هاي شيء الكلمة علاش؟ خاطر برشا كان تدخل لك نعاود الكل، من الأفضل أنك تركز على كات ولا تروا ماتير اللي تعرف روحك أنت باش تميز فيهم وتعطيهم حي زمني كبير في المراجعة أفضل من أنك تركز على الماتير الكل كي، وبالتالي راك باش تضيع الفرصة أنك باش تتميز في ماتير ولا زوز ولا كاس. دونك نختم بذكاء نعاود لي ماتير نعرف روحي راني نجم نطلعهم بالباي، أي ماتير بار إكزومبل نعرف روحي النوتة ذيك راه نتاعي جبتها لسبب أو لسبب آخر ما نجحتش في الماتير هكية وراه النيفو نتاعي أكثر نمشي نستغلها ونعاودها. باش نحكي إكزومبل كل نسي أني باك سيونس وراني جايب 10 في المات تيتر إكزومبل وجايب 8 في السيونس وعندي 7 في الفيزيك، لما شو نقول لك يعني؟ أنا نقول لك تعاود السيونس وتعاود الفيزيك وكان تعرف روحك أنك أنت في المات كال 10 ذيك راه تجيب أكثر منها قادر عاودها بركوا خاطر المات كوفيسيون نتاعو عالي وينجم يأثرلك خاطر نقطة تزيدها في المات راهي تأثرلك برشا في المعدل. دونك ركزوا بالباهي بالباهي نحيوا نتجنبوا فكرة إني نعاود لي ماتير الكل شيء بربي نتجنبوها، الفكرة ذي راهي غالطة راهي مش صحيحة، راه مش فايدة تعاود لي ماتير الكل وبعد تلقى روحك أنت ضريت روحك، عاود لي ماتير اللي أنت طايح فيهم بار وتطرب حتى ماكش طايح فيهم أنك أنت ضامن ومتأكد أن الماتير ذيك تقول راني قادر نجي فيها أكثر. ناخذوا فرصة كبيرة برشا أنه نقراو، عندنا متسع من الوقت باش نريفزوا فيه، ننصح لنا تلميذ يوسف كيفاش نريفز شو نقرا بالضبط، نصيحة لك واحدة ابعد على الكور ابعد على الزيكزارسيس حاول السجود باك اخدم الباك 2026 اخدم الباك 2025 2024 راجع للباكيت اخدم باكيت قدر الامكان وعندك باك مزيد كي تو خدمت السيدي جادي كتجربة حاول تخدمهم الكل وشوف لي فاتش نتاعهم وعنا لي سوليسيون تاعهم والكوركسيون تاعهم، ركز بالباين اختار لي زيكزارسيس اللي شفتهم اني واختار قلت لي برينسيبال هما سي سون دو سوجي دو ريفيزيون يعني باهين ملمين بكل شيء نعاود نخدمهم ناخذ نصيبي من مش من راحة من القوة نتاعي نستمد من ضعف قوة الله يبارك لكم راه والله تنجحوا باذن الله ما فيش وقت غير نكبس روحي لا اكثر لا اقل، بوكم قاعدين يستناو في كلمة تدني داركم يستناو في كلمة تدني انت تستنى في كلمة تدني وراك باش تجيبها كلمة تدني جوست انت ركز بالباهي استغل الفرصه اللي تحب عليها لي ماتير اختي ايمير وسما راح خاطر معلومه كي جات لخصي معلومات راه مش انت تمشي تعمل دوموند في الليسي وتختار شنو تعاود شنو متعود ماتير تحب تعاودها باش تمشي تعاودها ماكش باش تعاودها تبقى في الدار يعني راهو ماهوش مطلب وتعمل انه نعاودها وانه لا ماتير ما عاودتهاش تكتب عليها 99.99 ماتير عاودتها باش يحسبوا لك عليها السيب يعني راهو انت تختار حبيت تمشي تعدي وانت عندك القرار الاخر لحظه ياما كي جات فار اكزومبل عدى النهار الاول ولقى روحه تميز في الماتير ذيك العاود غدوه كان مبرمج باش يعاودك الماتير ذيك تنجم تكون ماتير سكوندير يقول لك لما نعاود فار اكزومبل الفرونسي جاب 8 نحكيو الصراحه احنا نعرف اكزومبل اني كانت ميل النيفو نتاعي راه ما نجمش نجيب اكثر من 8 علاش اني ليش نعاود فيها الماتير هكية ونجم اني نتيح ونجيب فيها 5 فار اكزومبل 6 ونعرفوا احنا فار اكزومبل الفرونسي يدخل من بعد في الفورميل جلوبال وفي السكور دونك راهو لهنا التلميذ لهنا هو يعرف شنو يعاود وشنو ما يعاودش. وديما اي ماتير اقل من 5 راهي تاكيسيون تسحق طول ديريكت باش تعاود، خاطر نعرف تلميذ قارئ عام كامل يستحيل باش تجيب اقل من 5 في الماتير. دونك كي تجيب فيها اقل من 5 لسبب او لاخر، دونك جاتك فرصه باش تعاودها وتنجح بها باذن الله. وان شاء الله ربي ينجح الجميع وربي يفتح لهم كل ابواب الخير. ركزوا الوليدات، ركزوا بالباين، استغلوا الوقت تاعنا متسع من الوقت. احنا في وقت في حرج نفساني، شفت اصحابك نجحوا صحيح وانت، لكن انا نقول لك راك انت باش تغلط عليه وباش تنجح باش تواجهوا بعضكم. اصحابك نجحوا بالفاك يستنوا فيك باش تنجحوا تمشوا مع بعضكم للفاك، مساله وقت اكثر اقل. ورساله بربي لنا لكن كي بدات لي نجحوا برانسيبال، الف مبروك ليكم، لكن اصحابكم اللي تحوا كنترول محتاجين منكم مساعده، نطلوا عليهم نمشيو لهم. اللي يعرف روحه متمكن في ماده يمشي صديق ولا صديقته ويريفز معاه، راهو كدفع كلام سوتيان مورال راهو باهي في الوقت هذا، حتى بكلمه حتى بميساج حتى بتليفون راك باش تجيبها ربي باذن الله، لاباس ربي باذن الله سائله ها احضر هكا اعملك راهو باهي راهو نشجعوا بعضنا. وحتى زاد ما نجحوش راسي طالا فان دوموند ماهيش نهايه العالم، بالعكس لكل جواد كبوه نتيح ونقوموا لحال يدوم العام الجاي نعاودوا ونجحوا معدل باهي. ليسونسيال اهم حاجه نقف على اخطائنا ونراجعوا رواحنا علاش هكا وعلاش مشات هكا، خاطر المراجعه ليك وحدي وراجع روحي راهو مهمه برشا باش اني نعرف شنو الاخطاء اللي ارتكبته باش نتجاوزهم العام الجاي.
0: ربي يبارك لك استاذ نبيل نفزاوي، صدقا معناها كل الحاجات اللي محتاج يسمعهم اي تلميذ باش يعدي الكونترول القهوه من عندك. ربي يبارك لك ان شاء الله في كل المجهودات نتاعك، وان شاء الله يا ربي بالتوفيق ليك في كل المسيره نتاعك سواء في علاقه بالمهنه نتاعك او ايضا في صناعه المحتوى. كل الشكر ليك الاستاذ نبيل النفزاوي. قبل ما نسكر عندي اهدي امان عيد ميلاد سعيد لزيزو ابن صديقتنا امونة البجاوي، نقول له كل عام وانت حي بألف خير يا زيزو، ربي فضلك الماماتك وباباتك، وان شاء الله يا ربي يا امونة تفرح به وتراه في اعلى المراتب. نختم هكا البرنامج، ميرسي عزيز ميرسي حسام، ملتقانا ان شاء الله غدوة في نفس التوقيت. اجمل تحيات ايمن سكوحي.
3: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوانا فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. ديوانا فهم فلاش نيوز
4: وجزوة السابعة. ديوانا فهم صباح الخير. وزارة الصحة تصدر بلاغا موجها للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، تعلمهم فيه بأن جلسات اختيار التربصات ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض وهي specialité.msante.tn، وذلك وفق الرزنامة المحددة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني. وتدعو الوزارة كافة الأطباء المقيمين المعنيين إلى الالتزام الدقيق بسبع تعليمات، في مقدمتها احترام يوم الجلسة واحترام ترتيب المرور والتأكد مسبقا من جاهزية الجهاز المستعمل ومن سلامة الربط بشبكة الانترنت مع الاستعداد لاختيار تربص فور المنادات والولوج إلى المنصة قبل موعد المرور بخمسة عشرة دقيقة لمتابعة سير عملية الاختيار حسب الاختصاص. وتؤكد الوزارة ضرورة احترام المدة القصوى المخصصة للاختيار وتحين صفحة قبل حلول دور المرور مع التثبت الجيد من الاختيار قبل تأكيده. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تعلن تنفيذ ضرب عام بكافة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في كامل ولايات الجمهورية بداية من اليوم وعلى امتداد ثلاثة أيام مثل فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية. وضحت الجامعة في بيان صادر عنها أمس أن القرار يعود إلى رفض المجلس البنكي والمالي، والجامعة التونسية لتأمين قرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000 إلى جانب رفض تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 412 من المجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك. وأضافت أن ترتيب الإضراب تنص على عدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة الأيام المذكورة وذلك بمختلف المؤسسات المعنية سواء بالمقرات المركزية أو الفروع أو الوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم عددا من الحلفاء الأوروبيين بالفشل في دعم الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، وذلك قبيل زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو لواشنطن. وبدا ترامب وكأنه يشكك في التزامات الولايات المتحدة الأمنية المستقبلية تجاه أوروبا، قائلا إن واشنطن أنفقت مبالغ طائلة على مدى سنوات للمساهمة في حماية القارة، غير أن حلفاء رئيسيين لم يقفوا إلى جانبها عندما طلبت منهم الدعم. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن فعالية المحادثات تعتمد على الالتزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة، والتصريحات التي تخرج عن النص المتفق عليه لا تساعد في دفع المفاوضات إلى الأمام. وأضاف الرئيس الإيراني أن التقدم في مسار المحادثات سيقاس من خلال الالتزام العملي بالمسؤوليات المقبولة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثمينة، إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: أنوار تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وفي ماتينا للعادة. مرحبا بكم في رف ماجي 23 جوان 2026. كيما كل يوم نترافق إن شاء الله من توا للتسعة ونص، نرجع لحصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. نواصلوا الحديث على آخر أخبار منتخبنا الوطني قبل المقابلة الأخيرة ضد المنتخب الهولندي، منتخبنا اللي غادر المكسيك ويتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية ويمشي تلعب آخر مقابلاتنا في كأس العالم 2026. نرجع لآخر نتائج الكأس العالم، المنتخب الجزائري يفوز هدفين مقابل هدف ضد منتخب الأردن، ومفاجأة غير سارة للقارة الإفريقية هزيمة لمنتخب السنغال ضد منتخب النرويج. بقية الأحداث والأخبار بكأس العالم وبعيد على كأس العالم نكتشفوهم تباعا تيلة الساعتين ونص. نسلموا عليكم مما كنتوا، شان نهاركم أسعد الأيام، شان ربي يعطيكم ما تتمنوا، وشان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. نسلموا عليكم الناس الكل، ونسلموا على نجوم الرف ماج يقودهم القيدوم الكابيتانو لجران ابرن. صباح الأنوار يا برنس.
1: ربي فضلكم، ربي هنيكم، ربي يعطيكم الوقت الطيب، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله ربي بقى علينا الستر إلى يوم الستر، وإن شاء الله ربي وصلنا بسالم لكل ما فيه الخير.
0: أمين لكل ما فيه الخير. شكرا لك يا برنس، وربي بقى علينا الستر نجم النجوم لجرا في آخر أسبوع من هذا الموسم، زياد أسبوع وندعو المستمعين أسبوع وندعو المشاهدين
2: ونودعو الناصر
0: واحد جويل يكون إن شاء الله يوم عطلة. دونك بروفيت من كل لحظة أنت مازلت فيها في علاقة بالمستمعين. بالنسبة للموسم هذا زيدون صباح النور.
2: كما قلت أي لحظة تو أي تفديك
0: هي لحظة ثمينة
2: أي لحظة ثمينة ما أنت قاعدين مدعو فيها
0: هي لحظة ثمينة
2: لحظة قشر. شان ناركم زين، مبروك الميسي يا رفيق، أنا منيش من أحباء ميسي، ولكن مبارح 18 هدف وحتى مرات الرقم القياسي، وراه مبابي نتصور رفيق مبابي باش يفوت وخاطر مازال صغير وكل، والكوره كي تحب راهو البونتو الثاني نثبت فيه كيفاش تخل الكوره كي تحب تحب. تحياتنا لميسي وتحياتنا لشاكيرا يا رفيق، ملا ضخامه ومع اولادها كيفاش تتفرج. مسكين بيكي والله ساعات راه واحد راهو
0: يعمل في روحه
2: يعمل في روحه معناتها طفوليه ما عليه بالولاد.
0: اسمعني ابريتو مدافع ليس
2: بقناع ليس بقناع وعاده المدافع ليس ما عندوش الحس معناتها الساحي. وكذلك ان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين، وبعد نعديو في الفجر
0: نهار ممتاز
2: الى الليل
0: يوم طويل الى الليل ان شاء الله. سعيد للجميع. جيهان السليني
3: صباح الخير يا جماعه، صباح احوالكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله نهاركم يتعدى بالباهي، طريق السلامه للناس اللي تسمع فينا الكل. ما نعرفش كان شفتوا البارح على وسائل التواصل الاجتماعي فما بتيت بوليميك صارت، مش بوليميك من موجه تنبيريه على الناس اللي مشت تعمل في اليوغا في المسرح الأثري بقرطاج. وش بيكم والمسرح الأثري بقرطاج؟ منعرفش كيف شفتوهم التصاور، الحكومة يسرع بدمح لهم نسلوش في طاقة إيجابية حتى في الهواء في الحجر. دوك جو فوا با علاش اللي المسرح هذاك ما يليقش بالناس اللي تعمل يوغا، ناس متربين محلاهم على الاخر. ظهرت لي الانيشيتيف محلاهم
0: الحملة الانتقادات بازية على شنو
3: على اساس ليه هذاك اثري وتاريخي ومش بلاصة اليوغا وكأنه مس من المعلم. قالك هو ليه معناه فينا هو معلم موجود تابع للبلدية يتكري يتعمل فيه يوغا، شنو المشكل بين يوغا وبين شتيح؟ معناها جو فوا با لا ديفيرونس. ما ان توكا اليوغا ماهيش باش تضر الحجرات الاثريه اكثر من شتيح، سا سي سيغ معناها
0: سا سي سيغ. ولكن للامانه لا ريت اليوغا لا ريت الانتقادات ان توكا
3: عليهم
2: النخبه
0: صحيح شكل النخبه جروب برايفت شكل الاصدقاء شافوا الجروب
2: شكل اليوغا يفرشوا
3: محلاهم
0: ربي معنا لجران السربيدي صباح النور.
4: مرحبا بكم، مرحبا بالحضور، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. سلمى توانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. لكن قبل ما نسلم لك المزدح رفيق حبيبي نقول عيد ميلاد سعيد. عادل يحب يقول لعبير المناي كل عام وانت حي بخير يا عبير، وربي يفضلك وربي يفضلكم لبعضكم.
0: عادل هو صديق عبير زوج عبير
4: يقرب
0: لها يقرب لها عادل يسلم على عبير ويقول لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت حي بخير يا عبير. سلموا على عدولة ونكتفي بهذا لوغرو حاتم بالحاسب.
5: بونجور ان شاء الله نهاركم مبروك بالحق، قديش ايامات معدودات ونودع بعضنا
6: معناها باش نفقدوا بعضنا ونحن نهار الثلاثة نكملوا من نهار الاربع معاش التليفون هل نبلوكيو بعضنا فما شكون يبلوكي الاخر خاطر عمرنا ما كلمنا بعضنا في انت لا انا نطلب انت تنسينو حبيت فما بوليميك صغيره وصحابي البارح عمروني على ذاك اليوموريست امين غادي مش غادي هو ما يسميش روحه غادي دونك سي غادي ابارمون نزل علينا شويه انا الحق بعثوا لي الفيديو انا في الاصل ما يضحكنيش برشا يظهر لي بريون ماهوش بون من حقه كما قلت انت نقاش اللي قلناه اما ماستين معناها يا خويا كي تحب تكنس فريق تحب تو شو معناها تقول التوانسه ماشي في بالهم كل ما يخسروا بونت ويعطيهم معناها الامور ذاك نا اوكان سونس ان امور سان سانس تهريج معناها ذيك الديفينيسيون معناها كان يتعمق اكثر ولا كان يجبد مثلا علموش ريت اللي بعثت لك البارح تقتل بالضحك في الباتي ترافايز تعيطوا لإيرفي رونار باش يعوض
0: الحقيقه ما خدتنيش بالضحك حاتم اذواق معناها أيوة.
6: بعثت لي من الليموجي اللي قعدت تبعث لي فيهم غالطين لا ما نحبكش جمن يا خويا ابعث لي صحيح قول لي ماستا باش نعود زين نبعث لك
0: نبعث لك فويس المره الجايه ما تعدي ما تهبتوش حاجه ما تعجبنيش اوتوكا امين الذي تطلب منه عمق تي مقابله مازالت كي تلعب تخسر اربع خمس سباح ولا في العشيه لا معناها سبيكتاكل دخل فيها كتو اما للامانه يضحك على المغرب كما يضحك على لبنان يضحك على المغاربه كي الكيب ناسيونال ما تمشيش دونك يحكي على الكل وقال انا راني مانيش تونسي والله العظيم نرعش مقابلة هولندا كيفكم انتم دونك بشايف الاثنية متاعنا انتوك الاهم من هذا شو نعملوا في مقابلة هولندا اللي بامين راضي اللي باش تحكمها مراه باش نحكيو في هذا بعد شوية
2: انا هولندا ما تفرجش فيها على السويد والله يتنرفز مع البارح قلت خليني نعمل لمحة على المنتخب بلاصات مش عباد راهو نحكي مع 12 افريكا ولا حتى كي يجريو ما يجدوش الفاس من فمهم يصيروا نخشمهم ما فهمتش يجدوا من فمهم ونكونش كنحوا القردانات
0: قوة بدنية رهيبة والمقلق كما قلناها للبارح انه هولندا مطالبة بالانتصار وبرشا اهداف باش تضمن المكان الاول وتتفادى البرازيل ولا المغرب من الاستاتيو اللي داروا الحكمة المكسيكية كاتيا جارسيا هي اللي باش تحكم المقابلة قال حلنا الوحيد نحيوا الحراس نحطوا ظافر العابدين هما يمركين وهي تنحي البوت اورجي وبيرتا في الخاتم في ظافر لو جرو رامي الفوراتي صباح النور
2: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام كيما تونس متخوفين من مباراه هولندا زاد العراق متخوفين برشا كانوا من فرنسا وكشمار وما حبش يشوف ما وعاس فصارت البارح
0: يا
2: ودي ساعتين رجع كان ما ساعه ودخل في طرح النرويج والسنغال وصار اللي ما يصيرش وكملوا ارتاحوا لهم مبابي هبط على اعصابه حاسيله مباراه كبيره برشا وفما فيديو ريك كان ريتها البارح في الارجنتين كي ميسي قاعد يماركي مرته فرحانه دارت لقات ولادها زوز يتعاركوا ريتها ولادها يا ودي ما هزده زوز صغار يتعاركوا في اللوج وهي عايش ولدي يزي بوكو بارك
0: اولاد ميسي مهندسين
2: حبيت حتى شكلها ريتها نبزت ولدها زادت تراشلي هي جوا بعد حطوا عليها الكاميرا وبلا في الاخير ديدي كاس خاطر التميز يا راف مهم برشا كي نحطوه اون فالور سي سامر بن مصطفى 18-36 باكوات من فيليسي بيلوت نابل ديدي كاس من بوه سفيان بن مصطفى وامه سونيا الحازن ان شاء الله مبروك وان شاء الله يا ربي يتربى في عزكم وتراوها نواره
0: سامر هكا
2: سامر اي
0: سامر مبروك النجاح في البكالوريا مبروك الامتياز مبروك المعدل وان شاء الله العاقبه فيما اهم مبروك للي نجحوا الكل وتوا بالحق نركزوا اللي نجحوا على التوجيه الجامعي والاختيار راهو مهم جدا جدا جدا اسالوا برج بشو راهو سيليفو عارف روحك شحب تعمل مش الشعبه كهو الشعبه ذيك غدوه شو تخدمك ستيل الخدمه 10 سوايع في بيرو 10 سوايع في شارع 10 سوايع فين معناها هذا لازمك تقرا له حسابه باش يكون شو صحيح في القرايه وفي الكاريير وحس سعيد لابطال دوره المراقبه زي
2: شكرا لك رفيق محمد الشريف صديقي فهمتي من صفاقس ولده نجح في الباك تحيه ليك يا محمد وان شاء الله بالفرحه وان شاء الله تفرح به بالحق محمد الشريف نحبه برشا ومبروك لوليدك يا
0: ابو على الاخر
2: اي باهي برشا
0: اخر مره شفته
2: في الويكاند
0: بالحق
2: ملك
0: الفرح والبهجه الملوك البهجه
2: بدعم لطفي القاره هذوما زوز
0: يلا سيدي سلموا على الجميع نهاركم اسعد الايام نهاركم مزيان ربي يعطيكم كل الحاجات الباهية البداية كالعادة بمسار في حلقة البارح ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل رفماك للتسعة ونص ما تبعدوش
7: رفماك بوبليسيتي.
8: الكراسي في سنة تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
9: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
10: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
9: ديوان فام. ديوان فام.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم.
1: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
3: 25 دقيقة بعد السابعة صباحا، نسلموا على الأصدقاء اللي حاضرين معنا على اليوتيوب. عندنا مديدة، احنا لاهين في الكوب دي مود، نسينا الأصدقاء. هشام المحب رقم واحد الرفماك، فدوى الدالي، حبيب بن صالح، حمزة مورا، لميا شمام، كل الأصدقاء، نور الدين قدرية، كل الأصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب، صديقنا تولوس باري هكا اسمه، منال المنصوري، كل الأصدقاء حاضرين. شكرا على التفاعل، شكرا على المساجات، وشكرا على الكلام الجميل اللي تودونا به كل يوم وكل صباح على الديوان وفي الرفمة. البداية كالعادة بالمسار في حلقة البارح، قلنا البرنامج رامي الفراتي، حلقة ما كانش برشا ضحك للأمانة. نجمت تعمل زابين؟
4: لا فما
5: موجود. لا والله موجود.
3: ساعتين واحنا نحكي كورة.
4: لا فما نصير ساعة كويس.
3: انفعال النصر ودموع الحاج
4: وحاجة في الدراما.
3: نمشيو تو سويت، نمشيو تو سويت للزابينغ بيرامي الفوراتي، نعود بعد لحظات.
1: زابينغ.
4: زياد بسم الله ما شاء الله عليك، فاسكي لا ما تفيقش بيه. اي لا لا لا لا، حاجة في الملموم كذا، خبير خبير استراتيجي في الفوسك.
6: جون بول سارت،
7: جون بيير،
3: جي جي جي كوم جيرالدين،
6: جي جي جوليان فلامبي،
3: فلامبي
6: فلوبير، فلوبير
3: جوليان وفلامبي
6: جوستاف فلوبير،
3: ما حتى حرف ما هو صحيح.
4: تحية ريم،
6: كتبوا هيلو غلطة.
3: تحية صديقتنا ريم نور الدين، هو جوستاف فلوبير الجوار الموالي.
6: انت وضحت بالله تدورتني كما
7: فلامبي.
3: ما معنى
4: لا ونزيدك زيادة، يكون قاعدة، يكون قاعد لله في سبيل الله، يقوم الرافي كلاشي فيه يا ودي كيك.
3: تبري ربي يهدينا الناس كلها. أنا وصلت المساج يا زياد، إن شاء الله نوعي وروحنا الناس الكل بالحاجات الباهية.
4: الكل إيش بك تغزل لي؟
3: قلت الكل، إحنا الكل.
7: لا لا مش كل، لا
3: معنا أنا ولا
4: والمجموعة.
7: لا مش كل، بس أنا بيك قلت لكم رفيق، قلت أنا باهد فيكم. كيف كيف بش قوموا مضي ثلاثة يا أخي، ما تصليوا فجأة مش تطاولوا عليا وتقولوا إحنا نصلي
3: شوية ريا، شوية ريا بالحاج، شوية ريا دوز الأخبار. ثم نعود.
4: إيش قالك في الحاج أنت يا؟ ما ضربي حدك كظهر له إنه يجتهد. لا بسم الله ما شاء الله على الحاج. لا واجتهادات جهاد زادة روعة.
3: الدابة العجماء أو البهيمة العجماء هي الدابة التي لا تتكلم، لا يمكنها الكلام، سفر من النقاط. تمانيت.
6: نهر نهر
7: ما تصدرش صوت جملة.
3: نجم تقول فما دابة تتكلم يا جهاد. السؤال الموالي.
6: لا في عرفي خلاص
3: زيدون.
6: طب ايش تاكسي؟
3: ايش تاكسي والله صباح.
4: ونزيدك في الاجتهاد، ما اشوف لي حاتم كرافس الا على تاريخ اغتيال شكون مهاتما غاندي يا بابا على الدعابه.
3: كون السؤال الموالي
6: يتزامن مع تاريخ وفاته.
3: تاريخ
7: تاريخ اغتياله يتزامن مع تاريخ وفاته.
4: هذا لي دعابة. دعابة يا حلو.
3: عنده تروح على رحل اسكت.
4: يا حلو يا حلو.
3: أعطينا خيار الضحك يا حلو.
4: والله إسخرة معلومة.
7: والله ما تحكني
6: في شنة عتبة.
3: أعطينا خيار الضحك معك.
4: اسمعني اسمعني، يودي في وسط ذي الكل والمهزة ذي اللي سايرة، يودي يقعد واحد بركة عاقل راسين هادئ، يعرف شي يقول، يعرف شي خرج من فمه، الحاج من الاخ.
3: ما تركبكش الفورميلا وان الكهرباء.
7: لا فورميلا وان تعرف علاش مغرومين بها راف ولا خلنا نعطيو بلفيدير، تعرفوه بالكدا ولا
3: بلفيدير؟ ما بعد السينما
7: بعد السينما بلفيدير هذاك راهو هذاك السيركوي راهو تاع الفورميلا. كنا نطلعوا وقتها عندنا دار
3: فورميلا
7: بالفيدير
3: بالفيدير
7: دار بن عاشور.
4: يا ودي انفرس الامور بالفيدير على سليما على وش قولك، الدنيا ماكله بعضها يا ودي، لحروف طالعين في بلايص غالطه. بسم الله ما شاء الله عليك يا حاج روعه.
8: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج.
1: زابينج
3: تحية للجرام الفوراتي يرسل عليكم الناس الكل، تحية لكم وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وطريق السلامة للجميع. نسلموا على الأصدقاء ديما اللي حاضرين معانا واللي يسمعوا فينا، ونقرأ توا في الكومنتير والتفاعلات تويرسا يحكيوا على السخانة، يحكيوا على مثلا باريس البارح يقول لك 41 درجة السخانة، الإحصائيات الأخرانية حاتم تاع الخبراء تحكي على شوجمون كليماتيك اللي من شهر لشهر ومن عام لعام قاعد يلقي بذلاله على الكوكب الكل، على البلدان العالم الكل. السخانة مرشحة أنها تزيد من عام لعام في كل البلدان وتقريبا بدرجات متفاوتة، ولكن لاكور باسوندونت معناها متأكد أنها مكملة في الثنية هذية بسبب ما يحدث في الكوكب اللي نعيشه فيه، وهذا يخلينا نردوا بأنها
7: هو راهو ريت عوامل تالي ما كانش ناخذوه بزديه. فما برشا عباد
3: كلمه ريشوف مات
7: اما فينا الماء بدينا نحسوا بالتغييرات، خاصه البارح لوروب الكل سخانه، معناها مش مستنسين بها، وخاصه فرنسا اللي فما ثلاثه وفيات منهم زوج صغار، دونك التحمل السخانه وكل شيء هذا لو ديفي اللي ينتظر في الـ في الـ في العالم بصفه عامه.
3: اما احنا في تونس خاطر سخانتنا قوية.
7: نحن سخنتنا الشيحة ومبلوس أكلي معناها أميد، قلت أميد معناها ساش برشا السخانة في تونس.
8: والمشكلة رفيق أنه توها حتى عندي في الدار كل السخانة تطلع على الأخر الكليماتيزور يرخ، معناتها يولي مروحة ما عادش يبرد. هذيك المشكلة
3: مش عندك أنت، مشكلة عند برشا ناس يقول لك إذا كان فوت الأربعين اللي هو ولا العادي بتاعنا في يعني تونس اليومي معناها في الصيف الكليماتيزور يولي مروحة. المعلومة الثانية اللي متأكدة زادة علميا أنه أغلب المكيفات موتورها يسكت كما قلت أنت، كي تفوت السخانة 40 فما بالك يبدأ انستاليه فوق ساعه وين السخانة. الحل اللي باش نقترحه عليكم هو حل أنا مجربه لهنا، نحكي على جري اللي خمت فيكم وصنعت لقام تاع الكليماتيزور جي بوست اللي تحمل سخانة بلادنا بالمرتاح، على خاطر تروبيكاليزي 60 دوغري يعني حتى كي توصل السخانة 60 درجة يخدم وما يقصش، وحتى كي تيح الضوء 160 فولت 160 فولت في عود 220 يخدم وما يرخش، يبرد في 60 ثانية. انفرتر سوبر ايكونوميك وزيد سمارت يعني تتحكم فيه بتليفونك وانت مروح من الخدمة، وكما عودتنا قريب الكاليتي عودتنا زادة بأحسن SAV. وللأمانة من باب ننصح الناس لأني نعرف العلامة وعندي منها في الدار، نصحوني بها رابور كاليتي بري عالمي كيقولوا كليماتيزور ينسيك في السخانة أوفري سونس دو مو، ينسيك في السخانة أوفري سونس دو مو، والسوم مقبول جدا تقريبا نحكي على أسعار لا تقبل المنافسة، وكاليتي متاع المنتوج عالمية جدا ننصحوا بها العباد باعتبار أنا مجربينها. دوك نحكيه على جري كما قلت اللي عملت وحضرت الجام دو كليماتيزور جي بوست اللي تتحمل سخانة بلادنا بالمرتاح ومهيئة باش تخدم في سخانة 60 درجة. ربي يلطف بينا إن شاء الله درجات الحرارة تقعد في اللي تعودنا عليه على الأقل، ومن الأخر جري هو الكليماتيزور اللي تعمل عليها.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قالك السخانة باش تخلط 50 درجة
9: يا وفي بالي
1: سيف السناك كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه.
3: يلا سيدي فاصل ونتحاول مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية، ناخذ معنا بالتليفون صديقنا حاتم آخر أخبار المنتخب وما يرافق مقابلة هولندا من أخبار من جديد ومن جدل، هذا اللي باش نعرفوه بعد لحظات في الرفماك.
1: رفماك
2: بوبليسيتي
1: فيفو يرجعوا يضرب بقوة باللاسيري Y31، باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات، إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز، كاميرا 50 ميجا بيكسل، بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان، 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج، والريزيسانس IP68 أو IP69. فيفو Y31D ابتداءً من 839 دينار، بري بوبليك كونسيي. فيفو
10: خير هوافي
9: بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان، من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البن يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: المزيكا
2: نون ستوب
0: على ديوان اف ام.

0: ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 7:37 دقيقة نتيرو مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية. توتسويت التراندا
2: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
3: أريدو طور عالمك.
0: تراند دو جور.
1: صديقنا حاتم موجود معنا كالعادة وكما كل صباح. حاتم صباح الأنوار.
4: صباح
1: الخير رفيق، تحيه لي تحيه لرفمه جور، نصبحوا
4: على كل المستمعين.
1: شان نهاركم
4: مبروك،
1: شان نهاركم
4: اسعد الايام.
1: شان نهارك اسعد الايام صديقي. انت في الولايات المتحده الامريكيه خلت سي ولا ما زلت حاد؟
4: لا ما زلت، انا شويه اخذ ديجا نكمل معاك المداخله رفيق ونمشي ديريكت مال المطار.
1: اوكي،
4: انا طلع الفول من مونتريال للكانساس، مونتريال واشنطن كانساس ان شاء الله.
1: واضح، ان شاء الله رحله ميمونه صديقي، وربي يوصلك سالم ان شاء الله انت وتوالس الكل اللي متوجهين للولايات المتحده الامريكيه. شفت التدوينه نتاعك، شكرت ياسر المكسيك والشعب المكسيكي، قلت شعب ياسر محلاه، كل انسان قابلته غادي خلى عندك اثر. يبدو انه الناس فهم اللي هي منظمه كوب دي موند، دونك بلاد كامله حاولت تضيف على احسن ما يرام وباحسن طريقه الناس اللي كانت حاضره. غادي نحكيوا على منتخبنا، نحكيوا على اخر الاخبار، نبداو ساعه مكان منتخبنا اللحظه هذه. منتخبنا وين هو حد؟
4: منتخبنا نزل في مونتريي رفيق، وهدى باش يكون عنده حصه تدريبيه الصباح والعشيه، بتاع باش يكون السفر الى كانساس، باش يكون رحله مباشره من مونتريي الى كانساس. اليوم كانت حصه تدريبيه مغلقه، وسألنا رفيق قلنا ليش، ربما تم إغلاق الحصة التدريبية على الصحافة
1: على الخطة على الخطة
5: على السطر
4: حبينا ناخذ شوية، حبينا ناخذ شوية معلومات، حبينا ناخذ حتى أسباب معنا ليش كنا بالمردود ذاك في المباراة على اليابان. على كلام معنا رأي الحصة النموذجية وأن الحصة الاستراتيجية الوحيدة بالنسبة لإرفيرو نار باش يكون اليوم، لأنه باش يوصل الأولاد يسافروا رفيق كما قلنا اليوم أنا غدوة بتوقيت ناخدة أنا غدوة اليوم عندكم أنتم بيان سور، ومن بعد باش يكون فما جي موانزا حصة تدريبية وحيدة، لأن المقابلة رفيق لنا عندنا نهار الخميس، احنا بتوقيت تونس نصف الليل عندنا نهار 5 متاع العشية، شدوا فاهمين الوضعية أنه جي موانزا أنا عندهم سيارة تدريبية وحيدة باش يقوموا بها في كانساس، لذا باش يكون الحصة الوحيدة اللي فيها كونفيرونس بريس، مش كل ربع ساعة مفتوحة الإعلام دون تصريحات. هذاك علاش تم إغلاق الحصة التدريبية، لكن ما قلنا بقرار من الفيفا، الأمور اللوجستية من الفيفا، مش هم حتى شيء تبع بالنسبة لقرار جمعة كرة القدم.
1: واضح، دونك ما عنده حتى علاقة بالمكتب الجامعي، باش كل واحد ياخذ حقه. قرار من الفيفا ماهوش استبعاد للصحفيين من قبل المكتب الجامعي، وكما قلت باش كل واحد ياخذ حقه به. أعطينا آخر الأخبار في علاقة مثلا بالمكتب الجامعي. سمعنا اللي ثم شكون روح، الناس قالت روح وبوادر استقالة، ولكن تبين أنه ما عنده حتى علاقة بهذا. هو الأمر تم الترسيق عليه من قبل معناها والتفاهم عليه، أنه فما شكون بشي روح وفما ناس أخرى من المكتب الجامعي هي اللي باش تاخذ مهمة الإحاطة بالمنتخب في الولايات المتحدة الأمريكية. معناها وكانوا دو ميسيون قسموا ما بين ميسيون مكسيك ميسيون أمريكا، فريق باش يخدم في المكسيك وفما ناس أخرى زوز ولا ثلاثة باش يطلعوا يكملوا مكان اللي باش يروحوا في أمريكا. هذا تأكدوا حاتم كما قلت باش كل واحد ياخذ حقه، معناها ننقد حاجة وتولي إشاعات وكلام يولي حاجة أخرى.
4: بالضبط، جديد نأكد رفيق أنه اليوم الحقيقة كنا في اتصال مع عدد أكثر من أعضاء المكتب الجامعي، تحدثنا مع خويس الحمزاوي، تحدثنا مع ناجي الشاهد، تعرفنا مع زياد المسعودي اللي أيضا جاي، تعدتنا مع مروه الصغيري ايضا، خذينا ربما روايات مختلفه وخذينا يعني برشا اخبار.

0: استاجر 4 ناس في المحطه التحسينيه معاهم، وتقريبا كانت الروايات نتاعهم الحديث نتاعهم هو تقريبا مش من تقريبا مشابه لبعضه، لانه كما قلت نيه الاستقاله لحد الان عاوز ناكد راي غير موجوده تماما وبالمره، ماهيش موجوده حتى نيه الاستقاله ولا تفكير في هذا الموضوع الى حدوث هذه الساعه. فقط يقول في الكامل الميسيون تاعنا بعد نرجع تونس ولكل حادث حديث. بالنسبه للاعضاء اللي غادروا وفد مقر الاقامه هنا رجعوا لتونس، ثم معز المثيري وايضا ريم البجاوي اعضاء كانوا غادروا، ثم اعضاء ايضا جات لهنا. فقط كما قلت انت باش اعطيوا لكل ذي حق حقه، كيف سوى النتيجه مهما كانت عن النتيجه، انه تم تقسيم المهام قبل على زوز مهام، معناها فما مهمه في المكسيك باش يقوموا بها عدد معين من اعضاء المكتب الجامعي، وفما مهمه اخرى في الولايات المتحده الامريكيه باش يقوموا بها عدد اخر. لذا فما شكون بقى في تونس جاء باش يكمل المهام نتاعو في الولايات المتحده الامريكيه. هذا هو كما قلت باش نعطيو حق الناس بطبيعه الحال انه تم تقسيم المهام منذ البدايه ومهما كانت النتيجه. سينو أنا موقف آخر رفيق، أنه المدرب بيرونار اللي تحدثنا كنا كان فما غضب كبير بعد المقابلة وعدم رضا بطبيعة عن النتيجة والأداء، والحديث اللي صار مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري ونائب رئيس حسين جليح، أيضا وكأنه باب الحوار أصبح مفتوح، لأنه تحدث مع عضو مكتب جامعي وكان تبادل معاه الحوار، وبدأت ربما من تو حتى تروحت أنه فتح باب المفاوضات. نقول لحد الآن الفيرونارد لم يجزم ولم يعطي أي معلومة معنا بخصوص ديما يأجل الموضوع إلى ما بعد نهاية كأس العالم، ولكن حسب ما صدرنا وحسب ما أفدونا أنه ما غلقش تماما باب المفاوضات، قال لي خلينا المرة هذه نكملوا على الأقل مباراة تاع هولندا وبعد نرجعوا لنا باش نفاوضوا باش نحلوا بالمفاوضات مرة أخرى من الناحية المادية، من حيث الامتيازات، من حيث العقد، من حيث الإطار الفني المرافق. ولكن ديما كما قلت ديما حسب أعضاء المكتب الجامعي أنه ربما ديما نقول ربما هما حسب رواياتهم راهو العائق الوحيد ينجم يقف قدام التعاقد إلى عقد طويل المدى مع الفيرونار هو العائق المادي، لأنه الفيرونار لن يتقاضى أجرة شهرية اللي تقاضى حاليا هي بيدا اللي باش تكون معناها الديوريه طويله تاع عام عامين. هذا المعطى الجديد، لانه حاجه جديده نحكي عليها انه الفيرونار في حديثه مع كما قلت حسين جنيح وايضا قبله معز الناصر في الجامعه التونسيه في كل قدم، تحدث مع عضو ولا اثنين من المكتب الجامعي وكان اكد انه لن معناها ما غلقش اصلا فرصان بالمفاوضات، قال صحيح عندي العروض عندي عدد كبير من العروض موجوده ولكن من اغلق تماما باب المفاوضات على منتخب الوطن التونسي واجل هذا الموضوع بعد العوده.
1: واضح، ورغم انه فما كلام خليني نقول مواقع اخباريه ماناش متاكدين منها 100% تحكي على انه فما اتفاق شبه مبدئي ما بين رونار ولا الاتحاد الاماراتي لكره القدم كما قلت. اي فوالا كلام ماهوش متاكد بنسبه 100%.
0: سمحني يا فيه فما كلام آخر أيضا خرج كما قلنا من مصادر معناها أجنبية إنه فما أيضا إمكانية اتفاق مع منتخب جنوب أفريقيا بالنسبة للفيرونار، ديما نأكد الكلمات اللي قلت هو مصادر عالمية خارجية.
1: واضح، دونك إلى حد الآن الصورة ماهيش واضحة في علاقة بإرفي، في علاقة بالمكتب الجامعي. تقولي البارح أنت حكيت مع بعض الأعضاء، حكيت مع بعض الناس الموجودة غادي، فرضية الاستقالة غير مطروحة بالمرة لأعضاء المكتب الجامعي. فما خبر آخر يدور هنا في تونس، فرضية إقالة زياد الجزيري وخليل شمام، موجود الكلام هذا ولا كلام كواليس وفيسبوك وما فما منه حتى شيء؟ نحكي في الأفكار اللي قاعد يتم تداولها حتى في بعض البلاتوات، ما عندي حتى سورس متأكد منها، أما نسألك أنت على عين المكان.
0: كلام كله أكيد كلام فيسبوك رفيق الحقيقة، وكلام قاعد يتقال في مواقع التواصل الاجتماعي، لانه نفس الموضوع اللي جا حكيت فيه انت نفس السؤال كنا طرحناه، معناها شنية ردة الفعل ربما تنجم تكون تجاه المديرين الرياضيين زياد الجزيري وايضا خليل الشمام، موضوع الإقالة وموضوع ربما الاستقالة وغيره، راهو لحد الآن ما فما حتى نية. ديما أي كلمة نقولوها رفيق أي سؤال نسألوه يقول لك بالنسبة للقرارات احنا ما نجموش ناخذوا قرارات حالية، لأنه قدامنا ديما يقولوا فما مهمة، احنا المهمة نتاعنا تتقسم على 3 مقابلات ضد هولندا وضد اليابان وضد منتخب ضد السويد عفوا ضد اليابان وضد المنتخب الهولندي، الى ما بعد مباراة هولندا رانا باش نرجعوا الناس الكل لتونس وباش نقعدوا على طاولة وباش نحكي فرضية إقالة زياد الجزيري وخليل شمام او استقالة الثنائي غير مطروحة بالمرة، في انتظار ربما الايام القليلة القادمة تكشف على بوادر جديدة حول هذا الموضوع.
1: واضح صديقنا حاتم جزبار، السلام عليك. ما نزيدوش نعتلوك حاتم، انت تو بشد الرحال نحو الولايات المتحدة الأمريكية. حاتم تقاوم بتواجد 24 تقريبا على الديوان، كل ما فما جيد في علاقة بالمنتخب ولاعبين المنتخب وأخبار منتخبنا تقاوم ديما على الديوان مع صديقنا حاتم جزبار. رحلة ميمونة حاتم، إن شاء الله توصل سالم غانم للولايات المتحدة الأمريكية بالتوفيق صديقي. ملتقانا غدوة إن شاء الله في أخبار جديدة تخص منتخبنا والمونديال. يلا سيدي نواصل معكم الرحلة. ما نعرف شكون يحب يعلق تعقيب صغير جدا جدا جدا. ويه
2: التعليق صغير رفيق على فاست باش يروحوا ويطلع بيد جدد يتلهوا بينا في أمريكا، ما صارت في حتى منتخب وما صارت في حتى كأس عالم. يزيد يثبت رفيق انه عبيد مش تحوس. وقلت لك انا لو كنت جيت تحسب قديش من واحد طلع زايد على الستاف، معناتها فما واحد طلع ما اخذ الريتريت عامين ورجعوه طلع مش يمشي، معناتها والله مش معقول. والله لا صار في حتى منتخب امبارح حتى اللوج تعمل شوي
1: تعرف تلوز
2: ناش عندي بي سي وي
1: ناسيونال
2: ايكيب ناسيونال فرانس
1: كوم تونيزي
2: كوم تونيزي يا ريان جوجل ما طلع لي شيء بالحق. والله يا رفيق شيء معناتها شيء معناتها يسخف للأمل.
1: كلها تقعد هوامش، كلها تقعد حاجات لا حاجات جانبيه مقارنة بأصل الموضوع اليوم وقت اللي نحكيه على أنه فما حتى حد لحد اللحظة ينوي الاستقالة، لأنه حاتم يحكي معهم أنا وجها لوجه يسألهم ما فماش نية الاستقالة ونحكيه على التقييم. التقييم يصير وقت اللي نمشي باش نترشح دور ثاني وتصير خيبة أمل وما نترشحش وما لعبنا وخسرنا وماتش نول عادي معناها كيما المشاركات بتاع قبل مثلا. أما كي تبدأ نكسب في بطولة عربية ثم فضيحة ونكسب في بطولة العالم، قبلها خيبة أمل في كأس إفريقيا، مدرب أول فمدرب ثاني فمدرب ثالث، أجواء تعيسة داخل المنتخب، ثلاثة مواعيد هامة ورسمية تصير فيها خيبة الأمل. يبدو لي أنه لا حديث على تقييم، يلزم عبيد جدد تجي تخدم هذا منطق الأشيرة، مع أنه حتى مشكل مع حتى حد. إذا كان هذا مش بش يصير أنتظر أنا أول واحد بش يتكلم في الكاميرا شنو بش يقول. بالحق كل شوق بش نسمع شنو التبريرات وكيف سيبرر بقاء المكتب الجامعي ولا بقاء هو كشخص ورشكون يتكلم بش يواصل إصلاح الرياضة والكرة وكرة القدم في تونس.
3: كلمة صغيرة عندي سؤال، سؤال هو جوهري نعتبره ان شكون باش يعطي العدد على التقييم هذا اللي
1: بعضهم
3: كيفاش باش يقيموه؟ ما فهمتش. انسان هو بيده في وسط العجة في وسط المعمعة في وسط الاشوار اللي صاروا، كيفاش باش يقيم الحاجات اللي
1: هو باش يقيموا لي فاكتور الكل المسؤول على خيبة الامل؟ باش يتحط نسبة كبيرة في المدرب ونسبة اقل في اللاعبين، هذا باش يتقالوا مع الناش لحظة مع الناش قيمة كبيرة نتاع اللاعبين هذي قاعد يتعاون. انا قلته البارح اما هكا وكانه ثم توجه
3: نحو
1: هذاك هو منتخبنا ومهما يصير وكذا، ومن بعد باش يحكي ولا بعض القرارات في علاقة بالتحذير وكذا
3: تفاصيل
1: موش باش تبني عليها.
3: هو اللي مقلقني رفيق، فما متباس قاعد يخرج وقاعد يتعدى انه اليوم المجموعة متاع الملاعبية هذيك امكانياتنا وهذيك ظروفنا. صحيح احنا نعرفوا الامكانيات متاعنا، ما عندناش امكانيات متاع ملاعبية اللي باش نهزوا بهم كاس العالم ولا باش نهزوا بهم كاس افريقيا، لكن انا مؤكد معناتها بحسن التصرف ونجيبوا مدرب كفة ونعرفوا نحطوا لي فالور في بلايسهم ونعيطوا الراجل المناسب في المكان المناسب ونعيطوا الملاعبية اللي يستحقوا باش يكونوا في المنتخب، سيرتن ما باش يكون المردود متاع المنتخب خير بارشة من اللي احنا فيه تو.
1: فاصل ثم نواصل رفماك حتى للتسعة ونص.
4: رفماك ببليسيتي. كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. ديسنا قالك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
5: ياو في بالي
4: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
6: كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
7: انتي شمسي انتي ما تخيبيش،
8: شمسي
5: exotique matribush ma Ice Vegas mangue exotique. Une explosion de saveurs fruitées et le colo fraîcheur ou le mood été. Ice Vegas, taste the pleasure.
7: Mazzaro Milano, taïeshko.

0: لابيور اوفيسيال دو ليكيب ناسيونال دو تونيزي. من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
1: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: قد ما تخرج بكري من الدار ديما تصر تار، الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليكت تسهلها عليك. تيليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليكت وريزيرفيو تاكسي في ثانية. كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم، وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك بأسوام واضحة ومعقولة. مع تاكسي سيليكت انت اللي تختار الكورسة اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك. خدمة سريعة ومضمونة 24/24، وتقول باي باي للوقفة في الشارع والوقت الضايع. توصل في وقتك، توفر فلوسك وتخلص، خلي تنقلاتك أسهل. تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب، جناح للعائلات، برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
5: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتجوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيد كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات وأسهر على متجوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
6: عندك أورانج.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net، ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
6: ديوان فم صوت كوم.
7: على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فم، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فم ما يفوتك شيء. صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
8: وصل معكم الرحلة في الراف ماك، الجدل والحديث لا ينتهي في البلاتو في علاقة بالمنتخب وخيبة الأمل الكبيرة، خيبة الأمل حسب المراسلين وأصدقائنا الكل من كل الإذاعة وحاتم وكل قالك برشة وإنسان يلي والرحلة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، ممش يكونوا حاذرين في ماتش هولندا. ونتفهم خيبة الأمل، الناس يقول لك حط آلاف الكيلومترات وآلاف الأوروات والدولارات، يا أخي معطيناكم شانس الأولى شانس الثانية يزيما، اليوم انسحبنا مش لازم نحضر على المقابلة الأخيرة. كلمة صغيرة زي حبيت تحكي على
9: البارح تفرش في منتصر لوحيشي معناته وكلام ولوجيك
8: لو على باترون عادل بولي
9: لو باترون عادل بولي لو باترون عادل بولي زيد غزلي اسمع تفرش في منتصر لوحيشي رفيق والله كلام ولوجيك، قال نحن من أولنا ما عندناش ملعبية كور في تشيلسي وأرسنال والريال، دونك انت عندك ملعبية تكور في البرة في ديزيكيب متواضعة، دونك شنين كانت قوة ليكيب ناسيونال؟ قوة ليكيب ناسيونال في الاسبريم تاع الجروب. قالك اليوم كي ترى الملعبية تلعب وانا نعرف البعض منهم ما فماش تاع ديسبري، معناتها الجو كان توكسيك. نرجع لكلام الناصر ورامي، مهم برشا كي يبدا الجو توكسيك وتعمل بريباراسيون خايبة ما تنجمش تعمل تورنوا باهي. وقال اذا فما ملعبية يتكبروا على ليكيب ناسيونال نورمالمون انت ديتكتيهم هذوما في ستاج، علاش مشعول ستاج؟ باش تعرف حاتم كيفاش يتصرف، باش تعرف الناصر، باش تعرف. وكمل المدرب الغلبة رفيق يقولك داخل في 11 فرضين عليهم. معناتها هون اليوم المدرب حتى مروحوا اذا انت يفرضوا عليك 11 قالوا تصور نحن وين ولينا واصلين واصلين. يقول لك يا خويا
8: هو قال في الكونفرنس ما في باش نكونوا واضحين قال بما معناه انه مشى في كلكو شوا بالجمعيات في تونس تاخذ المنحه نتاع الجور وقتها عملنا عليه فيرغول في البلاتو لكن قلنا يلا ماشيين الكوب دي مون توا زايد هذا المشكل هذا المشكل والمشكل انه في كل مره يتحكي برشا كلام في الكواليس وما يخرج حتى انترنور ياكدوا معناه مع المكتب الجامعي هذا ولا مع 20 مكتب جامعي سابق في علاقه بانه يتدخلوا في القرارات ويتدخلوا في كذا اللي تسمعهم بعد لا يخرجوا كل يقول لك ما يتدخل في حد وما تدخل فينا حتى حد على ذيك قعدنا ديما فكاحنا نقولوا في كلام وكانه الواقع يكذب فينا
10: فما حاجه مهمه برشا وقت اللي يجي كان يجي كونترنور يقول لك راهو تدخلوا فيا
11: يحرق روحه
10: ماكش ما انت ماريونيت ماكش ماكش مدرب كي انت ما دخلش القرار وحدك معناتها تولي حتى بالنسبه لي هو
8: الديماج تاعو
11: خايبه. سؤال بسيط هو بخلاف هذا الكل معناتها هو ريت ما شاء الله بسم الله معناتها فما برشا من المكتب الجامعي غاديكا والاداره الرياضيه وكلهم موجودين في المكسيك في تبرقه هل مشاو ولا لا؟ خاطر انا اللي نشوف فيه حتى الكوتي فيزيك الراف البريباراسيون معناتها كي تفرجوا فيهم في تبرقه وشافوهم خاطر ما ينجمش يكون تفاجئنا بالنتائج معناها حضرنا بالقدير لقينا ملعبيتنا مبيله معناها ظاهر البنيه غالطه التحذيرات يا اخي ما شافوش ما حاولوش يصلحوا من قبل راهو انك تاكل 5-5-4 بالفيزيك هذاك من دقيقه 30 ملعبيتنا تجري وتلهث اصلا ما جريوش هما في 30 دقيقه الاولانيين هذه اللي مش فاهموا انا علاش فما اداره رياضيه اللي هي تراقب اللي صاير وتشوف اللي عملوا والتحذيرات اللي حضرهم المدرب السابق صار لا موش خاطر ما نجموش نكونوا قاعدين تفاجئنا باللي صاير
8: واحنا نحكيو البارح والبارح نحكيو حتى الديفونس تاك عاجز المليو ميت وديفونس في دو ماتش ولا تروا ماتش من ماتش بلجيكا وانتي جاي ثم جيست ديفونسيف واحد عملوا ديلان نحى به بونتو كونتر اليابان معناه فريمون تاكلك اللي نحى بونتو من الخط هك بقي كل سذاجة نايفتي باسيف حاجة ناس كل باسيف ناس كل واقفة ناس كل تمشي معناه
10: نفضل لتالبك
8: هزيديه والعبد عدم شي كله تحدى في الديزويت هذا الكل يطرح أكثر من سؤال على هالكأس العالم كيفاش حذرناها وفينا أجواء مشينا لها ناصر
10: هو تصديق الكلام اللي كان يحكي فيه رامي راو يا رامي وقت اللي يجي مدرب وطني واللي يعرف الملاعبية متاعو جدده ما يعرفش ليتا فيزيك متاعهم فما تيست فيزيكي تعمل باش تنجم تعرف النيفو متاع ملاعبيتك فيزيك مو وين هذي معمول بيه انت خاطر اليوم ماكش تجاري في ملاعبيتك المفروض بريباراتور فيزيك اول حاجه يعملها يعمل تيست فيزيك باش يعرف النيفو متاع ملاعبيته وسير البلان فيزيك وين موجودين
12: بعد الهزيمه واللي نتكلموا على الحقائق قبل الهزيمة وقت احنا مازلنا في تبرقة كل شيء خارق العادة كان راو كل شيء تحذيرات خارق العادة المدرب شيخ الملعبية شيخين الملعبية معناتها جوهم باهي كل شيء هذه مشكلتنا احنا في تونس وقت اللي ننهزمه نحكي كورة راو ذكاو ما عندي كان وقت بعد من الهزيمة تخرج بعض الحقائق لأن دي معنا في مخنا انفو جامي انسيتي لافنير عمرك ما تقول حاجه لانك تخاف
8: لا مش تخاف لانه فما منطقه نتاع عندك منتخب بلادك تحاول تدزمها حتى اللي عنده اخبار ما يحكيهمش في البلاتو يلمح يقول ردوا بينا سمعنا مثلا هكا اي ردوا بينا وهذا منطقي ما تجمش انت اليوم قبل كوب دي مون باش تجي تحكي كل شيء باش تولي انت طيحت القوايم نتاع المنتخب وانت السبب معادله صعيبه وقت اللي تبدا عندك كوب دي مون وانت تحب المنتخب يمشي لبعيد ولكن كما قلنا برشا برشا برشا حديث ومن غير لا نمشيو كل واحد بربي في تشفي وهذا يقول اي رجعونا وعلاش مالا نحيتو سامي طرابلسي نحينا سامي طرابلسي لان المنتخب كان فاشل مع سامي طرابلسي واش معناه باش يولي اليوم تنحيت سامي غالطه شكون جاب سامي هو بعيد على التدريب قدام من عام وقاعد يحلل في البيين هذا السؤال كيما شكون جاب صبري لاموشي وهو يراني في الدرعيه وفشل باحسن منتخب نتاع الكوت ديفوار هذو من الاسئله ما توليش اليوم الحسابات ضيقه فوالا ريتو كي كان سامي شو منتخب بوجه رديء وخسرنا وخايبين عملنا ماتش به مع البرازيل قيدوا على اللي تحب انت ضربه حظ نهارتها جوارات في فورما اللي تحب انت ولكن كوب دافريك خايبه كوب كوبا راب خايبه ما نجمش يكون اليوم شرجعوا بتويلي واللي هذا يمركي في بونتو على الاخرين
10: دونك
8: خلينا نتبعوا باقي اخبار منتخبنا وربي يقدر خير مقابله هولندا نحكيوا على الجديد ونسمعوا جديد مع بتيلا
13: كرهبتك عامله فيك واللي تعدي في الجراج اكثر من تعدي في الطريق يظهر لي قيط باش تبدلها والحكايه اسهل من اللي تتخيلها بيتيال بنك البنك التونسي الليبي يودك بعرض ليزينغ صيفي. عرض يخليك تشري كهرباء جديدة من باكوها من غير حتى أفانس. زيرو أوتو فينانسمون إفري دو دوسي أوفير والخلاص يوصل حتى لسبع سنين. وكان تحب على فوتور هبريد ولا إلكتريك تتمتع بنسبة فايدة أقل. وحتى كان تحب على بونوكازيون تنجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى لخمس سنين والخلاص على 36 شهر. لأكثر معلومات زورو btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
8: كما كنتوا تسمعوا اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على btl. التفاصيل على btl.tn تلقاوها ولا تكلموا 70 131 800. ليزينك سيافي الكهرباء جديدة ومن غير ستريس لوتو فينانسمون. يلا سيدي الأخبار ثم نعود للتسعة ونص مكملين بإذن الله ما تبعدوش.
14: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
15: أريدو طور عالمك. راف ماج
16: ببليسيتي.
17: مبروك لكل أولادنا لدمين في الباك واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج S26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجة الفرحة.
18: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة، مع لا سوليوشن او كارت نجم تصب ايسانس، تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على ابليكاسيون او كارتين. ولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.
19: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا، تفرشيكة سيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة. آيس فيغاس، تيست ذا بليجر.
20: صيف السنة مع فيبر تاع

0: تا تا تا تا.
1: مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة، خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت، وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات والفا بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: ديوان افام فلاش نيوز،
5: موجز الاخبار. ديوان افام، عسلامة. كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي صالحي وكد الاستعداد لتعليق إضراب قطاع البنوك المقرر تنفيذه بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام في صورة ما تم دعوتهم إلى الحوار، مشددا على أن الجامعة ماضية في تنفيذ الإضراب إذا لم يتم فتح المفاوضات وتفعيل زيادة في أجور الموظفين وتطبيق القانون، وفق قوله لديوان فهمه.
6: احنا مديني دينا، حتى لو كان الليله حتى الفجر يطلبونا ويقولوا رانا احنا فاتحين ايدينا للحوار، نعلقوا الاضراب نتاعنا. لو كان حتى يزيدوا هاو للاحراج يعطوا حق الخدام وما يسالش، لو كان يهبطوا حق الخدام احنا نرفع الاضراب نتاعنا من اجل تونس ومن اجل مسؤوليتنا التاريخيه كاتحاد عام تونسي للشغل. لكن اذا كان ما فهمش زياده وما فهمش مفاوضات وما فهمش حتى تطبيق القانون، فنحن مواظبين في اضرابنا 23 24 25، ومن بعد ذلك سيجتمع المجلس القطاعي ويقرر التحركات النضالية أخرى. نفاوض كل ما أمكن ونناضل كل ما استوجب، إذا لم يكن هناك مفاوضات أو إعطاء حقوق سيكون النضال وبكل أشكاله الشرعية والقانونية.
5: المجلس البنكي والمالي يعتبر في بلاغة أن دعوة صادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية إلى تنفيذ إضراب قطاعي أيام 23 24 25 من جوان الحالي تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور بعنوان سنة 26 و2000، داعيا إلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية التي تشمل ضمان استمرارية عملية السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق المالية وتنفيذ أوامر الدفع والعمل البنكية والحرص على توفير خدمة نقل الأموال والاستجابة إلى طلبات التزود بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية. وشدد المجلس على تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجري بها العمل في حالة الإضراب بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين. صندوق الوطني للتقاعد والحطة الاجتماعية يعلن انطلاق صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جوان 2026 بداية من الاثنين بالنسبة إلى التحويلات البنكية، حسب بلاغ الصندوق مضيفا أنه سيتم بداية من اليوم صرف جرايات التقاعد لشهر جوان بالنسبة للتحويلات البريدية. في العالم، وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يقول إذا احتجاج الاحتلال إنهم ليسوا جزءا من المفاوضات مع إيران وهي لا تعني شيئا بالنسبة للكيان المحتل، مؤكدا مواصلة العمل في لبنان بشكل كامل ولن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من لبنان وقلعة شقيف حتى يزول حزب الله حسب زعمه. ختاما، طقس اليوم الثلاثاء يكون قليل السحب فتدريجيا مغيم جزئيا بالشمال والوسط، ثم تتكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد وتشمل بعض الجهات الشرقية، وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي، ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كريم مقني، إلى اللقاء.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: Agile Energy تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي من المفترض ساعات وينطلق من مونتيري المكسيكية مباشرة نحو كنساس الأمريكية قبل مواجهة هولندا الأخيرة لمنتخبنا والأخيرة في دور المجموعات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في كأس العالم. حاتم جزبار مبعوثنا الخاص إلى كأس العالم من مونتيري في طريقه حاليا إلى كنساس الأمريكية، يعطينا آخر أخبار المنتخب. حاتم صباح النور.
3: صباح النور كريم، تحية ليك ولكل مستمعينا على جوان فان. بعد شوية إن شاء الله نشد الرحال لمدينة كنساس. شأن المنتخب الوطني التونسي عكسنا، إحنا سافر بعد شوية إن شاء الله لكنساس، لكن المنتخب الوطني التونسي يجري السباح آخر حصة تدريبية، والعشية باش يكون التحول في رحلة مباشرة إلى مدينة مونتيري في رحلة تقريبا تدوم 4 ساعات من هنا من المكسيك إلى مونتيري. بالطبيعة طبعا أعضاء مكتب الجامعة كانوا يتحولوا إلى مدينة كنساس في تحضير كل الأمور اللوجستية خاصة بالمنتخب الوطني التونسي. الحصة التدريبية نتاع اليوم كانت مغلقة أمام وسائل الإعلام باعتبار أن الحصة الاستراتيجية الوحيدة اللي نجم نخدم فيها المدرب إيرزيرونار. علاش قلت هكا كريم؟ لأنه المقابلة مع المنتخب الوطني التونسي يسافر كما نقولوا اليوم، احنا معناها مازلنا احنا بساعة ورباع، يسافر معناها يسافر غدوة كما حكيوا على نهار 23 الوصول، بعد عنده حصة تدريبية معناها غدوة جي موانزا، لأن المقابلة كريم هنا في أمريكا باش تلعب نهار الخميس 5 نتاع العشية بفارق التوقيت اللي عندكم أنتم الجمعة، احنا لهنا الخميس 5 نتاع العشية.
2: احنا نهار الجمعة نص الليل
3: بالضبط. انتبهوا انت والديكالاج الهوري الموجود فرق ما بين المكسيك وامريكا، احنا خاطر نحكيوا على 7 سوايع، يعني مثلا احنا على التوقيت هنا الملي الساعه 4 تاع الصباح، عندكم انتم ال 8:15 في المكسيك، في امريكا تقريبا معنا 8 ساعات من الديكالاج الهوري باش يكون، دونك باعتبار زيد نقص ساعه، معناها نحكيوا الاول زيد ساعه ولا يعني كما قلت لك علاش باش تكون حصه تدريبيه وحيده، باش تكون فما الكونفرنس بريس باش يكون موجود فيها الفيرونار مفوق واحد من اللاعبين، وبعد باش تكون حصة تدريبية واحدة 4 ساعة مفتوحة في وسائل الإعلام دون الإدلاء بأي تصريحات. على كل كما قلنا هذه آخر أجواء المنتخب في انتظار بطبيعة الحال كما قلنا السفر غدوة إن شاء الله باش نواكبوا وجودنا. لحد الآن أيضا مازال ما نعرفوش الحقيقة مقر تدريبات المنتخب، حتى كي سألنا أعضاء المكتب الجامعي يستناو في المعلومة من الساعة الأخرى باش يزيدوا ينسقوا سامحني الأمور اللوجستية الكل. هذه إن شاء الله غدوة بطبيعة تفاح الصورة ونعرفوا وين مقر تدريبات المنتخب الوطني التونسي عكس ما تم الكشف عليه تقريبا واحنا في المكسيك هنا، وقت اللي عرفنا البريال تقريبا مقبول بشهر بالسفر بتاعنا، دونك باش نزيد ان شاء الله نمشيو لكنساس ونتعرفوا على مقر تدريبات المنتخب واخر الاجواء اللي حضر فيها منتخبنا المباراه.
2: حاتم فقط سؤال اخير بخصوص الامور الاداريه ابار لوجستيه قد تحدثت عليها انت، ثم وخيان من المكتب الجامعي وللنس مكتب الجامعي انتقلوا ولترتيب سفر المنتخب، هل توجد بعض البوادر لإعادة توزيع المهام صلب المكتب الجامعي أو استقالات أو غيره، خاصة ثم أعضاء سافروا، ثم كذلك رئيسي رابطة الهواة 1 و2 انتقلوا البارح 3 الصباح كان طائرتهم من تونس مباشرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، أم أنه هذا تم تأجيله إلى ما بعد المونديال؟
3: كلها تفاصيل جانبية كريم، هي معناها كلها تفاصيل كما قلنا ديجا تحدثنا فيها في برشا مداخلات وحكينا عليها، انه نية الاستقالة غير موجودة، حتى البارح امس تحدثنا مع 4 أعضاء المكتب الجامعي واخدين منهم الرواية على حد تعبيرهم، معناها انه نية الاستقالة ما هيش موجودة حد الآن، ديما الحديث انه اذا فما قرارات معنا برشا كلام كريم الحقيقة حول الاستقالة، حول توزيع المهام، وسمعنا حتى استقالة زيد الجزيري وخليل شمام، لكن حسب ديما نقول أعضاء المكتب الجامعي راهو ما فما حتى شيء صحيح إلى حد الآن، وما فما حتى قرار تم اتخاذه، وما فما حتى اجتماع رسمي، الاجتماعات وإلى الجلسات اللي صارت قلنا جلسات مناقشة الأولى صارت مدينة أعضاء المكتب الجامعي وزيد الجزيري احكوا فيها على المشاركة المخيبة في المقابلات، والجلسة الثانية تم الحديث فيها مع وهبي الخزري وحكوا فيها على مستوى المشاركة ومستوى اللاعبين، وتم بطبيعة تحديد معناها كما قولوا مسؤوليات وشنو اللي صار وخير. بالنسبة لما معطى جديد وحيد انه كانت فما جلسة ما بين الفيرونار ورئيس جامعة تونسي كرة القدم معز الناصري ونائب رئيس حسين جميح، هذه الجلسة الأولى، فما مشاورات وحديث آخر ما بين عضو من أعضاء المكتب الجامعي تحدث مع المدرس إلفيرونات وإنه ثم بوادر جديدة حول فتح باب المفاوضات بعد نهاية تجربة كأس العالم لإلك، لأنه كل مرة كريم قاعد بدل الكلام وكل مرة تتغير الأخبار إنه رافض إنه عنده عروض، فما العروض موجودة؟ هذه اللي حكيت عليه صحف العالمية مية سواء من منتخب الإمارات ولا منتخب الجنوب أفريقيا، ولكن المعطى الجديد نحكيه عليه إنه باب المفاوضات غير مغلق مع زيلونار. اللي تبقى حاجة وحيدة اللي ربما تصعب المأمورية هي العائق المادي، لأنه إيرفيلونار لم يتقاضى الأجرة اللي تقاضاها حاليا بعد نهاية كأس العالم، بطبيعة أجرة شهرية أخرى، بامتيازات أخرى، بطموحات أخرى، بأهداف أخرى. هذا المعطى الجديد اللي تحدثوا عليه تشينو، كما قلت أنت هذه توزيع المهام ونيك الاتقال وغيره، وما كل ما يدار وكل ما يتقال تفهم منه حتى جديد. وزدنا راه ديما نأكد المعلومة هذه من أعضاء المكتب الجامعي.
2: واضح، شكرا حاتم. يبدو انه تم اختيار انهاء المسابقه قبل كل شيء بالنسبه للمنتخب وبعد كل حادث حديث، لانه كما قلت انت تو ناكدوا المعلومه انه لا جديد يذكر في خصوص هذا الموضوع، موضوع الاستقالات او موضوع الانسحابات او غيره من القرارات الاداريه تخص منتخب الوطن التونسي. شكرا حاتم جزبار اللي باش تتنقل بعد قليل الى الولايات المتحده الامريكيه. النادي الافريقي اعلن البارح تمديد عقد حارسه غيث اليفرني، عقد جديد ليفرني 28 عام ويمتد الى غايه 2028، يعني تجديد بموسمين. هيئه الملعب التونسي تتفق رسميا مع المدافع رايد الدربيلي، منتظر انه يمضي عقد مده زوز مواسم مع البقلاوه. الدربيلي الموسم الماضي كان لعب مع سبورتيف الليكسمبورغي وكان لعب زاده في الاواسط مع نادي ساندرلاند الانجليزيه. جوليان ألفاريز مهاجم منتخب الأرجنتين وأتلتيكو مدريد صرح البارح بعد مباراة النمسا وفيكتوار الأرجنتين أنه طلب الرحيل من أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. قال أريد تحقيق حلمي، ذلك ما أراه أنه الرحيل هو الخطوة الأنسب في هذه المرحلة. التصريحات عندها وقع كبير على جماهير أتلتيكو مدريد في برشلونة كذلك، خاصة أنه تصريحات جي في الوقت اللي البارسا مهتم جدا باللاعب واللاعب يرغب في الانتقال إلى برشلونة الإسباني مع رفض فريقه أتلتيكو مدريد، وكذلك العرض الرسمي اللي تقدم به ريال مدريد ب 150 مليون يورو. على كل أتلتيكو مدريد كان نذكر فرض عرض أول من برشلونة الإسباني بقيمة 100 مليون يورو قبل المونديال بداية جوان الحالية. نختم بالمونديال، نتائج البارح هو مباراة اليوم. البارح منتخب الأرجنتين 2-0 على منتخب النمسا، دوبلي ليونيل ميسي، الهدف التاريخي يصبح منفردا في كأس العالم وتاريخ المشاركة في المونديال ب 18 هدف. فرنسا 3-0 على العراق، وكيليان مبابي دوبلي تخليه يوصل الهدف رقم 16 ويصبح ثاني هدفي المونديال تاريخيين بعد ميسي، ومناصفة مع ميروسلاف كلوز الألماني. كيف فرنسا كما قلنا فاز على العراق. النرويج 3-2 تفوز على السنغال. الأردن ينهزم مع الجزائر 2-1. الجزائر فيكتوار تخليه نجم يطمح لألا تأهل الدور القادم، خاصة نضمن على الأقل المركز الثالث بما أنه الأردن انسحب رسميا من المسابقة بعد ما ضمن المركز الرابع. استكمال الدور الأول أو استكمال الدفعة الثانية والجولة الثانية من الدور الأول باش يكون الليلة. البرتغال 6 متاع العشية يواجه أوزباكستان. لانجلتير غانا 9 متاع الليل. نص الليل بنما كرواتيا. 3 متاع الصباح كولومبيا تواجه الكونغو الديمقراطية. فلاس بروفيت أما سبور بقي متواصل على ديوان فام. أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبورت.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 91.2.
5: Publicité.
6: الكورة سيف سني تعمل الكيف. في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
7: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على فليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين.
8: عندك أورانج.
9: بدلل
4: تدلل
5: الدار البحر ولا الخرجات سيف السنه جيون كالعاده تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الاسوان من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
4: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
9: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
10: يرجع ويضرب بقوة باللاسيري Y31 باتري جيانت 7200 ملي أمبير أور فلاش شارج 44 وات إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز كاميرا 50 ميجا بيكسل بروسيسور سناب دراجون 6S جينيراسيون 2 بيرفورمان 3 فيرسيون من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج والريزيسانس IP68 أو IP69 فيفو Y31D ابتداء من 839 دينار بري بوبليك كونسيي Vivo.
11: شمسك مدريبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز بنت الشوكولاتة وتقرمشت الكوكيز آيس فيغاس تيست ذا بليجر.
12: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم اللي تستحقوه للمة والشيخات من جوة دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحل التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
13: مونوبري ديما معك

0: ترا ترا ترا.
1: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام
1: ديوان اف ام

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راه في مايك حتى للتسعة ونص. موسيقى معكم بقيادة البرنجي أنا سليني، حاتم برحاج، زياد المكي، ناصر البدوي، ورامي الفراتي. نسلموا عليكم وين ما كنتوا الناس الكل. نمشيوا للاخبار بصوت جهان السليلي، نحكيوا على اخر مسار في العالم. فاتتنا بعض الاخبار بحكم تركيزنا على المنتخب في الايامات اللي تعدت، وخاصه قبل وبعد مقابله اليابان الكارثيه. نحكيوا على الاخبار، نمشيوا للبوكس نيوز، والبدايه بشكون بتقرير حول الخلاف اللي سار ما بين ترامب وميلونيا. بوكس نيوز.
1: هو في علاقة بالخبر اللي صار، الخلاف هو كان في هجوم بداه دونالد ترامب على ميلونيا، وقال اللي هي قاعدة تتوسل فيه باش تتصور معاه في الجسد. خليني نسمعكم الإكستريم من تقرير قناة سكاي نيوز العربية حول الخلاف ما بين ميلوني وترامب، ونرجع نكمل بقية الخبر.
2: إيو إيطاليا نوني بروريامو معي.
3: ابتسامة ومصافحة وصورة تذكارية بدت عادية على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، لكن هذه الصورة أشعلت خلافا بين واشنطن وروما، وأطلقت سيلا من الاتهامات والردود بين جورجيا ميلوني ودونالد ترامب. فما حدث بعد التقاط الصورة كان ربما أهم من الصورة نفسها. ترامب وكعادته روى القصة بطريقته، وقال في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي إن رئيسة الوزراء الإيطالية أصرت مرارا على التقاط صورة معه، بل إنه وافق على حد قوله لأنه أشفق عليها. جملة واحدة حولت صورة بروتوكولية إلى أزمة سياسية، فروما لم تضحك وميلوني سارعت إلى الرد، ووصفت رواية ترامب بأنها مختلقة بالكامل. هنا انتقلت المواجهة من أمام عدسات المصورين إلى المنصات والتصريحات الرسمية.
1: بلهجة حادة جدا كانت قالت جورجيا ميلوني لدونالد ترامب انه لا هي ولا ايطاليا يتوسل لحتى حد، وقالت له زيدا اللي هي تشعر بالدهشة من تصريحاته اللي وصفتها بانها مختلفة تماما، ووجهت له انتقادات ايضا بسبب تصرفه، ترى اللي هي يتصرف باحترام اكبر بكثير تجاه الاعضاء متاعه مقارنة بحلفائه القدامى، وشيء اللي زيد يأكد على مدى غضب الحكومة متاع ميلوني من تصريحات ترامب. انه وزير الخارجية الايطالي انطونيو تاياني أعلن إلغاء زيارة مقررة كانت للولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع هذايا بسبب التصريحات متاع دونالد ترامب.
0: شو ينجم يخلي ترامب يتوقف عن الأفعال هذه اللي ساعات تبدأ جراتوي معناها اللي يعمل فيه؟ ما فماش علاش، ما فماش نقولوا احنا خاسم سياسي يحب يوري للعالم انه هو ماخذ عليه الاسوندون. اليوم معناها نعرفوا الكل العلاقة المتميزة بين إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، تقريبا حلفاء في كل التوجهات ميلوني وترامب. يخرج يقول هو تصورت معاها لأنها توسلت ووافقت لأني أشفقت عليها فقبلت أن تأخذ معها صور. معناها قمة الاستفزاز. الزعيمة في بلادها اليوم رئيسة الوزراء ورئيس الحكومة الإيطالية ما يتخلف عنه أنها ترد وتقول بلا باقة أنه قاعد يكذب، ثم يخرج وزير الخارجية الإيطالي بشأكد أنه الأمور وصلت ما يعبر عنه بأنسيدون ديبلوماتيك ويلغي زيارة للولايات المتحدة الأمريكية. نجم نفهم تصرفات ترامب كما قلت حتى مع ماكرون، خصومة نعرفوها طريقة التسليم، نحب نوري لماكرون اللي أنا أحكم العالم. اليوم مع ميلوني هي حليف، عماذا يبحث ترامب؟
4: هو أفيت
0: راهو ما يتعدش يمخه أنه نجم يخسر العالم كل مرة
4: كان جاي يتعدى في مخه راهو ما عمل حتى حرب.
0: علاش مال
4: أفيت معناه هو سع ميلوني باش إيطاليا راهي حليف، لكن حليف رفضت لو سيرفول دو سيباز باش تضرب إيران، حليف وقت اللي عمل كلاش الباب، راهو معناه كلاش الباب حاجة مش صغيرة. أنت اللي مع ميلوني هو ديجا الباب ومكلاشي، وقفت مع الباب. اون بلوس ميلوني فهمت اللي علاقة توكسيك، معناه التحالف توكسيك، ريت الصديق التوكسيك وقت اللي انت تنقده ولا تيؤز يولي انت عدو، يولي معناه يحترمك اقل من الاعداء نتاعك.
0: اول مره في السياسه يدخل مصطلح التوكسيك في العلاقات الدبلوماسيه. لو في العاده راجل ومرته صاحب وصاحبته هذه نحكي
4: اوتيكا،
0: ولا اول مره المصطلح يولي متداول. مش انت بركه في العالم يقول لك ريلاسيون مع ترامب سياسيا تولي توكسيك، معناه وهذا جديد جابو ترامب
4: اللي نعيشوا فيه. اون بلوس راهو هو توا ريت الحاجات اللي يعملهم هكا باش كما نقولوا يحتل الفضاء الاتصالي. علاش؟ خاطر ما عندوش نجاحات في الفضاء العسكري، في الفضاء الدبلوماسي ما عنده حتى نجاحات، حتى في الفضاء الاقتصادي. انت توا مضيق هرمز هاو تحل هاو تسك. انا نتفكر، تتفكر فيلم لي فيزيتور خلطوا عليه وقت اللي جاءوا جماعة من نيبوك أخرى واكتشفوا الضوء، وقت ينزل على الفرنسا شي يعمل؟ يعمل جوخ ينزل تك نوي جوخ نوي. مضيق هرمز كيف كيف، مفتوح مغلق، مفتوح غير مفتوح. عمرها ما صارت زادة في السياسة عبر التاريخ مضيق.
0: أنا كنار نضحك، ارقدت اتفاقية أمورها واضحة، كل
5: سكروا
0: قمت نرش كل يحكي سنعيد فتح هرمز، معناها اكتشاف النوم والبلاغات أنه باش يعاودوا.
4: عمرها ما صارت حتى كي ترجع معناها في الجيوبوليتيك، في الاتفاقات، في الحروب الكبيرة، معناها إذا خطر المضيق راه فيها قانون ستريكت واكسبشنال في العالم اجمع. تبداش المضيق يتعدى وسط بلادك، يلزم يتعداو لا ليبرتي دو نافيغاسيون، خاطر هذاك
0: مصالح
4: العالم الكل. يقول انت باهي مصلحتك معايا وانا مصلحتي. حتى اندونيسيا ولا تفدلك قالت انا عندي مضيق باش نردوا بالفلوس، معناها حتى تفدلك ما عادش يتعدى، معناها العباد الكل على اعصابها اي حاجه اسمها مضيق. دونك فينالمون ايل اوكوب لسباس دو كومونيكاسيون. فما مشاكل لا او باس ترامب، فما مشكله البانيا تسمعش بها، البانيا عندك مشكله مع البانيا، بنت ترامب ونسيبه جاوا المنطقه كما تقول عندنا جبل الاشكل، كما تقول سبخه السيجون، عملوا اوتيل الناس ما عادش ترقد في البانيا،
0: على ارض معناها
4: في البانيا الناس ما عادش ترقد، كل يوم مظاهرات على البلاصه هذيك اللي هي معناها حاجه حيويه وكي ابارتيا او زالباني نتاع في كولومبيا. اللي ربح الانتخابات الجديده معناها في كولومبيا مغروم بترامب،
0: خرج يحتفل في قفص بالار شفتوا
4: معناها ريت العالم كيف ولا خاطر ترامب الى كري هالمفهوم بلوس سي ريديكول بلوس لو مون بار دو توا بلوس تو اي بريزون، معناها ما عادش يستناو في انجازاته، معناها هل هبط التضخم باقي وطالع، ليسونس مش يغل. تعرف في امريكا باش يمشي معناها من الكوجينه البيت السله ياخذ كرهبته، دونك فينالمون ليسونس في بارتي دو لوغ في، معناها تمسوا في الليسونس كيما في تونس تمس في الباكيتك العام وقت غلاو في الباكيت. دونك فينالمون هو قاعد يحارب في نوع من الفشل، خاطر با مش فشل يكون فما حاجات تظهر من بعد، اما هو قاعد يحارب في نوع بالحضور حتى كي يكون ريديكول لو ريديكول نو تو بلو.
0: وعنده قناعه انه هالخطوط الحمراء اللي هو قاعد يتجاوز فيها بقيه الزعماء في العالم ما يقدروش يتجاوزوها، دونك هو ينجم يلقاني دو تيرا، خاطر هو بالنسبه ليهم مقدس البوليتيكمون كوريكت، واللي حكينا عليه ردود الفعل الغايبه في علاقه ماكرون وميلوني وغيره وغيره. دونك هو ينجم يمشي الاوز فاتك الخطوط الحمراء، ما خلاه يكسب تيران بين ذفرين، ولونه سير على أرض الواقع فمش إنجازات كبيرة، أما خلى العالم الكل يحكي عليه ويتساءل وش بيه ماخذ لصندوع على زعماء العالم، وفي اللوائم تاع العالم الكل مدام يعمل هكاك والسوبرمي باش يقل الاحترام الزعيم الفرنسي والرئيس الإيطالية وما نعرفش شكون الياباني. سيكو الرجل هذا هو الأقوى في العالم بخطة اتصالية إلى حد الآن ناجحة بالنسبة
5: تعرف شي يحب يرد العالم، هو يحب يرد السياسة في العالم كل برامج تاعت لي رياليتي، معناها كيما تتفرج انت في الديكلاراسيون وكذا العباد سهرة نتفرجوا ترامب
0: باش يعمل
5: بالضبط هذاك، هو وهو يكون الانيماتور هذاك يرجع شوية بلوز وموان للتكوين نتاعه بالضبط، التكوين نتاعه هو ذي الزون اللي هو متربي فيها وكذا الجو ذاك، وماذا بيه كان يجاوبوه غاديك وين يدخل في جو وتحبه ولا تكره. أكثر نوعية الشخصيات المحبوبين في أمريكا راهو كي يبدا قوي باندي وسامباتيك من الفوق، تلقاه في أبطال الأفلام الكل، دونك هو عايش الدوره ذيك البرنامج ولا برنامج تيلي رياليتي، ماذا بينا يحطونا كي نغم قبل والناس كل تقعد تتفرج.
0: وبيرسوناج كان لعبه وقت اللي كان في التيلي رياليتي معناها اليوم صحيح اليوم ما نستغربش لو نخلته حتى بعد فتره متوسطه بقصيره طويله، لانه مثلا مره اثنين ثلاثه يترد رئيس حاضر عنده في البيت الابيض يقول له يور فاير.
4: زيلنسكي ايش حاب يعمل له؟
0: هو الى حد الان قاعد على الحرف ما وصل لهش. أما ما نتفاجئش لو غدو يعملها مع رئيس واثنين وثلاثة باش يوري أنه قوى الدوزة، لأنه هذا باش يولي بعد متعود عليه
4: يسنسك يعمل بالبلوس. كما 250 أنيفرسير متاع أمريكا كومبا إم إم آ، واحد لابس كالقطوس
0: كومبا إم إم آ
4: يسب في ميشيل، يسب في ميشيل أوباما، يقول ميشيل أوباما رج
0: في الجنينة بتاع الميزون. بعد الفاصل نرجو نحكيو على بقية الأخبار، قعدوا معانا ما تبعدوا الشان. رافماج
6: تبليسيتي. خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
7: الامور لباس مدام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
8: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
9: سيف سنين عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس، ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
10: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحذيرات معاه تبدأ حتى قبل تحذيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفيتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات و ألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى

0: مع أريد الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي، وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك.
2: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق مشناق.
2: 8:39 دقيقة موصل معكم بالأخبار. نحكيو بعد شوية على معادلة البكالوريا كيف كيف والنتائج والأرقام. حاتم مكفناش الوقت باش نحكيو عليهم البارح، ولكن قبل هذا نرجع لتصريح تعدى من أيامات تقريبا لرئيس البرازيل لولا دا سيلفا ونيمار في مرمى الانتقادات من رئيس البرازيلي. تفاصيله
3: رغم أنه قبل انطلاق بطولة كأس العالم كان هو اللي يرى أنه نيمار يكون موجود في التشكيلة متاع أنشيلوتي، ولكن خلال كلمة كان ألقاها في فعاليات صارت في واحد من المستشفيات في البرازيل، توجه لولا دا سيلفا سؤال لواحد من الأولاد الصغيرات اللي موجودين غاديك، قالوا شكون أحسن لاعب عندك في المنتخب؟ قالوا نيمار ياخذ حق الرئيس. قالوا ليه نيمار يلعب تيلي تخافاي، هو أول لاعب في العالم يتم استدعائه للمنتخب. خلينا نسمعوه باللغة البرتغالية رئيس البرازيل وهو يحاول يكون سمباتيك في نوع من السخرية من نيمار.
4: Chi è comprato il tempo di buono ancora? Ne mandate giocando, cara? Mandate giocando? Oh, gente, ho visto una cosa ontem, che o Neymar è il primo convocato home office do mondo. Ou seja, jogador home office. Isso. Não, isso eu vi na internet ontem. Eu acho que vai depender, Padilha, qualquer dia a gente vai ter que fazer uma seleção na inteligência artificial. 11 PLS.
2: إنه لا يلعب حتى يا رجل حتم يضحك بالبرتغالي حسسني فيهم إنه أول لاعب في العالم يتدم استدعاءه للمنتخب الوطني للعمل عن بعد، إنه لاعب يعمل من المنزل. وقال أنا شفت النكتة ذي على الانترنت رئيس البرازيلي، وفي يوم ما سنشكل منتخب وطني باستخدام الذكاء الاصطناعي. 11 لاعب مثل بولي نجموا نعملهم بالذكاء الاصطناعي. تفدليك ولا رئيس دولة في بلاد كيما البرازيل تعشق كورة يتنفسوا كورة، مش مسموح أنك تضحك الناس على ملاعبي. الشعب يستنى فيه اليوم في البرازيل ويستنى فيه في المقابلات الهامة في الدورة الثانية ومعمل عليه، وشفنا فرحة شعب كامل وقت اللي تم استدعاءه من كارلو أنشيلوتي.
5: يظهر لي مقصودة يقول لك معناتها في مخه اش عمل نيمار وقت مشى للسعودية، ما لعبش حد شيء، لم الفلوس وكل شيء، إلى في لا ميم شوز في البرازيل في بلاده. الشيء اللي لز الرئيس لولا هكا لولا اسمه
2: صاحب
5: نهاية لولا اللي هو داخل باش يجيبه نيمار يغلط فيه يزمي هانت لقدام الناس.
2: مقبولة بالنسبة لك؟
5: مقبولة بالنسبة لي
2: ناس.
6: لا بالنسبة لي أنا ذا اللي يفدلك، ما تصورش
2: تنبيرة، حتى كان يفدلك تنبيرة.

0: انسر تنبيرة مدام هو عيط له هو كان سبب بشي يعمل له كونفوكاسيون بشي يمشي المنتخب البرازيلي وبعد ما لعبش عنده
1: ما مش سبب اعتراه في وقت ما ما احكي مع كارلو انشيلوتي مش هو سبب باش يمشي
0: هي تصورت تفدليكا انا تصورت تفدليكا معناتها ما نصورش حتى الملاعب تجم تمس ونحكيو على رئيس دولة كمان ماكش تحكي على مواطن عادي
1: انا بالعكس افكتيفمون خاطر الرئيس دولة الكلام يكون عنده وقع اكثر
2: وعلى جروب
1: رئيس دولة يتكلم في اي موضوع الاذان تكون صاغية دونك كي يضحك عليه الناس أنا نحط روحي في بقعة نيمار تمسني لأنه رئيس الدولة رجل رقم واحد في البلاد اللي أنا أحمل جنسيتها هوية
2: أنا حسيت بالعكس أنا حسيت اللي هي خفت شوية الضغط على نيمار وعلى اللي صاير على نيمار خاطر في الأخر كنت فضيحة وأنه ملاعبي معيط له مخرج ملاعبية حاضرين باش تخليه وانت ما هوش حاضر أول ما تشويت سيرتو تحكي على الكابيتان متاع المنتخب متاعك فخفت الجو حسيتها اللي هي حاجة ماهيش جراف معناها عادية ويجا نفدلكوا بها وكذا ونيمار مسير ويرجع تلي ترافاي واحد دونك خفت الضغط على نيمار اللي هو نورمالمون يكون حاضر ومازالوا خايفين عليه انت ماكش فيهم حتى في اللونترينمون معنا قاعدين يسيسوا فيه اكثر من اللي يلزم انا الجمعه اللي فاتت ما مسش كوره مع الملاعبي مازال يترينا وحده الجمعه ذي متا كونتر سكوتلندا باش يحضر يمكن يهبط اخر المباريات رغم اللي الناس كلها عندها قناعه كيلكو بار اللي هو ماهوش باش يقلب الاطراح البرازيل ماهيش في الفورمه الكبيره ولكن اللي عملوا مهم برشا خفف الضغط على نيمار خلي نتلهى ونحكي لنا نفدلكوا بها الحكايه عاديه تتقبل الى ان ما يجي ونشوفوه ونشوفوا الروندمون
1: تاعو ما يبدا عندك نيمار وبيعشق الشعب البرازيلي لنيمار عادي باش تهز نيمار وحتى لو كان هو عنده شويه مشاكل تحاول تخلطه احنا معناه بعض اللاعبين سامحوني معناه فيهم اللي كانوا مواطن راهو وسبعه شهور ما يلعبش واربعه شهور ما يلعبش وموجود في كاس العالم ولو جولو على فورما ولو جولو كيفاش باش يهبط يكوك يبدا نيمار على الاقل مفهوم تحكي على فلته كرويه ما تتعاودش والوجود نتاعو يعطي دعم كبير معنوي للملاعبيه وللشعب البرازيلي شفنا الفرحه هستيريه في تاريخ الكوره ما صارتش سدع لاعب يعطي صور هذيك
2: كل تحب نجم نتاع المنتخب نتاعها اللي عرفتي بني يعلق عليه الامل كيما صلاح في مصر
1: والكونكورنس ولات عن بعد نيمار برازيل البرتغال جبتوا كريستيانو الارجنتين جبنا ميسي
2: ديما لازم فما بطل
1: اكيد تريو هذاكم نتاع كل واحد كل ناسيون جايبه البطل القومي نتاعها باش تلعب معها وتمشي معها في رحله كاس العالم ننتظر دخول نيمار كأس العالم وللمقابلات شفنا ميسي تقريبا أكثر من المنتظر تصورناه كبير بعد مشاركته في البطولة الأمريكية
2: 25 سنة رجع
1: ما زالت أموره مش واضحة في البرتغال ننتظر قادم المقابلات نرجع للشأن الوطني ونحكيه على البكالوريا كما قلت حتى البارح ما زازناش الوقت مبروك مرة أخرى لكل الناجحين هارد لك للي بشي عاودوا العام وبالتوفيق إن شاء الله لكل من سيجتاز امتحان دورة المراقبة في كل الشعب
3: في علاقة بتفدليكا متاع لولا دا سيلفا ما الحقيقة ما قريتهاش رئيس دولة قاعد يحكي على جوار قريتها أنه رجل كبير قاعد يحكي مع ولايد صغير بس كل ولايد صغير شكون أحسن واحد عنده سن نيمار ما عنا ديما حتى كنقلوا سميلوا أي واحد آخر بشي يقول له روبيه عليه معناها دوك بشي يقول له بختكيني الولايد الصغير أنا ظهرت لي أكثر منها بختكيني
2: نجم تكون حتى أنا مع جيان نحن برأيي
1: يلا نمر نحكيو على البكالوريا ولا أرقام
3: نحكيو على شوية أخبار إيجابية على النتائج متاع البكالوريا دورة رئيسية 2026 نسبة النجاح عامة بلغت 35.67% في الدورة الرئيسية وهذا اللي كانت أعلنت عليه وزارة التربية بداية من نهار الجمعة على تسجيل نسبة نجاح عامة بلغت 35.67% أثر نجاح 55,259 تلميذ من إجمالي 154,928 مترشح كانوا حاضرين ووضحت الوزارة وفق الوثيقة اللي نشرتها على صفحتها أنه عدد المرشحين المؤجلين إلى دورة المراقبة بلغ 50,236 تلميذ وهدايا يمثل نسبة 32.43% من مجموع الحاضرين في الدورة هذية. بالنسبة للنتائج متاع الأولانين في كل شعبة نلقاو ياسمين اليعقوبي عن شعبة الرياضيات ب 20.01 معدل ملك الوحيشي عن شعبة العلوم التجريبية ب 19.76 معهد النموذجي بنابل، محمد الورتاني في الشعبة متاع العلوم التقنية المعهد النموذجي سليانة ب 19.72، محمد أمين شوشين عن شعبة العلوم الإعلامية معهد ابن سينا في المهدية 19.54، وأحمد المذيوب شعبة الرياضة في معهد أبو الحسن اللخمي في صفاقس 19.02، إدم الكوكي عن شعبة الاقتصاد والتصرف معهد الخاص ببن عروس 18.70، ونكمل مع رغد العشري عن شعبة الأداب معهد خميس الحجري في جندوبة بمعدل 17.29.
1: يبني أكثر الشعب والنسب النجاح في علاقة بالشعب، الأداب 24.24%، الرياضيات 79.41%، العلوم التجريبية 42.27%، الاقتصاد والتصرف 26.22%، العلوم التقنية 37.62%، الإعلامية 44.02%، الرياضة 70.32%، المجموع هي النسبة اللي حكيت عليها الجهين 35.67%. في الناس الناجحة، الناس اللي باش تشارك في دورة التدارك، النسبة نتاعهم اليوم 32% من الناس اللي عادات البكالوريا. الامتياز للرياضيات، حكينا على تراجع عدد كبير نتاع الناس اللي تمشي مات، يبدو انه اليوم ما يولى يمشي مات سامحوني كان اللي فريمو ماتو معناها افكتيفمون، خاطر نحكيو على 80% نجاح 80% نجاح باللي الإعلامية في 44، اما 80% نجاح في الرياضيات كمام رقم كبير برشا، رقم ممتاز، ولكن ديما نرجعو نحكيو نحبوا اكثر عباد تمشي لشعب الرياضيات لانه المستقبل مبني غادي. اقل النسب كانت موجوده في الاداب 24.24%. تعقيب صغير، برافو لكل اسماء اللي سميتهم جهين، ناس 20 و19 و18، معناها فريمون برافو برافو، شفنا مشاهد فرحه، شفنا
4: نبهت في العشرين معناها مع احترامي للي خضير ما فماش موين معناها لا فيلو تو با افوار انا ذي رايي
1: ما تنجم ما تنجم تخوش 20 لا تاخذ 17 في الفيلو
4: تنجمش تخوف 20 فما ناس تنصح 20 في الفيلو
1: لا تاخذ 17 مثلا اما كي تجيب موين جينيرال 20 فيرغول خاطر
4: لوبسيون
1: فوالا دونك على ذيك تدخل اعطيني للشعب
4: الاخزر في الشعب أنا ذهل الرياضيات الشعب الوحيدة اللي تختارها ما تختارهاش بار ديفو مش خاطر حرت ولا انت
2: يا قوية
4: يا صحيح معناها تعرف روحك عندك مشروع في مخك من اللي تعمل التوجيه تعرف اللي عندك حظوظ في الباك خاطر الكوفيسيون بتاع المات والمات معناها الرياضيات راهي الشعبة تعرف تنجم تعرف روحك وقت اللي تكمل الامتحان قداش معدل متاعك انا عرفت روحي ناجح خاطر بالمات عديته بالقديره واحد للدار قلت لهم سيبا توا اللي باش نعدي الكل فوق العشر دوك فين الما بيان سور التوجه العام لكل العباد ماشيين رياضيات خاطر المستقبل ينادي الرياضيات فما الانتليجنس ارتيفيسيال فما الانجينيوري زاد اللي هي حاجه نتاع مستقبل فما الاعلاميه كي نقول لك انا 44 راهو نسبه مهمه في الإعلامية 44 معني خاطر الإعلامية ماهيش كي الرياضيات فما الرياضيات عفوا فما عباد اللي معناها مش بالضرورة نابغة في الرياضيات أما يتعدى إعلامية باش نعمل في نبسط من الأرقام والفيرغول سيبا نوتر تروك عندك أنتير نجحوا من الضربة الأولى هكاك أبوبري عندك أنتير عنده من دوزيام شانس وفما أنتير روفوزي جو بونس كو لو تو إي لوجيك وفي العالم أجمع ساسباس كوم سا برشا يقولوا لو تو نسبة ناقصة لكن راهو معناها نعرفوا وضعيتنا نحن في التعليم نعرفوا مشاكلنا نعرفوا اللي حتى الاولياء والتلامذه والضغط والقرايه وناس نحبوا نطلعوهم نوابغ انا جو بونس ميم افيك شويه الكارونس اللي عندنا في المقاربه البيداغوجيه التعليميه نسبه الثلث يشحولك من الضربه الاولى والثلث عنده فرصه اخرى نسبه محترمه
1: نحكيو على النتائج ونحكيو على صفاقس ناصر في كلمة باش تاخذ حقها الناس في صفاقس مرة أخرى صفاقس 2 تصدر قائمة الناجحين في المركز الأول وصفاقس 1 في المركز الثاني نسبة النجاح في صفاقس 2 55.16 وبالنسبة لصفاق واحد اللي جات في المركز الثاني 52.61% بعد تجي مدنين في المرتبة الثالثة بنسبة 49.25%. واحد من الأصدقاء يبعث لي يقول لي يعطيه الحق متاع صفاق تقريبا أكثر من 50 عام وهي في الصدارة. من عرش الرقم هذا صحيح ولا لا؟ من عرش الرقم هذا صحيح ولا ما نمتع 50 سنة، ولكن مني نثبت على روحي نحكي في الباك ديما الامتياز لصفاقس واحد ولا صفاقس اثنين وإلا للزوز. الناس هذه ولت ثقافة اليوم للأمانة، لازمنا تونس الكل نحطوا الريفيرانس نتاعنا صفاقس، نغيروا في علاقة بالقراية والنجاح ونخلقوا دربي كالكوبار باش غدوا ولاية أخرى تربح ولاية أخرى تفوت. برافو للصفاقسية من القلب. كلمة ناصرية
0: هو على خاطر فما تقاليد في صفاقس اليوم باش الصفاقسية نجموا يوصلوا السنوات هذه الكل معناتها يتميزوا في القراية وخاصة في البكالوريا بالنجاح هذا الكل، مش جاي من باب الصدفة رفيق، جاي على خاطر فما ناس تمن وحتى كل مجهوداتها. تشوف العائلات الصفاقسية كيفاش يبدأ عندهم صغيرهم في الباك، شنية الإمكانيات اللي تتحط له وشنية الإطار والإحاطة اللي تتوجد من العائلات باش صغارهم يعطيهم لمويام باش ينجموا ينجحوا. هذاك علاش اليوم الصفاقسية نشوفهم مميزين، وأنا هذا نعيشه وعشته في صفاقس ونعرف، وأنا واحد من الناس من الحاجات اللي الحمد لله نحمد عليها ربي انه صغيراتي معناتها عاشوا في صفاقس وتربوا في صفاقس وقراوا في صفاقس وخذوا معناتها الطريقه ذي اللي الحمد لله يا ربي معناتها اليوم وصلوا المراتب محترمه ان شاء الله ربي معاهم.
1: غدوه عاد المعلم يناقش الرساله نتاعو.
0: غدوه حموده
1: ولد الناصر رسميا طبيب نص نهار وربع يحل الكابينه. ان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله بالتوفيق، ان شاء الله يا ربي ربي يجيبه في
4: الاسواق. رفيق عندي قريبي وقت ولاده بداوا يكبروا مشى يطلب نقله بنكه باش يقرا في باش يمشي يخدم في صفاقس باش ولاده يقراوا في صفاقس
1: كيما
4: كي يمشي للدنمارك
1: يحترف
4: جد الجير مشي طلب نقله باش
3: ولاده يقراوا على
1: صفاقس. عقليه اخرى برافو للاصدقاء واخواتنا الكل واولادنا في صفاقس، هي عقليه نقولها في صفاقس التميز النجاح مغروسا نحيوا عليها، وان شاء الله كلنا الولايات البقية نتاع تونس نستلهموا من اللي ساير في صفاقس. برافو لكل الناجحين مره اخرى، وحاسه عيد للناس اللي باش تعدي دوره المراقبه. مساج نتفاعل مع صديق ولا صديقه صفصاف جمل هكا
4: يعني جمل
1: اي هكا جي ام ال تقولي راف بربي عندي قريبة العام ربحت في ميلودي والتوا ما كلمونيش وما تحصلتش على فلوس. افكتيفمون باش نجاوب بتاتر هي واترافيرها هي الناس الاخرى اللي تتسير في علاقه بالموضوع هذاك. احنا اللعبه بتاع ميلودي وقفت في الديوان وفي الراف ماك حتى يكشي نسلدي والناس الكل اللي خذت فلوس، معنا هذا اتفاق ديما ساير مع اللي ربحت ولا اتفاق ساير مع المستشارين الكل. كي نخلطوا عنا برشا ناس ما زالت بخذت فلوسها تقفل اللعبة باش ما تكبرش الحسبة، ومن بعد نبدأوا بشوي بشوي قاعدين يتصلوا يوميا بالناس باش نسلدي واللي ربحوا الكل وما نرجعوا نلعبوا كما عملنا والقسيناها بريود وبعد رجعنا نلعبوا إلا من الناس الكل تاخذ فلوسها. يا فيكسا نعتذر على التأخير ويزيد
2: أنا كذلك فلوس اخويا الراغب
1: لعب في ميلودي
4: سلديوني معاهم بربي
2: مادامكم سلديوني
4: لعب في بدوي
2: والله يرحم والدين معاك سلديوني
1: في
2: السولد هذا مادام حليت ربي
4: بالصفوين نمشي نخ معاهم الضم صوتي للمستمع
2: حتى انا مع المستمعين
1: تفتح النار على اخوك
2: لا مش نار مع سلديوني
1: بعد الفاصل نوعيه الرمارك هذوما لن اقبله مستقبلا.
2: وهذا انا شيخي رفيق ديما اخ العام عنده قرارات من بعد ترقام طيش في النصر
4: في اوديس
1: لن اقبله مستقبلا انه فما مشاكل داخليه يتم استعمال الميكرو لتصفيه الحسابات. واضح اي نوع رمارك من نوع هذيه لن اقبله مستقبلا. لكن قبل ما نختم انا بدي ماذا بين السلطه انا بدي ماذا بين السلطه معك فاصل ثم نواصل.
5: رفماج Publicité. الكرة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على أفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
7: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي زابونمون بيين سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة باش تشارك مع اللي كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات مونوبري ديما معك. مبروك لكل ولادنا لادمين في الباك واللي مازالوا ان شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باش تي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس لكلنا على موجة الفرحة.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
9: ديوان فم صوتكم.
8: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق مشناق.
1: 8:57 دقيقة نكملوا معاكم في الرفماق نكملوا معاكم بآخر الأخبار ونختموا بالكوب دي موند. الحادثة سارت لأول مرة سابقة تحكيمية غير مسبوقة أول حالة ترد مباشر نتيجة تطبيق أحد القوانين المستحثة والمتعلقة بمنع اللاعبين من إخفاء أفواههم أثناء الحديث والمشادات داخل أرض الملعب. خديت لك الأخبار جينا حتى ما عاش عنا وقت. سارت هذه في المقابلة لجامعة تركيا والباراغواي فهموا للناس مستنسين نشوفوا ساعة ليزونترنور كيف تحتيو كونسيني كذا يحط يده على فمه ويتكلم باش كاميرا ما تسمش ولا ملاعبية تحكي في بعضها. تعمل قانون جديد في الفيفا ما عندكش الحق تتوجه بالكلام لادفرسير وتحط يدك على فمك لأنك نجم تقول عبارات عنصرية تجم تقول كذا. أول من وقع في الفخ هذا هو لاعب منتخب الباراغواي ضد منتخب تركيا الميرون. هكا قال رامي شتو في كونفيونس نجم لحق عليه العباد هاكا جونتي سي.
2: انا علاش قلت باش ما تطلعش الميرا قلت استبق
10: ولا اريت اللي عملته في الحاجه ولا يعملوا في كرام اريت انت
1: ذاك بالنسبه لرامي رشل كبير
10: تيكي ملحه سنوات اللي عملته مع الحاجه وش اسمه عاودي اسمه هاك ولا قدام رامي هاك
2: اريت ماك تحب الابلكيشن اللي مسحت والله ليه فزلك
1: ما انا قلت لي عارفك باش تقول الميرون
2: ليه حمايه تفيد
4: يمشيش تمشيش
2: انت تعبت اللي بحبحت الاجواء في الفريق
1: يا ناصر ريت ريت كان يحلم بدرج زابينج يقول لي تعدى نسلم الحمد لله هو اللي يقعد جمعه كامله
11: سني انا تو
2: خرجوك هكا
3: على كل في الفريق
2: في معايره ولينا تو هكا يقرق على دراج ربي يبارك
1: اسمع يلا بيدي كل ذي حاجات تتحط على تاعنا
4: جبر ربي فيت
1: اتخذ القرار
2: بيان
1: سور سان
2: كومي بالطريقه
10: وبالهيئه نتاعك اللي بتصيب بالشورت هذيك وحييك عليه
2: الكاريزما
10: الكاريزما اللي فيك في السيف والنشاط اكيد
1: قرارات حلوه قرارات ناخذهم في الوضع هذا كابونتا كور وقاعد مشموم في القهوه
10: معنا كالعاده بالواتساب هي حلوه ان شاء الله
1: انتظروا القرارات وفيتوا 3 دقائق في التفاهم تاعنا اللي نحكيوا فيها. نرجو نحكيوا على القانون بتاع تحط يدك تاخذ ورقه حمراء يظهر لي منطقي جدا جدا جدا
4: تو بربي الاربيتر سامحني هو راهو منطقي وانا معاك على 10% ملقاي عس كان على الجوار هكا حط يده المعدد تعس على الكوره دخلت ما دخلتش
1: لا هي الكوره واقفه وقتها مشالوا
4: سبوا قانون جديد لابد ان يطبق
1: زيد
10: والله انا هكا الامانه مع القانون هذا خاطر ضد الاخلاق وفما عائلات تتفرج والكلام المشبه
1: انت تعمل فيه معايا في اللونتي
10: يا ما في الاوف خارج الوحده مش خذها بالعبيد ما تجيش خذها بالعبيد نعمل لك هكا ولا حاجه
1: وتوكا ايزومي دو توم انا باش يهبطوا القانون هذا لانه التجاوزات في علاقه بالمشادات الكلاميه واللي يتم كل واحد يغطي فمه بها صارت برشا مرات
4: هو راهو مش
1: في شامبيون ايطالي في برشا بطولات وشفنا تساور والحكم يعزل اتخاذ القرار
2: شوفوا
1: الملاعب اللي من بعد يدخل في سينا يسيرية كما سار مع فينيسوس كما سار مع امبابي كما اليوم تحط يدك مسؤوليه كاميرا بالنسبه لي سبيتو قلت دي
4: بروبور مش في اللي قال كل راه تنجم لونترنور يحكي مع
1: المنافس
4: مع المنافس في وضعيه
1: لا. اي كلمه مع المنافس تحط لك
4: كلمه قانون بعد فينيس
1: حذف كل قاريته قانون جديد حكيته هذا وكسرت كل مشكله نتاع مري زم التشبيه الناس كلها حتى حاتم حط يده على فمه وسبني هكا الناس اللي تتفرج هكا عاد يوفيك في الكاميرا وذيك حقيقتك واخلاقك هكا شافوك يلا نعود بعد الاخبار
11: رفماج
12: بوبليسيتي
13: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون تاع كراب شركه
14: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت نتاع اولا انرجي تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقه سهله على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين اولا انرجي برونون لا روت انصامبل
15: تدلل تدلل
16: الدار البحر ولا الخرجات سيف سنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
15: تدلل
17: جيون ايام دللنا
18: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
19: ديوان افام فلاش نيوز
20: موجز وتاسعة ديوان افام عسلمة لجنة الصحة شؤون المرأة والأسرة والرياضة بالبرلمان استمعت في جلسة مشتركة مع لجنة العلاقات الخارجية أمس إلى ممثلي عمادتي الأطباء والمهندسين لبحث آليات الحد من هجرة الكفاءات الوطنية وتحفيزهم على البقاء في تونس. وضح مجلس نوبشان في بلاغ له أن الجلسة تدارست استعداد الأطباء والمهندسين بالخارج للتعاون مع الهياكل التونسية وسط دعوات من النواب لإحداث شبك موحد لتسهيل عودة التونسيين بالخارج وتبسيط الإجراءات الإدارية لبعث مشاريع الخاصة. وفي سياق متصل ناقشت لجنة الصحة خلال جلسة استماع ثانية مع ممثلي الجمعية التونسية لمتفقدي الطفولة مقترح قانون يتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال بهدف تعزيز حماية الأطفال. بلدية تونس تعلن الشروع صباح اليوم في عملية رش المبيدات على سطح ماء سبخة السجوم لإبادة يرقات الوشوشة، كما وصلت مصالح البلدية عملية التضبيب الحراري لمقاومة حشرة الوشوشة بالدائرة البلدية ببحر. في العالم نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب وفق ما أفادت به وسائل أعلام رسمية اليوم. وذكرت وكالة الأنباء إيرنا عبر تطبيق تليجرام أن نائب وزير الخارجية ورئيس الفريق التفاوضي الفني الإيراني كاظم غريب أبادي يعلن اختتام المحادثات بين الدول الأربع والتواصل إلى اتفاق بشأن إطار المفاوضات المستقبلية. دخول وتهدئة الميدانية في جنوب لبنان يومها الرابع وسط هدوء وغياب تامين للغارات أو القصف المدفعي الإسرائيلي بطلب أمريكي باستثناء إطلاق مسيرات الاحتلال لقذائف تحذيرية لعرقلة عودة عائلة النازحين الحذرة. ويتوجه الوفد اللبناني برئاسة السفير السابق سيمون كرم إلى جولة المفاوضات الخامسة المباشرة غدا في واشنطن مزودا بتوصيات صارمة وثوابت سيادية من رئيس الجمهورية جوزيف عون ترتكز على الانسحاب الكامل للاحتلال وانتشار الجيش الوطني وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الأعمار، رافضا أي تدخل في الشؤون الداخلية عقب تلقي اتصالات من دوفانس وكوشنر والشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فم بونات. إلى اللقاء.
21: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
22: 9.2 9.2

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على تي وان اف ام صوتكم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. على ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم الكويز بعد لحظات، ولكن قبل هذا بربي صديقتنا نوال. نوال تقول لي رافع نعيش في اليونان، نحب نعدي تحية لإسكندر وسقراط ولاد خويا توأم في سوسة ونقول لهم توحشكم برشا. وصلت الرسالة يا نوال، وربي يرد غربتك ويفضل لك البوغوسات إسكندر وسقراط ويفضلك ليهم إن شاء الله ويدوم المحبة.
1: واسمي يونانية
0: افكتيفمون
1: إلكسندر وسقراط
0: والسقراط، وهي تعيش في اليونان. باهي الربط، برافو حتوم. كل سويت لكويز.
2: كويز
0: سؤال رقم واحد، فين عام تأسس الانستغرام وديت الدنيا تتكلب؟
3: تأسس على كيما أخويا رامي.
0: فين عام تأسس الانستغرام زيدونا؟
3: يظهر لي 2012
0: برنس
4: 2006
0: مشيت
5: للحج
0: 2000 الأقرب هو أنت رامي 2010 تأسس الإنستغرام. جواب صحيح. ضحكوا لعب، نحكيوا على 16 سنة من الانستغرام.
5: 14
0: العالم
5: 16 سمح
0: علاش في الأرقام، وصفر منخم ورقة وستيلو وحسب
5: تهور
0: باكليتر انت ليتر السرعة بتاع واحد ناخو 6 دبلومات في المات
5: تهور
3: توقفك على الحد
0: عمان 14 يلا سيدي. 16 سنة من وقتها بدأت نظرة الحياة تتبدل. نراو في عالم آخر، ناس كل في الكراب، ناس كل في فواياجات، ناس كل في الجيت بريفي، ناس كل ولا ثم عالم موازي مع العالم. ولا
1: أما فلسفته الأولى ما قعدتش، خاطر هو سيتي أن تخوي كانستونتاني، تعمل تصويرة
0: تبتها
1: تبتها ما فيها حتى تعليق، ما فيها حتى كلام، وتمشي على روحها.
0: تطور الأمور
3: اللي هو رجعوا لها توا في الانستونتاني، اللي رجعوا لها التصويرة ما غير فلترويت ما غير حد شيء، تبتها تشوفها مرة باركة كيما كان قبل شوية سناب ومن بعد واحدة. ما هو العوام اللي ما كانش معروف هذاك، علاش ديما 2010 ديما 5-6 سنين يقعد
0: مش محسوبي
3: في فيسبوك الكل.
0: السؤال الموالي نقطة رمروم، برافو. اثنين، ما هي الدولة العربية التي لا يوجد بها صحراء زيادة؟
3: دولة عربية ما يوجدش بها صحراء.
0: اي
3: سبحان هذي كل
0: يلا 3-2-1
3: توب
0: سر برنس
3: توب
4: سسمة البحث المغرب نوق الشط
0: نوق الشط موريتانيا
4: موريتانيا
3: الأردن
0: الأردن
3: فما ذيك البلاصة دي
0: جيان
5: لبنان
0: رامي
3: صحيح لبنان به
0: حاتم
1: لبنان
0: 3-3 جواب صحيح، هي الدولة العربية التي لا يوجد بها صحراء. سرعة بديهة، ما هي ولا ما هو الحيوان الذي تسمى أنثى الأنثى متاعه سرعة بديهة؟ الأرملة السوداء
5: العنكبوت.
0: جهاد حاتم جواب صحيح
4: العنكبوت
0: جواب صحيح، وهي تسمى كذلك لأنها بعد التزاوج مع الذكر تقوم بقتل الذكر وتصير الرمالة.
1: مش تقتلوا برس، تقسلوا راسه.
0: معناها قد ما تشكيوا معناها ذكور العالم
1: ونساو بيهم
0: مش تكون أموركم خايبة أكثر من ذكر العنكبوت. أول تزاوج في حياته يموت ويتوفى ويتيتموا صغار وتعيش أنثى العنكبوت
5: تربي صغار
3: ونحن في الدار نحافظوا عليها.
1: والسؤال ما منعش واحد مش يحكي لصحاب
0: حتى واحد ما قالوا
5: قبلك
0: تبع الحب يا ودي راه مسيره الموت. يلا تحية برنس على سرعة البديهة. قال العنكبوت وقت اللي نحكي في الحكاية دي بعد درجة ونص سرعة بديهة
4: يا ولدي مش هكاك على خاطر انا نكتب ونتخت كلمة العنكبوت وقت قاعد نكتب فيها.
0: شكرا لك برنس.
1: سؤال رقم قديش؟
0: السؤال رقم
4: 4
0: 4 3 2 1 توب. يلا زيدونا. المقولة شهيرة من قائلها: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. من القائل؟
3: المتنبي.
0: المتنبي برنس.
4: الجاحظ.
0: الجاحظ ناصر.
3: الجاحظ.
0: الجاحظ رامي.
3: المتنبي.
0: المتنبي جيهان.
5: متنبي.
0: حاتم.
1: أبو الطيب.
0: المتنبي. أبو الطيب المتنبي. 4 أجوبة صحيحة، برافو لي راف ماجور. نقطة. السؤال الموالي، كم دولة عربية موجودة في قارة آسيا؟ زيدون.
3: 5
0: ناصر.
6: السعودية، قطر، الإمارات،
0: هذاك يعني مش تحسبهم كل صورة؟
2: زوز
0: ثمانية ثمانية برنس
4: سبعة بالضبط
0: جيان
5: 15
0: رامي
2: هو فما تسعة في الأفريق قولوا 13
5: 13
0: في الأفريق
2: أي حسبت في الأفريق تسعة
5: وخلى البقية
2: يقعدوا البقية
0: أوكي دوك أوكي به حاتم
1: 12
0: الأردن الإمارات البحرين السعودية العراق الكويت اليمن سوريا عمان فلسطين قطر لبنان 12 جواب صحيح بنجو حاتم الحاج الجواب صحيح السؤال الموالي سي واحد السيد داني ما سمع بنجو زعما تفرهيد وتير
2: تعطي فينا بالاجواء الصيفيه
0: ما يعبر عنه بالمدرسه الفنكي نتاع ترشيد
2: وقت يكمل النهار
0: بالحق تجي متخوف هكا
2: سي ترو
0: بالحق انتيباتيك
2: لا لا حاشيك لا حاشيك ما فهمتهاش ما ظهرت لي كلمه كاس قوي عليك
0: النهيم هو صوت اي حيوان
2: يظهر لي رفيق
0: ما عطيتكش الكلمه ناس
2: الغزال
0: الغزال برنس
4: النمر
0: جينا
5: الارنب
0: الارنب رامي
2: الزرافه
0: الزرافه
1: الثعبان
0: الثعبان كل الاجوبه خاطئه
5: حيوان اليف هو
1: زيد
0: كل الاجوبه خاطئه النهيم هو صوت الفيل أجوبة
2: والله مش نقول الفيل أقسم بالله يعني أقسم بالله ما عطيتنيش
0: نجاوب
4: مش بعاد راه
2: ما عطيتنيش نجاوب
0: شوف مونك دو ريسبي
5: شنو
0: اللي مش ليك على الطاولة
4: النمر والفيل يعيشوا
2: بعد بعضهم
0: يا حاج في القهوة تحكي
5: لا سمعتوا قالك مش بعيد شنو النمر شنو الفيل
0: شنو النمر وشنو الفيل واضح يلا السؤال الموالي
2: ربي عودك
0: السؤال الموالي من القائل إياك والغضب مش أقول من القائل أكمل القولة إياك والغضب فإن أوله جنون وآخره
2: سجن
0: سجن ناس
2: نقول واحد سجن
0: سجن برنس
4: الموت
0: آخره الموت الغضب آخره الموت
4: نعم يغضب يغضب حتى لين
0: يترجم رامي
2: أحزان
0: آخره الأحزان
2: شوية راي بابا جونا
0: يلا جيان
5: ندم
0: ندم حاتم
1: ندم
0: قائلها علي بن أبي طالب إياك والغضب فإن أوله جنون وآخره
2: ندم
0: جواب صحيح جهان حاتم بالحاجة السؤال الموالي سرعة بديهة ناحية زيادة عدد تضرب في روحه وتزيدوا أربعة تلك عشرين
2: أربعة
0: رامي الأسرع وناصر ميسيرش ناخذ النقطة لأنه ناصر كان حاضر في السرعة نعرف نعرف نقطة ناصر نقطة رامي الفراتي
5: أنا من با مخي حاول يلقى
0: كنت رقبيلة حاولت تصلح يلا السؤال الموالي السؤال الموالي رمروم
2: أي سيدي
0: أكمل المقولة من تعلم لغة قوم من تعلم لغة قوم املأ الفراغ زيادة
2: أصبح منهم
0: برنس
4: سارة منهم
0: سارة
4: سارة منهم
0: منهم ناصر
2: أصبح منهم
5: أصبح منهم
0: أصبح منهم ترامي
2: سارة منهم
0: أجوبة خاطئة
1: بالحق حاول الجمل
0: خطر من تعلم لغة قوم
1: فهم ثقافتهم
2: حلوة هذا يحكي بالحكاية
0: مش تعرف
1: فهمهم
0: مش تعرف مش تفهم ثقافة وانت مثلا ملم جدا بالثقافة الآسيوية وما تفهم شيء من لغتهم دونك سي با
1: اعتذر
0: كي تفهم لغة قوم شنية الحاجة اللي تولي جارانتي عندك
1: نجم تعرس منهم
4: كسب ودهم
0: لا
5: تفهم
1: تعلم لغة
5: تعرف تفدليك
0: لو تمشي لبعض البلدان ساعات ما تتقلقش انت كي يبداو يحكيو مثلا تاكسي وحد
2: ما يعديوهاش عليك
0: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم اعتبر جواب صحيح في هذا المكي أمن مكرهم ساعات يبدا شوفور في الكهرباء ويبدا يتكلم تحس عليك انت سبان اما ما شافش تفاعل
2: ما عندك كيف تثبت
0: ومع قيد مثلا ولا كذا تحس الكلام عليك العينين عليك وما يضحكوا لك عرفت انت في وضع المكشف
2: كيما نعملوا
1: انا مره مشيت لمصر عملت روحي ما نفهمش العربي شيخه عديت معناها المشية من من من سنتر فيل حتى الهرمات. يا ولدي لعبوا بيا قداش باش ياكلوني في الفلوس كل شيء ولا مشيت. وبعديش انا عطيتهم اون بارتي من الاول. بعديش كي رجعت قلت لهم انا معناها فريمون فرحت برشا واللي عملتوا لي سوم وكل شيء ماتوا دونك اللي عطيته لهم اخذوه. عملت روحي ثنيه كامله ماشي كامل ما نفهمش نتكلم بالفرنسي.
0: 29 دقيقة سؤال سرعة
2: 29
0: سرعة
2: فما فرق بين 28
0: و 29 لحد الآن هاي
2: 29 نمشي على اليوتيوب.
0: يلا السؤال الموالي سرعة نحكيو كورة الأسرع ياخو 5 نقاط.
1: جارت بيل
0: الأسرع 5 نقاط
2: يعني حتى 20
5: رامي
0: اليوم يتكلم حد اللحظة هذه
2: شي متكلم حد
0: من هو
2: مدرب المنتخب التونسي
0: يتكلم حد الهداف التاريخي
4: ميسي
2: المنتخب الفرنسي.
4: أنا قلت لكم ميسي
0: وخرجوا كل لكأس أمم أوروبا.
4: عاد لعبت عند
0: الهداف التاريخي ميسي
1: رونالدو
0: زيد
2: بيكن باور
0: بيكن باور برنس الهداف التاريخي كريستيانو
6: هالاند
0: هالاند
5: كريستيانو رونالدو
0: هالاند عمره مشارك في اليورو ناس
2: رابي كلوزو
0: كلوزو ميروسلاف كلوزو حاتم
1: الأمم الأمم مش شامبيونز ليغ
0: ما كي نقول أمم تحب تحسبها شامبيونز ليغ
1: إيطاليا نعرفوا إيطاليا نسيتوا شكون
0: حقا شكونوا إيطاليا فتنية صحيح
1: روسي
0: روسي الثامن لوكاكو الثامن فانيستيروي بعده زلاتان بعده واين روني كلهم في نفس الترتيب لأنهم نفس العدد من الأهداف هذوما 6 أهداف. ومن بعد نمشي مباشرة للمركز الثالث ماتسن من الدنمارك 7 أهداف فاريكين 7 آلان شيرر 7 موراتا إسبانيا 7 غريزمان فرنسا 7 بلاتيني
6: 9
0: ما شاء
6: الله.
0: وأفضل هداف
6: روسي
1: باولو روسي
0: لا 14 هدف كريستيانو رونالدو برن جواب صحيحة
5: وين زيدة
0: دونك بالخمسة نقاط هذوما برنس اللي خذيتهم تقلب الطاولة وتخرج تعادل مع حد
4: يا خويا
0: السؤال الفاصل
4: لا لا لا تو انا عندي زريقه باش نعملها لا فما فاصل لا شيء
0: انسحب كيما نحبوا نعملوا مع هولندا اللي صار مبروك ما تحبش تلعب سؤال فاصل برنس
1: هيا هيا برنس
0: خليك هيك
4: عمل لي اشاره هكا انت ولا لا
0: تحب تلعب سؤال فاصل
4: لا لا حتى ما نحترمه حتى ما كنت اعطينا عواصم يسالش
1: ليه عواصم
0: تلعب سؤال فاصل تلعب سؤال فاصل
1: نلعب
0: السؤال
4: عاصمة تونس مثلا
0: ثلاثة وشو بوك يزم نلقى لك أن دومين أنت تشوميتريزو هو لي تقريبا لوج الإبرة في كومة قش السؤال
4: برمس
0: حق أنت خبير في البترول
4: يعني يعني
2: زيادة حتى ذي شككت
4: شو الفرق بين استانيون وفو
0: شنو
4: استانيون وفو شنو الفرق
0: شو الفرق بين استانيون وفو عندك جواب
1: لا
0: برنس
4: استنيو 20 لتر والفيو 200 لتر
0: الفائز لبرنس فوز مستحق
1: مستحق
0: زهر دومينك معناه
1: ماله زهر
0: ماله
1: زهر استنيو بيض بيض اسمع طالب سؤال بدون
0: لا برودوي برودوي بروبر للشركة شكرا لك لبرنس شكرا لك يا ملا الفريق ملتقانا غدوة شالة في حلقة جديدة تحية للصديق في الإخراج عزيز في الإخراج الرقمي صديقنا حسام يحيى مخبي في الإعداد جهان في الإعداد جعفور بعد شوية في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس إن شاء الله نسلم عليكم برشا إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ملتقانا غدوة إن شاء الله باي باي تشاو تشاو
7: مكالمات الرخلة لا لا لا لا لا ستريمي الرحمة لا لا لا لا لا لا كونك تاكل نهار دا دا دا دا تربح وتعمل لفارة تا تا تا تا مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان أريدو طور عالمك
8: يرجعوا يضربوا بقوة باللاسيري Y31. باتري جيانت 7200 ملي أمبير، فلاش شارج 44 وات. إكران 6.75 بوص أو 120 هرتز. كاميرا 50 ميجابيكسل. بروسيسور Snapdragon 6S Génération 2 Performant. 3 versions, من 6 جيجا رام أو من 128 جيجا ستوكاج. أو الريزيسانس IP68 أو IP69. Vivo Y31D ابتداء من 830 دينار بري بوبليك كونسيي. Vivo.
9: Dio à la fin.
10: Tabal musica.

اليوم ديوانا فام صوتكم في زروان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.

0: نعمل عليك 49 دقيقة. صباح النور صباح النور صباح النور اللي يسمع فينا الكل. ألف ألف مبروك لتلاميذ البكالوريا. ما حضرتش أنا مش نهني تلاميذ البكالوريا. إن شاء الله مبروك إن شاء الله مبروك إن شاء الله مبروك للي نجحوا الكل. حظ أوفر للي تحوا كنترول وحظ سعيد للبقية للي ما نجحوش السنة. ماشي نهاية الحياة يا صديقي يا صديقتي. فهمني الله إن شاء الله العام الجاي نجيبها إن شاء الله مبروك. بعد شوية فهمني الله باش نحكي بأكثر تفاصيل على تلاميذ البكالوريا. ألف مبروك بنت وليد صاحبي نجحت.
1: إن شاء الله مبروك بنت وليد صاحبي
0: يا وليد. إن شاء الله مبروك البنوتة وتنجموا تمشيوا للباتسيري تاخذوا من الفاي بلاش.
1: نجموا
0: عليه هجمة مش نورمال.
1: ولد وحيد زاد نجح.
0: ولد وحيد
1: نجح. مبروك ولد وحيد.
0: ولد وحيد إن شاء الله مبروك ولد وحيد نجح.
1: باتسيري ولا
2: كنت بحضنا بنت وحيد
1: تتذكر بنت وحيد خوها دوسر بنت وحيد اللي كان

0: تون
1: تيزمنا
0: والله
1: واحد صاحبي
0: اي واحد صاح دوسر اسمه ولده
1: دوسر مبروك خويا مبروك يا ابني يا ابني زيد الصوت بابا زيد الصوت على الاقل نجاحات البكالوريا بنسينا انا كاسات كاس

0: احلف قول اسمه ياسين عياري. قال لي ياسين عياري ولد خالتي نجاح بالك شعرك خاصيه خويا ولد مرجوعه. نجاح ياسين عياري ان شاء الله مبروك ياسين عياري ولد خالتك.
1: ايوا ولد خالتك
0: ان شاء الله مبروك
1: واختي نجحت.
0: تيز ولا لا؟
2: هاي شكرك فيك مبروك.
3: هي سيونس ولا
1: مات؟ مات مبروك والله مات.
0: ان شاء الله مبروك
1: مبروك
0: مبروك ان شاء الله مبروك عليها.
1: ميرسي ميرسي ميرسي
0: ان شاء الله بالله. لحظه لحظه بالله انتهت الموسيقى يعني بدك ما تمشي هنا جد.
1: هاي حنين
0: ان شاء الله مبروك
1: مبروك
3: مبروك مبروك
0: ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك للي نجحوا الكل.
1: حنين حنين السنوسي ليه برشا
3: حنين السنوسي
0: حنين السنوسي
1: مبروك يا حنين
0: ان شاء الله مبروك للي نجحوا الكل. اعزائي المستمعين اسمحوا لي في 30 ثانيه باك السنة وفات
1: باك عم جاي جيت
3: نحب نعرف حاجه زينب والله نحب نسالك سؤال والله نسمع انا حبيت نعرف
0: شي توكلت على الكلاس
3: والله عرفت والله عرفت والله العظيم عرفت شو نقولك شو قلت لها فاطمه بعد ريزولتا
0: توكلت على الكلاس
1: وكل الكلاس
0: وقفت في الكلاس تو
1: بسيسه طورا
0: ايام كلاس همبرجر
3: ليل معناها
0: همبرجر كلاس البارح قالت لي باكي باش ننجح اهو الكادو كتبت لي في ورقه
3: شو طلع سونز انديسكريسيون
1: كرهبه
0: لا ما عنديش برمي
1: تاخذوا
0: لا لا لا لا لا لا مالا في المتيز شنو لا لا بالمراحل 33 بدو هات بجوال كذا لا لا مش اسمعيني
1: قلت شيء انت قلتها لنا قبل
0: يا تلامذة البكالوريا قديش حسيت بكم يا اولياء قديش حسيت بكم وقت نقول لك حاجه
3: دير خوف من تو
0: والله العظيم والله العظيم انت اللي مامون تاع يستنى في التليفون فيديوهات الكل تفرج فيهم كل نبكي فيهم يا با يا با والله ما تمناش شعور أقوى من البكالوريا
2: فيفري
0: حقيقة فهمتني
2: وي.
0: بكنفو إن شاء الله يجي سهل عم جيب ربي مستمعين ادعيوا من توا على البكنفو عم جي سهل وبش نولي نقرأ انفورماتيك
1: أي بهيلك
3: واحد يقرأ من أول العام يركز إن شاء الله فما
0: والمدام اللي معديت لي الكورة وكاس العالم وكذا بش نحا بش حط في بلاصتها أورديناتور
2: تحيد
0: كلنا عائل كل انفورماتيك
2: برافو جعفر
0: توتي انفورماتيزي الفريجيدير انفورماتيزي
2: كلنا
0: خروج انفورماتيزي
3: لا اله الا الله
0: والله يا زينب
3: قولي جعفر
0: فاتلكم انتي فاتلكم مش ضغط والله لا والله فاتلكم اما احساس
1: اما انتي ستريسي الحقيقة
0: انا مرقتش للتلفزيون
1: عم جي جعفر
0: ما عندي حد مرقتش
1: عم جي
0: مرقتش وقومت قلت لها تليفونك وينو قلت لي بان عم جي ايه من توا تليفون تحضري قبل ما تحضري الامتحانات حضري التليفون
1: يا ربي
0: الله ربي
3: سهل ربي بعض عليها الضغط وكها خاطر الضغط عالي من توا
2: ضغط شخص معين
0: بربي احنا خلينا مادام في الموزيك هذه خلينا نحكي شويه على كاس العالم مواتي خاطر ذي
3: لوي
0: ولا ذري بس صغيره
2: ذري بس
0: لا ذري بس صغيره لا ذري بس صغيره
2: قول
0: تمشيش تتمسح الكارثه في الجوارات حطوهم في الواجهه بنسبه كبيره ما لعبوش ما عملوش ما قدوش اي مهزلة أي مهزلة كارثة كروية كارثة كروية أما تتمسح في اللي جوار معناتها اللي صار هو طبيعي لا عندك تيرا المنزة فهمني ولا قلك بش أحضر عمين التالي لا عندك تيرا لا عندك جازون لا عندك حكام لا عندك فار لا عندك جمهور يتفرج في كورة لا عندك تكوين لا عندك تكوين شبان ما عندك حتى شيء فهمني ولا كانت ماشية بقدرة ربي فهمني ولا كانت ماشية بالستر أنا باش نطلب حاجة من اللي جوار الكارثة صارت هي. نمشيوش نمشيو للمأساة الكارثة راهي صارت أنا يا أخوي أدعو اللي جوار فيما تبقى من نفسيتهم أنهم يقفوا في الكواليس كنا نحكيه على العراق خاسرة ثلاثة أما منبطاح وتكلوات وقرينتا ويطلع بالرأس ويتضرب ويتيح ويقوم ويجري وتكلى مبابي وما يتعداش وكذا تحس ثم روح هذاك المستوى مرحبا به نصفق للعراق خاسرة ثلاثة أقسم بالله صفقت عملوهم الكل نجيو للمنتخبات بقية المنتخبات إيران بالظروف الكل وبالدنيا اللي صارت الكل
1: في حرب
0: فهمني ولا أي ودخلوا كذا وممنوع يدخلوا كذا
1: ويلعبوا يمشوا البلاد واحد أخرى
0: يا ودي شيء أسف والحقيقة
3: واقفين
0: نجيو للجزائر يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا البارح هو أول انتصار مبروك للجزائر أنا مش مشيك بالمرحلة بالمرحلة فهمني ولا؟ مبروك للجزائر يا أخي، ربحت الأردن حظ أوفر للأردن فهمني ولا؟ اللي لعب بخير هو اللي ربح. والجزائر عندها إمكانية أنها تترشح وإن شاء الله تترشح. شوف أنا نحكي لكم مثل التوانسة الكل، وكيفاش خمبوا التوانسة الكل؟
2: مصر.
0: مبروك المصر،
2: مصر
0: المنتخب المصري الحقيقة طبعا.
3: أول انتصار في الكوبديمون،
0: مصر متصدر المجموعة يا ناس. مبروك للمنتخب المصري، حسام حسن، إبراهيم حسن مدرب وطني، جوارات عندهم الجرينتا، عندهم الوطنية، عندهم الحس، عندهم الحرارة يا أخويا. قال لك في الميتون تعرفش قال لهم ولا؟ قال لهم بالدرج الأول اللي بش يلعب أقل من نيفو بش يخرج مهما كان اسمه. قالهم فيما معناه تو تتصوروا في بالكم اللي مصر كلها في الشارع؟
3: قالهم
0: مصر كلها في الشارع انتم قالوا بش تخذلوا مصر؟ بش تحزنوا الشعب المصري؟ دوزين ميطان ما ثماش يلزمك تفرح الشعب المصري
3: تو ما تحولوا
0: نجيو تو للمنتخب المغربي.
2: المغرب ثم البقية سمحني،
0: المغرب
2: ثم
0: المغرب رانا نحكيه
3: تنافس
0: على كاس العالم.
3: ماهوش
0: مبالغه يا اخي، مش نعيشوا نفس البوكل؟ قوم بوسخوك وصح وما صار شيء فهمني ولا؟ وعفى الله وعما سلف وعوض مسعود بمسعوده. هذا هو شو انا عندي اقتراح لوزاره الشباب والرياضه، رئيس الحكومه، رئيس الجمهوريه، اقسم بالله اقتراح من مواطن تونسي. 5 سنين نسكروها الكوره، انت ما عندك شيء. 5 سنين ما تعمل شيء، ماشي للمهازل ما اكبر. 5 سنين تجيب ناس خويا في المستوى، على مستوى التدريب، على مستوى التأطير، على مستوى النفسية متاع الجوار، عقلية الجوار، تحضر أرضية عن التيران. واحد اسمه رادس كل ناكلك على التيران، قلت البارح وليدات من راس الطابية، من راس الطابية بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. 14 و13 سنة مهربينهم لي زونترونور لي كوتش على الجريمة وعلى الخلطة الخايبة وكذا وكذا وكذا، وعداو طرح ما عندهمش تيرا، ما يتريناوش، ما عندهمش تيرا. أكثر من عام خرار مرار بين الولاية والمعتمدية والبلدية، بربد عطيونا وين نتريناو، نهزوا نمنعوا الوليدات هذوما. إيجا خويا وقت اللي تتلهاب راس الطابية وبني خداش وبفوشانة وعين زغوان والعوينة والمناطق هذيك وحي التضامن وكارتاج وكل كل تونس كل تونس كل من بنزرت المنجردان للتطاوين، وتهيئ أرضية للوليدات هذوما وتخدم على 15 سنين القدام. تقول لحظة ما نوعدكم بشي لكوب ديموند، ما ترشح ليش ولا لكوب ديموند الجاي؟ لا ما ترشح ليش، أنا نوعدكم بعد 10 سنين باش نحضر جينيراسيون كرة قايمة على الحقد، هذه كرة قايمة على السبان، هذه كرة قايمة على انتهاك الأعراض، هذه كرة قايمة على نطيش الكرة الآخر، كل واحد يطيش الكرة الآخر، هذه كرة إنسان يغلط يقول ما غلطش وما يواجهش.
2: كرتش ليش بالغلطة
0: بتاعه؟ مرضنا مرضنا مرضنا، شعب مريض مريض مريض مريض مريض. البارح نتفرج في العراق ونبدل شوية ما نجمش، ما عاد توجع. قول يا إلهي يا إلهي، الكيب تاع 78 بنات الكورة في السعودية وفي الخليج. احنا التوانسة ما قعدنا في احنا التوانسة أسسنا الكورة في الخليج. تمن احنا عبد المجيد الشتالي، احنا حمادي العقربي، عقيد غميض الكعبي، مكسيك ثلاثة، احنا الواش، احنا اخر حاجة فرنسا واحد بليش، احنا هيك هو. وفي الموضوع نسكروه ونحلوا الدوسي هذي، نطلب المحاسبة معناتها اللي غلطتي خلص. راهو ليكيب ناسيونال ما هي ملك حتى حد، ملكنا نحن، خلصينا عليها لامبو، احنا ذيك جوالات باش تمشي ولا انا غلط؟ ملكنا رزقنا، الدرب ورزقنا، مش وحدك الا غالب. كان جات عندي القدره نمشي انا وادم ولدي وفاطمه بنتي وزينب وكذا ونشدوا الديفونس، اقسم بالله باللي نعرفه. ما نجموش احنا، عليه ادعو الجوارات اليوم يا ودي سيبني. ما ثماش انترونور، ما ثماش، ثم حفظ الكرامه مع هولندا. العب واخسرهم الخمسه، انا خسرناهم الخمسه، اما العب وريني وجه، وريني وجه. اسمع لي جوار تاع الكلمازيون، تعرفوني صحابي تعرفوا لي أنا صاحبكم وأخوكم وعمري ما تكلمت وثم شكون كلمته في الكواليس. تعرفوا الكلام هذا ولا باش نعطيكم معلومة واحدة ألعبوا لرواحكم خاطر باش تتمسح فيكم أنتم وحدكم. ألعبوا لرواحكم خويا ألعبوا لرواحكم أنقذوا رواحكم على الأقل. الماتش الأخرين يقول علق أهو أخويا مجهودي ما هاي الظروف كيش كانت واللي يعرف روحه تعب يتكى وبرجولية القائد الحقيقي ما يتخلاش وقت العاصفة شن طيش روحي نصفينا وقول لا هما عملوا شنو هما عملوا وانت وين قبل علاش ما قلتش قبل ذي تحاسيلو لما اني ما تكلمتش ويكاند كامل زينب
3: فهمت انا
0: لا كلامي غلط بربي كلامي غلط ولا صحيح
3: جعفور هو كلامك صحيح وقت اللي منحضروا شيء لازمنا ما نستناو حتى شيء هذه معناتها بلابل على الدومين الكل كي ما تحضرش كي ما تخدمش ما تستناش نتائج ما تبديش لا تكذب على روحك لا تكذب على الناس اليوم الحكايه كيما قلنا الناس الكل وتونس الكل الحكايه ابعد من الكوره الحكايه انه البلاد هذه مالوغوزمون فقدت برشا قيم منها قيمه العمل ومنها قيمه الاستحقاق البلاد هذه ما فيهاش استحقاق وهذا اللي يخلي الناس تحس بالظلم ويخلي العبيد ما تخدمش بالكدا ويخليها ما تقدمش بالكدا الاستحقاق أنه كل واحد يستحق يكون في مكان هو اللي يكون فيه مش غيره لأي سبب إن كان وقت اللي نرجعوا قيمة الاستحقاق مش نراو كان منتخب به نراو زاد بلاد به
0: بن سالم قال محلاه الكلام فهمني ولا بكاء على الأطلال أنيس الغول رقد فهمني ولا عدوني أنيس الغول محلاه تفضل أنيس الغول
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وانترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
5: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. تونس بطلة العالم نعم بطلة العالم لا مش في رياضة كرة القدم ولكن ولحسن الحظ في ميدان يخص التكنولوجيات المتطورة في نهائيات الدولية يو روبوت جونيور 2026 واللي أقيمت في جامعة الكلاب العاصمة الإسبانية مدريد. الفريق ديسكوفري 2 التابع لنادي ديسكوفري كلاب جونيور من ولاية منوبة توج بطلا العالم في الكومبيتيسيون انترناسيونال يو روبوت جونيور 2026 واللي نظمت من 11 إلى 13 جوان الفرد في مدينة مدريد الإسبانية وحسب النتائج النهائية والرسمية واللي تم نشرها على موقع الكومبيتيسيون فإنه الإكيب ديسكوفري 2 تحصلت على 739 نقطة وسبقت ب 31 فريق يمثلوا 17 دولة مختلفة فيما أنه الفريق ديسكوفري 1 وهو من نفس النادي كان فاز بالمرتبة الخامسة وتحصل على 435 نقطة تتويج جاء بعد عدد أشهر من العمل المتواصل والشغافة بالتكنولوجيا وقد أشادت العديد من المنصات المختصة في ميدان الروبوتيك بإنجاز ديسكوفري 2 كدليل على إمكانية المواهب التونسية الشابة وقدرتها على الابتكار والمنافسة في مجالات التكنولوجيا المتطورة. نتمنى زاد أنه في يوم من الأيام السلطات والدولة تخصص موارد هامة وكافية لتطوير هذه القطاعات المهمة لمستقبل تونس كما هي قاعدة تدعم في الرياضة اللي مع الأسف ما كانتش في المستوى خاصة في كأس العالم 2026 لكرة القدم. سنين يحبوا منافسة الأمريكان في كل مجالات التكنولوجيات المتطورة والمستقبلية وهذا ما صار أخيرا في ميدان البيوميدسين فين لاسوسيتي شينواز نوراكل ميديكال تكنولوجي طورت انترفاس سيرفو ماشين سميتها نيو باش تكون المنافس اللاصق لشريحة شركة نورالينك والأهم في الخبر أن التكنولوجيا هذه سبقت أمريكا وتجارتها مسموحة اليوم وتم إدماجها في النظام الصحي الصيني على عكس ليزامبلون ديلون موسك باش يقع تثبيتهم في الدماغ الإنسان لازم عملية لثقب الجمجمة وإدخال ديز إلكترود مباشرة في المخ فإن شريحة نيو عندها منهج آخر أقل خطورة. En effet, l'implant sans fil يتم وضعه على la dure mère أو الممبران إكسترن اللي تحوي المخ من دون أن تثقب. ويستعمل وي كابتور لالتقاط دي سينو إلكتريك إيمي بار لي نورون وقت اللي المريض ينوي التحرك والقيام. الإشارات الإلكترونية يقع فك تشفيرها من طرف برنامج خاص ليبعث المعلومات نحو قفاز روبوتيزي بروبوتيزير كومبريمي يسمح للمريض من مسك الأشياء اللي نستعملوها يوميا كما الهواتف وأدوات المطبخ وغيره. البروسيدور تعتبر une avancée majeure لأنها لا تخترق الجمجمة وهي أقل خطورة من تكنولوجيات إيلون ماسك ونورالينك واليوم يمكن تركيبها بصفة قانونية لأنها متحصلة على رخصة استعمال ويمكن حتى استرجاع المصاريف من طرف ليزاسورانس مالادي لوكال أن شين مناخ قاتم وغير سليم انغمست في شركة ميتا منذ تأكيد حذف 8000 وظيفة في شهر مايو الفارط، وعلى الرغم من الأرباح القياسية تسبب الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في غضب بين الموظفين المتبقين بعد ما طلب منهم أنهم يستمتعوا في ماراثون برمجة الذكاء الاصطناعي القادم. الموظفين ينددون بالتناقض التام مع الواقع وقالوا أنهم مرهقين من التعويض اللي انجر عن رحيل زملائهم مع إلزامهم ضمان التحول التكنولوجي للشركة، رغم أن الإدارة اعترفت زادة بارتكابها لأخطاء لوجيستيك عديدة فهي تحاول أنها تحقق الاستقرار في المناخ الاجتماعي للشركة، لكن المعنويات متاع الفريق العام وصلت إلى أدنى مستوى لها. ميتا ألغت مؤخرا 8000 وظيفة أو ما يقارب 10% من سيز إفكتيف موديو. مارك قرر التخلي على هذا العدد الهائل من الموظفين لاستغلال أحسن الاستثمارات وتحول هيكل عميق موجه نحو الذكاء الاصطناعي. الموظفين مستائين لأنهم رغم أرباح الشركة الكبيرة إلا أنه تم التخلي على المساهمين فيها بصفة سهلة وعادية، وتم إضافة مهام شغلية جديدة لهم بالحفاظ على نفس المراتب من دون أي زيادة. زيد على هذا بعث مارك نوتة تعم لكل العاملين يدعو فيهم للمشاركة لاكاتون AI الجديد والاستمتاع به. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريد الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريد طور عالمك.
4: ببليسيتي
5: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء المونديال.

0: mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, la bureau officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: مكالمة الرخلة
3: لا لا لا لا لا لا لا
2: ستريمي الرحمة لا
3: لا لا لا لا لا لا
2: كونكتي كل نهار
3: دا دا دا دا
2: تربح وتعمل لفار
3: دا دا دا دا
4: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أوفرن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وأنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
5: أريدو طور عالمك
6: ديوان فهم فلاش نيوز
7: وجزوة العشرة ديوان فهم عسلمة من المنتظر أن تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 ليتم لاحقا تحيل هذه النسخة بعد الإعلان عن نتائج دورة المراقبة للبكالوريا ويتضمن ودليل 1204 عرض تكوين جديد أو تم تجديده وتم خلاله التركيز على الاختصاصات الواعدة التي تتضمن أفق تشغيل تستجيب لسوق الشغل على المستوى الوطني والدولي. الخبير في الحماية الاجتماعية بدر سماوي يكشف أن زيادة الأخيرة في الأجور لم تشمل أصحاب الجيريات التي كانت تقل عن المنح المسندة للعائلات المعوزة والمتقاعدين المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي للتونسيين بالخارج وأيضا الجيريات المسندة إلى المتقاعدين الذين تولوا مناصب رؤساء مديرين عامين لمؤسسات أو منشآت عمومية.
8: بالفعل تم بعض الفئات اللي ما انتفعتش ما حسش تم زيادة هم فئة ومعناتها تأثروا فيها اجتماعيا يعني هي بالنسبة لأصحاب الجرايات اللي كانت تقبل أقل من المنح المسندة للعائلة المعزة مثلا عائلة معزة تاخذ 260 دينار ثم ناس الجراية نتاعهم كي يحسبوها يلقاوها تجي أقل هذا بطبيعة الحال غير منطقي لأنه ثم شكون وقت اللي تشوف الحساب نتاعو قداش خدم خاصة في القطاع الفلاحي تلقاك تحسب له الجراية نتاعو تجي 150 دينار نعرف حتى بعض الحالات اللي مشاو للسي ان اس اس قالوا له خذ الجراية نتاعك واعطيني منحة عائلة معزة. الحالة الثانية عندنا تقاعدون اللي انخرطوا في النظام نتاع التونسي بالخارج مازال الأمر اللي نص عليه الأمر الصادر سنة 1989 مصدرش بعد 37 سنة وبالتالي فإن هؤلاء المتقاعدين نزالوا محرومين من الزيادة في الجريات. الحالة الثالثة هي الجريات المسندة إلى المتقاعدين الذين كانوا رؤساء مديرين عامين لمؤسسات عمومية أو لمنشآت عمومية أو لمؤسسات ذات أغلبية عمومية.
7: بلدية العين من ولاية صفاقس شرعت في توزيع حاويات مخصصة لفرز النفايات العضوية على عدد من المساكن والمطاعم بالمنطقة استعدادا للانطلاق في الرفع اليومي لهذه الفضلات بداية من يوم الخميس بهدف تثمينها وإنتاج مادة الكومبوست الطبيعية. وأوضحت البلدية في بلاغ لها أن عملية توزيعها شملت 28 حاوية مخصصة للمساكن و15 حاوية للمطاعم وذلك أثر جلسة توعوية مع المهنيين لضبط متطلبات طالبات ينجح مبادرة الفرز الانتقائي من المصدر. وبينت أن النفايات المخصصة لإنتاج الكومبوست تشمل فواضل الخضر والغلال وبقايا القهوة والشاي وقشور البيض ومادة الكردون القابلة للتحلل متوقعة تجميع حوالي 300 كيلوغرام يوميا من المطاعم. وسط تأكيدة أمريكية وعمانية على فتح مضيق هرمز دون رسوم أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن طهران ستتولى إدارة الممر المائي الذي كان أغلق منذ تفجر الحرب بين إيران من جهة وأمريكا والكيان المحتل من جهة أخرى يوم 28 من فبراير الماضي قبل أن يعاد فتحه مؤخرا مع توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني الأربعاء الماضي. وقال قليباف في عقب إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا لإنهاء الحرب إن مضيق هرمز لن يعود أبدا إلى ظروف ما قبل الحرب وستديره إيران بما يتمشى مع القانون الدولي وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني مونديال إكسبريس. يأتيكم الآن مع كريم مقني إلى اللقاء.
9: ديوان
10: أف أم
9: صوتكم
10: بوليتيك.
9: Social, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date. مونديال إكسبرس.
10: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. نحكي على كأس العالم. البارح منتخب آخر ينزاد لمغادري المونديال. نحكي على المنتخب الأردني اللي كان هزم على الجزائر 2-1. الجزائر كانت خاسرة 1-0 في الشوط الأول قبل ما ترجع في الشوط الثاني. هدف نزار الرجدان من الأردن دقيقة 36، ثم نذير بوعلي دقيقة 69 يعاد النتيجة، وبعد أمين قويري دقيقة 82 يضيف الهدف الثاني. زوز بنتوات الجزائر تقريبا شبه برشا لبعضهم، ركنية على يسار الحارس وزوز كرة ثابتة تخلي الجزائر تفوز، وثلاثة نقاط أولى للجزائر تخليها تضمن على الأقل المركز الثالث في انتظار إمكانية الصعود إلى الدور القادم. البارح زادة هزيمة منتخب عربي آخر، نحكي على العراق 3-0 أمام المنتخب الفرنسي. دوبلي كيليان مبابي، هدف لديمبلي. العراق ثاني هزيمة قبل مواجهة السنغال الأخيرة من أجل المقعد الثالث اللي ربما يكون مؤهل للدور الثاني، لأن العراق لو يفوز يصبح عنده 3 نقاط ويتجاوز السنغال، وثم إمكانية ب3 نقاط أنه يتأهل للدور القادم. دوبلي مبابي البارح خليته يوصل هدف رقم 16 في تاريخه المونديالي، 16 هدف في 3 كؤوس عالم، ويعدل رقم ميروسلاف كلوز الألماني اللي كان هو متصدر هدفي المونديال. ولكن ميسي سجل ثنائية البارح أمام النمسا وأصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، وصل للهدف رقم 18 هدف البارح، حمل زوز أهداف يجي قبل يومين فقط من عيد ميلاده رقم 39. يعني العمر مجرد رقم بالنسبة لليونيل ميسي. مبابي يقول أنه الدوبلي هذا بعد الفيكتوار مش معني بالمنافسة مع ميسي بعد الدوبلي، ويقول زاد أنه الهدف هو أنه المنتخب الفرنسي يوصل إلى أقصى حد، وخاصة يتوج باللقب الغائب عليه النسخة الماضية اللي كان نازم في النهائي أمام المنتخب الأرجنتيني. نعطيكم النتائج تاع مباراة البارح، نذكركم بعجالة: الأرجنتين 2-0 على النمسا، فرنسا 3-0 على العراق، النرويج 3-2 يفوز على السنغال، الأردن 2-1 ينهزم على الجزائر. واستكمال مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات باش يكون الليلة دوك اليوم العشية 6، البرتغال تواجه أوزباكستان، لانجلتير غانا 9 متاع الليل، بنما كرواتيا نص الليل، آخر مباراة الجولة الثانية باش تكون الليلة 3 متاع الصباح كولومبيا يواجه الكونغو الديمقراطية. مونديال إكسبريس وفات، مونديال إكسبريس القادمة ترجع لكم انطلاقا من 8 متاع الليلة.
9: مونديال إكسبريس تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

بوبليسيتي. قد ما تخرج بكري من الدار ديما تصرت الترانسبور عامل فيك تاكسي سيليكت تسهلها عليك. تيليشارجي لابليكاسيون تاكسي سيليكت وريزيرفيو تاكسي في ثانية. كانك مزروب وتحب الكونفور اختار بريميوم، وكان تحب تقتصد اختار ايكونوميك بأسوام واضحة ومعقولة. مع تاكسي سيليكت انت اللي تختار الكورسة اللي تساعدك وتناسب ميزانيتك. خدمة سريعة وضمونة 24/24، وتقول باي باي للوقفة في الشارع والوقت الضايع. توصل في وقتك، توفر فلوسك وتخلي تنقلاتك أسهل. تاكسي سيليكت، الكل تونسي يستحق تاكسي.

0: تو 10 و 15 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي فينا وينو كانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. شكرا شكرا على الاستماع، ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة. ان شاء الله مبروك لتلامذة البكالوريا زاغرتي انجيناح، ان شاء الله مبروك، ان شاء الله مبروك، ان شاء الله مبروك تلامذة البكالوريا. بنات وولاد شرفتونا، فرحتونا، فرحتوا كل العائلات. الجمعة هذه الظاهرة فهمني ولا احتفالات في البيوت في الديار فهمني ولا يستاهلوا كل الخير. بنت وليد نجحت، نذكر السادة المستمعين صديقي في صفاقس اللي عنده باتشيري نجحت براو وليد، راو بنته نجحت، راو بنته نجحت. أنا حاضر يبلغ الغايب، إن شاء الله مبروك يا وليد. بعد شوية يا أخويا عندي مفاجأة كبرى فهمني ولا ساسبنس، مفاجأة كبرى. ريم ما حبيتش نعلمكم، ريم وزينب ورباب
1: أيوة
0: زميلاتي، بعد الحداش عندي انترفيو حصري
1: انترفيو ايوه
0: باش تعاونوني، انترفيو حصري مع سعادة سفيرة فرنسا في تونس.
2: يا اخي
1: مارج
0: جاي هنا
1: هي كيف ما تقولناش،
0: هي في صفاقس
1: ايوه
0: اي موي ici
1: en duplex.
0: En quoi?
1: En duplex c'est ça.
0: Ouais.
2: En français.
0: Quoi?
2: En français?
0: Bien sûr.
2: حضرت روحك مال.
0: Non.
2: يا مال جعفورة.
0: Les filles.
1: نعم.
0: Les filles.
2: Oui, Jafar.
0: Les filles.
1: اسمع لي سي سيريو ولا جعفر.
0: اقسم بالله.
1: حضرت حاجات ولا؟
0: اقسم بالله لا لا ما حضرت شيء، اما هذاك علاش انا تو عملت معكم ريونيو هذا امام المجتمع المدني. اي نعم سيدي. واصدقائنا على اليوتيوب زاد باش تعاونوني. عندي ثلاثة أسئلة فهمني ولا؟ ساعة نقولوا مدام لومباسادريس.
1: Son excellence. Votre excellence, ah, trop l'elle.
0: Votre excellence.
2: Exactement. Oui. Excellence.
0: Bonjour, votre excellence.
1: Ok,
0: Tant,
2: Sahit.
1: Très bien.
0: Bonjour, votre excellence.
1: Votre excellence. Am la liaison.
0: La liaison.
1: Ouais. Okay. Bonjour, bonjour, votre excellence.
0: Bonjour, votre excellence.
2: Exact. Bravo.
1: Ah, oui. Oui, ça va.
0: Ok, c'est hey. Bien.
1: Hey.
0: Alors, on s'accorde sur Sumich. زين بعطيني الجملة
1: ترجم له
2: فوالا فولي فو دوموندي سي فو زافي يو لوكازيون
0: بون لو تزربيش تزربيش تزربيش واحدة واحدة زين vas-y.
2: Voilà, je voulais vous demander, votre excellence, si vous avez eu le temps de visiter quelques régions, quelques endroits en Tunisie.
0: Je
2: voulais savoir si vous avez un artiste tunisien, un artiste arabe.
0: Un artiste
1: tunisien préféré. Votre artiste tunisien préféré.
0: Votre excellence, je vous demander votre
1: artiste
0: tunisien.
2: Je voulais vous demander si vous avez un artiste tunisien. Je voulais savoir si vous avez un artiste tunisien préféré.
1: Si vous avez
0: الكلها ولا تفهم الكلها ولا تنظر يا ابو كلب
2: دي قيد انت جعفر
1: جعفر ما تخوفهمش
0: je voulais savoir
2: si vous avez
0: un artiste
2: tunisien
0: préféré à la fin accent préféré préféré والله هذه
2: الجمله
0: ايوا عاونوني وعاونوني
1: شدنا لها غنيه
0: طاهر طاهر بالله عطوا ورقه يكتب الطاهر باك بلس 4 رانيا زعما زعما نعمل روحي ما في بالي فهمتني الطاهر ولا لا
2: عندك سؤال اخر
0: تحب تقول عندي زوز اسئله اخرين بعد شويه باش نحضروهم مع بعض
2: فما حتى
0: مش
1: على الهواء ربي
0: يسهل بلا 11
2: احنا معك جعفر
0: ما تخافش اكسلنس اوكي هاي سيدي نمشي الاخبار سعيده اخبار مش سعيده
2: يلا نمشيو
3: اخبار سعيده أخبار مش سعيدة
2: وقيت الأخبار هنا في ساعة سعيدة كيف ما كل يوم. شكرا لكم اللي تتابعونا وإحنا زادا نحاولوا نبلغوكم بالمعلومات اللي تتناقشوا فيها أنتم، نعطيكم أكثر معلومات على أخبار موجودة ولا نعلمكم بحاجات مش الناس الكل زادا في بالها بها. الخبر هذا الناس الكل في بالهم به في بيجة دار بالقدي بالقدي بالقدي وش نحكي لكم عليه شوية آخر. ما قبل عندي لكم سؤال عندكمش أنتم بلاصة سامبول في تونس، أن أندروا سامبول، خموا فيه مليح مليح. جاوبوني على السؤال هذا بعد شوي.
0: صحيح، باش خموا فيه مليح مليح مليح مليح. برشا تفاعلات فهمني، ولا أعطي الريم تتكلم في بلاستيك وعليا دخت بالضحك فهمني، ولا حسيلو برشا ها ها ها باش نفاجئكم. أنا ريتي
1: ريتي
0: المجتمع
1: ريت.
0: مجتمع لا يرحم
2: هذوما أصدقاء
0: ميواتيكش السوري فهمني، ولا أوزر فدوى هذه زميلتنا
1: هكا فدوى هكا،
0: هذوما عايشين معانا أكثر من 3 سنين زميلة زينب
1: هكا
0: وما عطاونيش الثقة. فوتخ إكسيلونس قال لك جعفر بيت مش مشكل، أنا هني سكت باش نمشيو تويكا مباشرة لأنه الأمر لا ينتظر فيه الربح.
1: مالا مالا
0: باش نمشيو مباشرة لصفاق الميزون شهية معانا سند مباشرة. سند بونجور بونجور بونجور
4: بونجور جعفر كومون تاليفو
0: وحلو جعفر
1: فوتخ إكسيلونس
0: فوتخ إكسيلونس بونجور صافا
4: لي سوبر سي الحمد لله. شنو عاملك انت؟
0: الحمد لله الحمد لله. ميزون شهيه كالعاده خويا، الربح كالعاده.
4: واليوم سبيسيال على الاخر على الاخر جعفر.
0: قول لي بابا سبيسيال
4: اليوم مش نعطيه المليون يا جعفر.
2: اليوم نهار الربح اليوم.
0: اليوم المليون
4: ايجا خويا. صباح النور.
5: صباح الفل ورد والياسمين.
4: بحذايا سعيد الحظ يا جعفر.
0: سعيد ولا قبل الحظ؟ مرحبا بيه.
5: فراس بنصر. نخدم الواجيست سفاق تونس. بول أربعة صغار أربعة بلدين.
0: ربي يفضل الله يحفظهم.
4: ربي يفضل
5: فضلك ما عندك.
4: بي يا جعفر
0: بابا،
4: ما أنه صديقنا ربح المليون
0: ايه
4: نستغلوه شوية اليوم.
0: استغلال ايه تفضل بي.
4: استغلال فاحش
0: كم استغلوش احنا مش استغلوا تفضل بابا.
4: ما فهمتش انا دونك مش يدور بينا. هو قال لي انا انت كليون في دال الميزون شاين رومان.
5: كليون في دال
4: بيه.
5: برسك يوميا نجي نقضي من هنا.
4: بيه. هو قال يومين يجي يقضي من هنا. دونك هو تو مش الانيماتور نتاعكم لهنا ومش يدور ويحكي لنا شنو موجود في ميزون شاي. وانتم ولي بون داشا عندي يا مام 4 × 250 دينار اهما. دونك كل مره تقول لي مدلو بون داشا نمدلو اللي نكمل.
0: صحيت مريقلي مريقلي.
4: اوكي هاي خويا عندك نمشيو واوصف لي
5: نعملو جو
4: بر.
0: اوكي بر راي
5: باه ستون هذا بارك الله اللهم صلي على النبي. ثم كان عندك حيوان قطوس كلب ثم كل شيء موجود بإذن الله.
0: حلو
5: نمشي نجريو حنا نعملوا جو نحركوا الجو شوية.
4: حرك حرك
5: نحركوا شوية لا وين نجريو. فهمت بالنسبة لليوغورت موجود الحليب الخضرة ثم حاجة روعة روعة روعة للآخر. بالنسبة للزيسكالوب الزيسكالوب باني هنا حاجة نعشقها هذه تشيكن هذا شيء روعة روعة روعة ما تصورش كيفاش.
4: واضح ايش عن اخر خويا
5: الستيك شوفك الفريشك ستيك فريشك.
0: اعطيه كعبة اعطيه كعبة بونداشا
4: اعطيه لحظة لحظة
5: يعني طلع لك توا
4: يا جماعة. بس بس هذه البونداشا الاولى 250 دينار.
0: نقل خطر نقل خويا مباشر ممتاز واصل
5: دجاج فريشك.
0: بابا
5: جيت تلقاه حاضر اللهم صلي على النبي. حتى في البنة نتاعو راهي بنة اخرى ما تصورش كيفاش. جا نمشيو للسطون تاع اللحم شوفك اللحمة
4: شوفك اللحمة
5: شوفك اللحمة
0: بربي لحظة يا سند يا سند يا سند
4: هي نودك ونشهيك
5: نودك ونشهيك
0: يا سند
5: ونشهيك
4: وي جاف
0: على شوفك اللحمة عطيه بونداشا بابا
4: على شوفك اللحمة هاي يا خويا هذايا البونداشا نميغو 2
5: نزيد نوريك
4: تفضل
5: ويج اخرين تو نزيد نضرب اخرين
4: وري
5: وين تحب نمشي وين تحب نمشي ايش ايش ايش
4: نجري في جرتو هنا يجري برشا فارس
5: نجريو باش شوفك السلامي شوفك الجامبون شوفك الفيمي شوفك القرنيطه الشايحه اللي تعمل 66 الف كيف
0: سند سند
4: وي جعفر
0: عليك القرنيطه الشايحه عطيك بونداشا
4: القرنيطه الشايحه
0: على القرنيطه الشايحه
4: 250 الثالثه تفضل كمل خويا
0: هذاكم شرب
4: ما تشريش برشا يا فارس يا فارس فيك تشري خويا
5: باش عدي باكثر بارك الله اللهم صل يعني بي راهي شهيه ميزون شهيه كل شيء موجود فيها فرماج فرماج على كل انواعه تحب تختار تختار
4: باهي كمل وي
5: الهريسه العربي الزيتون المالح وقته توا راه وقته
4: ايش عندنا اخر
0: سند
4: ورينا وي جعفر
0: على وقته
5: حاضر
4: على وقته
5: محليك يا جعفر محليك
0: والله صل
4: هذايا البونداشا الرابح وهكا كون مدنا المليون وكمل كمل وصف لي ميسي
0: وصف
5: شوف الدجاجه يا جعفر شوف شوف نودك ولا نجيبها لك هاني طالعه تونس
0: منين منين
5: شوفك الماكله هيك التسطيرة، شوفك الروز، شكون أمس الشاهي روز جربي من الأولاد؟
6: رافع
0: رافع
6: الله يطبع فيك.
5: انا نتبع فيك انا
0: يا سند،
4: ما عادش عندي يا جعفر.
0: ليه ليه على اللي عملوا فينا نحيل نحيلوا بندشا نحيلوا خويا
4: نحيلوا
0: يا زي خويا تعبنا يا خويا.
4: باهي اسمعني جعفر، باهي اجا بحذايا برافو خويا اجا بجنبي لهنا تو، بما انه هو ربح مبروك عليك ال 1000 دينار تقليبي اللي تحب من هدايا ميزون شهية. تو مش نتعداو الكونسيبت نتاعنا نتاع اليوم نتاع نودك ونشهيك. السيد هو مش قلب معانا يطلع البندشاوين يربحوا لحد ما اللي موجود من المجازم على كيف
0: باهي.
4: هو يختار باهي ويربح
0: باهي باهي
4: باهي. اي سي ركز معي باش هذيك دوزان ديس نحكيو على ستون من ستون اللي موجودين هنا في ميزون شهيه. تطلعوا عندك 30 سكوند، اقرب بحذايا عندك 30 سكوند، طلعوا وين تمشي له، طلع البندشاوين تهزها وتود بها حد من الكليون اللي موجودين. اوكي يعاونوك الاولاد دوك معاك في البلاتو. ركز معي دي كونسيبت نودك ونشهيك ولا نديس نيميرو 1 ما يغيب على حتى طعام.
0: على حتى طعام
2: الربح
5: ما يغيب على حتى طعام،
4: ما يغيب على حتى طعام. هما برشا
2: هما برشا
0: التوابل
2: التوابل
4: نتعداو لانديس نيميرو 2
5: مرتبي خير.
4: لانديس نيميرو 2 في برشا الوان هو
2: توابل
0: توابل
2: توابل
6: فحات
2: فحات
0: فحات.
4: اخر قرار جاري لو جا لانديس. انت تجري برشا ديجا ما شرع عليك، امشي وحدك معاه ماهيش جاري.
2: يلا عنده 10 ثواني عنده 20
4: هالقليل البندشاوين
2: الفحات. وين الالوان
0: وين الالوان وين الالوان قالك وين الالوان امشي وين
2: عقلك موجود موجود موجود موجود بحث العدس
0: في الليل مش عدس في الفول المصري في الفول المصري
2: فوق الفوق الفوق الفوق
6: الفوق الفوق اي ارجع من ارجع
2: ارجع على اليسار ارجع على اليسار ارجع على اليسار
6: بحذا الكركديه بحذا الكركديه
2: احمر احمر
6: وين واقفه المدام وين واقفه المدام
2: صحيت برافو
6: وين الكركديه
0: صحيت
5: والله صعيبه شويه بالحق
4: برافو دونك البوندا الشاهدية جعفر
0: يا بابا
4: تو نبدا ندور هو معاك والكليون هكا انت قول له اقف اعطيه بونداشا
0: باهي
4: بري
6: من هو
0: خبي البندشا خبي خبي البندشا
4: خبي البندشا خبي البندشا اي نورو
0: نقول لك انا تو نوصف لك انا شكون
4: باهي اوصف لنا جعفر هاك معك الكادرور اي نرجع هكا على اليسار
0: ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع
4: ارجع ارجع ارجع ارجع اوكي
6: اي عبد ترتاح
0: له ارجع ارجع ارجع هذيك المراه هذيك اللي لابسه روبا كحلوبي
2: روبا بيضا وكحل
0: روبا بيضا وكحل
4: هذيك تصرف بالميكرو
2: احسن قولوا لها عسلامة
5: عسلامة مدام مرحبا بك في ميزون شهية
6: عايشك
0: يخدم معنا في ميزون شهية يخدم معنا في ديوان ولا
5: ميزون
0: يعطيها البوندا الشاه يا حاج
6: نسكن قريبا نجي لنا برشا مرات نقضي هنا عايشك عايشك
0: شنو
5: تقبل
2: تقبل سوربريز حلوة
4: مدام
0: مدام مبروك عليك
4: بوندا شام 100 دينار من هدايا ميزون شهية تقضي بها اللي تحب
2: يعيشك
4: ميرسي بوكو مدام
0: كلها جعفر اختارك كلها جعفر
4: جعفر اختارك يا مدام جعفر القاسمي اختارك مدام مسلم عليك تحب تسلم عليه ها وسلم عليه جعفر
0: يعيشك ان شاء الله مبروك يا مدام ان شاء الله مبروك
6: سوربريز مزيانة اليوم
0: يعيشك
2: صحة
0: ان شاء الله ديما ان شاء الله ديما رابحة مدام
4: يعيشك مدام جعفور وهكا نكونوا كملنا نودك ونشاهيك ان شاء الله في مسابقات اخرى
0: سنب. ما فكرش عبيد
4: سند جعفر قول قول
0: مشي الراجل
4: هكا واقف ورانا جعفر ما حبش
0: طريف جدا
4: عسل
0: يودي طريف شد الميكرو ويعمل في انترفيو ودخل في
4: ايجا نسكروا بعضنا ايجا اخويا
0: اي لا مش عادي
4: ايجا بحذنا هاي نسكروا بعضنا انا مش نحكي نحكي نحكي وانت سكر قول لي ميزون شهي اوكي
5: داكو
4: ديدي أمل
0: يعطي ديدي كاس قبل
5: نحب نتسلم على مرتي
0: وقل
5: لها إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي فضلك ليا ونسلم على بناتي وأصحابي الكل
2: الله يحفظهم
5: باسم وريماس وزينب وزهر
2: ربي يفضلهم الكل
4: ربي يفضلهم لك
0: ربي يفضلهم
4: دونك جعفور كيما قلت لك احنا اليوم كملنا مديم لي زوف خشوا كيما شفت موجودين في ميزون شهية وان ستوب شوب تلقى فيها اي حاجة تودها وتشتهيها تلقاها هنا موجودة وفرشكة ولا سوايا مزادة من غير ما نحكيو عليها هذه كل موجود بيان سور وين
5: ميزون شهية
0: شكرا شكرا سند ميرسي بوكو يعطيك الصحه الف الف مبروك للفائزين. شكرا ميزون شهيه على الثقه بارك الله فيكم. ان شاء الله اخويا ديما متواصلين مع بعضنا. احنا باش نعملوا فاصل صغير ثم نواصل.

0: ديوان اف ام. انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: رجعنا لكم من 10:41 دقيقة. مرحبا بكم السادة المستمعين الكل وين ما كنتوا، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. مبروك مجددا لتلاميذ البكالوريا الأسبوع هذا، أسبوع التلامذة بتاع البكالوريا.
2: مالك
1: ونجاحات باك
2: جمعت السيزي
3: قاعدين يعديوا
1: اليوم، يعديوا
4: ودابا عديوا البارح.
3: البارح ثاني نهار اليوم
4: دونك فما شكون بعث لنا ميساج. فما صديقتي بعثت ميساج على انستغرام قالت لي بربي لا تنساو جماعه السيزيام، اسمها اكرام، قالت لي راهم يسمعوا فيكم على الاخر ويستنوا في تشجيعكم على الاخر. دونك ان شاء الله يا ربي موافقين، وان شاء الله اللي جايهم الكل خير، ويا ربي كلهم يكونوا عندهم برشا شجاعه باش يعيشوا هالتجربه هذيا، وان شاء الله بنجح لهم الكل. وفما زاده ايه بعثت لي ميساج قالت لي بربي بربي بربي نحب نسلم على فرح بن سالم بنت سيلفي نجحت باك سيونس بروميير دو كلاس، ما شاء الله اسمعوا للمويان 17.96. نحب نقولها برافو، فرحانين بيك برشا وان شاء الله ديما متألقة، وتحية ليك يا اي جهن.
3: حميدة بن سالم ساعة جعفور قالت لك عديلي التحية، وكان عشنا الحي نزغرتوا لبنتك عم الجاية كملوا
1: تصبق.
3: بنت اختها نجحت في الباك ان شاء الله مبروك، وتوا ولدها يعدي في المناظرة متاع السيزيام هارون، ونقولوا له ان شاء الله بالتوفيق والنجاح يا ربي ولصغيراتكم الكل.
2: وانا ديديكاس متاع ايه قعدت زينوبة ان شاء الله الف مبروك يا ايه. وهجورة تحب تهني اخت صديقتها الباجية ملكة الوشتيتي بنجاحها في البكالوريا بمعدل ممتاز، ونقولوا لها ان شاء الله الف مبروك. ولا هذه اللي خلطت عليك
3: انت تحب الحب زيدا ولا
1: شكون
3: يحب الحب؟
1: ما واحد يعيش من غير حب
3: والله والله اي بالسوغي سورتو مدام سلمى طرهوني اليوم تحتفل بعيد زواجها 19، تهني زوجها اسماعيل كل عام هما حيين بخير وربي يفضل لهم الصغار ويدوم العشره.
1: قبل ما نمشيو الاخبار سعيده اخبار مش سعيده، الجمله سي حضرتها سي بون
3: عليه
1: بوتر اكسيلونس اس مش اسكو

0: S.
1: S. Ah, il y a tant que vous les gens. Votre excellent. S. Je peux savoir. S. Je peux savoir. C'est. Je peux savoir.
2: Est-ce que
0: je peux savoir?
1: Mais attends. Votre excellence, est-ce que je peux savoir? Savoir à la fin E?
0: Non,
1: rire. Naouden. Votre excellence, est-ce que je peux savoir votre artiste préféré?
0: Le nom de votre artiste.
1: Le nom?
0: Oui, sûr. Le nom de votre
1: carte d'identité
0: préféré.
1: Ou le nom
0: là, juste le nom. C'est qui, l'identité de votre artiste préféré, mais le nom, le c'est nom. Plus...
1: Votre excellence, est-ce que je peux savoir l'identité?
0: Le nom.
2: L'identité, c'est un peu... Tnafes, Shahir Zafir, Easy Busy, Adi, t'inquiète sur toi.
1: Votre excellence, est-ce que je peux savoir le nom
0: de votre
1: artiste préféré en Tunisie?
0: Femme à la formule AD, c'est...
2: Je sais pas.
0: Oui. Elle, votre excellence... Je peux connaître le nom de votre artiste préféré?
1: Je peux connaître.
2: Je peux.
1: Ok.
0: Quel est votre artiste préféré en Tunisie?
1: Votre excellence, quel est votre
0: artiste préféré en Tunisie?
2: Rabsahel.
1: Quelle est la pharmacie de nuit?
0: La pharmacie de nuit ouverte. Salambo.
1: Naman, les bnei, taille. أخبار سعيدة.
2: شو جاو فيك جعفر؟
1: أخبار مش سعيدة.
0: يلا.
3: أخبار سعيدة.
1: Quelle est votre
2: pharmacie?
0: Bonjour à tous.
2: Pharmacie de nuit préférée.
0: Le temps des news, le temps de chercher une pharmacie de nuit ouverte. Voilà.
1: Le matin. هاي اخبار سعيده اخبار مش سعيده
0: نمشي يلا الاخبار السعيده والاخبار المش سعيده باش نبداو بالخبر المش سعيد. قلت لكم قبيله باش نحكيوا على بيجا. تحيه للناس الكل اللي قاعده تسمع فينا من بيجا وعددهم الحقيقه كبير وبيجا الجميله. حبيت نعرف سؤال ليكم انتوما الكل هنا في البلاتو. عندكمش انتوما بنيه بالنسبه ليكم رمز للمكان نتاعها؟ نعطيكم مثال. مثلا جماعه حملن في يقول لك الكازينو مثلا هذاك رمز. فما مثلا في المرسى يقول قبة الهوي كرمز للمرسى. فعندكمش انتوما مباني اخرى بالنسبه ليكم عندها اهميه في المشهد العام في مدينه ما؟
1: القشله في المحمديه.
0: قشله في المحمديه.
1: القشله في المحمديه اللي هي قصر البي فهمني ولا لا؟
0: قشله المحمديه
1: لا طاح لا رمموه
0: هكاك.
2: ما هو يستحق ترميم ولا ما يستحق؟
1: على الاخر
0: محمد بي حاب يعمل لا ريبليك دو فيرساي.
1: معلم اثري رهيب عجيب في المحمديه. لو كان المعلم هذا الاثري يترمم ما يولي تابع السيركوي نتاع السياحه والناس يولي مزار، الناس تمشي تشوفه. معلم ولا اروع من اللي كنت نقرا في السيت انا من عام 96 التو على نفس الحال.
0: القشله نتاع المحمديه بهري
2: الفور نتاع قليبيا.
0: فور نتاع قليبيا الفور دو كليبيا بي جميل.
2: فما قبه الهواء يصير مزيان.
0: قبه الهواء ورمز المرس.
2: اي فوالا الحقيقه شبيبه اما يعني ديما بمشاكلها.
0: اكيد اللي يسمعوا فينا الكل هنا في تونس الكل في الولايات الكل في المدن نتاعهم في القرى نتاعهم فما بنايات عندها مكانه تاريخيه ومكانه زاده حتى في الذكريات نتاع الناس وعاشوا معاها وراوها ويزون ايفوليوي معاها خاصه وقت اللي تبدا بنايه عندها عدد كبير من السنوات. اليوم نحكيوا على عماره. العماره هذه اسم عماره النجمه في بيجا ان سامبول اركتيكتورال زاده للمدينة. بني عمرها أكثر من قرن وانطلق تنفيذ قرار هدم هالبناية هذية اللي خرج أنه لأسباب متاع السلامة لأسباب أمنية. لكن فما برشا ناس تحسرت أنه ما نجمناش نحافظوا على البنية هذية حتى لنوصلوا اليوم القرار الهدم. الاركتيكتور اللي موجودة رمزية هالبناية هذية أنها جزء من تاريخ المدينة هذه الحقيقة خلى برشا تساؤلات في مدينة بيجا وحير التساؤلات على البنايات الكلها اللي في تونس والأثار الكلها اللي في تونس والمواقع هذه مش نقولوا احنا أثار لكن بناية اللي هي جزء من تاريخ معناتها جزء من هوية جزء من بحوة.
1: أنا مانيش اركتيكت سامحني زين
0: شابة البنية لفساد تخدم فساد مزينة
2: برشا
0: تقول علاش من نوصلوا للدرجة هذية ولا علاش
1: نجهلوا الأسباب
0: احنا الأسباب باش نمشي جوستو ما نعرفوها واحنا فرحانين برشا اللي معنا سي خالد الفرشيشي المتصرف عام ببلدية بيجا باش ينجم يوضح لنا أكثر الصورة وسيختو نعرفوا علاش وصلنا للنقطة هذه. معنا مباشرة سي خالد.
1: سي خالد صباح خير.
4: صباح النور. مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين.
1: مرحبا بك. مرحبا بك سي خالد وتحياتنا لاهالينا في بيجا الكل. بيجا السمحة نواره بيجا. سي خالد علاش المبنى هذا وقع هدمه؟
4: البنايه هذه في عام 2021 هي بنايه قديمه. اول حاجه نحب نقدم بعض المعطيات على البنايه هذه.
0: تفضل.
4: هي بناية ملك خاص يملكها حوالي 12 شخص بشكل ملكية من فردية، وهي بناية تتمثل في سابق أرضي مع سابقين علويين. السابق الأرضي يتمثل للمحلات التجارية، وتوضح السابقين العلويين كان مستقل كسكن. البناية هذه أصحابها أهلوها على مدى 10 سنوات. وحاجة أخرى تحتفل كل شيء، اللي هي راهي مليشي مصرفة كمعلم أثري، مليشي أموالي مو كلاسيك.
0: مش نحكيو كان على الأثر، نحكيو على الأهمية ولا رمزية بناية اللي تبعت الناس في بيجة فوق القرن.
4: قدمت المعطيات من بعد.
0: تفضل سي خالد بتبيع.
4: المعطيات يعني هي قانون ليس مصنفة كمعلم أثري، هي بناية قديمة صحيح ومرصودة بالذات الميزانية لمدينة بجد.
0: بالضبط.
4: هي بناية جميلة جدا في موقع استراتيجي. لكن السكان تاعها المالكية تاعها أهملوها على مدى 10 سنوات إلى أن حصل في 2021 سقط منها جزء من الشرفة وسقط على رأس أحد المواطنين
0: الذي
4: سبقه، ودخلت الحماية المدنية وقتها وتم نقله لولا أن طاف الله، لكن الإنسان هذا يتوصل بسبب الإهمال تاع السكان هذو.
0: الحمد لله على السلامة.
4: على أثر ذلك قامت بلدية جميل بنطيان اتخاذ قرار في إخلاء العمارة هذه، ثم صارت جلسة على مستوى الولاية الدولي. تم تكليف البلدية بتعيين باستردار إذن قضائي في تكليف خبير عدلي لبيان حال البناية هذه واتخاذ القرار اللازم بشأنها. قامت البلدية بما طلب منها من طرف السلطة واستردرت إذن قضائي وانتج عليه تعيين خبير أول وخبير ثاني للخبراء الخاصين في الخلاصين الإكمالية والهيكل الحاملة، وخلص التقريرين السابقين على السبيلين المصدرين في 14 يوليو 2023، إلى أن حرفي مكان هذه العمارة قد تم بناؤها خلال الحقبة الاستعمارية وينبغي هدمها نظرا لما تمثله من خطر محدث على الأرواح والممتلكات، على أن تتم عملية الهدم تحت إشراف ومتابعة دقيقة من طرف مكتب دراسات مختص في هذا المجال.
1: سيغالد تسمع فيا؟ مالها موجودين على قيد الحياة عايشين؟
4: كون
1: مال البناية هذه مالها عايشين على قيد الحياة موجودين؟
4: موجودين ويتهربون. تعرف شنو يعملوا هما؟ هما يجئوا للقضاء الإداري بشكل غير قرار بديهي، يعني بدل بأنهم هما يقوموا في محاولة ترميم البناية هذه واللجوء البلدية قصد إيجاد حل أنه مو إحنا ياخد تأجيل أي قرار بلدي وهم يقوموا بالترميمات إذا أمكن إنقاذ البناية، هما لجؤوا للقضاء الإداري ورفعوا 5 قضايا في المحكمة الإدارية وكلها تم الحكم فيها بالضبط. رفضت 5 قضايا رفعوها.
1: شنو القضايا اللي قدموها سي خالد؟
4: قضايا في توقيف إيقاف الإخلاء نتاع العمارة، معناها بناية بشتاح عليهم وهم يحبوا يلقوا فيها، وقضايا معناها من نوع هذايا وعلى أساس أنه البناية تتحمل، معناها كلام الإدارة راهي تحتكم إلى
1: معناتها حسب اهل الاختصاص
0: والخبراء
1: يقولوا اللي كونوا البنايه هذه متداعيه للسقوط وهي خطر على الناس.
4: هي خطر محدد، مش حتى خطر فقط، هي خطر محدد، يعني الخطر المحدد يعني اشد خطوره، يعني في اي لحظه
0: انا عندي سي خالد عندي سؤال واحد حبيت نعرف هذا كان الحل الوحيد المتاح قدام بيجة باش تنحي الخطر على الناس اللي سلامتهم هي الأولوية القصوى، واحنا في هذايا متفاهمين راه، لكن ما كانش فما حل ما ينجمش يكون وقت اللي الناس عندها بناية اللي ترمز وإلى جزء من وجدان كيف ما قلت المدينة الكل، أنه مثلا ما نعرفش نسأل فيك تحط يدها على البناية هذية تساهم في الترميم متاحة أنهم هما مدى ما حافظوش عليها لكن احنا نحافظوا على هك الفساد هذيك والجمالية هذيك. تعرف اللي الجمالية حاجة يسعوا لها بلديات العالم أجمع أن نردوا المدينة متاعنا جميلة ومزيانة ومحلاها ووجهها للناظرين وكل شيء. ما كانش فما حتى حل آخر ولو كان مكلف، أما نحب نعرف كان ينجموا مثلا نرموها ننقذوها ناخذوها من عند ملاكها مثلا.
4: البلدية قانونا ماهيش
0: مخولة لها
1: هذيك المشكلة،
4: مش من حق البلدية انها تصلح منها العقارات تاع الخوارج.
0: ربي سمحني جملة ذي خاطر مهم، حتى بلدية ما هي مخولة تصلح بناية مهما كانت
4: حتى بلدية القانون التونسي مهنه خولة بيصطلح بلاية خاصة
2: خاطر ملك خاص ما هوش تراث معني ولا حاجة
0: ليه طبعا. مثلا ولا يهدد المواطنين ما عندهش معناتها فرصة أنا هي اللي ريكوبير باش تصلح
1: سي خالد أنا باش نزيد على زينب نفس ثم ثم ثم أغزل لي سي خالد والكلام مش موجه ليك والكلام موجه لينا الكل لينا الكل ثم ثم مباني فهمني ولا أعمارها 200 سنة و100 سنة وعلى ملك وعلى ملك خواص يظل لي أنا الأوان أنا الأوان أنا الأوان أنه نشوفه صياغة أنه البلدية تنجم تتدخل أنا الأوان
0: في تونس
1: أنا الأوان خويا ملك خواص ولكن هذاك ولا تابع التراث وليت تقول باجة تقول ثم خمش كم باجة أنا أعطيك مثلا المرسى قبة الهواء
0: مثلا
1: قبة الهواء راي ملك خاص حسب ما قالوا لي ملك خاص ملك خاص به ما توا قبة الهواء أنا أدعو الدولة توا فهمني ولا قبة الهواء ما لها ما صلحوهاش كذا تتدخل دخلت الدولة
5: هذيك دخلوا
0: دخلوا فما قضية
5: هذيك دخلوا وحكينا فيه فما قضية في الموضوع ودخلت وفما نايب
1: دولة دخلت لماذا لم تتدخل الدولة في باجة كبيرة كما هذه
5: وكالة
4: لازم تدخل
1: تفضلي يا سي خالد يا سي خالد رانا نتناقش ومانيش فهمت
4: لازم ما عمليش نشوف هذاك اوصل لي نكون واضحين راهي الجهه القانونيه الجهه الاداريه الرسميه في تونس اللي سيادتها هي المعهد الوطني لحمايه التراث يعني اذا باش نتحدث الجهه المخوله بالتدخل وحمايه التراث واللي هي فيها الملك التاريخي
0: نعرف فما سامحني سي خالد ما فما فاي جوريديك هو كي يبدا الباتيمون ماهوش كلاسي تراث جوستومون ما فما حتى جهه تنجم تتدخل سكي تري غاف فهمت شنو نقصد؟
4: دونك هنا شنو معناها الإمكانية ولا هو الجمعيات ذات الطبقة الثقافية الجمعيات مهتمة في المدينة الجمعيات مهتمة في المحافظة على التراث هذوما يبحثوا على تمويلات
1: صحيح
4: أو من الجمعيات من اليونيسكو من الأمم المتحدة لأن ثمة تمويلات للأمم المتحدة في المجال هذا
1: صحيح
4: أما أنه احنا باش نطلبوا من جماعة محلية أنها تقوم بحاجة خارج استفساراتها أو بالعكس احنا غدوا نطلبوا
1: احنا
4: امام القانون
1: وودوا
4: احنا نفس مطلوبين امام القانون
1: اي خالد فهمي اي مطلوبين قدام القانون اي يباسي وزر اي كلمه صحيح
5: تعرف المشكله جعفر اي تفضل كل مره على خاطر حسب البلاصاويين وحسب الملكيه عند شكون وحسب مصنفه مش مصنفه كل مره لازمنا نقعد نلوجوا انهي الجهه اللي تنجم تتدخل على خاطر القانون ما يغطيهمش هذوما الكلهم بصفه واسعه حبيت جوست نوضح انه كيف حكينا على قبه الهواء لهنا ساعه اولا فما نايب عن المنطقه اللي هو خذ الموضوع بيده وقاعد يحاول وكل شيء وفي الاخر الحل اللي لقاوه هو عن طريق لابال اللي هي وكاله ميت وتهيئة الشريط الساحلي بما أنه قبت لهوي على البحر فدخلوا في الإطارة ذيك وهي اللي
2: بيشترمم
5: كل حالة مختلفة على الأخرى وهذه مشكلة الحقيقة
1: السؤال الأخير سي خالد سمحنا كان عطنك شوية وشكرا على رحابة الصدر مكان البناية هذه
2: مش يسيبه
4: هو أمام فيه خاصة دونك الشقة إزالة بعض الشقة إزالة الأنقاض ثم الشقة تتيجها وعلى ضوء ذلك البلدية صعب سرقة قضية ضد المالكين هذوما في كافة المصاريف اللي أنفقتها في عملية هدم ونقل الأنقاض ثم بعد ذلك إذا هما باش يختلطوا ويقوموا بالبناء باش يقع إجبارهم على أنهم يحافظوا على الصبغة الأصلية للعقار يعني الفصاد ينمو لا يرجع في مكان أي واحد باش يبني راهو يلزم يحافظ على الصبغة نتاعها في مكان باش ترجع حديثة في يعني الصورة اللي كانت عليها ما قبل
1: بنفس الشكل بنفس الشكل بنفس المعطيات
4: طبعا اي انسان باش يبني راهو باش الواجهه الاماميه يلزمها ترجع بنفس المواصفات السابقه للبنيه هذه. هذا هو.
1: زعما خالد اخي خالد اخي خالد اخي بنفس المواصفات راهو الحقيقه
4: يا جوهر اخي احنا باش نفرضوا هذا
1: جعفر انا يا خالد انا جعفر جوهر وخاتمه هذاك واحد يرس نص انا جعفر
4: جعفر سمح لي يا جعفر
1: سير
4: اخويا جعفر اسمع احنا هذا التوجه الاداري لاي بنايه بتخطط المستقبل يجب ان تحافظ على نفس الصفات الفنيه للبنايه هذه
1: واضح سي خالد واضح واضح. بارك الله فيك، بارك الله فيك سي خالد، بارك الله فيك سي خالد فرشيشي، متصرف عام ببلدية باجة، على هذا التوضيح. للأسف ما عناش برشا وقت، ولكن نجمو نحكيو شوية. راهو ثم بنايات، ما نعرفش شنية الجهة، الجهة الفاعلة والمتصرفة، ثم بنايات الحقيقة ما هوش مصنفين تراث، ولكن دخلوا
2: صحيح
1: في المشهد بتاع التونسي تراث، دخلوا دخلوا في المشهد بتاع التونسي تراث. نعطيك مثال، أنا وين المسرح البلدي مثلا بالماريوم، ما هوش معلم أثر، ولكن
2: رمز من رموز الشارع. ولا عندك
0: لو تياتر هذاك اللي هو تياتر إيطاليان، معناتها 3 ميلاني، بالطبيعة حاجة محليها أنها تكون موجودة. أي هندسة معمارية فيها جمالية احنا ماذا بينا نحافظوا عليها ونزيدوا عليها، وهذه حاجة توجدت في البلاد وكانت جزء من البلاد ولا من تاريخ البلاد ولا اللي هو، معناتها أي حاجة فيها منظر هندسي جميل. أختارنا من الأثار اللي عمرهم 3000 و4000 و5000 سنة، هذيك سافا دو سوا، وإن شاء الله يا ربي ذاك زاد نستحفظ عليه. لكن راهو الجمالية مهمة، والله العظيم تحسن أخلاق الناس، تحسن الليمور متاع الناس، عندك الخضار وعندك الجمالية وعندك الأوربانيزم وعندك الألوان المتناسقة وبالطبيعة النظافة قبلهم الكل.
1: واضح، يعطيك الصحة زينبات تريم، ميرسي بوكو رباب، ميرسي بوكو. واطرك سينوس وي
0: عنا خبر بيه.
1: اي اه اغزر
5: لا ما عندكش وقت
0: اخبار يا اله يا اله
1: اغزر واغزر
5: الحقيقة ما عندكش وقت،
0: ما عادش عنا وقتك.
1: اشبح المنقالة
0: اشبحت
1: صحيت فاصل ثم نواصل.
3: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوت كوم. ديوان اف ام فلاش نيوز
6: موجز 11. ديوان اف ام عسلمة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أكد ضرورة تنويع الصادرات التونسية نحو السوق الكندية لتشمل الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحديثة والسياحة وعدم الاقتصار على زيت الزيتون والتمور، وذلك خلال اجتماع خصص لبحث واقع وأفق العلاقات التجارية بين البلدين. وأوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها أن اللقاء يندرج في إطار متابعة علاقة التعاون ودراسة الآليات الكفيلة باستغلال الإمكانيات التصديرية والفرص توفيرة بالسوق الكندية بحضور ممثلين عن هياكل عمومية وخاصة ودبلوماسية. وأضاف الوزير أن تونس تمتلك فرصة للاستفادة من النظام الكندي المعمم بالأفضليات الذي يعفي المنتجات التونسية من التعريفات الديوانية أو يخفضها، مما يشكل إطارا محفزا لتطوير التبادل التجاري. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تطالب الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتسوية المستحقات المتأخرة والمتخلدة بذمته وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة، مؤكدة أن قطاع مخابر التحاليل الطبية الخاصة يمر بأزمة مالية خانقة وغير مسبوقة نتيجة تواصل عدم خلاص المستحقات. وفي بيان له حذر الهيكل النقابي من تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها القطاع جراء تواصل تأخر صرف هذه المستحقات، مشيرة إلى أن أجل الخلاص تجاوزت 7 أشهر بالنسبة إلى عدد هام من المخابر، وبما بات يهدد استمرارية نشاطها وتوازنها المالي. وأكدت النقابة أن مخابر التحاليل الطبية الخاصة وصلت خلال هذه الفترة تقديم خدماتها للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، وتحملت مسؤوليتها المهنية لضمان استمرارية النفاذ لخدمات التحليل الطبي دون انقطاع. مدينة سبيتلا تحتضن الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للراب بالموقع الأثري بلجها خلال الفترة الممتدة بين 8 و14 أوت المقبل. أفادت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها بأن التحضيرات جارية لضبط الاستعدادات اللوجستية والفنية والمالية والاتصالية للتعريف بهذا الحدث الثقافي وتوفير ظروف تنفيذه. وأكدت وزيرة الثقافة من أسرار في ضرورة التنصيص على الهوية الخاصة بالتظاهرات الفنية ودعم خصوصية المهرجان لتحقيق التنوع في المواعيد الثقافية التونسية. في أخبار العالم، الولايات المتحدة تدعو أطراف النزاع في السودان إلى سعي للتوصل إلى تسوية تفاوضية دون شروط مسبقة تنهي العنف وتعالج المعاناة الهائلة التي يعيشها الشعب السوداني، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب الدائرة في البلاد. نتنياهو يقول إنه يقدر دعم أصدقائه الأمريكيين، لكنه بحاجة لتحرير الاحتلال من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل، مضيفا أنه وجه ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة وهي عملية لم تنتهي بعد حسب زعمه. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفر قطع الفريكونس
7: 9.2.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
7: ديوان FM.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. 11:13 دقيقة، تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لكل الأمهات، لكل الآباء، تحية لأي إنسان يسمع فيه طويكة في الكياس. فمني الله، إن شاء الله يا ربي تكونوا في صحة جيدة. فمني الله. بونجور بونجور تول موند، بونجور تول موند.
3: بونجور جاف،
2: بونجور. كومون تاليفو؟ بيان،
3: اون
2: اي بيان،
3: تاول
2: اون اي بيان. ما نعرف كي اون اي بيان تاول اون اي بيان. أي السيدة يا مدى، من يوعدكم الصباح قلت لكم فهمني ولا اليوم ضيفتنا سعادة سفيرة فرنسا بتونس. فهمني ولا يقول القائل شنية المناسبة. حط لك عبد العزيز العربي، حط لي باباي باش تحكيكم طول الخرافة. فهمني ولا باش نحطكم في الإطار باش السادة المستمعين يفهموا فهمني ولا الوضعية بالضبط بالضبط بالضبط. فهمني وباش نشرفكم
3: عندنا ثقة فيك جعفر.
4: عندنا ثقة فيك،
2: تات كونفيونس أو موا.
3: شنو
2: انت تعلمنا تات كونفيونس؟
3: ها tu as confiance en moi.
2: بدي فهموها العباد ولا
3: لا؟ ما لا، هو هو راهو انا معاك انه في الاصل في الشيء انه كومونيك ونوصلوا المعلومه وهذيك هي الفايده باش نتعلموا. لكن ما فيها باس وقت اللي يجي قدامك تصحيح نتاع حاجه نصلحوه
5: ناخذوا
3: بيه. ناخذوا بيه يعني اي لغه كانت، معناتها بالفرنسي بالانجلي بالمندرين باللي تحب.
2: سي با غاف، سي با غاف، سي با غاف. اي سيدي، 11:14 دقيقه. سعاده السفيره كما قلت حاضره معنا اليوم في ساعه سعيده. سي فاروق حاضر خويا. اي سيدي باش نحكي لكم الخرافه، اعطيني موسيقى يا ساده. يا مدى يدلنا ويدلكم لطريق الخير والشهاده. تم برنامج اسمه ساعه سعيده. ساعه سعيده مره من تونس ومره من صفاقس، ولكن الاغلبيه من تونس. ولكن كي تبدا ثم حاجه في صفاقس امني ولا نفسحوا المجال لصفاقس. واليوم بمناسبه الاحتفال بالذكرى العشرين لانشاء دار فرنسا بصفاقس امني ولا سعادة سفيرة فرنسا بتونس موجودة مباشرة كما قلت في صفاقس. سعادة السفيرة أن جيجان موجودة مباشرة في صفاقس مع زميلتنا يلدز عطيطلة. ما نعرفش لو كان يلدز تسمع فيها مباشرة. نعم أم لا يلدز؟ صباح النور. بونجور بونجور بونجور
6: بونجور. شنو حيلك جعفر؟ بونجور أتوتي كيف؟ أما عندك الفرنسي عطيك جعفر.
2: أي يا يلدز
6: قل
2: اغزب باش نفاجئ الناس الكل. عادي لي سعاده السفيره باش نفاجئ الناس الكل
6: معاك اون ديريكت سان اكسلانس لامباسادريس مدام ان جيجان.
2: مدام ان جيجان صباح الخير.
7: صباح النور، شنو احوالكم؟ لاباس؟
3: الحمد لله.
2: صباح بابا، صباح بابا. انت
3: الحمد لله
2: انت لاباس؟
7: انا لاباس وحسن تحياتي للمستمعين والمستمعات.
2: الدار لاباس، العائله لاباس، فامي لاباس.
7: الحمد لله
2: الحمد لله. وانا مقطع عروقي بكري على اسئله وكذا. مرحبا بيك، انسنا وشرفتنا يا سمحه.
6: يعطيك الصحه جعفر،
2: عايشك. تفضلوا الكلمه ليكم.
6: ميرسي بوكو. ايفيكتيفمون دونك فرحانين وشرف كبير انه بحضينا في استوديو سعاده سفيره فرنسا بتونس مدام ان جيجان. صباح الخير، مرحبا بيك بحضينا في اذاعه ديوان اف ام.
7: شكرا لكم ولك على الدعوة وعلى الاستضافة على موجة ديوان اف ام. وانا سعيدة جدا بمشاركتي في هذا البرنامج ساعة سعيدة، وسعيدة جدا بزيارتي في مدينة صفاقس وهي العاصمة الاقتصادية متاع تونس وعاصمة الجنوب التونسي.
6: Parfaitement. Ferhanine, nous sommes plus heureux de vous que bahdena, votre excellence. En fait, c'est un interview spécial en duplex entre le studio Sfax et le studio Tunis avec le programme Sera Saïda. Bien sûr, je vais céder la parole à l'équipe Sera Saïda pour parler avec vous. Mais avant, laissez-nous parler de la visite de Sfax, l'objectif de la visite et les plus importantes choses que vous allez faire pendant votre visite Sfax.
7: كما قال جعفر المناسبة كانت مرور 20 سنة على تأسيس دار فرنسا بمدينة سفاقس ودار فرنسا هو يعني فرع تاع معهد الفرنسي بتونس مركز ثقافي مهم ويعني فتح أبواب دار فرنسا من 20 سنة فيها المركز اللغات معهد اللغات لتعليم الفرنسي فما فرع لكامبوس فرنسا لكل الطلبة اللي يحبوا يمشوا لفرنسا التعليم العالي وفي نفس الوقت التقيت بمجموعة رجال ونساء أعمال بمناسبة معرض سفاقس الدولي هذه السنة هي المعرض معرض الستين عام على معرض دولي في سفاقس وزرت برج قلال كانت مناسبة باهية برشا في فما جمعيات ثقافية جمعيات لتشجيع الفنون التشكيلية ولممارسة الموسيقى واليوم الصباح حضرت تدشين مشروع جديد باغاويل وهو يعني مشروع يشجع بيع الزيت الزيتون التونسي بكل أنصافي.
6: Mm-hmm. Ah, très bien. En fait, un programme très dense durant ces deux jours, en fait.
7: Oui. Nassit Nukta Mohamma, Zout Marquez Rachid El Nif, ta Jamaïa ou Mahad, Ianet El Ashras Zou El Iraqa, ou Ashras Kassirin Zehnian, ou Utaim, ou Marquez. نموذجي ومثالي.
6: OK. Donc c'est un programme très chargé et très dense et très divers, on peut dire. ولهنا سعادة سفير نحب نسألك شوية على la collaboration ou la coopération socio-économique. سفيقس معروفة جدا بالإسبري entrepreneurial ou بفكر تطوير ريادة الأعمال وفي بالي شيء هذا شفته خلال زيارتك لمعرض سفيقس الدولي ولا خلال زيارتك les divers ouverture ou initiative etc. نحب نسألك على الفرص المتاحة للمؤسسات في الجهة أو ألا في تونس خاصة أنه dernièrement تم افتتاح غرفة التجارة والصناعة التونسية بسفاقس. C'est un événement majeur, un événement très très impactant. ومنه هو نتخيل باش يتحلوا أكثر فرص للمؤسسات هكا ولا؟
7: أكيد أكيد غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية مؤسسة مهمة تشجع التبادلات الاقتصادية والتجارية بين فرنسا وتونس فما أكثر من 1700 شركة فرنسية موجودة في تونس والاستثمارات الفرنسية ترتفع سنة بعد سنة في تونس والعكس يعني صحيح زادة ونشجع طبعا هذه الشراكة الثنائية اللي تخدم مصالح الجانبين. وصفاقس معروفة جدا بالصناعة والنجاح الصناعي وروح الاقتصادي والعمل والنجاح, ومعروفة في قطاع الزراعة الفلاحة زادة, وطبعا فما فرص لشراكة لتعزيز الشراكة مثلا في عهد الرقمنة فما شركات تفتح فروع لي ريشيرش ديفلوبمون و توظف مهندسين تونسيين ومهندسات تونسيات في صفاقس. طبعا رقمنا الهندسة القطاع الصحة, طبعا صفاقس معروفة للمستوى العالي في الطب, فما فرص متعددة والتعاون يشمل الاقتصاد يشمل الثقافة, وأنا مقتنعة أن الثقافة تخدم الازدهار وازدهار الاقتصادي والاجتماعي. والتعاون هو تعاون زاد لا مركزي, فما برنامج توأمة قديم بين صفاقس وغرنوبل, غرنوبل مدينة في قلب الألب جبال الألب في فرنسا, وهذا التعاون إيجابي مثلا في التعليم العالي. وطبعا كل التعاون الثنائي متوجه إلى مصلحة الشباب. الأولوية تشغيل تعليم وتكوين وتشغيل الشباب. وأنا مقتنعة أن تونس وبالذات صفاقس عندها القدرات والكفاءات للنجاح المتواصل.
6: À part Sfax, votre excellence, انت كنت في زيارة لبرشة ولايات أخرى في تونس, مشيت لتوزر, قفصة, سيدي بوزيد, جربة, مدنين, تطاوين, واليوم في Sfax pendant نهارين avec un programme très chargé. من بعد الجولات هذي الكل, نجمش تحكي لنا على الخصوصيات اللي شفتهم في الولايات التونسية, اختلاف ونقاط شبه ما بين الولايات التونسية, وخاصة كيفاش الشراكة التونسية الفرنسية نجم تتفاعل الأكثر مع الحاجيات, ولا تنجم تخلق أكثر ديز أوبورتونيتي لمصلحة البلدين.
7: كل البلاسات اللي أنا مشيت لها أنا شفت نفس الحاجة ولاحظت نفس الوضع, أن من غرم من التحديات والصعوبات فما عباد, فما رجال, فما نساء يبذلوا مجهود كبير وملتزمين بتحسين الأمور في بلدهم. وأنا مقتنعة أن التضامن قيمة محورية, قيمة أساسية في عالمنا المضطرب, والتعاون الفرنسي التونسي معتمد على هذا المبدأ وعلى مبدأ التضامن وعلى مبدأ الاحترام المتبادل, وأن نخدم لصالح المجتمعين. مثلا تعليم وتكوين المهني وتشغيل الشباب يخدم تونس يخدم فرنسا يخدم الاستقرار يخدم الازدهار الاقتصادي ويخدم زادة التفاهم وتعميق معرفتنا المتبادلة.
6: Très bien. Donc, نحكيو شوية على المستقبل أو النشاطات اللي تستنى فينا في بقية الدوزيام سيمستر دو 2026. شنو ما أبرز المواعيد ولا المشاريع اللي تنجم تهز تهم التوينسا وتهم أبناء الجهة كسوا في تونس في صفاقس ولا حتى في الجنوب؟
7: توا في الموسم المتوسطي في فرنسا برنامج ثقافي فناني مهم فما فنانين تونسيين موجودين في فرنسا توا معارض أو احتفالات موسيقية أو مسرحية ولغاية آخر شهر أكتوبر اللي جاي فما موعد اقتصادي مهم في آخر شهر أكتوبر اللي جاي 27 و 28 أكتوبر المنتدى اليورو متوسطي للتنمية المستدامة وفعلا التنمية المستدامة أيضا قيمة ومبدأ محوري في شراكة الثنائية الفرنسية التونسية وهذا يعني موعد مهم في الشهور القادمة.
6: يهم الشركات essentiellement.
7: يهم الشركات.
6: 29 و 28 أكتوبر
7: وطبعا فرنسا استضافت قمة G7 من أسبوعين كانت مناسبة مهمة لدعم أفق السلام والاستقرار في العالم والتضامن في العالم نفس الشيء في قمة إفريقيا فرنسا اللي تمت في نيروبي في كينيا بمشاركة رئيسة حكومة تونس ونفس الشيء نفس الهدف تحديث وإعادة بناء يعني شراكة تطورت برشا من خلال العشر سنين اللي فاتت وولت شراكة حقيقية تخدم فعلا السيادة والمصالح الجانبين.
6: Très bien, votre excellence, je vais vous dire le jeune, l'économique et le sérieux du discours. Et je vais vous dire Jaffer. Jaffer, avec nous? Jaffer, il y a un peu de questions qui vous aiment. Et vous avez déjà dit,
4: comment
6: est-ce que vous avez dit?
4: سعادة السفيرة قالت في البداية قالت كما قال جعفر
6: فوالا
4: وهذا يا اخويا
6: ريفيرنس
4: دخت كما قال جعفر قالت سعادة السفيرة قالت كما قال جعفر سعادة السفيرة هم قلت كما قال جعفر
6: est-ce que vous avez dit
7: elle a dit طبعا جعفر
4: تعرفيني تعرفيني كما قال جعفر تعرفيني معناتها سعادة السفيرة سبيان والله سبيان اسمع سعادة السفيرة باش نسألك سؤال شكون أحسن ولا شكون الفنان انت تبارك الله في العربية تتكلم بالباهي وتعرفنا وتعرف صفاقس وتعرف كل شيء تبارك الله من الفنانين في تونس باش نعمل لك كويز سمي لي ثلاثة فنانين توانسة ثلاثة فنانين توانسة يغنيوا يمثلوا فهمتي؟
7: اوكي هادي جويني
3: جويني
7: جاموسي
3: جاموسي طبعا صفيقس طبعا زيدا طبعا
7: وبارح اكتشفت غاليري جديدة في صفاقس اللي اسمها غاليري اور كادر وتعرفت على فنانة تشكيلية صفاقسية اسمها هلا
2: مش مشكل فايده في الهنا
7: هذه
2: اللي
7: اسمها هذه
3: هي
7: هذه
3: اللي تخيلي
2: تحيه لي من عين زغوان نعرفها سعاده السفيره سؤال وحدك اهو انت تعرف الهادي الجويني وتعرف الجموسي تعرف شي غنايه متاع الهادي الجويني ولا متاع الجموسي تعرف شي غنايه ما تغنيش تعرف شي
7: معلوم يا معلوم.

0: Rio.
1: Eddie.
2: C'est ça.
3: Un bisou.
2: Très
0: bien. جعفر كنت تسمح أنا أول حاجة سعادة السفيرة مرحبا بيك في ديوان فام ومرحبا بيك في صفاقس. حبيت أول حاجة نهنيك على العربية متاعك خاطر احنا اللي فهمناه اللي التعليم متاع اللغة العربية صار أكثر في مصر يمكن، لكن أنه نسمعوك بالدرجة التونسية تمكن كبير برشا برشا، واليوم هي موجودة في إطار الاحتفال بوجود دار فرنسا في صفاقس لمدة 20 سنة. ومن الحاجات اللي تخدم عليهم دار فرنسا في صفاقس أنها تسهل للناس اللي تحب تتعلم اللغة الفرنسية أنهم يمشيوا ويتعلموا مباشرة الغادي، وقديش حاجة مهمة أنك أنت تتعلم لغات، أنك أنت تنفتح على حضارات أخرى. فغيمو حبيت نهنيها على هذه، على خطر تتكلم بالعربية وبلهجة تونسية، دونك هذه حاجة مهمة على الأخر. وحبيت نعرف كان هما عاملين برنامج خاص بالعشرينية هذه متاع دار فرنسا في صفاقس لتسهيل الناس اللي تحب تقرأ لغة فرنسية في جهة صفاقس.
4: فما فرصة كبيرة في معهد اللغات في دار فرنسا في صفاقس، وطبعا للطلبة اللي يحبوا يمشوا لفرنسا لدراسات العليا عندهم فرصة بفرع كامبوس فرانس في دار فرنسا. وفما كل سنة فورم دي موبيليتي، منتدى مهم للطلبة، نشجعهم على التسجيل.
0: دونك يا بار انا
4: يعني فعلا انا مقتنع ان تعليم اللغات والانفتاح على الاخر ولا الثقافات الاخرى فعلا مصدر ثروه
0: كبير فعلا.
2: بارفيتمون. انت زينب جوست بور باش نكمل على سؤالك، تقصد انه فماش ان بروغرام سبيسيفيك اي سبيسيال بور فيتي لي 20 ans هكا ولا؟
0: هو بالضبط، خاطر مع كل مناسبه خاصه يبدا فما برمجه خاصه، مثلا لقاءات خاصه، منتديات خاصه، استقبالات زاده خاصه. انا فرحت برشا اللي السيده السفيره وقت اللي ذكرت فنانين، ذكرت زوز اسامي كبار في الموسيقى التونسيه، وذكرت زاده الفن التشكيلي، وذكرت سيده. دونك فما دي بروغرام اوسي اللي يحتفيوا بهالفنون هذه الكل. دونك حبيت نعرف كان فما برنامج خاص. انا متاكده اللي فما اكيد معناتها مناسبات باش تحضرها دار فرنسا في صفاقس، ويمكن نتعرفوا عليها تباعا في المده الجايه.
4: وفعلا انا نحب نحيي العمل عمل الفرقه الفرنسيه في دار فرنسا ومديرها أدريان غيو. طبعا فما برنامج ثقافي اسبوعي وشهري في دار فرنسا. امبارح بالليل كنا سوا احتفلنا مع موسيقى هذه المناسبة، مرور 20 سنة على تأسيس دار فرنسا. ودار فرنسا عندها علاقات مع مؤسسات صفاقسية، جمعيات في الفنون، فنون أنواع، كل أنواع الفنون، وبذات برج قلال وجمعيات أخرى. فعلا نشجعكم على زيارة موقع دار فرنسا في الإنترنت وعلى الشبكات الاجتماعية وبالذات فيسبوك. كل البرنامج منشور في في في في الفيسبوك.
2: أوكي.
1: واضح يلدز. مرسي بوكو، يعطيك الصحة. شكرا سعادة السفيرة، الحقيقة مفاجأة والله العظيم مفاجأة.
0: اتقنها اللغة العربية. إيه. هي بالحق والله حاجة به برشا.
1: اتقنها اللغة العربية وإلمامها زادة. الإتقان شيء والإلمام شيء.
0: طبعا.
1: فهمني ولا عندها المعطيات الكل فنا ثقافة فهمني ولا وخاصة نحكي زاد حتى على المعرض زيارتها للمعرض وكذا فهمني مرسي على هذه المفاجأة شكرا مجددا كما قلت سعادة السفيرة آن جيجان وشكرا زميلتنا يلدى الزعتي طلع مباشرة مرسي. من صفاقس مرسي بوكو يعطيك الصحة سعادة السفيرة مرسي ربي يخليك يعطيك ما تمنى إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطيك ما تمنى عندك شكون في الباكة عندك شكون في الباكة عندك شي شكون نجح في الباك سعادة السفيرة
4: وهي يعني كل تلمز في صفاقس بالنجاح المميز في الباك
2: في تونس الكل أكيد
1: أنت ما عندك شي شكون في الباك أنت
4: انا لا يعني مستحيل باش باش نفشل
1: لا لا
2: باش نتعدل الباك اسكو فو كونيسي اون
1: بيرسون سعادة السفيرة سعادة السفيرة اسأل في تونس الكل شكون أحسن معدل في البكالوريا من اللي دخلت البكالوريا لتونس إلى اليوم هو أنا
0: هو فما شوية مبالغة
1: 19-82 مي 2 ans
4: ensemble
1: ضحكتها

0: زميلتنا يلدز عطيت الله. شرفتكم ولا لا؟
1: شنو شرف
0: سفيرة ضحكت ولا ما ضحكت؟ سفيرة
2: اي
1: جعفر ديجا استشهدت بيك
0: كيما
1: قال جعفر ومن بعديك ضحكتها
0: يوتيوب كله يضحك
1: وتعرف الفنانين توليت تعرف اربعه فنانة التشكيلية هلا الهيلي صفاقس جاموسي وجويني وجعفر القيسي
0: مالك غدوة باش نحل بيرو في اللاك مرحبا بيكم فهمني ولا فالي جاتكم زادكم زويتكم مرحبا بيكم الجعفور فهمني وكلت أصفار مرحبا بيكم بوتخ اكسيلانس اي سيدي باش نعملوا فاصل صغير
1: أيوة.
0: ثم نواصل نمشي وسين جي مع ستين
1: لا عنا حاجة حاجه نتاع نص النهار
2: اي
1: جعفور
2: وقيت فطور
1: ناكلوا
2: فطور نفطروا بعد نحكيوا
0: اوكي اوكي نعملوا فاصل بعد نفطروا تفضلوا
3: ساعه سعيده ساعه سعيده vous écoutez Dion

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: كما تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: رجعنا لكم من 11:40.
2: استنى في الغنية اللي كنا نسمع فيها علمينا علمينا علمي تبرنا علمينا يا سيد العرش.
1: شيف صباح خير. شيف
3: صباح خير.
1: بونجور بونجور.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: أشرك لباس
3: الحمد لله.
1: أنت مغربي.
2: اشتر مغربي اشترتون.
1: اشتر مغربي. اقربي شوي للميكرو مرحبا بيك. بعد شوية باش نمشيو للتصنيف الشيف مي توا باش نمشيو للمونديال صافي مع زيت صافي.
4: مع زيت صافي مونديال صافي.
1: مونديال صافي مع زيت صافي اليوم باش نهزكم وين؟
2: شلخي
5: وين؟
1: في البول نتاعنا
2: هولندا.
5: هولندا
2: ماشي هولندا
5: ماشي هولندا جميع.
1: باش نحكيو على اشهر ماكله عندهم ومنين جاي بالضبط. الماكله اسمها ساندويتش رينغا.
2: رينغا
5: في مصر رينغا.
1: حسنا رينغا. لا لا لا شباب تكلمش لحظه سامحني
5: خاطر هو باش يعرف
1: شما شنية حس رأيك معتك تو 30 ثواني توصف لي. لا لا لا
5: لا والله في حاجة أخرى.
1: توصف لي ساندويتش رينغا.
6: في خبز سور شاطر ومشتور وما بينهما. ساندويتش هولندي
5: بطاطا
6: فيه فروماج وبطاطا صحيتك
2: بطاطا
6: فيه بليز عم
1: أعطيني شوي موصفات فيه غالط ريمش
6: غالط
2: خبز
6: خبز
2: فما زوز أجزاء خبز انت مش واحد حاسيله خبز
1: شنو في وسطه مشي زين
2: في وسطه فما شويه بصل سور
1: بصل موجود والله موجود
2: هكا ولا في شويه سوسيسون.
1: لا غلط امشي زين
5: تصوروا توست جعفر مش خبز يعني توست
1: غلط
5: شيف يعرف الشيف
1: ساندويتش رينغا
2: ساندويتش
5: هولندا
6: هكا اسمه سور هكا اسمه
2: رينغا
1: او هارينغ هو الرينغا او الهارينغ
3: غلطنا شيف
1: غلطنا شيف
5: لارينغ بس
1: لا اسكت يا مان انا
5: عرفته طبعا شيف
3: فيه خبز
1: ينج بيكون فيه خبز
5: ساندويتش فيه خبز
3: ينج فيه بصل
1: وفيه بصل
5: اوكي
3: سلكه مزينه جبن
5: اوكي
1: جبن ما فيش جبن
2: فيه كورنيشون
1: فيه كورنيشون
5: فيه
1: كورنيشون سور
2: دونك بصل وكورنيشون
3: وجامبون
1: نو
6: فيه سومون
1: سومون دبي في سومون في سومون
2: تصوروا بني ياسر
1: هو ذي قال لك سيدي اسمه رينغا او هارينغ هو نوعيه هارينغ وهو نوعيه متاع حوت صغير ياكلوه الهولنديين وساعات يعملوا به كسكروت
5: مش ساندويتش
1: ساعات يعملوا به كسكروت يزيدوا معها شويه بصل كورنيشون ويعتبر واحد من الأكلات الشعبية
5: صحيح
6: أكلة شعبية هولندية
1: أكلة شعبية هولندية
5: بارك الله فيهم
1: فشلتوا فهمتوا ليه شكرا شكرا شكرا زيت صافي على المونديال صافي
4: مع زيت صافي مونديال صافي
1: أي سيدي شيف
3: سي جعفر
1: ساعة مبروك للمنتخب المغربي فهمني ولا الترشح ولا الامتياز واللعب الجميل خويا والإقناع والامتاع
3: عايشك بارك الله وفيك إن شاء الله مرة تونس زيدا ضد هولندا
2: إن شاء الله يا رب إن شاء الله
3: إن شاء الله اللي عند ربي مش بعيد
1: خويا هاي نمشي الماكلة مشي الماكلة مشي
3: خويا جبنا لكم اليوم طنجي مراكشي اللي هي يقولوا لها في تونس تشبه لها شوي الحم في القلة
1: شنو اسمها
3: طنجي المراكشية
5: طنجي
3: المراكشية كما في تونس تشبه لها نقولوا بالقدية 90% الحم في القلة شنو نعملوا كيفاش نحضروها اذا ناخذوا الحم تاع اللوش ونجيبوا شويه الزعفران نخليوه يرقد شويه في الماء خاطر الماء بتاعه باش نرقوا بيه من بعد نرجعوا من بعد نفوحها ملح فلفل اكحل سكنجبير وشويه كركم ومن بعد نجيبوا شويه كعبات ليمون ونقصهم معاها وناخذوا كعب شويه سنو ثوم ونحطوا معاها كمون حي مش مرحي
1: حي
3: كعب بتاعنا وكل شيء نحطهم في الطنجيه بتاعنا اللي هي القله ومن بعد نمرقوهم بالماء تاع الزعفران هذاك ونزيدوا شويه زيت زيتونه
2: اوكي
3: ومن بعد ما نكملوا نمرقوها هذه الخاصيه بتاعها شنو الفرق بين التونسيه وبين المغربيه اللي هذه الطيب على الرماد نطيبوها في الرماد نسكروها من الفوق بابي سلوفان تاعنا وبالبابي كويسون ونسكروها بالقدام عليها فهمت ونخليوها تطيب مده ساعتين ونص وبعد ما دوها خويا يقول صحة وبشفاء
6: فيمي تبدأ
3: بنا على بنا. وهذه سبيساليتي بتاع المغرب بتاع شرة مراكش يعملولها مثلا المراكي ده مش الحمام قبل مش حضر فطور راجلها تهز هي تدخل للحمام وتخلي عند فرنات شي اللوطة يخليها تطيب على الرماد تجي سلة سلة
2: وهي تكمل يا حمامة في عقلها وتروح بالفطور
3: وهي تبدأ مروحة تهز القلة بتاعها وتوكل الرويج لها الحمام وتفرهز تكون الرويج للشيخ
2: معناتها من قبل من قبل الدليفري وكل شيء كي تدخل هي يقول جبت النفطور معك
3: تقول أنا جبت لك طنجية اللي هو الحفر كله بنا على بنا
2: رائع
1: ممتاز
2: وسهل
1: وينك أنت مقبل وينك
3: أنا موجود
1: طنجية
3: طنجية مراكشية يقولون
1: طنجية مراكشية والحم اللي هي الحفر كله
3: الحفر
1: أقوى أقوى ماكلة في المغرب
3: المغرب
1: اي انا هي اقوى ماكله كيما نقولوا مثلا نحن اسمس باش نسميك انا اسامي وانت قول لي شنو هي
6: الشماله
3: المراد يفتح
1: الكفتيجي
3: الكفتيجي
2: ما مراد لو سمحت
5: فماش
3: بعد كفتيجي ما فماش
2: فماش ما
1: هدف لي زفلي صراحه متخضره انت
3: اللبلبي اللبلبي تلقى طن الحرور ما فماش فماش كيما
1: اللبلبي الهدف الثاني للمنتخب رجعنا للبار منتخب الثاني المحمصه بالدبابش
3: المحمصه فما البركوكش كي تشبه البركوكش تاع الجيبسي تقرب له شوي اما مش 100%
1: كسكسي بالدجاج
3: كسكسي بالدجاج
5: عندهم
6: كسكسي بالدجاج
5: حتى
6: اما هما
1: ابيض برجولية راك امام مهمة امام التاريخ امام التاريخ التاريخ لا يرحم في الاكلات اما ابن الكسكسي التونسي ولا المغربي وانت مغربي
3: فما كسكسي باللحم كيفاش
2: علاش تحرش في فاش كسكسي
1: هذا كله خويا تزكزيك
3: قل
1: عطيني خويا من الاخر فما تي تورك للترجيح
2: والله تعملوا في الاحرش
3: تو نسكسو تو كي يحطوك بين امك وبوك يقول لك شكون تختار نجمش
1: غلبتني انا نقولها
3: نجمش
1: اكتب لي اكتب لي في الورقه مش مشكله
3: هاي
1: به قلنا مقارونه
3: هاي
1: مريق لغادي مقارونه
3: زي لبات
1: ها اي جلبانه تعمل جلبانه
3: جلبانه
5: جلبانه بالسوبيا
3: لا فما جلبانه بالسوبيا جلبانه باللحم بالدجاج
5: ثلاثه لتونس
2: زين فما حتى في السوبيا في حتى بلاصه في العالم
1: جلبانه
3: بالسوبيا تعرف شنو لي بلاي يقربوا شويه لبعضهم
1: اي سميني
3: البسطيله كما هي طاجين ملصوقه شويه
6: الحقيقه بنين نايس الحقيقه
3: اش قاول لك المره الجايه نجيب لكم رسالة تاع بسطيله ولا تعرف كيفاش المره الجايه نجيب لكم بلا بسطيله
6: الله يفرح عليك جعفور
1: هذا اهم اهم كي ياكلوا
5: مالي عندهم
1: به قلت لي طاجين
3: طاجين كما الحمد كما قلت لكم مرة فات يشبه له شويه طاجين بونارين ذكرك اللي عملناه اما جس الاخر مدور والاخر
1: تعملوا بريك
3: بريك يقولوا البريويت اما يعملوهم سوخي ولا سالي
2: سويبا معناتها
3: لا هكا دي تريون
1: ما عندكمش كي الفاصله
6: كي السمسه كي الصحفه
3: لا
1: بروبه ولا طايبه
3: لا
1: لا لا لا شربه شعير
3: شربه شعير فما كان الحريره في السوق فما الحسوه الحسوه تشبه العام يعملوها بالحليب
1: اخر سؤال
6: حسوه مؤنث
1: اخر سؤال وهذا هدف من فئه ثلاثه نقاط هدف من فئه ثلاثه نقاط حاب تجاوبني بالصحيح
3: ونعم
1: ترك امام مسؤوليه تاريخي
3: نحن معنا كان صحيح هون
1: عندكم الهريسه
3: لا
2: تونس
3: بعد الهريسه بعد تونس وفي الهريسه
2: تونس كاو
1: عاود لي بابا
6: عملت الدوينة هكا
1: عودي بابا
3: فماش هريسة بعد تونس
2: سي فري كسي ان برودوي تونس
3: خي معروف العالم الكل تقول تونس هريسة
2: ماشي حتى
3: حد حتى في الباتريمون تاع اليونسكو
6: ولا قداش ولا اربعة بلاش خمسة بلاش
2: خلينا نروحو حتى هون
3: لا الخمسة ولا الاربعة بالله لا
6: ستة بلاش
1: الخمسة مرحبا بيك
3: الناس تشرفنا جعفر ومحليكم وتبارك الله عليكم وعيشكم كل ما نجي بحذاكم تفرحوا بيا وربي يفضلكم وان شاء الله مره اخرى
5: ان شاء الله
3: وقتاش تحبوا
5: وقت ما تحب
1: وقت اللي
3: بالحم ولا دجاج ولا حوت انتم باش تحبوا انتم تدلوا
6: الحقيقه ابدا
3: نحن كما دللتوني ندلكم
6: اي بالدجاج بالدجاج
3: برك تبدا بالقرفه وباللوز وكل ورقه تتهروش
6: باش نبكي
3: وقتاش جعفر
1: شنو وقتاش
6: وقتاش يجي ويجيب البسطيله
1: انا ماذا بيه حتى راشي نتقبل
3: المليح يفضى كما
1: يقول غدوه تحب تجي بعدين غدوه
3: بعد غدوه
2: بعد غدوه نبدانا هون
6: باش زينب تبدا هوني رافع كان يا زمان
3: نهار الجمعه تحبوا نهار الجمعه
1: الجمعه بسهوله دلاله ما ناكل شيء بسكرين
5: خويا حق الخميس في الليل وهو
2: شنو الخميس برك عليه
3: ولا بالجمعه بالكدا زاد
1: باهي ان شاء الله
6: بالجمعه بالكدا
1: ان شاء الله
6: باش ننساو باش
1: ننساو ماتش الجمعه
5: نهار الخميس في الليل
6: الخميس في الليل
1: نبدا الجمعه ما تجيناش
5: منتصف الليل
1: ما تجيناش ما ترشح ولا ما تجيناش يجي نهار الخميس يا بعد ثلاثة شهور
3: اوكي
1: اوكي
3: ميرسي بوكو عايشكم نهاركم زين
1: حلقة اليوم وفات
6: والله الله تعطي فيس والله
1: فوتر اكسيلونس تعدت
5: ما شاء الله
1: فهمني ولا جاوبي زينب الى اللقاء
2: الى اللقاء جعفر
1: ربيب ميرسي بوكو الزملاء في الحافله ميرسي بوكو فاروق
2: ريم الى اللقاء
1: ريم
6: الى اللقاء
1: بديت بيك لولاني فوتر اكسيلونس
6: برا ميسي
1: الى اللقاء ميرسي الاولاد ميرسي نتقابلوا
2: سي جعفور
1: ميرسي نتقابلوا في نفس التوقيت من 9 ونص نص النهار في الامان باي باي
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم

0: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت وزيد معهم سيرفيس توت باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفاسات وألفا بوكس. مع ألفاسات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
3: مبروك لكل ولادنا لدنين في الباك واللي مازالوا إن شاء الله في دورة الأبطال ناجحين. اتصالات تونس تهنيكم وتشارككم فرحة باك 2026. ملا تاقي باشتتي على انستغرام في ستوري الفرحة مع العائلة، وشارك باش تدخل في القرعة وتربح سامسونج اس 26. مع اتصالات تونس الكلنا على موجه الفرحة.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام صوتكم.
6: ديوان اف ام فلاش نيوز.
7: مجهز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلمة. كاتب عمل جميع العمل البنوك المؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سامي صالحي يقول بأن هذا الإضراب جاء بعد فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، موضحا أنهم يسجلون بكل استياء عدم استجابة المجلس البنكي ووزارة الشؤون الاجتماعية لدعواتهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل رفع الإضراب. كما ندد صالحي بما جاء في بيان المجلس البنكي مشددا في الوقت ذاته على انفتاح جامعة البنوك والتأمين على الحوار.
8: يتواصل الإضراب كما تقرر في المجلس القطاعي على مدة 3 أيام. نسجل بكل استياء عدم استجابة المجلس البنكي والمالي، عدم استجابة وزارة الشؤون الاجتماعية وكل مؤسسات الدولة دعواتنا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلى التدخل العاجل من أجل رفع هذا الإضراب حوار. أول مطلب تطبيق القانون، واللي هو يعني سابقة في تاريخ تونس. اليوم أصبح الإضراب على تطبيق القانون، اليوم أصبح من إضراب قائم على تطبيق القانون. الفصل 412 الثانية تقول الحطم نسبة الفائدة لكل من عنده قرض أكثر من 15 سنة، تم سحبه على عموم المواطنين التوانسة ما عدا استثناوا منه موظفين البنوك، وطبق في بنك الإسكان وهو بنك عموم. إلا أن تغول وقوة رأس المال أصحاب البنوك وشركات التأمين الخاصة كان له الوقع السلبي، وهما اللي حادوا على البوصلة وهما اللي عفسوا على القانون وما تبقوش.
7: سفيرة فرنسا بتونس أن جيغان تقول إن عزم بلادها على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي مع تونس وخاصة بجهة صفاقس تزامنا مع إحياء الذكرى 20 لتأسيس دار فرنسا بالجهة والمشاركة في فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي. وأوضحت السفيرة في تصريح لها لإذاعة ديوان فم أن هذه زيارة تندرج ضمن متابعة البرامج المشتركة ودعم الاستثمار، مبرزة دور دار فرنسا مركز لغوي يوجه الطلب نحو مؤسسات التعليم العالي الفرنسية عبر فرع كومبوس فرنسا. مدير قسم أفريقيا في صندوق النقد الدولي زين زيدان يحذر من أن التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط قد تدخل المنطقة في لحظة صعبة، وأن الأمر سيستغرق أشهرا قبل أن تعود دول الخليج إلى زيادة إنتاج الطاقة. وكثف الصندوق في الأسابيع الأخيرة برامجه للدول الأفريقية المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة جراء الحرب. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي يصلان إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوضاع في لبنان في ضوء نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وبحث عون في اتصال مع ماكرون الوضع بالجنوب بعد إعلان وقف إطلاق النار والخطوات اللاحقة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وستة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فهم. كالعادة والعويد معدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس. كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم، نحاولوا نرجع معكم على أبرز الأحداث في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. كالعادة بعد شوية تو نكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الولاد اليوم في عطاير، اكيد زاده باش نحكي وفي فقره لاكتواليتي على اضراب لمده ايام الانطلاق نتاعو اليوم للبنوك والمؤسسات الماليه. تنرجو بعد على المطالب بالتفاصيل والمعطيات باش نحكي، وزاده في البرلمان اليوم جلسه عامه مغلقة للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من نواب البرلمان. وأيضا في أخبارنا لليوم خلال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، وزير الخارجية التونسي يدعو إلى تعزيز ركائز الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. بعد كالعادة الساعة الثانية باش نمشيو معاكم لفقرة الارتيكل دي جور، هل بدأ التصدع في التحالف الأمريكي الصهيوني؟ سؤال مطروح في إطار مقال اختاروا اليوم سرحان الشيخاوي. تم بعد نرجعوا على التفاصيل والمعطيات. وفي فقرة بالأرقام آخر الحصة، سبعة رؤساء وزراء في 10 سنوات، هل دخلت بريطانيا دوامة عدم الاستقرار السياسي؟ شنو التفاصيل نلقاوها آخر الحصة مع زميل نور الفارسي في فقرة بالأرقام. دونك هذه الأخبار والملفات اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
2: كالعادة بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتي ابتسام شويخة ويرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني طارق الكحليوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا ابتسام، مرحبا زرحان، فريق الاعداد، جميع المشاهدات مستمعات مستمعين مشاهدين،
2: مرحبا بك طارق. وحاضر معنا زادة في التحليل والنقاش على يساري سرحان الشيخاوي. أهلا وسهلا سرحان، مرحبا.
4: مرحبا ابتسام، مرحبا طارق، مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل، ونهني ابتسام الناس والعائلات اللي عندهم صغار منجحوا في البكالوريا إن شاء الله بمزيد التوفيق، وبالنسبة لأولادهم منجحوش في البكالوريا إن شاء الله العام جاي يكون عام موفق، وخاصة بالنسبة للعائلات اللي عندهم أولادهم اللي تحوا كنترول بربي رجاء نخفوا عليهم شوية ضغط، لأنه اللي قاعد نشوف فيه حتى في مواقع التواصل الاجتماعي حتى في الشارع قبل الناس معناها ضغط كبير على صغار ذوما، معناها ما يزيدش الضغط نتاع القرايه يزيد الضغط نتاع العائله. بطبيعتهم هما متحملين مسؤوليه انه ما فماش معناها واحد يقرا باك او يقرا في اي سنه من السنوات ما يحبش يفرح عائلته، بالتالي معناها دعوه هذه العائلات رجاء يخفوا شويه ابتسام الضغط على صغارهم، لانه صراحه ما يستحملوش كل هذا الضغط، وان شاء الله حظ موفق ليهم الكل في دورة جاية.
2: إن شاء الله حظ موفق للجميع. مرحبا بكم من جديد سرحان الشيخاوي وطارق الكحلي، وبتبيع مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا توا واتبعوا فينا على صفحتنا بالفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان فهم لايف. مرحبا كالعادة بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم، إذا كان فما مواضيع تقترحوا أنه نطرحوها اليوم في الحصة أو في الحصص القادمة. وكالعادة دائما نبدأ معكم بأولى فقراتنا عطائر.
0: عطاير
2: كل عادة زيدا نبدأ معك سرحان شيخاوي، تفضل.
4: ابتسام اخترت اليوم باش نحكي على معطى لافت، هو في العادة ديما نحكيه عليها في شهر جوان وشهر جويلية، وتسنى ظهر بشكل متقدم شوي، ظهر شوي في شهر ماي، ثم بدينا نحكي عليه في شهر جوان حاليا، اللي هو مسألة الحرائق التي بدأت تنتشر في الكثير من المناطق حرائق في مناطق حضرية، وخاصة نحكي على الحرائق اللي موجودة في الضيعات الفلاحية، وخاصة الحرائق اللي موجودة في الغابات. الناس اللي تتحرك في مناطق معينة كما الشمال الغربي وغيره بعض الولايات يشوفوا عادة أنك المشاهد متاع يعني النسيج الغابي اللي تشوف حرائق فيه صراحة توجع القلب. مشاهد هذه بدأت تتكرر بشكل لافت وبشكل كبير جدا مع ارتفاع درجات الحرارة وغيره، وتسبب صراحة في خسائر كبيرة برشا. يمكن الناس تعتبر أنه الخسائر هذه معناها تكون في بعض الأشجار والمساحات هذه فقط، لكن لا، راهي تأثر حتى في يعني التغيرات المناخية، وتأثر في الكثير من المعطيات. النجم في فترة من فترات نطرحوها حتى كعنصر نناقشوه هنا في البلاتو، لكن راهو عندها تأثيرات كبيرة جدا. بعض الأرقام اللي تحكي على مسائل شديدة الخطورة تحكي على أنه تقريبا خسرنا أكثر من 70,000 هكتار من الغطاء الغابي من 2011 إلى الآن. بعض الأشجار رجعت، لكن للأسف شديد البعض الآخر صعيب أنه يرجع، بالتالي لهنا قاعدين نخسروا في غطاء غابي عنده دور كبير جدا في تونس. الانتشار هذا عنده الكثير من الأسباب ابتسابهم، ويمكن حتى بعض الناس اللي تحكي في بعض مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك الحماية المدنية جات مخر أو ما جاتش. راه كي تشوف الأرقام والإحصائيات، أنت في يوم 19 جوان فقط نحكي على أكثر من 103 حريق الكل مع بعضهم، بالتالي لهنا يعني لازمنا نتفهموا شوي أنه المجهود هذا صعب جدا أنه يغطي النسبة هذه الكل من الحرائق المنتشرة في أكثر من منطقة في أكثر من ولاية، وبالتالي هذا النجم يفسر معناها حتى بعض الانتقادات اللي توجه. وشفت صراحة صورة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد الحريق اللي صار في الغابات في منطقة بابوش، معناها أعوان الحماية المدنية يعني حالة الانهيار البدني اللي كانوا عايشينها مساكن الناس هذوما اللي قعدوا ساعات طويلة جدا وهم يكافحوا في النيران هذه، واللي صراحة ترى تمثل حتى خطورة عليهم هم. لكن أنا ابتسام اخترت أنه نحكي في الأسباب. بعض الناس يحبوا يمشوا شوي لك يعني بعض التفسير اللي عندها شوي هكا طابع تخلي الناس عندها طابع مغري شوي باش نحلوا بيه، اللي هو مسألة الطابع السياسي وغيره، لكن صراحة هذا ما عنده حتى قيمة، ما عنده حتى معنى. الأسباب الحقيقية اللي تكررت في أكثر من تقرير عن امتداد سنوات طويلة ديما يقول لك راهو العنصر البشري هو السبب الأول لهذه الحرائق. فما برشا إحصائيات تحكي على أنه العنصر البشري هو السبب في أكثر من 96% من الحرائق اللي تصير في تونس. لهنا نحكيه على مسألة متعمدة ومسألة غير متعمدة اللي هي مبالاة. في علاقة بالمسألة المتعمدة فما الكثير من الناس اللي متعاركين وكذا وغيره، فما حتى المسائل اللي فما ناس تحرق راهو الأشجار باش تستفيد من الأخشاب، فما ناس تحرق الأشجار في الغابات باش تستفيد أنه فما مساحات معينة بعد يتم تغيير الصبغة متاعهم بعد تمشي تبني فيها بنايات عشوائية وغيره. فما الكثير من الأسباب هذه مش أسباب سياسية، كذا أسباب عندها طبعا تاع مصالح ومسائل اجتماعية، لكن من أكثر الأسباب الخطيرة جدا اللي هي سبب الحرائق اللي تجي من معطى لا مبالاة متاع الناس. الناس اللي ترمي سواقر في الغابات أو في الحقول، الناس اللي يمشي طيب التاي في معناها في 40 درجة متاع حرارة في مناطق كيف هكا ويتسبب في حرائق كثيرة جدا. وبالتالي أنا حبيت لهنا نطرح المسألة دي ابتسام من زاوية نظرة أنه الحرائق قديرة عندها، فما مسؤولية مجتمعية لتوانسة الكل، لازم الناس تحاول قدر الإمكان أنه هي تمنع اللي صاير هذا، وخاصة أنه الناس ما لازمهاش تكون على درجة كبيرة من الاستهتار اللي تخلينا نخسروا الغطاء الغابي، اللي تخلينا نخسروا الكثير من الضيعات الفلاحية. ونعرفوا نحن تونس عنا برشا مشاكل متاع معناها الحبوب وغيره، بالتالي رجاء أن نكونوا أكثر انتباها خاصة في المناطق هذه. فما الناس اللي يبدأ متعدي بالكهرباء متاعه وما عندوش حتى مشكلة أنه يطيش البونطة متاع سيجارو في غابة كفاكة أو في حق الكفاكية، يتسبب في كارثة وأزمة. بالتالي شوية وعي وشوية مسؤولية رجاء، لأنه صراحة قاعدين نتسبب لبومبلات متاعنا في خسائر كبيرة جدا لتونس، في خسائر كبيرة جدا في الغطاء النباتي وغيره والغطاء الغابي، وخاصة في الحقول. وصراحة الفلاح اللي يصرف برشا فلوس مسكين ومن بعد يجي واحد بونطة متاع سيجارو يحرق المحصول الكل. رجاء شوية مسؤولية وشوية وعي بسيم.
2: واضح مسؤولية والوعي كما كنت تحكي أنت سرحانة الأشخاوي، هذا هو المطلوب. احنا مازلنا موصين معكم ساعتنا الأولانية، وزادة مازلنا موصين معكم فقرة عطاير. ومن سرحانة الأشخاوي مباشرة باش نعطي الكلمة لطارق الكحلاوي اللي اختار أنه يرجع لكلمة اليوم. صلاح الدين السلمي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، باش نعرفوا السياق شنو قال. معك طارق تفضل.
3: هي كلمة الأمين العام الجديد للاتحاد صلاح الدين السلمي أتت في سياق التجمع متاع عوين البنوك، تتحدث على ضرب
2: فيما بعد،
3: لكن هذا نجم نقوله أول تصريح ذي طابع يعني يطرح مشكلة العلاقة بين الاتحاد والسلطة، ذي طابع سياسي نجم نقوله، لأنه قال فيه أولا معطيات في حد ذاتها وفيه موقف. المعطيات اللي قال هنا ولا ذمة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحقيقة هي كانت تدور في الكواليس، استمعنا إليها لكن لم يصلنا أي تأكيد حولها، وهذه أول مرة يصل تأكيد حولها. نتذكر أنه في قبل حوالي شهر صار خبر أنه وزارة المالية لأول مرة منذ سنوات ترجع نوعا ما الحوار مع الاتحاد عبر شكل إجرائي كانت تعمله قبل. وزارة المالية توا تبدأ تحضر في الميزانية، مختلف الوزارات لكن تشرف طبعا هي وزارة المالية، أرسلت مراسلة للاتحاد لإبداء رأيه في كيفية تصوره للميزانية في العام القادم
2: 2027.
3: وهذا إجراء عادي تم في كل المراحل. قد فهمت كل يقولك شو مدخل الاتحاد، لا تم في كل المراحل ويتم مع مشكلة الاتحاد، يتم مع مختلف المنظمات المهنية. تسمع نجم تاخذ برايو وتنجم ما تاخذش، انت فينا المو في الحكم لكن تسمع رأي الناس كل المداخلة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، ومنها اتحاد عام السلشون في النهاية منظمة تمثل يعني مئات ألاف الخدمة مع انت الموظفين يعني مش قال اللي تلك المراسلة ودجا تبنيت عليها تحليلات وكذا ومؤتمر جديد وعلاقة جديدة وفتح صفحة جديدة يبدو بين الدولة والاتحاد. تبين أن السيد اللي بعث المراسلة، وهذه بالحق من الحاجات اللي ماذا بينا تجي في مسلسل ولا سكيتش، ما تجيش في علاقة بين أكبر منظمة مهنية والدولة. الذي وقع على المراسلة حسب سلاح الدين السلمي من وزارة المالية التي تدعو المنظمة لتقديم مقترحاتها حول ميزانية الدولة، المراسلة اللي تبعثت من شهر، اللي بعثت مراسلة تم إقالته. كيفاش بعث المراسلة ساعة؟ يعني هو عنده ورقة قدامه فورمولير يلقى في الدوسي وبعثه في فاكس، ما فهمتش أنا يعني المهم تم إقالته على خلفية هذه المراسلة. يعني راسل الاتحاد يتم يطرد من الخدمة ولا يتم إقالته، يعني حاجة أخي إسرائيل الاتحاد هو شنو الحكاية. ومع ذلك أعدت المنظمة النقابية قل صح الدين سالمي مقترحاتها، لكن الخميس الفارط رفضت وزارة المالية تسلم باش تاخذ الديشارج. مشاو هزولهم المراسلة باش ياخذوا الديشارج، لا صلح لا اعتراف لا تفاوض. اش فهم؟ وهذا مع شكون؟ هذا مع قيادة جديدة للاتحاد خاضت عركة داخل الاتحاد من أجل أنه نركزوا على المسألة الاجتماعية وأجلة الاضراب اللي كان باش تعمل 26 جانفي. يعني مش النوع متاع النقابيين اللي ماخذين خط سياسي راديكال أو خط سياسي، من حقه يكون نقابيين ياخذوا خط معارض للسلطة عادي يعني كيف أي مواطن آخر. لا هذوما كانوا يحبوا الحوار يركزوا، ما نحبوش توا اضراب، نحبوا نصلحوا وضعنا الداخلي كاتحاد ونحبوا حوار مع الدولة، لا صلح لا اعتراف لا تفاوض. اش فما؟ ما هذا؟ علي شنو الوضعية؟ علي شنو وصلوا لهكا؟ يعني هنا طبعا الحكومة ستصمت، الحكومة عندها مدة لا تتحدث في هذه المسائل. انا اعتقد انه من يعتقد انه الحفاظ على حالة الاحتقان وما تحكيش معاك وما تلفلكش وما تكلمنيش وما تحكيش معايا وترى ماشي القدام، هو ينجم يكون توا وضع موازين القوى في صالحك، ينجم هذا صحيح أنا في اعتقادي، لكن الحوار يكون في مصلحة الجميع بما فيها الحكم وقتها لي تكون قوي، وقتها الحوار تنجم يكون عنده معنى. أما كي تضعف وتبدل موازين القوى وتولي المنظمات هذية ترجع قوية، وقتها مش نرجع للوضعية المعتادة. يعني تحب تضعف، مفهمتش أنا، يعني تحب تتغير موازين القوى، رأوا الحوار يتعمل وقتها الناس تبدأ في وضعها الطبيعي، ها الاتحاد يعمل يعني في النقابة أنت تحكم تهو الحوار. يعني بن علي بالسطوة متاعه لم يقطع الحوار مع اتحاد شغل تماما، وديما كان يحسب ويتكتك. باهي انت بتحبش تحسب وتكتك اي، لكن هذه عندك منظمه مش قطعه جايبها الواد، معناها منظمه تمثل آلاف الخدامة عندك معها مشكلة، ما فما تصور مختلف في حوكمتها الداخلية، هي تمثل هاو اليوم تاو اجتماع إضراب نقابة البنوك فاشل ناجح منضبط الأعضاء العوائل البنوك. شو معناها؟ ما تتمثل، تمثل صوت باهي. أنت كل مرة قطاع يعمل إضراب تجي معناتها توجه القطاعات الأخرى كل ضده، النقل عمل إضراب، القطاعات الكل يا أخويا نحبوا الكراء إيه، ما بشوية بشوية راهو هذي بشي عمل تراكم تحت قال. إذا كان توا قطاع تضربه بقطاعات أخرى شيئا فشيئا، القطاعات الكل هي بشت متضررة من الوضع الاجتماعي ومن انخفاض المقدرة الشرائية. تحكيوا على وضعية البنوك بعد قليل، لكن ليس من مصلحة البلاد، ليس من مصلحة الدولة في رأيي، وما يذكره التاريخ اخطاني من رأيي يعني ورأي الناس كله. التاريخ متاع البلاد يقول الحوار يخفض الاحتقان ويحل المشاكل لا يعقد المشاكل. مجرد رفض الحوار مع المنظمة اللي تمثل كما قلنا مئات ألف الخدامة والموظفين هو مضر بالمسحة العليا للدولة.
2: واضح طارق، نذكروا انه الموضوع
3: وكل التضامن مع الموظف اللي اقلوه، اذا كان فعلا اقلوه على خاطر بعث مراسله خاطر فينا ما بعث عمل اجراء.
2: واضح، نذكروا انه هذايا جاي طارق على خلفيه ما صرح به الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي اليوم في اطار التجمع اللي قاموا به على ضوء الاضراب اللي ادعت له الجمعيه العامه للبنوك. الاضراب اللي انطلق اليوم ومازال باش يتواصل على امتداد يومين اخرين، نحكيوا اليوم غدوه و بعد غدوة، واللي قال فيه صلاح الدين السامي في الكلمة اللي كان تقدم بها أنه تمت إقالة من قام بإرسال المراسلة للاتحاد العام التونسي للشغل اللي جت من وزارة المالية في وقت سابق بخصوص تقديم المقترحات امتاحهم ورؤيتهم لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. ويقول زاد على لسان صلاح الدين السامي أنهم رغم هذا يتقدموا بمقترحات لوزارة المالية إلا أنه ما تسلمتهاش او رفضت تسلم هذاش نجاح حرفيا على الاساس. صلاح الدين السالمي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، احنا بعد شويه باش نحكيوا اكيد على اضراب البنوك، ولكن قبل هذايا باش نخرجوا فاصل صغير وراجعين.
0: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس،
2: هنا تونس نصف نهار و23 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة. مازلنا موصلين معكم ساعتنا لولا نيا، ومازلنا موصلين معكم قيد الأخبار الملفات والمستجدات الوطنية. نذكر حاضرين معنا هوني في التعليق والنقاش كامل الحصة طارق الكحليوي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. ومن فقرة عطاير باش نمشي مباشرة لفقرة الأكشواليتي. مواصلة للنقطة اللي كان انطلق طارق في الحديث عليها في فقرة عطاير، مهم جدا نرجع على البنوك والمؤسسات المالية اللي دخلت بداية من اليوم الثلاثاء في ضرب قطاعي لمدة ثلاثة أيام كما قلنا لكم، أيام 23 24 و25 جوان 2026، وذلك بعد ما اعتبروه فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجنة الجامعة التونسية للتأمين. ويأتي الإضراب هذا وفق الجامعة العامة للبنوك احتجاجا على رفض المجلس البنكي والمالي الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 ورفض تطبيق الفصل 412 فقرة الثانية من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية على موظفي البنوك. من جهته المجلس البنكي والمالي اعتبر في بيان ليه أن الدعوة إلى تنفيذ الإضراب ما هيش مبرر بعد صرف الزيادات في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لسنة 2026، مؤكدا تطبيق أحكام القانون واحترام جميع الترتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب، بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين. ذكروا سرحان هذه إضراب مرة أخرى قامت أو دعت للجامعة العامة للبنوك وبدأ تنفيذ. المرة دي نحكيه على إضراب لمدة 3 أيام ونحكيه على زوج وجهات نظر الطرف اللي قام بالإضراب، نحكيه على طبعا تعطلها الجامعة العامة للبنوك، ومن جهة أخرى نحكيه على المجلس البنكي والمالي اللي قدم وجهة نظر متاعه في إطار بيان. اليوم نحكيه على زوج وجهات نظر ونحكيه على قطاع كامل اليوم دخل في إضراب قطاع البنوك والمؤسسات المالية لمدة 3 أيام، بين وضعية المواطنين ومصالح المواطنين، بين مطالب البنوك والمؤسسات المالية، وبين وجهة نظر المجلس البنكي والمالي. كيفاش تبعت كل هذا يا سرحان؟ تفضل.
4: هو الحدث هو الإضراب، الإضراب اللي قاموا به يعني ناس اللي تخدم في البنوك وغيره، واللي أكدت عليه معناها الجامعة العامة للبنوك في أكثر من مرة، وشفنا بيانات نحن وشفنا حتى بعض التصريحات والتحركات في علاقة بنفس السياق قبل ما يصير الإضراب. يعني كحركة تم التنبيه إلى أنه الناس ماشية في سياق الإضراب، والسبب الأساسي اللي تحكي أكثر من مرة هو أزمة التفاوض وأزمة المفاوضات الاجتماعية، فما أزمة كبيرة متاع تواصل، والناس هذوما يحكيوا على غلق باب الحوار وغلق باب النقاش مع المجلس البنكي المالي، وحكيوا أكثر من مرة على مسألة الزيادة في الأجور المتعلقة بسنة 2026، وقالوا بتمكنناش من الزيادة هذه، في حين أنه الطرف الثاني اللي هنا نحكي على الطرف الأول، الطرف الثاني هو المجلس البنكي والمالي اللي يحكي على أنه يعني تقريبا كأنه الأمور الكل ما فيهاش إشكاليات وصارت الزيادة وغيره، ويحكي على بعض النصوص القانونية وغيره. بالتالي هذو مزوز أطراف من خلاف كبير في مستوى وجهات النظر. السبب الأساسي متاع والمحرك الأساسي متاع هو أزمة التفاوض، أزمة النقاش وغلق باب الحوار مما أدى إلى الإضراب هذا. فما زوز وجهات نظر اللي هي إلى حد الآن مازالت متصارعة، وصلت للسقف الأقصى، لأنه يعني فما تأكيد على أنه حتى أيام الإضراب هذه سيتم اقتطاعهم الأجور متاع الموظفين في البنوك، وبالتالي فما تصعيد كبير جدا بين زوز أطراف. الطرف الأول صعد بشكل كبير جدا ودخل في مسألة الإضراب، والطرف الثاني مشى في سياق اقتطاع متاع أيام الإضراب هذا، وبالتالي فما تصعيد كبير جدا بين زوز أطراف في سياق غياب التفاوض والنقاش. هذو زوز أطراف، لكن فما طرف ثالث دخل في هذه المعادلة، وهذا الطرف بدأ يظهر مؤخرا بشكل تدريجي تقريبا في كل التحركات الاحتجاجية في تونس. الطرف هذا مهمته الأساسية تجريم كل تحرك احتجاجي في تونس مهما كان، طرف يجب يكون عنده علاقة مباشرة بأي قطاع كان، لكن مهمته الأساسية هو التحرك خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وضرب أي قطاع في تونس يفكر أنه يحتج مهما كان طريقة الاحتجاج، سواء احتجاجات في الشارع أو اعتصامات أو إضرابات أو غيره. وقت الصحفيين يقروا أنهم يقوموا بتحركات احتجاجية، تخرج الناس هذوم اللي هم ينتميوا إلى طرف ثالث يقول لك والله ارتحنا منهم، الناس هذوم مستحسن ما نسموهمش. وقت المحامين يقروا أنهم يعملوا احتجاج في تونس، يخرج الطرف الثالث هذا يقول لك المحامين هذوم ما يدفع على مصالحهم، والمحامين هذوم ناس مستكريشين وغيره. وقت القضاة يقروا أو قرروا في فترة من الفترات أنهم يتحركوا أو يحتجوا يقول لك هذوم يحبوا عطلوا دواليب الدولة. وقت المعطلين هذوم يقرروا أنهم يخرجوا يحتجوا، خاصة المعطلين الذين طالت بطالتهم والناس تحب تخدم، يقول لك هذوم ناس تحرك فيهم أطراف سياسية ويحبوا يقلبوا المنظومة السياسية، والهدف الأساسي متاعهم هو هدف سياسي. الطرف هذا مهمته الأساسية تجريم كل تحرك احتجاجي، وشفناها نحن بشكل كبير جدا خاصة في مسألة البنوك، لأنه خرج شوي من مسألة تجريم التحرك الاحتجاجي إلى مسألة الوصم الاجتماعي، ودخلنا فك المسألة متعرف الناس اللي تخدم في البنوك هذوما الناس كلهم أثرياء، فيش قام يعملوا في تحرك احتجاجي، وصار الضغط بشكل كبير جدا، ومعناها وتم تجريم هذا التحرك بطريقة غير عادية تماما. وللأسف الشديد الكثير من الأطراف تورطت في هذا السياق بما فيهم نواب، ونسمع في خطاب موغل في الشعبوية يتحدث على أنه الناس هذوما اللي تخدم في البنوك أثرياء برشا وعندهم برشا فلوس وما يشبعوش من الفلوس، وعليش يحتاجوا؟ أنا نحب نفكر الناس فقط أنه الراتب أو المنحة التي تقدم للنائب رأي أكثر برشا من رواتب الناس اللي يخدموا في البنوك. وبعض النواب اللي هما دخلوا في مسألة الوصم الاجتماعي وتأثيم وتجريم التحركات الاحتجاجية بتاع الناس اللي تخدم في البنك، رام في فترة من الفترات كانوا يقاتلون على الزيادة في المنحة، وفي فترة من فترات كانوا يقاتلون على أنه يتم رصد منحة استثنائية وقت اليوم يناقشوا قانون المالي، والناس هذوما يقاتلوا على الترفيع في المنحة متاعها، وشوفناهم أكثر من مرة. وبالتالي فما سياق متاع شعبوية قاتل ما يخلي حتى طرف قادر أنه يدافع على يعني المقاربة متاعه وعلى الأفكار متاعه، بمعزل على مسألة التأويل السياسي أو مسألة الوصم الاجتماعي. وبالتالي نتعقلوا شوي، فما طرف أول اللي هما الناس اللي تخدم في البنوك، وراو ديما الناس تربط أن معناها يعني داخل مخيل تونسي فما إشكال في أنه نحن عن فكرة أنه اللي يخدم في البنكر هو شخص ثري جدا، مش ديما صحيحة هذه المسألة دي، ومش اللي يخدموا في البنك رغم الكل ياخذوا في نفس الراتب. باش نبداو واضحين، نحكيوا على مديرين ومديرين عامين في مستوى معين، في حين انه نخدموا نحكيوا على ناس اخرين مش في نفس المستوى المالي نتاع المديرين والمديرين العامين اللي عندهم معناها شهريات، معناها مقارنه مع باقي الشهريات في تونس تسمى يعني مرتفعه جدا. وبالتالي التحرك الاحتجاجي هو مساله ديما ايجابيه، وديما حكينا نحن ابتسام باش نكونوا منسجمين مع رواحنا، راهو مساله تغلق باب الحوار. ما تنجمش انت تقول راهو غلق باب الحوار مثلا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومه، هذه مساله سلبيه، لكن وقت اللي نمشيو للبنوك ونقولوا غلق باب الحوار ما بين جامعه البنوك والمجلس البنكري مساله ايجابيه. باش نكونوا منسجمين مع رواحنا، مساله الحوار والنقاش في علاقه بالاجور في علاقه بالمنح وغيره ديما مساله اجتماعيه. وباش نفكروا التوانسه الكل، راهو معناها مستوى المعيشه نتاع تونس قاعد يزيد بشكل سريع جدا، يعني ارتفاع جنوني للأسعار في تونس، وديما التوانسة يحكي، وشفنا حتى إحصائيات مؤخرا الناس اللي تحكي تقولك أكثر أقل من 3000 دينار في تونس معناها التونسي ما ينجمش يعيش أو أنه يعيش في مستوى ضعيف جدا. وبالتالي نتعقلوا شوي، ما ندخلوش فك التخميرة متاع الوصم الاجتماعي للناس كل تحرك احتجاجيا، ونبعدوا شوي على الابروش متاع الشعبوية في مقاربة الاحتجاجات الاجتماعية. ومش كل قطاع يعني يخرج ويقرر أنه يدافع على مطالبه يتم سحله تماما، وبالتالي خليوا الناس دافع على مطالبها إذا كان حقه مطالبهم، هذيك حاجة إيجابية حقوها. إذا ما حقوش مطالبهم يقعدوا في مسار النقاش متاع المطالب هذه، وبالتالي نخرجوا شوي من مسألة السب والشتم لأي طرف يقرر أنه يحتاج في تونس.
2: واضح سرحانها باشوش نجا نسمعك طارق الكحلاوي. نذكر نحكي على الإضراب العام بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية اللي رسميا اليوم دخلوا في الإضراب هذية في يومه الأول، واللي باش يمتد على انهارين آخرين. وتقول جمع العمل للبنوك أنه يجي الإضراب هذية بعد فشل كل المساعي لسأناه في المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين، وبدور المجلس البنكي والمالي هبت بيان تفاعلا مع الموضوع هذا يعتبر تنفيذ الإضراب هذا غير مبرر بعد صرف زيادات في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لسنة 2026. نرجع نسمع طارق ونحكي بأكثر تفاصيل بعد الفاصل. تفضل.
1: هنا تونس. بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
5: ياو في بالي.
0: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار واربعة وثلاثين دقيقة، رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل. ما زلنا مواصلين معكم والأخبارنا لليوم في فقرة الأكتواليتي، الأخبار اللي تقريبا اليوم محور النقاش التفاعل سواء في وسائل الإعلام وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي في الفضاء العام في علاقة بالإضراب القطاعي البنوك المؤسسات المالية. نذكر اليوم هو البداية متاعه ثلاثة وبش تواصل لنهار الأربعاء ونهار الخميس 25 جوان 2026. ميساج نعود نقدم لكم شوية تفاصيل بالنسبة للناس اللي قاعدة تتابع فينا. الإضراب هذا اللي دعات الجامعة العامة للبنوك طبعا تابع للاتحاد العام التونسي للشغل، تقول إنه الإضراب هذا اللي جاء على امتداد ثلاثة أيام يجي بعد فشل ما اعتبرته المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين. ويأتي الإضراب هذا احتجاجا على رفض المجلس البنكي والمالي الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 ورفض تطبيق الفصل 412 الفقرة الثانية من القانون عدد 41 سنة 2024 من المجلة التجارية على موظفي البنوك. بعد إعلان الإضراب هذايا المجلس البنكي والمالي بدوره يهبط بيان ويقول أنه الدعوة إلى تنفيذ الإضراب المشار إليه ما هيش مبررة بعد صرف الزيادات في الأجور وفق للأمر عدد 68 لسنة 2026، ويأكد تطبيق أحكام القانون واحترام جميع الترتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين. به اليوم طرق نحكيه على نقاش على مستوى الفضاء العام، والنقاش هذا طرق خلينا نقوله تعددت فيه وجهات النظر وتعددت فيه القراءات، ولكن خلينا نقول طارق انه نقاش علاقة بالموضوع هذا والاضراب هذا اخذ منحة فيه ثلاثة اطراف اساسية. هو طارق فما طرف نتاع المجلس البنكي اللي قدم وجهة النظر نتاعه كما قلنا يقول لك لا نصم صرف الزيادة، من جهة اخرى الجامعة العامة للبنوك وتقول لك احنا مستعدين للحوار حتى قبل ما يصير تنفيذ الاضراب ونجم نعلق الاضراب هذا في حال دعوتنا للحوار والنقاش علاقة بالمطالب نتاعهم. وفما مواطن زيدا طارق الكحلاوي اليوم يقول لك انا حوار مش حوار، ولكن انا في الاخير نجم تكون مصالح نتاعي اتضرت في علاقه بالولوج للمؤسسات البنوك البنكيه والمالية. هذا النقاش طارق اللي صار.
3: هو المشكل هو انه التشتيت وتذرير هذا الكل، كانوا المواطن مش مصلحته يبدا فما موظف بنكي يخفي حقه، خاطر البنكي هذاك مواطن وغدوة ولا بعد غدوة ولا الجمعة الجاية المواطن اللي يقول والله الموظف البنكي به وعليه اللي حب يحاور خطونجي والمضمون تجي تتفق معاهم على مضمون مطالبهم تجي ما تتفقش. المشكلة ما وصلناش غديك، ما هذه نسي اسم حاجة تعرف، ما وصلناش لنقاش المطالب. ما نقاش المطالب يلزم شنو قبل باش نناقشوا المطالب، يقعد الطرف الاخر ثلاثة اطراف وزارة الشؤون الاجتماعية المديرية هذوما مالكي البنوك والنقابة يقعدوا يبداوا يحكيوا، هذا مش موجود لانه الزوز الاخرين ما يحبوش يقعدوا ما يحبوش يحكيوا تي مو هذا ما يزولوا يحكيوا في هذا مطالب ماذا يزم فما حوار باش نفهموا شنو المطالب. المواطن الاخر اللي توا عنده مشكله مع موظف البنكي هو يخدم في قطاع النقل غدوه هو بيده باش يقول باش نحب نعمل اضراب، الموظف البنكي وقت باش يقول له بيك وعليك انا يزمني انا نقل باش نوصل للبنكه، واللي هذا مني تقرع والاخر هو مركز العالم في حين فما حاجه اسمها شنية شعب هيك بتاع فرحه حشيد وحبوا كي شنو شعب تو نرجعوش نفسروا هالمفاهيم هذه البازيك شعب ما انت راهو عندنا شنية تتسمى مصلحه عامه مصالح عامه. السؤال يلزم يتناقش هل من المصلحه العامه للشعب للمجتمع للدوله انه نتحاوروا على مطالبنا نقعد ونحكي وانا عندي مطلب انت مع والا ما نحكيش معك ما هذا هو ما نحن نحكيو في هذا توا خاطر شنية هما باش نبداو باش نفسروا عندهم توا مده يحبوا يقولوا للطرف الاخر جامعه البنوك نقابه البنوك راهو فما زياده نتاع 2025 ما تمتعنيش به. طبعا انا نقرا في بيان المجمع المهني للبنوك اللي هو بالمناسبه يمثل شكون يمثل مالكي البنوك اللي اغلبهم شنو خواص اللي فما عنا ثلاثه بنوك كهو عموميه وفيها مشاركات لخواص باش نبداو واضحين زاد يعني حتى البنوك ثلاثه العموميه فيها مشاركات لخواص مشاركات وزنه مش هكاكه معناتها مش معناها جلديه يعني الخواص يملكوا هذا القطاع اللي انتر بارانتيز وضعه مقارنه الرانكينج نتاعه في علاقه بالرقمنه وفي علاقه بتطور الخدمات معناتها من اضعف ما فما راهو في السياق حتى الريجيونال نتاعنا. هذا إضافة لاقتصاد الريع تونجي، هذا هو عنوان اقتصاد الريع هو القطاع البنكي تونجي، وهذاك يحب

0: طالب يقولي تنتخى ولا يولي عنده مشاركات في ما نعرفش انا وطالب تخفيض نسبة الفوائد في علاقة بقروض طويلة الأجل اللي هي نورمال ما كل المواطنين يطالبوا بها. وهنا مشكلة النقابة يولي كالمطلب القطاعي. من المفروض جماعة البنوك أيضا تدافع على أنه كالقرار اللي تم عن طريق البنك المركزي في خصوص تخفيض الفوائد واللي تم التحيل على مجمل المواطنين في الأخر الناس الكل قالوا لها ليه أنتم اللي خلصتوها ذاك أصول الفوائد أصول الديون بتاعكم تاول الفوائد والفوائد ذاك يخلصوا يلزم يخلصوا. في الأخر القرار اللي خذها البنك المركزي متاع أنه يقع التخفيض في الفوائد في علاقة بالقروض البنكية طويلة الأجل لم يتم تطبيقهم البنوك والبنك المركزي اللي ما قعد هاك عمل المراسلات وما فما شيء. المشكل الأكبر ليس موظفي البنوك، المشكل الأكبر قطاع بنكي يمثل عنوان اقتصاد الريع، مكبل الاقتصاد، يملكوه بعض العائلات، يوزع القروض اللي بيها فايدة فقط على نفس العائلات التي تملك البنوك واللي عندها مشاريع في قطاعات أخرى. هذا أصل المشكلة على الاقتصاد متاعنا، مش مجموعة من موظفي البنوك عملوا إضراب على خاطر ما صبوا لهمش في 2025 الزيادات. هنا يلزموا يتركز النقاش، ماذا فعلت الدولة في علاقة باقتصاد الريع البنكي؟ لا شيء. نورمال مو يتعامل المشروع قانون أولا ساعة يحرم مثل ما هي الوضعية في الدول التي تحترم نفسها وعملتها أمريكا في بداية القرن العشرين. أمريكا الرأسمالية عملتها في القانون بتاع الأنتي تراست لو في بداية القرن العشرين أنه اللي يملكوا البنوك نورمال مو يملكوش في قطاعات أخرى، وقتها يوليوا يعطيوا القروض لبعضهم، القروض بها فايدة نحكي القروض الصحيحة الكبيرة. مشكل هيكلي في الاقتصاد، هذا هو المشكل. نولي ونسبوا في موظفي البنوك وننسيوا القضية الرئيسية اللي بها فايدة اللي هي يلزم التركيز عليها، ويولي ننسيوا الحاجة البسيطة الأخرى اللي باش تتحل مشاكل البلاد. يلزمنا نتحاولوا نحكيهم بعضنا، ما وصلناش باش نحكيوا في مضمون المطلب. النقابة بتاع البنوك ما وصلتش حتى باش تحكي فيه، يلزم تقعد مع الطرف الآخر واللي فيها أيضا من الدولة، كأنه لهنا وزارة الشؤون الاجتماعية داعمة المجمع المهني هذا البنوك. هي صحيح البنوك عطاو تمويلات داخلية في 2022 و23 و24 و25 للدولة، وقت اللي الدولة وحبش تخدم البراء إيه؟ هذا سبب أنك تطفي الضوء على أنه المشكل الرئيسي في البلاد والاقتصاد الريع البنكي. ما هو هذه القضايا إذا كان من ما نحطوش صبعنا لهنا ونحطوا صبعنا في الأشياء غير الإشكالية نتاع موظف بنكي عمل ضرابة لخاطر ما مش طالب الحوار. عملوا شارع حمراء هاو قدامي من 8 جوان عندهم توا أكثر من 20 يوم التالي طالبين فقط الحوار، مثل ما هو وضع اتحاد عمس طالب فقط الحوار نحكيه معانا. ما هي يا اخي توا كي ما تحكيش اخي تتنحى المشكلة، ما تتراكم المشاكل وتتعقد حتى ولو كان انت توا في وضع قوي. ثم انت في وضع قوي ما حليتش المشكلة الهيكلي في اقتصاد الريع اللي احد عناوينه قطاع البنكي، ما عايش تحكي لي اقتصاد الريع. انت ليه تواجه اقتصاد الريع اذا كان ما تفككش اهم مفاصله ماكش قاعد تواجه فيه؟ وهكذا انت تدعم فيه بدعم المجمع البنكي في مواجهه الموظفين البنكيين اللي طالبين فقط توا طالبين الحوار، مش حاجه اخرى. اقعدوا معاهم على الطاوله وتحدثوا واسمعوهم. قالوا لكم راي زيادات مش تاع 2026 تاع 2025 ما زدتوش، علاش؟ خاطر فماش نص، النص تاع وزاره الشؤون الاجتماعيه. اي نقعدوا خلينا نحلوا المشكله هذه، ليه ما نقعدوش؟ هي دمك بيصير اضرب. ونفس الشيء يصير في قطاعات أخرى. وأكبر غلطة يعملها المواطن أنه يشد مواطن آخر في قطاع معين وينزل عليه في الوقت المشكلة، مش المواطن هذاك اللي في القطاع هذاك، المشكلة في السياسات العمومية وفي مشاكل هيكلية في الاقتصاد. والهنا المثال هو اقتصاد الريع البنكي.
1: واضح طارق. بون احنا باش نوصلوا اكيد بقيت الاخبار والمستجدات، واكيد باش نوصلوا نحكيوا في الموضوع هذايا وفي الملف هذايا. ما نعرفوش قد يصير في الاثناء حوار او دعوه للحوار، هو الاضراب مازال متواصل على امتداد نهارين اخرين. نحكيوا على غدوه وبعد غدوه شنو باش يصير من مستجدات في الاثناء، هل بصير دعوه للحوار، هل فما نقاط ربما باش يصير النقاش حولها في علاقه بزوز أطراف اليوم، سواء الجمع العملي البنوك أو المجلس البنكي والمالي في علاقة بالمطالب ووجهة النظر بالنسبة لزوز الأطراف. ومن خلالها أكيد باش نكونوا في متابعة لأي مستجد أو

0: تطور يخص الملف هذا. احنا اكيد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الاولانيه, بعد شويه اكيد باش نمشيو للجلسه العامه المغلقه للنظر في طلبات رفع الحصانه عن عدد من النواب, ولكن قبل هذا باش نخرجوا فاصل صغير وراجعين.
1: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم, اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
0: اهلا وسهلا, مرحبا بكم من جديد, رجعنا لكم باش نكملوا معكم قيت الاخبار والمستجدات والملفات لليوم. باش نزوركم مباشره لمجلس نواب الشعب وباش نحكيوا على الجلسه العامه المغلقه في البرلمان واللي كانت تم تحديدها في اجتماع سابق لمكتب البرلمان. والجلسه العامه المغلقه هذه اللي جات لي النظر في طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب إلى حدود لحظة فمش مستجدات في علاقة بالجلسة العامة هذية. شنو ما صدر عنها؟ هل تم التصويت ربما لفائدة نواب أنه يصير رفع الحصانة عليهم؟ قديش عدد النواب المشمولين بالجلسة العامة المغلقة اليوم في البرلمان؟ وباش نبدأ معك سرحان الشيخاوي. سرحان, في حكم تجربتك الكبيرة برشا في مجلس نواب الشعب وفي أروقة البرلمان, أكيد عندك فكرة سرحان كيفاش تصير الساعة العملية, طبيعة الجلسات العامة هذه كيفاش تصير أصلا تقدم مطلب برفع حصانة على النائب, كيفاش يصير المسار التشريعي؟ خلينا نوضحوا للناس كيفاش تصير العملية, وبعد كان عندك معطيات أو تفاصيل تخص الجلسة العاملة اليوم سرحان.
2: ابتسام, ملف هذا يعني ملف على امتداد سنوات طويلة ونحن نكتبوا فيه نفس الملف هذا لأنه فيه برشا مشاكل وبرشا تفاصيل تقنية وتم معنا استغلال بعض الثغرات وغيره, لأنه برشا نواب استغلوا يعني ثغرات موجودة حتى في المسائل الإجرائية وغيره وأفلتوا من مسألة رفع الحصانة. مثلا يعني طبيعية وعادية جدا أنه جي مطالب من رفع حصانة من وزارة العدل إلى مجلس نواب الشعب في علاقة بقضايا معينة التي تهم بعض النواب اللي عندهم قضايا منشورة, وبالتالي مكتب مجلس نواب الشعب يحيل يعني المطلب هذا إلى اللجنة اللي هي فما لجنة مختصة في مسألة رفع الحصانة اللي يقوموا باستدعاء النائب ويسمعوه في علاقة بالمسألة هذه, وبعد تحال كل التقارير المتعلقة بالاستماعات هذه لجلسة عامة. جلسة عامة في العادة تكون جلسة مغلقة ما يحضرهاش الصحفيين لا حتى طرف, فلا يحضروها كان النواب والنواب المعنيين معناها بالمسألة دي, وتم التصويت إما برفع الحصانة على النائب أو النواب معناها يصوتوا ضد مسار رفع الحصانة ويلتزموا بأنه النائب يبقي على الحصانة متاعه. ولكن فما نواب أخرين يختصروا المسافة تماما وقت يعرفوا رواحهم هم معناها عندهم مطالب برفع الحصانة يخيروا أنهم لا يتمسكون بالحصانة, مش يرفعوا الحصانة عن أنفسهم, لأنه قاعد نشوف في بعض العباد تقولك فما نواب رفعوا الحصانة عن أنفسهم ما نجمش يرفع الحصانة على روحه. هما لم يتمسكوا بالحصانة مشاو مباشرة إلى القضاء ويختاروا أنهم هما معناها يواجهوا القضايا دي, مش بشرط نحكي على قضايا كبيرة برشا, فما قضايا انتخابية فما قضايا أخرى معناها بسيطة جدا, لكن في المقابل فما قضايا أخرى اللي هي قضايا مهمة جدا. وللأسف شفنا نحن مؤخرا حتى في بعض مواقع التواصل الاجتماعي الناس تنشر في محاضر وغيره متاع قضايا يعني مشمولين بها معناها نواب معينين اللي كان من المفترض أنه تاخو مسارها القانوني, وأن النواب هذوما يتحملوا مسؤوليتهم لأنه فما قضايا تعود إلى فترات سابقة لوجودهم في البرلمان وعند سنوات طويلة, ويجيوا النواب هذوما إلى البرلمان. وحكينا نحن ابتسام في فترة من الفترات في السنوات الماضية فما بعض هذا الناس لازم تعرفوا, فما ناس عندهم قضايا ويعرفوا رواح اللي هما باش تصدر في حقهم أحكام معين, فيختاروا أنهم يدخلوا في مسارات انتخابية ويختاروا أنه يمشيوا للأقصى في أنهم يفوزوا بمقعد برلماني باش يقعد 5 سنوات من غير محاسبة, ويقعد 5 سنوات يتمسك بالحصانة البرلماني متاعه إلى حين أنه يفض أمور. وبالتالي المسألة دي معروفة عند جزء من التوانسة, لكن لازمها تكون معروفة عند أغلب التوانسة. فما برشا نواب يدخلوا للبرلمان فقط للتمتع بالحصانة البرلمانية استغلالها في سياقات معينة. مؤخرا شنو صار؟ هو باش نبداو نحكيو على رفع الحصانة
0: البر. فقط فعلا معاك. وفما النائب أحمد بنور هبت تقريبا عنده دقيقة تدوين على صفحته بالفيسبوك، حكى على الجلسة العامة المغلقة اليوم، وقال كل النواب اللي تم عرض ملفاتهم على رفع الحصانة ومنطلق المسؤولية ورفعا لكل التباس ومجابهة لحملة الشيطنة اللي لحقتهم وتهويل المواضيع من مجانبة لواقع، حيث لا ترتقي بعض الملفات حتى العرض على أنظار النيابة العمومية. وعليه جميع الزملاء عبروا عن عدم تمسكهم بالحصانة، وتم بذلك اليوم رفع الحصانة عنهم بإجماع كافة نواب مجلس الشعب. ذكر ذي تدوينة للنائب أحمد بن نور تقريبا منذ دقيقة.
2: كما كنا نحكي فما بعض القضايا كما قلت، فما قضايا انتخابية، فما قضايا أخرى يعني قضايا بسيطة اللي هي ما يعني لا تتطلب أصلا أنه نائب يتمسك بالحصانة. كان مفترض أنه حتى قبل الوصول إلى المرحلة دي أنه الناس تمشي للمحاكم وتواجه القضايا دي بشكل معناها واضح. أنا نعرف برشا نواب معناها عندهم إشكاليات، ومعني خاصة في علاقة بالإشكاليات الانتخابية وغيره، فترة الحملة الانتخابية وغيره، مشي واختاروا أنهم يمشيوا للقضاء من تلقاء أنفسهم ولم يتمسكوا بالحصانة تماما. بقى نرجع طوى ابتسام على مسألة رفع الحصانة في البرلمان الحالي. يعني المسار ما كانش نسق خطي فيه، كان يعني في فترة من فترات تظهر وطلع على السطح بشكل كبير جدا وتمت مناقشته وغيره، ثم بعد الملف هذا اختفى تماما، ثم عاود رجع. نفكر فقط أنه معناها من بداية عمل البرلمان الحالي إلى الآن تم فقط في أكتوبر 2023 رفع الحصان على النائب سامي عبد العالي، ثم ما صارتش جلسة عمل التصويت على رفع الحصان على النواب وتم رفع الحصان عليهم ومشاو واجهوا القضايا المتعلقة بهم. وبالتالي صارت في فترة من الفترات فما ناس حكيت على أنه فما أكثر من 30 نائب أو 40 نائب مشمولين بمطالب رفع الحصانة، وصار ضغط كبير جدا على البرلمان، وبالتالي سرع هذا الضغط في أنه المطالب هذه تتحول من معناها من اللجنة إلى الجلسة العامة وتصير الجلسة العامة هذه. تبقى المعطيات لازمنا ندقوا فيها أكثر، أنه كل النواب المعليين برفع الحصانة اختاروا أنهم لا يتمسكون بالحصانة ويمشيوا واجهوا القضايا دي، أو أنه جزء من النواب، لأنه طبعا فما روايات متضاربة ما بين النواب، جزء منهم يقول لك لا رأوا فقط بعض النواب اختاروا أنهم معناها لا يتمسكون بالحصانة، في حين أنه كما كنت تقرأ في التدوينة بتاع أحمد بن نور يقول كل النواب المعليين بمطالب رفع الحصانة الناس هذوم اختاروا أنه يواجهوا القضايا متاعهم. تبقى فما معناها رواية أخرى اللي هي قاعدة في الفترة الأخيرة تظهر بشكل تدريجي، فما بعض النواب يتبناوا رواية أنه فما نواب معينين اللي هما يعتبروا من نواب المعارضة داخل البرلمان الحالي، واللي كان الصوت متاعهم عالي جدا في سياقات معينة، في سياقات نقد الحكومة وغيره، وكان عندهم نقد لاذع، وبالتالي نواب هذوما يتبنوا فكرة أنه تم التسريع في علاقة بمطالب رفع الحصانة عنهم، نظرا مش لأنه الناس متمسكة بمسار قضائي معين بقدر ما هو معناها في علاقة بالخطاب السياسي اللي هم يقدموا فيه والعرض السياسي اللي قاعدين يقدموا فيه داخل البرلمان، وبالتالي وكأنه العملية هذه صارت في سياق ضغط سياسي. المقاربة هذه قاعدة تتقل برشا من قبل بعض النواب داخل البرلمان يعني، لكن تقعد ابتسام بعض المعطيات التي يتم الآن كتابتها في مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بهذه الجلسة في حاجة إلى التدقيق، نظرا لأنه الصحفيين ما مش موجودين في الجلسة العامة، وهي جلسة مغلقة فقط مصادر متاعنا هما النواب اللي موجودين في الجلسة العامة مش الصحفيين. لو كان جت الجلسة هذه مفتوحة وكانوا الصحفيين موجودين كانت تكون عنا كل المعطيات بشكل دقيق جدا، وما نضطروش ابتسام إلى أنه نحن نأخذ الرواية ونقيدها من النواب.
0: واضح. هاي طارق نحكيه على جلسة عامة مرة أخرى مغلقة لنظر في طلبات رفع الحصانة على عدد من النواب، وكما قال كان يحكي سرحان تقريبا تكون دائما من بين أكثر الجلسات اللي تثير نقاش سرحان وجدل في علاقة، وتكون حتى ديما سرحان أنه تقريبا من أكثر الجلسات اللي ما تكونش عليها برشا معطيات أو تفاصيل شنو عدد النواب المشمولين بها، ربما شنو طبيعة القضايا اللي مشمولين بها النواب، ولكن ديما في أكثر ما يصيرش المصادقة على رفع الحصانة صراحة حسب تجربتك في البرلمان كما كنت تحكينا. هاي طارق نسمعك تفاصل.
3: هو طبعا موضوع الحصانة موضوع يعني محمول بذاكرة ذاكرة الانتقال الديمقراطي والنظام شبه البرلماني اللي كان موجود، وطبعا كان فما احتقان يعني في علاقة بتجاوزات كانوا نجم يكونوا عملوها عديد النواب في مراحل سابقة 25 جويلية 2021 قبل تجميد البرلمان ثم حله. وكان للرئيس وجهة نظر في علاقة بالموضوع هذايا وأصر على وضعها بما فيها في الدستور، وربما أول مرة تحط في الدستور بشكل هذايا ما تحطش في دستير سابقة. إمكانية رفع الحصانة بطرق مختلفة بما فيها عريضة. إلى حد الآن الطريقة الوحيدة المعتمدة لرفع الحصانة هي طلب بيجي من النيابة العمومية أو من المصادر القضائية للبرلمان ويتم التداول في ذلك. يعني قلت الحصانة ونزع النيابة, يعني نزع النيابة من خلال عريضة. الآن الحصانة في علاقة بقضايا أساسا, وفما قضايا مهمة واحد يثبت فيها, فيها قضايا والقضايا الانتخابية راهي مهمة سرحان, يعني ما هيش قضايا ثانوية, هي قضايا مهمة. يعني وإذا كان صارت تجاوزات في الحملة الانتخابية وبما يمس الشروط القانونية للترشح وللانتخاب وقتها طبعا المشكل الأساسي بدي حاجة يلزم. لكن في المقابل فما أيضا في المدة الأخيرة البحث عن كبش فداء في كتاب ده, فما نوعا ما إخفاق أو عدم تحقيق نتائج يولي يلزم فما كبش فداء. البعض يمشي الكبش فداء هو البرلمان الحالي, واللي هو مش بالضرورة معناتها برلمان بصدد الإنجاز أو تقديم إنجازات كبيرة. دور البرلمان بقي صامتا لثلاث سنوات, وهذا كنا ديما نقولوه ونعودوه, أنه الحكومة ترى تقريبا حطته على جنب, تعدي مشاريعها, هي يعديوا لها مشاريع, يعديوا مشاريع الحكومة وهما نفسهم مشاريعهم اللي أصبح كانت ثانوية. وتوا فقط فما استفاقة للأعضاء البرلمان في العام الأخير نجم نقول, وحتى في النسق النقدي وفي اللهجة كان فما يعني توائم, وحتى طرف نقد للحكومة ما فماش ومسائلة المدة الأخرى, ولا فما كي ولا فما نقد للحكومة. يولي مشاكل البلاد هي أنه البرلمان ينقص في الحكومة, هو في الوقت إذا الحكومة هي تقدم إنجازات, معناها المشكلة مش البرلمان يحكم أخي, خاصة البرلمان هذي بصلاحية دستور 22. وبالتالي ولا فما حكاية هي مش رفع الحصانة ونزع النيابة من خلال عرائض, وحتى بعض هكا صفحات فيسبوك يزم حل البرلمان. والمشكل وقتها يولي إذا كان يتعلق برلمانيين انتقدوا الحكومة, يعني يبدو بعض القضايا زادة متعلقة ببرلمانيين كان عندهم لهجة ناقدة, وقضايا سابقة لنيابتهم, قضايا تتعلق مثلا وقت اللي كانوا يقوموا بأعمال احتجاجية, كي كانوا في حركات اجتماعية, بعض النواب اللي طلعوا كانوا في حركات احتجاج اجتماعي. كي تم توا تتذكر معناتها يتم استحضار قضايا سابقة قبل ما يوليوا نواب توا وهما نواب لأنهم قاموا بانتقاد الحكومة, وقت يولي فيه مشكل طبعا. وبعض النواب طرحوا الموضوع هذايا, يعني كل كيف أي برلمان فيه وعليه, تلقى نواب نزهات, نلقى نواب لا ما يلزم الشكل الشيطنة, نفس الشيء بالنسبة للبرلمانات السابقة. خاطر اللي صار هو تم شيطنة كل البرلمانات وكل برلمان, وليه كيما كل بلاصة فيها ناس يعني نزهة وناس لا. أنا فقدت بلي فما حاجة كالنهار, ولا كالنهار جيش بدأ على الطائرة, فما موضوع أهم الحقيقة حكيت فيه. شفت زيارة عملوها وسميوها زيارة, هم مجموعة من النواب فيهم نايبات ما عرفش حكيتوا عليها ولا
0: لا,
3: مشاو في رحلة في سفينة في الباخرة المرسيليا,
2: تكبدوا عناء الرحلة
3: قال شنو اللي تفقد وضع المسافرين, وخذوها بارامون معناتها تسكرة بليش, معناها بارامون هكا ولي من نتصور ما نتصورش خل معناتها شهريتهم ما تكفيش. تو خاصة نشوف أنا في أسوام التذاكر متاع مهاجرين بالخارج, المرة اللي فاتت شفت فيديو الناس ريقدة في الكولوار متاع ما نجموش يخلصوا لكابين, معناتها أسعار باهظة. شفت بقال شنو ولا التفقد, تفقد ماذا هذا خي عمل نيابي ماشي في رحلة لمارسيليا وراجع بليش, هذا مثلا هذا يضر بصورة البرلمان, هذا يعطيك تصويرة كيما الفريق الوطني ماشي للمكتب الجامعي الكل وولد الممرن وولد خوه ما نعرف شكون وماشيين ونورمال مو معناتها ما فماش علاش وافد فيه 8000 درق قداش واحد معد بدني والاخر نسميه تحليل الاداء ومدري شنو نفس الحكايات راهي هذيا متاع الهندو اي برا عندي الامكانيه باش تخلص تذكره وتيل نعملوا الحكايه هذي يضر بصوره بقيه النواب الحقيقه, معناتها من المفروض بقية النواب ما يوافقوش على حاجة من النوع هذايا اللي هذا مثلا إهدار للمال العام. علاش لانك بنتي شو متصور ومتصورين ولايف
0: موعد الأخبار هيا طارق مع زميلتنا بهيرة عوجي وبعد نرجع نكمل معكم ساعتنا الثانية بقية الأخبار والمستجدات. تفضل
3: والله
1: هنا تونس, هنا تونس, هنا
4: بوبليسيتي.
5: الكراسي في سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
7: عسلامة ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G، تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو، طور عالمك.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجزة الواحدة بعد الزوال، ديوان افام عسلمة. مدير عام الصناعة المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتح السهلوي يقول لديوان افام ان مجال الصناعة الالكترونية قطاع سيادي واستراتيجي باعتباره قادر على الترفيع في نسبة النمو بنقطتين او ثلاث نقاط على مستوى الاقتصاد الوطني، لافتا على هامش دورة تدريبية للصحفيين حول قطاع الصناعات الالكترونية ان القطاع يحقق 1,000 مليار دولار سنويا كرقم معاملات عالمية.
4: اليوم عم تحكينا على ميثاق تنافسية للنهوض بقطاع الصناعات الإلكترونية كأحدى أهم القطاعات الاستراتيجية. تونس علاش استراتيجية؟ علاش ذات أولوية؟ لأنه قطاع نعتبروه قطاع يوفر لتونس هامش تحسن كبير، وكذلك لأنه تونس حسب طبيعة القطاع لها مزايا تفاضلية كبيرة. تعرف القطاع هذا يعيش تحولات كبيرة، القطاع هذا أصبح دو بليز أون بليز من بازي توسكي سوفت، ونعرفوا اللي تونس الحمد لله معناتها عندنا من الكفاءات ومن المهندسين من التقنيين اللي هم معناتها أثبتوا معناتها الكفاءة نتاعهم هذه بشهادة مؤسسات وطنية ومؤسسات عالمية أجنبية. هذيك علاش فكرنا في القطاع الصناعات الإلكترونية، هو قطاع سيادي نعتبروه، معنا ثماش قطاع أو نشاط اقتصادي ما تدخلش فيه إحدى المكونات الإلكترونية. هذي علاش خلينا احنا نفكروا كيفاش نطوروا من الصناعات الإلكترونية في تونس. ثم زوبورتونيتي اللي هي كما حكيت مع قطاع يمثل معناتها تقريبا 1,000 مليار دونك دولار سنويا كرقم معاملات عالمي، يعني بإمكان التموقع في سلسلة القيم العالمية دي.
3: سفيرة فرنسا بتونس آن جيجان تقول لديوان افام اعتزم بلادها توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي مع تونس، وخاصة بجهة صفاقس، تزامنا مع احياء الذكرى 20 لتأسيس دار فرنسا بالجهة والمشاركة في فعاليات الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي، مشيرة إلى وجود أكثر من 1,700 شركة فرنسية منتصبة في البلاد، وأن الشركة الثنائية تتجه نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية على غرار الرقمنة والهندسة والصحة.
5: غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية سياسة مهمة تشجع التبادلات الاقتصادية والتجارية بين فرنسا وتونس. فما أكثر من 1,700 شركة فرنسية موجودة في تونس، واستثمارات الفرنسية ترتفع سنة بعد سنة في تونس، والعادة صحيح نشجع طبعا الشراكة الثنائية اللي تخدم مصالح الجانبين. وصفاقس معروفة جدا بالصناعة والنجاح الصناعي وروح الاقتصادي، وطبعا فما فرص للشراكة لتعزيز الشراكة. مثلا في معهد الرقمنة فما شركات تفتح فروع لغشيرش ديفلوبمون، توظف مهندسين تونسيين ومهندسات تونسيات في صفاقس. طبعا رقمنة، الهندسة، قطاع الصحة.
3: وزارة الدفاع الوطني تعلن فتح باب الترشح لانتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027، وذلك لغاية 19 من جويلية القادم حصريا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطنية. وضحت الوزارة أن الترشح يقتصر على الأعزب والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و23 سنة إلى غاية 31 ديسمبر 2026، ويستوجب ألا يقل طول القامة عن 1.67 متر بالنسبة للفتيان و1.60 متر بالنسبة للفتيات. كما يشترط أن يكون المترشح متحصلا على شهادة البكالوريا دورة 2026 الرئيسية في شعبتي العلوم التجريبية أو الرياضيات بمعدل لا يقل عن 10 من 20، مع الحصول على عدد لا يقل عن 12 من 20 في مادة التربية البدنية. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت بشكل تام وكامل على أعلى مستوى من عمليات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل، مضيفا أنه إذا لم توافق إيران على عمليات التفتيش النووي لما كان هناك المزيد من المفاوضات. وكالة أنباء عمان تفيد بأن سلطنة عمان وإيران اتفقتا على الحوار من خلال فريق عمل مشترك بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
6: عد الموجز على ديوان فاتي.

0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المطيبه على موجات اذاعه ديوان اف ام. مازال مصينا معكم ساعتنا الثانيه، بقيت الاخبار الملفات والمستجدات. من بعد شويه اكيد باش نمشي معاكم لمختلف التطورات الدوليه والاقليميه. باش نمشيو مع سرحان لفقره المقال، باش نمشيو مع نور لفقره بالارقام من بعد، ولكن قبل هذا باش نوصل معكم بقيت الاخبار والمواضيع. ونذكر حضري معنا في النقاش هوني والتحليل طارق الكحلي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد. وفي أخبارنا مش نرجع على كلمة وزير الشؤون الخارجية لدى مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية اللي كان عقد بتاريخ 22 جوان 2026. ويأكد فيه وزير الخارجية أن الظرف الإقليمي الدولي يفرض على الأمة العربية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار وترسيخ قيم التضامن بين الدول والشعوب الشقيقة. ويجدد وزير الخارجية موقف تونس الداعي إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها ورفض كل ما من شأنه أن يمس أمنها، معتبرا أن اعتماد الحوار والتعاون يظل السبيل الوحيد لتسوية الخلافات والنزاعات. كما بين أنه في ضوء التحولات المتسارعة لشهدها العالم تظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية وتتطلب بصفة عاجلة تسوية عاجلة وشاملة، كما تظل شرطا أساسيا لتحقيق الأمن القومي العربي بكل مقوماته والاستقرار في المنطقة. وأكد كذلك أن انفتاح جامعة الدول العربية على مختلف الأطر الإقليمية والدولية ينبغي أن يقوم على حوار وتعاون متوازن ومنتظم قوامه الاحترام المتبادل والندية والمصالح المشتركة والشراكة المتضامنة. وأنا باش ننطلق من الفقرة الثالثة من البلاغ اللي هبطت وزارة الشؤون الخارجية، أنه اليوم القضية المركزية قضية الأمة العربية هي القضية الفلسطينية، وأنه اليوم وقت لنلقاو تسوية عادلة وشاملة للقضية هذه، وقت لنحكيه على الشرط أساسي لتحقيق الأمن القومي العربي بكل مقوماته والاستقرار في المنطقة. بما معناه اليوم أنه ما نجموش نحكيه على تحقق فكرة الأمن القومي العربي ما مدام ما صارتش تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. تفضل.
2: وابتسام، فكرة الأمن القومي العربي هذه فكرة دافعت عليها أجيال، يعني أجيال من السياسيين وأجيال من الناس اللي يعني خاصة من الناس اللي تتحرك في أرضية سياسية معينة، سواء أرضية قومية أو أرضية يعني تقترب شوية من الأرضية الفكرية هذه. يعني فكرة الأمن القومي العربي، فكرة امتداد الجغرافيا العربية ومسألة الحدود الشكلية، تحكي برشا معناها خاصة في من ناحية التنظير السياسي في مسألة الأمن القومي العربي. تبقى وقت اللي باش نربطوها مع تصريح وزير الخارجية لازمنا نحكيو تقدير خاص في ثلاث سياقات أساسية. أولا النظر، معناها الفكرة هذه من ناحية نظرية، من ناحية نظرية فكرة منطقية، فكرة كما قلت لك تاريخيا معناها تكتبت عليها الكثير من الأدبيات السياسية ونقشت في الكثير من المراحل التاريخية وتبنيتها أجيال سياسية ودافعت عليها بمختلف الطرق، راه معناها دافعت عليها بطرق دبلوماسية بطرق سياسية، حتى ناس تبنيت الأفكار هذه ومشيت حتى إلى طرق أخرى أقصى من هذا الكل. النقطة الثانية اللي هي نقطة الظرف العالمي، الظرف العالمي اللي موجود يحتم بشكل كبير جدا أنه نحكيه على مسألة الأمن القومي العربي كمسألة مشتركة بين كل الدول العربية، لأنه نعرفه نحن الكل والناس المتابعين للشأن العام أنه مسألة الدفاع بشكل فردي يعني أصبحت مسألة متجاوزة شوي. نحكيه حتى على بعض الظواهر اللي تكون موجودة في الدول، ثم بعد نوصل حتى لمسألة الحرب، يعني حتى في فكرة بعض الظواهر كما ظاهرة الإرهاب اللي انتشرت في الكثير من الدول. مثلا نحن تونس كدولة مسها الإرهاب بشكل كبير جدا، قاومنا فكرة القضاء على الظاهرة الإرهابية بفكر مشترك مع جيراننا. ما تنجمش تقاوم التيارات الإرهابية من غير ما تكون عندك علاقات مشتركة خاصة من الناحية الأمنية والعسكرية مع جيرانك. معناها مسألة التهريب أيضا اللي هي فكرة ما تنجمش تواجهها بشكل فردي بقدر ما تنجم تواجهها بشكل مشترك. هذوما الظواهر الداخلية، هذه ميكانيزمات داخلية بخلاف المسائل الكبرى اللي هي ظواهر متعلقة أساسا بالحروب وغيره. ونشوفوا حاليا معناها في الترسانية العسكرية المتقدمة جدا في مسألة حتى استعمال الذكاء الاصطناعي في الحروب وغيره، بالتالي يعني ما تنجمش تحكي على دفاعات داخلية فردية بقدر ما نحكيه على دفاعات مشتركة عربية. وبالتالي إذا كان مش نحكيه على الفكرة من ناحية نظرية مهمة جد، إذا كان مش نحكيه على الفكرة من ناحية المتغيرات الدولية والمعطيات الجيوسياسية جديد، نحكيه على مسألة حتمية مش خيار فقط، لكن وقت مش نحكيه واقعيا على المسألة دي ممكن نحكيه عليها بشوية كاريكاتور. ما تنجمش تحكي أنت على أمن قومي عربي مشترك وقت الدول العربية كل دولة منها تربط مسألة الأمن القومي بتاعها بمصالح شخصية أحيانا تتناقض مش تختلف فقط. نشوف في دول عربية في مساحات جغرافية معينة، معناها هذه مهازل معناها موجودة في التاريخ، أنه تلقى دولة عربية فيها صراع داخلي يحركوا فيه زوز دول عربية أخرى ويوصل مرحلة الاقتتال والحروب الأهلية. وبالتالي كيفاش نجمو نحكيو لهنا على مسألة أمن قومي عربي مشترك؟ لهنا نحكيو على صراعات عربية تشق الجغرافيا العربية الكل وتشق الأمة العربية، صراعات إيديولوجية، صراعات سياسية، صراعات حتى معناها بلغت المسألة تاع المذاهب وغيره. وبالتالي لهنا كما قلت لك ابتسام، قدر ما نظريا الفكرة هذه مهمة برشا، قدر ما كنا ربطوها مع التحولات الجيوسياسية في العالم والتغيرات اللي صاير الكل والاستفافات الجديدة وغيره، مسألة حتمية معناها منجموش نحكيه عليها حتى كخيار. لكن وقت تربطها بالمسألة الواقعية وشنو صاير تو، يبدو لي مسألة بعيدة جدا. وبالتالي نقعد ديما نحكيه على الفكرة فقط كفكرة، يبدو لي أنه فكرة مهمة جدا قابلة للنقاش على الأقل، باش ما نحكيوش على فكرة قابلة للتطبيق الآن وهنا، نحكيو على محاولات لتقريب وجهة النظر ما بين كل الدول العربية اللي هي كما قلت سابقا معناها المصالح متاعها متناقضة مش مختلفة فقط، على الأقل نقوي المشتركات ما بين الدول العربية ونحاول قدر الإمكان تجاوز المعطيات اللي تبعد الدول العربية خاصة في علاقة بالسياسات الخارجية متاعها. وقت اللي نلقاو أرضية مشتركة نتحركوا عليها بعض المبادئ العامة اللي نتحركوا عليها، فما قضايا كبرى معناها في بالنسبة للعرب ما كان من المفترض أن تكون قضايا مشترك أساسي بين كل العرب، كما القضية الفلسطينية. وقت تلقى قضايا تلم العرب الكل وتلم السياسات الخارجية العربية الكل في موقف موحد، بعد نجم تتوسع بشكل تدريجي إلى أنه نوصل إلى مناقشة جدية لفكرة الأمن القومي العربي. لكن حاليا يبدو لي الفكرة مازالت في معناها الميتافيزيك أكثر منه مش نحكي عليها كفكرة واقعية.
1: لا أمن قومي عربي اليوم طارق الكحليوي إلا بتسوية عادلة وشاملة بصفة عاجلة تكون للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية. هذا شنو جاي في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية في إطار كلمة وزير الشؤون الخارجية لدى مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. نتفكر الموضوع ذا كنت طرقته في أكثر من مرة في مداخلة طارق الكحلاوي في علاقة بمتابعتنا لمختلف التطورات على مستوى المنطقة والإقليم في حديثنا حتى على تطورات الوضع على مستوى القضية الفلسطينية. ونتفكر زادة طارق أنك قلت أنه مصير المنطقة مستقبلا أصبح شريطة أساسية لضمانه، يتجه ضرورة إلى أمن عربي مشترك. تفضل.
3: والله يعني هذا المصطلح هو على نقيض من الواقع العربي، هذا المفهوم مش مصطلح، هو مفهوم، هو على النقيض من الواقع. وفي اعتقادي ربما الخطاب الوحيد الذي أشار لهذه الفكرة، قد تظهر كلمة عادية الأمن القومي العربي، أن القرآن العربي هو مفهوم وطرح يؤمن بأنه أمن كل دولة عربية مرتبط بأمن جماعي لكل الدول العربية، وأنه أي دولة عربية تتعرض للعدوان من طرف خارجي، تتعرض للضغط، تتعرض للحصار، جميع الدول العربية يجب أن تقف معا في مواجهة ذلك. هو رؤية كانت موجودة مع قيادات تاريخية عربية منها جمال عبد الناصر ومنها قيادات أخرى قومية، يؤمنوا بأنه مع كل السياسات والإشكالات والمساوئ والأخطاء اللي عملوها، لكن الطرح ذلك الطرح يمثل مرحلة مهمة في التاريخ العربي المعاصر، مرحلة متاع تكتل جماعي حقيقي، مرحلة متاع كان فيها الطرف العربي طرف وازن جيوسياسيا، لا يفاوض به، ليس وسيطا بل هو لاعب رئيسي، ليس وسيطا في منطقته. نحن وصلنا لوضعية كاريكاتورية، نحن كعرب وسطاء في قضايا تهمنا، رأوا الوسيط يجي من هيه من الباكستان وسيطة في المنطقة العربية نفهم، قطر وسيطة في مشكلة في فنزويلا نفهم، أما نحن وسطاء في قضايا تهمنا نحن، هذه قضيتك أنت كيفش وسيط فيها. إذا عندما تصبح وسيطا في غزة، وسيطا في لبنان، وسيطا في حرب في الخليج، فأنت خارج التاريخ وخارج الجغرافيا. هذيش معناها لو تكون وسيط في القضية هذه. الحل هو أنه يكون فما أمن قومي عربي باش نخرجوا من حالة الأزمة والعطالة وأنه خارج التاريخ. هو فعلا أنه نتبناه وفكرة المنطقة هذه أنا مكانش، أنت لست لاعبا ولست طرفا في المعادلات الجيوسياسية. إيران طرف، ده هو الاجتماع هذا عليش الاجتماع هذا في تشاوري في علاقة بقضية نحن موجودين فيها ومتأثرين بها لكننا لا نفاوض فيها. الاجتماع في سويسرا المفروض والمفاوضات الحالية يكون فيها 4-5 أطراف، طرف يمثل العرب، إيران، الولايات المتحدة، تركيا، وربما واحدة من الدول الراعية الكبرى الصين، ولا خاطر الباكستان في دالمو موجودة لأنها تمثل الطرف الصيني وانتروتر. نحن لا، نحن نتفرجوا فما وتيل تحبوش بلاصة تجتمعوا فيها نجيبوا لكم الجو والواحد، ما تو هذا كلام ليه؟ ومعناتها تلقى الخطب معناها متاع مش من غادي من الإنشاء. أنا والله دخلت نشوف الخطب الأخرى ويجب أن الحذر وأن مهم السلم ووحدة الأراضي، هي فما قضايا واضحة. دول الخليج، مجلس التعاون الخليجي معني باستخلاص دروس الحرب، وأهمها أنه الطرف الذي كان يحمي منذ 1945 إلى الآن الطرف الأمريكي أصبح عبئا، ولا ما عادش يحمي فيك، ولا هو جابك جاب لك المضرة. هذه قضايا لازم نناقشوها. وأمن مجلس التعاون الخليجي في في في جوهر الأمن القومي العربي، خاطر هو الطرف الأكثر معناتها موارد مالية وتوازنات المالية لعدد من الدول العربية الوازنة قائمة على الأمن الخليجي. يعني السعودية والإمارات توا قادرين يعاونوا الدول الوازنة، مصر وغيرها، خلي تونس. ما إذا تقرير قريته عنده نهارين، المملكة العربية السعودية بصدد سحب سندات المالية متاحة للمجموعات اللي تتصرف في الفلوس في الولايات المتحدة، الشركات اللي توظف في الفلوس، المملكة بصدد استرجاع مليارات الدولارات، تقرير بلومبرغ. معناتها عنده حاجتهم كاش، معناها ما عندهم سيولة. المملكة العربية السعودية ما عندهاش سيولة، كل الدول العربية داخل الأزمة توا، معناتها مشاكل. هاو كان ندبروا فريوسنا، تونس أنا مازلنا كخذينا قرض من البنك الإفريقي الاستيراد والتصدير 500 مليون دولار، فماشي يحل مشكلة الأشهر القادمة إذا كان يقع إلغاء عقود ولا بسبب ارتفاع الخطر. حتى وكان يتحل مضيق هرمز أنا نشوف يتحل اليوم، يتسكر بعد غدوة، يتحل كذا، مازلت لم تحل الأزمة. ولا هو كما قلت وقف إطلاق النار في انتظار استئناف الحرب. ستستأنف الحرب، الولايات المتحدة لن تقبل بالوضع الحالي، تعتبر نفسها قوة إمبراطورية ومفهمش من، وستدخل حربا أخرى بالضرورة معناها. والكيان مستحيل يرضى باش يقعد باش يواصل ويحاول ويضغط من في الداخل الأمريكي. ونقراو من بعد المقال على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. نجي تو لوضعنا نحن كتونس، نحن في وضع صعب كما تشوف. يعني الخطاب الرسمي يحاول ما يتعرضش للصراع الرئيسي اللي هو موضوع إيران، ويتحدث على وحدة الأراضي والسلام تاع دول الخليج، هذا هو المقصود. وطبعا يعني فما التزامات مالية، ومهما كان يحكم في تونس
4: قبل الثورة بعد الثورة الآن ديما محاولة الإبقاء على علاقات جيدة مع دول الخليج، هذه من المسلمات والثوابت، لأنه معناتها توازنات المالية متاعنا صعبة، ومن الضروري الحفاظ على حد أدنى من العلاقات. لكن الآن دول الخليج نفسها تواجه وضعية صعبة يعني وعلى كل حال الحفاظ على فكرة هذه ومفهوم الأمن القومي العربي الذي سيكون بالضرورة المستقبل، ما فماش حل آخر، ما عندهمش حل آخر. إذا كان الأطراف هذه واقفة لنفسها، الأمن القومي الإيراني الفارسي، الأمن القومي التركي، دولة واقفة لتركيا، دولة واقفة لإيران، دولة واقفة لباكستان، العرب وين فما المشاكل الرئيسية والكبرى والصراعات الكبرى؟ تم موضوع لبنان، لبنان يعني إيران تفاوض على لبنان، ودولة لبنان اللي هي حكومة بيروت ماشية تحت الحماية الأمريكية وتفاوض زعما ننزع السلاح ما ننزعوش، وين الطرف العربي؟ كي صارت الحرب الأهلية اللبنانية، نرجع ديما والله مرة أخرى كل مرة حلقة جديدة لوليد جنبلات، في الثمانينات كي صار الاجتياح بتاع بيروت، على الأقل الطرف العربي كان حاضر، وكان فما قوات عربية، وكان فما كان فما حويجة يا رسول الله. توا نتفرجوا بالبعيد، ما تفرجوا فيها في التلفزة بيروت وفي في لبنان، ما انت حاطين بث مباشر، ما انت نتاع يتفرجوا كاين وهاوك طرف. هذه اجتماعات زي ما نذكروا في عمان في الأردن، في الوقت اللي الأردن اللي هي عندها الوصاية على القدس، تهديدات واضحة للمسجد الأقصى، والنورمال مو في البيان هذيك تكون نص رئيسي ضد استيطان في الضفة، وضد معناها تهديد الحقوق الإسلامية والعربية في القدس، ومش لقوا بيان متاع عنديش عندك كالعادة. للأسف ما مش واضح ما هي نوع الصدمة التي يجب أن في 48 العرب تحرضوا لصدمة تاريخية، خسارة الحرب. شنو صار بعدها؟ رجعوا الملوك وكذا لعروشهم كالعادة، بزنس از يوجوال. شنو صار؟ صارت حركات سياسية داخل الجيوش عملت زلازل من بداية الخمسينات وانت ماشي. شنو نحب نقول؟ يعني لا يمكن ان يتواصل هذا الوضع كما هو الان، راه سيتغير بالضرورة بهذه المخب الحاكمة او بغيرها. ما نجحش الربيع العربي ودخلت فيه برشا امور، وتم يعني البناء الديمقراطية، محاولة بناء الديمقراطية بمعارك تشرف عليها أطراف خارجية. كانت المسألة الديمقراطية مفصولة على الأمن القومي العربي في الربيع العربي، وكانت من أكثر الأخطاء الاستراتيجية اللي تمت في الربيع العربي، أنه لم يكن هناك تصور يبني الديمقراطية ضمن مفهوم عربي مشترك والحفاظ على الأمن القومي العربي والحفاظ على القضايا العربية. الآن بالضرورة الناس مش تاخذ دروس على هذا وتبني تصور جديد للديمقراطية، لكن سيحدث ربيع عربي آخر بالضرورة ما دامت هذه النخب محافظة على نفس التوجهات.
1: واضح. وإحنا باش نواصلوا نحكيوا على آخر التطورات على مستوى المنطقة وآخر المستجدات. شنو قاعدة تكتب اليوم من مقالات، وشنو طبيعة النقاشات المطروحة في ضوء التحولات والتغييرات أو تغيرات الجو السياسية المتسارعة اللي شهدها العالم والمنطقة؟ هذه باش نزلنا مباشرة للفقرة الموالية لارتيكل دي جور.
0: لارتيكل دي جور،
1: المقال اللي اختاره لنا سرحان الشيخاوي، واللي مش نعرفه مع وين وصلت طبيعة العلاقات بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. تفضل سرحان.
2: هو اختارت ابتسام مقال اليوم صادر في صحيفة التلغراف، ومقال رأيي كتبوه زوز كتاب اللي معروفين بمقالات الرأي، اللي هما رولاند أوليفانت وديفيد بلير، اللي هما يكتبوا في العادة مقالات مشتركة، وهذه زادة أيضا معطى نجمو نحكي في شوي لأنه يعني في الثقافات الغربية فما مسألة الكتابة المشتركة، سواء المقالات الصحفية أو اللي حتى بعض المقالات الأخرى. معناش نحن بالنسبة للمقالات العربية معني صعب جدا أنه تلقى زوز شخصيات أو زوز صحفيين أو حتى زوز محلين يكتبوا نفس المقال وما عندهم فكرة التعاون في سياقات معينة، طبعا أنه أحيانا يكونوا زوز خبراء كل واحد فيهم في شأن معين يكتبوا مقال مشترك وكل واحد يستفيد من الطرف الآخر. المقال هذا هو عنوانه هل تغيرت العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى الأبد؟ يحكي على بعض التفاصيل اللي حكينا عليها في نقاش في الحصص السابقة في علاقة بتغير المواقف والصدام اللي صاير ما بين دونالد ترامب ونتنياهو. كتب المقال استهل المقال متاع بالإشارة إلى أنه تجاهل ترامب لحليفه نتنياهو يدل على أن الشراكة التي كانت متينة للغاية قد وصلت إلى مرحلة الانهيار، لكن نتنياهو قد يكون هو مهندس هذا الانقسام. بعد يجيب بشكل تفصيلي الحديث على مسألة ذمة. ويقول الكتبان أن نتنياهو قدم نفسه بوصفه زعيما قادرا على حماية أمن إسرائيل والتعامل بفاعلية مع ترامب، غير أن الرئيس الأمريكي كما يبدو تبنى رؤية مختلفة تماما بشأن مؤهلات نتنياهو. صرح ترامب في وقت سابق بالقول لولا وجودي لما كانت هناك إسرائيل، وذلك بعد يومين من توقيع اتفاق سلام مع إيران، أظهر تجاهلا واضحا لمصالح الأمن الخاصة بالحليف المفترض للولايات المتحدة الأمريكية. هنا الحديث على إسرائيل. ويرى كاتب المقال أن هذا التصريح الاستثنائي أوضح مؤشر حتى الآن على أن تحالفا امتد لعقود وكان يعد راسخا لم يعد بالإمكان اعتباره مضمونا. ومن اللافت أن هذا التوتر يأتي في ختام حرب دخلها الطرفين معا، والأهم من ذلك أن أقوى الحليفين أبرم لاحقا سلاما منفصلا مع العدو دون تشاور مع شريك المفترض في المعركة، الأمر الذي وضع إسرائيل في موقف شديد الهشاشة وفق الطرح اللي كان موجود في المقال هذا. ابتسام ويقول الكاتبان أن تجاهل ترامب لأهم التزام يقع على عاتق الحليف وهو ألا يتخلى عن حليفه يثير سؤالا ملحا، هل انهارت العلاقة الخاصة بين الطرفين في نهاية المطاف؟ وبحسب المقال فإنه ما يجعل هذا الوضع مختلفا ليس فقط تحركات ترامب، بل أيضا تزايد حدة التيار النقدي داخل الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل، مما في ذلك داخل الحزب الجمهوري وحتى بين مسيحيين إنجيليين. وفي الوقت ذاته يتزايد تشكك اليمين الأمريكي في جميع التحالفات الخارجية دون استثناء بما في ذلك إسرائيل. هنا فما شوية حديث ابتسام على الدوافع اللي خلت دونالد ترامب يغير من خطابه تجاه نتنياهو تجاه إسرائيل، المحركات الداخلية خاصة في علاقة بالرأي العام الأمريكي. وشفنا الكثير من المقالات التي تحدثت على نقد لاذع لبنيامين نتنياهو، خاصة السياسات الخارجية لإسرائيل يعتبروها معنى ورطت الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من المعارك اللي كان مفترض عدم دخولها تماما. ومن وجهة نظر كاتب المقال فقد تكون أقوى العوامل التي تنخر في جسد العلاقة بين البلدين عائدة إلى تراجع دعم الشعب الأمريكي لإسرائيل، إذ أصبح الديمقراطيون على وجه الخصوص أكثر ميلا للتعبير عن الغضب من حرب غزة التي اندلعت عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، بينما بات الجمهوريون اليمينيون يشككون في مدى توافق هذا التحالف مع شعار أمريكا أولا. كتب المقالين اختاروا أن يشرحوا بعض المعطيات خاصة المتعلق بأن الولايات المتحدة ستقدم مصالحها على إسرائيل في حال تعرضت المصالح. ويلفت المقال إلى أن شروط اتفاق ترامب مع إيران جاءت صادمة للسياسيين والرأي العام الإسرائيلي، وذلك بعد أن أتاح ترامب لإيران تأمين مستقبلها، لأن بين ظفرين تأمين مستقبلها الاقتصادي والمالي، بل منح قيادتها خطة للبقاء. لكن بحسب المقال فإن ظهور هذا الصدع في عهد نتنياهو لم يكن مفاجئا بالكامل، إذ قد يكون هو نفسه أحد مهندسيه. تهنا الحديث على بنيامين نتنياهو. وأخيرا يخلص كاتب المقال إلى أن ما يجري حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بوصفهما حليفين يعد استثناء بارزا، إذ أن التحالفات الأكثر استدامة لا تقوم فقط على التقاء المصالح بل على رؤية مشتركة للعالم، كما أن الحلفاء الذين يخوضون حروبا معا من المفترض أن يزداد تقاربهم. المقال هذا ابتسام سلط الضوء على نقاط أساسية في علاقة بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب في الفترة الأخيرة، خاصة صار برشا حديث على المكالمة الهاتفية اللي صارت بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو والعبارات التي توجه بها الرئيس الأمريكي لنتنياهو، خاصة وأنه صار حديث أيضا في الكثير من المقالات الصحفية مؤخرا على أنه كلما اقتربت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا مع الموقف الإيراني ومحاولة البحث عن نقاط مشتركة في علاقة بالمسودة التي تم تقديمها وحتى على نص الاتفاق، إلا وكانت إسرائيل حاولت قدر الإمكان ضرب نقاط الالتقاء بين الطرفين. وشفنا الهجومات اللي صارت مؤخرا على جنوب لبنان وغيره، وبالتالي المقال حاول قدر الإمكان النبش في هذه الفرضية، وهي الاختلاف في وجهات النظر ما بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو الذي تحول إلى أزمة بين الشخصين وإلى أزمة مفترضة بين الدولتين، ومحاولة كسر السياق متاع الحليفين والخروج من المنطق هذا تماما. إلى أنه فما الكثير من المعطيات التي تم إيرادها في هذا المقال، تقدير خاص أنه جديرة بالقراءة ابتسام والتحليل لأنه مهم جدا ما ورد فيه.
5: هل يمكن الحديث اليوم في ظل التطورات الأخيرة طارق الكحلاوي عن بداية
1: حيت التصدع في التحالف الصهيوني الأمريكي اليوم طارق ولا تفضل؟
4: أعتقد طبعا مبالغ فيه. نحن بدينا نحكيه البارحة الموضوع هذي. هل أنه الأزمة بين الشخصين وشخصين كما قلنا معناتها إيجومانياك، هل يمكن أن تؤدي إلى كسر التحالف الأمريكي الصهيوني؟ لا، الإجابة التحالف هو بنيوي وقائم على مصالح طويلة.

وكان فما دانيال بايبس وكان فما هالمجموعة هذه التيار الليبرالي المتطرف التيار اليميني المتطرف هذي اللي توا يحكم في إسرائيل توا معناتها ولا بن كفير اللي هو معناها كان أشخاص لا يستمع إليها مقارنة بالقيادات القديمة اللي كانت تبدأ في الحكومات المختلفة الكيان من الليكود والعمل توا ولات هي العناصر الرئيسية في الحكومة. هنا نسمع في الخطاب متاعو نهارين يعني بشكل علني فما تدوينة دايور شاركها بشكل واسع النائب في الكونغرس الأمريكي بيرني ساندرز اللي هو يهودي لكن يهودي من الحزب الديمقراطي عموما مع فكرة دولة فلسطين وضد الحكومة هذية متاع نتنياهو. انشر التدوينة هذية انتشرت بشكل كبير في الأوساط الأمريكية في وسائل التواصل الاجتماعي يقول فيها لكل دعمة بن كفيرة كل دمعة أم ملكيان يجب أن تنحب 1000 أم لبنانية كل لبنان يجب أن يحرق هكا راهو بالمنطقة هذايا راهو مانيش نحكيو على ما هذايا وزير الأمن القومي في حكومة الكيان الأمن القومي جودي بيان يعني ما أنت شخص وأي حكومة أخرى باش يكونوا فيها موجودين مؤثرين الناس هذه يعني فما ترابط عضوي الناس هذه مدعومة من تيار قوي داخل الولايات المتحدة موجود في النخبة المالية الذي يمول في الاستيطان يمول في مشاريع ما هدم المسجد الأقصى يعني مانيش نحكيه على الولايات المتحدة فيها تيار قوي من هذا النوع وليس لن يكون من السهل لهذا التيار لكن هذا التيار بصدد أنه يضعف قاعد يضعف تدريجيا ببطء لكن بثبات وقاعدة تتغير التركيبة النفسية والثقافية للناخبين الأمريكان الجدد خاصة قاعدة بتاع الحزب الديمقراطي تغير مهم جدا قاعد يحصل في اتجاه أنه أحد القضايا الرئيسية التي يتم الحسم فيها هي المسألة الفلسطينية وأنه كل داعم لحكومة نتنياهو داخل الحزب الديمقراطي بصدد التعرض لنقد كبير التيار هذه الديمقراطي الاشتراكي اللي يمثلوا زهران ممداني تيار قوي وبصدد التأثير بشكل قوي داخل الحزب الديمقراطي هالنهارين عمل خطاب قلت البارح عمل خطاب في نيويورك في اجتماع شعبي يسب فيه وينتقد بشكل واضح اللوبي الإسرائيلي بجميع التهم مستحيل كنت تخيلها اجتماع شعبي وسط نيويورك نيويورك راه يعني وين فما اللوبي المالي الكبير اللي مؤثرين فيه يهود موالين لإسرائيل تلقى العمدة متاع نيويورك اللي نيويورك كان عمدتها بلومبرغ كان عمدتها جولياني من رموز اللوبي الإسرائيلي في أمريكا عمدة نيويورك يعني زهران ممداني ينتقد بشكل واضح وعلني وبكل أنواع الألفاظ السلبية اللوبي الإسرائيلي اللوبي الإسرائيلي بالاسم هكذا يعني في وسط نيويورك والناس معاه والتصفيق يعني فما تغير قاعد يحصل لكن سيستغرق الأمر طويلا يعني سيستغرق ليس عام ليس اثنين لكي تتغير النخبة السياسية الأمريكية في اتجاهات أخرى لأنه أهم شيء التشبيك الاقتصادي والمالي في التشبيك الاقتصادي والمالي كنجي نشوفوا المشهد نلقاو أنه أغلب الناس اللي موجودة كان نحلوا الكتاب على أوبن أي آي كان نحلوا الكتاب على إنفيديا كان نحلوا الكتاب على معناها الميتا كان نحلوا الكتاب على شركات هذه متاع شكونوا إيلون ماسك وشنية مواقفه باش نلقاو نخبة متطرفة النخبة المالية كان حلو الكتاب على يملك بلاك روك اللي هي أكبر شركة استثمارية في العالم وهالشركات هذه الكل أصلا هي تسير فيه تلقى اللي النخبة هذه عندها ميول سياسية هذه صاحب ترامب اللي قاعد يشري في وسائل الإعلام المختلفة سي بي اس نيوز وسي ان ان أليسون هذه كلها يمول مباشرة في الجيش متاع الكيان النخبة المالية الاقتصادية اللي تملك مفاصل الاقتصاد الأمريكي ومفاصل الاقتصاد العالمي أيضا هي نخبة ميولاتها صهيونية وهذا هو المهم باش يجرى صراع بين قواعد شعبية وقوى سياسية أمريكية وهالنخبة المالية باش يجرى أي باش ياخذ وقت لكن مش ليس الآن المسألة ستأخذ وقتا ولا يمكن أن يقاوم معناتها عن لبنان أو عن فلسطين إلا اللبناني وإلا الغزي وإلا الفلسطيني الآن نحكي والعام هذا والعام من بعد والخمس سنوات يعني لا يجب أن نتوهم
أنه سيحدث انقلاب ما في الولايات المتحدة وتنتهي الدعم الأمريكي للكيان. لا، التشبيك الأمريكي الإسرائيلي

0: في الجانب التكنولوجي وخاصة التكنولوجيا العسكرية كبير جدا. دي في المغرب لهنا يعني كان جيوا نشوفوا البنية العسكرية المغربية نلقاو تشبيك تكنولوجي أمريكي إسرائيلي في كل مكان، فما الخدمة مشتركة في كل أنحاء العالم. يعني ما تفكيك هذه العلاقة وانهيارها هو مسألة ستأخذ سنوات كبيرة، وهو علاقة بنيوية اقتصادية باش ما نخلطوش بين عركة ظرفية بين دوزيغو كبار اللي هما علاش نركز على دوزيغو، خاطر الناس هذيك تتعارك ما تعملش عركة عادية توصل لل للأسوأ ما فيها، تخرج أسوأ ما فيها، وهذا هو اللي صاير توا. لكن فينالمو من يفاوض مع جي دي فانس في سويسرا؟ كوشنر والاخر معناتها ويتكوف اللي هما زوز عناصر اساسيه في اللوبي الاسرائيلي في امريكا. يعني
1: هو واضح طارق، احنا فيما تبقى من الوقت مهم جدا زد نرجع لمختلف الاخبار والمستجدات الدوليه الاخرى. هل دخلت بريطانيا دوامه عدم الاستقرار السياسي؟ علاش السؤال هذه تطرح اليوم وتطرح في عدد كبير من الكتابات؟ انا مش نعرفوا المستجد وكل التفاصيل والمعطيات والارقام المتعلقه به مباشره في فقره بالارقام. بالارقام شنو اللي صاير في بريطانيا؟ نعرف التفاصيل والمعطيات مع الزميل نور اللافاسي. نور اهلا وسهلا، مرحبا.
2: اهلا وسهلا ابتسام، اهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وبسرحان وطارق. السؤال اللي سالته وانت اللي جاب متاعه هو خلفيه الحدث الابرز في بريطانيا اليوم، هو استقاله كير سترامر الرئيس الحكومه البريطاني، واللي نحكيه يعني بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016. عاشت بريطانيا أكثر بريود فيها عدم استقرار واضطرابات سياسية في تاريخ الحديث هذا، نحكيه من عام 2016 كما قلت، يعني 10 سنوات تداول على رئاسة الحكومة، 7 رؤساء وزراء، 7 اللي هو جاي في 2 بعد استقالة سترامر. نحكيه على ديفيد كاميرون من 2010 إلى 2016، تيريزا ماي 2016-2019، بوريس جونسون 2019-2022، ليزا تراس من سبتمبر لأكتوبر 2022 يعني في ظرف أقل من عام، ريتشي سوناك من 2022-2024 يعني سنتين، وكير سترامر نفس الفترة 2024-2026 يعني بيناتهم فارق أشهر فقط. ومع استقالة سترامر كما قلت البلاد توا قاعدة تستعد باش تستقبل رئيس الحكومة السابع خلال الفترة هذه. مش نعطيه شنية الخلفيات، البداية كانت مع ديفيد كاميرون اللي استقال مباشرة بعد تصويت البريطانيين لصالح البريكست في جوان 2016 هذايا. من بعد جات تيريزا ماي، فشلت 3 مرات في تمرير اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي داخل البرلمان واضطرت الاستقالة عام 2019. من بعد عنا بوريس جونسون، ربح انتخابات 2019 بأغلبية مريحة، وصلت ل 365 مقعد من أصل 650، لكن سلسلة من الفضائح صارت سلسلة من الفضائح السياسية أدت لتمرد داخل الحزب متاعه المحافظ وسقط عام 2022. من بعد وصلت ليز تراس الحكم لكنها بقات فقط 49 يوم وهي أقصر عهدة رئيس حكومة في تاريخ بريطانيا. خطتها الاقتصادية قائم على تخفيضات ضريبية ضخمة غير ممولة تثبت في اضطراب الأسواق وهبوط الجنيه الاسترليني وارتفاع كلفة الاقتراض اللي أجبرها على الاستقالة في نهاية المطاف. من بعد عنا ريتشي سوناك حاول إعادة الاستقرار لكنه واجه تضخم مرتفع وأزمة غلاء معيشة وتراجع شعبية المحافظين. يا أخي انهزم في انتخابات جويليا 2024 أمام حزب العمال بقيادة كير سترامر اللي باش نحكيه عليه هو تو. سترامر اللي بدور وصل للحكم بأغلبية ساحقة تجاوزت 400 مقعد في البرلمان، لكن بعد أقل من عامين واجه تراجع حاد في شعبيته ونتائج سيئة في الانتخابات المحلية وضغوط داخل حزبه، انتهت بعلان استقالته في جوان 2026. شو يقولوا المحللين؟ يقولوا أن الاضطراب ذا يرجع لخمسة أسباب رئيسية. أولهم عن تداعيات البريكست اللي قسمت الأحزاب والمجتمع، ثانيا ضعف النمو الاقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية، ثالثا تزايد الانقسامات داخل الأحزاب الكبرى، رابعا صعود أحزاب منافسة، وخامسا تأثير الإعلام الرقمي وشبكات الاجتماعية في تسريع سقوط الزعماء السياسيين. اللافت أنه أغلب رؤساء الحكومات هذوما سقطوا، يعني ما نهزموش في انتخابات عامة ولا حاجة، بل أطيح بهم من داخل أحزابهم نفسها، وهو اللي يجعل بعض المؤرخين يعتبروا أنه بريطانيا تعيش أزمة قيادة غير مسبوقة في تاريخها السياسي الحديث.
1: واضح نور. دونك هذا اللي صار في بريطانيا واللي بريطانيا عفوا واللي خلى برشا تساؤلات اليوم قاعده تتطرح في علاقه بالمشهد السياسي اليوم في بريطانيا. بريطانيا اللي تستعد لاستقبال رئيس وزرائها السابع في غضون 10 سنوات فقط. المشهد السياسي اللي خلينا نقوله افرز نوع من الذهول في اطار المراقبين اليوم اللي قاعدين يتابعوا فيه مختلف التطورات سواء داخل البريطاني أو الخارج البريطاني. قد منا نور الخيفيات السياقات المسار في علاقة بالاستقالات أو اللي صار مع الرؤساء الوزراء السابقين البريطانيين. هاي تفضل كيف يمكن قراءتهم؟ مازالونا 8 دقائق بينتكم أنت وطارق.
3: كل استقالة ابتسام كانت مدفوعة بأسباب جزء كبير منها يكون داخلي بالطبيعة. استقالة ستارمر هي كانت آخر نقطة بعد أن فقد شعبيته بشكل كبير جدا، ونحكيه على حكومة يعني داخل المجتمع البريطاني أصبحت عندها الكثير من الإشكاليات. فما تقارير بريطانية تتحدث عن أنه أكثر من 13 نقطة تم الالتزام بها في مستوى الوعود السياسية والخطابات السياسية لم تتحقق تماما، وبالتالي صارت برشا إشكاليات داخل المجتمع البريطاني، وأصبحت الحكومة هذه وكأنها معزول هذه بعض النقاط المتعلقة بالمسائل الاجتماعية. لكن وقت اللي نحكيه على الأسباب باش نصنفوها، فما أسباب يعني شخصية وفردية تتعلق بشخص ستارمر اللي هو تحلت فيه تحقيقات مؤخرا، تحقيقات طويلة جدا اخذت فترة مهمة، وفما معناها فما حديث داخل المجتمع البريطاني وحتى بعض التقارير تحكي على 100,000 جنيه استرليني كمساحة مالية متاع فساد مالي. هذا ضرب صورته بشكل كبير جدا. فما الحديث على تلقيه تذاكر متاع مباريات، فما حديث على تلقيه مسائل متعلقة بالرشوة كملابس فاخرة وغيره. وبالتالي يعني صورة شخص رئيس الحكومة ضربت بشكل مباشر، وبالتالي فقد الكثير من شعبيته في علاقة بالمجتمع البريطاني. هذا في علاقة بمسائل شخصية تتعلق بشخصه. في علاقة بمسائل تتعلق بالسياسات والقرارات الحكومية، فما نقاط أساسية كان لها الكثير من التأثير، خاصة السفير الذي عينه مؤخرا وهو سفير عنده علاقة مباشرة مع جيفري إبستين والفضيحة اللي صارت في علاقة بملف جيفري إبستين، وكان عندها تأثير كبير جدا داخل المجتمع البريطاني. وبالتالي هذه كانت كان قرار خاطئ، كان قرار عنده الكثير من التبعات، بالإضافة إلى قرارات أخرى اللي هي كأنه الحكومة البريطانية تخلت على الكثير من الالتزامات المالية تجاه عدد من الشرائح الاجتماعية الموجودة في المجتمع البريطاني، خاصة في علاقة بالمتقاعدين. وبالتالي صار معناها كأنه شبه قطيعة ما بين الأشخاص أو الخزان الانتخابي الذي دفع بهذا الحزب لأنه شكل الحكومة هذه. ومعناها حتى في شهر ماي الماضي فما خسائر كبيرة جدا صارت للحزب، وبالتالي نحكيه شعبيا واجتماعيا الحزب فقد الكثير. في شخص ستارمر أيضا فقد الكثير من شعبيته، وبالتالي كل هذه العناصر مجتمعة ومكتملة دفعته إلى الاستقالة. وبالتالي الاستقالة لم تكن خيارا بقدر ما كان مجبرا على الاستقالة، باعتبار أنه يعرف أنه فم الكثير من التحركات الاجتماعية اللي صارت والتي ستحدث في المستقبل القريب، وباش تصير الكثير من الضغوطات عليه كشخص، وأيضا باش تكون فم الكثير من الضغوطات على الحكومة لأنه أغلب سياساتها وقراراتها هي مرفوضة بشكل كبير جدا داخل المجتمع البريطاني، وبالتالي اختار الاستقالة. في علاقة بسلسلة الاستقالات اللي كان يحكي عليها نور، مسألة طبيعية جدا لأن المجتمع البريطاني متحرك جدا في علاقة بمسائل اجتماعية، خاصة نحكي وديما على الدوافع الداخلية اللي تخلي المجتمع البريطاني يتحرك. ويعني حتى خارج بريطانيا يعني نراو أنه المشهد الكل قاعد يتحرك بشكل كبير جدا في أغلب دول العالم. السياسات الخارجية كان عندها تأثير كبير جدا، والسياسات الداخلية والقرارات الداخلية كان عندها الكثير من التأثير في عدد كبير جدا من الدول، وخاصة المعطيات الجديدة اللي صايرة في العالم، الأزمات اللي صايرة، الأزمات في علاقة بالمسائل البيئية، في علاقة بالمسائل الصحية، وحتى الأزمات السياسية والحروب وغيره أثرت بشكل مباشر على كثير من الدول. وبالتالي يعني حتى الكثير من من رؤساء الحكومات أو حتى من ولهنا هم يتبنوا معناها النظام السياسي اللي اعتمد أصلا رئيس وزراء، لكن نحكيه في رؤساء جمهورية ورؤساء حكومات في الكثير من الدول، صاير عليهم ضغط كبير جدا، لأنه نحكيه على الكثير من التغيرات اللي صاير على الساحة الدولية أثرت في داخل بعض الدول، خاصة في طبقات اجتماعية معينة اللي هي كانت لها حوافز ومحركات أساسية. وكما نشوفون عن ابتسام يعني حتى في أغلب الدول، وقت اللي نحكيه على الدول الأوروبية مثلا، الحركات الاحتجاجية لا تهدأ في عدد كبير من الدول، وبالتالي كان طبيعي جدا أن يصير ما صار في بريطانيا، أعتقد أنه ينجم يصير في الكثير من الدول الأخرى، لأنه فما الكثير من التحركات الاجتماعية المربوطة بعناصر داخلية وأيضا مربوطة باستطباعات خارجية.
1: وهذا اللي صار الحديث عليه، الحديث عن جملة من الأسباب الهيكلية اللي أدت إلى ما وصف بحالة عدم الاستقرار السياسي غير المسبوق في بريطانيا. نحكيه على تغير أو استقالات على مستوى عدد من القادة، هنا نحكيه على رؤساء الحكومة حتى اللي حقوا خلينا نقولوا أغلبية ساحقة، وأنه الموضوع هذا ما كانش مجرد مصادفة والواقع السياسي الحالي. وفما جملة من العوامل طارقة والأسباب اللي صار الحديث عليها، منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فما شكون حتى يحكي على تمرد برلماني، فما شكون يحكي حتى بين الأخطاء الفردية وأيضا حتى على مستوى الركود الاقتصادي. تفضل طارق.
0: هو الحقيقة معنا بريطانيا تذهب في اتجاه عدد اخر من دول العالم ودول الغربيه. هو كي نتحدث على بريطانيا خاطر نجم سمعنا واحد في تاكسي في تونس ماشي ما عرفش وين يقول لك شنو هذا يحكي على بريطانيا وسقوط رئيس الوزراء في بريطانيا، واش دخلنا نحن في التفاصيل. هو باش ناخذوكم اكزامبل على انه نموذج الحكم في الدول الغربيه بصدد التغير بشكل هيكلي، وأن الأحزاب القديمة في فرنسا الحزب الاشتراكي والحزب الديغولي، في أمريكا الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، في بريطانيا طبعا حزب المحافظين وحزب العمال، في ألمانيا الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي المسيحي. هذا الكل انتهى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بصدد الانتهاء، الأحزاب التقليدية بصدد الانتهاء. والهنا خاصة بريطانيا وفرنسا زوز الإمبراطوريات القديمة اللي قاعدوا في ديكلاين، يعني تدهور بطيء، يعني من 45 وانت جاي أكد تدهور لكن بطيء. الآن وصل للنموذج ذاك الدولة الاجتماعية الرأسمالية نوعا ما وصلت للحدود متاعها، مجتمع بصدد التهرم بشكل كبير، يصرف برشا على الخدمات الاجتماعية بعكس أمريكا. بريطانيا تصرف كيف قيت كيف قيت أوروبا دير كانت مستفيدة من الاتحاد الأوروبي، دخلت في البريكزيت والاستفتاء ذاك هو اللي عمل زلزال كبير، ودير اللي ربح في الاستفتاء ذاك التيار بتاع البريكزيت هو اللي بشد السلطة، خاطر اللي بشد السلطة ما عادش لا حزب المحافظين لا حزب العمال. الاستطلاعات الأخيرة تعطي الحزب ذا إصلاح بريطانيا ريفورم يو كي اللي هو الحزب اللي يقوده نيجل فراج، هذه اللي عمل هو قاد حملة بريكسيت، هو ترامب البريطاني، يعني براتيكمو هو شخص متاع تصريحات اكسترافاغانت، مستواه الاي كيو متاعه مستواه المعرفي ضعيف، لكن عامل يعني يستفيد من انقسام بريطانيا. بريطانيا كما نحن تعرف عنا انقسام السواحل والدواخل في تونس، بريطانيا عندهم انقسام منطقة الجنوبية وين لندن، منطقة لندن للعاصمة وما حولها، وشمال بريطانيا والويلز اللي هما متأخرين مقارنة بريطانيا. غاديك فما العمق الاجتماعي الغاضب اللي مشى في بريكزيت واللي التوى تقريبا ما عادش قابل هذه العمال والمحافظين هالثنائية هذه ما عادش قابلينها، وماشيين في اتجاه الحزب الجديد هذا ريفورم يو كي اللي هو بشي اعتقد هو بشي يكون منه رئيس الوزراء القادم في بريطانيا، اللي هو هذا المفروض زعيم الحزب هو بشي يكون زعيم القادم. يعني نموذج الغربي الديمقراطي بصدد إعادة التشكل. هل هذا سيؤدي إلى أزمة في النظام السياسي نفسه شبه البرلماني؟ لا أعتقد ذلك، لكن في جميع الحالات بريطانيا في مواجهة أسئلة استراتيجية كبرى، مسألة الدولة الاجتماعية، مسألة مقبولية الهوية البريطانية لناس من أعراق وثقافات أخرى بما فيها الإسلامية، باش نشوفوا موجة ضد الإسلام وأيضا ضد الإسلام السياسي. توا فما تقرير الاتحاد الأوروبي قبيلة كنت نقرأ اللي بريطانيا متهمة من قبل بقية أوروبا أنها متساهلة مع الإخوان المسلمين، في الوقت اللي بقية الحكومات الأوروبية قاعدة تصعب في الوضعيه، لانه فما تطابق رؤيه تحاول تطابق بين المسلمين والاخوان المسلمين في اوروبا، خاصه من الاطراف والتيارات اليمينيه. على كل حال بريطانيا ستواجه الاسئله المطروحه في بقيه اوروبا.
1: شكراً.
0: ولو انها هي خارج الاتحاد الاوروبي.
1: شكرا لك طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، فاروق السويسي من الشبي، ونور الفارسي. احنا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم، كنت معكم ابتسام شويخه موعد الاخبار مع زميلتنا بهير عوجي، في امان الله.
4: هنا تونس.
5: Publicité.
4: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. ديوان فام فلاش نيوز،
6: موجزة ثانية. ديوان فام عسلمة. الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل إصلاح الدين السلمي يؤكد استمرار تعطل الحوار الاجتماعي مع الحكومة، ويشدد على أن الإضراب يمثل الوسيلة القانونية المتبقية للدفاع عن المطالب المهنية إثر انقطاع قنوات التواصل. وبيّن السلمي في تصريح لديوان فام أن عدة مؤسسات مالية وبنكية بالإضافة للمجلس البنكي والمالي أبدوا استعدادهم لإقرار زيادة في الأجور والجلوس إلى طاولة الحوار، غير أن التوجه العام يفرض إغلاق باب التفاوض مع الهياكل النقابية على حد تعبيره. وأضاف أن وزارة المالية رفضت الأسبوع الماضي تسلم وثيقة تتضمن مقترحات الاتحاد حول ميزانية سنة 2027 تم إعدادها بالتعاون مع خبراء قسم الدراسات، فضلا عن صدور تعليمات لمكتب الضبط بعدم قبول أي مراسلة تحمل شعار المنظم الشغيل على حد قوله. مجلس نواب الشعب يخصص جلسة عامة مغلقة اليوم للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب. وكان مكتب المجلس قد نظر في طلبات رفع الحصانة يوم الرابع من جوان الجاري، وقرر إحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها، وذلك وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يبحث مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الطاهر بعور سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره في عدد من المجالات، لا سيما في قطاعات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، إلى جانب بحث سبل تحسين الخدمات المقدمة للجاليتين التونسية والليبية وتوفير مزيد من الإحاطة بالمواطنين المقيمين في البلدين. ووزير الشؤون الخارجية يجدد تأكيد موقف تونس الثابت الداعم لاستقرار ليبيا ووحدتها وسيادتها وتمسكها بمسار حل سياسي ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة. مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتح السهلاوي يقول لديوان فام إن مشروع المدينة الذكية للسيارات يندرج في إطار ميثاق تنافسية للنهوض بقطاع تصنيع معدات السيارات ومكوناتها، مبينا أن المشروع حاليا في طور الدراسات التي من المنتظر أن تستكمل في أوائل سنة 2027.
7: مشروع المدينة الذكية للسيارات يندرج في إطار ميثاق التنافسية للنهوض بقطاع تصنيع معدات السيارة ومكوناتها. اليوم احنا صار تحديد 4 مواقع اللي هي بإمكانها أنها تكون معناتها مستقطبة لمشاريع كبيرة في مجال تصنيع السيارات الذكية والسيارات الكهربائية. صار ماتريس قيمنا على حسب معايير فنية ومعايير معناتها علمية معمول بها في المجال، وعلى حسب انتظارات المصنعين كسواء محليين أو أجنبيين للسيارات. تم تصنيف الأربع مواقع هذه، واليوم تم تكليف مكتب دراسات معناتها عالمي قاعد يوفر في الإحاطة الفنية لوزارة الصناعة وللقطاع الخاص والهياكل اللي تحت شرف وزارة الصناعة كيفاش تنجم تكون المدينة هذه. طور الدراسات حاليا في طور الدراسات، والله الدراسات أون برانسيب في أول 2027 إن شاء الله.
6: جمعية مرضى السرطان تتبرع بجهاز تصوير رقمي عالي الأداء بالموجات فوق الصوتية لفائدة قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي الرابطة، في إطار دعمها للمؤسسات الصحية العمومية والمساهمة في تحسين خدمات التكفل بالمرضى. وسيساهم هذا الجهاز في تعزيز القدرات التشخيصية للمؤسسة الصحية والتقليص من أجل انتظار المرضى لإجراء الفحوصات بالموجات فوق الصوتية، فضلا عن تمكين الإطارات الطبية من إجراء تشخيصات أكثر دقة والسرعة. إلى الشأن الدولي، مصدر عسكري إيراني يقول وكالة فارس للأنباء إنه يسمح لعدد محدود من السفن بعبور مضيق هرمز يوميا بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيرانية. المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 700 مدني قتلوا على يد جيش ميانمار بين أوت وجانفي الماضي، أكثر من نصفهم في ضربات جوية، ودعت لإحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن مع قدور، في أمان الله.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ديوان افام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم الناس الكل في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي أجرى فجر اليوم حصة تدريبية في مونتيري بالمكسيك. بعد شوية باش يكون السفر لمدينة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية وين يجري المنتخب حصة تدريبية وحيدة قبل المباراة. نذكر مواجهة هولندا في ختام مشاركتنا بالمونديال باش يكون هار الجمعة نص الليل بقيادة المكسيكية كاتيا غارسيا. حسب مبعوثنا حاتم جزبار فإنه لا نية لاستقالات صلب المكتب الجامعي رغم خيبة المونديال. النادي الافريقي اعلن تمديد عقود زوز ملاعبية. نحكيه على الحارس غيث اليافرني الى غاية جوان 2028 والمدافع ياسين بوعبيد الى غاية جوان 2029. المفاوضات بين الترجي الرياضي التونسي وحسام تقاء توصل لطريق مسدود حسب مصادر مؤكدة صلب الفريق. نفس المصدر يقول انه ما فماش اتفاق على تمديد العقد وبنسبة كبيرة تقاء لن يواصل مع الترجي. نرجع للنادي الافريقي لكن في فرع الباسكتبول. اليوم تم الاعلان من طرف الهيئة المديرة عبر صفحة رسمية للفريق انه تم قبول استقالة سامي بالقاضي من رئاسة فرع كرة السلة وتم تعيين البشير حديدين مدير رياضي ونجد الهيلي مدير اداري لفرع الباسكتبول. الهيئة المديرة الافريقي توجهت بالشكر والتقدير لسامي بالقاضي على كل ما قدمه من تضحيات ومجهودات كبيرة في خدمة فرع كرة السلة بالنادي الافريقي. ختام مباريات المونديال ليلة وغدوة الفجر. نذكر اليوم الفجر الجزائر قلب هزيمته الانتصار ضد نشام الأردن بهدفين مقابل هدف. هك الأردن تغادر رسميا المونديال والمنتخب الجزائري ينعش حظوظه من أجل الترشح للدور الثاني. بداية من 6 متاع العشية البرتغال ضد أوزبكستان. 9 متاع الليل مباراة منتظرة بين الأسود الثلاث والبلاك ستارز مواجهة إنجلترا ومنتخب غانا. نص الليل بنما تواجه كرواتيا. 3 متاع الفجر لوس كافيتيروس ضد الارديسي مواجهة كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور, خليكم مع نهجة تريبينال والدريبة في الأمان وتحيا فلسطين.
2: diwanafm هي الموجة اللي تواتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5, في نابل على 106, وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3, وفي جابس على 99.1, وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم. ديوان افام صوتكم.
3: مرحبا بمستمعي ديوان افام وين ما كنتم, ونبهوكم انه البرنامج هذا للكبار فقط, وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار اثناء الاستماع, لانه في مجريات الاحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان افام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا, نص عماد بن حميدة, تقديم واخراج محمد السياري.
4: هذا العصر لم يعد فيه أي شيء صادم, لأن كل الأشياء أصبحت ممكنة, كالذي أقدمت عليه فتاة مصرية لم تتجاوز 20 من عمرها. مرحبا بكم في برنامج ناجي تريبيونال والدريبة. وقضية اليوم باش تهزنا المدينة قال عليها الأديب الإنجليزي الشهير روديار كيبلينغ: إذا أردتم ملاقاة شخص ما عرفتموه وهو دائم السفر, فهناك مكانان في الكرة الأرضية يتيحان لكم ذلك, حيث عليكم الجلوس وانتظار وصوله عاجلا أو آجلا, وهما لندن وبورسعيد. وهل مدينة هذه تعود التسمية متاحة العام 1855, وتركبت من كلمتين بور واللي تتنطق عنا بورت وعند المصار وبور وتعني ميناء, وسعيد نسبة إلى محمد سعيد باشا والي مصر. وبورسعيد كان عندها بيع وذراع في حركة الملاحة الدولية، خاصة في القرن 19، لأن الموقع متاعها جاء على رأس المدخل الشمالي لقناة السويس، وجعل منها نقطة تلاقي متاع بحارة من كامل أسقاع العالم. وبتبيع الدولاب اللي فيها كبير برشا من التجارة للتهريب بأنواعه، الشبكات تسريب المخدرات عند العرب وغير العرب، والحاصل هالمدينة هذه متاع بورسعيد ولات سوق ودلال وخوذة كبيرة، كما قال أحمد عدوية، مولد وسحبه غايب. في نفس الإطار بدأت قضيتنا، وبالتحديد في أواسط سنة 2021، معناها القضية هنا فرشكة مازالت. وحديثنا باش يكون على فتاة عمرها في الوقت هذاك قارب 19 سنة واسمها نورهان خليل، تعيش مع أمها داليا الحوشي اللي عمرها 41 سنة، وتخدم سيرفايونت مشرفة على عملة في سبيطار بور فؤاد، واخواتها الولاد الزوز أحمد عمره 14 سنة وآدم 12. وعلى فكرة نورهان هذه مازالت كخذات الثانوية العامة، يعني البكالوريا عندنا، ودخلت الكلية الأداب متاع بورسعيد، وحسب نتائجها كانت تلميذة ممتازة، وأخوها أحمد خرج من المكتب ولا يخدم في محل تجاري. الأم داليا من شيرتها مضحية بجهدها والوقت متاعها، لأنها بعد السبيطار تمشي تعمل سراب سخرين، يعني سوايع زايدة في المساحات الخاصة، تخدم تمرقية معناها فرملية عند المصاروة، وهكا بكر خدمة زايدة توفر لصغارها حاجياتهم، وأمور العائلة هذه في قالب بعضه كانت باهية. ومن ناحية سلوكها العائلة، جيرانهم في منطقة السلام يشكروا فيهم، كما الأم كما الوليدات، ويقولوا اللي هما متخلقين برشا ودوبهم دوب رواحهم. في المرحلة هذه وفي دوائر شهر أفريل 2001، الأم داليا اخذت قرار باش تنقل شقة أخرى أوسع وخير وموجودة في التقسيم متاع حي الفيروس، فيها عدة عمارات وأقل وحدة فيهم بثمانية تيقان. الأم القات بورتمان في البلاس عدد 141 في الطاقة الرابعة، وعلى فكرة هكا العمارات موجودين كالفقاع، الوحدة بجنب الأخرى خلف اللي مقابلتها واللي وراها. مختصر الحديث في الظهر متاع العمارة اللي كريتها داليا وعلى بعد أقل من 4 متر مقابلتهم بناية أخرى، العمارة عدد 138، من نوعك اللي شبابك مقابلين بعضهم وجارك يتفرج فيك تنزع في حوايجك وانت تتفرج فيك يبدأ يتقلب في فرشه وحده وإلا مع المجيرة، وانت وصحة الرقعة وعندك ريدو ولا ما عندكش. المفيد أنه في هكا الطاقة الثانية متاع العمارة عدد 138 كان يسكن فيها واحد يقولوا له محمد فهمي، هو باش من الدرجة الأولى ولا خدمة ولا قدمة ويستقطع على الناس، وعامل فيها بلطجي، مرتو عندها سمعة زي الفل، مسوح بنو درجال وعلى علم رجلها، وماركة شوه وفضايح، ومعهم 5 صغار، لا فيهم واحد فات الرابعة ابتدائي، والله أعلم أما هو القسم اللي بقى فيه أكثر سنوات، هذا إذا ما تطلعش ساحة المدرسة. الحاصل هالعائلة هذه هي عائلة هباب كما يقولوا المصاروة، وزبالة مستوفية الشروط كما يقولوا احنا. في نفس الإطار متاع تقسيم حي الفيروز والبلاصات والجورة والصغار، من جملة الأولاد متاع محمد فهمي اللي يسكن في العمارة 138 عنده واحد اسمه حسين، مع اللقب متاع أبوه فهمي باش يولي حسين فهمي، وهيك لسامي هي وما بعد هذا على هذا. مختصر الحديث وقت اللي بدات الأحداث متاع القضية، حسين فهمي عمره 14 سنة، معناها نديد أحمد خو نورهان، وما عدا كان 4 سنين في المكتب إذا كان طارت وطردوه، على خاطره استوعب الضرب لكن ما استوعبش الجدول متاع الضرب، وباش ما يقعدش يخالي شغل ولا يلم في الخردة. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه نسبة لا يستهانوا بها من المصريين يعيشوا من لمان الخردة، وأكيد راو فيكم شكون مشاو لمصر وتعداو وجوه السباح على الطريق الصحراوي وشافوا فيالق متاع أطفال جايين من المصبات متاع الزبلة، وكل واحد بشكارة كبيرة فوق راسه معبية بالخردة. وهتفل حسين فهمي كان واحد من جملة الناس اللي يسترزقوا من الحاس والرصاص والحديد والقصدير. في مجريات هالأحداث وبما أنه كما ذكرنا لكم الشباب كانت تطل على بعضها والصغار يلعبوا في نفس البطحة اللي ما بين السوز بلسات في سعمة ألفة القلوب. وحسين بما أنه نداد هو وأحمد خونوران ولا صاحبه ويقول القائل أشلم هذا على هذا، واحد جن نرقت ومن عائلة هباب كما يقولوا المصاروة والآخر مستكفي بنفسه. لكن المسألة ما وقفتش لهنا، حتى آدم خو أحمد ولا صحاب هو خو حسين فهمي، وإذا ما همش يحكيوا بشبكات التواصل الاجتماعي راهم زوز ساقين في كورة وإلا راسين في شاشة متاع ألعاب الفيديو كيما البلاي ستيشن عندنا. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، هالتقارب هذا اللي ما بين ناس مشرقة وناس مغربة وصل حتى النورهان، وهالطفل حسين فهمي الخرديجي كان معجب بها وخلينا نقولوا مضروب فيها ضربة القضاء، وهوك يتسبل بصحبته مع أخوها أحمد باش يحكي معاها، وكل نهار يزيد كل ما يزيد يتخبط فيها وناسي فرق السن اللي ما بيناتهم، هي بنت العشرين وهو فرخ مزال في التحميرة متاعه أقرب للبيبرو من السيجارو. في مجريات الأحداث أحسين هكا طفل الخرداجي كان في كل مرة يستغل الفرصة باش يزيد يتقرب أكثر فأكثر من نورهان، وانتهت الأمور بتبادل الأرقام متاع الهاتف ولاو دي زامي على الفيسبوك ويحكيو بالمسانجر، ونورهان ما منعتش وكأنها تعتبر أنه علاقة صديقة ما بين فتاة عمرها 20 ومراهق أصغر منها بخمس سنين طبيعية، رغم اللي هما مختلفين تماما النقيض ونقيضه، هو محسوب مقراش بالكل وعقوبة الله وهي طالبة مازال لها عام على الإجازة، وخلف هذا هي بنت أصول وسمعتها وسمعة عائلتها باهين، وحسين فهمي كما ذكرنا لكم من عائلة هبهب وما تتهزش بمقص النار. أشنو وصل فيها الصداقة؟ زعم حسين هو اللي فرض عليها صحبته على خاطره بلطجي، والبلطجي معناها تخاف منه بالتالي تمتثل الرغبة متاعه في أنه يتقرب منها؟ هالأسئلة هذه مازال عليهم بكري، وخلينا نواصل في مجريات الأحداث ونكتشف حقيقة الأمور. في المرحلة هذه من القضية علاقة نورهان وحسين باش تتحكر بحادثة صارت في الحومة. آدم خو نورهان الصغير ضرب مرأة متعدية في النهج بالكورة بصفة عفوية، وهذه حاجة ديما تصير للصغار وصارت لنا كل في حومنا، لكن كما تعرفوا ساعات المرأة اللي تتضرب ردت الفعل متاعها عنيفة جدا والحكاية تكبر. وفي قضية الحال اللي صار نهارتها هو أنه المرأة وقت اللي تلفتت بعد ما ضربتها الكورة، حسين فهمي اللي كان حاضر شارلها على آدم، معناها قال لها هو اللي ضربك، والمرأة دخلت فيها عرك ولا خليت له ولا بقات له، وآدم المسكين روح يجري لدارهم يغفص في دموعه من الغلبة. وبطبيعة الحال العلاقة ما بين أحمد ونورهان عرفت نوع من القطيعة على الصبة الفارغة متاع حسين البلطجي، لكن أحمد خو نورهان وحسين بقاو صحاب، هذا إذا كان مش حسين مسيطر على الطفل لأنه عاقل وقراي وفارض عليه صحبته بالخوة كما ربما زاد فرضها على نورهان، وهذه مالها إلا فرضيات وما نسبقوش الأحداث. في ترابط هالأحداث اللي صار بعد هالقطيعة الصغيرة ما يعرفوا حد، أما المياه رجعت لمجاريها. وأكثر من هكا سي حسين فهمي طويلة ساقيه ولا يمشي للعمارة 141 ويطلع للطاق الرابع، معناها للشقة متاع الأم داليا في غيابها بالطبيعة، وبالنسبة ليه المهم أنه يشوف نورهان ومهما كان السبب، وهي لو كان جيت مرعوبة منه راهي لقات حل. مختصر الحديث بشوية بشوية اكثر الطلوع والهبوط في غياب الأم داليا، وأحمد وآدم أخوات نورهان كانوا على علم بالجايات المتكررة متاع حسين، أما ما قالوا حتى شيء لأمهم اللي كيما سبق وقلنا لكم تندب على هم الزمان وعلى عمرها من الصباح لليل من السبيطار للكلينيك. في المرحلة هذه من القضية وفي أواسط شهر جويلية الدنيا كانت سخونة تشوي، سخانة مصر كالي العظمة تروب في كرش الدجاجة، وحسين طلع بعد نورهان من الهول بداو يحكيو عادي، ومنها تطورت الأمور والنظرات ولات لمسات، واللمسات ولات مداعبة، والمداعبة ولات قبولات، وتكشف المستور وتلحمت الأمور وحمارة الجمرات في جحيم القبل. وفي لحظة ما كانتش تستنى فيها نوران، صار اللي ما كانش عملت له حساب. حسين افتض البكارة متاع نوران، وشوف يا هل ترى متعمد الشي هذاك، وإلا مسألة متاع قوة رغبة من الاثنين وطايش متاع صغر. والسؤال اللي يبقى مطروح، يا لندرا العملية صارت برضان نوران، وإلا حسين كان فارض عليها سيطرة كلية وتخليه يوقعها رغم إرادتها باش ما نقولوش يغتصبها. وفي نفسها الخانة نجم تكون نوران هي اللي جرت حسين في هالطريق هذا واستدرجته للعملية الجنسية بدافع رغبة جامحة حميمية وشهوة جسدية كبيرة. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه كل واحد يبدأ صغير، عملية التغرير به تكون سهلة. مختصر الحديث، الانحراف الجنسي هذا معروف من قديم الزمان، والإغريق القدامى يسميوها الليفيبوفيلي، معناها تفضيل علاقة مع قاصر مازال ما دخلش للمراهقة على علاقة مع كهل. والظاهرة هذه تواصلت عبر الأزمنة، وشوف قديش من طفل صغير استعملت امرأة أو فتاة كأداة لذة. لكن زعم هذا هو اللي صار في قضيتنا؟ نشوفوا الإجابة في مجريات الأحداث. فيها التطور هذا من القضية وبعد اللي صار، من المفروض أن نورهان بعد ما فقدت العذرية متاعها، وهذه كارثة كبيرة في مجتمع محافظ كما المجتمع المصري أو غيره، يولي عندها موقف مغاير تماما من حسين اللي باش تعتبره جلادها والسبب متاع مصيبتها، وصعيب أنها تستأنف معاه العلاقة بعدك الحادثة اللي أفقدها فيها عذريتها. لكن اللي صار هو العكس، وهذاك علاش في كل مرة نقول لكم أنه بقية الأحداث باش تعطينا صورة واضحة على القضية. ونورهان ما قصتش العلاقة بينها وبين حسين، وبقى يجيها ديما للدار في غياب أمها، والجايات هذم حيروا الجيران لدرجة أنه الجار اللي يسكن في البورتمان اللي مقابل داليا، يعني أم اسمهان واسمه محمود، شاف حسين طالع في الدروج ويعرفه مليح، ويعرف أنه العائلة اللي تربى فيها ما هيش باهية بالكل، وسمع بيه ماشي جاي على البلاص. ونهارتها وقفله قال له لوين ماشي؟ حسين جاوبه قال له ماشي لأحمد صاحبي، يعني خون ورهان. والجار ما كانش عاجبه بالكل أنه هالرهت هذا يدخل للعمارة، وبقى يستنى في النهار اللي بشيرا فيه داليا ويجبدلها على الموضوع. وهاو جايكم الحديث.
5: فضل بقى امشي قبل ما حد ياخد بال، عشان بحبش لا توعدني الجيران ده.
4: في ترابط الأحداث، الأمور باش تاخذ منعرج حاسم النهار 12 ديسمبر 2023. داليا أم نورهان روحت للدار بكري برشا بصفة مفاجأة، يعني مرويحة ما كانتش في البرنامج، استرخصت من عرفها على خاطر حست روحها متزيلفة شوية، معناها على باب قريب. ومس بيطار متاع بور فؤاد اللي تخدم فيه روحت طول لدارها، ودوب ما حلت الباب ترعدت، تلقى هكا الملقوط حسين متورك في بيت القعاد. هو دوب ما شافها تهز وتحط، ونورهان وقتها خارجة من الكوجينة. داليا صاحت على حسين وقالت له اشتعمل لهنا؟ هو جاوبها زعمة زعمة مربوط وداخل بعضه، وقال لها سمحني يا خالتي داليا، راني كنت في النهج اللوتة والشرطة جات باش تعمل رافل، خفت وطلعت للبلاص متاعكم، قلت نتخبى بحذا أحمد حتى لين البوليسية يمشيوا. الحكاية هذه بالطبيعة ما جدتش على داليا وما عظمتهاش بالكل. قالت له شكون حلك الباب؟ قال لها آدم ولدك. خزرت له في عينيه والنار تطاير منهم، وقالت له اخرج عليا، ما عادش تحط ساقك لهنا. حسين خرج يقحر لها على خاطر فزت عليه الملعوب. الأم داليا كانوا حاكين لها على الطلوع والهبوط متاع الشبي بلدارها، وقالوا لها ش يعمل هالبلطة جيل هامل في دارك، بنتك طالبة في الجامعة ما شاء الله، ووليداتك نوارات ورايدين على رواحهم، ايش مجيبوا ليكم؟ ومن ألطف الله أنه الجيران ما عندهمش فكرة على اللي صاير بالحق ما بين حسين ونورهان، وخاصة على حلقة فقدان العذرية متاحة، وإلا راهي صارت لهم فضيحة بقلاقل كما يقولوا المصاروة.
6: كنت فين يا حلت أمك؟
7: ساعة
6: شكلها كده فيها خناقه.
7: لا وانت استاده ده فيها ضرب بالجزم على نافوخك والنافوخ اللي خلفوكي.
8: قال يا ماما ما تكلمينيش كده.
7: طب انت تقولي لي عيب.
9: المفيد انه داليا دارت على بنتها نورهان كليتها ماكله صرختها ببره وشدت خبطتها بتريحه فشختها تفشيخ تقول تضرب في عزري. ولو كان جات في بالها شنو اللي بنتها عملت راهي طختها وسلختها سلخان. مخت صار الحديث الام بعد ما مرمدت بنتها كيما حبت وشتات قالت لها ساقك ما عادش باش تحطها لبرا من الدار ولا كليه اداب ولا حتى النهش. من اليوم ما عادش باش تخرج من الدار بالكل وتعتب الباب نصفر لك بروحك. ادم طفل صغير والداليا كان وقتها في الشارع ودوب ما روح قالت له انت اللي حليت الباب لحسين الخرداجي. قال لها لا راهو يحل الباب وحده بكارت بانكير يعني بطاقه بنكيه. ولهنا الام فهمت انه هكا الطفل الملقوط يدخل لها وقت ما يحب ما عدا في الليل لانه الباب يبدا مسكر بالكوبه من داخل. ووقتها جنونها جنت ودارت على بنتها نورهان عاودت كليتها مره اخرى بتريحه.
8: هقولك بس سيبيني والناش
7: حسيبه لما تبداي وتسمعيني جمال صوتك كده وتفهميني العباره.
9: في مجريات هالاحداث وكيما تتصوروا شبكات التواصل الاجتماعي باش تبدا تخدم معناها كالفيسبوك والميسانجر. ونورهان وحسين ركحت بيناتهم المساجات والمكالمات لكن الام كانت بالمرصاد. بالوقت فكت التليفون لبنتها ومنعتها باش تحل الاورديناتور نتاعها. لكن هذا ما منعش ان نورهان بقات تبعث في رسائل مكتوبه لحسين والبوستاجيه نتاعها هي بنت عمه حسين واللي اسمها نجات وحكيت له فيها على اللي صار الكل وعلى الطريحة اللي كلاتها من عند أمها والإهانات اللي سمعتهم وخاصة على الحكم عليها بالسجن في الدار معناها تمنع عليها الخروج نهائيا بما فيهم للكلية. نهار 12 ديسمبر 2023 باش يكون يوم حاسم ونورهان ما بات عليها الليل لما دبرت عقاب تليفون وولات كونيكتي. وفي الهزع الأخير من الليل ولات مباحثات ثنائية ما بين حسين ونورهان ومشاكاكة وبرة مباحثات مصيرية. وكلات بعضها بالإرساليات فيها كالليل حتى لين حمارت السماء. وباش تتفاجئوا وقت اللي نقولوا لكم أنه اللائحة النهائية متاع المفاوضات تقول أنه يلزم الحكم بالأعدام على داليا الأم معناها يلزم التخلص منها وتموت. وشكون اللي بيش ينفذ هالعملية هذه؟ بطبيعة الحال أحسين ونورهان. وحسب المراسلات متاحهم يراو أنه ما ثم حتى حل آخر وقرارهم اخذوه بتوافق تام وبالإجماع. لكن كيفاش بيش يتخلصوا من داليا وبين طريقة؟ هذا هو اللي بيش يخوضوا فيه في الجلسة اللي باش يعملوها تيلة النهار متاع 13 ديسمبر. في تواتر هالأحداث نورهان وحسين تفاهموا أنه يقتلوا الأم داليا نهار راحتها واللي وافق نهار الأربعاء معناها نهار 14 واللي وافق يوم غدوة. لكن كيفاش؟ نورهان اقترحت أنهم يحطوا لها السم في الماكلة وإلا في التاي. وحسين اقترح على نورهان أنها تخنق أمها حتى الموت وهي قالت له ما تنجمش على خاطرها ما هيش متأكدة أنها تنجم تتغلب على أمها. هاشنو اللي صار في الراسات والوين وصلت المفاوضات الاثنين تفاهموا مع بعضهم أنه يقوموا بالمهمة هذه مع بعضهم وينفذوها وقت اللي الأم داليا تبدأ راقدة في خطاية نومها. وحوجيكم الحديث.
0: نهج التريبيونال

0: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فان صوتكم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. نس ديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. نس الديوان أحلى ناس.
2: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت في مصر وبالتحديد في مدينة بورسعيد وين انطلقت الأحداث في أواسط سنة 2021، فتاة اسمها نورهان خليل عمرها 20 سنة طالبة جامعية في السنة الثالثة من كلية الأداب دوب ما نقلت مع عائلتها من منطقة السلام الحي الفيروز ربطت علاقة صداقة مع مراهق في سن خوها أو أصغر عمره 15 سنة واسمه حسين فهمي ويخدم خرداجي هطف البلطجي ومعروف اللي هو ينحدر من عائلة هباب كما يقولوا المصاروة. والغريب في الأمر أنه طفلة كما نورهان تتعلق به لكن العلاقة تطورت في سع وليت جنسية وحسين هذا أفقد نورهان العذرية متاعها والاثنين تسطروا على هالحكاية. لكن داليا أم الطفلة باش تتفطن أنه ثم حاجة ما بين بنتها وحسين وباش تعاقبها عقاب كبير واعطاتها تريحة وحرمتها أصلا من الكلية، الشيء اللي خلى نورهان وحسين يخطوا للتخلص من داليا معناها باش يقتلوها. في هالمرحلة هذه من القضية نجيو لليوم الموعود واللي هو نهار الأربعاء 14 ديسمبر. الخطة متاع نورهان وحسين تتمثل في أنهم يستغلوا غياب خوها أحمد لأنه يعدي النهار كامل في الخدمة متاعه في المغازة وما يروح كان مع 8 متاع الليل. بالنسبة لخوها الصغير آدم ماهوش مشكل لأنه دوب ما يروح من المكتب ياكل قدمة ويخرج طول للشارع يلعب حتى العقاب الليل زادة. وخلف هذا يهز التليفون متاع أمه وقت اللي تبدأ ما تخدمش هاو كي يتباهى بيه على صحابه. انعرضها الأم داليا هبطت للجارة واللي اسمها أم هدير وتسكن في الطابق الثالث وقالت لها عندك شي خبز آدم قريب يجي ويلزمه في ساعة يفطر باش يرجع للمدرسة. أم هدير اعتذرت لها وقالت لها الخبز وفاء وهاني باش نهبط نشري. ووقتها الأم داليا هبطت للسوبر ماركت كما يقولوا المصاروة شريت الخبز ورجعت للدار وولدها آدم جاء افطر وكالعادة خرج. ووقتها الأم داليا قالت وقيت باش تاخذ غمضة ورقدت. نورهان شادة بيتها وتقانس وتستنى في اللحظة الحاسمة. ووقت اللي تأكدت أنه أمها غطست في النوم ولات تشخر طلت من الشباك لقات حسين مقابلها في الشقة متاعهم بالبلاص الآخر يستنى في إشارة منها وفعلا أعطته السينيال ومن هنا باش يبدا التصاعد متاع الاحداث. في تواتر الاحداث وتسارحها حسين هبط وجاي تسلوس تقول يمشي على الحيط كي بو كشاش قص النهج اطلع للعماره 141 تقول شبح جايب معها شكاره في وسط عصا او دبوس وبكله مسامر من فوق، معناها اللي ياكل بيه ضرب على قبيعته تولي كسكس. ومعاها كالدبوس جايب شاكوش بالدارجة متاعنا مطرقة، معون متاع سفاح وقتال أرواح. ودوب محسين خلط للطاق الرابع، القى الباب مبشق دخل واستقبلته نورهان وهزته طول للبيت متاع أمها اللي كانت كما يقولوا تغط في نوم عميق. أحسين جبدها كالهراوة مشكارة وقرب من أم داليا اللي راقدة في فرشها وعمرها ما تجيل بالها ولا تتصور الشي اللي باش يصير لها. جبدها كالهراوة وهزها الفوق وقمر بالقدا ومنها هبط بها طول على قوة قوته على راس داليا أم نورهان. الدم في سعمة فيع من كل شيرة، الفرش، الحيوت، القاعة، حوايج حسين بكلهم التشو، وحتى نورهان خلطها التش وهي واقفة لا تحرك ساكنا. وحسين يطرق لها في أمها بكى الدبوس تقولش عليه خبط في قرنيتها، معناها يضرب لها في أمها باش يقتلها وهي ما عندها حتى علامة لم تعرفه لحن. الأم داليا لهنا في سعمة فاقت وتنطرت بكلها بحرارة الروح ونادت بالباب متاع الشقة باش تهرب، وتمكنت باش تخرج من البيت، لكن حسين خلطت عليها في الكلوار واختفها وجابها ملطوخة بجنب بيت البانو وبرك عليها باش ما عادش تتحرك. الأم داليا من كثر شعورها المسكينة أنه النهار ذاك ربما يكون آخر نهار في حياتها بكشت وصوتها هرب عليها وما عادش نجم تصيح من كثر الضرب. وباش ما نفوتكمش بالحديث، نورهان كانت حاطة كسارونة كبيرة بالماء على الغاز تسخن فيها، وحسين قال لها برا جيب لي هكا الماء سخون. بالوقت مشيت جابت له هكا الكسارونة الحامية، وهو من غير ما يتردد كب على أم نورهان اسمتها المسكينة سمطان، وهي المسكينة ولات تخرج في أصوات تقشعر للدم، لكن ما هيش قادر على الصياح القوي. ووجهها بكل ولا نباير نفات نفات، معناها كالمال يغلي خلفلها حروق من الدرجة الثالثة. وحسين باقي بارك عليها، ونورهان مشات جابت له سكينة قديمة من الكوجينة على أساس باش يذبحها، لكن بحكم اللي هو صاحب خبرة خزر لهاك السكينة وقال لها هذه ما تذبحش حتى فلوس، برا شوف لي دبوزة إذا كان ما فماش سكينة ماضية. بالوقت نورهان رجعت الكوجينة لوش في دبوزة باللار كما قال لها، وهو في الأثناء بدا يكركر في الأم داليا واللي المسكينة ما بين حياة وموت وبكل هدم، ودخلها البيت البانو لوحها في وسط كالبينوار واخذها كالشاكوش يعني المطرقة اللي جابها معاه ودخل عليها أضرب أضرب. نورهان جابت معاها كاس كبير باللار لأنها ما لقاتش دبوزة، وبقات تتبع في المشهد متاع مقتل أمها وتتفرج وتتلذذ في اللي قاعد يصير. في نفس الإطار الدموي، نورهان بعد ما جابت الكاس مدته لحسين واخذاه من يدها وضربه على الحيط كسره وبقاش قف في يده، وقال لها هزها معايا رجعوها لبيتها. وكان عملها كاكا كركروها الاثنين حتى لينوصلوها لبيتها ومدوها على الفرش. ولهناها كالأم داليا اللي ما عادش تقدر حتى على الحركة، خزرت البنت خزرة وعينيها غارقة في الدموع وبكلها تطلب في الرحمة وتقرق ببنتها وتقول لها حوشي عني يا بنتي، حوشي عني، ارحميني يا بنتي، ارحميني. وفي بالكم نورهان حست ولا سخفت على أمها؟ أبدا، ابقات جامدة حركة لا كي حجرة من جلموت، تخزر لها بالعين الشامتة وما اكتفاتش بالفرجة، وباش تساهم في الإجهاز على أمها وتكون عندها مساهمة فعالة. شدتها من يديها باش ما تتحركش من فوق الفرش، وحسين بهكا الشقف متاع الكاسة عنها في رقبتها وحاول باش يذبحها من الوريد للوليد. وهكا البيت ولات حمامة متاع دم، ونورهان كما قلنا لكم خذيت بايها زادة، خطفت هكا الشقف من يد حسين ودخلت على أمها تدغر فيها في الزرها بشكل هستيري. ولهنا رغم اللي الخالق رفق بمخلوقته داليا وهزها عنده، الضرب ما كفش عليها لا من بنتها ولا من صاحب بنتها اللي عمره 15 سنة، حتى لنتأكدت هي وعشيقها أنها ماتت وشبعت موت. ولهنا الإشكالية بالنسبة ليهم كيفاش يغلفوا هالجريمة متاعهم أو كيفاش يتخلصوا من الجثة متاع داليا. في تسلسل الأحداث، نورهان وحسين هما هكاكا والباب دق، وما كانوش يتصوروا أنه آدم باش يجي للدار، واللي في العادة كان يلعب في الشارع حتى لعقاب الليل. ولهنا نورهان خطفت ملحفة مسحت بيها كالدم كيما جاء وطيشت على أمها زوز بطاطن، ومن بعد وحسب الخطة اللي رسموها باش يوهموا الشرطة أنه الجريمة وراها عملية متاع سرقة. وبالوقت مشات جابت الكناويتة متاع صيغة أمها ومعها الفلوس اللي مخبيتهم في الجلس. وهكا الباب باقي يدق بالقوي، وخوها آدم يسيح من برا يا نورهان حل الباب.

لأنه بقى مدة كبيرة وهو يدقدق، وربما اعتقد أنه حتى واحد ما هو موجود غادي. مختصر الحديث، حسين طل من النقبة متاع الباب ولقاه مشى. وقتها فين تنفسوا ونشفوا عرق الغلبة اللي كان يصب عليهم. حسين حل الباب وخرج باش يمشي يتخلص مكا الحوايج، وخلى نورهان باش تتكلف ببقية الخطة. وهبط كيما جاء، هاو مرة كالوزغة الحيط الحيط، ومرة كالشبح مغموم بكشكارة. نورهان من شيرتها حاولت باش تمسح الأماكن الكل اللي نجموا يكونوا فيهم بصماتها وبصمات حسين، لكن المجهود اللي باش تعملوا ما فيه حتى فايدة، على خاطر مهما تعمل البوليسية كيجيو باش يلقاو نود متاع أدلة مادية، ومستحيل باش ما تبقاش أدلة تورط نورهان وحسين في اللي صار. لكن يقول القائل هذاك حتى تفكيرهم، نورهان تتشعبت في 20 سنة وحسين عمره 15. في تتالي هالأحداث متاع القضية، نورهان تعدات لتطبيق الجزء الثاني من خطة الجريمة اللي تفاهموا عليها هي وحسين. خرجت من الدار تجري وحاولت باش تتجنب خوها آدم اللي يلعب في الشارع، ومشيت طول السبيطار اللي تخدم فيه أمها واللي ما كانش بعيد على الدار. ودوب ما وصلت قالت لهم اللي هي لقات أمها مضروبة بسكينة في الدار، والقلصة متاعها محلول وصياغتها وفلوسها ما ثماش، وعملت فيلم كبير، ابكى ونديب ونهار صعيب. وهكا السبيطار بكل فزع وطلبوا الشرطة اللي بالوقت تصبت في العمارة رقم 141 حي الفيروس. في تواتر هالأحداث، الشرطة المصرية وقت اللي جات ومعاهم الطبيب الشرعي والبوليس العلمي قاموا بتأمين ساحة الجريمة، وما نحكيوش عاد على كالخلق والدجان والفرايجية اللي جاو عاري ولابس، وبدات السلفيات تخبط. الجثة متاعك الأم داليا المسكينة لقاوها فوق الفرش تحت البطاطن، واستغربوا من الطريقة اللي ماتت بيها وبالعنف اللي تمارس عليها. معناها العملية اللي صارت اخذت وقت، ومش متاع حد دخل باش يسرق وقتل مولة الدار هكاكا، لا، بالنسبة للأمنيين هذا تنكيل وتشفي، والوجه متاع الضحية تغير تماما لأنه مصموت ومفشخ بآلة حديدية خلف الطعنات اللي في كامل الجسد ومحاولة ذبحها. هالجريمة بالنسبة ليهم الدافع متاعها ماهوش السرقة، وإنما هكا الأم المسكينة داليا هي المستهدفة، ولهنا يلزمهم يطلعوا شكون اللي استهدفها وعلاش. في نفس الإطار يعني ساحة الجريمة، الأمنيين وقت اللي قاموا برفع البصمات بما فيهم الجينية باش يعثروا على دليل مادي مهم جدا واللي باش يهزهم مباشرة للجاني. تحت الفرش اللي عليه الجثة متاع داليا القاوا انتيشيرت مريول ملطخ بالدم، وبالنسبة للمحققين ما ينجم يكون كان متاع المجرم اللي بعد ما تخلص من الأم داليا نحاه باش ما يهبطش من الدار بحوايج بكلهم دمومات ويتحاشى جلب الانتباه متاع الناس. بطبيعة الحال أكيد راكم تعرفوا اللي هو متاع حسين، ونساه فيها كالربثة ما حطوش في الشكارة. لكن بالنسبة لك الحظبة متاع أولاد الحومة وخاصة الفضوليين واللي كان البعض منهم في وسط الشقة متاع داليا ويتفرجوا في المحققين وهما يخدموا، المريول هذاك معروف بالقدام متاع حسين فهمي، وديما لابسوا لين السق على لحمه. والخبر هذا بطبيعة الحال ما تخباش، والشرطة عرفت من خلال تناقلك الخبر هذاك على فهم الناس أنه متاع حسين الخرداجي، وبالوقت القوا عليه القبض وهو يتسجر في الأخبار ويبعث فيها كشنات الصغار باش يجيبوا له جديد من الأخبار. مختصر الحديث، حسين تهز للاستنطاق وقدامك الحجة الدامقة متاع التيشيرت متاعو، استعرف وقال اللي هو شارك في قتلان الأم داليا، وأنه مولات الفكرة والخطة والمجرمة الرئيسية هي نورهان بنت الضحية. في ترابط هالأحداث، الأمنيين ما تفاجئوش أنه نورهان ضالعة بالثقل متاعها في هالجريمة، لأنهم اللول وجهوا الشبهات متاعهم الكل لها هي، على خاطر مشيت مباشرة للسبيطار وكان أسهل لها باش تطلب الشرطة المصرية بسهم تليفون. وخلف هذا التحاليل اللي تعملت في المعمل الجنائي بينت عدة أشياء، ومنها وجود ثروف متاع قزاز تابعين لهكا الكاس اللي تقتلت به داليا، وعليه البصمات متاع نورهان واضحين وضوح الشمس في النهار. وباش ما نطولوش عليكم، الاستنطاق متاع حسين ومتاع نورهان

0: والبرهان ولا تبادل متعتهم، لكن اللي ثبت بالحجة والبرهان أنهم الاثنين شركاء في الجريمة، واللي أذل المحقين بما فيهم الجيران ومصر بكلها هو اللي أقدمت عليه نورهان من مشاركتها في قتل أمها وبكل برود الدم، بل أكثر اتلذت بالطريقة اللي تم بها التخلص منها. ولليوم وبحكم أنه الجريمة كما قلنا لكم زالت فرشكة، التساؤلات باقي قيمة الذات على هالعلاقة اللي ما بين فتاة العشرين ومورها عمره 15 سنة، وكيفاش وصلت بهم المأساة. مشيت الضحية متاعها أم مسكينة، ذنبها الوحيد أنها تحب تحمي صغارها وخاصة بنتها اللي ولات هي جلادها وقاتلتها. في مجريات هالأحداث والأبحاث، أحسين حكى للبوليسية على كل شيء وكان محتفظ بأدلة تورط نورهان في العملية، فيهم الحث متاع نورهان على قتل أمها داليا، وفيهم حتى من الخطة اللي رسمتها وحكاية الدبوس والمطرقة اللي قالت له باش يجيبهم. واستظهر زادة بإرساليات تقول فيهم أنها ماهيش نادمة على قتلان أمها، لأنها كانت باش تفضحهم الاثنين على العلاقة متاعهم وتحتمهم الاثنين.
1: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة القانونية، بعد الاطلاع على المادة 381 فقرة 2 إجراءات جنائية وبإجماع الآراء، قررت المحكمة إحالة أوراق القضية للسيد الدكتور فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي في شأن المتهمة نورهان خليل محمد عبد الله خليل، وحددت جلسة 18/2/2023 لإيداع التقرير والنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمة وعلى النيابة العامة إحضارها من محبسها لتلك الجلسة.
0: في نهاية القضية وأثناء المحاكمة ومع أدلة الإدانة اللي تم تجميعها في خصوص نورهان وحسين، تهمة القتل العمد مع سابقية الإضمار ولات لا غبار عليها، ومحامين الدفاع ملقاو ما يقولوا. ونهار 14 جون في 2023 المحكمة خذت قرار في إحالة أوراق نورهان على المفتي، وهذايا في لغة القضاء المصري يتسمى حكم بالأعذام قاعد يسخن، والحكم هذا من منتظر أنه يقع تأييده في جلسة باش تنعقد نهار 18 فيفري 2023، ويصير فيها التصريح بالحكم النهائي واللي باش يكون الإعدام، اللهم إذا كان صارت معجزة من هنا لهك الوقت. وبالنسبة لحسين وبحكم اللي عمره 15 سنة معناها يعتبر قاصر، لكن في نفس الوقت هو القاتل الرئيسي، فبالتالي العدالة ما هيش باش تتغافل عليه، والحكم متاعه تأجل لنهار 18 فيفري، وإذا ما تحكمش بالأعدام على خاطر سنه الصغير باش يبقى في الحبس مدى الحياة. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فهم
3: تبع الموسيقى.

0: Diwan FM, Soudkamp.
1: Diwan FM, Flash News.
2: موجز الثالثة ديوان FM عسلمة. الجلسة العامة السرية المنعقدة اليوم بالبرلمان تصادق على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب وترجئ النظر في طلب يتعلق بنائب آخر. الجلسة العامة السرية المنعقدة اليوم بالبرلمان تصادق على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب وترجئ النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية وحالة الملف مجددا إلى اللجنة المعنية وفق ما أكده عضو لجنة النظام الداخلي يسر البواب في تصريح لوكالة تونس إفريقا للأنباء. وأفاد البواب بأن الجلسة نظرت اليوم في 21 ملفا يخصون 11 نائبا تعلقوا أساسا بجرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية، مبينا أن النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة وتشبثوا بالمثول أمام القضاء للبت في ملفاتهم. وكان مجلس نواب الشعب خصص اليوم جلسة عامة سرية للنظر في طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب، وذلك بعد أن نظر فيها مكتب المجلس يوم الرابع من جوان الجاري وقرر إحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان. سيتم انتداب حوالي 1700 طالب شغل في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال السنة الحالية، ومن المبرمج توفير 60,000 موطن شغل في ذات المجال في أفق سنة 2030 وفق ما صرح به وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود على هامش توقيع اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وزارة الصحة تعلن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة بباب سعدون في إنجاز طبي يعد خطوة مهمة في تطوير خدمات زراعة الأعضاء بالمؤسسة الصحية العمومية. ووزارة الصحة تؤكد أن الحالة الصحية للطفل مستقرة ومطمئنة وهو يخضع حاليا لمتابعة طبية دقيقة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة إلى 73,039 شهيدا و173,388 مصابا. بدء الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان FM.
4: ديوان FM.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم اكسترا تايم سبيسيال مونديال
1: اكسترا تايم سبيسيال مونديال الثلاث 23 جوان 2026 عدد جديد من اكسترا تايم انتوى حتى للخمسة امتاع العشية كما العادة وكما استنستوا ايام المونديال باش يكون مخصص تقريبا الكل للمونديال المنتخب التونسي وباقي المنتخبات العربية اكسترا تايم ساعتين من زمان نرجو فيهم على اخر الاخبار بالنسبة للمونديال كما قلت مرحبا بالناس تسمع فينا تو والناس اللي تحقوا بينا في الاستماع على من الفريكونس متاعنا كيف كيف الشانل يوتيوب متاعنا ديوان فهم لايف ايضا الباج فيسبوك ديوان اف ام والا سبور باي ديوان اف ام كما قلنا عدد جديد من اكسترا تايم اليوم باش يكون مخصص في الجزء الابرز منه اللي المنتخب الوطني نحكيو على منتخبنا اللي يواصل تحضيراته لمواجهه هولندا لكن كيف كان الاداء الفني للاعبين والاختيارات التكتيكيه لايرفي رونار في مواجهه اليابان ايضا ديما نحكيو على المنتخب خيبات متتاليه منذ سنوات فمن اللاعبون الذين كانوا يستحقون التواجد في قائمه المونديال ومن الذين انتهى رصيدهم في المنتخب هذا بالنسبة لمنتخبنا الوطني في ساعتنا الثانية نحكيه على المنتخب المصري اللي يحقق أول فوز في تاريخه الجزائر تتغلب على الأردن بثلاثية بعد ثلاثية الأرجنتين عفوا وغانا تصطدم الليلة بالمنتخب الإنجليزي هذا كل معنا في حصة اليوم الإكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية نسمع موسيقى ونرجع ونبدأ في مواضيعنا بالنسبة لليوم موسيقى

0: سبيسيال مونديال
1: 13 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية كنتوا تسمعوا في الموسيقى. اليوم حابين نبداو هكا بالموسيقى نبدلوا شوية الجو بعد الانرجية النيجاتيف متاع البارح وحكينا على المنتخب الوطني البارح والحقيقة الناس كلها هكا فرغت قلوبها وحكينا بالكدا، لكن اليوم حابين هكا نبدلوا شوية الجو طبعا وباش نحكيو كما قلنا في النقاط الفنية خاصة اليوم ونحكيو بأكثر تفاصيل على الاختيارات كسوى الفنية التكتيكية أو حتى البشرية على مستوى الأسماء في المنتخب الوطني التونسي، وآخر نص ساعة إن شاء الله من برنامجنا باش نحكيو على المنتخب المنتخبات العربية الجزائر مصر، وأيضا نحكيو على مواجهة منتظرة بين إنجلترا وأيضا غانا بالنسبة لليلة. كالعادة البداية تكون في إكسترا تايم بفقرة لاكتو دو جور.
2: لاكتو دو جور
1: لاكتيو دو جور باش نبداو بالمنتخب، لكن قبل ذايا مرحبا بالناس اللي التحقت بينا توا في الاستماع، الناس تسمع فينا تفرجوا فينا صوتا وصورة على شانيل يوتيوب نتاعنا ديوان اف ام لايف، ايضا لي باج فيسبوك نتاعنا ديوان اف ام والا سبور باي ديوان اف ام، كيف كيف لي فريكونس نتاعنا وين ما كنتوا في دياركم في كراهبكم ورد بالكم من حرارة الطقس، الحقيقة الطقس سخون برشا ورد بالكم الناس الكل اكيد حتى الناس في البحر اللي يسمعوا فينا مرحبا بكم وبالناس اللي تسمع فينا الكل. قبل نبدا ونرحب بالثلاثي اللي معايا اليوم تقريبا نفس تشكيل نهار الثلاث اللي فات هكا ولا نعومي نعيم اساسي لو سهل.
3: اهلا بيك هاني، اهلا بكل متتبعي والمشاهدين والمستمعين متاع الديوان فيم الصادقة خالد واللي هي تعرف شنو تفكرت انا جيت قلت خالد مولي ضيعنا بيلاندي اسم فريق انا نروح يحكي عليها
1: وقت صبري لموش مدرب كوت ديفوار خالد
4: وقت اللي كنا نوصلوا نجيبوا بينالتيات ما عادش نوصلوا جبنا
1: ما عادش نوصلوا حتى شيء
4: ما عادش ناخذوا بشو شوطو هجمنا يبوي الفودي علاش ما تذكرتش لي ماركيت انا تذكرت ضيعت خاطر في الماتش راني ماركيت واحده وضيعت واحد
5: صحيح توكو هكا
4: شعب نيجاتيف زي
3: هو نفسانيا شو اللي صار في الحاله هذيك ترى مثلا
1: خالد مولي مرحبا بيك وديرك تجاوبها
4: مرحبا هاني مرحبا نعيم صادق ومرحبا بالساده المستمعين والمشاهدين
1: بيه نرجع لك خرحوا بالدكتور ولا نحب نسمع الإجابة تاعك أنت نعيم الدكتور على سه
5: أنا بيك يعني خالد ونعيم والناس يتفرجوا فينا اسمع فينا
1: أنت كنت تفكر الماتش ذاك
5: ذكر أي مركة واحدة وضيع واحدة أنا ضيعتها الثانية نو
1: الثانية في التيران ذاك اللي فيه ضربة
5: واحد الرمال. واحد في بالي
1: في ضربة رمل التيران ذاك في بالي نفكر خايب برشا
4: أي درا شنو صار فيه ذاك بورتون ستاد جديد تعمل سبيسيالمون للكوب دافريك وقبل الكوب دافريك درا شنو صار مشكلة في الغازون دوكو لعبنا بريسك في بطحة
1: شنو صار في البيلانتي كما قالت نعيم
4: عادي بينالتي ضيع كيما يملعب يضيع بينالتي
1: وقت انت كنت ديزينين
4: انا ديزينين الاولين في شوت ما ضيع ماركيت الاولى عادي فهمت الثانيه يا في لو شوا زاد كانوا فما ملاعبين بعد نورمال كان حبوا شوت انا واحد من الناس النجم نخليها لشكون ما حد ما حبش شوت بطبيعه انا الاولاني ديزينيت عملت مسؤوليتي وعادي ذا بينالتي يضيع ماهيش الاولى وماهيش الاخرى
1: 2013
4: قلت لك احنا ديجا تو ما عادش نوصلوا باش نجيبوا بينالتيات هذه مشكل لما باش توصل تجيب بينالتي من بعد ماركة تضيع صافي بارتي دو جو كو.
1: بيه 2013 وقتها
4: 12
1: اي وقت اول عام
4: لا 13 سمحت 13
1: في الكونفيرونس اللي قبل بنهار نتاع كوت ديفوار الماتش اللي قبل توغو هو ماتش كوت ديفوار الثاني وقتها
4: عملنا كوت ديفوار 3-0 لا
1: 3-0 عصبري لموشي
4: اي يا في لا غروند ايكيب نتاع كوت ديفوار باش يفهم نعطيك حاجه اللي دروغبا على البنك باش يفهم الناس اللي طلع فهمت لا غروند ايكيب نورمالمون ليكيب هذيك نتاع كوت ديفوار من بعد كي تبدلت بنسبة كبيرة ياسر طاح النيفو ما الكيب هذيك متاع تعمل دومي فينال كوب دي موند روا شو رجع شوف جيرفينو يا توري كولو توري ملاعبية كبار ياسر بوني كيب تري بوني كيب
1: وقت أقل في واحد فين في بالي بوني يكور في سوانزي سيتي في بالي أقل واحد معناه أقل جمعية
4: أقل اسم يعني بارابور الموجودين
1: الأخرين تشيلسي وكذا دروكبا وجماعة وجيرفينو في روما في بالي وقتها ولا وين
5: روما
1: برشا الحقيقة وقتها كيف تلعب وصابي الموش ما عمل بيها شيء في 14 في كاس العالم اي بريمير تور وعمل انتصار معناه اللي هو
5: كوب دي موند نحكي 14
1: اي كان جا في الكوب دي موند هذي انتصار كان يرشحه ويولي بطل القومي في كوت ديفوار ويضرب 3 سنين
5: معناه لا فالور هذيك مش لا فالور اللي عنده زاد توا
1: بيان سو
4: اي ما لا فالور هذيك ريزون دو بلوس انكار دومي فينال كوب دي موند
5: ريزون دو بلوس بادير ديجا نتاع انكار 8ام حاصل ديجا 2ام تور حاصل اي بوي اي بلوس يا فينيتي ابري ماتش راس براس اي با سيتي لا غروس فالور كيما قلت لك نعيمه وخالد معناها لاعبين يلعبوا كلهم في مستوى عالي كما مثلا توا الكوت ديفوار
1: والمغرب توا
5: كي تقعد بيت تقول والله كوت ديفوار والسنغال ودرشوت يوم بيدهم يلعبوا في البريمير ليغ يلعبوا في الليغ جست لبستهم تريكو كوت ديفوار علاش مستعجب انت شو اللي يخليك تستغرب معناها هو بيدهم هما بيدهم جاو إلى إكزيكوت سو لما يو إيفوريا ولا أنه البارح السنغال نجوم الكل غفصتها
1: نورفيج هالاند
5: لا غفصتها كريمة معناها فهمتني دو سول زوكازيون دو بوت وكان مش مندي ياكلوا ست
1: نرجع لمنتخبنا نرجع لحقيقتنا منتخبنا الوطني اللي هزيم مذل أمام كل من السويد وأيضا اليابان نحكي على الأداء الفني للاعبين والاختيارات التكتيكية ليرفي رونار في مواجهة اليابان خلينا نبدأ ساعة بالتشكيلة اللي بدأ بيها من الأول مباراة اليابان والحقيقة أنا واحد من الناس تفاجأت بالخمسة ثلاثة اثنين اللي اعتمدها الفيرونار لأنه قبل بنهار ونهارين ومن اللي جاء في الأيامات هذوكم نحكي والكلنا على أنه مدرب قليل ونيا ما نحكيناش أنه أصلا اعتمد قبلها خمسة ثلاثة اثنين خالد ونعيمة والدوك ديما الأربعة ثلاثة ثلاثة الأربعة اثنين ثلاثة واحد تقريبا نظم الخطط التكتيكية المفضلة لفيرونار لكن سبحان مغير الأحوال كي يجي المنتخب التونسي ما نعرفش شنو صار علاش اعتمد خمسة ثلاثة اثنين هذه ساعة وسؤال نحب نفهمه منكم أنتوما شنو اللي خلى فيرونار يبدأ بالخمسة ثلاثة اثنين خالد
4: هو السؤال اللي يطرح قبل هذا اش خلى صبري اللموشي في البريباراسيون الكل من اول ماتش لعبه مع ليكيب ناسيونال حتى ماتش بلجيكا عمره ما لعب لا ديفونس تروا جاي في الماتش اوفيسيال لعب تروا دونك ساعة المدرب اللي خدم وعنده وقت جا خدم بمدة طويلة 3-4 شهور جرب 4 يعني في 4-5 ماتشوات وجا لوجور جي في الماتش امبورتون وبدل السيستم ما بين الكونترونور جاي في 3 ايام ما شنو تحبوا يعمل ما نجمش يبدل حاجة كبيرة لازم عنده بتترو عنده ديمارس في مخه نخدم بالموجود الساعة فهمني هذه ممكن الفكرة الكبيرة ومن بعد زادة فما اعتبارات أخرى فنية وتكتيكية
1: الناس تحطنا في تعليق لهنا رأي 3-5-2 هي 5-3-2 5-3-2 في الحال الدفاعي و 3-5-2 في الحال الهجومية هكا ولا يا خال
4: نورمال
1: تقريبا هذيك هي دونك نفس الشيء نحكيوا عليه
4: لأن احنا نحكيوا على البرنسيب تاع الديفونس اترو يعني 3 في المحور
1: بالضبط
4: بعد التنشيط هذاك كل مدرب وشنو التنشيط نتاعو بار اكزومبل نعطيك لي دوناسيون اللي عندنا السويد واليابان يلعبوا لا ديفونس اترو اما كي ترى الانيماسيون ما تراش لا ديفونس اترو فهمني لاكسيال اللي بيجيرتو الكوره يحل يولي لاترال كريمو لاترال تراهم زوز في اللاكس مش في بالك لعبوا باربعه فهمني الانيماسيون تتبدل بعد كي يرجعوا ديفونسيفمون في البلوك طايح تراهم الخمسه ترى الليني بتاع الكات ترى الاتاكون
1: بالضبط فهمت دونك في الدفاعيه 5-3-2 وفي الهجوميه
4: 3-5-2 انا حاب نقول لك يعني اي سيستم باش تلعب باش تستعمله لازمك عندك فيه دي روبير باش تعمل دي روبير لازمك دي سيونس نومبر دو سيونس معينين تاع خدمه في لونترينمون ونومبر دو ماتش باش تجرب فيه السيستم تاعك هذا الكل ما كانش موجود مع صبري اللموش لانه عمره ما لعب لا ديفونس 3 لو جور جي ماتش ماتش سويد حط لا ديفونس 3 ورفيرونار حسب رايي ما شفتهم عليه خاطر هو ديجا لا لعب دي ماتش اميكو لا جرب سيستم لا جرب في لونترينمون حتى في لونترينمون باش يجرب مثلا يحط ديفونس 4 يقول لك انا ديجا عندهم عملوا دي روبير في ماتش بسيستم معين شي انا نبدل نجم يكون نجم يكون يضيعوا فيه اون بلوس هذا التفكير هذا رأي انا من نجم يكون اون بلوس زاد يقول لك نلعب ضد منتخب قوي ياسر كيما كيما اليابان كيما يعني السيستم تاعو فليكسيبل كيما ترى دو زاتاكون في المحور كيما نجم يكونوا ثلاثه كيما فهمت دونك يقول لك انا بور جوي لا سيكوريتي كي تبدا كي نبدا في الوضعيه الدفاعيه يكون عندي خمسه لاعبين في الليني ديفونسيف باش نامن على الاقل اللي يكون فما لو مينيموم ولا لو ماكسيموم تاع سيكوريتي قدام يعني قدام الكاج نتاعي هذا تفكير كل مدرب كيفاش نجم يفكر مي نتصور البرينسيب نتاع ايرفيرونار اللي يقول لك انا ما عنديش وقت باش نحط اللومبرانت نتاعي الموجود نحاول نصلح بيه وكو
1: به دكتور نجيك انت نعيمة بعد خلينا نكمل فنيا على الاقل قبل ما نجيك انت لانه باش نمشي معك في اكس اخر على حكايه عمر ملعب خاطر ديجا ديفونس تروا دكتور
5: هو بالحق راه معناها سي ديفيسيل باش تجي دي جور لوندما وتبدل ان ديسبوزيسيون لكن ايرفيرونار كي جاي تونس ديجا لعبت بار لو باسي ا 4 معناها سيتي تري فاسيل دو معناها دو ريفنير ا 4 يعني نجم يرجع أكاد
1: وهو يعرف
5: وداير ماتش وداير ماتش اللي لعبوه أسانك الوحيد لأنه بلجيكا لعبوا أكاد وهذا معروس على اليمين الماتش الوحيد اللي لعبوه أسانك معناها فهمتني لعبناه بلوتو أسانك واللي لعبوه اللاعبين كانش موافق دونك باش ترجع اكات سوسري كان ينجم يكون ايزي في وقتها حتى كان عندك 3-4 سيونس معناها انت ديجا هايت كان ما تلعب اكات
1: بالضبط تونس هو شايف مقابلات قدوم المنتخب ويعرف
5: فوالا مي حس
3: براي ليه الماتش قال تفرج فيه
1: صحيح
5: اي دونك اون بلوس ما تنساش احنا اون افي دو غروس ديفايونس ا 5 معناها اتروا التالي تي كنا نجموا ندافعوا بثمانيه وناكلوهم ثلاثه ولا اربعه بونتو راهو كي تدافع معناها حتى باربعه نجم تكون بلوز افيكاس كو خمسه
1: بالضبط هذاش نقص
5: خاطر باربعه وتبدا كونسونتري وتسكر لي دومي اسباس وتبدا في المان تو مان واقف وتبدا فاهم وتبدا مركز
1: والريدو اللي قدام ديفونس لهم في اربعه في الوسط
5: يخدم اربعه فوار خمسه قدام ديفونس اربعه ما سافو با دير انت تدافع بخمسه ساك باش تقبل اقل هدف راه هاد نجم تكون دافع اكولي على الجارديان على الجول نتاعك وطايح من 25 متر وانت طايح اللوطه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه تدخل دونك حسب رأيي معناها هو ما اجتهدش برشا معناها كان ينجم يرجع عكات ما نعرفش حتى هو مع هولندا اسكو باش ينجم يرجع عكات ولا باش يعاود يرجع عساك مي عكات كما كنا نحكيه وتسكر لي كوتي وتعمل دي دوبلومون سور لي كوتي وتعمل اون بير نتاع زوز قدامهم واحد معناها زوز وقدامهم حنبال وقدامهم لاتاكون دو بوانت مثلا 4-4-1-1 كان تكون بلوز افيكاس كو 3-5-2 ولا 5-3-2 ولو انا مش 2 راهو باش نتفاهم وتونيكتي لافونسونت قداش مس من كوره 4 كور 5 كور لي دقيقه 60 اللي نخرج ساعه ظهر لي مزوز كور 3 كور زاد قبل ما يخرج في الميتان معناها لوتيليزاسيون كيما قال حسام البارح لوتيليزاسيون نتاع لي فوز اتاكون والا اتاكون اون فا لي زابلي نسميهم لي افون بار لوتيليزاسيون نتاعهم لي افون كانت خايبه برشا معناها ما كانتش موافقه ما وصلت لهمش الكوره ما عندهمش دي بوسيبيليتي باش يرولونسي ولا تاك ولا باش يمشي اون ايتي تري بوفر ماني فقر هجومي متقع كبير برشا خساره بو توا يفو فوار امون افي معناها توتا غانيير يعني بيردر فيو اللي احنا روحنا مش باش نمشيو فير لافون ونحلو كذا وريسك باش ناكلو معناها فهمتي سكور خايب لكن زادا نلعبوا اكيليبري ونحاولوا نمشيو شويه فير لافون جمعيات الكل مشاو فير لافون حتى جمعيات اللي سيبوزي ضعاف معناها نحكيو على كوراسا وعلى كاب فير وعلى كذا دونك ديجا بور حفظ ماء الوجه بوركوا با نجمو نعاودوا اتروا
1: والله انا نفضل ما نحكيوش توا على طرح هولندا خلي
5: جوست حبيت نقول لك نجمو نعاودوا اتروا مي افيك اون ديسبوزيسيون اوتر في وسط الميدان والقدام
1: نعم
3: جست باش نبدا ساعه بالحاجه اللي كان يحكي فيها صادق على المهاجمين اللي لعبوا من تونيكتي واللي
1: باش نجيو من النقطه هذه آه. العيم جست خليني في 3-5 خاطر عندي 2 بوين آه. بعد باش نجيو المهاجم الوهمي
3: بالنسبه لي انا باش نرجع عبر التاريخ بالخطه هذه ومعايا ذول اللي يعرفوا اللي تقريبا نجحنا فيها مع كاسبر جاك اللي نجاح كلي لكن انت وقت اللي ترجع لكاسبر جاك لازمك تشوف اللي تروازاكسيو شكون كانوا وال وال وال والخطه هذه نجح فيها كاسبر جاك لانه ما قعدش مثلا عام والا 6 شهور لولانين لكن فما استمراريه نتاع ثلاثه اللي هما موجودين ديما ومعاهم وراهم الجارديان اللي ناس تعرف روحها معناها هذاك ويمشي يمشي وهذاك على الخطه هذه يلزم ناس خادمه مع بعضها ولعبة مع بعضها بارشا يعني سواء على المستوى التظاهرات أو حتى على مستوى الستاجيت معناها ناس تعرف روحها لي روبير متاحة من الجارديا لي زاكسيو هذوما سينو زيدا كيف كيف وقت اللي رجعنا وتتالت المدربين كل ما جاء مدرب جرب الخطة هذه أتروا كل ما فشلنا جربناها مع البرازيل الماتش مش لهذايا اللي عملنا فيه أنا ميلولين اللي خمسة يقبلنا فيه وقت خرج ديلان برون حمراء كنت تفكروا معايا جربنيها كيف كيف مع برشا مدربين خلين جربناها معنا نبيل معلول كيف كيف وما نجحتش الخطة هذية جربناها لأنه فما كاليتين تاع لاعبين لأنه فما ملاعبين يتويلموا مع الخطة هذية وزيد كيف كيف أنا بالنسبة لي أنا متاع استمرارية العقلية السائدة هي في تونس ومع المدربين عقلية الخوف ديفوا يقول لك شنو إلى ثلاثة نلعب اللاكسة تروا اللي ممكن نأمن به دفاعين وأني ما نقبلش أهداف كما نقبل بالخطط الأخرى اللي هي غلط أنا بالنسبة لي أنا ما تركبش هذه لأنه وقت اللي تلعب بالخطط الأخرى اللي هي متعودة بها المنتخب التونسي وقتها تنجم تكمل لأنه عبر تاريخ يعني كما نرجع ونقول لك رأو ما نجحنا فيها أنا بالنسبة لي أنا نجحنا فيها تقريبا نجاح متاع نسبة 90% مع المدرب كاسبر جاك شنو اللي بادر في ذهن المدربين هذوم الكل وخاصة مع صبري الليموشي اللي هو تقريبا وحتى حسب رأو اللي يحكيه في استاجيت ما الخطة هذه ما كانت موجودة. معناها الناس اللي مشيت شافت الاستاج وشافت التطبيقات متاع خطط متاع صبري اللموشي ما كانش موجود هذا. شنو هو اللي صار بعد في المباريات هذه؟ الحقيقة هذه يذري بعد مثلا أنا نقول بعد مش سنوات، ممكن ستة شهور شهرين يخرج اللموشي ويخبرنا شنو هو اللي صار، علاش أنت غيرت من بعد ما كنت في نهج معين، جيت في اللجور جي وعملت سومبارد مو توتال من ماتش بلجيكي اللي انت شفت انه فما حاجه، معناها كينو ماخش با، فما حاجه اللي هي غالطه اللي هي ما تمشيش مع المنتخب التونسي. زد على ذلك المهاجمين، وانت قلت ونرجع لانه فما سؤال مهم جدا فيما يخص المهاجمين.
1: السؤال مهم جدا فيما يخص المهاجمين،
4: هو الماتش نتاع بلجيكي اللي لعبنا فيها ديفونس اكات، هو راه اللي خلى الناس كل يكمبريو اكثر واحد خبيب المدرب باش يبدل يلعب بالديفونس 5 ولا ديفونس 3
1: هذا جراء الخوف من تلقي هزيمه اخرى كبيره.
4: ويقول لك انا كان لعبت باربعه مدافع، لعبت لديفونس 4 ولا تيرال اللي هو اصله اكسيال وخسرت خمسه، ما بالك باش نلعب ضد
1: منافسين
4: باش نلعب منافسين زاد اللي هم يلعبوا دو زاتاكون، خاطر شويه كي تلعب دو زاتاكون انت اوتوماتيكمون كي باش تحكي، يعني كي باش تحكي سو لو بلان تكتيك انا نلعب لا ديفونس 3 باش نكون عندي سيكوريتي اكثر وقت اللي هي الحقيقه يعني
1: ماهيش روبير.
4: لا ماهيش صحيت، ماهيش روبير لانه نجم يلعبوا هما دو زاتاكون وانت تلعب لا ديفونس 4، اما يكون لي لاتيرو نتاعك قويين ده خاطر كي باش يوليو باش يلعبوا ملعب دو زاتاكون ويبداو سورتو لي دو زاتاكون نتاعهم على لي دو زاكسيون نتاعك لا كوفرتور شو اللي لاتيروم اللي عملوها. انا حسب رايي تفكيره انه لي لاتيروم نتاعنا مع الاسف ما همش في مستوى عالي كي باش تلعب ديفونس 4، هما يعرفوا يكوفريو ويعرفوا يعملوا لا سوبيريوريتي نوميريك. دونك يقول لك نحط 3 جوور اكسيو باش هو ديما عندي الحل نتاع الاسبقيه للعدديه، واللي هي كيما قلت راه ماشي حقيقه لانه المنافسين وقت اللي تلعب ديفونس 3 راه عنده الحل زاد هو، فهمت؟ ما يلعبش دو زاتاكون يعني في المحور، يخليهم يكارتي باش يخلق ديما الان كونتر
5: يحطهم في المحور ويزيد يحط لك زوج اخرين يكارتي.
4: ولا الحلول موجوده، نجم يحط واحد في المحور واحد ديكالي كيما عملت لنا شويه، فهمني؟
5: ولا زوز
4: في الانترفال ما بين ثلاثه، يعني الحلول موجوده. من المشكل ديما في الابليكاسيون، انت باش تلعب سيستم ديفونس 3 ديفونس 4 كان ما عندكش نومبر كونسيستون تاع دي سيونس ومعاهم وراهم دي ماتش ميكو في مستوى معين باش تبدا عندك دي روبير وتنجم تصلح حتى بالفيزيوناج يولي زايد هكاك. دونك صبري الديمارش نتاع صبري لاموشي كان تخوف اكثر من انه يلقى حل. ايرفي رونار قول لك انا ما ختمتش، انا ما عنديش دي روبير، ما نعرفش شكون يلعب. وزيدك حاجه اخرى قلت لك الضعف للاتيرو نتاعنا فاليري شنو قوته
1: ديفونسيفمون؟ شويه مش برشا زاد
4: ما لقيتلوش انا
1: حتى انا كيف
4: يعني ديفونسيفمون ماهوش قوي. قول لك
1: كومبو عندي ملي
4: وديفونسيفمون ماهوش قوي. علي العابدي ماهوش احسن حاله نتاعو، علي العابدي ماهوش علي العابدي نتاع عمين، فهمت؟ هو بيدو عنده دي لاكون. قول لك اوموا عندي ان تروازيام اكسيال باش يغطي لي.
1: كلامك يحيلني على سؤال اخر ونحب نسمع منكم، هو الاختيار نتاع المنافسين قبل المونديال، خاصه اخر مباراه. ما كانش مباراة بلجيكيا هي اللي دخلتنا في الخوف اللي هزنا باش نلعبوا بتروازاكسيو الوسط باش ناكلوا نتائج هكا.
3: قال لي خمس الكونفرنس الاولانيه قال لك مش انا اللي اخترت الماتشويت اما قابلهم انا هذيك البرمجه قالها تيكستو معناها قال مش انا اللي اخترت الماتشويت هذوما كندا هايتي بلجيكيا
5: جاب قلق وقتها من كندا قال سي لون فواياج
3: فوالا سي سا. اما انا قبلت معناها وانه ابريتو معناها كاليبر معناها منتخبات كيما النمسا والا بلجيكا لازم تلعب
5: ما تنجمش النمسا منتخب... ولا بلجيكا تقول
3: زاد ما تنجمش تقول
1: ما قلتش دي بون شوا ما تخلي بلجيكا اخر ماتش
5: مش على كيفك هو ما استدعوك مش على كيفك هو مستدعيك
4: وبلجيكا ما نجمش شوف خاطر ديجا انت باش تقابل منتخبات
5: بريسك تلعب حاجه اخرى
4: تلعب هولندا بار اكزومبل تقابلها بلجيكا فهمت في السيستم دو جو في البلان دو جو نتاعهم فهمت
5: هو يحكي على التايمينغ
1: نحكي على
4: انه يكون هو اخر ماتش عادي ايش تايمينغ عادي لازم يكون عندك ماتش روبير قبل ما تلعب هولندا يكون عندك روبير
5: وقال لك على التايمينغ كيفاش لوتريش سوا ديزون اقرب للسويد حسب ما يحكي هاني وبلجيكا اقرب لهولندا ما تكونش بلجيكا الاخرانيه اما هو نسي حاجه اللي بلجيكا تحضر بينا لمصر هي خلتنا احنا الاخرانيين وهي اللي استدعتنا
1: بالضبط
5: احنا لعبنا عندهم خطر هما بعد خمسة بخمسة أيام ولا جمعة يلعبوا مصر.
3: أي أي.
5: نحن هما حاجتهم دجاب ماتشونا. وإحنا أنسيت أدبتي. ما هذا يا راهو لاربر كي كاش لافوري يعني.
1: صحيح. أوش كنت بش نقوله يا دوب.
5: حديث فارغ.
1: شوف.
5: كل في الأخير.
1: المسؤولين.
4: لا لا حديث فارغ.
3: زيدي مثلاً توقف. شوف العراق شوف. مثلاً ماتش اللي كان في حدد إسبانيا. هو اللي حضرت بيه ماتش فرنسا.
1: ما بطبيعة.
3: شوف. معناته لازم تتقارب.
4: الفوتبول الفوتبول متاع لو نيفو رمل ديتاي. راو دي ديتاي. انت تقول لي مثلا نلعب ضد بلجيكا ونخسر خمسه حكايه فارغه ليه ماشي
5: لا لا مش هنخسر خمسه نحكي على التايمينغ يا ودي نخسر خمسه سي تريز امبورطون
4: حتى التايمينغ حتى التايمينغ
5: يا خالد مهم يهديك ربي هما استدعاونا مش احنا فرضنا هما استدعاونا الو سلام رانا في ديراسيون رويال بلج حاجتنا نعملوا ماتش معاكم
4: احنا مش نفرضوا روحنا على بلجيكا
5: هما يخلصوا افهم معناها كومون سا سباس
4: اي فوالا دونك لهنا لازمك تتعامل وتلعب كي تلعب مع بلجيكا ولا تلعب مع لوتريش تستغل ماكسيموم باش يصح لك نهار اخر كان باش تخمم
5: في الاخر بلجيكا وتريش سويد هولندا في الاخر كلهم سي دي زيكيب اوروبي
4: باش يسمحوا لك
5: وسي دي زيكيب اوروبي
4: ما لازموا احنا لعبنا لهم مسحوا لنا
5: صحيت انت كنت تنجم الغلطه اللي عملها هو سيكو في ماتش بلجيكيا ما كانش اوسي ريغور وما هبطش سوا ديزون بال11 نتاعو وما هبطش بالتكتيك اللي خمم فيها
4: هذا صحيح
5: وما هبطش باللي جوار اديكوا في بلايصهم الحقانيين وما هبطش ايضا باللونفي تحس حتى لونفي ما كانش راهو ماتش بلجيكيا مش سانسيونيك الغادي شويه معني اللعبه كل في 30 متر نتاعنا احنا معني تحس اللي ما عطاوش الماتش معناه قد قدروا سديركم ما عطاوش الماتش ومش يحضروا بيكم كابون الماتش هذا باش يحضروا بيه الماتش الثالث الماتش حتى تخلط له انت ساعه ايفونتويلمون انا قاعدين نشوفوا شنو صار معناها اليوم اي فالي بروندر لي دو ماتش او سيريو ماتش لوتريش خذيناه او سيريو لعبنا ماتش محترم لكن ماتش بلجيكي لا ومن ماتش بلجيكي بدات الازمه
1: انا تمنيت لو كان جاوب المقلوب تلعب النمسا بلجيكي
5: مش انت
1: حذر تاكل حتى سكور كبير في مارس
5: باللي هو كيما قال لك خالد مش مشكل كاليبر انترناسيونال بالمقلوب مش بالمقلوب باش تقرا له حسابه باش تعطيه قدره وحقه انت ما قريتلوش حسابه الماتش استهزأت بيه
1: بالجوار اي زاد هذه ضريبه انه ماهوش المدرب اللي اختار لي ماتش ميكو نتاعو انه مسؤولين هما اللي اختاروا
5: بعد جابوا المدرب جا عنده خمسة شهور مش عنده اربع سنين
1: هما اختاروا في ماتش ويت وبعد انت جيت لعبتهم بالتالي هنا تحم مسؤولين قبل المدرب اللي ماتش اميكو لانه مسؤولين
5: انت حاطين يدخلوا لوتريش وبلجيكا يقول خايبين
3: معناها حتى واحد ما تنزلوش انا خليني ناخذلك المثال مثلا نتاع المنتخب المصري
5: نعم.
3: الماتش اللي لعبهم الوديين شنو لعب اسبانيا
5: روسيا
3: عمل معاها 0-0 لعب روسيا ولعب البرازيل فهمتني ماتش اسبانيا ولعب بحمره معناها ضد اسبانيا عمل 0-0 هاك شفتوا انت ضد بلجيكا معناها ماتش معناها اللي كيلفوا اللي عملوا صلح له اللي هو زاد ماتش بلجيكي ضد تونس كيف كيف خدم برشا حسام حسن اش خليه يقدم المردود هذا والمنتخب المصري انا لقيناه انا شوف انت هذوما الماتش تاخذ منهم العبار انت هذوما انا بالنسبه لي انا تصورت الحقيقه ما كنتش نسخايل معنا كي تفرجنا في ماتش بلجيكي وقلناها لاني ما نتصوروش ان باش نعملوا ماتش اخيب من اللي ما عملناه في ماتش ميكال ضد بلجيكي لكن للاسف معنا ما فهمتش انا شنو الحاجه اللي صارت اللي من ماتش بلجيكا خليت الناس الكل معناها كانه قارب هربت منه طيشت منه الريحه الناس الكل وما لقيناش حتى حد موجود في اللي دو ماتش هذوما لا السويد ولا اليابان
1: بالضبط نفس الشيء اللي ما لقيناش حتى مهاجم راس حربه موجود يا نعيمه في الماتش هو وانت عندك نعاودوه تروازا تاكون ها عندي ديجا حتى الليسته تاع بعض نحكيوا عليها واضحين شوات حازم المستوري وريان اللومي زوز مهاجمين اللي عندهم تجربة على المنتخب ومهاجم اللي مازال صغير ندربوه على المنتخب يكون موجود شوف الجو شاعرين فرقين اللومي خوي خليها على جنب علاش زوز مقابلات بزوز مدربين مختلفين نهبطوا بزوز مهاجمين وهميين ما نهبطوش بحتى رأس حربة دو ميتيه في 3-5 سنين نبدأ معك انت خالد خلنا نفهمه انا بالرسمي سؤالي ذين حبنا قالوا إجابة والناس الكل مش كانين
4: والله شوف كان فما فريمون لوم كبيرة على الزوز مدربين حتى يرفيرو نار يتحمى في مسؤولية
5: الزوز زي
4: أبار الموشي اللي مهم يمكن المسؤولية أكبر لأنه المجموعة عنده مدة معاه هو اللي اختارهم بلوس فهمت ويلعب ماتش السويد ما غير حتى ما مهاجم بريما نقطة استفهام كبيرة ياسر سورتو كراب بن سليمان أتاكوخي بن سليمان شي يلعب ما فهمتش أنا مسكين يلعبوه بيفو
5: وما
4: بعد يلعبوه كلوار ومن بعد يلعبوه ريجيسور ومن بعد أتاكو
5: علاش يلعبوا إكسونتري على اليمين
4: علاش ولا يتبلوه هكاك فريما حاجة اللي ما تصيرش في حتى في حتى مستوى حتى ديزاماتور لاعب يلعب في البوست هذاك عنده دو بوست نجم يكون مثلا يلعب جوار كولوار وميليو اوف ميليو ديف ما نجم يكون ميليو رولايور
3: باش تتعرف
5: ولا حتى يلعب
4: ليكزامبل نتاع اسمه
3: سيباري وكدياز هو راهي ماشي هكاك انا هذا انا حسيته راهو
4: شكون
3: معناها سيباري نتاع المغرب اللي هو نورمالمون بعمره ما لعب تاكو دو بوان في المغرب اللي هو محمد وهبي
5: فوق
3: فوالا اي يعني قلت لك ليه انا كي نشوف انا مثلا المنتخب المغربي
4: هي مش بيفو سيباري احنا راهو بيفو حكينا تاكو
5: سيباري الي
3: الي ومليون فوالا
4: مستانس مستانس يلعب في الكومبارتيمون اوفونسيف
3: نجم تقال ما لعب تاكو معناها براتيكمون بعمره ما لعب تاكو
4: هذيك القوة الكونترونور يعمل شوية وينجح فيه
3: قوة الكونترونور وقوة الكاليتي انت زاد ما عندكش معناها انت تو كي تاخذ مثلا انت سليمان بن سليمان وتحطه مثلا انا نحكي لك راني في الكونتكست مانيش نحكي لك كمقارنة فهمت كي تعمل حاجة شوا كيف هكاك مثلا
5: كل متأكد انك باش تنجح فيه
3: متأكد انك مثلا باش تنجح فيها ما مش
4: ما هو الاسبري تعرف شنو هو الاسبري بور بوشي انترو
5: بالضبط
4: عندي مشكلة عندي مشكلة نحب نسكرها باش كون نسكرها سكرها بالملاعب اللي يجري اللي تكتيك مو قوي وقتها ما تعطيه الكرة ما بيعطش شيء
5: هو عنده برشا مشاكل معناها مش هو عنده برشا مشاكل
3: هو يقول لك
5: مش مشكلة
3: برا
5: صحيح معناها
3: يعمل دوبل معناها يعمل زوز خدمات
5: هو نقول لك حاجة الحقيقة معناها هو في التخمام متاعه ككل معناها لكونسيبسيون ككل ايش خايبة ما يتغاو عليها لي فوت انديفيدويل
4: مش خايب بن سليمان اتاكون بها
5: لا تبعني مش خايبة دون لا مزور اللي هو حب يعطي ان دوبل رول كما قلت لك نعيمة اي اون ميم تان يستعملوا في الفولي اوفونسيف وحطوا ديكالي سور لو كوتي باش يسكر لو كوتي غوش ويكون لو بروميي كي سو بروجيت
4: لا ماتشويد لعب اتاكون
5: دوزيام اتاكون
4: يعني
5: كيف تحت الاتاكون مع سعد تحت
4: الاتاكون تلقاه هو وسيسمو سعد على لي دوز اكسيون
5: لا ما هو على اليمين هو ديكالي سور لو كوتي اللي حبيت
4: تقول والله ريتو على اليسار اكثر الماتش رافي على ورافي سعد على اليمين ما
5: فهمت دونك اللي حبيته
4: يعني حبي يسكر على اليسار شو علاقتها بال شو علاقتها بالسيستم شو علاقتها بالبلان جو شو علاقتها بالانيماسيون
5: هذه اللي نفسه فيها هما لي جوار سويدوا قويين برشا في الوسط وخاصة في الترانزيسيون هو حبي يسكر عليهم لو كوتي ذاك يوم ميم طون يكون بن سليمان اون بروميير رامب دو لونسمون يكون هو الاوريجين دو لا بروميير باس يجري هو في الانترفال بعد ما حنا
0: بعد في الانترفال
5: لا لونس

0: ديلي زيرور اعطيني بيرفورمانس تاع ليكيب فما بيرفورمانس
1: يعني زوج بولتو زاد في الدرشين الخيانين وفيس اي زونرو لاشي
0: قبل الفوت نتاع قبل الفوت تاع صخيري
1: رينا حاجه
0: فما انيماسيون رينا
1: حسنا شويه رينا
0: فما شيء
1: يعني جو نديفون با المدرب راهو مي نحكي لك كيلكو بار الى ايتي اونتر بارونتيز تراي اوسي بار لي جوار معناها لاعبين معناها انكزيستون راهو ارجع شوف
0: خالد دونك كيل سونس انت تحطني في بوست انا جو لو ميتريس با
1: يا سيدي حتى اللي تحطوا في يا سيدي انسى هذاك اللي تحطوا في بوست
0: وين سعد مش ما اختارنا من سليمان سعد يلعب اتاكون اسمه لي سعد
1: عنده فكره معينه خاطر جاي نرجع ماتش بلجيكيا خايف دونك انت عنده فكره معينه باش يلعب ان فو نوف ان افون اللي يمشي فهمني ويمشي ويزيد سورتو في الهجمه
2: السريعه كي عندك دينو في البنك عليش ما
1: لعبتهم
3: وانت جبتهم في القائمه وانت جبت مخترته
2: حتى بيناتنا ما لعبهمش معناها فما عدم اقتناع لا بالمسؤول لا بشو
1: اي
2: مش مقتنع بهم تهزهمش
1: يعني ما فهمش
2: سيلي شنو ما فهمش
3: ما تهزهمش جمله تصرف
1: نعيمة من الاخر
0: مش مقتنع بالمستوري وبشوات الزوز مقتنع بيهم باللومي يعني هاس ثلاثة ملاعبين مش مقتنع بيهم
3: هل لعبته اللومي في
1: ماتش بلجيكي هنا ريناه
0: لا احكي لك يعني هاس ثلاثة مش مقتنع بيهم
1: اخر اخر ماتش يا خالد اخر ماتش نتاع بريباراسيون وانت تحكي سي امبورطون ديرني ماتش شوات ما ربح حتى دويل تيكير
0: ليكيب الكل ما ربحتش حتى
1: دويل يعني دونك هو الى بريفيري
0: لعبت مليح وشوات كان خايب ولا المستوري
1: كلهم خايبين الى بريفيري وانتي وقتها حتى في التاسعة نحكي قلت مالغري اللي حطوهم ان كونترا جو مو رابيل تري بيان ومالغري سلا لا خذوا كوره بظهرهم لا عملوا ديفيسيون
0: كلهم خايبين كلهم خايبين
1: دونك لا بريفيري يزيد واحد في الوسط كو دو بيردر واحد قدام خاطر عنده زايد هذاك
2: هو ساده خلينا نكون
0: اي واللي قدام اللي حطوا القدام باش يربح لي ديوال
1: يربح لي ديوال خاطر لا كونسيبسيون دو جو باش يمشي هو اون فاز رابيد اون ترانزيسيون رابيد وبالاتير مش باش يلوح عليه
2: باش يلوح على ساعده كما كانش موجود
0: ديريكت لعبنا جو ديريكت
1: لا حنا بعد باش يعطي الكره في الانترفال ولا في الاسباس لسعد اللي باش يجري مش يطيش على سعد الكره الاولى من لاكسيال ولا من الميليو كيما مستنسين نعملوا مع شوات يفا يافوار اون ترانزيسيون دو باس فما دو ترو باس سوكسيسيف
0: باش يعطي باس باش يمشي
1: ما صاروش هو الحكي التخمام شنو هو تنفيذ ما صار
0: بلاي حاجه راه فرق ما بين التيوريك والبراتيك راه باش توصل انت تعمل كومبينيزون راه مدرب يخدم عليها ثلاث اشهر يعني كي تجي انت تحط ايكيب بسيستم جديد بملاعبيه كل واحد مش في بلاس ما فيش تستنى يعني مثلا حتى شيء حتى ولو ملاعبيه دو نيفو انت ترى اليوم بار اكزامبل اعطيني اي منتخب الجابون تي اربع سنين مع بعضهم من نفس السيستم ونفس
1: الملاعبيه
0: لا الملاعبيه على الاقل من 2002 كي لعبنا لما خديش عن 2022 اليوم 2026 70 80% من ليكيب باش تراها هذاك الهولندا نفس الشيء النرويج نفس الشيء يعني انت تعمل ليستا على حساب سيستم معين ومن بعد ما استعملوش ومن بعد تخسر تلعب بسيستم معين ومن بعد ما استعملوش ومن بعد جيب لاعبيه يلعب في بوست حطه في بوست اخر شنو فاش تستنى
3: فلسيف زي
2: هو حتى راهو هاني عدم مجيء لؤي بن فرحات بلبز شويه ليستا لانه فما زوز من الملاعبيه ذوما مانيش عارفه الشوات اللي السعد والا المسوري ما كانش موجود في الليست لانه كان موجود لؤي بن فرحات عدم مجيء لؤي بن فرحات خليه هو في اخر لحظه يبدل ويحط واحد من الملاعبيه هذوما هو عدم اقتناع لانه هو مش مقتنع فهمتني فما ملاعبيه مش مقتنع بهم حتى ما تحطوش كون حتى مش هذيك من بعد الكوب دي مون تو نعرفوا كل شيء
3: ريان اللومي شفناه في المقابلتين مهاجم بروفيل مختلف على شوات وشعلينا في عمره وفي تجربته وكذا على شفناه مهاجم سريع اللي مختلف البروفيل كومبليتمون على ماستوري وشوات وعمل حاجة ممتازة في
0: عمل ماتش كبير ضد هايتي
3: تبارك الله عليه معناها إنسان يجري معناها أنت كي حاجتك بسعد باش تعطيه كورة كما قال دوك باش تعطيه حنبال باش يمشي في الانترفال شكون ما أحق سعد ولا ريان اللومي شكون أحق شكون اللي مستانس بروفيله انه ياخذ كره في الانترفال ما هو ريان اللومي هاك ما لعبتوش حتى دقيقه
1: حتى سعد مستانس
3: ريان اللومي اكثر بروفيله ناس
1: ريان اللومي ريان نعرف جو سي
3: يا وفاك في ضد هايتي ضد كندا
1: وفاك يا ولدي الراجل ماتش بلجيكي يا ولدي هذيك اني با كابابل مازال صغير مازال يتاقلم تحب له عامين يا ولدي هذيك مربي راهو تو لي سيستيم اللي تحكيو فيهم باهين وممتازين ولي كونسيبسيون اللي فهمتني الناس كل خمت فيهم كسوا صبري افيك فهمتني برشا بوكو د لاكون كسوا اللي يحكي فيهم خالد كسوا اللي راهم المحللين والفنيين اللي فما برشا داير فهمتني ما فهموهمش برشا مي في اللافا خالد لا كاليتي ياسر خايبه ما يطبق لك حد بو كلامك صحيح في ان بوان اللي كي تحطه في بلاصتو ديجا سي با مال باش بور اسبيري يعطيك 50% اللي انت طالبهم كي تبدلوا من بلاصتو ولا 0%
0: مي هما هذا راهو حاجه
1: نعرف
0: حاجه كبيره ياسر
1: مي هما خايبين برشا ما كانوش موجودين
0: يا ولدي، كانوا خايبين حط كل واحد في بلاصته.

0: خليه خليه بالخيوبية متاعه يعني
1: يا ودي غلط في واحد
0: 30% تاع كل واحد في 9 من الناس ولا في 10 من الناس يخرجوا حاجه
1: صبري صبري صبري لموش غلط في واحد غلط في زوز غلط في بن سليمان ايفونتويلمون في سعد اي انت ياك جيت من بعد كمدرب ثاني وكارير انترناسيونال شكون ما صلحتش
2: نجمش تلوم عليه برشا
1: ثاني مش هو اللي حطها اللي صلح نحي اكس نحي اكس حط جريك كان سانك ردو كات سانك ولا ردو كات كات
0: في الموضوع اسمحني في الكوتي هذايا
1: شو هو يا اخي
0: صحيح حكى نجم يبدل
1: موتي نجم يبدل شوية يعني
0: يروح أخرى
1: يعني دايور فلسيون أخرى
0: دايور كي تخلت شوار
1: حسنت شوية اللعبة
0: فيش تحسنت اللي عدنا عن بوان دروبير
2: صحيح ويبرسي عليهم
0: على قرار خسرها نجم يخسر على خمسة ثلاثة كور أما فما زوزو كور وما باش تعمل بيه موشن ما خير ما تحط واحد ما وش فيها موين واقف شنو هو الرول متاعه وما يزيعتك في حتى بلوس اون بلوس مبعد نعطيك الأقوى من هكا فهمني ما عندك علاش تلوم يقول لك انا ما بعرفش بلاستي كي تجي بن سليمان تقول انت ما لعبتش مليح يقول لك لا سامحني انا ما لعبتش بلاص باش تحكم عليا
1: يعني جيت نعاون
2: وهذا يحيلنا على القائمه اللي تحطت من الاول باللي بوست بالاسماء هذا اللي باش نحكيو فيه بعد فاصل قصير
3: اكسترا تايم السلام ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج
4: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية نستي وين؟ بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية نستي وين؟ أحلى ناس

0: مونديال مونديال
1: 48 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية باش نحكيو ديما في نفس الإطار ومانيش نبعدوا برشا باش نكملوا نحكيو على المنتخب على كنا نحكيو على الاختيارات التكتيكية على الخطة وعلى أنه نلعب مهاجمين وهمين وعندك تروازا تكون دو ميتي على البنك باش نكملوا في نفس الإطار لكن باش نقدموا زادة شوية نحكيو على الليستة معناها اللي تحطت من الأول ديجا تو في الأوف كنت نحكي أنه خالد على سيباستيان تونيكتي مثلا معناها ولا غيره معناها ملاعبي ربما كيتوظف 4-3-3 على البوست نتاعو الأصلية اللي يلعب في الفريق واللي بيرفورمون خالد يعطي مش جيب انت لاعب تحطه في الخمسة ثلاثة اثنين اثنين يدخل شوية الوسط ولحط الريبير متاعه ويفقدهم هكا ولا
2: الستات متاعه في مع سلتيك احسن دليل العشرة ما تشوت الخرين ساعة اساسي عنده انفليونس سور لو جو كو سوسوا بلي دريبل بلي باس بلي بوت كونسيستان في الـ في الـ في الروندمون نتاعو كونستان ديما موجود شامبيون حتى مورالمون الملاعبي في احسن الحالات نتاعو بعد جي الدور تلقاه ما يلعبش ولا يلعب يلعب في بلاصه مش بلاصته ماتش توا حتى ايرفيرونا يعني حطوا في فم مدفع ومن بعد خرجوا حطوا هبط شوات بصراحه فما حاجات ما همش لوجيك يعني بعدنا على العقلاني جون مانيير انكرويابل هذا الكل خلصناه روا خلصناه سورتي راه خلصناه على المستوى الذهني المعنوي اليوم كي نغزروا لهم اللعبيه بعد لي دو ماتش هذوما حتى اللي كان يعرف يلعب
1: فقد ثقته في روحه
2: بيان سور بالهوميلاسيون تاع لي دو ماتش هذوما حتى اللي فريمون لاعب كيبدا ملاعب كبير ويصير فيه هكا ويصير في ليكيب نتاعو هكا راه حتى مورال ما يتمس ويتمس وشوف كيفاش باش ترجعهم تو
1: اللي وصلنا نتائج هذوما بخلاف اللي حكينا عليه لي شوار غالطين في لي بوست نتاع الملاعبيه زاد الخطط التكتيكية اللي لعبنا بيهم وربما خالد ودوك نعيمة زاد القائمة من الأول راه زاد القائمة من الأول يعني مش ناخو رأيكم إذا بي كان جاوبوني على الأقل توقع متوفى الساعة بعد تجد نحكي معناها قائمة ماذا بي كان كل واحد فيكم يعطيني على الأقل ثلاثة أسماء اللي كانوا نجموا يكونوا موجودين في القائمة وفي بلاصة شكون ماذا بي ناخو رأيكم هكا بالاسماء اخويا خلينا نسميهم بعد في الساعه الثانيه باش يجيو بالخط حراس المرمى الدفاع وسط هجوم ماذا بينا ناخذوا الملاعبيه اللي مازالوا نجم يعاونونا اللي معاش يعاونونا خلينا نبداو الساعه نبدا معاك انت نعيمه ما يصيرش المره هذه ثلاثه اربع اسماء اللي كنت متاكد انه كانوا موجودين كانوا يعاونوا وثلاثه اربع اسماء اللي شفت انه ما كانوش لازم يكونوا في القائمه معناها
3: هو في الكونتكست هذا يعني معناها اذا كان هكا ما فهم حتى ملاعبين نجم يعاونك لا سواء من البطولات الاخرى ما هوش موجودين بطوله تونسيه كيف زاد لانه تعرف علاش لانه وقت اللي تدخل في الرداءه كلهم مش يوليو رديئين راه معناها واحد يتبع واحد يوليو واحد يكوبي الاخر تو سامبلومون وهذا اللي صار في المنتخب الوطني الكل من اللاعبين دون استثناء يعني أنا نحي شوية حنبال لكن حنبال وحده شنو ينجم يعمل فهمتني ما لاعبين الكل تولي لهذا يخزر للآخر فهمتني تولي الليكيبة الكلها رديئة والليكيبة الكلها سيئة وهذا اللي صار فماش لاعب عندك انت لاعب معناها إلى في الإكسيبسيون في الزوز مثلا المباريات هذه ما فهميش ما فهميش ملاعبي هكا كيا إكسيلي انت من البطولة التونسية حتى ولو كان باش نسمي لك ثلاثة ملاعبية أنا بالنسبة لي هنا ممكن كنت تنجم ثلاثة
1: ملاعبية لا مش كان من البطولة
3: مثلا ثلاثة ملاعبية كوادر أربعة ملاعبية كوادر
1: هذاك مش نقصد انك تبدل برشا
3: على الأقل أنا مثلا قاعدة نعاود فيها وديما نعاود بالنسبه لي ما فماش ليدر في الليكيب هذيا ما فماش الانسان اللي يتحمل مسؤوليته ما فماش الملاعب اللي يلم قبل مثلا ناخذوا والناس الكل حكيتهم خلينا نقولوها بصراحه قبل كنا نحكيوا على لي بي ناسيونو وحدهم والتوانسه وحدهم تحس انه كل جروب وحده كيف جات بيريود الناس كلها مع بعضها شكون كان يلمهم والناس كلها كانت تحكي فيها كان يلم فيهم نعيم السليتي بين ليله وضحاها مش يشارك في البطوله العربيه وبعد جبتوا الكوب دافريك من بعد قلت لا باش يعتزل كيفاش الاعتزال كيفاش صار مش معناها راني نعيم السليتي نجم يبدل وكذا وكذا ليلي كان ينجم يكون كادر من الكوادر مثلا ونعيم السليتي كان لما من الناس كل مع بعضها كسو سوالي بي ناسيونو مزدوجي الجنسية اللي قالونا ما عاش قولوها لكن في الحالات هذه كي شفنا الفستير وشفنا الناس الكل وشفنا في حتى في التدريبات الناس كل كيفاش تدرب والناس كل كيفاش تلعب مع بعضها في الكوره فهمنا اللي فما انقسام فما ناس غاديكا وحده وفما ناس فما لغه فما عامل لغه فما ناس تحكي المانيه فما ناس تحكي يقول لك اللي راني خذيره وحده روتيري شويه يحكي مع لي الصغيري وشويه يحكي مع لي السعد ما يتكلمش كي تجيب انت زاد ملاعبي في شهرين كيفاش نجم زاد تدخله في الاجواء تنجمش تدخله في الاجواء قبل بشهر زمنيه مش حتى شهرين فهمتني هذا الكل كي لازم على الاقل ملاعبي اللي هو كادر اللي هو اللي خير يراوي نجم يكون عنده سنوات لكن ما هوش لو بروفيل اللي نجم يكون كادر في الليكيب هذي واللي نجم يلم الجميع فما حالات هكي استثناءات لكن أنا بالنسبة لي أنا ديما نرجع نقول زي ده حتى مباراة ستة شهور التالي كنا مباراة لبرازيل ديما نرجع نستشهد بها لأنه يعني مش زي ده كيف بعد ستة شهور شوالو ياسر خايبين المباراة هذيك عملنا ماتش اكزامبلير ماهوش ماتش كبير لكن باللي مويان تاعنا عرفنا كيفاش نخرجوا
1: في الليست الليست تاع ماتش البرازيل فما على الاقل أربعة خمسة كوادر اللي تو تنحاو كومبليتمون
3: انت شوف شنو اللي صار وقتها وشنو اللي صار اللي خلى هذا الكل يتبدل اما فما ناس يجي تقول لك مثلا الشعب الكريم شنو يجي يقول لك تحبوا ترجعوا ليه منح مش
1: نحبوا نرجعوا
3: انا راه مش معناها كي باش نجيب فلان ولا فلتين
1: شنو اللي هو البرازيل
3: باش نوليو نحنا مثلا ضد اما على الأقل مش خمسة مش أربعة ذا دليل على
1: كون
3: الأقل
1: كون فما ميلونج أموجين مش الناس نجد تفهم بعضها حتى في اللعب
3: على الأقل نتيجة ما تكونش كارثية بالطريقة اللي كنا بها في زوز ماتشوات هذوما ولا حتى بداية ماتش بلجيكا
1: بالضبط ينقص التفاهم كان تأكدوا لي معناه مثلا الإكزومبل تاع راني خذيرة مثلا كي ينقص التفاهم راه حتى اللعب ما تدرش قيمته الحقيقية معناه السيد مش كيما يعرف الماني مش كيما يعرف المنتخب التونسي ضايع ماهوش موجود لأنه ماهوش مستانس يلعب مع الملاعبين اللي يلعب معاهم لأنه زاد الملاعبين 11 اللي يلعب معاهم هما ديجا فيهم أربعة وخمسة جدد اللي أول مرة يلعبوا كيب ناسيونال
2: شوف في النقطة هذه مانيش معاك
1: معدي
2: نتاع المغرب عمره 18 سنة الثاني ماتش من اول ماتش في الكوب دي موند وثاني ماتش ليه مع المغرب مايور جوار دونك اللي عنده كاليتي واللي عنده في مخه واللي كونسنتري واللي بيان انتجري راهو
1: الكوره
2: راهي الكوره بريتو كونترول باس وفيزيك ماش عندك تكتيك ماش عندك ومخك كيليبري ولا تخمم في الكونتكست نتاعك ولا فهمني برب يعني بوكو دو فاكتور يحكموا هاني اعطيك اكزامبل نتاع ولد عمره 18 سنه دخل من تبقى البيت النار خرج مايور جوار ضد البرازيل مش تفهم يعني اليوم راني خذيرة ساعة يعني بصراحة فنيا ما اسكل شو ما ولا نشك في البطولة متاع المانيا انا خاطر حتى لو مينيموم ورانيش لو مينيموم انتجراسيون سا سي يعني حاجة كلارينات اللي ما عنده حتى علاقة بالجروب ما عنده حتى علاقة بتونس دوني فهمت دونك الشوا متاع خذيرة بصراحة فياسكو توتال باش نعطيك كان ثلاثة أسامي اللي نورمالمون بالسيستم هذا متاع الديفونس ا 3 اللي خذاو يلعبوا ديريكت زعلوني نورمالمون تلعب ديفونس ا 3 يكون عندك اكسونتري ويلعب في بلاست
1: سيرتو اللي فيزيكمون
2: في بلاست النفاتي ما فهمناش البلايد علاش هزوه هذا هو موجود عنده مدة موجود ريناه ماتش في الكوباراب فاليري اللي ماتش ميكول كل لعبهم كما لعبش فاليري لعبوا عروس والولايد هذا ما ريناش شنو حكيته علاش موجود ما نعرفوش ومو خلينا نشوفوه خلينا نحكمه علاش موجود دونك كنت مثلا باش تلعب ديفونس 3 خاطر الارغيومون تاع زالوني قالوا ديفونسيفمون ما يلقاش روحه في المستوى العالي هاك لعب ديفونس 3 نجم حطو اكسونتري ولا ونو لغه ما هي صحيح الحكايه كان نجم يكون موجود كإكسنتري يعني نرجع تو في الليست دو ديبار تلعب ديفونس 4 نجم نعطيه الحق المدرب ما عنديش مشكله بريتو سيدي شو اما باش تلعب ديفونس 3 يصلح لك خذيره ما عنده حتى علاقه العدوني كان نجم يكون موجود ويلعب حطه مع صغيري ويلعب والثالث اللي هو على غرام بارابور لبرون برون عنده مده ما لعبش هو ريناه لعب نص ساعه
1: مات
2: ما فهمناش
1: سامحوني
2: معناها مات كريمو ما نجمش دونك على غرام كنت نجم تهز ويلعب كيفاش يلعب ديفونس 3
1: وملاعب عنده 5 سنين في ليكيب ناسيونال ويعرف الجو يعرف ملاعبين الكل
2: دونك باش تفهم حاجه اللي الليست اتعملت على سيستم معين ومن بعد كي تبدل السيستم ظهروا برشا ملاعبيه خارج الموضوع دونك من الاول ابدا من المدرب شنو هو تفكيره وعلاش عمل لي شوا هذوما ما تفهمش اليوم توا البود هذه نتاع ايرفيرونار انا قلت ما عندك علاش تلوم عليه لا اختار ليست لا اختار بلعبيه الموجود هو راه لحفظ ماء الوجه عندي كان يقول لك كيف هكا كلات خمسة ما عند السويد ولعب بالديفونس 3 والديفونسر الكل لعب ولا تاكون حطيناه ميلو وخسروا هكا مالا كونتر جابون شو باش نعمل هو يقول لك لا بدنا نلعب على اسمي نلعب يا فيك سا الكف كليناه
1: بالضبط مشي لك انت دوك ثلاثة ملاعبية كنت تحبذ انهم يكونوا موجودين يعاونوا، ما قلناش بهم هم باش نربحوا راه احنا، اما على الاقل نكونوا خير شويه حتى على مستوى خلق الفرص واللعب.
0: ما على غرام الحقيقه حكينا فيه من الاول كان ينجم يكون سلاح، لانه انا نشوفه بانيا في الاخر انت هزيت قديش من اكسيال خمسه في الاخر رايد شيخاوي وعروس
1: سته
0: ورايد شيخاوي وعروس ما لعبوش غير علي غرام كون لو فيو با يلعب في مستوى اخر معناها وادي معروس اللي هو نورمال ما يلعب في مستوى بي
1: مستوى بي جدا حقه ادي معروس وغرام
0: اي فوالا ادي معروس وغرام ينجم يكونوا بارمي لي زوبسيون تاع معناها الدفاع المنتخب القادم
1: وجمعيتهم مزوز اقوى حتى من جمعيه عمر رقيق بكل صراحه
0: ما نساش حتى عمر رقيق
1: اي نحكي
0: من احسن الوحيد في الخايب يضرب باش نبداو متفاهمين ابري بون ابري مور ريفليكسيون كي نجي نشوفوا vu que Nafeti il a été là, il a toujours été là, sans pour autant participer, notre savoir les Zaloni qui n'ont jamais là. Vu que Nafeti t'hez, ou on a dit que Nafeti qui a été là, c'est qu'il y a une alternative. Je ne sais pas si je n'ai pas dit
1: que
0: Nafeti. Je n'ai pas dit que Nafeti qui a été là. Mais vu que Nafeti a été là, Nafeti, ou qu'on a supposé qu'il y a une alternative. Et je n'ai pas joué 4 matchs. Je
1: n'ai pas joué 4 matchs. Je n'ai
0: pas joué 4 matchs. Je n'ai pas joué. L'Autriche n'a pas joué. بلجيكا ما لعبش، السويد ما لعبش، وش اسمها كما سابيل جابون
1: ما لعبش.
0: دونك صديقي واش حس فيه
1: كمل لي اللعب الثالث خلينا نكمل ساعه
0: ونرجع لك ساعه تنجم تعطي ان كاردور 20 مينوت اللعب اوفنسيفمون قادر باش يعطيك لو بلوس كيما
1: غرام الزعلوني الثالث تنجم كنت نجم تكون في الليست
0: ام سي الحقيقه ما عندناش برشا برشا خلينا نقولوا معناها مش قاعدين نشوفوا فيه برشا من لي زيكو اللي قاعدين نشوفوا فيه يقولوا اللي كونوا العيدوني معناها ماهوش في احسن حالاته لكن امون افي حتى دان بوين دو فيو بريزونس وكاريزما ورا مع اللاعبين كان ينجم يكون مفتاح الحقيقه.
1: فرجاني سيسيلي
0: فرجاني لي ديرنيير بريستاسيون ما كانش متميز مع المنتخب
1: عكس اللي مع فريق ومع الغراف هذا نرجو نحكيو فيه في ساعتنا الثانيه من اكسترا تايم حتى للخامسه. موعدكم على الاخبار ورجعين لكم في الساعه الثانيه.
4: اكسترا تايم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2
6: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 to 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. ديوان فام فلاش نيوز
7: وجزء الرابعة ديوان فام عسلمة. مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم يقول إنه لم يكن لحادثة سد ملاك الذي جد مؤخرا بسبب عطل في إحدى بوابات التنفيس أثر على مخزون المياه ومكن تدخلات الجهات المختصة من استيعاب المياه المتدفقة وإعادة توجيهها بشكل سليم مضيفا في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أنه بتاريخ 17 من جوان الجاري وبعد استكمال عملية تصريف الكمية المطلوبة من المياه لفائدة المنطقة السقوية بجندوبة من سد ملاك والتي استمرت من 8 إلى حدود 9 و6 دقائق ليلا خرجت البوابة المسؤولة عن العملية عن مسارها عند محاولة إغلاقها. وتابع يعد هذا الإجراء روتيني يتم يدويا ويؤمنه عاملان ولكن ما أثر المخاوف هو فقدان التحكم في المياه المتدفقة بقوة قرابة 400 متر مكعب في الثانية عبر البوابة علما وأن هذه البوابة هي عبارة عن منشأة ضخمة يبلغ وزنها 70 طنا وهي مواكبة للسد منذ إنشائه سنة 1954 ولا يمكن استبدالها. بالنسبة لكمية المياه التي تسربت من السد والتي كانت في حدود 29 مليون متر مكعب أكد مدير عام السدود التمكن من حفظ قرابة 8 مليون متر مكعب وهي كمية كافية وفق تقديره لتأمين حاجية المنطقة السقوية بجندوبة لمدة 3 أشهر. السلطة المحلية بمعتمدية سليمان تقرر تنفيذ قرار اللجنة البيئية المحلية بغلق فتحة وادي سلطان من جهة البحر في إطار التوقي من مخاطر التلوث والحرص على عدم إزعاج راحة المصطفين وفق ما أكده مصدر مسؤول بمعتمدية سليمان لوكالة تونس فريق للأنباء. المدير العام للصناعة المعملية بوزارة الصناعة والمنجم والطاقة فتح السهلوي يقول إن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030 تهدف إلى إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي، ليرتفع عدد العاملين في القطاع إلى حوالي 100 ألف شخص، إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات من 3.5 مليار دينار إلى حوالي 7 مليار دينار. برنامج مقاربة شاملة لمحاكمة الهجرة وتنقل العمال في شمال إفريقيا يعلن إصدار دليل توجيهي جديد لفائدة المترشحين والمترشحات لخوض تجربة مهنية بألمانيا بهدف تسهيل اندماجهم المهني والاجتماعي ومساعدتهم على التأقلم على الحياة اليومية وبيئة العمل بألمانيا والاتحاد الأوروبي بتونس. يفيد بأن إتقان اللغة لا يمثل العامل الوحيد لنجاح التجربة المهنية بالخارج، إذ يكتسي فهم الثقافة والعادات وخصوصيات سوق الشغل في بلد الاستقبال أهمية بالغة لضمان اندماج الناجح ومستدام. إلى الشأن الدولي، الرئيس الإيراني يصل إلى باكستان اليوم في زيارة رسمية لمناقشة الجهود الدبلوماسية الجارية عقب توقيع مذكرة التفاهم للسلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الرئيس الليتواني يقبل استقالة حكومة بلاده بعد أقل من عام على تشكيلها. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
9: ديوان فام.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: من الخمسة للسبعة تبدا العشية ونشدو معاكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقاونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: بسيا المونديال.
1: 9 دقائق بعد الأربعة متاع العشية رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من إكسترا تايم، وصل معكم حتى للخمسة متاع العشية. ساعتنا الأولى الحقيقة تعديت في ساعة فيزا، إن شاء الله تكونوا أيضا قدمنا لكم حاجة تروق لكم. مرحبا بنا تسمع فينا الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا، تفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانل اليوتيوب متاعنا ديوان فام لايف، أيضا على الباج فيسبوك متاعنا ديوان فام وإلا سبور باي ديوان فام. مرحبا بالناس الكل، مرحبا كمال كريم كيف كيف موسى علي الناس الكل حسين، ناس تسمع فينا كل منورين الكومنتير متاعكم على الشانيل يوتيوب متاعنا. أكيد رو كان لقاو أسئلة نطرحوها وإلا معلومة أكيد رو تفيدونا برشا. كما قلنا حكينا الساعة الأولى على المنتخب الاختيارات الفنية، مواصلين باش نحكي ونواصل ونحكيو على القائمة، قائمة المونديال اللي كانت تحطت من الأول. السؤال اللي طرحناه هو هل أنه فما ملاعبية كانوا يستحقوا التواجد في قائمة المونديال وما كانوش موجودين؟ أيضا شكون الملاعبية اللي انتهى رصيدهم في المنتخب الوطني التونسي واللي ربما من سنين، نتصور الكلمة ذي ينطبق على بعض اللاعبين على الأقل، تو نشوف نعيمة وخالد والدوك شاطروني الرأي ولا، فما ملاعبية اللي من سنوات الحقيقة ما نتفكروا لهمش بيرفورمانس كبيرة، ما نتفكروا لهمش حاجة معينة فادونا بيها، ما نتفكروا لهمش عدونا الأدوار متقدمة في كوب دافريك، ما عملوش حاجة كبيرة في كاس عالم. خلينا نبدا معاكم انتوما، خلينا نبداو ليني بارليني، معناها حراس المرمى مناش بنحكيو لانه تقريبا ثلاثه وكانت كانوا توافقونيش، قولوا لي تقريبا دكتور وخالد ونعيم تقريبا حراس المرمى كلهم نفس النيفو، ما فهمش فرق كبير
2: صحيح
1: هكا ولا دونك ما نستحقوش اصلا، معناها كان باش يكونوا هذوما ثلاثه والا ثلاثه حتى المجاوش، نحكيو على الفرحاتي مثلا بن سعيد نعرفش يعني نزيدو السادس مثلا الحلاوي ولا غيره، تقريبا الكل نفس النيفو ما فهمش حاجه.
2: شامخ عمل باراد تيتا تيتا هذيك نتاع ايزاك داري ولا جيو كيريس
1: في الدوزيام ميتون،
2: في الدوزيام ميتون 3-1 ولا هو
1: ودحمل نحل كل على الخط،
2: عمل باراد ممتازه زاد فقط سويتا ان تير ديفي، والباقي خينا بونتويت
1: فوالا. دونك معناها حتى المقابلات الوديه كيف كيف، معناها نحا ماتش النمسا
2: معناها سان كونستا، معناها احنا ذاك اللي رينا
1: به خط الدفاع. شكون الملاعبيه اليوم في خط الدفاع؟
3: اي معناها لهنا تلزمك تقف، راه فما مشكله راك تشوف انت الجمعيات اللي ما عندهاش كيما نقولوا نحن الاسلحه الفتاكه القدام برزوا الحراس نتاعهم، معناها هما اللي معناها في وقت ما تقول انه 70% 80% من ليكيب هي الحارس المرمى.
2: شفت نعيم احنا 5 شهور تالي باش نحكيو شفت كيفاش بطولتنا تغلط برشا.
3: اي اكيد
2: تعرف اش كان نحكي، الناس كل تحكي هنا ايايور الله الحمد لله ما عادش عندنا مشكله نتاع الحراس
3: صحيح.
1: وصلنا كوب دي مون شفنا
2: خاطر اللي يلعبوا قدام الحراس في تونس على مراد الله اكثر من الحراس
1: المهاجمين تقصد انت المنافسين.
2: الراجل توصل له 2 تير 3 تير كادري في الماتش، الاخر يوصل له 12 شو يعمل؟ ناحيه 3 ناحيه 4 الاخرين يدخلوا. انا بور تو دير او كيما كان تحكي نعيم احنا مش استنقاص في حراسنا ولا حاجه، لكن ترى فوزينيا حتى علاقه في الجد المدور بارابور سوا ديزون حراس اللي مستواه اللي نلعبوا فيه احنا سوا ديزون خير سواء مستوى المنتخبات ولا شامبيونز ليغ ولا كذا، راجل ناحيه في 9 بونت والاخر العويس وين يلعب العويس؟ انا كيف كيف سيدو باريو ميم غارديانيت كل برزت
3: ايران غارديان ايران علي رضا
2: ايران يسرح يسرح بالغنم الرجل، معناه حتى اللي عمره 20 عام ما عندوش حتى علاقه بجد المدور فهمت معناه راهو بارفوا فما كلام
3: غارديان كوراسا وزيده
2: زيده كوراسا وكيف كيف ماتش ليخ، معناه فما يفو دير لي شوز كوم ايل سون، معناه ما غير مداون مسح وما غير سينما ما غير كذا. اني قلت قبل الكوب دي مون لازمنا حراس سوبر من طراز عالي جدا كما كان دحمان في 22 كل ماتش كان ناحي زوز دو ترو بارات ديسيزيف، اما ما يخلطوناش 8 و10 خال
1: وي خاصه الماتش 4-5 الدنمارك تتفكروا بالدماش الدنمارك معناها
2: المنظومه الدفاعيه ككل كانت متكامله ومتماسكه والحراس كانوا في احسن مستوى. سنيك تجي تشوف اما حراس برزو معناها بصفه غريبه الكونتر مالوريزمون احنا وسي بيان المنظومه كامله والحراس ما كانوش تري بيرفورمون في ماركاونا مشيت الكل راهو ماركاونا معناها تير دو لوا ماركاونا في 9 متر ماركاونا بالراس ماركاونا فهمتني اللي شو تحب انت في البروفوندور ماركاونا روتري الكل معناها اليوم كان جينا في ان اف ال بار اكزامبل خاطر فما غادي شكون لاهي مدرب يبدا لاهي بالحاله الدفاعيه مدرب يبدا لاهي بالحاله الهجوميه، كان شايف فما مدرب لاهي بالحاله الدفاعيه يطرد من الماتش الثاني خاطر دفاعيا كل مركبهم نعيمه معناها ايش حاب نقول لك نحكيه فنيا راهو شيء دوخ شيتونا من البعيد مركاون روتري مركاون باليمين مركاون على سور كوتي مركاون روتري مركاون شو يا رسول الله منين يقبلوا يمركيو فهمتني بري تقول لي حارس مش حارس كوميم زاد كون لو فيو با
1: كانه النيفو بعيد على بعضه حتى الشات شوتا تحسه يخلط مخر معناه كان هو عمل الفراد نتاع الكره ديجا في الشبكه معناه فما فرق في النيفو تحس
2: والله لان نحكيوا على حراسنا لان نطيحوا من والله لا حد شيء صدقني هذوما سي دي كونستاتاسيون اللي مالوريزمون يوجع القلب بيو دو لو دير خالد هذاك المستوى راهو مثلا البارح علي رضا
0: نحب نصلحوا زي نقولوها الحقيقه كيما هي
2: صحيح لازم نقول الحقيقه توجع علي رضا عمل دو باراد على الليني ريتهم ايوه شيء من وراء العقل احنا حشتنا بدي باراتكم سا
1: اللي عمل حي اللي عملهم دحمان في 2022
3: حط حاجه في بالك اللي علي رضا هذه رابع مونديال ليرا 37 سنه
2: صحيح
3: السيد مش تفهم انت الخبره فما ناس تقول لك انا كل مونديال نلقى علي رضا في الـ في الـ في الكاش فما كونتينيتي زاد راه في حراسه المرمى شوف راهو باش الحارس المرمى وقت اللي الناس الكل تجتمع انه وقتاش تولي عنده الخبره الكافيه في اللازم تاع 28 29 وقتها جرب شاف لعب ماتشويت لعب برشا ماتشويت لعب المونديال الاول لعب كوب دافريك غلط كذا وقتها تلقى مانيش نحن ايطاليا مثلا اللي في عمر 16 سنه الا بوفون الا دونا روما اللي في 16 سنه و17 سنه تلقى حارس حاضر انا يعمل لك لي باراد لي وبعد يزيد يكمل نحن حراسنا في ذيك هو معنا كيما في العالم الكل تقريبا اللي في اللاج هذايا متاع 29-28 وما نحن ما نعطيوش نحن في الفرق لهنا الجارديان يغلط تمشي للجارديان الثاني امشي للجارديان الثاني
2: وتخاف من الضغط يخافوا برشا من الضغط ما يعملوش
3: معناها ما تنجمش راهو فما حاجه في الـ في الـ في الليكيبيت متاع الفرق الكبار وفي العالم حاجه اللي هي من الديفونس للزاكسيو ما يتبدلوش معناها انت مثلا تجي لانجلتير ولا تجي كنت مره فات نحكي على اونايسي من سنه اخيب موسم لعبه مع اتلتيكو بيلباو
2: حارس ما يغلطش
3: شو ليه هابش نقول لك حاجه معناها كان جاي مدرب تونسي درب في اسبانيا راه واش عمل حد دافيد رايا علاش على خاطر هو هز البريمير ليغ وفينا ليست الشامبيونز ليغ هذه ليه ما يعملوهاش هما راه هما في اللونيفو لان ما يجيش
2: منتخب يبدل
3: حاجة هذاك منتخب حاجه
2: ما يبدلوا ولا ما يبدلوا الا ما يغلط اربعه خمسه فوت في لاجرام
1: ويتاكد اللي هما وش في فورما
2: ابدا هو خرج من اللعبه وقتها يبدلوا
3: باش نقول لك حاجه لا باش نعطيك ديتاي اخر زاد مهم جدا في المنتخب
2: يقولوا ريس اش كان يغلط
3: المنتخب الاسباني لعب غارسيا في ماتش ما نسيت ولا
2: جوان غارسيا
3: لعب غارسيا لعبوا في ماتش معناها بريمير غارديان نسيت الماتش في الاميكا غلط غلطه خايبه على الاخر
2: قالوا مع
3: غارسيا وغلط في الماتش
2: معناها موسليرا موسليرا والكارير اللي عنده الكل ليتو شو عمل امبارح شو خرج وحده كيكا ومع الديفونسور
1: موسليرا ديجا رابع
2: كوديمون خرج من زمان يودي كافير هما كافير كافير حتى هما كلهم نكره معناها فهمني يلعبوا برا وكاو عندك شي عندي وجماعه بقليب وطالعين قدام ويماركي وتعرفوا لا ربحوا معناها ما فماش سون كومبلكس يا ولدي راهو الجوارات لازمهم يفهموا اللي راهو الكوب دي موند هذه تنجم تصير مره برك في حياتك ايبان تو دو تو دوني ويا بابا الله ربي يوفقك ولا مي وقت تحس لو فراما نعرف سي تروتار نحكيه في المطلق احنا
3: ليه والله ليه
2: في الليزيديسيون برشا فراما
3: خالد في الليزيديسيون الاخرين والله نجم تقول لي فما مليها بهكا اللي يطلع اللي ما تعرفوش ساعات يطلع لك من البنك توا ليه معناها الحقيقه سنين فماش حتى ليه اللي بالحق تحسوا انه في روحه راهو كوب دي موند هذي يلزمني خي توا انت مثلا ناخذوا توا نحن جات بريود الياس العاشوري نقارنوا اه المساكن ياخذ له بلاصته اه المساكن يفك في بلاصته هي الياس العاشوري ملي جانا شنو عطانا انا احسن دريبرور في البريمير ليغ في رابطه الابطال اي والسنه شنو عمل معناها في تونس انت باش عاونتني انت كي جيت فما انا ونرجع ونقول ولو ديما نفس اللافي نتاع صادق فما ملاعبين نتاع فرق وفما ملاعبين نتاع منتخبات فما ملاعب يجيك من الفريق نتاعو يصلح انه يكون ملاعب نتاع منتخب
2: فما ملاعبين نتاع وفما ملاعبين نتاع بون نيفو فما لاعبين نتاع تري بون نيفو وفما لاعبين نتاع اكسيلون نيفو يعني اليوم كيرا شي دور عركه ولا ديستانس
1: على الحراس تحكي
2: لا مبابي
1: الحراس ديجا ما عرفناش نستحضروا احنا
2: تحكي على مبابي يتعارك مع الميسي والميسي يتعارك مع الكين والكين يتعارك مع الهالاند وقت اللي جد جد تلقى اربع جوارات اللي با ميسي كبير مي كان جا في عمرهم اربع جوارات فالور مارشان تاعهم 180 و200 مليون يورو كهو صديقي راه فما رياليتي فما واحد يجري في اف 16 وفما واحد يجري في كاتريل وفي الموضوع ما منجموش يكونوا في نفس البيست هذه هي فهمتني الراجل بعد ما شوت ماركي خمسة بوندو
0: عمرنا ما كان عندنا ملاعبيه
2: لازمك تلقى لي باراد
0: مش شو جديد علينا احنا
2: مش جديد
0: يوم كنا نعاركوا مو على ماتش نعاركوا نتعاركوا مع ناس الكوتش ما ناكلوش اربعه
2: بلا بيكاسيون تاعنا بالوقفه تاعنا بالجرين تاع بروح بالديسكور
0: بالجو وسط الجروب فهمت
2: نحى هذا الكل
0: لا هذا الكل
2: هذا الكل برزوا العيوب الكل واللي كنا متغطين اللي كنا متغطين به اللي تحكي عليه ريغور انجاجمون اسبري دو جروب تكتيك مو حاضرين هذا كل كنا متغطين به كي تنحى هذا الكل جينا تحت 50 درجه
0: ديال تحت سقف الكاليتي
2: جينا اللي هي ما ربي طول
0: راني
2: خاطر حاجه اخرى حاجه اخرى يفو دير سا اي راه فما في كاسيتي كبيره لعبوا كونتر نرا اي يفو لا بارفوا في كره القدم نجم يشوطوا لك 8 و 9 مرات زوز البرا واحد نحى الكارديا حضر في واحد وما ليه اللي قبل يحطه في الحديده راه ف... ليه الحقيقه معناها في الكوره موجود راه
1: ياسين العيار يا لور لا
2: لا ياسين العيار جاب بذمة لا جاب بذمة مش ندم فهم لغه كوره نحكي وجاب بذمة تي تركيا شت
0: لا كاليتي ضرب بوتو
2: كاليتي ضد هولندا كاليتي يعاودها يعاودها في البريمير ليغ 30 مره يمركز بورك
0: لا لا شو معاش فما حد شيء
2: ماني حبيت
0: وزار
2: ثلاثه بالمئه حبيت نقول اردا غولي
0: ابليكاسيون كاليتي
2: اردا غولي اردا غولي وشالا نوغلو ويلديز والاخر كومو يسابيل فهمني يلماز من احسن لي تيرور في الاوروب 62 شوطه ما مركاوش يا رسول الله معناه كل كرة تحب تحب زيد راهو معناه احنا صحيح مش نخسروها من الماتش
0: هذا
2: عطاونا البلان عطاونا اسمع عطاونا البلان
3: تي ليه مثلا تاع البوتو البوتو اللي تحكي عليها انت كونتر هولندا ويقول لك مثلا كنت نجم تجيب بوتو
2: كونتر علاش مش كونتر فهمت لا
3: معايا دي فوا ساعات
2: راهو ماناش اونوجيتيم با
3: لا لا لا
2: مي من الاخر كيما تحكي انت عطاوها حقها ومشات في بلاصتها وهذا شنو هو هذا شنو عاود كارر عاود عاود عاود يوفى لونترينمون يشدوه ياسين العياري يشوط 80 كعبه انت كنت في المستوى العالي وتعاود مين هو كي تجي في السيتوياسيون دو ماتش حديده
1: مع برا مع
0: برا في الموسم الموسم ماتش يجيو بجوز
2: صحيح
0: واحده من ماركيه
2: واحده في
0: الفندق مش على شوط 14 وكل ترى من
1: مع برايتون في وسط الموسم في وسط الموسم مع برايتون تفرجت برشا الفيديو نتاعو بكل ثلاث اربع ماتشات يسجل الكعبه
2: كيما اللي راجع يحط
1: احنا مركزوز
2: في اللي راجع
3: دوزيام
2: اني تفرجت براتيكمون عام كامل على برايتون متعه كبيره راه
1: لا لا عنده
2: متعه كبيره ميتوما وهينشلود ويلبيك متعه كبيره برايتون فهمني وفان هيك وفيربروخن كومباني وكل عام يخرجوا زوج ثلاثه اخويا الداتا بول هذوكم الوحيدين في العالم اللي نجحوا في الداتا بول الداتا بول هو
1: الستاتستيك
2: حاسوب حاسوب
1: كل شيء بال
2: عندهم خالد ليستا نتاع 250 جوار في الحاسوب كل عام يجيبوا منهم 6 5 6 يجيب اكس يتباع ب 5 اكس 4 اكس
1: كل شيء واضح
2: خيتا وانت سامحني لايبزيغ وريد بولي كومباني تاو ديو ماندي بيه بيه ملعب بيه موش كتوب سوبر اكسترا ودينا
3: حتى في مية
2: تي بيه الرجل ما تدولو مية قالو ليه لايبزيغ معناه ما تدولو مية قالو تفضل
0: خويا عمي الفالور متاعو دون 5 ان قد الشاسو
2: مي انوفو با سا كيما
0: نفس الشيء اللي تعمل مع هالاند
2: لا هالاند هالاند ظاهر اللي هو دوبلي ملي جيل دورتمون الراجل يطير تيران اما هذا مازال
0: ما يعرفوا قداش شو اللي يسوى هما هما عندهم انت ترى فيه هو انت ترى فيه اكسلون هما راهو فيه سوبر ماشي
2: اكسلون راهو فيه
0: بي وبر نحكي لك نحكي لك كل كل لي فيزيون تتبدل فهمت هو راه فيه دونت البروجي نتاعو دون 3 5 اون راهو خليه باش يسوى فوا 5
1: بلي نرجع
0: علاش يطلب السوم هذيك
1: بلي نرجع المنتخب اخر مره سجلنا هدف بتير برا من 18 انا فكروني والله تولت فكر قسما فكروني
2: معناها ساعد ماركا الكوفران هذيك ماتش اميكا او ماتش هاري ماتش اربعة ماتش اميكا فيرك لا ساوتومي
1: فيرادس
2: فيرادس
1: تصفيات كاس العالم
2: ساوتومي
1: عندها عام واش تو
2: تيكا هو يعني شو طالب
1: قبلها ما عندك شيء
2: انت يوم نعطيك انت قديش عندك من جمعيه في الشامبيونات نتاعك 16
1: حتى حد ما
2: قديش عندك 8 ماتشات في الجمعه 8 في 30 قديش 240 قد عندك من بونت
1: تمرك تفكر الزهداف انا
3: سنه في البطوله 5
2: 6 بونت
3: لا و 5 6 بونت وما مش توينسا
1: وما مش توينسا التوينسا الوحيدين
2: انا بورتو دير هذوما 240 ماتش
3: نتفكر نتفكر البيفو نتاع المارسا
1: صحيح ونفكر الهدف والهدف نتاع صادق محمود في الجولة الثانية
3: وفما الهدف نتاع نتاع
1: مع المارس الجولة الأولى ولا الثانية أول جولة
2: طايلو براس
3: شوار وترجي جرزيز ضد الاسبيرانس كيف كيف اللي مباراة هذيك هذوما ثلاثة معناها تقريبا الكل على جانب ماهمش توانسة
1: ما فهمش منهم زوز توانسة ولا واحد توانسة
2: ما يجربوش ما يجربوش داير في منتخبنا يعني نقولها ونعاود ان ميليو تيران كي نو برون با لينيسياتيف 25 متر سي كو ماهوش قادر باش يلعب
1: وهنا نحكيو خاصة الحنب على الوسليمان انا بصراحة
3: كان الاخير يراو دوزيام بال في في فرانكفورت وكولونا
2: ماركي كورنيري ما يشوتش ما يمشيش ما عندوش في الادام تاعو ملي كان في مونبولي ما يمشوتش وما يمشيش
3: هذاك هو
2: بارو
0: فما بفوت وايد بالوافد زاد العمران تفكرته تو
3: معناها خمسة اهداف خير في ليكيب نتاعو شوف في تونس في
2: تونس ولا مره جوارات كيما بن سليمان كيما حنابال كيما سعد كيما تونكتي هذوكم نورمالمون يشوتوا هذوكم يشرعوا بلغه الكره يجربوا
0: ما جربوش
2: مره في الفيراج مره في البار مره نحا الجارديا الثالثه تدخل
0: صحيح
2: هكاك باس باس كوم سا تيكترا لو نيفو شامبيونز ليغ تاع لوروب ما دقيقه الاولى يبدا يا ربي العمل عليك هات هات هات هات 20 25 يحطها
0: خاطر الناس تحب تلعب كوره يحب يشوت ويعاود ويعاود ومره من اليسار مره من اليمين ومره من بعيد ومره من قريب احنا بس هو هو شوف مش حكايه شوت هو سلاح قدام للديفونس رونفورسي جارديان كيبدا قدامه دو لين نتاع 8 ملاعبيه ومع تير تير كادري
2: وبويسون
0: صحيح يا ما قديش بشيرا وي وقتاش بشيرا نجم راهيش وقت راه وكساعات تضرب تعمل ديفياسيون في اي سيخ ما نجمش جدا فهمني راهو سلاح هذاك موش يعني موش اعتباطي يضرب في اليونيفو شوت فهمني بريمو كاليتي اما زاد يعرف قديش شوت ساعات تراها الكوره قولش بما شاتش وهي ما فما
2: مسكر
0: اللون لا قول مش قدام ولا الكارديان يا رجل يراها فيها الشون تاعو محلوله ما وقت اللي يبدا كفي فما كفيواج قدام ويبخون الانيشيتيف وشوت وماركي فهمت
3: وخالد زاد زاد انيشيتيف نتاع ملاعبي خاطر فما ملاعبي بعد لونترينمون يمشي يعمل لك يعمل لك اي فوالا 20 مينوت كيكا ويشوت
2: اي جو مي رابيل جو مي رابيل الميلان تاع 2005 سيدورف وبيرلو وكاكا وقبلهم دوميتروار ويكوستا بعد لونترينمون يعملوا ساعه غير باك الواحد يشوط 70 80 مره معناها كسوا جاي روتري كسوا واقفه كسوا كذا يشوط سيدورف ني يقبل يشوط معناها معامل كونترات هو الحديد
0: باش نمشيو ليني بارليني خندو بالدفاع وسط الميدان والهجوم باش نعطي الليستا الموجوده تاو شكون اللاعبين الموجودين بالعمر نتاعهم وحسب رايكم انتم شكون الملاعب اللي مش كان في كاس العالم من السنوات الاخيره اللي تشوفوه بالرسمي انه انسان ما قدمش الاضافه للمنتخب ما تفكروش حاجه اللي ولا اداء اللي يكون مستقر خط الدفاع تاو عنا فيه منتصر الطالبي ادم 28 سنه ادم عروس 21 سنه ديلان برون 31 عام رائد الشيخاوي 22 عام عمر رقيق 24 عام أيضا علي العابدي 32 سنة محمد بن حميدة 30 يان فاليري 27 ومعتز نفاتي 21 عنا ثلاثة ملعبية فوق 30 برون والعابدي وأيضا
2: أظهر لي هاني اللي ما لعبوش أون بابا لي جوجي ما نعرفوش علاش ما لعبوش
0: ديجا ما لعبوش ما عندهمش برشا في الكيب ناسيونال نحكيو علي عندهم برشا
2: ادم عروس ما لعبش وشيخاوي ما لعبش نحميدة بلعب ما اللي لعبه
0: نفاتي ملعبش
2: ونفاتي ملعبش نفاتي للحاضر الغايب اللي لعبه الحقيقة لو نستثني رقيق معناها فما كل معناها كل أبليكاسيون تكتيك فما كذا فهمني وفما كل قرب من الاتاكون فما كل تسكير تاع الاسباس فما لكوفرتور الاخرين كل خارجين
0: هدفنا الوحيد سجله هو
2: لا بخلاف الهدف شي
0: من اي على
2: الاخرين كل حكي ديفونسيفمون خينا كل خارجين على الموضوع كل كل كل
0: تتابعهم كل منتصر الطالبي
2: لا منتصر الطالبي لا جراند ديسيبسيون لا جراند ديسيبسيون منتصر الطالبي وعلي العابدي حقيقة معنى علي العابدي مستوى عالي تقول لي بليسي مش بليسي
0: خويا كان يعمل كان يعمل في لا ديفيرونس
2: شوف امورك شوف امورك اعمل عمليتك تصرف فيها في وقتك هذيك مشكلتك انت العباد راهو
0: اخي
2: بول بوجبا مش انسرت ما عمل مينيسك مع اليوفي وما حبش يعمل عمليه باش يخلط على الكوب دي مون تاع 22 تترابيل وعمل تريتمون كونسيرفاتور وقتها معناها صديقي العباد تحسب بارابور على كاس العالم راهو كاس العالم سي لا مانيفيستاسيون لا بلوز امبورطون في تاريخ سبور في العالم تقول لي جوز اولمبيك لا محزنون معناها لا بلو جراند كومبيتيسيون في العالم الناس كل تتفرج عليه
0: توافقوه بالنسبه للعابدي والطالب
3: اكيد لان البارح بركه انا البارح بركه شنو حكيت حكيت على طالبي اللي بالحق معناها عنده مده بعيده على مستواه سورتو من بعد الاصابه لانه عملناه وشفنا طالبي اخر السنه بدايه الموسم فما طالبي لكن من بعد الرجوع معناها خاصه في الدوزيام فاز نتاع البطوله الفرنسيه الحقيقه ما لقيناش الطالبي اللي نعرفوه ما لقيناش الطالبي اللي مستانسين به فياسكو توتال انا بالنسبه لي كما قال بكري على راني انا
0: طالبي
3: حتى ولو كان جي ما نلعبوش تيتولير الحقيقه طالبي يكون على البنك يكون موجود مع أصحابه، لأنه ما عندكش سك متاع أنك موجود راهو تيتولير وموجود في الليستة. وأنا هنا شفنا مثلا عبد المنعم كي رجع من الإصابة في المنتخب لما يلعب في نيس وكذا ورجع معناها بالحق عبد المنعم اللي قبل كان تيتولير، لكن ما خذاش البلاصة متاع أنه يكون موجود تيتولير على خاطر يلعب في نيس. ليلي ماكش ماكش ضامن انت البلاصة.
2: برون خرج الموضوع
1: ما نحكيوش فيها أصلا. لا ذيك بلاصت عليه غراب معناها
2: نحكيوش فيها.
3: ليلي هو شوف ما هو زاد ترجع تعاود ونرجع للليست شكون تدخل فيها. شكون اللي جاب برون؟ شكون اللي خليه يمشي؟ علاش انت مثلا تحرم من انت واحد مثلا كيما علي غرام؟
2: يفو دير لي شوز كوم ايل سون. خير 4 سنين تالي ما صارتش مشكله، 3 سنين تالي ما صارتش مشكله ما بين لاعبين يلعبوا في فرنسا وقتها فهمتني، وما بين لاعبين يلعبوا في تونس وان سيرتان يفو. شكون دخل باش رجع برون؟ تيبوه بالخزر يدخل وقت اللي كان لاعب، وقت اللي كان لاعب في الكيب ناسيونال قبل ولا 4 سنين قبل كوب دي موند بالضبط فهمني. شكون اللي دخل؟ كيما هو دخل يا اخي فوتر سورسيه بور ايماجيني كل مره هذه دز باش يجيب صاحبه دي سي سي انا سيكليرينيت واضحه العمليه. فما دي شوز هذوك هما فما دي زافينيتي.
0: شوفوا سي فانت كونترا ولا
2: هذيك موضوع
0: لا فو بروندر كونسيديراسيون
2: موضوع. عايز نحكي لك حاجه،
0: اني فانت كونترا
2: اني تفرجت على ماتش تونس واليابان في سويسرا قالوا ابا لو جوور دو سيرفيت لا
1: مستغربين
2: هما مستعجبين قالوا وي وي إليا وسي لو جوار دو سيرفيت برون إلي لا ما راهوش سا في لونتون هو بجد ما هو ما ساتوندي با باش يكون موجود اصلا.
1: اور ليست الماتشات الاخيره مع فريق رغم اللي تعافى من الاصابه
2: وقتها نحكيو كي هبطت ليست قالت الجمعه اللي فات بركة هبط بناك جابوه في البنك وقت قبل بين سمان
1: وقبل من اللي يجيب بناك
2: هو لويت
1: نتابع انا نتابع قبل الماتش ذاك اللي كان فيه بناك قبل ليست بجمعه ولا 10 ايام الماتشات اللي قابلوا عرجوا حتى تو تلقى اور ليست هو ديجا قبلها بشهر برام اللي صابه دونك اور ليست اللي هو ديجا تجاوزها الاصابه فتفهم ان النيفو
2: تاع شو برك يا بليزور شوا راهو يا بليزور شوا كي بورت معناها اديلم يا ديسكوسيون
1: خلينا نكمل معك في الدفاع نمشي للوسط علي صار علي العابدي مرتضى بن ونيس الحقيقه رانا والله لن نتجنى ولا حتى اسم لكن مثلا علي العابدي اوكي متفاهمين الاصابه وحقه عمل العمليه ونيفوت راج مرتضى بن ونيس اذا سمحني
2: ما لعبوش
1: ما فهمش
2: ما لعبوش عطاه دي بريب دو ماتش عطاه 10 دقائق وربع ساعه وكل شيء في ظل المستوى المتدني والخارج على الموضوع تاع علي العابدي هو عمل الرياكسيون باش يكون مرتضى اخي من علي عابدي
1: وعندك امين الشيرني اللي زاد الظلم لاعب يعني في موسم كبير برشا في تركيا
2: كيلكو بار اوسي في 3 5 2 ولا في 5 3 2 بون مال دو جون بونسي لعلي معلول مي بون فهمني بوتيتر وي كي راهو الرداء اللي كانت موجوده
1: ويا ما حكيناش على علي معلول تيقول لك كبير وفي البطوله اخطأ
2: ليه نحكيو على
1: امين الشيرني مثلا زوج علي معلول امين الشيرني
2: يلعب في شامبيونات تاع تركيا وريغولير ما هو بارمي لي
1: مي ممتاز خير من اللي كان في فرنسا معناها تطور برشا
2: اي صديقي احنا توا معناها اللوم بعد القضاء بدعه لو بول الكبير معناها سكواد نتاع ال 45 50 تونسي نعرفوهم راه معروفين
1: نعرفوهم
2: وثلاثة أربعة اللي موجودين في كل بوست في كل بوست 4 فوا 11 44 معروفين راه أبري أنت تو أشوازي أن إي 4 بارفوا أنا ديتش 2 و 3 وبارفوا تو أشوازي فهمني حتى 3 و 4 ولا 2 و 4
1: وسط الميدان وسط الميدان اللي سخير 31 عام راني خذيرة 32 عام هذا ديجا حكينا عليه بما يكفي معناه ودايور نجم نسميه بالأربعة خمسة ملاعبية بين تونس وعبر نجم يكونوا في بلاست نعطيك أنا برش
3: بالنسبة للعمر راو ما هيش بالضرورة أنه يكون عمرك أنا كشو أحسن أكبر معدل أعمار هو الفريق الإيراني 29 فاصل ما نعرفش قديش معناها هي ما هيش بالضروره انه يكون لكن وقت عمرك كبير
1: وزيد ما تعطيش صحيح
3: ما تعطيش وقتها تولي الاشكال
1: هذاك علاش قاعد تسمي في العمار باش تفرقوا بين اللي عمره كبير وعطى واللي عمره كبير وما عطاش وما عطى حتى شيء نواصل
0: راني واللي نورمال ما يعاوننا في حاجه
1: اكزاكتوم بالتجربه
0: الاكسبيريونس برشا حاجات نورمال ما اليوم راهو على الاقل هز معانا وظن القف شوي
1: محمد الحاج محمود 25 عام حنا بعد المجبري 23 انيس بن سليمان 25 واسماعيل الغربي 22 عام
2: حاج محمود نفس المشكله مع بن سليمان كل مره في بلاصه يجي يلعب بيك سونتري يجي يلعب باريير يجي يلعب وسط يجي راشر يلعب ميليو روليير عنده نزعه ماشي للاوفنسيف
1: بالضبط وسجل الاهداف من تسديدات مع فريق
2: اجى العب في بلجيكيا ماتش بلجيكيا اقعد بحذا سخيري انت غادي والعب وفهمتني اون 4-4-2 ولا 4-4-1 كونتر بلجيكيا لعبوا كونتر بلجيكيا
0: 4-2-3-1
2: حطوا بحذا سخيري غادي ودي الراجل ماذا به يكون روليور في ثلاثه تلعب فيه انت بحذا الفكاك فهمتني مي بون زيد اي فو دير فما برشا لاعبين بوتيتر بوتيتر ما لعبوش خاطر نو با دوني ساتيسفاكسيون احنا ماناش حاضرين في التمارين يعني ما نجموش نحكموا اليوم اللي ريناهم الكلهم كلهم كلهم لو باش نعطيه فهمتني النوت كلهم تحت الخمسة معناها الكل معناها بيرسون نو سي سوفي اي كومبري حنا بالرا سي دو باري او ميم راه كيف كيف كلهم نجم تقول لي زادة في إطار الرداءة ما تنجمش تطلع فهمتني
3: ذيك سقط قلت لك الرديء ولي كيف رديء
2: يتبع
1: خي حنا بعد شو يعمل واحد
2: حكي لي كلهم ما كانوش في المستوى اليوم مثلا نعطيك إكزام وقت اللي مصر مخنوقة قاد صالح وقت اللي تزاير مخنوقة البارح لقات البلاريتي فهمت هذو ما أسلحة متاع كورة توا يا رسول الله
1: لقات محرز اللي بالإكسبيريونس حتى كيلعب مش البوست متاعه البارح لعب مهاجم وهمي كل مرة يخرجك راس راس يدخل
2: ما نجيش مش نحكي لك أني فرنسا تخنقت مع السنغال لقات مبابي ذاك موضوع آخر
1: احنا ما خرجوش احنا ما خرجوش راس راس يوصلوا أصلا يضيعوا مهاجمين وهمين ما خرجوش
2: صالح وقت اللي مصر مخنوقة لقات زيكو طلع من الواحدة من الشابو متاع الصحار
3: كان ماشي صيف في الساحل كان ماشي صيف في الساحل كلمو حسام حسن
1: كان ماشي الغردقة الغردقة في مصر
3: كلمو حسام حسن قالوا راك باش تمشي لأمريكا حضر الفاليزة متاعك
2: كيما جماعة الدنمارك العام كلهم في البحر في الشط ناديهم قالوا مش هزوا كوب دوروب
3: ما هو خاطر ليغامون الملاعب متاع سيراميكا خاطر كان باش يهز الملاعب متاع سيراميكا
2: كي مركز برشا على الأهلي أون تايم كومباني
3: أمورك كيف تضرب ولا كلمة زيكم تاع بيراميدز لعب ماتش روسيا ماركا لعب ماتش البرازيل ماركا لعب شوف ما جو ان هبت رياح وكيف اختنمها معناها وقت اللي نجيبك استغل الفرصه تو هو نجم يعني هو قاعدين قاعدين ولو انه هو لعبوا تيتولير قاعدين يقولوا انه جدو جديد زيكو هو جدو بالحق جدو يعني جدو ما كانش حتى حد يعني
2: فوالا كان وحده
1: بيان سور وحده
3: من البنك
2: اي من البنك
1: ممكن حتى حد يعرف عرفني
2: هو بلاصه المتعب هو
3: يدخل بلاصه المتعب
1: وبعد فك بلاصه المتعب
2: ولا في لونطون الحكايه كان زون تو هذه
3: 2010
1: نرجع ديما راني خضيره لانه الحقيقه ديسيبسيون كبيره معناها عندك برشا لاعبيه عندك فرجاني وعيسى من برا عندك في تونس والله كان جيب حتى من لاعبيه اللي اشتار الباس كان نجم يعطيك حتى خير شويه معناها ما نحبش نسمي جمعيات معناها النجم كان ينجم يكون يعرف خير منه ولا يعني حقيقه
2: هو راهو ايفو دير
3: ديسيبسيون كبير هو كان انا ما نوافقكش اعطيني مثلا في تونس في البروفيل نتاع ما نمشي نخليك خليا في البروفيل اللي في الوسط اللي كيا اكسيليس نهايت وعطي خلينا نمشي نمشيو بالاسامي
1: لا ما عندنا حتى حد كان اكسيليون
3: كيو اكسيلي هما الاجانب
1: لكن مش تحسوا زاد غير موجود راهي خفيفه مش موجود
3: زاد فهمتني ما تلقاش نسميو كان نسميو بالاسامي ما تلقاش ما فهميش
2: ما فهميش الزوز اللي لعبوا على الشامبيونا الكلوب والاسبيرانس ما كانوش عندهم بام زمزم يعني سرتان مامام وي دكتور مي بون مي با او بوان ديترو سيليكسيونابل
1: بالضبط
2: سي سي كيف كيف بون ترابلسي مازال صغير وسي معناها نجمش معناها ما عندوش حتى سيليكسيون
1: كنت تنجم ومازال تجيبه مازال صغير تحطه على البنك وتلعب لي صغيري معاها لي صغيري ومع بن سليمان صحيح
2: لا كنت نجم تجيبه كنت نجم تجيبه
1: وتخلي
2: في كندا
1: اي مثلا
2: صحيح من كندا تنمشي معاك اما اما بون كون لو فوي او با لاكسيسيون لليكيب ناسيونال ولات ساهله برشا معناها مش نحكي على طرابلسي نحكي دي فازون جينيرال سيفي دو فير فهمتني 3 4 بون موا قبل في عهد خالد ضري فالي فير 2 زون 3 زون صحيح
0: اقل جاي وشوف وشوف
2: وشوف وشوف تخلطش تو يفو فير 3 موا باهين
0: لا وتنجم قبل تنجم تكون تلعب لبرا وليكيب ناسيونال راه ما عندهاش بلاصه
2: نديولك شيء مي بون طرابلسي سي ان اكسيلون بروفيل ولاعب نجموا نبنيو عليه كيما غرام حكينا وكيما غرام شيرني كومون يسابيل طرابلسي Il y a pas mal de bons joueurs, Rao, pour le futur. Il faut les encadrer. Orzorli, Rao, la bonne initiative. صحيح, تألمنا وتوجعنا واحد وكل شيء. Mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
3: Il y a des résultats.
2: ولكن يلعب في اسبانيا ولا انساه معناه ما عادش نجم يمشي
0: لا في حتى في الكاليبر اللي عندنا تو نجم في الفيتور ما عادش يجيك
2: لا ديما يجيك على خاطر الفالور نتاعو مارشون تطلع كي يولي انترناسيونال
0: ديما هو هذاك على جاي اما كيعمل بارتيسيباسيون كيف هذه شوف قداش باش يطيح زاد الفالور نتاعو.
2: خالد راهو يفودير
3: راهو. مثلا هيثم حسن مثلا اللي هو تو بناك ليه اللي هو على البنك وفيد وكذا وعلى البنك كان ما بين تونس وما بين مصر او اختار مصر. هيك شفت انت الاجواء واللي ريزولتا
2: وقراوا
3: على البنك وما قال شيء.
2: يفودير
1: تونس راهو يلعب تيتولير بالسي.
2: يفودير ينشوز راهو الخايبات في كره القدم راهو ساريف راهو مش مداو متفاهمين. خايبه كبيره برشا خايبه برشا وعطاتنا ان سيريو كو دو ماسيو ليك ليك راهو القوه نتاعك كومون تو فار روبوندير. خاطر المانيا في اليورو 2000 ولا 2004 خسرت كونتر مع ليتونيا ما عندها حتى علاقه بكره القدم.
1: ليتونيا راهي مش ليتوانيا
2: ليتونيا الحمراء.
1: ما هو الناس باش تسمع
2: الحمراء
1: الروج بوردو
2: الروج بوردو شو اسمه
1: الرسمي اللي ما عندها حتى علاقه بالكره
2: نتاعهم نسيتو عنده متاكون ماركه المانيا وماركه الهولندا. معناها فرنسا فرنسا ما ادراك مشيت خسرت 2010 وكيف فضيحه افريق دو سود هي وايطاليا خرجوا بريمي تور قدام نوفيل
1: البرازيل والمانيا
2: نحكي لا البرازيل لعبت كونتر المانيا لو جران لو جيون دو ليسوار دو فوت هذاك موضوع اخر.
1: خليني
2: معناها بور تو دير احنا راهو
0: تعطي في دي زيكزامبل الفور علاقه بينا راهو فرنسا هذا كوب دو موند وهذا كورو
2: خصم على برازيل
0: هذا اربع مرات اللي هما كيف شعمل ديسبسيون مره في العشرين
2: ايطاليا عامله برشا ديسبسيون
0: بور روبونديرهم. اما انت عمرك ما عملت انجاز وتعمل في فضيحه وشوف ايش استنى القدام. هذا مش كيف كيف
2: اول اول
0: هم عندهم لي مويا عندهم خزان نتاع لعبيه يعرفوا رواحهم كي يحطوا استراتيجيه ويمشيوا فيها من الاول للاخر. انا شو عندنا
2: اختي الالمان شاملو الالمان شاملو اول حاجه مشيو كوبيو فرنسا خدت فرنسا وقت ليكزامبل سويفر راهو مش عبره تشوف لي زيكزامبل سويفر تام كيف نرجعوا جست كليما الاخراني
0: معليش لي مويا اعطينا اكزامبل كيف احنا في نحنا في افريقيا في عندنا لي مويا نتاعهم ما تلقاهمش برشا
2: باهي ما فهمش برشا
0: وما تلقاهمش جمله
2: مي بون مي بون. اول ايتاب سي ادميتر كو لون ا فوتي سا قبل كل شيء. اول ايتاب لازمنا نستعرفوا اللي احنا غلطنا غلطه شنيعه. وثاني ايتاب الحقيقه مع كامل احتراماتي معناها دي زيكسيبسيون كبار برشا كما كنت تحكي ودي ريزولتا اكسترا اوردينير 78 و 2004 ا مون افي ثاني ايتاب يفو بلو اون بارلي
1: وي
2: سي فيني
1: بي.
2: ما سمح سمح جست كملت يفو بلو اون بارلي. احنا توا لي ستار والنجوم اللي هزت 2004 فوق راسنا من فوق يرحم والديهم بارك الله فيهم دخلت طي التاريخ 20 عام 22 عام 78 عندها بريسك 40 عام.

0: وفي انتهى ما عادش معناها الحكايه ذيك تعاودينا رانا ماركينا وقاعدين الماركيو وفي مصر قاعدين وثلاثه وزيك وهاو كمركة فهمني
1: دونك لازم نشدوا شدوا هدفها بالخزري احنا ضد فرنسا
0: وما شديناش معناها هدفها بالخزري ما شديناش
1: وما شديناش
0: وقعدنا نرجعوا ل 78
2: ونرجعوا
0: سي بون كمان
2: احنا تو كنحبوا نبني على الكوب دافريك
1: نحسبوا
2: 24 كوب دافريك 24 كوب دافريك 26
0: دو ديديسيون ورا بعضهم
2: صحيح 24 26 كوب اراب
0: 24
2: كوب دافريك 24 ما جانفي 24
0: طلع.
2: هي متاع 23 انا بلعب في جانفي 24 كوب دافريك جانفي 24 كوب
1: اراب
2: كوب اراب كوب دافريك 26 وكاس العالم الاربعه الاخرانيين هذوما نعملوا فيهم ايتا دي ليو نشوفوا شنو اللي ما مشاش بيان سور باش نعملوا مجلد كبير ونشوفوا شنو اللي مشى باش نعملوا رقتين ونحاولوا نقصوا من اللي ما مشاش ونطلعوا في اللي مشى
1: كيما المجلدات تاع جلال القادر اللي تحطوا في الرف
2: اللي ما نعرفوش جلال القادر راه كي نجيو نحسبوا في 18 سنين الاخرانيين سي لان دي ميور اون تيرم
1: لا مش اللوم على جلال القادر اللوم على اللي حط التقييم تاع جلال القادر اللي من هذا ما خدمش بهم
2: وراه عمل تقييم
1: هو قالوا متاكد
2: قال عمل تقييم قال عملت وعطيته للديريكسيون
0: جلال وحتى سيمي ترابلتي كيف قال عطي تقرير وين هذوما التقارير وينهم
2: مش يخرجوا العلن
1: لا لا مش
0: يخرجوا العلن
2: كيري لو سون
1: على كل
3: ليش سمحنا التقارير هم بيصلحوا الكوره بتونس ولا
2: يعني كلكو ايبوش
3: تقرير نتاع تورنوا كما التورنوا هذا لانه نورمالمون يصير فيه تقرير خلينا نفهم شنو صار وانا انتير علاش صار صارت صار الفياسكو هذا اما المشكل من بعد اعمق انه تقرير نتاع تورنوا الان مشكله اعمق اليوم راك راهو الكلاسمون تاعنا في فيفا باش يخلينا في التصنيف الثاني
1: وي
3: تاع افريقيا حتى اللي نجم التصنيف هذاك ما تمشيش بيه كوب جمعه
1: لا حتى في تصفيات كاس افريقيا باش تلقى روحك في التصنيف الثاني هما ثمانيه مجموعات
3: يعني انساهم بوتسوانا وكاللي يجيونا
1: ثمانيه مجموعات
3: ربحوا مالي وتور ما عادش نجموا ما عادش يجيونا
2: تسعه تسعه
1: اليوم
2: باش تعدى كوب جمعه مثال لازمك تكون العاشر
1: نمشي معاك تسعه حتى تصفيات كاس افريقيا
2: كاس افريقيا فما 10 جروبات
1: اي ويترشحوا زوز نمشي معاك انا نمشي معاك انت اليوم 58 انت تو اليوم 23 جوان 58 عالميا انت تو خرجت من التوب 10 في افريقيا
2: انت لا ظهرت 90 احنا
1: لا لا 20
2: بالحق
1: 20 ديجا واش تزيد تتراجع لانه عندك ماتش هولندا وعندك منتخبات اللي مصر قاعدين بيرفورمانس بها انت باش تكمل باش توفي المونديال
2: جويليا
1: ان شاء الله اي اشتاق روحك في جويليا في الستين وبعد الستين
2: وديجا اللي يلعبوا في الكاس العالم كل ظهر اللي فايتين شوف كاب فيرو رانا نحكي لي زافريكان
0: 90 احنا توا في الافريق
2: 90
1: شوف روح
2: معناها على الطونجونت
1: اي مازالك ماتش هولندا باش تربح انت ماتش هولندا
0: هذيك ساو تومي وذوكم جماعه ذوكم نسيهم
1: باش تولي انت
2: ما تنساش اللي البرا فما الكاميرون نيجيريا البرا
0: اي اوت اي
2: ما لعبوش
1: شوف روحك انت بعد ما تفكروا بعضنا في جويليا شوف روحك باش تلقى روحك بعد الستين في العالم وباش تلقى روحك في 12 في 13 في افريقيا وبرا فضها وقتها في القرعه انت برا تصرف وقتها في القرعه
2: جاتي راجوسور بلوز او موا منعنا هذا يا اوغندا بوتسوانا
1: منعنا اما اللي جاي اللي جاي
2: كوب دافريك كيفاش
1: باش تصلحوا انت ترتيب
2: راهو جست المعلومه العباد تسمع فينا راهو التصليح يبدا تو عنا كوب دافريك في جوا الجاي راهو عم جيرك
1: لازمك تلعب دي ماتش ميكو وترقع باش ترجع تهبط شويه تصنيفك في الفات ترجع
2: لا ديجا في الاربعين عندك سته ماتشات باش يتلعبوا ما بين سبتمبر اكتوبر ظهر لي ما ولات لموهم مع بعضهم
0: لا
2: دونك شو لعب سته ماتشات
1: ربحهم الكل بسكور وشوف تخل ترجع للاربعين
2: تشوف لك بسكور ليبيا جمعيه محترمه
1: انا قلت لك
2: معناها جمعيه بي شو ربحهم بسكور لازمك تقدرهم وتعطيهم حقهم وتحضر لهم
1: قلت لك انت تحب ترجع فيس على مرتبتك نتاع الاربعين و35 و45
2: سكور مع ساوتومي ومع الجمعيات هذوك نور 200 في العالم و180 اما اللي من واحد حتى ل 120 ما عادش فما سكور
1: وهذه مشكلة كبيرة باش
2: هذا كان
1: ربحنا مازلنا باش نحكيو فيها تو بعد ماتش هولندا ويتسكر كأس العالم ونحكيو تو نشوفوا ترتيبنا وقتها الجمعة الجاية لأنه تو فما تحين يصير كل بعد جولة من كأس العالم تحين تو نشوفوا روايح احنا في الستين ولا في السبعين المرة الجاية لا قدر الله
3: حتى بعد كوب جيمون لازم بعد كوب جيمون نشوف خاطر فما السويفون لي ريزولتا باش
1: يصير وشوف قداش من منتخب في الأفريق باش تعدل دوزيام تور في كوب جيمون واللي ديجا باش يزيدوا يبعدوا عليك ويهربوا معناها حتى كان باش تعمل انتصارات باش تقعد فارق لي بوان بعيد باش يزيدوا بدو عليك ما عادش نجم ترجع بالساهل
2: كيما جس للمعلومه جيرانا ثلاثه تعدل
1: هيك واضح دونك
2: تو براتيكمون المغرب سور مي مصر وتزير براتيكمون مصر تعدلت اربع بونت
1: فاصل ونرجعوا نحكيوا على مصر والجزائر تحكيوا عليهم انتم توا يلا
4: اكسترا تايم
5: بوبليسيتي
4: Mazzaro Milano, تعيشكم أجواء المونديال وليفاكونس بسوبر برومو وكولكسيون كلها تندانس.

0: سبيسيال مونديال.
1: ال 48 دقيقة رجعنا لكم في الجزء الأخير من إكسترا تايم، تقريبا عن أقل من 6-7 دقائق نحاولوا فيسع فيسع باختصار نحكيوا على المنتخب المصري اللي يحقق الفوز في تاريخه كلمة كلمة. نعيمة وأيضا خالد والدوك، هنبدأ معك أنت نعيم. المنتخب المصري يكتب التاريخ، انتصار الأول اللي احنا عملناه 78 عامله هو توا، لكن هو بيجي مرفوق بترشح للدور الثاني اللي احنا عمرنا ما عملناه.
2: اختصاص منتخب مصري بعد 90 سنة
1: ولا.
2: بعد 90 سنة قال الآخر خدمنا عليها شوفوا وين وصلنا. الحاجة يمكن اللي تحسب للجامعة المصرية لكرة القدم أنا ما نحاتش بعد كوب دافريك حسام حسن أنها أبقات على المدرب هذا. ليش؟ لأنه على مر التاريخ المنتخب المصري ما ينجح كان مع مدربين مصريين من الجوهري الله يرحمه إلى شحاتة، معناها هذوما تحس أنه فما في اللاديين متاحهم المنتخب المصري، معناها هما اللي نجموا يعطيه وهما اللي نجموا يضيفوا للمنتخب، مع أنه زاد حسام حسن غير شويه من الكاركتير نتاعو، لانه في بداياته ما كانش هو حسام حسن اللي قاعدين نشوفوا فيه توا، تحب ولا تكره معناه هو ستار، هو يحس روحه انه نجم، الايجو نتاعو طالع شويه، لكن تحس انه في المباريات الاخرى وانه التعامل نتاعو مع الجروب نتاعو ومع حتى اللاعبين، حتى مع محمد صلاح وقت اللي يبدا فما تململ لكن ما يظهروش برشا حتى يسلم على حسام حسن، مش من اللاعبين مثلا اللي ما يجيش يسلم على المدرب نتاعو، وهذا لانه يعرفوا هما اصلا عنده حسام حسن هو بيدو نجم، لأنه يعني تحب ولا تكره من الهدافين التاريخيين، كان من أحسن اللاعبين في الأساطير ولا
3: مازال بونتو يخلط عليه
2: ما تقول نورمال مو نجم يخلط عليه نجم يماركي زيد عليه. التركيبة اللي عملها والتشكيل اللي عملها هي كيف نعاود نرجع على مر التاريخ، اللاعب المصري اللي من البطولة المصرية هو اللي يصنع الفارق فيه، ما تشوفنيش مرموش نحن لكن شفنا ملاعبيه اخرين كيما زيكو، نشوفوا كيما ايمن عاشور، مرموش اللي هو يلعب في السيتي نورمالمون الاضافه تكون منه اكثر، ماناش نحكيه على محمد صلاح لانه 34 سنه زاد كيف من نجم مش يعطيك الاضافه لازم، لكن عاود نرجع البطوله المصريه واللاعب المصري هو اللي يخرج لك، وضيق حتى اللاعبين المصريين اللي ينسوا في البطولات الاوروبيه يخرجوا وينجحوا من البطوله المصريه، زيدان ميدو تقريبا مثلا ما فماش لاعب اللي مولود لبرا
3: زيداني
2: عصر عليه لا من اللاعبين الممتازين
3: جاي دورتموند
2: مشيل هاي لعب في دورتموند لا من اللاعبين الممتازين
4: داف الدنمارك
3: برافو
2: تقريبا عمل 26 ملاعبي ومعاه زد على ذلك حارس مرمى ممتاز اللي هو شوبير اللي الناس الكل في البداية قالوا لأنه بوه هو شوبير وبوه هو اللي فارضه، لكن بين بالكشف من الولايد عنده أندوم تاع حراسة مرمى، عنده كيفية في الجينات متاعه تاع حراسة المرمى، نحل بلاصة الشناوي العملاق الشناوي اللي آخر مرة الآخر مرة
3: ما فيه الكفاية
2: شنو اللي ما لعب
3: لعبي ما فيه الكفاية
2: فمش كل اللي ما نحيش يقول لك أنا عندي الحارس هذا، لكن خذي بلاصته في الأهلي وخذي البلاصة وكان موجود ما خذيش بلاصه وهو هكيك ما نستغل
3: الفرصه إريتاج.
2: هذا هو
4: شوبير بدا فينال شامبيونز ليغ
2: فاهم
4: انت ملاعب بدا بالفينال
2: رودريغيز
1: اللي تصحيح معلومه صغير، تصفيه الكار راهي فيه 12 مجموعه، كل اثنين من كل مجموعه الاول والثاني ترشحوا، لكن من زهرنا وإذا يمكن سبحان الله ربي زاد
3: المنظمة
1: يرحم والديك معنا أوغندا، دونك لازمك تجي في
3: الديزمك
1: صحيح اكزاكتمون. بالتالي مجموعتنا فيها تونس أوغندا ليبيا وبوتسوانا، ونذكر أنه تصفية المونديال باش تكون فيها 9 مجموعات يتأهل صاحب المركز الأول معناها المرة الجاية، وتونس توا في المركز العاشر أفريقيا نحن توا مازلنا باش نوخر
4: الكرة غير مونديال كوب دافريك متفاهمين اللي هو
3: طنيه
4: عم يستخدم لا مقدروها الكوب دافريك وشي، اما التارجت نتاعنا لازم يكون مونديال باش تحضر ايكيب باهيه وفريبا وتمشي تعمل بها بيرفورمانس. راه المونديال كوب دافريك باهيه متفاهمين كل شيء، اللي هو ما في الاخر راهو للناس الفلوس الكبيره ولا الايماج الكبيره راه الكل كاس عال
1: بالضبط. المنتخب الجزائري خالد بعد هزيمه بثلاثيه امام ميسي، لأنه ميسي فقط سجل أمام الأرجنتين مع الجزائر البارح، الفوز على الأردن 2-1 وينعش أماله كبيرة برشا بالنسبة لمنتخب الجزائري اللي بلغ الدور الثاني.
4: هو رغم التأخر في النتيجة سيتي با فاسيل بالنسبة للمنتخب الجزائري،
1: 25 دقيقة الأخرين الزهدي
4: باش ترجع في ماتش صعيب وانت ديجا جاي من خسارة ضد الأرجنتين، وفما دوت كمام خاطر كان فما أمال كبيرة على الماتش الأولاني ضد الأرجنتين، الهزيمة خليت هكا فما شوية تمل من شوية دوت، رغم القيمة متاع الملاعبية الجزائر عنده انتري بون إكيب شوف الأسامي وين يلعبوا الإكسبيرانس الموجودة الكاليتي الموجودة متاع فريق قوي ويلقى روحه متأخر في النتيجة ضد المنتخب الأردني اللي واحد من أحسن المنتخبات للعب الكونتراتاك. بريما
1: يدرس
4: نظم ديفانسيما أما الترانزيسيون بتاعهم اتوديي دور في ما ما ما بتلت 3-4 سيكونس في ميتان تلقى قدام الكاج وفي اوكازيون دو بوت. المنتخب الجزائري لقى روحه متاخر ومن بعد يرجع لهنا زاد لي ديتاي قيمه لي بالاريتي قيمه الملاعبيه والشخصيه نتاعهم المدرب زاد اللي حط عمل كلكو شانجمون اعطى بهم لا بروفوندور ليكيب. منتخب الجزائر عمل انتصار مهم جدا يخلي الحظوظ نتاعو وافر بنسبه كبير انه يترشح.
2: فقط نقطه مهمه
4: يكون سمح لي يكون مباراه انتر بار يعني بين معاقفين ثاريه ضد الاوتريش اللي يقول وكل عام عملوا لعبه مع المانيا
1: فوالا.
2: بالنسبه للمنتخب الجزائري فما نقطه مهمه انه هما ماشيين زاد في جينيراسيون جديده نحو التشبيب مانيش نحكي برشا لكن معناها بن ناصر سيسمو جاي كيف رياض محرز فوالا بن سليمان يمشي بنجاح ما فماش بليني ما فماش معناها فما جينيراسيون جديده وزاد حتى راونا زاد تميز اللي هي مركز الهدف التعادل اللي هو خارج من البطوله الجزائريه مش لف وتو يلعب في المجر يعني شوف انت فما جينيراسيون جديده اللي قاعده هي تتجهز زاد من الجزائر لاوروبا.
1: بالضبط المنتخب العراقي دوك في 30 ثانيه في اقل من دقيقه المنتخب العراقي اللي برشا لاعبين يلعبوا في الزوره وفي البطوله العراقيه شفنا الاداء اللي قدمه المنتخب الفرنسي خسر 3
0: محترم جدا معناها شوت لولاني كانت واقفه بالكدا بالكدا لا ليميتي المنتخب الفرنسي هدف جاي من مبابي مع تسديده باليسار ممتازه جدا. بعد المنتخب العراقي هو اللي اعطى الانتصار للمنتخب الفرنساوي من الاخر معناها ماتش هو قضى عليه وحده بكل فوت جرافيسيم ما بين الارير وما بين الجارديان فوت كلفته المباراه. الهدف الثالث بعد كان نجم يكون في جرته الهدف الرابع مي بون لو كلو دو ليستوار لب الموضوع هدف ثاني معناها كيما في تونس السويد لب الموضوع ولا هدف ثالث معناها يقضى على المباراه.
1: لكن العراق الحقيقه لعبت خير منا معناها تلعب
0: في منتخب وصلت عملت كلكو كومبينيزون جابت دو اوكازيون فرانش لاتاكام تاع
1: خرج كره نظيفه
0: اي مش حسين الاخر النوف حمادي ظهر
1: حمدان
0: خرج كره نظيفه كيما قلت.
4: والله عندي توا صاحبي ايمن حاليا حيي في من قطر قال لي منتخبات الشرق العربي مصر الاردن قال لي عندهم فريمون غرينتا وراو
1: شجاعه
4: كبيره ياسر اللي مش معروفه عليهم راو انه لونجاجمون فيزيك ما افيك ساكترام يلعبوا تقول ملاعبيه نتاع نيفو عالي رغم اللي بطولاتهم متوسطه لكن باش نوريك ليكيب ناسيونال ماهيش ليكيب وهنا تفهم احنا شنو
2: شنو المستوى نتاعنا في نقطه هذه اللي على مر تاريخ المنتخب العراقي والمنتخب السعودي هما معروفين في المصر خذوهم هما عندهم الديان نتاع الجرين تاع خاصه المنتخب العراقي.
1: ميرسي بوكو نعيم يعطيك الصحه. شكرا لك خالد قشعنا برشا وقت ديزولي دكتور يعطيك الف صحه موعدنا غدوه ان شاء الله. شكرا نادي يعطيك الف صحه. شكرا ايمان. شكرا ايضا صديقتنا اليوم نورهان البجاوي اللي كانت اشرفت على الاخراج الراقي نتاع الساعه الاولى. شكرا ميرسي بوكو. بعد شويه ديجيتال ويفز ثم نديكم الأخبار ومن بعد الخمسة وشوية يجيكم سامح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان. موعدنا غدوة من 3-5 في إكسترا تايم.
5: إكسترا تايم مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دايين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
6: أريدو طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. تونس بطلة العالم. نعم بطلة العالم لا مش في رياضة كرة القدم ولكن ولحسن الحظ في ميدان يخص التكنولوجيات المتطورة في نهائيات الدولية يو روبوت جونيور 2026 واللي أقيمت في جامعة الكلا بالعاصمة الإسبانية مدريد. الفريق ديسكوفري 2 التابع لنادي ديسكوفري كلوب جونيور من ولاية منوبة توج بطلا العالم في الكومبيتيسيون انترناسيونال يو روبوت جونيور 2026 واللي نظمت من 11 إلى 13 جوان الفارط في مدينة مدريد الإسبانية وحسب النتائج النهائية والرسمية واللي تم نشرها على موقع الكومبيتيشن فإنه الإكيب ديسكوفري 2 تحصلت على 739 نقطة وسبقت ب 31 فريق يمثلوا 17 دولة مختلفة. فيما أنه الفريق ديسكوفري 1 وهو من نفس النادي كان فاز بالمرتبة الخامسة وتحصل على 435 نقطة. تتويج جاء بعد عدد أشهر من العمل المتواصل والشغف بالتكنولوجيا، وقد أشادت العديد من المنصات المختصة في ميدان الروبوتيك بإنجاز ديسكوفري 2 كدليل على إمكانية المواهب التونسية الشابة وقدرتها على الابتكار والمنافسة في مجالات التكنولوجيا المتطورة. نتمنى زاد أنه في يوم من الأيام السلطات والدولة تخصص موارد هامة وكافية لتطوير هذه القطاعات المهمة لمستقبل تونس، كما هي قاعدة تدعم في الرياضة اللي مع الأسف ما كانتش في المستوى، خاصة في كأس العالم 2026 لكرة القدم. الصينيين يحبوا منافسة الأمريكان في كل مجالات التكنولوجيات المتطورة والمستقبلية، وهذا ما صار أخيرا في ميدان البيوميدسين، فين لاسوسيتي شينواز نوراكل ميديكال تكنولوجي طورت اون انترفاس سيرفو ماشين سميتها نيو باش تكون المنافس اللاصق لشريحة شركة نورالينك. والأهم في الخبر أن التكنولوجيا هذه سبقت أمريكا وتجارتها مسموحة اليوم وتم إدماجها في النظام الصحي الصيني. على عكس ليزامبلون ديلون موسك باش يقع تثبيتهم في الدماغ الإنسان لازم عملية لثقب الجمجمة وإدخال ديز إلكترود مباشرة في المخ، فإن شريحة نيو عندها منهج آخر أقل خطورة. اون افي لامبلونسون فيل يتم وضعه على الدورمير أو الممبران إكسترن اللي تحوي المخ من دون أن تثقب، ويستعمل هوي كابتور لالتقاط دي سينو إلكتريك إيمي بار لي نورون وقت اللي المريض ينوي التحرك والقيام. الإشارات الإلكترونية يقع فك تشفيرها من طرف برنامج خاص ليبعث المعلومات نحو قفاز روبوتيزي بروبوتسي أير كومبريمي يسمح للمريض من مسك الأشياء اللي نستعملوها يوميا كما الهواتف وأدوات المطبخ وغيرهم. البروسيدور تعتبر اون افونسي ماجور لأنها لا تخترق الجمجمة وهي أقل خطورة من تكنولوجيات إيلون ماسك ونورالينك، واليوم يمكن تركيبها بصفة قانونية لأنها متحصلة على رخصة استعمال ويمكن حتى استرجاع المصاريف من طرف ليزاسورونس مالادي لوكال أون شين. مناخ قاتم وغير سليم انغمست فيه شركة ميتا منذ تأكيد حذف 8000 وظيفة في شهر مايو الفارط، وعلى الرغم من الأرباح القياسية تسبب الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في غضب بين الموظفين المتبقين بعد مطلب منهم أنهم يستمتعوا في ماراثون برمجة الذكاء الاصطناعي القادم. الموظفين ينددون بالتناقض التام مع الواقع وقالوا أنهم مرهقين من التعويض اللي انجر عن رحيل زملائهم مع إلزامهم ضمان التحول التكنولوجي للشركة، رغم أن الإدارة اعترفت زادة بارتكابها لأخطاء لوجيستيك عديدة فهي تحاول أنها تحقق الاستقرار في المناخ الاجتماعي للشركة، لكن المعنويات متاع الفريق العام وصلت إلى أدنى مستوى لها. ميتا ألغت مؤخرا 8000 وظيفة أو ما يقارب 10% من سيز إفكتيف مونديو. مارك قرر التخلي على هذا العدد الهائل من الموظفين لاستغلال أحسن الاستثمارات وتحول هيكلي عميق موجه نحو الذكاء الاصطناعي. الموظفين مستائين لأنهم رغم أرباح الشركة الكبيرة إلا أنه تم التخلي على المساهمين فيها بصفة سهلة وعادية، وتم إضافة مهام شغلية جديدة لهم بالحفاظ على نفس المراتب من دون أي زيادة. زيد على هذا بعث مارك نوتة تام لكل العاملين يدعو فيهم للمشاركة لاكاتون اي اي الجديد والاستمتاع به. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
6: أريدو طور عالمك. ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموزيكا والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم.
5: ديوان أف أم،
6: ديوان أف أم
5: صوتكم. ببليسيتي
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
8: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
9: نمور لبس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
10: مجزوة الخامسة ديوان فهم عسلمة. البريد التونسي يفيد بأنه بإمكان حامل بطاقة جراية من متقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحب جرايتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي بداية من اليوم الثلاثاء على الساعة 5 مساء. مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم يقول أن كل السدود تحظى بعمل صيانة آلية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: صيانة دورية وصيانة وقائية وصيانة في شكل تدخل عند وقوع عطب، لافتا إلى أن السدود الموجودة في تونس هي في طور الاستغلال إضافة إلى السدود الجديدة التي يجري بناؤها، ومن المنتظر أن تنتهي أشغال إنجاز هذه السدود خلال سنة 2026 باستثناء سد السعيدة بولاية منوبة الذي يلاقي صعوبات في إتمام إنجازه خاصة على مستوى توفير الحجارة. رئيس لجنة المالية والميزانية ماهر الكتاري يؤكد وجود تجاوب من قبل الحكومة ومختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها البنك المركزي التونسي بخصوص مقترحات القوانين والملفات المالية والاقتصادية المعروضة على اللجنة، بما يعكس وعيا متزايدا بأهمية معالجة الملفات المالية والاقتصادية المطروحة في إطار مقاربة تشاركية تستجيب للانتظارات الوطنية. وفيما يتعلق بطلب عدد من أعضاء اللجنة استئناف مناقشة مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف والمرور إلى مرحلة التصويت على أحكامه، شدد رئيس اللجنة على أهمية استكمال التشاور بشأن هذا المقترح والحصول على رأي البنك المركزي التونسي بما يضمن حسن تطبيق الأحكام المقترحة. نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بولاية سيدي بوزيد بلغت حوالي 75% وسط ظروف سير جيدة ومؤشرات إيجابية تنبئ بجودة عالية للصابة، رغم أن الجهة غير مصنفة ضمن مناطق الإنتاج الكبرى للحبوب، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد علي إبراهيمي، مطالبا الدولة بإنصاف الفلاحين والتعجيل بخلاصهم والترفيع في سعر قبول القمح والشعير بداية من السنة المقبلة بهدف تشجيع الفلاحين على مواصلة زراعة الحبوب. إلى الشأن الدولي، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول أن هناك جهات مخربة تريد إفشال مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهناك دول تريد عرقلة هذا الاتفاق. تدشين خط سياحي بحري لربط موانئ سوريا بدول حوض البحر الأبيض المتوسط بعد سنوات من الانقطاع. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
11: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
12: ديوان فم صوتكم
11: ناس الديوان.

0: بوبليسيتي. كل دار وحكايتها، وحكاية اليوم اسمها كونكورد. فريجيدير قوي مزيان وإيكونوميك، مصنوع بأيادي وكفاءات 100% تونسية حسب المقاييس العالمية، مع أقوى غارونتي في السوق. 10 سنين على الكمبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير. ما لا أختار وانتي مطمئن، على خاطر كونكورد فعل مش كلام.
1: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزو النوم وفاتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفاق على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: الليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل أكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم.
1: ديوان أف أم
0: ديوان أف أم
1: صوتكم
2: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
3: الخمسة وتسعتاش دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم الاثنين لجمعة من الخمسة للسبعة لديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة الجميلة نادية في الإخراج العزيزة إيمان في الإخراج الرقمي غيبان اليوم السيد العميد توفيق ديدي إن شاء الله يكون بحثنا غدوة في أسعد الأوقات. سمح مفتاح من قدم الميكرو دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: أهلا وسهلا سماح تحياتي ليك تحية الكابتن أوروزا سيد هادي ضيفنا الممتاز نادية إيمان كيف المستمعين المشاهدين الكتيبة الناس كل مرحبا بكم. سخانة
3: سخانة سخانة اليوم برشا الحقيقة الكابتن قال لي ونخدموا ا ديستانس
5: بالتليفون
4: تيلي ترافاي والله جي
3: تيلي ترافاي. مرحبا بك دكتورنا مرحبا بكل من يتابعنا وطريق السلامه للجميع طلياني كابتن كباتن. اهلا
5: وسهلا اهلا وسهلا سامح
3: اهلا بالكابتن خالد حسن. سبا كابتن
5: لقينا الحل لك المشكله هذيك
3: ايابي
5: دكتورنا البايس اهلا وسهلا بعد ولا ولد الدار
3: هدود
5: هدود
3: هدود ولا سي
5: ولد الدار شفتي ولا
3: شكو مكو
5: ونادي وإيمان. أنا البارح نتفرج في ماتش نقول لكم قديش 20 سكوند ببليسيتي في الماتش هذاك قديش قولوا عن شيفر 20 سكوند
3: اي
5: 20 سكوند هذي يعطيه فك الحصة اللي بيمشي ويشربوا الماء
3: قديش
5: قديش ما تجمش تطلعوا انت قديش اللي
3: $500,000
5: لا انقص
3: $200,000
5: $200,000 يورو
3: يورو واو في سنة طلعتها كمان
5: في الميتان 20 سكوند في الميتان 160,000 يورو
3: اي يا بي هاتيهم الصح
5: شكون لك كابتن هذوما ها
3: يعطيني ال 20 سكوند ونبطل الدنيا نقعد في الدار على روحي مرتاحه على سخانه على
5: فرنسي راك في شان فرنسيز
3: في شان فرنسيزي باهي نورز نخدموا شويه على لي بوبليسيتي في كاس العالم وقديش سي اون سورس دارجون دايغ الناس الكل تحكي على انفانتينو يقول لك مسيب الدنيا الكل خمم كان في المدخول
5: الامريكي
3: الفلوس قديش هذيك ما يعني. مرحبا بك طلياني هادي دحمال لو غران هادي دحمال المختص في الصناديق الاجتماعيه. اهلا وسهلا مرحبا
6: مرحبا انك تشوف الدكتور لبس الروز ننسى السخان وننسى كل
3: شيء
5: باهي تويزر نجيب الروز معي
3: كلنا بالروز ننسى السخانه سافا هادي شو حوالك
6: لبس
3: مرحبا بك هادي
6: معاك
3: بفضلك يا هادي مرحبا بك سي توجور ان غران بليزير نوروز الجميله غزلتنا. اهلا وسهلا مرحبا
7: اهلا بك سامح تحياتي ليك تحياتي لكافه الحضور دكتور كابتن سي الهادي نورتنا تحياتي لندو وامونا سلم علي يسمعوا فينا الكل وين ما كان يوصلهم صوتنا وعلى راسهم كيما العاده الكاتبه وهو باش نبداو تو في مصاريف الصيف وخاصه لي زيكرون والاو في بلس والدرشنو والاسم هذوكم
3: ما نسيتهاش ما نسيتهاش اللي هي عام ليكرون اليوم هذه ولا
6: لا فما مرتي تستعمل في حاجه بالفرنسوية تسميها عز الدين ولا ما نعرف عليها
3: سي بون سي بون خلطت
6: تعرف انا التحيه هي عز الدين
3: ماركه باهيه ماركه باهيه هذيك نتاع ايكرونيت
5: مرحبا عبد العزيز خير منها
3: عبد العزيز خيره اقوى اقوى بالحق تو الدكتور يحضر لنا حاجه على لي جوفي وحكيت هذوما لي زيكرون عاملين واللي خدمنا برشا عليهم ولقاو ياسر صدى عند الساده المتابعين وشوف لي دي سيت شويه اخر عطينا مره اخرى لي سونداج ولي ستاتستيك الرجال يستعملوا في لي زيكرون في تونس ولا لا نتصور يستعملوا ما يقولوش
6: كانوا سمر احنا ما نستعملوش
3: احنا لا
6: احنا يمنيزي
3: البيوت كيفينا ويكلي ما يستعملوش بالكل ما نستحقوش ما فماش برشا تبديل. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع. مازلنا باش نسلموا على البكالوريا مره اخرى نقولوا الف مبروك بنت اخت ناديه الجميله بنت اخت اخذت الباك شو اسمها نادين بالحاج نادين الف مبروك البكالوريا ان شاء الله تشوفوها في اعلى المراتب وفما زيد نحب نقول مبروك لآدم عمارة النجاح في البكالوريا، بوه صلاح عمارة والدته عواطف عبيد، نقول لهم ألف مبروك. والسلام يجي من زميلاتهم في بلدية الكرم، ما يحبوا يسلموا على زميلتهم عواطف عبيد، سيغتو زميلتهم زميلتك حياة عواطف تحب تسلم عليك برشا. قولوا ألف مبروك لآدم عمارة وألف مبروك للناس الكل، فرحة الباك ما فماش مخير منها، وإن شاء الله بالتوفيق الكل من موجود في دورة الأبطال، احنا نسميها دورة الكنترول، ولا اللي العام الجاي إن شاء الله تكون العام الجاي فرحة أكبر برشا من الفرحة اللي كانوا يستناوها السنة هذه. بالنسبة للبكالوريا مرحبا بكم الناس الكل، احنا باش نمشيو سان ترانزيسيون لضرب البارح.
7: ضرب البارح
3: هي
7: ضرب البارح الناس الحديث متاحة نهارين ذوما، خاصة بين البارح واليوم، أسعار الذهب، العروسات، التحضيرات. الحقيقة تصريح لرئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغة حاتم بن يوسف لإكسبريس اف ام، قال اللي جرام الذهب وصل 600 دينار، بين 450 دينار ل 600 دينار، 18 العيار 18 يعنيتها. دونك لهنا الشيء اللي خلى برشا كوبلويت مقدمين على قبلين على الزواج باش ينجموا يجيبوا مصاريف الزواج شنو عملوا، التجؤوا انهم ياخذوا صيغه فضه. دونك الحاجه ذي اصبحت توا تقريبا ظاهره، ناس برشا ناس يحبوا يعملوا تراند، دونك برشا ناس يعملوا هكي باش يلتجؤوا معناه ويلقاو الحلول، يلتجؤوا الحكايه هذه باش ما تصيرش معناه مشاكل وكل. دونك والناس قدام معناه قدام الناس هاكا لابسه هي صيغه وكل، دونك مش باش يثبتوا فيها ذهب ابيض ولا فضه. دونك نحن في هذا الكل حابين نعرفوا قديش جرام الفضة، وهل أنه كيزيد جرام الذهب يزيد معها جرام الفضة، وتقريبا كي نقولوا نحن صيغة فضة قديش تعمل
3: هيت نسمعوا
7: تصريح بهاء الدين المؤذن رئيس غرفة حرفي الفضة في كليمو لنس ديوان.
8: جرام الفضة اللي بشيشري تبو حاليا بين 18 و21 دينار بالنسبة للذهب والفضة. بون شو نقول لك، يطلع الذهب لازم معناها باش يطلع الفضه، مش حاجه معناها كبيره حتى باش يطلع، مش معناها خاطر احنا مقتار في الكور نتاعنا، يبدا مره طار مره هابط، وكي يبدا معناها الناس واخده ياسر فضه وكل شيء تلقاها كما تقول انت. يقول لك انا تو اليوم خديت راه 5 وضمش نقع على 7، تلقى اللي باش يعرسوا في الفلوات يقول لك انا تو الذهب غلا كل شيء، خليني نمشي ناخذ انا فضة ولا بلاكيور ونغطسها في ذهب وكل شيء، وتكون معناها الساخة نجم نعرف كما تكون انت نعرف بها كل شيء. اما توا الذهب غالي راه هذا كالش هم توا الكوفلوات هكاك عاملين راه الساخة كاملة. شوف فضة ما مش غالي ياسر، معناها ما تفوتش كلو احنا خاطر تمشي بالجرام، اذا الجرام 21 دينار وهذا كل شيء 800 900 500 800، أنا مش كما ذهب ما نقولوش احنا كما نقولوا عنها انت ساهه كامله تاع ذهب 5 و6 و7 و8 دينار فضه، ماهيش حاجه معناها كلي كبيره كبيره كبيره، فهمت شنو. وفما يمشي للبلاكيور يقول لك انا البلاكيور يساعدني نغطسوا في الذهب واحد وكل شيء ويقعد لي الليله هذيك وكاهو.
3: شكرا لي سيد بهاء الدين المؤذن اللي هو رئيس غرفة حرفي الفضة. انا لو تور دو تابل نبداه مع نورز اليوم، شو معاكم انتم نورز انت اللي فينا معناها مقبلة على الزواج، عرسك نورز نهار اخر يلزم صيغة فضة؟ تصور عائلتك مثلا امك بوك لازم صيغة ذهب ولا تقبل بصيغة فضة؟
7: لا قبل ما وبا انا ما نقبلش الحقيقة، اونيتمون ما نقبلش بصيغة فضة، فمش علاش مهما كانت معناها علاقتي بيه وقصة الحب واللي تحب انت معناها.
3: أيوة.
7: اما فما حاجات بازيك ما نجمش، انا ما نقبلش معناها نعرس بصيغة فضة. الفضة ديجا انا نشري فيها عادي متاع كل يوم.
3: أي.
7: ما لا، وديما نقولوا الذهب يعني حاجة تحت راسك، دونك باش تعرفش على
3: انه صيغة ذهب حاجة تحت راسك،
7: عندك ذهب في الدار دونك عندك حاجة معناها تنجم انت تعرفش على الدنيا شنو تستنى فيك، تعرفش على لطف امراض حاجة. أي. دونك تستحق تمشي تبيع هكا ذهب ولا حويجة ولا قطعة من اللي عندك باش تنجم انت تحل مشاكل.
6: دونك
7: الحاجة حتى ما حتى ما وبا ما نصورش كان باش يقبلوا
3: باش يقبلوا، وبخلاف حتى فوضى مغطسة في ذهب
7: لا لا لا ذهب
3: بالنسبة لي مش تعرف يلزمك صيغة ذهب
7: من حيث المبدأ، راه ما تهمش شنية القيمة با فورسيمون حاجة واو، أما حويجه هكا كبت ليسونسييل ذهب ليسونسييل فما ذهب
3: بالنسبه ليك بالشيخ ونورز مشراوي لازم يجيب له صيغه ذهب. شكرا على صراحتك نورز مشراوي. با جوستمون انت مشو لهدي دحمان الكاسكيت تاعو نتاع السوسيولوج هدي دحمان بين البارح واليوم مازلنا نحكيو فريمون على عائله تقول لك راهو كي يقول لهم شنو تشرطوا من الاول هما بيان سور في القاعده الاولى يقول نشرطوا لهنا وطالبين لهنا ديتشي الامور تتكبس
6: بارولي
3: فوالا ديتشي لا تقول له عايش ولدي صيغه كيفاه زاده وشكون يمشي للبركه ولا البلاصه اخرى باش يشري منها صيغه وكيفاش صيغه. مازلنا اليوم مازلتك الصيغه ذهب عنصر جزء لا يتجزا من العرس هدي
6: هي في الأصل ما عادش التقاليد ولات تمشي للمحاكاة ما هو ثروة اللي حكيت عليه قبل نورز على أساس أنه فما ادخار عائلي في الذهب أكثر منه بهرج متاع احتفال لكن الأشكال الادخار تبدلت كومبليتمون ما عادش في الذهب لأنه أول حاجة الذهب في موش في مستطاع الناس الكل وثاني حاجة حتى القيمة متاعه غير مضمونة معناتها لأنه يتغير التمثل الاجتماعي السمبول سوسيال على أساس أنه إنسان باش يتزوج باش يجيب صيغة متاع الذهب بالغربال ولا مهما كان المقياس الموجود من المهدية للصفاقس للعاصمة لغيره التمثلات هذه تبدلت كومبليتمون
3: ما عادش كيما قبل
6: ولينا نغشوا فروه احنا لاجل تخفيض تكلفه الزواج لان كان خليوه في التكلفه الاصليه نتاعو حتى حد ما عاد باش يتزوج داير في الليناس وفي وزاره المراه خرجوا دي ستاتيك على عزوف الشباب على الزواج منهم تكلفة الزواج ومنهم زاد مسألة الذهب إذا كان كما حكينا قبيلة إذا كان عندها هي تمثل اجتماعي معناتها على أساس أنها تمثل قيمة متاع العروسة ولا العروس هذاك بالنسبة لنا احنا ما يمثلش إشكال إذا كان فما مقدور عليه أما إذا كان باش يكون على أساس أنها مديونية ما يجيش الذهب بالكريدي
3: بالدين اي ناس تاوكي تاخو قرض باش تعرس تخمم في الذهب كيما السالة كيما كل شيء
6: لكن انا هذاك مو المديونية انا تمثل لي مشكلة اخرى لان تمثل هي السبب الاساسي للخلافات العائلية والطلاق بعد الزواج
3: فلا
6: لان تمثل المديونية هو السبب الاساسي وزارة المرأة وزارة الشؤون الاجتماعية وزارات متعدة عملت دراسات على السبب الرئيسي هي أسبابا أساسا هي المديونية الثاني هي المساكنة السكن ثاني حاجة هو التفاوت الثقافي والرابع هو التفاوت الاجتماعي دونك احنا كنا القول
3: المديونية هذوما أهم أسباب الطلاق في المديونية. تونس اليوم واحد المديونية بعد ما يوفى وتوفى السهرية ويوفى كالعرس والبهرج
6: تحذر أنا يغيبك جماعة ذوك متحذر المديني
5: خير ما قلت
3: إلى لطفك تحذر المديني
6: دونك احنا إذا كان هو مقدور عليه دون لو كونفور فاميليال مش مشكلة مسكن ولا هذا كان في المقدور عليه إذا كان الطبقات الاجتماعية اللي هي غير في غير مقدورة علاش الكلفة الزايدة هذه واللي كوبل توا ولو معدل الزواج كان عمر الزواج في 25 26 سنة تو احنا وصلنا 33 34 سنة من الأسباب الرئيسية هي كلفة الزواج دونك والذهب ما عادش عنده معيار متاع ثروة راهو فما معايير أخرى ولات السيارة ولات المسكن البهرج الأسري والبهرج العائلي خرج كومبليتمون ممكن حتى المرايات ممكن حتى ليلونتي ما عادش فما البهرج
3: متاع
6: المونغيلا
3: فما شكون يعطي قيمه للمونغيلا وتاع غاليه برشا
6: السهريه نتاع على البيسين والسهريه في الاوتيل عندها بهرج واحد اخر دونك عندهم فما تمدد
3: المقاييس تبدلت
6: المقاييس التقليديه قعدت في المناطق الساحليه اكثر منها في المناطق الداخليه وهذايا
3: اكثر مناطق اليوم مازالوا فريمون يحكيوا على الذهب في بلادنا هي المناطق الساحليه
6: المناطق الساحليه اكثر تقليديه من المناطق الداخليه
3: تقليدية
6: محافظة على الأخر
3: من المناطق مثلا الساحل أكثر من الجنوب
6: أكثر من الجنوب محافظ أكثر من الجنوب في التمظهرات وأكثر من الشمال الغربي الشمال صحيح. الغربي والجنوب تحرر من التمظهرات هذه صحيح.
3: الساحل حتى في العيشة اليومية
6: الساحل يعني. قعد في التمظهرات هذه وموهوش سيغريغاسيون وإنما إحنا ملاحظة اجتماعية
3: ملاحظة اجتماعية حسب الأرقام وحسب المعهد الوطني
6: شوف للإحصاء شوف العروسات تشوفها
3: والمصروف متاع
6: المرأة معناتها ترزن عليها حتى اللي تلبسها باك
3: يلا فاصل ومازلنا نحكيه في الموضوع
2: ناس الديوان
9: بيبليسيتي
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
10: اليوم مع أوغانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أوغانج
11: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: شكرا لكم على المتابعة الخمسة وأربعة وثلاثين دقيقة. تحية كبيرة برشا الكتيبة ومحلكم كي تكونوا متفاعلين معنا في التعليق على الوكيل. تحية ليك يا علي. قل لي سامح، عرست البنتي في صفاقس، عندي 4 سنين بدون ذهب وحتى شرط، ما شرط حتى شيء. سعيدة مبروك تقول في المهدية، احنا متبدل عنا حتى شيء من الخمسينات ومن الستينات قضاء بنفس التقاليد وكيف كيف. برشا دونك توا يحكيوا على، واحنا نحكيوا على العروسات وغير. دكتورنا شو رأيك أنت في الموضوع؟
2: والله رأي معناتها رأي نوذز مهمة، مش على المستوى الشخصي معناتها، خاطر شفت اللي قلته نوذز اللي تلقاها على أزمة على مرض على حاجة، ذيك في استراتيجيات الدول نورمالمون، مش الأشخاص. خاطر يظهر لي الذهب، وصلحوا لي أنا على حسب معلوماتي، من أهم السلع الاستراتيجية الاقتصادية في العالم.
1: أي.
2: ويمثل ملاذ آمن معناتها للدول في وقت الصعوبات الاقتصادية،
1: قيمة البلاد راهي ترتفع حسب قيمة مخزون الذهب نتاعها.
2: وقت الحروب، وقت الأزمات الاقتصادية، الذهب يلقى وقت قيمته. ارتفاع الذهب راهو معناتها البلد غير مستقر اقتصاديا، هذا هو. وعنده علاقة عكسية في بالي مع الدولار، معناتها على قد ما معناتها يمشيوا ضد بعضهم، كيف كيف معناتها يساعد على معناتها البنوك المركزية باش تدعم الاستقرار تاع العملة نتاعها. معناتها إذا كان نحن في تونس الذهب غالي، راهو اقتصاديا مانيش 100%. دونك بالنسبة لجيل نوذز معناتها أنا يظهر لي العقلية هذه في الوقت هذا، معناتها في الوقت هذا اللي مثلا هي قالت أنا ما نخش فضة وما نخش الذهب وما يهمنيش في القيمة نتاع، أما لازم الذهب. باهي نقول لك كان جاي ديامون تقبل في بلاصة الفضة مثلا، هيك تضحك لي غزرة
1: عجبت.
2: كان جاي ديامون مثلا في بلاصة الذهب. دونك غيالمون نحن في التقاليد تاعنا، مش نوضز برك هذا، ومعناتها في التقاليد تاعنا المرأة وعيد المرأة نحبوا معناتها القيمة هذية تكون معناتها حاجة دو فالور اللي هي بون من العادات التقاليد تاعنا. أنا شخصيا ما تظليش مهمة، فمع بيت تظلني مهمة.
1: واضح. اي وش تمورا احنا نحكيوا هنا قيمه الذهب بين الراجل والمراه، زيد خاطر انتم رجال في الاخر. معناها بالنسبه للمراه الذهب يظهر لي مهم جدا، وكما قلت انت يا دكتور صحيح برشا كلامك، لانه ارتفاع سعر الذهب في اي بلاد يعني معاه ارتفاع التضخم. هو راهو تمظهر من تمظهرات ارتفاع التضخم، عدم الاستقرار الاقتصادي او السياسي، ضعف العمله المحليه، وتوقعات بخفض اسعار الفائده. وكذلك كيف نحكيو على سعر الذهب يزيد، يعني نحكيو على زياده الطلب مقابل العرض. طلياني
3: لو يحكموا فيه، راه يحكموا فيه البورس، تحكم في الذهب اختشاب تشابه تمر اخرى، البورس تاع البنان ساعة بور بيونير باش يعاقبوا بلدان اللي مش مع أمريكا وعندها هي الموز والكاكاو يضربوا لها الواحد يهبطوا السوق. هذا منح نورس ولا في الساحل ستم في المهدية ولا الساحل عنا اعتقد هو راهو أوكي بهرج، ولكن سي لا فالور روفيج دولور هو الملاذ، هو يقولوا حقيبة الطوارئ، يقول لك نهار من نهارات أنا يلزمني ستة كابيتال نحطه معناها تحت المخدة كما يقولوا باش وقت الأزمات كما قالت. ولكن هي ما تجي الأزمات أنت إلا ما تشري الذهب، أوكي، واللي باش ياخذك ما عندوش فلوس باش يشري الذهب شو مش تعمل؟
2: ما تاخذوش، هاي قطك من الدوش
3: ما تاخذوش،
1: لا يلم حق ذهب ويجي،
3: لا الاول يقول ما بلاش ذهب،
2: قلت لك كلك سوا علاقة الحب لما بينا
3: مثلا ليش ذهب بلوها ماشي معاه الاول، لا ثاني لا ثالث لا الرابع لا يا معلم يا اخي لازم منه ذهب ما تقولوا هنا وتكلموا والحب والعشرة والواحد وكذا.
2: بارولي
3: ما تقولش معاك تاخو سيحتي انا ولا بالحق ولا هذا كما قالوا الناس كل بهرج اللي يدوم
1: شوف. اللي يدوم فما مريومه كتبت كومونتير يسمح لي، قالت التونسي راه ما عادوش مشكله يشري لها ذهب مرته، بعد عام يقولها عندنا مرمى تبيعوا الذهب هذاك فما عندي بروجي عندي مرمى عندي
2: ما يتباع على خصيص انا في بالي راه ما يتباعش بقيمته
1: مش برشا ديما
2: قيمته مكسر واحد
1: ذهب مكسر هي ما تطيح القيمه اما ديما ذو قيمه الذهب
3: باقي وفما ذهب ماشي
2: وكحكيت المطبوع ذوق درا شنو
3: ذوق 18 واللي عنده الطابع صاحب
1: الطابع صاحب الطابع شيء كبير هذيك فما برشا
4: غش فرات وبرا
1: توتافي توتافي دونك وردوا بالكم ذهب منين تشريوه من عند شكون وربي هني كل حد
3: في البار حديد ولا اكثر من ذهب مش تبني
1: صحيح صحيح شكرا سيمين شوف قديش وصلت يلا كنت هذه ضرب البارح باش نمشيو توت سويت سان ترانزيسيون لي توب اكتو
0: توب اكتو
5: 23 جوان 2026 ومن استديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعه الاخيره دور 45 دقيقه. خلال 24 ساعه الماضيه الحمايه المدنيه تنفذ 165 تدخل لاطفاء الحرائق. نقابه البيولوجيين الخواص تدعو الكنام الى تسريع خلاص مستحقات المخابر. نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال بشير حمزة. القبض على شبكة تخصصت في تنظيم عملية الغش في الامتحانات بالجامعات. البرلمان رفع الحصانة عن 10 نواب بطلب منهم. الشروع في رش المبيدات بصبخة السجومي. مدير عام التعاون الدولي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقول أكثر من 10% من الطلبة التونسيين يزاولون دراستهم في جامعات خارج تونس. ونابل تحرير 18 محضر للاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري بشاطئ تاريس.
1: شكرا نورز. نبداو بنقابه البيولوجيين الخواص اللي تدعو للكنام الى تسريع خلاص مستحقات المخابر.
5: وين حضرت النقابه في بيان نشرته البارحه الاثنين من تفاقم الازمه الماليه للمخابر جراء تاخر صرف المستحقات لمده جوزة 7 أشهر بما بات يهدد توازنها المالي وقدرتها على الايفاء بالتزاماتها الاساسيه. واضافت ان المخابر تواجه صعوبات كبرى في خلاص الاجور والاداءات وتسديد المستحقات نتاع المزودين التزامن مع الارتفاع المتواصل لكلفة الكواشف والتجهيزات الطبية والأعباء الجبائية. وبينت النقابة أنها قامت بمراسلة رئاسة الحكومة وزارة الشؤون الاجتماعية والإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض للتدخل العاجل دون تلقي أي تفاعل رسمي وإلا رد عملي لمعالجة الملفات العالقة. ونبهت من جهة أخرى اللي استمرار تأخر الدفعات باش يؤدي إلى تعطل نشاط عدد هام من المخابر خاصة في الجهات الداخلية شيء باش يعني ينعكس سلبا على جودة خدمات التحاليل الطبية وحق المواطنين في النفاذ.

0: مستحقات غير مصروفة إلى حد الآن، ويقول لك أنا نخلص وأنا ملتزم في المقابل، راه ما همش قاعدين يخلصوا فيها والوضعية قاعدة تتفاقم. قراءة أولية في البلاغ هذا يا هدي دحمان.
1: هي احنا في بوك تعرضنا له المره اللي فاتت مع الصيادله،
0: مع الصيادله،
1: وقلنا راه فما الصيادله والبيولوجيين ومراكز تصفيه الدم، هذوما من اكبر المراكز المتعرضه لعدم الخلاص الفواتير متاعها في الابان، وان راهو المديونيه متاع الصندوق الوطني للتامين على المرض ممكن توصل 6-7 شهور لعدم خلاص مستحقات
0: خلصنا تاول 7 شهور
1: مسدي الخدمات. وإحنا نذكروا للصياد لوقت وصلوا 7 شهور شنو وقفوا العمل بالمنظومة
0: أي،
1: ودعاوا وزارة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض للتفاوض حول جدولة الديون القديمة والإيفاء بالتعهدات الجديدة. احنا نفس الملاحظة اليوم نلقاوها عند المخابر والبيولوجيين. ليش؟ لأنه فما مشكلة متاع مديونية لمسدي الخدمات بصفة عامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، والعنصر متاعه هذي الأصل متاعه منين جاي؟ عدم توفر السيولة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض. وقلنا المرة اللي فاتت ترى أصل المشكلة أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لا يؤدي بمفرده وبإرادته استخلاص مستحقاته لدى المنخرطين ولدى المشغلين. معناتها هو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو اللي قاعد يقص في المستحقات ويدفعها للصندوق الوطني للتأمين على المرض. وبما أن فما أولوية لإزداء مستحقات التقاعد،
0: أيوة،
1: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذه على ضمانتي انا نقول فيه الشيء هذا باعتبار اني نعرف الشيء هذا قاعد
0: وهذه يحاول كي تتكلم قول سي ان اس اس وكنام خاطر التوينس راه ما تفرسش بالعربي للاسف.
1: السي ان اس اس قاعده تستعمل في الاموال المستخلصه اعطيتها اولويه لدفع مستحقات التقاعد والجرايات. بالنسبه لهم هما مستحقات التامين الصحي بصفه عامه سواء كان المخابر ولا العام هي في مسألة ثانوية. وذلك علاش اليوم تخلد الديون كبيرة برشا لدى أعوان المخابر اللي هما لي لابوراتوار، لدى الصيادلة اللي هما لي فارماسيان، ولدى لي سونتر دو دياليز اللي هما مراكز تصفية الدم. هذوما هل شي ينجر عليها؟ ينجر عليها أن مسدي الخدمات يلقاو رواحهم في ضيقة مالية تاع 6-7 شهور ما عادش ينجموا يوفيوا بالتزاماتهم، حتى هما عندهم التزامات اخرى لدى المزودين وغيرهم. اليوم انا نعتبر ان البلاغ نتاع المخابر هو بلاغ لايت،
0: لفت نظر،
1: لفت نظر اكثر منه حاجه اخرى،
0: بلاغ لايت بارابور على بلاغ الصياد
1: بيان سور، لانه ما ما ما ما فيش ما فيش افاده على اساس ان سنضطر الى الايقاف بالعمل بالمنظومه ولا غيره. ليش؟ لان يعرفوا ان الصندوق الوطني للتامين على المرض اللي هي الكنام تمر بمرحله خصوصيه، لان ما زلنا ما سمين عليها رئيس مدير عام، راهو عندها عام واربع شهور ما فيهاش رئيس مدير عام، تو عندها شهرين تسمى عليها رئيس مدير عام، اللي هو ينجم يكون مهما كان الشخص يكون طريقه للتعهد بالتزامات ماليه لدى مسدي الصحه. وهذا ما تعهد به سي محمد رئيس مجلس الاداره اللي هو الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتامين على اللي نرفع له التحيه لانه هو جاي من الافاق نتاع صحيه واللي عنده تعهدات كبيره برشا اللي بده باش يصفيها. لكن اليوم اذا كان مسدي الخدمات عنده مديونيه توصل 6-7 شهور يلزمنا نلوج على حلول عاجله. مسؤوليه شكون هذه؟ مسؤوليه الحكومه، مسؤولية وزارة الاجتماعية. يو كان الطريقة هذه نصلوا بها إلى اتفاق، نعيطوا للناس الأطراف الاجتماعية ونعملوا حوار اجتماعي ونتفقوا في جدولة للديون هذه، تو نخرجوا من عنق الزجاجة. أما نقعدوا في الصمت، أنا اللي قلته أنت قبيلا فماش، أنا نعتبره تحفظ أكثر من لازم راه، والسكوت أكثر من لازم. يجب نخرجوا للرأي العام ونقولوا شنو هي الوضعية المالية للصندوق وشنية تعهداتها للعام هذية وللعام الجاي على الأقل من هنا لآخر العام، نقول شنو نجمو نعملو مع مسدي الخدمات الصحية بصفة عامة ومدى التزامنا لأن هذا واجب وطني راهو.
0: جستمون خاطر فما جملة في البلاغ يقول لك هذه الوضعية لم تعد قابلة للاستمرار،

0: إذا تواجه المخابر صعوبات جدية و يعني يحبوا يضمنوا استمرارية الخدمات الطبية للمواطنين خاصة لذوي الدخل المحدود منهم. معنى يروا في الاخر المواطن بشي خاص
1: المرفق العام محافظ على استمرارية المرفق العام
0: المواطن اللي دخله محدود واللي فما دي كونفنشن واللي
1: من الجمش يمشي للخواص.
0: نحكيوا على تحاليل طبية راو ساعات حياتك تبدأ مرهونة فيك التحليل حياتك مرهونة عليه التحليل هذيك و
1: كي نحكيوا على التحليل نحكيوا على الرجو نحكيوا على السكنير نحكيوا على اليارين
0: دكتورنا
2: باش نقول لك كان الكلام من فضة سكت من ذهب كنا نتكلم عن فضة وعذب لا خاطر ايجا نقول لك انا بيولوجي ومعناتها ما نجمش نكون محايد 100% مي باش نقعد في ليزاكس الكبار اللي حكي عليهم سي الهادي خاطر سي الهادي لخص الوضعية بصفة دقيقة معناتها وشافية بصراحة. في الاخر هو شنو معناتها كي مشكله الصيادله مع الفارماسي سنترال كي نولي انا بيولوجيست وعندي دي فورنيسور باش يبيعوا لي الكواشف اللي هما لي رياكتيف ولي رياكتيف هذوما مش مصنعين في تونس يجيب فيهم من البر كي يولي الفورنيسور بيدو اللي هو شريك اللي يجيب في الامبورتاسيون تاع رياكتيف ما نجمش يخلص العباد اللي يجيبوا له في لي رياكتيف من الخارج شنو باش يصير مو باش يقصوا عليه ولا فهمت هذا دو ان دو دو معناتها فما عباد راهو المواطن معناتها في الاخر هو التوصيل هذه قال السانديكا نتاع البيولوجيست مشات لايت وهي معناتها سياسة من تصور تصعيدية أنا معناتها من الأول يبداو يحكيوا هكا يقولوا يا ولادي خلصونا عنا 6 شهور ماناش خالصين 7 شهور وما عادش نجموا نخلصوا اللي فورنيسور تاعنا اكسيتيرا من بعد باش إذا كان تتمادى الأمور باش يولي يقول لك أنا ما عادش باش نتعامل بالمنظومة تفضل خلص التحاليل تاعك على شكون باش يرجع هذاك باش يرجع على المواطن ديما المواطن هو اللي يتاخو أونوتاج بالسياسات هذوما قبل اللي كان نحكي معناتها لكنا مرة ويلزمها حل جذري يلزمها حل جذري ويلزمها كما قلنا هون قبل وقبليك قالوا سيدادي في الأوف معناتها راو قايت لكنا باش نشوفوا اسكو بلاصتها في وزارة الشؤون الاجتماعية ولا في وزارة الصحة يلزمنا نشوفوه وندرسوه بالكدا واسكو وزارة الصحة اللي كابابل دو جيري سا وي ونو زاد خاطر سي بو ادير سي باش تقول اسكو صحه تنجم تحط لك نام تحت اول بو جيري سي بروبليم تولي شي جوجي بارتي موك تعرف معناتها دي كونفلي دانتيري اكسيتيرا معناتها يلزم نشوفوا هي راهي الكلها مربوطه سماح بالازمه الاقتصاديه واللي سي ان اس اس تبجل في الشهادي نتاع المتقاعدين وشهادي الناس الازمه الاقتصاديه واللي وحلت فيه الفارماسي سنترال وتو وحلين فيه اللي voilà un cercle vicieux peut-être les radiologues aussi les centres de dialyse معناتها هذا الكل راهو يلزم يتحط على الطاولة خاطر اسمع لا فويت اون افون سي اون بومب ا روتاردمون c'est une bombe à retardement زيد راهو باش تأجل تقعد تتخبى ويا ونعطيك شهرين ومن بعد يعاود يبطى عليك 6-7 من بعد راهو باش توصل تقف الزنقه للهرب
0: لا عوده وسورتو لي المشاكل هذيا الكل راهو باش يخلطوا الطريق مسدود مع بعضه
2: اي
0: ما نحكيوش على سيكتور بركة ما نحكيوش على كيما احنا كي نبداو نقراو البلاغات راهي متواتره ومتتاليه وخليني نقول هنا كيما بديت في الاول ديما الكلمه المفتاح ولا الكلمه الفصل طلياني في البلاغات الكل تاع لي سيكتور الكل يقول لك غياب التواصل كاين فما هاشتاغ عنوان ناس كل تشكي من غياب التواصل واحنا قاعدين نقولوا زعما علاش
3: والله شكرا سؤالك محير
0: سؤال محير
3: هو عدم التواصل في كل المجالات
0: المجالات الكل يقول فماش حوار
3: علاش هذا الهروب من الديالوج من الحوار ما فهمتش
0: أي.
3: هل ترى طرف من الأطراف ما عندوش حل عاجز عن وجود الحل ما نعرفش والله ما نعرفش هل جو سي با هذا هو مشكلته والمجتمع التونسي في كل المجالات
2: والله أنا يظل لي السكتور هذا يظل لي هكا بحسب خبرتي معناتها راهو فما حاجه اللي شدته السوك اللي شدو يظل لي هي السياحه الطبيه واللي معناتها الدول الاشقاء اللي قاعدين يجيو اللي هما يوفروا في السيوله بالحق راهو معناتها شو معناتها عبد يقعد 6-7 شهور معناتها ما يخلصش ترى كان فما واحد يقبلها ما يتفضل يقول لنا ولا كيفاش باش يعيش ولا دونك نحن السيكتور هذايا مانع يظهر لي اللي فما على خاطر برشا اخوان من الدول المجاورة والشقيقة أيه. اللي يجيو يداويو في تونس ويداويو فهمت يوفروا
0: هما اللي شوية شدين,
2: شدين ولا, ولا صدقني لو برشا ديسونت وبرشا حكاية تسكر اي افيدامون
4: مالغوزمون ما عنيش فكرة تشيك اب هذيك نتاع عام كامل في تونس خاطر كل أيه. شخص باش يمشي يعمل اي تحليل يبدا يربي يعلم به كيفاش خاطر برشا مصاريف
0: ويحرز الطبيب قالو
4: ويحرز الطبيب قالو أيه. مالغوزمون برشا بلدان في البرة عندهم الثقافه دي كل عام يمشيوا يعملوا تشيك اب تحاليل وتصاوروا أيه. كل باش يتهناوا على صحتهم
0: هذوك لي زاسورونس نتاعهم قويين والكنام نتاعهم هما والسي ان اس اس
2: مربوطه بالميديسين دو ترافاي ومربوطه بالعمر ومربوطه برشا حاجات
0: جوستمون
2: 21 سنه باش يمشي يعمل تشيك اب
0: ايه احنا لا 40 ل 50 راهو يعملوا في تشيك اب
2: معناتها زاد الميتين دو ترافاي في تونس
0: ماهيش
2: فيها وعليها مش فيها وعليها معناتها ماهيش في اللي دومين كله تفكر انت حكينا حتى على اعوان النظافه في البلديات قلنا عندهم ميتين دو ترافاي كارني تاع الفاكسيناسيون نتاعهم يمسوا في سامحوني في الكلمه في الزبله اكسترا بون بداهم وين السويفي وين معناتها الميتين دو ترافاي في بلايص امورها باهيه موجوده 5-5 وفما بلايص اخرين ناقصه
0: لا باهي نكمل معاك هادي
5: هو الموضوع أنه مسدي الخدمات الصحية عندهم مجامع مهنية تتكلم عليهم صوتهم يوصل مسدي الخدمات بالنسبة للمخابر بالنسبة لمراكز تصفية الدم بالنسبة للصيدليات عندهم مجامع مهنية تتكلم عليهم المواطن شكون يتكلم عليه المواطن هو المتضرر مش منقولش ضحية من جدرماتيزم
0: خلينا نقوله الحلقة الأضعف
5: الحلقة الأضعف اللي هو هذية السلسلة هذية متاع التأخير أي. ما باش تنجر على التأخير في استرجاع مصاريف العلاج زاد راهو استرجاع مصاريف العلاج هو المعضلة الأساسية بالنسبة للمواطن لأن ما ينجم يستثمر في الصحة متاعه في الوقاية متاعه إلا ما يكون مصاريف العلاج ترجع في وقتها إذا كان هو يقعد يستنى 5 شهور معناتها باش يهم صحته وصحة صغاره وصحة العائلة متاعه لأنه ما عندوش القدرة باش الدورة هذيك اللي باش يسترجع بها مصاريف العلاج تكون في صحة تو الدكتور أشار المسألة مهمة على الأخر اللي هي موضوع الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية هذه مسألة احنا مهملين تعرفش اللي كنام اللي نورمالمون يلزمها تصرف 60% 40% على الوقاية 60% على الوقاية و 40% على الاسترجاع على استرجاع المصاريف احنا اليوم في 90-10 احنا اليوم في 90%
0: استرجاع مصاريف
5: تعويض على حوادث الشغل والأمراض المهنية و 10% فقط
2: بريفونسيون
5: للبريفونسيون من الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية وهذا يرى مؤشر سلبي لأقصى درجة يعبر على مدى تداعي منظومتنا الصحية مش نعملوا دراما لكن هي رو كما كنا المرة اللي فاتت حكينا على التقاعد وحكينا على الجرايات وحكينا على الأمراض المهنية كلها محتاجة إلى إصلاح جوهري لأن من العام تعود تستجيب إلى قوت البارح تو 3 أيام التالي المنظمة العمل الدولية صادقت على توصية هام اللي هي حفظ حقوق عمال وعاملات المنصات الرقمية لترافايور دو بلاتفورم احنا اليوم لترافايور دو بلاتفورم تقريبا وصلنا ل 70,000 ترافايور دو بلاتفورم ما عندهم حتى وقاية وما عندهم حتى علاج وما عندهم حتى توقي دونك اذا كان منظمة العمل الدولية مدة اسبوع في جنيف وتونس شريكة فيها وصادقت عليها تونس الحكومة التونسية صادقت عليها الا تحفظ منظمة العرف تحفظت
0: أي.
5: على هذا اليوم يطرح موضوع كبير برشا هل الاشكال الجديدة للعمل اللي هي معرضة
0: مؤمنة ولا لا
5: مش مؤمنة
0: مش مؤمنة فما سؤال آخر هادي دحمين برشا مؤسسات كي تلقى الناس اللي تخدم فيها عندهم كنام وموسي نساس ومعدهم كذلك لاسورانس ولو يفضلوا يقولك انا نمشي لاسورانس انا ما نستعملش لا كنام ولا سينسيس انا المؤسسه نتاعي تقول لي راه عندنا اسورانس هاك تقص عليا من شهريتي وانا نمشي للطبيب
5: هذوما يمثلوا 12% من المضمونين الاجتماعيين
0: 12%
5: 12% ما يمثلوش
0: اللي يلقى الفرصه اللي عنده لوبورتونيتي
5: وقت اللي تخيره خاص
0: فوالا وقت اللي تخيره يختار
2: شهريته تسمح زيادة
5: لا والا يكون في الخواص
0: احنا في الرجوع شهري الكل
5: ولا مدخول ويسمح مش بالضروره شهري مش بالضروره شهري يا اما شهري يا اما مدخول ينجم ميدسان دو ليبر براتيك ولا فارماسيون دو ليبر براتيك
2: يعمل اسيرونس
5: بريفي يكون اسيرونس بريفي سواء كان في الاسيرونس ملادي ولا حتى في الاسيرونس روتريت راهو داكور دونك هذوما هامش صغير برشا من وهذه اللي بواد داسيرونس يخدموا عليها وعندهم حقهم عندهم صبغه تجاريه لكن احنا نحكيوا على المرفق عمومي راه مش مشكل انا يكون لي زاسيرونس بريفي هما رافد يخدم على رواحهم اما المشكل ان الباز الكولون فيرتيبرال تكون في المرفق العمومي المرفق العمومي ديفايون كومبليتمون دونك اذا كان المرفق العمومي ديفايون ماهوش موجود سي نورمال الناس باش تلوج حلول اخرى
0: قديش وقت مازلنا نجمو نخدمو بالسيستم هذا في الكنام والسينسايس وهل قاعد يقرب نهار بعد نهار الوقت اللي باش يكون فيه ما فماش حلول لا للتغطية الاجتماعية وكذلك للجرايات نتاع التقاعد
5: انا ما نتصورش اخر من اخر من هنا لاخر العام
0: من هنا لاخر العام
5: انا بكل صدق من هنا لاخر العام اذا كان ما نحطوش
0: نجم الكنام تجي تقول ما عادش عندي باش نصب
5: السيستم الكل السيستم الكل
0: سيستم الكل
5: سيستم الكل
0: سينهار
5: انا ما نقول سينهار لن يجد موارد للتمويل الذاتي
0: فوالا
5: انا ما نقولش ما نستعملش كلمه نستعملش كلمه صعيبه ما نستعملش كلمه صعيبه اما ما نقول راهو ما بين موارده وتعهداته ليكيليبر ارتاحوا من هنا لاخر العام سي اونو بير با اذا كما ندخلوا جرعه جديده هيكليه من الاصلاحات من لاخر العام رانا مهددين في المرفق العمومي في الجرايات وفي التغطيه الصحيه
0: مهددين في الجرايات والتغطية الصحية من هنا لآخر العام شكرا هدي مازال معكم من دوا حتى للسبعة هدي ناس الديوان أخبارنا ورجعنا
6: ناس الديوان
7: Publicité.
8: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
6: ديوان افام فلاش نيوز
9: موجز السادسة ديوان افام عسلمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام وذلك يوم 14 من سبتمبر القادم والأيام الموالية ووفق قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نشر برائد رسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم فقد تم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب14 خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتشمل الخطط المفتوحة اختصاصات القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشغل والقانون الجزائي وقانون الأعمال وذلك لإفادة مؤسسات جامعية من بينها كلية الحقوق بتونس وكلية الحقوق بصفاقس وكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة والمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان إلى جانب مؤسسات جامعية أخرى. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري تنظر في مطلب الاستقالة المقدم من رئيسها حسن الجربوعي وبعد تمسكه بمطلبه قررت اللجنة على مكتب البرلمان بشغور منصب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري طبقا لإحكام الفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي يقول إن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصناعات الإلكترونية في أفق سنة 2030 تهدف إلى إحداث 30,000 موطن شغل إضافي ليرتفع عدد العاملين في القطاع إلى حوالي 100,000 شخص إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات من 3.5 مليار دينار إلى حوالي 7 مليار دينار. إلى الشأن الدولي رئيس الوزراء الفرنسي يعلن تسجيل 40 حالة غرق في فرنسا منذ 18 من جوان الجاري في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر استثنائية دفعت عددا كبيرا من الأشخاص إلى السباحة في الأنهار والقنوات المائية هربا من ارتفاع درجة الحرارة. وتشهد فرنسا إلى جانب عدد من الدول الأوروبية موجة حر غير مسبوقة حيث أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بأن درجة الحرارة بلغت حوالي 40 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد مع توقعات بارتفاع إلى 43 درجة في بعض المناطق الغربية. الرئيس الإيراني يقول لم ولن تجري أي مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية، ولا نثق بالولايات المتحدة الأمريكية لأنها هاجمت طهران مرتين خلال التفاوض، ورغم ذلك في استعداد للحوار والسلام. المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة تبدأ تنفيذ خطة لإجلاء مئات السفن التي تقل 11 ألف بحار عالقين في الخليج على متن حوالي 600 سفينة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ونختم بطقس الليلة، حيث يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال والوسط والجنوب الغربي، ثم تقصف إلى قليل السحب على كامل البلاد، وتكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر قليل الاضطراب، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 29 و 33 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن مع قدور، أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
7: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
10: ديوان FM فلاش سبور.
11: مساء النور للناس كله، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي أجرى اليوم الفجر حصة تدريبية مغلقة في مونتيري بالمكسيك، بعد شوية السفر لكنساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وين يجري المنتخب التونسي حصة تدريبية وحيدة قبل المباراة. تذكر قبل التدريبات الأخيرة في كنساس، الناخب الوطني يعقد ندوة صحفية للحديث على مباراة هولندا. نذكر مواجهة بشكون في ختام مشاركتنا في المونديال نهار الجمعة بداية من نص الليل بقيادة المكسيكية كاتيا غارسيا. اللجنة المستقلة للانتخابات، النادي الرياضي الصفاقسي تقرر قبول قائمة المهدي الفريق المترشحة لانتخابات الهيئة المديرة للفترة النيابية 2026-2028 بعد استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المنصوص عليها. بالنسبة للقائمة تضم المهدي الفريق كرئيس، ثامر الفندري نائب رئيس. بالنسبة للأعضاء نلقاو كل من أيمن بوعتور، سامي بوسرسار، مهدي الغريبي، بالإضافة لسهير داود، مهدي الصافي وخالد السرباجي. نذكر أنه الجلسة العامة الانتخابية للسياسات بتكون نهار 3 جويلية 2026. في إطار الفني للترجي الرياضي التونسي قرر انطلاق تدريبات الفريق عدادة للموسم القادم نهار 12 جويلية بقيادة الروماني لاورينسيو ريجي كامف. برنامج البريباراسيون في زوز ترابوسات، أول بيتبرقة وثاني من المنتظر يكون بالمملكة المغربية. لجنة فض النزاعات في النادي الرياضي لحمام لنف برئاسة الأستاذ ناصر العتروس شرعت منذ مدة في إعداد حلول مستعجلة لغلق ملف النزاعات والأحكام الصادرة ضد الفريق منذ سنوات بهدف ضمان المشاركة في البطولة الوطنية. الهيئة المديرة للهمهامة يتعين عليها إيجاد حلول 18 نزاع قبل نهار 10 جويلية، الموعد الأول لاستخراج رخصة المشاركة في المسابقات المحلية التونسية رابطة أولى وكأس تونس. النزاعات والأحكام ترجع للسنوات اللي تواجد فيها الفريق في الرابطة المحترفة الأولى، مع الإشارة أن نادي حمام لنف ممنوع من الانتدابات إلى حين خلاص ديون وإغلاق النزاعات أو إيجاد إيجاد اتفاقات رسمية موقعة مع الدائنين. ختام ماتش مونديال 2026 بين الليلة وغدوة الفجر، حاليا بدأت مباراة البرتغال ضد أوزباكستان 9 متاع الليل، قمة منتظرة بين الأسود الثلاث والبلاك ستارز. إنجلترا تواجه المنتخب الغاني نص الليل، بنما ضد منتخب كرواتيا، وثلاثة متاع الفجر لوس كافيتيروس ضد الإرديسي. نحكي على مباراة كولومبيا والكونغو الديمقراطية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانفام.net. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان، في الأمان وتحيا فلسطين.
12: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.
13: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: بوبليسيتي.
1: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي ما عرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قالك السخانة باش تخلط الخمسين درجة.
2: ياو في بالي
1: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي تعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحت البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي تعمل عليه.
3: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة، من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
6: 6:25 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. باش نقعدوا في التهانية بالبكالوريا ونهنيو الأستاذ كمال معطلة بنجاح ولده معتز معطلة في البكالوريا. ألف مبروك يا معتز، إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب، وإن شاء الله ديما فرحانين ونحبوا زيدا نقولوا كل عام وانتي حيب. ألف خير لأحمد جمال، مستمع وفي الناس الديوان، اليوم عيد ميلاد ونقولوا هابي بيرثداي أحمد جمال. إن شاء الله كل عام تحيب ألف خير، وربي فضلك للعزيز عليك ويفضلهم ليك، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. به عنا لايك ديزلايك، عنا زعمة صحيح، وعنا زادة كويزات باش نمشيو توتسويت للكويز.
7: كويز
6: باش نحكيلكم على قصص حب تحكي عليها برشا في العالم. باش نبداو بالكويزات مع الدكتور
8: أيوه
6: محمد سليم العسلي. سؤالنا يا دكتور هو: كم كان عمر إيمانويل ماكرون وقت اللي تعرف على زوجته ولا معلمته بريجيت ترونيوا؟
8: ما بين 14 و17 سنة.
6: قديش العمر؟ 13 15 18 ولا 21 سنة؟
8: 15.
6: برافو دكتور، 15 سنة هو العمر اللي تعرف فيه إيمانويل ماكرون على بريجيت. عام 1993 كان عمره 15 سنة، كان يقرأ المسرح في فرنسا، وقت اللي كانت هي عمرها 39 سنة، متزوجة وعندها 3 صغار.
8: ولدها يقرأ معها يقول
6: ولدها أكبر منه بعامين. دونك هو كان عمره 15 سنة وهي عمرها 39 سنة. طالياني شنو أحوالك؟
9: شنو
10: خلف؟ بيتو الرماد مينة
9: ولا بالحق تدخل
6: فلا. إيمانويل ماكرون عرس بها عام قديش تتفكروش؟
8: كيكا صحيح
6: تعرف عليها 93، عرس بها عام 2007. السؤال الثاني،
8: وعائلته مش موافقة؟ قد
6: عائلته بيسوء، فما عائلة مش موافقة على فرقة قديش ما بين 15 و39 نحكي على
8: 24 سنة.
6: 24 سنة
11: انت مال أهلك
8: انت؟ اوه تسمع الكلام
10: وقالك مش زي اللي تضرب فيه
12: for the three reasons.
6: هدي تولم الزواج، احنا في بلدنا دو بلوز ان بلوز قاعدين نسمعوا على دي كوبل اللي المراه اكبر من الراجل 10 15 نخلطوا 20 سنه، ينجم يكون زواج ناجح؟ هدي دحمان
12: فرويد مبدع في الحكايه دي.
6: ايوه
12: كلكو بار اون ا بيزوان دون مير ولا دان بير، نجم المراه تاخو شاب أصغر منها برشا.
6: أي
12: هو إلى بزوان دون مير.
6: أيوة ما نجمش يكون يحبها معناها لازم يكون.
12: لا لا مش بالضرورة المحبة، المحبة راه فما فما فما فما حكاية المحبة وفما حكاية التوندونس.
6: أيوة.
12: ما فرق كبير ما بين هذا وهذا. واحنا حتى في تاريخنا المعاصر راهو عندنا برشا حاجات صارت في تونس من زيجات من نوع من
6: أيوة.
12: نوع من نوع هذا. وينجم زاد الشاب ياخو مراه اكبر منه برشا لانه يشارش مير
10: ماما.
12: جو مي سوفيان لي بورقيبة جونيور في كتابه يحكي على لا توندونس دو بورقيبة رئيس الجمهورية اللي في علاقة بينه وبين أمه اللي هو تزوج وسيلة لأنها تشبه لأمه في التوندونس متاعها في الكوربوريل متاعها. دونك فرويد لهنا ينجم يلقى حظوته. احنا هذية تو احنا موجودين في الزواج بالأجنبيات للتوريق مش يورق. لكن حتى في المجتمع التونسي كانت عنا الحكاية هذية، كانت عنا حتى كي واحد يتوفى ينجموا في العائلة المرأة هذيك اللي قعدت في الدار ياخذوا لها خوه اللي هو
6: خوه.
12: اللي هو اللي هو أصغر منه سلفها. واللي هذه البراتيك متاعنا نقصت لأن كانت قبل هي المحافظة على الرابطة الأسرية. ميتوا قدام عناصر الثراء وعناصر المال ينجم أي شاب عمره 25-26 سنة إذا كان يلقى مواصفات متاع هجرة ولا مواصفات متاع حياة مالية يلقى 20,000 مبرر
6: باش يقول نحبها المراهي دي نحب ناخذ
12: باش نحبها. معناتها ما فما حتى مشكل. معناتها لا توندونس ولات اون توندونس دامور ماتريال ماترياليزي. معناتها فان دو كونت الحب ماهوش
6: يلقى فيها نوع من انواع الامان
12: بيان سور
6: مادي معنوي
12: والضمان
6: والضمان
12: الضمان الضمان الاجتماعي.
6: أيوة.
12: اللي هو الضمان الاجتماعي هو الضمان الضمان المادي
10: واللي يعوض له
12: تعوض له تعويض لا ما هو تعمل سوبليماسيون كنا في السوبليماسيون.
6: انت هادي كهادي يعني تنجم تكون في علاقة مع امرأة اكبر منك ب 10-15 سنة؟
12: لا اصغر مني ولا اكبر مني.
6: لا
12: لا اصغر مني ولا اكبر مني. علاش الحكاية؟ لانه مقيمة قائمة على توازن ثقافي حضاري
6: فكري
12: لي زانتيري يجتمعوا مع بعضهم لا مانيير دو فيفر اللي يجتمعوا مع بعضهم. فما الكونسرفاتيزم ما نقبلوش انا ما نجمش. فما برشا معايير اللي انا اذا كان هذيك الكل معايير ما توفرش كل واحد يلقى راحته.
6: اش معناه كونسرفاتيزم ما تقبلوش؟ متحرر هادي دحماني
12: متحرر على الاخ
6: ويلزم المراه اللي تكون معه متحرره
12: على الاخ
6: سينو ما تقبلش
12: ما نجمش.
6: اي نوع من انواع
12: نحترمها
6: التحفظات
12: نحترمها ما نجمش
6: ما تحبهاش
12: ما نجمش تعيش معها.
6: واضح واضح هادي دحمان.
12: أنا دكتور انا انا, أنا تحرري ولا ايكيتي قبل تقدميتي ما تقبل كل شيء.
6: التحرر ولا ايكيا اللي عندك قبل التقدم
12: قبل كل شيء.
6: شكرا على صراحتك
12: هادي دحمان. بوكو دو فرانشيز
6: اي بلوس كي نون فو في ديريكت. مرحبا بك هادي دحمان. دكتورنا
8: شنو
6: تقبل تنجم تكون في علاقه مع امراه اكبر منك بزيد في العمر
8: معناتها كيما كانوا هكا؟
6: لا انا في العادي 10-15 مش 24 سنه.
8: لا
6: لا
8: لا
6: ما تنجمش.
8: لا على خاطر كيما اللي كان يحكي فيه سيلادي معناتها يفو بيان ان ايكيليبر كلكو بار. خاطر سيلادي حكي على الاسباب
6: أي.
8: اما من بعد اسكو الزواج باش يكمل ولا ما يكملش بالاسباب هذوما؟
12: انا ما حكيتش على الربطه الزوجيه
6: على العلاقه
8: على العلاقه
6: اي, أي.
8: شوف كل حاجه ديزيكيليبري و
6: ديزيكيليبري
8: توت استوار ديزيكيليبري نابوتي با
6: نابوتي با بي ديزيكيليبر من الجهتين معناها حتى كي تبدا مراه اصغر منك ب 10 سنين ماهيش ديزيكيليبري تعتبر العلاقه
8: انت انت والمجتمع هذاك معناتها فما بعض المجتمعات كيما المجتمع نتاعنا اللي يقبل يكون الرجل اكبر ب 15 سنين ما يظل لي لا ليميت سي 10 سنين با بلوس
6: بلوس
8: اي ما يلزمش يولي بالنسبه للراجل ما يلزمش يولي كونفلي دو دو دو جينيراسيون. في بلدان اخرين حتى هذايا الراجل الاكبر وينكم تمشيش
6: ما تمشيش
8: بوتيتر مي راهو لو ديزيكيليبر مشكل العمر بكره حتى الفوارق الماديه والفوارق العلميه معناتها عبد قاري ياسر ما ينجمش ياخذ عبد جاهل عبد غني ياسر ما ينجمش ياخذ عبد قليل ياسر تو وتاغ معناتها باش يظهروا المشاكل هذوما دون لا روتين نتاع نتاع كل يوم
6: حتى بعد التفاصيل الصغيره
8: بعد ما اون كونسوم لامور خاطر ماك تعرف بعد 4-5 سنين
6: فيان لا ريزون
8: فيان لا ريزون وفيان ليدوكاسيون وجاي من نفس التربيه ولا مش راهو معناتها ماديا بركه معناتها يلزم ان اكيليبغ عبد شباب ياسر ما ينجمش ياخذ واحد اقل منه ياسر فيزيكمون هاك شفت انت هيرفي غونار اش عملوا فيه على الفيسبوك
6: اش عملنا فيه انا ونورز ونادي ياسر قبل الفيسبوك
8: لا معناتها التوازن مهم
6: مهم التوازن على جميع الاصعده يقول الدكتور طلياني نعرف اللي عندك كوبل صحابك فما فرق عمري بيناتهم ديما تقول لي راهو
10: كل شو كابتن كل واحد وشنو ما نجموش ناخذوا قالب
6: اوكا باركا
10: ما نجموش ناخذوا قالب فهمتي ناس يسطروا الحق عليه فهمتي باهي والاكزامبل اي ديفيون تاعنا احنا والدينا الاب مثقف قاري والام مش قاريه وطلعنا معناها متربين وطلعنا كما ذا وكيليبري بين ام مش قاريه
6: اي
10: معناها سالفريان دير واحد قاري والاخر مش قاري دونك بيتيتر دون لابسولو مي هادي كا بارتيكولي واحنا كي نشوف المجتمعات نتاعنا الكل مبنيه على هالنبط هذا معناها ساعه ساعه تلقى معناها امراه معناها قاريه وكذا بشوي بشوي بعد الشباب بعد الاستقلال بعد الاستقلال ولكن قبل الكابتن اماتنا سيتي ليكول دو لا في ليكول سوسيال كل شيء كل شيء ربي يرحمها وربي يرحم كل الأمهات اللي كونت مجتمع سليم
6: قال.
10: هذا من ناحية فما فوكيه جزائري عنده صاحب قال ربي يقول لي على مكرون مو خطر يعرفه اللي وقت كعرس بكبر منه بور لي بابي
6: على ورق
10: على ورق قالوا قول لي مكرون عنده لي بابي عنده كارت سيجور قالوا خطروا الميجري فهمتي قالوا
6: صحيح
10: ما
6: نمشي للسؤال الموالي سؤال لهادي دحمان شكون الزعيم اللي موجود حاليا من زعماء العالم من رؤساء العالم اللي قصته مع مرته الشهيرة جدا بأنها قصة كوت فودغ 100% وكان أعلن عليه برشا مرات
10: برقيب
6: لا نحكي موجود
12: لا يحكي على يوزاوي تحكي, تحكي على
6: يوزاوي
10: حاليا
6: هاي.
12: حاليا بصراحة ما نعرفش
6: ما تعرفش شكون حسب رايك طالين
10: توتوا وين مش في العرب
8: ترامب
6: لا دوتو
10: يعني بون
6: ترامب حكي على حكايه اخرى
10: اي والله اي
0: ايفيت
10: ها
6: قتلك ايفيت قتلك ايفيت تفهم معاه دفع جاوبتك بالتركي
0: جنم بنم
10: زال من دنم
6: شكون اردوغان دكتور فوالا
10: اردوغان
6: رجب طيب اردوغان اللي تصريحه قعد فريمون معناها قلب الدنيا وقت اللي حكي قال انا حبيت مرتي من النظره الاولى وهذيك علاش احنا لليوم نحبوا بعضنا برشا قال قابلتها مره
12: ايديولوجيك
6: فوالا ساسي
12: ايديولوجيك
6: شويه بي دونك نحكيوا شويه على لو كو دو فودغ طالين يتمن بيه الحب من النظرة الأولى
10: والله عش ما حق ما جربتش
12: منزلوا له وعادين أخرين تو جربت
10: ليه يعني قبل ما ساعة ساعة ترقى هكا تحس يعني ما بعديش كي برقيبة في خطابه المرخة يكون بعثولك كيفاش عرفه سيلة عرفه في حملة في بلا البلاد عرفه في حملة قال تو دانكو جاي سكوت فودر صفقوا عليه في الخطاب قال تو وقته توقت وين في عند كلاب البلاد وكلاب الواحد فهمني
12: كمام إلى
10: يو لا قال لا قال قال جاي سكوت فودر فيك وسيلة
6: قالوا رغم أنه ما كانش وقته بالكل
10: ما كانش وقته بالكل دونك كوت فودر صاريب
6: تمن به دكتور
8: وي
6: كوت فودر
8: مادام فما عباد تحكي عليه مادام موجود
6: سالك ولا
8: لا الحق
6: لا نشوف لهدي دحمه في المواضيع صراحة هدي دحمان
12: نمن به وصار لي الزوز
6: أيوة قلت كوش خليته في الأخر أنا نعرف عليش
0: اكتشافات جديدة
6: أي
12: تمن ستريبو أفيفر
6: ودائمت علاقة الحب
12: دوم سرتنمو مدامو هي إيموسيونيل و
6: أي
12: وسنسير ما تنجم كان الدوم وما هيش كوندانابل حتى تعرف
10: بالحق
12: هو احنا مجتمع الوسط، انا مجتمع
10: يودي ولا يمحليك، نحب الناس كيف كيف
12: يودي المكاشف
10: سير سير
12: كيف يقراو كلهم يعملوها في يخبيوها
10: اي صحيح اي
6: ما يقولوش
10: عليه
6: حرام ما يقولوش لهم
12: هما تريك يجيو كل الكوجينه ما في الحكايه هذه ما يجيش
10: فما يتلاهر كيف كيف كنت فوضى ايفا براون
6: اتلاق سي فري وكي قال كوت فودغ قال لك فيش قول هكاك وانت تحتك ديجا لي غو
12: اخي هو بن علي اللي تي فيكتيم دان كوت فودغ
10: اخويا الساق هذه فهمت
6: ولا الساق
10: هذه
6: كوت فودغ ساق
0: مش بن علي بس
10: فما انا جون
6: بورقيبة بورقيبة
10: الوقت توا احنا شوف نعديها لكم نبعثها لك
6: شوفوا كي حكينا على بورقيبة قلنا وي وحكي على كوت فودغ كي قلنا بن علي قلنا فيكتيم Bah, ça dépend de la personne.
12: Bourguiba, il était amoureux.
6: Ouais.
12: Profondément amoureux. Ben Ali, il était pragmatique.
6: Ah bon?
12: حب يتخلص من عقدة الجنرال اللي هو عارفه. نسيبه الاولاني
10: شيت برشا انت
12: بالحق فرويد انا شوي فرويديان جوسكو بور
10: بتيت
12: دونك المقارنه ما تصيرش ما بيناتهم
10: كل واحد كيف
12: كل واحد شنو القصه اللي عاشها اما سي با كوندانابل شو واحد يعيش الكود
10: واحد يحب
8: لا با دي تو علاش كوندانابل
12: لا خاطر احنا جينيرال
8: فما اللي يقعد يلوج على الكود فود حياته كله ما يلقاهش
6: ما يلقاهش هو يذل الكود فود ما يتلوش عليه ما يلوش اللوج عليه
8: معناتها دون سونس فهمت
6: يستنى
8: في الكود فود وما يجيش
6: ما يجيش طليني ما استناش كمان
12: متحفظ
10: ليه مش متحفظ
6: يقول
8: لا لا هو قال ما عاش الكوت فود
10: انا
8: وياه
6: فما شكون عاش معاك
10: لوتر بارتيم مش بيه
8: يا كابتن كلنا مجاريح انا وياه
10: يا انا دكتور فما سسمت على الارجنتين ايفا بيرون ولات بعد ايش رئيس عرفها في بوت دو نوي
6: وي
10: جنرال
6: ما حاتيني
10: صحيح صحيح دونك حكيت وسسمة المشهوره كبيره وقالوا هي قصيره طلعت شابه عملوها في الفيلم سسمة كليوباترا كليوباترا
12: حتى قصص الانبياء حتى قصص الانبياء كلها تعملت على قضايا
6: كيفاش وفيت قصه حبها كليوباترا مع مارك انتوني
8: وقت تروح
10: عندك انت الاخبار
8: مش قد تروح هي
6: قتلت روحها علاش
8: خد زوز هما نتاع مصر
6: صحيح فما واحدة هي قتلت روحها هي انتحرت على خاطر هو انتحر
8: اي
6: دونك انتحر هو بعد انتحرت هي وقت اللي ربحهم اوكتافيون وقتها الامبراطور دونك هو انتحر ما نجمتش تعيش بعده كليوباترا باللي عندها الكل ما نجمتش تعيش بعده هو وانتحرت به يزينا من الكويزات
10: وعليه اللي فهم دابور تعرفوها تعرفوها ولا يقول لك اللي فهم دابور
6: باش كان فما حفره فما حاجه
10: يقبل هما زوج يحبوا بعضهم يحبوا يقتلوا بعضهم يحبوا ينتحروا بلي تو سامحوني
6: ايوه
10: انت الاول انت الاول انت الاول قال لها انا الاول هكا طاحوا ماتوا يمشي تاع الروح علاش يقولوا اللي فهم دابور اتونسيون
8: فما اللي فهم دابور فما ان بتي سوف راهو مانيش باش نقولوا لك
10: عليه
8: لا ما يتقالش
6: باهي من بعد من بعد
8: من بعد في الاوف
6: كملنا من الكويزات هات نمشيو اللايك ديزلايك
2: لايك ديسلايك
6: يلا نور
2: في لايك
6: موضوع ديزلايك. شدت فيه الصحيح نورز
8: أيوة.
6: تفضل نور مين نعرف
10: حب تربح
12: كيما الذهب
6: كيما الذهب والله زوج شدت فيه الصحيح الصحيح
2: بس نحكي على الفنان المصري أحمد سعد المثير للجدل بهكا لبسته بعض السلوكات نتاعه في المهرجانات في الحفلات وغيره اللي هبط فيديو على الانستغرام اللي عمل قرابة زوز ملايين وهو يقوم بحلق شعره اللي هو ديجا لوك غريب عجيب هو واللحية نتاعه وقال انه
6: لحية بالبلالت
2: بالبلالت جوستومون دونك قال انه ما عادش باش يقوم بحاجات غريبة وباش يحترم الجمهور نتاعه نسمع اكستري صغير من كلام نتاعه
7: جمهوري الحبيب الغالي طبعا عايزكم تكونوا معايا في اللحظة اللي جاية دي عايز اقول لكم بصراحة ان انا عايز اعمل حاجة مهمة جدا عايز اعمل حاجة مهمة جدا جدا عايزكم تساعدوني عليها ايه السبب بقى السبب ان انا خلاص تبت عن اي حاجة غريبة مش هعمل اي حاجة غريبة اي حاجة تزعل جمهوري اللي بحبه يقعد يقول لي لا انت ليه عامل كده مش هعملها تاني طبعا هتقولوا ليه هو كل شوية يعمل حاجات ويرجع يعتذر يرجع يقول سوري. مش مهم مش مهم انتوا هتقولوا ايه، المهم ان انا مش هلاقي جمهور زعلان مني في اي حاجه تاني في حياتي، في حياتي وهعملها. انا طلعت وقلت ان انا مش مزعل ربنا يعني، لاني فعلا عرفت ان كل حاجه مش حرام، ولكن انا عايش وسط مجتمع، المجتمع ده اعتقد ان العرف فيه شيء مهم جدا جدا، وهفضل طول عمري اعمل مش اعمل حاجات غريبه، مش عايز اعمل حاجات غريبه او مش عايز اعمل حاجات من النوع ده، عايز اعيش في سلام وابقى عادي انسان طبيعي جدا.
6: عرفتوه احمد سعد ولا ليه؟
9: نعرفوش.
6: تعرفوش؟ تعرفش اغنيته وطنين؟
9: طبعا اول مره قريته. انا
6: عنا حويجه احمد سعد نيديا. قتلي بعد ما تيب دي لايك ديزلايك، يعني الفيديوهات هذه انه الفنان بعد ما يعمل ترانديت هيديو، بعد ما يلبس كيما يحب هو ويعمل 200,000 معناها دي ديزاكور، اي هذو مغنيات فوالا مع الجمهور نتاعو، جي قال لنا قررت ما عادش نغششكم.
12: كله في الماركتينغ،
6: كله ماركتينغ،
12: الاولاني ماركتينغ والثاني ماركتينغ، الجمهور عايز كده معناتها نورمال باش يتأقلم مع توسكي كوميرسيال.
6: فوالا
12: اللوك الاولاني جو لو كوندان با، ما عندي حتى مشكله معه. اللوك الثاني
6: اما
12: يرجع اما يرجع اللي هو التوبه ورجعنا الى الاصول درشو سا سي دي نامبورت كوا، سا سي باثولوجيك، سي فريمون باثولوجيك. لو برومي كومبورتمون عادي، لو دوزيام كومبورتمون سي باثولوجيك.
6: باثولوجيك
12: لي باثولوجيك، لانه اش معناتها في الوقت هذاك يجيب مقص في قدام الكاميرا ويقص في شعره ويقول انا تصلحت،
6: تصرف مرضي،
12: مع تصرف مرضي باثولوجيك معناتها، لانه نورمالمون هذا ما يصيرش قدام الكاميرا، يعمل حياته كما يحب هو، لكن هذه استعراضيه، حياه استعراضيه يربحوا منها برشا فلوس، لان يعرفوا كيف من اين تاكل الكتف.
6: دايوغ لا فيديو في بعض الساعات عملت 2 ملايين مشاهده، في اقل من 6 اسويه 2 ملايين مشاهده.
12: هذا شنو اللي قصدته؟
9: بعد ما قص شعره بعد ما قص شعره يمشي يمشي يعمل عمره ويمشي يرجم الشيطان ويتصور ويولي حاجه اخرى، واحنا ماشيين بكل صراحه الناس اللي تتبع خلينا نقولها التفاهه، مجتمع التفاهه والغباء او لا ميديوكراسي،
6: هذا يعني كل تسميه يتبع مجتمع التفاهة والغباء.
9: اي نعم خاطر الناس متعلقة ب
6: شوفي قديش يتبعوا فيه في الانستغرام،
9: ما مربي
2: 7,600,000
6: 7 ملايين متابع تقريبا 8 ملايين
8: شوية
6: شوية مثلا عمرو دياب 40 مليون
8: بالنسبة للفنان مصري شوية،
9: بالنسبة لرونالدو يكهب على المليار.
8: لا مصر قديش فيها هي؟
6: مصر فيها 100 مليون.
9: سبعة ملايين شوي.
12: ما يظهر متاع البوز وظهر متاع
8: دونك في الاخر مش ستار ستار في مصر هنا. ليش حبيت نقول
9: ربي معاه
6: فوالا بي ديزلايك زيدا معني طاليني دكتور
2: عمل لرا وعمر قبل يعني
6: عمل
9: لرا ما عملش حاجة تو يتصور ويرجو في الشيطان تو يتصور
6: بي دكتور.
8: أنا كما قال سيل هادي معناتها التجارة هذه ديزلايك معناتها شو توا معناتها تحب تحجم شعرك دي مو حجم مخرج بلوك جديد وتكلم عليه
6: وانت هاي الموضوع
8: وتكلم عليه العباد شي خصة معناتها أنت كفنان معناتها الجمهور شنو اللي يخصه هو الفن تاعك مش شعرك وهني تبت وهني إبام من أحسن الفنانين وأحسن هما المحبوبين هما اللي يعني عندهم دي ديغاباج ولهم تايبين لهم حد شيء العباد تسمع الفن تاعهم مهموش في السلوك تاعهم
12: يور ستنك دومازوشيزم فهمت
8: أي أي تيم باثولوجي
6: وين متأكدة أنه بعد الفيديو هذي باش تعبد فيديو متاع كليب جديد ولا غنية جديدة ماذا واضح معناه أنه تحضير لغنية جديدة. يلا الأخبار اللي بعد ونورس
2: نحكيو على جروب فيسبوك أثار الجدل في الأردن وموجود منه في
9: الأردن هذي
6: أنا
9: بديت نشك
6: الأردن أردني زعما
9: الذهب مجي من الأردن
2: دونك نحكيو على جروب فيسبوك أثار الجدل
8: يكون عنده دونك أصول فلسطينية كابتن مكتعف الأردن أغلبية شعب تاحب من أصول فلسطينية
6: أحلى ناس
8: أي.
9: أحلى ناس
6: الأردنيين من أصول
2: أحلى
6: فلسطينية
2: أحلى ناس المشرق الكل وأنت تعرف معنى علاقتي مع
6: المشرق الكل تحية لنعيمة شوقي يا عشيرتي أختي زوجها أردني من أصول فلسطينية من أحلى ما نحسن معرفنا في حياتي
12: احسن ما عندهم هو العرق
8: الزيتوني
6: مثلا
8: العرق هذاك
6: الطليلي
10: انا
6: حيي
10: انا جو ديكو
6: اتش ديكو
10: طلع صندوق عجب
6: طلع صندوق عجب
10: طلع صندوق عجب
6: يزيد بديو اجيبوه في القايله
10: في القايله
6: تضرب الشمس
10: وما فيهاش كليماتيزر
6: فيهاش كليماتيزر الامور واضحه
2: كمل نحكيو على جروب فيسبوك اثر جدل في الاردن وموجود منه في
6: عمل مشاكل كبيره
2: عمل برشا مشاكل وتسبب في حاله طليق كيفاش انه انسى يهبطوا تصاور رجالهم في الجروبات هذية ويسألوها لأنه مثلا بنات عندهم علاقة برجالهم ولا لا وفي وقتها تكشف بعض العلاقات وعلاقات الخيانة الشيء اللي تسبب في برشا حالات طلاق والحكاية هذية موجودة حتى في تونس موجودة في جروباتنا العادية نشوفوا تصاور متاع رجال ديجا ونسيهم يسألوا أنونيم يقولوا اسكو تعرفوه السيدة ذي عندكم علاقة بيه وتقرأ عاد دي كومنتير اي راني نعرفه راني حكي معايا راو كذا وتكشف كما قلت لكم قضايا
12: المستور كي. الكل يخرج
6: ويكشف المستور الجروب هذية توا قالب دنيا احنا في تونس موجود عنده مديدة وما سمعناش لا صارت حالة طلاق ولا صارتش مشاكل كبيرة باغ كونتخ في الأردن عمل مشاكل كبيرة برشا دكتور ننوع هذية متاع لي بيبليكاسيون ولا الجروبات هذوما عسليمة بربي الرجل هذية تعرفوش
8: حولوا القوة
6: اش قولك
8: يا أخويا المعاملة بالمثل علينا نحن نعملوا جروب
6: عملوا في تونس فعلا جروب رجال
8: أي
6: موجود موجود موجود أي سيدي
8: جو شوف كي تبدا ما ثمش ثقه في الكوبل سابوز توا معناتها مراه وراجل معرفين بعضهم وشك معناتها
6: حاجه الاغلبيه في تونس راه ماهمش معرفين تبدا مازالت كيف تعرفت على شخص
8: اي
6: عسيمه البنات بربي بنت كي تعرفت عليه تعرفوش شكون عندها عليه حكايه
8: هذيك حاجه اخرى
6: اي
8: نحكي معناتها هي قالت تثبت في الطلاق
6: اي في الاردن
8: معناتها عباد متزوجين بصراحة بالتصوير تراجلك في جروب كيسك سيسا فهمت انت ما تعرفش اذا كان فهمت
6: أي.
8: الله يهديوك شو نقول
6: انا نتفكر فما بيبليكاسيون وقتها قلبت الدنيا في تونس امرأة هبت التصوير تراجل وفما شكون بعثت لها وقالت لها عنده الكهرباء الفلانية وكذا ويقعد في البلاصة الفلتانية وكل شيء وامش نبعث لك في البريفي وراو السيد هذي محكي معايا وانا معها عنا مدة وقال لي مانيش معرس يسكن في الزهرة
8: ما شفناها
6: انا حكيت
8: شفناها مع بعضنا
6: هبطت
8: عماول هذي هبطت في جروب في الزهرة
6: اي
8: بالحق فكرتني فيها
6: صارت راهو هذيا في تونس وصارت مشكلة كبيرة بعدها بالحق خاطر جابت لامارة دونك الدكتور لايك ولا ديزلايك
8: شنو لايك
6: انه لي بوست هذوما
8: انت جبت قلت البنات اللي باش يعرسوا وينجدوا راهو هذي كان متعامل بيه مي مش في لي ريزو سوسيو معناتها ينجدوا عليه تنجد صاحباتها تنجد عائلتها تنجد
6: ايوا
8: البو ولا هي ولا صاحباتها بون تو ولا سيغ لي ريزو سوسيو تو حديث يجبد حديثه تو في الكود علاش كلات بعضها تو خطوه الكلام اللي كان يتقال في القهاوي ما بين اربع من الناس
6: ولا يتقال على وسائل التواصل
8: فهمت اربع من الناس صحاب يتعاركوا الكلوب او الاسبيرونس او ليتوال او سي اس اس او شنو وفي طرح كاف تو يتعاركوا ما يسمحهم حد هذا يولي يتقال سوغ لي ريزو سوسيو
10: مش باه
8: يولي تكبير نفوس تولي فتنه اكزاكتومون هذا هو معناتها لي ريزو سوسيو لازمنا نواكبوا العصر اش باش نقول لك
6: طليني
8: ديزلايك دونك
6: ديزلايك
8: اي ديزلايك
6: صحيت طليني لايك ولا ديزلايك
10: يواكب العصر في السوق العصر يطلق لك
8: في المركب
10: في المركب صحيح شو يا اخويا ما دخلوش المخ الحق اخويا ديزلايك من الاخر الدنيا
6: ديزلايك على طول
10: مش معقول معناها تحط هكا تصور تون انتيميتي معناها في الشارع هكا على الميتر
8: قانونية باش تستعمل التصوير
10: مش معقول يا كابتن
6: اي ما كاينك راهو
10: دخلت
6: القهوة جبت معك السيد اللي معك تقول له مع السلامة بربي شكون يعرفوا
10: شكون يعرفوا
6: شو الفرق
10: والله ما
6: كيما في الشارع ولا ثقة ديزلايك على طول يقول الطلياني هادي الدحمان يعتبر هذي تصرف مرضي ولا مش مرضي؟
12: ما
6: عادي
12: يا بلو دانتيميتي دون نوتر سوسيتي
6: ما عادش
12: فما اسرار دونك احنا العشاء نصوروه عشاء رمضان نصوروه العرس نصوروه الطهور نصوروه الفرحه

0: في الاجتماعي عادي، لأن العلاقات تشابكت. الراجل نجم يعرف 10 نساء والمرأة نجم تعرف 10 رجال بار كوميونيكاسيون. بالله تعرفش السيدة ذي ولا نعرفش السيدة ذي لابور، إذا كان هذه قائمة على من الأصل على تعرفه ولا ما تعرفوش، راي علاقة من الأخر مش باش تدوم. يعرفوه ولا ما يعرفوش، هي في الأصل علاقة لن تدوم
1: كسوسوا القاد شكون يعرف
0: مبنية على المصلحة
1: لا ومبنية على الشك كذلك.
0: لا لكن الشك اكيد شك يشك في شنو، يشك في السيره معناتها ماشي مثل المشكله هذيك،
2: ماشي يخذ
0: ماشي مثل المشكله، مش قيمه في حد ذاتها. يمثل في انه ما تعرفش شكون يعرفها ولا ما يعرفهاش ولا تعرف ولا ما تعرفوش. اما الشك ما عادش مشكله، المشكله انه فما مصلحه وكهو قدام المصلحه تنتفي
1: قيمه المصلحه. وكلامك صحيح هادي، خاطر كل شيء ولا مفضوح اليوم، كل شيء ولا على قارعة وسائل التواصل.
0: يا ديزانتيميتي تصوروا في دي فيديو خرجوا ديزانتيميتي في اللي في عروسات خرجوا دون دي فيديو، معناتها سي كوندانابل هذه حاجات كما هذه. لكن سي سا لا سوسيتي، معناتها يصوروا لي مومون لي بلوز انتيم في حياتهم
2: خاطر لقاو شكون يتفرج فيهم.
0: وفما سامحني سامح البهرج الاجتماعي، احنا كي نمشيو نعملوا العرس المضخم ولا طهور مضخم ولا كما قال اي مناسبه ولا فرق مضخم، نصوروه للتباهي الاجتماعي بور بروفوكي لوتر
1: للفيس.
0: دونك للفيس دونك ظاهر باش يتفرجوا فيه الناس عادي يعني.
1: واضح ما عادش خايفين على حتى شيء. نمشيو للخبر
3: اللي نحكيو على دراسه تقول اللي الطيبه المفرطه تجلب عدم الاحترام والامراض المزمنه.
2: صحيح
1: لايك
2: الطيبه المفرطه
1: لايك
2: حتى يوصل بالطيبه نتاعو للغباء.
4: ترو بون ترو كون.
2: صحيح
1: بالنسبة ليك طلياني الطيبة المفرطة تجيب تطيح لقدر،
2: تجيب كل شيء، المحقرانية والدنيا وكل شيء. ولا أما أقعدوا باقي طيبين ما يهمكمش
1: لايك.
2: شو
1: مع معناها الدراسة هذه؟
2: الدراسة هذه اللي الطيبة معناها تجيب عندها جانب سلبي كبير. إيه نعم.
1: ولا الطيبة دكتور
4: هاني قلت لك أنا ترو بون ترو كون، معناتها ما تقلتش لوكيسيون هذه ما تقلتش معناتها من فراغ.
2: صحيح.
4: دونك هو شنو معناتها الانسان الطيب لين العباد يل برين سا جونتيز بور اون فابليس ويستغلوه
1: يستضعفوه
4: وهو اون كونتر بارتي ديما يلي ديسو يكون هو ناس مليح وسيرفيابل وجينيرو شنو كونتر بارتي ما ثم شيء. دونك بون الامراض المزمنه ما نعرفش على خاطر سا ديبون انت والعبد والسنسيبيليتي نتاعو الحكايات هذوما، مي بالحق راهو du moins maintenant qui fait ta cuinte, j'ai eu des chefs de service qui sont très gentils et ben sera محترمهم برشا كيما كل شيف سيرفيس كل كاسح كل وكي نا rien à voir معناتها بالكومبيتونس. هو نجم يكون هو الانسان الطيب هو لو بلو كومبيتون الوغ كو نحنا ما نحترموش نحبوه الانسان الطيب هذاك اما ما نخافوش منه كيما كالصعيب فهمت. دونك بارفوا تو ديسو كي تبدا عارف ولا كي تبدا مع في العائله ولا في المجتمع اون جينيرال ولا في العمل مع زملاء مش لازم حتى تبدا ترو بون ترو كون. يلزمك تعرف تحط دي ليميت دي جينيروزيتي ولا جونتيس. Il faut mettre des limites.
0: Ma stratification.
4: Exactement.
1: فهمت. خاطر حتى الطيبة بركة مش طيبة مفرطة تنجم تجيب لك هذوما الكل.
2: تنجم تجيب.
1: مش لازم طيبة مفرطة راه.
5: طيبين قوي.
1: على الاخر.
0: فما stratification ما بين الطيب والبوهالي والنية.
1: يرحم والدي. بين الطيب والبوهالي والنية.
0: كل واحد النية على على على عادته. أما أنا ايش في بور هوبس؟ الإنسان ذئب لأخيه الإنسان. يلزم تو في الوقت هذا ما فماش لا طيبه لا نيه لا بوهيلي
1: ثلاثه لا
0: ما عندهم حتى مجال، لانه هذاك هو المجتمع قائم على المغالطه والمرامضه. مش نرجعوا اللي هي دراما، لكن اذا كان واحد اليوم يكون نيه ولا بوهيلي ولا طيب ياكلوه.
1: فلا هما يقولوا هادي في علم الاجتماع يقولك باش تفهم مع المجتمع لازمك ديما تشوف لو جارغون اللي التوصيفات اللي وصفوها للناس، وقديش احنا الجارغون نتاعنا والتوصيفات نتاعنا تبدلوا. معناها قبل كانوا يقولوا ناس ملاح، توا يقولوا نيه. قبل كانوا يقولوا هذيك سامحوني في الكلمة متحايل ولا قلاب، تو يقولوا وليدها يفهم لها هذيك.

0: سنجور
1: اي سنجوري
2: فيم سنجور
1: اي والليترا وهذيك حاجه به يا ما توصيف تقلبت
3: المفاهيم
1: وتوا لحد قبل كان كيحب يشكر روحه يقول انا والله طيب برشا وباهي وكل تقول رد بالك من
2: وعلى نياته
1: اي رد بالك راني مانيش نيه دونك تبدلت المفاهيم الكل تبدلت وقاعد يخلص التوا اللي نية واللي
2: علاش قلت لك يلزم يكون ديب و... سنجور والكل
1: كيش هي كالمثال كون ديب وكلني
3: لا بيكون ديب وسحري وهي نية جات من واحد ني وهكا
1: ما نقص يب... غلب
3: لا يقولوا يقولوا هو ن... هي ستين كاليتي مش باش نقولوا راه يقعد على
2: هو على هو الكاليفيكاسيون تاع الذيب هو بارمي لي ميور زانيمو لانه ذكي لكن ما تعجبش عليه هذاك علاش يقول هوبز الانسان ذئب لاخيه
1: اخيه الانسان
2: اخيه الانسان
1: قداش نسبه الطيبه اللي فيك هذه في معاملتك
2: 1%
1: 1% نسبه الطيبه اللي فيك
3: ما يظهرش
1: طليني قد
3: يا سيدي يا سيدي يودي جو
1: يا هدود عليك
3: 1%
2: اما ما يعجبوهاش علي
1: لا حتى فيك 1%
2: اي
1: والطيبة تسبق 1% يسبق ولا 99%
2: لا لوسوسيال عندي ديفلوبي اما النية لا
1: لا
2: لوسوسيال حاجة
1: ما تعديهاش علي
2: جو سوي بور لا سوسيتي بور لو ترافاي سوسيال ودرا شنو اما بخبث اجتماعي
1: فوالا
2: بخبث اجتماعي لان هذاك هذاك التنشئة الاجتماعية اللي تربيت عليها يا تاكل يا ياكلوك ما نتعداش نتاع الناس وما نحبش شكون يتعدى عليه
1: وشكون يتعدى عليه طليني قداش قداش نسبة الطيبة اللي فيك
3: الطيبة مش النية فما فرق
2: اي فما فرق
3: ولا
1: ما قال فما طيبة وطيب وبوهيلي وني
3: لا لا لا
1: احنا الطيبة
3: نتكلموا على الطيبة القلب الطيب وكذا ويمن وكذا والطيب راه يفهم ويعرف اللي يعديه عليه وفي الاخر يفتح
1: صحيح
3: وما يخش الدرس
1: ويعاود
3: صدق
1: أي.
3: صدق
2: اللي رسيدي
3: اي فهمتي
1: قديش نسبتها الطيبه هذه
3: والله الناس اللي نتعامل معهم هم يعطيو النسبه انا ما نجمش نعطي النسبه
1: صحيح ما تنجمش انت باهي
3: النسبه اللي يقول لك طيب الكابتن ولا مش طيب ولا ذيب كيما السيدي هذه مش والذيب زاد راهو عنده كاليتي كبيره ياسر
2: الذيب الانيمال بريفيري بتاعي
1: هو
3: والذيب راهو عنده خاصيه كبيره ياسر اللي هي
2: في دير
3: المرت ويعرف مرة بركة في الدنيا حتى تموت يقعد هكاك
2: بتدر جوني باسيت كاليتي
3: هلا سيليد هلا سيليد يا عم الهيد
2: ما تحب تضحكوا
3: سيليد لا لا لا
1: شو نعمل اشتاك شو نعمل اشتاك سيليدي شو اللي عنا اشتاك سيليد دكتور بيناتهم يا دكتور
4: شو بيناتهم
1: ما قديش نسبة الطيبة
4: ما نجمش نقول لك نسبة أما شوف معناتها أنا عندي في المعاملة تاعي الجانب الإنساني بصراحة
2: لا ديفلوبي
4: هذا ما فيه حتى شك واختلاف وكي حاجة نجم نقضيها كي حاجة نجم نقضيها نقضيها سانسيرمون مي علمتني الدنيا فيو لي بوست وفيو معناتها فما كي يجيوك تليفونات ملي تغزل له تعرفوا نتاع قضية
1: أنت
4: عبد مثلا ما يتصلش بيك بثلاثة أربع سنين
1: أي.
4: ويتصل بيك وميسنجر الحق نولي ما نجاوبش نولي ما نجاوبش فهمت مي بالنسبة للعباد اللي جو سي اون كونتاكت ونتعامل معهم حاجة كي نجم نقضيها نقضيها وفما وفي جانب خدمتي خاطر بون ان طونك عارف وكذا معناتها ديما الجانب الانساني نغزل له مع البيرسونيل اللي انا معاه على خاطر انت من غير البيرسونيل تاعك ما تسوى شيء.
1: اي انا نحكي على الطيبه في الحياه
4: اي هاني عطيتك
1: في العلاقات الكل
4: هاني عطيتك الجانب المهني والجانب الاجتماعي معناتها فما ديكا يلزمك تاخذهم من كونسيدراسيون ما تنجمش انت تتعامل مع مثلا طفل سيليباتير ما عنده حتى انجاجمون فاميليال تتعامل معاه كمراه متزوجه وعنده زوج صغار مثلا باغ اكزومبل دونك تاخو اون كونسيديراسيون طايح شويه مي بارفوا توي اوبليجي باش تاخذ دي سانكسيون اوسي زاد كي لي شوز دي راب
0: انا من رايي سامح بما انها تعرفنا عندها مده هي اللي تنجم تقيم نسب الطيبه اللي عن نتصور هكا
1: ما زلت ما قيمتش
3: باهي تعطينا النسبه في الاردن انت قداش الطيبه في الشعب الاردني على اي شوف لي
1: غدوه انتوكا انا وياك نورز نسبه الطيبه قد قد ونسبه معاوده الغلط انا وياك قد قد فيها يعني انا عييت وانا نعاود في الاغلاط
2: مشى للاردن
1: فيك وتعب برشا من روحي خاطرني باش نعاود اغلاط مشى
2: للاردن فيك
3: حتى انا مشيت
1: قطع مشيت للاردن هيدي نسبه الطيبه في الاردن
2: في سوري 100% بالنسبه لنورز
1: 100% نسبه الطيبة وي اما ردوا بالكم منها خاطر الطيبه نتاعك اول سلاح يستعملوا عدوك اول سلاح يستعملوا ضد هو الطيبه نتاعك
2: ويا انا ظني عملنا كونفيزيون ما بين لو سوسيال ولا نايفيتي انا جو بار دو لا نايفيتي جو سوي سوسيال امبورتي فير لو سوسيال نجم نقضي كل يوم 100 قضيه اما سوي با نايف ما تعقبهاش عليه ونقضي لك هكا
4: اي لا لا
1: يجمع اخر
4: لا لا تو تافي داكور
2: دونك اللي تحدث عليه الدكتور قبيله هو الموضوع نتاع لومبورتمون هكا سوسيال هذاك ما نشكوش فيه
3: سوسيال ايموشنيل برشا حوايج
2: لا لا مش ايموشنيل سوي راسيونيل 100% ايموشنيل اكزيست
3: انا هذاك اللي يغلبني انا هذاك
2: الشيء ايموشنيل ما عنديش بالكل سوي دون لو راسيونيل
1: توت افي انا كيف حكيت حبيت نحكي على الطيبه في المطلق الطيب في المطلق طيبته هي اول سلاح يستعملها عدو الطيبه نتاعك تخليك تغلط نفس الغلط فلا تغلط نفس الغلط
3: حتى أصدقائك
1: تتخان. لا
2: حتى من أقرب أكثر من الأصدقاء
1: يلا جست ما أقرب حتى من الأصدقاء
2: أقرب برشا
1: فك عليكم منها هاي شكل ليديا فك عليكم منها الطيبة هنا أقول لكم عن تجربة فك عليكم الطيبة خليكم بلوتو هنا وين نعرفكم الكل بالحق
2: سويون راسيونيل
1: هنا مثلا سليم البيهي فيه لتخي راسيونيل يعني كل شيء وكأنه قاعد يعطيك في تحليل يقول لك راهو هذا بلا نسبة البيهي نسبة الخايب فك عليك وفما ناس حاليها اللي تتعلم من أغلاطها واللي كتسيله حاجة مرة يقف
4: لا أما الكابتن أما اللي قاله الكابتن راهو نعم برشا عبيد اللي يحصل ويعاود يحصل ويقول لك راهو نعرفه هذاك راهو مش في بالي بيه
3: قلت له عملوا جيت نعاونوا وعندي
2: ولاد ديما متخيل اذكى من المواطن العادي دونك يلقى وسائل جديده باش يتحيل عليه عادي
1: باش يعاود وانت تعاود تغلط
4: باغ كونتر لي
2: ونعاودوا ديما نغلطوا ونصلحوا رواحنا عادي
1: صحيح
4: باغ كونتر الطيبه يستغل العدو نتاعك مش عنده انت يمشي صحيح للدردع ولا تطيح ساعة
1: لا يستغلها
4: لا والله لو شد عليك سما تطيح
1: يستغلها برشا باش بور كيل بروفيت دو توا معناها يستغل الطيبه نتاعك راه فما ناس طيبه مثلا تتكلم تقول كل شيء هذيك سلاح في الناس الأخرى فما عبيد اللي بتيبته هو يمنيس في خدمة تخدم كل شيء وإن نسمي با أون فالور يستغلوها فما عبيد يستغلك كل ما حاجته بيك يلقاك
2: حتى دون لا ميتولوجي غريك ولا حتى أراب حتى ما بين عمر بن العاص وأبو موسى الأشعري وديما التاريخ الكل مبني على أساس أن الذكي ولا المتحيل ولا
1: يربح
2: هو اللي يدبرها في الاخر واللي يمشي بنيته هو اللي ياكلها
4: اي صحيح صحيح
1: سورتو سو كي غارد لي ديستانس مهم جدا كلي يخليه المساحات مع الناس حتى كان هو طيب برشا ما
2: تنجمش
1: تكون موجود اي تنجمش تكون انت في الفضاء غاردي لا ديستانس هذا واحد من اهم دروس حياتي انا من اهم الدروس في الحياه انه يلزمك تخلي المساحات بينك وبين الناس سي
2: باش نمير واحنا في 18 سنه في 20 سنه في 25 سنه مي ان سيرتان اج وفاك
1: تفهم تفهم وتتعلم يلا شكرا لكم ياسر حديث حلو اليوم
4: بلاش الهادي
1: سيليتيا الحديث ذو شجون مع سيليتيا عندنا تليفون صغير قبل ما نكملوا اليوم ناس الديوان وكما يتواصل احتفال بالنجاحات في قرى الاطفال اس او اس بعد نجاح 45 تلميذ في البكالوريا في صفوف الجمعيه الف مبروك لاولاد الاس او اس نجاح نتاعهم اليوم باش نحكيوا على تخرج كذلك 17 ام دفعة 11 في الجمعية بعد 12 سنوات من التكوين ومعنا مدام سيرين بوغانمي أم بقرية SOS سليانة مدام سيرين مرحبا
5: مرحبا سلام
1: مرحبا بك مدام سيرين مبروك التخرج لله
5: يعيشك يبارك لك عيشتي
1: أنا السؤال الأول مدام سيرين شنو اللي خليك تختار أنك تكون أم في قرى الأطفال SOS
5: بالنسبة لي الحق اختياري اني نكون ام في اسواس ما كانش مجرد اختيار مهني معناها
1: أيوة.
5: بقدر ما يكون اختيار إنساني وكي نابع من قناعة قناعة مفيدها اللي إنه راهو كل طفل محتاج إنه يكون عنده شخص يأمن به يحبه يسمعه ويحتوي ويكون سند ليه في مختلف مراحل حياته. وشخص هذا ما ينجم يكون كان أم
1: بلا.
5: وما أدراك الأم وقلب الأم
1: ومحلك محلى كلامك وظاهر محلى قلبك مدام سيرين. قديش عندك من صغير أنت توا مدام سيرين في قرى الأطفال أسواس؟
5: والله حقيقة أنا كانوا عندي 5 صغيرات
1: ما شاء الله.
5: فيهم 3 وليدات رجعوا للعائلة الطبيعية الحمد لله
1: الحمد لله
5: فضل مجهودات الكيف نتاعنا
1: الحمد لله.
5: في أسواس مش نسعوا كان معناها باش نحميه الصغير والمحسن والبيت تاعو زاد نسعوا باش نعاودوا نربطوا هاك العلاقة بينه هو وعائلته
1: البيولوجية
5: اللي تفقدت.
1: تحية لك
5: الحمد لله نجح
1: الحمد لله الحمد لله. انا كي نسالك نقول لك بين اول نهار في التكوين ولحظه التخرج اكيد فما برشا حاجات تبدلت فيك مدام سيرين، حتى نظرتك للامومه بيدها نعرف شنو اللي تبدل فيك في الفتره هذه.
5: صحيح كلامك صحيح الحقيقه انا دخلت الدوره التكوينيه هذه وانا عندي رغبه باش اني نكون سند معناها افضل لاولادي.
1: أيوة.
5: خرجت منها وانا عندي فهم اعمق لاحتياجاتهم ومشاعرهم واحلامهم، تعلمت فيها كيفيه معناها نقرب اكثر لاولادي، كيفيه نفهم مسكاتهم حتى قبل كلامهم. وليت نفهم صغاري من عينيهم شنو يحبوا شنو ما يحبوش شنو عاجبهم شنو مش عاجبهم. الدوره هذه الحق عطتنا برشا مفاتيح مهمه نجموا نذكروا من بيناتها معناها كيفيه التواصل الايجابي مع الطفل، اهميه الانصات الفعال للطفل، وكيفيه نجموا نخلوا الطفل يحس انه صوته مسموع ومشاعره راهي محل اهتمام وتقدير.
1: أهم شكرا
5: حاجة تعلمناها في الدورة هذه هي طرق إدارة السلوكيات الصعبة بهدوء وحكمة مع التركيز على فهم الأسباب، واللي هي أهم حاجة خاطر لازمنا نعرف الأسباب اللي تخلي معناها صغير يقوم ببعض السلوكيات الصعبة.
1: وإن شاء الله بتكونوا أحسن أمهات للأطفال هذوما أطفال أسواس. شكرا لك مدام سيرين. نذكروا أن الجمعية اليوم تكفل أكثر من 10,000 صغير، دونك نذكروكم أنه بتدعموا الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس، تبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه على www.svu.in ولا تكلموهم على 58 371 002. مرة أخرى نقولوا شكرا أسواس وشكرا لكم أنتم اللي تبعتونا بارتيغ من 5. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في أسعد الأوقات. ديسي لا سامح مفتاح تقول لكم نحبكم باشا، ربي يحفظكم وربي يحفظ تونس العزيزة والغالية في لمن
6: ناس الديوان عادي ولا فهم. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى

0: على www.unfm.net. UNFM صوتكم. UNFM فلاش نيوز.
1: موجز السابعة مساء. UNFM عسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي. وتتعلق المناظرة الأولى بانتداب 120 أستاذا لشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على أن تجرى الاختبارات يوم 27 من أوت القادم والأيام الموالية. كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشطا لرياض الأطفال بسلك منشط رياض الأطفال وذلك بداية من التاريخ ذاته. وحددت الوزارة تاريخ 25 من جوان الجاري موعدا لانطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين على أن يتم غلق باب الترشحات بتاريخ 27 من جويلية 26 و2000. النائب بالبرلمان فاطمة المسدي تؤكد في تصريح لديوان فهم تمسكها برفع الحصانة عنها من أجل استكمال الإجراءات القضائية وعدم تعطيل مسار القضية المثارة ضدها منذ سنة 19 و2000 من طرف كاتب الدولة السابق عادل الجربوعي بتهمة الادعاء بالباطل على خلفية ندوة صحفية تحدثت فيها عن شبهات فساد تحوم حوله وفق تعبيرها. والمسدي تكشف أن النواب الذين تم النظر في ملفاتهم خلال الجلسة العامة السرية اليوم تتعلق بأغلبهم قضايا رفعتها ضدهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل مخالفات انتخابية وصفتها بالفارغة والتافهة.
2: اليوم من أول مرة في جلسة سرية قام بعض النواب ظل ما بين 10 و11 نائب أنه قاموا بطلب رفع الحصانة على أنفسهم بطلب منهم وذلك لاستكمال الإجراءات القضائية. المبدأ هو أنه ما فماش علاش نخافوا من القضاء وعلاش نخافوا من دولة القانون. دونك النواب اليوم بما فيهم أنا عملنا طلب رفع الحسانة وتمت المصادقة في الجلسة العامة السرية اليوم لهذا الطلب. بالنسبة لي أنا الموضوع اللي رفعت على روحي الحسانة فيه هو موضوع قديم من 2019 تقدم ضدي كاتب الدولة السابق عادل الجربوعي في قضية بتهمة ادعاء بالباطل وقت اللي أنا كنت قمت بندوة صحفية أعلنت فيها على العديد من المواضيع بما فيه شبهات فساد هم هذا كاتب الدولة. أما أغلب النواب اليوم تم يعني النظر في ملفاتهم هما ملفات أغلبهم هيئة الانتخابات متقدمة بها ضدهم في مخالفات وحاجاتك انتخابية معناها نشوفها أنا معناتها فارغة وتافهة ما فيهاش حاجة كبيرة معناتها.
1: ويشار إلى أن الجلسة العامة السرية المنعقدة اليوم بمجلس نواب الشعب قد صادقت على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية. اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بتونس تعقد اليوم جلسة عمل تم خلالها تقديم إحصائيات حول حوادث المرور بمختلف المناطق التي تشهد تكرارا لحوادث الطرقات ودراسة أسبابها إلى جانب تسريع بمعالجة النقائص والإخلالات المتعلقة بالبنية التحتية للطرقات. واللجنة الجهوية تقر جملة من التوصيات من أبرزها إزالة مخفضات سرعة العشوائية ومواصلة الحملات المشتركة للفحص الفني العرضي والحملات التحسيسية لسائقي الدراجات النارية مع مواصلة القيام بمعاينات ميدانية من طرف اللجنة الفنية لنقاط تكرار الحوادث. ووالي تونس عماد بخريس يؤكد بالمناسبة على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة والمعنية مشددا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والحملات الرقابية والإجراءات الردعية مع ضرورة الالتزام بتطبيق التوصيات المنبثقة عن جلسة اللجنة الجهوية للسلامة المرورية. وفي الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن إيران مخطئة بشأن عدم وجود أي خطط للسماح لمسؤول الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع النووية المتضررة في البلاد مضيفا أن مفتشي الوكالة سيكونون على الأرض في إيران في الوقت المناسب. ومن جهته الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يقول اليوم إن صواريخ إيران لم تكن مدرجة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة ولن تكون كذلك أبدا مضيفا أن إيران لن تتفاوض أبدا على قدرتها الدفاعية مع أي دولة وأنها تؤمن إيمانا راسخا بأن السلام والاستقرار الإقليميين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال نقاشات صريحة وتعاون إقليمي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك. ويتواصل المشوار الآن مع محمد أمين خنوش في مونديال إكسبريس.
0: ديوان اف ام عسلامة.
3: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. مونديال إكسبريس.
8: مساء الخير، أهلا بكم بداية مع منتخبنا الوطني ومقابلته ضد هولندا يوم الجمعة بداية من الساعة منتصف الليل بتوقيت تونس على أرضية ملعب نادي كنساس سيتي في أمريكا. منتخبنا الوطني سافر اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية منتظر أنه باش ينطلق في الاستعداد للمقابلة فجر الغد. في المقابل منافسنا هولندا بطبيعة باش يكون بكامل عناصره الأساسية اللي بيحصل معنا عليه مدربه رونالد كومان ولاعبه أيضا نيلسون ديفريس. اليوم أكد في تصريحه أنه تونس باش تلعب المباراة بكل قوة رغم المشاكل في خصوص مواجهات وكذلك غير زوز مدربين منتخبنا الوطني. واي منتخب بالنسبه لي دانفريس في كاس العالم قادر انه يعطي 100% لانه المشاركه في المونديال هي فخر كبير وكذلك بتشرف بها البلاد. هذا بحسب كلام دينزل دفريس في نقطه عالميه اليوم سبقت مباراه المنتخب الوطني التونسي. بالنسبه لمقابله اليوم الاصباح المنتخب الجزائري فاز من منتخب الاردن هدفي المقابله هدف. وهكذا منتخب الاردن يغادر المسابقه من دوره المجموعات بعد زوز هزائم. حاليا منتخب البرتغال في مواجهه منتخب اوزبكستان. البرتغال متقدمه 3-0 مقابل 0 اهداف كل من رونالدو دوبلي وهدف لنونو مانديش. ومقابله السهله اليوم بدايه من 9 منتخب انجلترا في مواجهه مهمه امام منتخب غانا. منتخب انجلترا كان فاز في الجوله الاولى 4-0 مقابل هدفين امام كرواتيا ومنتخب غانا فاز امام بنما هدف مقابل 0. وكأس العالم متواصل على موقعنا ديوان اف ام. بونت نخليكم مع هدى الرغمي في برنامج 60 دقيقة.
0: مونديال

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام.
2: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ننطلق معكم توي، توصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على أهم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل الأصدقاء والصديقات اللي تبعوا فينا طريق السلام، لكل مستعملي الطريق ومن توما تسمعوا فينا على فريكونس متاعنا الكل في تونس الكل، مرحبا أهلا وسهلا. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، إن شاء الله ربي يعينكم وربعتكم القوة، إن شاء الله نكونوا منسينكم. الجالية التنصية اللي تبع فينا من الخارج، تحية للجميع ومرحبا، وإن شاء الله يا ربي عودة ميمونة قريبا إلى أرض الوطن. ومرحبا بيكم زادة على شان اليوتيوب تاعنا لديوان فام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فام، مرحبا أهلا وسهلا. شنو باش نحكيو اليوم؟ شنو صاير في البلاد؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا توتسويتا
0: لغكاب.
2: بعد انتهاء اليوم الأول، هل سيتواصل إضراب البنوك؟ وضعنا في عيوننا. حوادث المرور تحصد 580 قتيلا منذ بداية العام، جمعية السلامة المرورية ضيفتنا في أنفوان توكس. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تطالب الكنام بتسديد مستحقات المخابر، فما هي التفاصيل؟ وضعنا في فسفاس. بعد تحذير وزارة الفلاحة للتونسيين بالخارج من جلب عباتات ومنتوجات نباتية محظورة ومحظورة الدخول إلى البلاد التونسية، الخبيرة نسب الرأي نضيفنا في الأجرية. لجنة التخطيط الاستراتيجي تصادق على مقترح قانون تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء. على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهية العمرانية النائب صابر جلاصي يضيفنا في الأكتوة. أسعار الذهب تواصل ارتفاعها تزامنا مع موسم الأفراح، الغرفة الوطنية لتجار المسوق ضيفتنا ليلى في فيدباك. انتشار للحشرة القرمزية في ولاية نابل والمواطنون يتذمرون، موضوعنا في فيسبوك. نسبة امتلاء السدود تبلغ 60%، فهل تعتبر الوضعية مطمئنة؟ موضوعنا مع لافيتو دو جور. ومسلسل مصري يعرض حاليا أثر الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، نقترحه عليكم في بون بلون.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. حسام الدين الحلواني في الاخراج التقني، هيفا بن يوسف في الاعداد والاخراج الرقمي، ضحى السويسي كنت دجتا، الهدى الورغمي معكم كنت ميكرو.
0: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين، خليك معنا، مازلنا في الاخبار مكملين. صوتكم.
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا. إضراب البنوك انتهى في يومه الأول، جامعة البنوك أو الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين كانت قد أعلنت عن الدخول في إضراب لمدة 3 أيام. مش نرجع اليوم الأول، وهل سيتواصل إضراب البنوك في يومه الثاني والثالث؟ نحكي في الموضوع كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سيد سامي الصالحي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مساء الخير أختي هدى، التحية لك ولكل العاملين معك ولكل مستمعي إذاعتكم
2: ديوان فام. مرحبا، أهلا وسهلا، يفضلك. مرحبا سي سامي، أهلا وسهلا. اليوم الأول من الإضراب كيف كان؟ وبعده نحكي معناتها في التفاصيل، هل سيتواصل هذا الإضراب؟
3: اليوم الأول من الإضراب كانت الرسالة واضحة من شمالها لجنوبها ومن كافة أبناء وبنات القطاع البنك وشركة المؤسسات المالية في جميع الولايات الرسالة واضحة، هو التعبير عن غضبهم والتعبير عن رفضهم لسياسة المجلس البنكي والمالي التي حرمتهم زيادة 2025 والتي حرمتهم تطبيق القانون وسحب القانون 412 عليه. هذا اليوم ما جنته مجلس البنكي والمالي في تعنته وعدم ورفض الحوار وعدم الجلوس الى طاوله الحوار
2: حتى بعد الاضراب بيوم، معناتها ما فماش دعوه الى التفاوض.
3: للاسف الى حد هذه الساعه اختي هدى لا توجد اذان صاغيه في المجلس البنكي والمالي. لقد تم تفعيل الاضراب اليوم من قبل المجلس البنكي والمالي من خلال تعنته وعدم جلوسه الى طاوله المفاوضات. اليوم احنا يوم 4 جوان 2026 أرسلنا إليهم برقية تنبيه بالإضراب. البرقية هي التي البرقية تنبيه بالإضراب هي تدل على عدم رضانا على ما هو موجود ومطالبة ضمنية بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. اليوم نحن بعثنا برقية تنبيه بالإضراب وهم قاموا بتفعيل الإضراب من خلال التعنت ومن خلال عدم سماعنا ومن خلال عدم إعطاء حتى حقوق لأصحابه. حتى تطبيق القانون أصبح اليوم يعني أنا نعمل إضراب ونعمل وقفة احتجاجية لكي يطبق القانون اللي مصادق عليه المجلس النواب. حقيقة يعني
2: نرجع شوية معك للبيان اللي خرج ويمس في العشية المجلس البنكي والمالي، هو معناتها تقريبا يعني علق لأنه اللي يتزامن مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائل العمليات المالية، كأنه معناتها يحمل فيكم في المسؤولية في الموضوع هذا.
3: يعني هو بلاغ للحقيقة غير مسؤول، هو بلاغ حقيقة غير مسؤول، وهو بلاغ يحمل المسؤولية لمنظوريه للموظفين. الذي يتحمل المسؤولية هو المجلس البنكي والمالي، لماذا لم يجلس إلى طاولة المفاوضات؟ هو بيان يعني حقيقة استفزازي، هو البلاغ لأصدروه والذي وهو نسمي فيه بلاغ مبتور. حتى الإمضاء لا يحمل من إمضاء أي مسؤول من المجلس البنكي والمالي، أي مسؤول من المجلس البنكي والمالي، هو بلاغ زاد استفزاز الموظفين البنوك ومؤسسات المالية، زاد في حتى في عدد ونسبة نجاح الإضراب، لأنه كنا ننتظر 4 جوان أنه يصدر عنهم بلاغ لتهدية الأوضاع، ليتحدثون أنه على زيادة وأنهم أعطوا زيادة 2026. يخي ما يعرفوش يفرقوا بين مطلبنا اللي عنده عامين زيادة في 2025، ما يعرفوش يفرقوا بين زيادة 25 وزيادة 26.
2: ولا لم يشر البيان إلى زيادة 2025، شدد على زيادة بتاع 2026. أي
3: في حين أنه هو يعني تعهد وبعث لنا مراسلة رسمية على زيادة 2026 وقبوله بالجلوس لطاولة المفاوضات لزيادة 2025، وهذا في مكتوب بتاريخ 17 سبتمبر. يعني اليوم حقيقة يمارس من أشياء حتى يعني كله تضليل وبهتان. اليوم البلاغ يتحدث أنه عن اقتطاع من أجور النظام له ثمن ونحن سندفع الثمن، وإحنا نطبق القانون ونعرف أنه الاقتطاع موجود لأيامات غير منجزة، لكن انت تحطه في ضمنه في بيان. انا تمنيت انت كما تعرف قانون الاقتطاع تعرف تطبيق القانون الفصل 412.
2: بربي خلنا نرجعوا له الفصل 412 لحظه فقط. مع سي سامي صالحي كاتب عام لجمع العمل بروك المؤسسات الماليه وشركات التامين، الفصل 412 انتم تقولوا تم سحبه هو على موظفي البنوك، هتنفسروا هالفصل هذا وكيفاش تم سحبه على موظفي البنوك؟ العديد يقول لك راه ما يعنيكمش انتم. هاي
3: لا أشكون، هل المشرع قال ما يعنيناش؟ هو رأوا المفارقات البنك الإسكان بنك عمومي طبقوا على مسحبوا على موظفين البنوك إلا بقية البنوك الخاصة وبعض البنوك العمومية. هل القانون كيفاش يقولك ما ينسحبش علينا؟ وهل القانون ذكر أنه ما ينسحبش فيه فصل فيه فقرة تقول أنه ما ينسحبش على موظفين البنوك؟ عليه إحنا مش مواطنين؟ وهل القانون يستثني شريحة من الموظفين؟ بالعكس، هو قوة وتغول رأس المال وأصحاب البنوك وتغول المجلس البنكي والمالي هو، والحقيقة الدولة ما لعبت شراء دورها في إنفاذ القانون. هم بقوة الواقع ما حبوش يطبقوا القانون هذا. راو عدم هو راو عصيان انه ما يطبقش القانون.
2: البنك لم يطبق القانون، بنوك لم تطبق القانون.
3: اللي كان عنده حق يخرج بيان، يخرج بلاغ كما اللي خرج اليوم، يقول راو الفصل 412 ما ينطبقش على موظفين البنوك.
2: يعني باستثناء بنك وحيد كل البنوك الاخرى طبقت هذا القانون على الموظفين بتاعها.
3: لا باستثناء بنك وحيد طبق، اما بقيه البنوك لم تطبق.
2: لم تطبق الفصل 412.
3: البنك الاسكاني الوحيد وهو بنك عمومي طبق 412 على جميع الموظفين تاع البنك الاسكاني.
2: ذكروا 412، نذكروا بالفصل على ماذا ينص بالضبط معناتها، هذا نفسروه.
3: النقطه الثانيه من الفصل 412 تقول الحط من نسبة الفائدة على كل قرض أكثر المدة الخلاص نتاعه أكثر من 15 سنة.
2: فلا هاي فلا هذا ذكر البنك اللي أنت ذكرته، معناتها طبقوا على موظفيه وطبقوا أيضا حتى على المواطنين هكا ولا؟
3: طبقوا على المواطنين راهو في أول مصادر القانون من صرف وتعنت المجلس البنكي حتى على الحرفاء لم يطبق. وبعض الحرفاء تقدموا بشكاوي استعجالية إلى القضاء. وبعض يعني قدموا، وبعض الحرفاء يعني استصدروا احكام.
2: واضح
3: بعض البنوك لا اريد
2: يعني ما غير ما ندخلوا في الذكر، معناتها انت ذكرت البنك هي بنك عمومي فقط، البقيه ما غير ما نذكره
3: ما نذكرهمش، اما هذا بنك عمومي يعني اذكرنا، يعني ذكرنا انه طبق القانون. انه طبق القانون بحذافيره. من يدعي اليوم انه طبق الامر 68 بزيادة الأجل 26 27 28 وطبقها بحذافيره، فليطبق وليكون على مستوى تطبيق القانون، والقانون لا يجزأ، كل القانون يطبق.
2: واضح هذا بالنسبة للفصل 412 واللي ما أتاش عليه معناتها الحقيقة البيان بتاع المجلس المالي ولا
3: يعني عن الحقيقة. هو لم يريد ذكر الحقيقة. هو وإحنا في كل المراسلات اللي وجهنا له قلنا له طبق الفصل 412 على عموم، سحبه على عموم الموظفين في البنوك.
2: فلا
3: يعني هو الحقيقة المجلس البنكي والمالي يستعمل سياسة المكيالين، منا يتحدث أنه يطبق الأمر 68 بحذافيره، منا يتناسى الفصل 412. هو بلاغ أراد فيه يعني حقيقة إحنا الموظفين يتحدث على حب الانتماء والالتفاف حول مؤسساتنا، وهو في البلاغ أراد أن يشوهنا أمام الرأي العام، أراد أن يقول أن الأزمة هذه متسببين فيها الموظفين، اللي هي متسببين فيها المجلس البنكي والمالي والمسؤولية الكل، حتى مسؤولية ومن أن نحن طلبنا واعتذرنا لكل مواطن ولكل حريف يعني لم يتسنى له القيام بكل عملياته البنكية، لكن المسؤول الأول هو المجلس البنكي والمالي على ما وصل فيه الأزمة. جلسة لرفع الإضراب لم يدعو إليها، لم يتحمل مسؤوليته حتى في أنه يقرب وجهات النظر، حتى في أنه أولاده موظفين البنوك هم أبناء مؤسسات، هم اللي قايمين بالمؤسسات. للأسف المجلس البنكي والمالي الحقيقة كان في بطريقة غير مسؤولة، تعامل بطريقة غير جدية وغير مسؤولة مع مطالب الموظفين، والرد جاء اليوم من كل الجهات.
2: قداش وصلت نسبة الإضراب تقريبا اليوم؟
3: نسبة في بعض الجهات وصلت إلى 100%، وفي بعض الجهات 50، وفي بعض الجهات 60. حقيقة تتراوح النسبة العامة ما بين 80 و85%. هذه رسالة من الموظفين، من القواعد، من الخدامة، إنهم غير راضيين على ما اللي صاير. واليوم نوجه رسالة إنه رانا نندب بالهرسلة وبالتهديد للموظفين لردعهم أو لكسر الإضراب. اليوم يتم تهديدهم لضرب الحق النقابي، ضرب حق الإضراب. اليوم في الفروع اليوم اليوم يتم تهديد الموظفين يعني بطريقة واضحة، تهديده بالطرد، تهديده بالنقلة التعسفية.
2: معناتها هذا بعد اليوم الاول من الاضراب. هل سيواصل موظفو او الجامعه العامه للبنوك المؤسسات الماليه وشركات التامين الاضراب في يوم الثاني غدا؟ هل سيتواصل الاضراب؟
3: بالتاكيد اختي هدى سيتواصل. للاسف ما لم يتجاوب معنا المجلس البنكي والمالي, ما لم يتوسط الدولة من أجل رفع الإضراب, سيتواصل الإضراب يومه الثاني والثالث.
2: فما الناس تتحدث عن كلفة الإضراب, تعرفون جيدا كلفة الإضراب قديش تقريبا سيسامي, معناتها كلفة اليوم بإضراب؟
3: نحن ما نعرفوش كلفة الإضراب. الذي يعرف واللي عنده الإحصائيات واللي عنده الوسائل اللوجستية والوسائل البشرية لمعرفته هو المجلس البنكي والمالي, وهو المسؤول الأول والهيكل المسؤول الأول على هذه المؤسسات. وكان عليه ومن مسؤوليته أنه يحاول يوجد حل. احنا طالبين الحوار ولا غير الحوار, وقلنا نقعد على الطاولة بدون أي شروط مسبقة منك كجامعة عامة بنوك ومؤسسات مالية.
2: معناتها إجا نتحاور إذا كان في مقدورك باش تزيدني ونتناقشوا, معناتها يعني مش نتحاور وزيدني معناتها تود شويت, يعني نجم المهم الحوار. أنتم ما طالبين
3: بعد الأشياء اللي جاي نطلب فيه في الفلوس مش بشرطه. قلنا نقعد على طاولة المفاوضات, قلنا نتشاور.
2: طالبين الحوار ولا شيء غير الحوار؟ معناتها
3: غير الحوار. يعني حقيقة راو الحوار هو الوسيلة وهو الخيار الاستراتيجي اللي انتهجناه منذ 50 سنة, وهو اللي حللنا مشاكلنا الكل. لماذا هذا التعنت؟ بالعكس المسؤولية الكبرى على المجلس البنكي والمالي للحفاظ على المؤسسة وعلى الرأس المال البشري اللي هو حقيقة رأس المال الحقيقي للمؤسسة. اليوم حقيقة أو تم شرخ كبير ما بين المؤسسة وأبنائها, وما بين المشرفين على المؤسسات وما بين المسؤولين في المجلس البنكي والمالي. هناك حالة يعني صدمة لكل الموظفين في طريقة التعامل, وخاصة بعد البلاغ الصادر, بعد البلاغ اللا مسؤول اللي حقيقة حب يشوه الموظفين. احنا نحاولوا نكونوا الصورة لمؤسساتنا ونكون الصورة الطيبة والمثال والنموذج. هو في بلاغ أراد من ورائه تشويه الموظفين أمام الرأي العام. يعني رانا ناس في مستوى معين يعني نفهموا شنو معناها بلاغ. يعني بلاغ يعني من التشر, يعني من الحقيقة ما تنجمش تقول عليه غير أنه دون المأمول وغير مسؤول.
2: سؤال أخير سي سامي صالحي, معناتها في الإطار هذايا, في إطار بعتوا نسألك شوية على الديستريبيتور, على التبيو, على عملية الدفع الإلكتروني. قلت أنه فما معناتها نية لتشويه موظفي البنوك. في الإضراب متاعكم لقيتوا مساندة ولا لقيتوا فما هجمة مضادة ولا شنو بالضبط؟
3: الحقيقة أنا نحب نشكر عديد أعضاء مجلس النواب الذين كانوا حقيقة هم ممثلين لأبناء الشعب. أعطونا الحق في الإضراب بتاعنا وفي مطالبتنا وفي مطالبنا المشروعة. لقينا من بعض أعضاء مجلس النواب اللي هما حقيقة يمثلوا الشعب, وإحنا جزء من الشعب, إحنا مواطنين, واللي خرجوا وتكلموا ودافعوا على حق البنكاجي وعلى حق موظف شركات التأمين. وسمى حقيقة ناس أخرين شيطنونا, وناس أخرين أنكروا حقنا في المطالبة, وكأن أحنا أصحاب البنوك معناش الحق نطالبه بالزيادة, معناش الحق نطالبه, معناش الحق نطالبه بتحسين وضعيتنا, معناش الحق نقول وراء شهريتنا نقصد, وكأن احنا راي شهريتنا. راهو ثم ناس في القطاع العام والقطاع الخاص ياخذوا خير منا. ما نعرفش علاش الشيطان هادي,
2: انا ما نعرفش علاش نطيروا في المقارنات شكون ياخذ اكثر من خير, معناتها كل واحد كل قطاع وعنده الخصوصيه نتاعو. فوالا
3: احنا الحقيقه. لكن ثم او تحيه كبيره لرجال اقتصاد ودكاتره ولصحافيين مسؤولين, يعني بالحق لقينا مساندة كبيرة من برشة يعني عقلاء في الدولة وعقلاء في البلاد وعقلاء, لأنه يقول لك حقه في المطالبة, حقه باش نسحب عليه القانون ونطبق عليه القانون, حقه في الزيادة, لماذا تنكرون علينا هذا الحق؟ لماذا المجلس البنكي والمالي يعني يدفع بكل ما أوتي من صلاحيات لضرب الحق النقابي لإسكات الأصوات التي تطالب بحقوقها في جميع المؤسسات البنكية؟ لكن هذا جرح كبير وعميق سيظل للتاريخ. يعني العلاقة بين كنا قبل نقول هو الانتماء وحب الانتماء، اليوم حسينا ما سمش انتماء، هما يستعملون لتحقيق الأرباح ويستعملون كالباراشوك مع الحرفاء. أما أكثر أن نجيبوا لهم الأرباح، أما الانتماء والواحد الكل في أول تجربة وفي أول امتحان يعني ظهرت الحقيقة متاع المجلس البنكي والمالي وأصحاب البنوك.
2: سي سمي السالحي كاتب عام الجامعة العامة للبروكر وسائل المالية وشركة التأمين، غدوة المواطنين كيمشيو للديستريبيتور ينجموا يجبدوا له فلوس ولا أمنتوا العملية ولا لا؟
3: أكيد احنا الحقيقة تحية إلى كل الموظفين العاملين بالشبابيك والنوافذ بالأمس. يعني الحقيقة كان مجهود مضاعف لصرف رواتب الموظفين ولتقديم كل الخدمات البنكية والتحضير لباش احنا رانا ماشنا ضد
2: معناتها أمنتوا الفلوس متاع 3 أيام في الموزعات البنكية؟
3: أمننا في الموزعات المالية في الموزعات البنكية الكل أمننا، وحقيقة كنا حريصين على مصلحة المواطن. للأسف المسؤول الأول هو اللي جرنا لهذا، هو اللي دفعنا لهذا المجلس البنكي والمالي. وينجم اليوم إذا كان يعني يكون منه العقل ونرجع لطاولة المفاوضات
2: معناتها ديسين وصل الليل إذا كان فما حوار يعلق الأضراب،
3: حتى لو كان يصدر بلاغ ليس على شاكلة ما أصدره ليلة الأمس ويقول راني ندرس ويقول راو أمهلوني سنمهله، لكن راو احنا مش من منطلق ضعف، من منطلق مسؤولية وطنية، من منطلق مسؤولية وحب مؤسساتنا. اليوم مش ضعف لأن احنا مسؤولين، واليوم إضرابنا ناجح بكل المقاييس وسيتواصل نجاحه غدا وبعد غدا، وسوف ترى جميع الموافين لأن نؤمن بحقوقنا ولأنه إضراب كرامة. ما عادش حكاية فلوس ولا حكاية كرامة، حقي ولا حكاية إنك أنت ما تحقرنيش، أنا اللي نحقق لك في الأرباح، أنا اللي بنيت هالمؤسسة. الحكاية تجاوزت المبالغ المالية اللي باش ناخذها، ما عادش توا يلوج الموظف يقول لك ما تعطينيش زيادة، أعطيني حقي وكرامتي، طبق علي القانون، الاتفاقية القطاعية المشتركة لازم تقعد، هذاك الإرث وهذاك حق وهذاك مكسبنا التاريخ.
2: واضح، شكرا جزيلا لفضلك سي سامي الصالحي كاتب العام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتين. موصلين معكم مشوارنا لو سهلة 7:33 حتى 9 نتصل بعضنا.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، هلا وسهلا، تحياتي للجميع. موصل معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا في 60 دقيقة. كنا نحكي عن ضرب البنوك، هل سيوصل اليوم الغد وكيف كان اليوم الأول، وموظفي البنوك يحملوا المسؤولية للمجلس المالي والبنكي. احنا موصلين معكم مشوارنا نحكي على حوادث المرور اللي تحصد حوالي 580 قتيلا منذ بداية العام إلى يوم 20 جوان. 580 قتيل، شنو عدد الحوادث، شنو التفاصيل؟ نحكي في الموضوع تفاصيله تتفيتا.
0: لشيفر
1: رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية سيد بلال هلونيفي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك هدى، تحية ليك وتحية للعاملين معك في استوديو ديوان فيم، وتحية لكل من يسمع فينا على موجات ديوان فيم. تعرفني ديما نكون سعيد جدا بالتدخل، خاصة معاك باش نحكيه على آخر أنشطة الجمعية ولا لكتوالي تيم تاع السلامة المرورية في تونس.
1: يفضلك، مرحبا، نورتني سي بلال، أهلا وسهلا. نحكي على 580 قتيل، عدد هذايا مقارنة بالسنوات اللي تعدات وين نحطوه؟
2: هدايا نحكيه على 580 قتيل البارح، ولكن للأسف الشديد اليوم رانا نحكيه على 589 قتيل.
1: معناتها يعني تزيدوا من 20 جوان لليوم تسعة قتلة؟
2: تسعة قتلة بالضبط، يعني أرقام كارثية بأتم معنى الكلمة. يعني احنا العدد اعطيناه في 20 جوان على 20 جوان بمناسبة اطلاق الحملة الوطنية للسلامة المرورية، برنامج عطلة آمنة، واللي اخترنا لها شعار أوقفوا إرهاب الطرقات. والأرقام وحدها تتكلم بدون ما نفسر، لأنه اللي عايشين ونحكيه على 589 يعني تقريبا 590 قتيل في أقل من 6 أشهر، يعني إرهاب هذي قاعدين عايشينه على طرقاتنا، وهو لا يمثل بطبيعة الحال، ولكن اللي قاعدين نتائج اللي قاعدة والأحصائيات اللي تخرج فيها السلامة المرورية أكثر بارشة من اللي سبب الإرهاب، رغم أنه لا يقارن، ولكن اللي عايشينه هو إرهاب بأتم معنى الكلمة. أرواح الأبرياء قاعدة تزهق على الإسفلت نتيجة عدم مبادرة، نتيجة عدم احترام للقانون، نتيجة إهمال وتقصير من أجهزة الدولة، نتيجة فما ناس ما خدمتش على رواحها، العديد من العوامل، ولكن هذه هي الوضعية اللي احنا فيها، وضعية كارثية بأتمعنا الكلمة. وراه دي نحكيه على 590، كي نمشيو لوزارة الصحة تعطينا احصائيات اكثر على فكرة روى. احنا في كل اخر عام وزارة الصحة تقريبا تعطينا ضرب اثنين لعدد متاع القتلى اللي تسجلهم هي. لانه عندنا مشكلة حتى في منظومة الاحصائيات في تونس، كي نمشيو للجامعة التونسية لشركة التأمين يقول لك انت تحكي على 6000 ولا 7000 حادث سنوي، هنا راني قاعد نعوض لاكثر من 50000 حادث سنوي. يعني باش يوريك
1: معنيش منظومه واحده، معناتها على مستوى الارقام،
2: لا معنيش منظومه واحده، ومعنيش منظومه اللي بالحق بكل ثقه تنقولوا. يعني احنا راه حتى الارقام هذية هي المينيموم، هو دي تاكد اللي هي اقل برشا من الارقام الحقيقيه، ولكن هذية الاكثر فيها معايير باش نجمو نخدمو بها ونجمو ننظمو خدمتنا.
1: خطر خلينا نركزوا على 590 الرقم هذايا مقارنة بالسنوات اللي فاتت، معناتها 6 أشهر متاع عمناول مثلا احنا في ارتفاع في انخفاض على مستوى الحوادث على مستوى القتل، شنو بالضبط الكور بوين؟
2: احنا في ارتفاع مقارنة بالسنة الفارطة والسنة اللي قبلها، وده احنا تو عنا 3 سنوات ولا 4 سنوات عدد القتلى قاعد في ارتفاع، وارتفاع كبير. يعني نعطيك مقارنة بالسنة الفارطة عن ارتفاع ب 46 حالة وفاة، يعني تقريبا ب 8.5% عن المجموع العام. نحكي كذلك على 2795 جريح، يعني تقريبا 2800 جريح هذوما اللي عندهم إصابات كبيرة راهو ما نحكيوش على الإصابات الخفيفة اللي فيهم نسبة كذلك في حدود 12% يعيشوا معاقين ولا عندهم إصابات دائمة وتخلف لهم إصابات دائمة. يعني بصراحة النتائج الكارثية لحوادث المرور على المستوى الاجتماعي والأسري والاقتصادي نتائج كارثية بأتم معنى الكلمة. كان نحكيه على المستوى الاقتصادي ودائرة الكلفة المالية لحوادث المرور الكلفة المباشرة هون يقولوا ما يجنش نحكيه على الغير مباشر المباشرة تجاوزت 1250 مليون دينار سنويا، يعني بلغتنا ديرجع 1250 مليار كلفة اقتصادية مباشرة فيها الكلفة الصحية والتأمين، وما حكينيش على الغير مباشرة اللي فيها أيام العمل الضائعة والكلفة الأمنية والتنقلات وهلما جر. يعني وضع كارثي بأتم عن الكلمة. هذه احنا كمجتمع مدني ما نجم نوصفوه كان بالطريقة هذه. هذيك عليش احنا في الجمعية من دورنا في إطار معززة جهود الدولة أطلقنا الحملة هذه، الحملة الوطنية للسلامة المرورية في إطار برنامج عطلة آمنة. الحملة تستند على العديد من المحاور، ومن أهم المحاور هو يعني تكثيف الحملات في كل نهاية أسبوع بمحطات الاستخلاص للطرقات السيارة بالمناطق السياحية واللي تشهد كثافة مرورية للمصطافين معناها خلال فصل الصيف، كذلك تنظيم العديد من الأنشطة والمسابقات، وفما العديد من الجوائز القائمة خاصة في المهرجانات الوطنية والجهوية والمحلية والتظاهرات الصيفية، دائما طبعا بالتنسيق مع الولايات وتحت إشراف السيدة الولايات، إلى جانب القيام بالعديد من الدورات التكوينية لفائدة سواق المحترفين وخاصة سواق النقل العمومي اللي نعرفوا عندهم يخف شوية العمل خلال وقت فصل الصيف نظرا للعطلة الصيفية المدرسية والجامعية. هذيك علاش نغتنموا الفرصة بالتعاون مع شركات النقل باش نقوموا لهم بدورات تكوينية تعطيهم أثر البحوث والدراسات على السلوكيات المرورية والقيادة المسؤولة. كذلك الجمعية بالذات أطلقت حملة رقمية على شبكات التواصل الاجتماعي للجمعية باش نحاولوا نوصلوا أكثر ما يمكن عنا الاتصال المباشر والاتصال الافتراضي. مش هذا كهو، كنا في البليغ متاعنا زادة هدي دعينا وزارة النقل باش تسترد الدور الريادي متاحة وتدعو ولا تعمل على تفعيل اللجنة أمنية، هي اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الطرقات، والعمل بسرعة على زوز محاور أساسية اللي هم يتسبوا في أكبر نسبة من حوادث المرور وضحاياها. المحور الأول اللي نحكيه عليه من 2019 هدايا وانت واكبت، وهو كان من مقترح الجمعية ودفعت عليه الجمعية، اللي هو إدراج المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجوالات، واللي تصادق عليه في مجلس الوزاري في مارس 2024 ولكن إلى حدود اليوم لم يرى النور. والمحور الثالث اللي هو نعتبره مهم جدا هو مراجعة الأحكام القانونية والفصول القانونية المتعلقة بالدراجات النارية، وخاصة اعتماد منظومة الرقم المنجمي للدراجات النارية كما منظومة الرقم المنجمي للسيارات، اللي باش يخلينا نسهلوا عملية المراقبة التتبع الحوكمة متاع منظومة.
1: فما كل الشروط كامل قاعد يحضر معناتها على الدراجات النارية والكهربائية والإلكترونية ذاك الكل، معناتها فما كل الشروط قاعد يحضر.
2: شوفوا باش نبداو واضحين، انا

0: فما قديش فيهم من وليد قاعدوا يتيتموا، قديش فيهم من زوجة قاعدت أرملة، قديش فيها من بو قاعد يبكي على ولده ولا على بنته. يعني منظومة رانا مفلسة، منظومة فاشلة بأتم معنى الكلمة. كان نحكيه على كراسات الشروط ما فما حد شيء، لأنه كان نرجع نشوفوا التسجيلات والتصريحات بتاع كراسات الشروط تنقام يحكيوا عليها وعندهم قديش منع، ولكن الرسمي العمل الرسمي ما فماش، الخدمة الرسمية ما فماش، وهذه ما يبينوا الارتفاع المشط والكبير في عدد حوادث المرور والضحايا نتاعها.
1: شكرا جزيلا.
0: على كل حال ان شاء الله تواكبوا معنا بقيه الانشطه نتاع الحمله هذه، وان شاء الله في تقييمنا، احنا عندنا تقييم كل نصف شهر، تواكبوا معنا وان شاء الله نوصلوا نقصوا شويه من الارتفاع الكبير هذايا لحوادث المرور. نصيحه اخيره بربي للتوينسة، بربي نلتزموا بحزام الامان، نبتعدوا على الهاتف الجوال اثناء السياقه، من نسوقوش واحنا في حاله غير طبيعيه، مستعملي الدراجات الناريه بربي نلتزموا بالخوذه لانها تنقص برشا من الخطوره اثناء الحادث، وان شاء الله بالصيف فرحانين وعلى طرقاتنا امنين
1: ان شاء الله. امين يا رب العالمين. شكرا رئيس جمعيه تونس للسلامه المروريه سيد بلال ونيفي، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتينا. تحيه للانترنت الكل، مرحبا اهلا وسهلا ياسين منى العمري لم يشمام، شكرا شكرا فارس العيار المشيكس رقم واحد، مرحبا اهلا وسهلا حمدي، شكرا لي فضلك عايش خويا، شكرا جزيلا. شكرا فدوى دالي بيبي يعطيك الف صحه، بسمه التونسيه مرحبا اهلا وسهلا تحياتي ليك. هجوره مساء الخيرات اهلا وسهلا مرحبا، مريومه مرحبا اهلا وسهلا، شكرا للجميع ومرحبا بكم وشكرا على التفاعل نتاعكم ومنوريني، مرحبا. عندكم الحق باش تنقدوا، عندكم الحق باش تشكروا، عندكم الحق الفضاء مفتوح ليكم بالكل دائما في اطار الاحترام بطبيعه. ابراهيم مرحبا، وانا عندي معناتها ثقه كبيره في اصدقائنا يتابعوا فينا في كنف الاحترام ديما محترمين، وشكرا لكم ومحليكم ويعطيكم الصحه على الورود وعلى القلوب وعلى كل شيء كل شيء كل شيء. يلا موصلين معكم مشوارنا، نقابه توصيل البيولوجيين الخواص تطالب لكنام بتسديد مستحقات المخابر. شنو هي التفاصيل الموضوعنا تتسويته فسفس. ضيفتنا دكتورة من القاضي الكاتبة العامة للنقابة التونسية للبيولوجيين الخواص. دكتورة مساء الخيرات اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا سيدة هدى،
1: شكرا
2: على الاستضافة.
1: مرحبا
2: بالترحاب لكافة المستمعين ديوان اف.
1: شكرا مرحبا اهلا وسهلا. قل شنو هي الوضعية اليوم؟ كنا نحكيو على الصيدليات باش نحكيو على المخابر، مخابر البيولوجيين الخواص، شنو هي الوضعية التعاقدية مع الكنام؟ وهل انه فما متخلدات بالذمة عندها قد يشتوى عند الكنام؟ فسرنا الوضعية.
2: والله هي وضعية ما تفرحش بكل، خاطر احنا لي بيولوجيست لي سيكتور بريفي عندنا توا متخلدات بذمة الكنام كي دات من اكتوبر 2025.
1: اكتوبر 2025
2: اخر خلاص خلصونا فيه اكتوبر 25. معناها
1: عندنا 16 شهور هكا،
2: هو ما نحسبوش 10 شهور على خاطر عندنا احنا في الاجل التعاقديه نجم نقعدوا 3 شهور ما خلصوناش، دونك اون موين سي اونتر 7 و 8 موا.
1: فوالا عندنا تاخير،
2: اي تاخير كبير ياسر، والتاخير هذا ينتج عنه اللي لي بيولوجيست عايشين ازمه ماليه خانقه، وخاصة بالضغوطات اللي علينا نتاع خلاصات. أنا الخلاصات تاع الأداءات نتاعنا خلصناهم في ماي الأداءات عام 2025، وطبنا الكنام راهو مش تخلصنا قبل الأداءات تاع 2025، وطوع على الأبواب الأداء 30% تصق على الأداء تاع 2026، وداخل علينا زادة خلاص السينسي في جويه 2026، وبخلاف خلاص المزودين احنا خدمنا الخدمة الكل، لزاناليز عملناهم خدمناهم قدمنا الأداءات نتاعنا، دونك واجباتنا كل قمنا بها. أما كونتر بارتي الحقوق نتاعنا اللي نطلبوا بها هي حقوق راهي بسيطة ياسر، هو الخلاص نتاعنا مش قاعدين نتلقاو
1: ناخذوا فيه. فوالا هاي علاه خلصونا باش نجموا نتنفسوا، هذه هي معناتها ولا؟
2: اكزاكتومون خلصونا باش نجموا نخلصوا لي فورنيسور نتاعنا اللي هما احنا وخرنا عليهم بالخلاص، راه وصلوا دي بيولوجيست ما عادش ينجموا ياخذوا لي رياكتيف نتاعهم على خاطر ماهمش يخلصوا في لي فورنيسور. راهم وصلوا خلصوا الاداءات على عام 2025 خذوا قروضات، راهو وصلوا باعوا الماتريال نتاعهم مش نجموا خلصوا، وتوا بعد غدوه ما نعرفش شكون شي نجم يخلص. وانا سورتو تعرف نحكي على لي بيولوجيست اللي يخدموا في المناطق الداخليه واللي يخدموا مع المنظومه هذه نتاع الكنام التيغ بيون، الاكسبيريون هو الطرف الدافع. هذوما فما دي لابوراتوار دو لانتيريور نحكي على

0: تندوب على نبزة، نحكي على الساحلين، على المساعدين، على المحرف، نحكي على المناطق اللي فريمون الهوارية منزلتني من كلهم يتشكاو. هذو ما يخدموا طرف الدافع 80% من الشيفر دافير نتاعهم، 70% متأتش من الكنام. انت تصور انت ان لابوراتوار الشيفر دافير نتاعهم متأتش من الكنام وما يدخلوش موارد مالية، ماش عنده سهولة باش يخدم باش يخلص.
1: معناتها 80% من فلوسه توا موجود عند الكنام، عندها 7-8 شهور هكا ولا
0: تتصور معناها الأزمة المالية الخالقة اللي متعدي بها، كيف مشي نجم يعمل لابوغات وقتي معك، كيف مشي نجم
1: قديش بشي ريزيستي فعلا، هذا هو معناتها قديش في قاوم
0: وجراء، قديش خلص الرياكتيف، كيف مشي خلص لي فوق.
1: اي تواصلتوا مع الكنام شو كان الرد؟ فمشي
0: هو بعثنا مراسلات، اتصلنا حتى رئيس الحكومة بعثنا مراسلة، بعثنا وزير الشؤون الاجتماعية، تواصلنا مع المسؤولين في الكنام، لا حياة اللي من تونس، ما جاوبنا حتى حد، ما عطاونا حتى حل. ما احنا ما تجينا احنا صبرنا عليهم وراهو تعرف صبرنا مش من تو، عنا أشهر واحنا صبرين عليهم، وهذا الكل على خاطر شكون؟ على خاطر المواطن اللي نعرفه قاعد يقاسي وقاعد يعاني، واحنا بواجبنا المهني وعلى خاطر عنا ضمير مهني وعلى خاطرنا نخدموا في خدمة طبية ونقدموا في مساعدة للمواطنين صبرنا. أما وقتها توا ولينا احنا متضررين من الشيرات كل، معناها الصبر كل شيء ليه حدود والصبر ليه حدود.
1: نجموا توصلوا أنكم تعلقوا العمل بمنظومة الطرف الدافع؟
0: مازلنا ما نعرفوش شنو مش نعمل. احنا دعينا إلى جلسة عامة خارقة العادة نهار 30 جوان، نجينا المنظورين نتاعنا مش نجتمعوا بيهم مش نتناقشوا ونشوفوا شنو القرارات اللي مش ناخذوهم لصالح المنظورين نتاعنا وزاد مش راعي ومصلحة المواطن فيها. هو المشكلة راهو المشكلة كما ناخذوش فلوس ما نجموش نشليو رياكتيف، ما نجموش نخدموا مش نتوقفوا على العمل، راهو المشكلة اللي احنا يمكن فما دي لابوغاتوار على حافة الإفلاس، دي لابوغاتوار ما عاش ينجموا يخدموا، دي لابوغاتوار ما عاش ينجموا يخلصوا، راهي حاجة كارثية عمرنا ما وصلنا لها، راهو لو غوتار عمرنا ما وصلوا له. عندنا 70 مليار 70 مليون دينار تأخير، 70 مليون دينار ديون للكنام لينا احنا. احنا رانا 700 لابوغاتوار في الجمهورية التونسية، 700 نخدموا في 5000 خدامة معنا مؤجرين، هذا الكل أزمة اقتصادية راهي لا مثيل لها، عمرها ما صارت نحن
1: أو سابقة معناتها
0: سابقة عمرها ما صارت. احنا في التعاقد مع الكنام نورمالمون، هو في التعاقد في الكونفونسيون اللي عملناها من الأول يلزمهم يخلصونا في 15 يوم، هذاك عمره ما عملوه سيتي وهيك مدينة يدينا وقلنا مثال شنعرفوا الأزمة الاقتصادية اللي مر بها البلاد، الأزمة اللي مر بها الكنام نستناو، أعطيناهم حل حتى 3 شهور 90 يوم نجموا نصبروا، هذاك أقصى طاقة نجموا نصبروا فيها، أكثر من 90 يوم ما عادش نجموا يولي حاجة أقوى من قدراتنا احنا.
1: تو احنا تجاوزنا فوادو معناتها المهلة هذه
0: فوادو وماناش عارفين، عندنا ضبابية أوكون فيزيبيليتي حتى ريبونس من الإطارات من المسؤولين، ما نعرفوش وقت يمشي يخلصونا كيف يمشي يخلصونا الروسنامة نتاع الخلاص باش نخلصوا في القديم وقته بالضبط. قلت لك بعد غدوة مش نخلصوا لي 30% دو لاكونت، بعد غدوة مش نخلصوا لي 30%، فما برشا مخابر ما يعرفوش على رواحهم ينجموا يخلصوا ولا. وفما حاجة أخرى اللي غوتنوا على سوخ سنوى خاطر إجباري مش يصبوها على تاج، حتى في الخلاصات اللي خلصوهم صبونا اللي غوتنوا على سوخ حدهم جانفي التوى اللي غوتنوا على سوخ اللي كنام ما صبتهم على تاج، معناها هذوما حاجات البديهيات مش نجموا نسيروا الأمور متاعنا مش قاعدة تصير كما يلزم.
1: واضح، شكرا دكتورة يعطيك الف صحة، نتابعوا معكم الموضوع هذا وإن شاء الله يكون في محل معناتها لفائدة الجميع، هذا ما نتمناوه. دكتورة أمينة القاضي الكاتبة العامة لنقابة وصايا البروجين الخواص، شكرا لك على هذا التدخل. احنا مصين معكم مشوارنا وزارة الفلاحة هبط التحذير للتونسيين بالخارج من جلب نباتات ومنتوجات نباتية محظورة الدخول إلى البلاد التونسية. شنية هالنباتات هذية؟ شنية هالمنتوجات هذية؟ هل عنا يونيوليست معناتها في الموضوع نجموا نقولوها ونجموا نحكيوا عليها؟ والمخاوف هذه تأتي في إطار ماذا؟ نحكي في الموضوع تشويته
2: في 60 دقيقة.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.
3: مرحبا، ضيفنا في المباشرة الخبير في الشأن الفلاحي سيد أنيس بن ريان، نستقبله توت شويتا. سي أنيس مساء النور، أهلا وسهلا مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا، شنو أحوالك؟ إن شاء الله تكون لاباس.
4: عايش الحمد لله.
3: مرحبا. تحذير وزارة الفلاحة لتونسينا بالخارج من جلب نباتات ومنتوجات نباتية محظورة الدخول إلى البلاد التونسية. عندنا قائمة في النباتات هذوما والمنتوجات هذوما معناتها موجودة في الديوانة متاعنا، مثلا التونسي موجود في الخارج يعرف هذه نجم يجيبها ولا لا، ولا عندنا أسامي علمية ولا شنو بالضبط؟
4: أكيد فما قائمة هي تعملها وزارة الفلاحة وفما مجموعات متاع عائلات متاع نباتات، وبالطبيعة فما بالتنسيق مع الديوانة تلقى ساعات حتى دي فورماسيون خاطر مش مختصين هم في النباتات ولا في الحيوانات في الديوانة، لكن تلقى بالتعاون مع وزارة الفلاحة حتى مع التجارة زادة، فما برشا دورات تلقى باش يتعرفوا على النباتات هذه وغيره. لكن أكيد فما قائمة اللي هي متاع النباتات هذوما المحذورة. احنا كي نشوفوا خطرة علاش يقول قائل علاش واحد محذورين من عدة نباتات، واحد عايش في بلاد ولا مشي حتى توريست يحب يجيب حاجة علاش يحرموه هنا، وخطر كي يقولوا يحرموه على خطر عنا تجارب في بلادنا مرينا بها وشفتها العباد كل بعد 2011 فما اللفحة نارية شفتوها كيفاش
3: قرارها عملت في لانجاس
4: معناتها عندك 15 سنة وحنا ولينا متعايشين معاها. فما سوسة النخيل الحمراء زادة دخلت في نباتات الزينة، نخيل الزينة والحمد لله ما مسدش
3: الواحات
4: دونك فما الحشرة القرمزية مؤخرا شفتوا من 2022 شنو عملت. احنا شنو هنا المخاوف تو علاش كي نحكيو خاصة للزيتين، المخاوف من بكتيريا جزيريلا فاسيديوزالي موجودة في البحر المتوسط خاصة ولت في ايطاليا موجودة دونك هذاك الويش المخاوف.
3: شو اسمها البكتيريا هذية؟
4: الجزيريلا فاسيديوزا اللي هي تضرب الزيتين وعملت حالة في ايطاليا دونك احنا تخوف كبير. فما راه استراتيجيات هذه من 2015 باش يقضى كبيرة على مستوى وزارة الفلاحة وفي الديوانة وفي
3: هذه تجي كان في الزيتون ولا تنجم تدخل لنا في حاجة
4: اخرى؟ تدخل في حوايج اخرين حتى من العنب من نباتات زينة وغيره دونك، وما تضرب الزيتون بعد والكروم وغيره دونك هذاك الواش. فما عدة مخاوف العباد ما تعرفش تنجم يجيب نبتة تظهر له سليمة وهي تطلع مريضة. هذاك الواش احنا هنا خاصة عندنا غابة الزيتين، تعرف احنا كما شفتوا في 5 أشهر الأولانيين من العام الزيتين من زيت الزيتونة دخلوا لنا 3 مليار دينار دونك من التصدير. هنا فما راهو عدة أمراض أخرى ما مصنوتنا مثلا كيما في الزيتين عندنا مراض نتاعنا كيما عسة الزيتون وغيره، فما مراض مستنسين بها ومستنسين بينا وفما برامج عملتهم وزارة الفلاحة سنويا نتاع مقاومة هذوما الأمراض اللي داخلة واللي موجودة برا وأمراض جديدة حتى في عدة مناطق من العالم تخوف برشا خاطر كي تجي
3: نحكيو على الجزيريلا مثلا ملايين أشجار الزيتون في إيطاليا معناتها مش لعبة الحكاية معناتها
4: أي بدا في منطقة بوي في إيطاليا وأثر عليهم برشا دونك هذاك الواش الوقاية خير من العلاج كما نقولوا. ونذكر من 2016-17 وزارة الفلاحة عاملة يقظة كبيرة بالنسبة للجزيريلا، ويلزم زاد هنا خاطر كان نشوفوا نرجعوا للنفحة النارية وسوسة النخيل وحسن القرمزية معناها عباد هذي دخلتها معناها على حسن نية لكن عباد هذي دخلت الأمراض هذية ما غير ما تعرف. هذاك الواش يلزمنا اليقظة ومش مشكلة واحد كيمشي يسافر ما يجيب ولا حتى عايش برا يجيب ليش نباتات ولا ليش حتى حيوانات زاد فما نفس الإشكال الحيوانات كيف كيف من برشا أمراض داخلة. احنا واحد حتى كيبدا عنده قطيع هنا في تونس كي يجيب هو موجود في منطقة ودخل حيوانات جد يحطهم من كارونتين كيما نقولوا احنا يخليهم في معزولين وحد ما تظهرش عليهم أعراض. بالنسبة للنباتات حاجة أخرى أنك ماذا بينا ما نجيبوش حسب القائمة اللي قالت عليها وزارة الفلاحة على خاطر راهو هذايا يعني نجم نقوم بحركة عفوية اللي دخل أمراض وتقضينا على المنتوجات نتاعنا وعلى دخل الفلاحة والناس الكل تضر هنا معناها بلاد كاملة وشفنا احنا الرزاز معناها كيفاش كان قداش كان يتباع قبل وكيفاش الأسعار نتاعو طلعت برشا نظرا للكميات نقصت برشا دونك وحتى باش ترجع الانتاج يحب لك سنوات وحتى باش تأقلم مع مرض الزيت يحب لك برشا سنوات زاد دونك هذاك الماشي من ناس
3: القانون هذا معمول به في في في في دول العالم حتى مش حاجة في تونس هذاك هو تتواصل معايا مختصة في الجانب البيئي دكتور ويام بوصلاعه تقول لي النباتات هذوما ما يعبر عنه بالنباتات الغازية الانفاسيف ممنوعة بالقانون العالمي تجب تكون امباكت ايكولوجيك نتاعها وتجب تكون ضرر للنباتات المحلية وعنده امباكت سانيتاري كبير برشا تجب تكون ناقلة مع فيكتور نتاع فيروس بكتيري كما تقول لي حتى في البحر زاد فما اسماك غازية زاد هي زاد تنجم
4: تضر فما اسماك غازية فما حيوانات غازية فما نباتات غازية وتأثر على التنوع البيولوجي دونك هذاك الواش يلزمنا نردوا بالنا الناس الكل وما فيها باس معناها الناس تكون واعيه ومعناها حركات بسيطه اللي معناها ما تخلينا الناس الكل في منع عن اشياء اللي تضر الناس الكل دونك خاطر كي تجي حاجه هاك ترى انت كي دخلت الحشره القرمزيه معناها بدات المهديه وغيره كتشوف قداش تضروا منها الاف الفلاحه والالاف الهكتارات وحتى المواطن التونسي معناها سوس النخيل الحمراء الحمد لله الأضرار نتاعها معناها أثر برشا على جمالية بعض المدن لكن الحمد لله اللي مازالت ما إن شاء الله ما تخلصش
3: إن شاء الله هذا ما نتمناه إن شاء الله ربي يحفظنا إن شاء الله
4: احنا هنا بنحكي لك حكاية
3: قل لي
4: احنا قلت لكم ربين يعملوا الحجر الصحي زاد والله في نتذكر في آخر التسعينات عندنا أستاذة جامعية مدام تريكي نسميها مثال في المختصة في اللابوراتوار في نتاع الاقتصاد الريفي في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية في تونس مشيت مهمة في الأفريق في شنو البلد ورجعت جابت معها حشرة في الصبات نتاعها ما فقدتش بها الموبل الكل نتاع الديبارتمون اتاكلوا ورصدت لهم باش يلاقوا موبل جديد للديبارتمون
3: يا لطيف
4: تفهم اي انا ليش قلت لكم ردوا بالنا نجيبوا في صبابتنا راهو احنا راهو تشوف اليابانيين وتشوف كوريا الجنوبيه وتشوف برشا دول كي يدخلوا يخلي صباته في البيت ما تدخلش به احنا هذوما اللي ريفلكس الصغار ما عناش تدخلوا بالصباط تلقاه كان سامحني في الطبيعه وغيره تلقاه به في بيت النوم نتاعو
3: دونك
4: فما عمليات صغيره نتعلموها وهذا كيف كيف بالنسبه نرجع لموضوعنا اللي هو النباتات هذوما نحاولوا ما نجيبوش وفما خطر برشا بالعين مجرده ما تظهرش النبته فيها سليمه ولا لا ودونك
3: نتجنبوا الباب اللي يجيك منه الريح سكر واستريح هكا ولا لا شكرا شكرا سيد انيس بن ريان شكرا لك الخبير في شان الفلاحه يعطيك الف صحه شكرا على كل هذه التوضيحات الاخبار مع فؤاد الاخبار الرياضيه محمد امين خنوش مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة
1: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم ديوان فام صوتكم
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام
1: ديوان فام صوتكم
2: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز الثامنة مساء ديوان فام عسلمة كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي صالحي يؤكد عدم وجود أي تفاعل أو تواصل مع المجلس البنكي والمالي حتى هذه الساعة مضيفا أن البلاغ الأخير الصادر عن المجلس البنكي والمالي والذي لوح فيه باقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين قد أتى بنتيجة عكسية تماما حيث زاد من استفزاز الموظفين وأسهم في الرفع من نسبة نجاح الإضراب ومعدلات المشاركة فيه وصالحي يعلق على مسألة الاقتطاع بالقول إن الأعوان مستعدون لدفع ثمن إضرابهم ونضالهم كما اعتبر أن تضمين مسألة اقتطاع أيام العمل غير المنجزة في بيان رسمي يعكس رغبة في التصعيد وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام
6: للأسف إلى حد هذه الساعة لا توجد أذان صاغية في المجلس البنكي والمالي. لقد تم تفعيل الإضراب اليوم من قبل المجلس البنكي والمالي من خلال تعنته وعدم جلوسه إلى طاولة المفاوضات. هو بلغ زاد استفزاز الموظفين البنوك ومؤسسات المالية، زاد في حتى في عدد ونسبة نجاح الإضراب. البلاغ يتحدث عن الاقتطاع من الأجور، قال له ثمن ونحن سندفع الثمن، وإحنا نطبق القانون، نعرف أنه الاقتطاع موجود لأيامات غير منجزة، لكن أنت تحطه في ضمن وفي بيان. أنا تمنيت أنت كما تعرف قانون الاقتطاع تعرف تطبيق القانون الفصل 412. النقطة الثانية من الفصل 412 تقول الحط من نسبة الفائدة على كل قرض أكثر المدة الخلاص أكثر من 15 سنة. من صلف وتعنت المجلس البنكي حتى على الحرفاء لم يطبق، وبعض الحرفاء تقدموا بشكاوي استعجالية إلى القضاء. تحقيق المجلس البنكي والمالي بالبلاغ أراد أن يشوهنا أمام الرأي العام، أراد أن يقول إن الأزمة هذه متسببين فيها الموظفين اللي هي متسببين فيها المجلس البنكي والمالي.
5: النائب بالبرلمان فاطمة المسدي تعلن تقدم رفقة مجموعة من النواب بمقترح قانون جديد يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتجريم تعطيلها. والمسدي توضح أن هذه المبادرة التشريعية تأتي لتغطي كافة الأصناف القضائية بما في ذلك الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى الأحكام التابعة لمختلف المحاكم والأذون القضائية وغيرها، مشيرة إلى وجود ما اعتبرته فراغا تشريعيا في هذا المجال.
7: قدمت مع مجموعة من النواب اليوم تقدمت بمقترح قانون لضمان تنفيذ الأحكام القضائية وتجريم تعطيلها بما فيها من دونك الأحكام اللي تهم المحكمة الإدارية وكل الأحكام القضائية والأذون وإلى آخرها. اليوم عنا معناها فراغ تشريعي في الموضوع، قدش من واحد تنصفوا المحكمة وينصفوا القضاء وما يتمش تنفيذ الأحكام. اليوم القانون هذية باش يرجع الأمور إلى نصابها وسيتم إرساء مؤسسات الدولة وإرساء دولة القانون عبر هذا المقترح.
5: وفي الشأن الدولي، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتبنى اليوم قرارا يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وسط مخاوف من تصاعد العنف وانخفاض معدلات تقديم مرتكب الهجمات للمحاكمة. وتأتي هذه الخطوة في عقب سلسلة من الهجمات الدامية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة وتضمنت مقتل 7 من أفراد قوات حفظ السلام العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال بعد اندلاع جولة جديدة من القتال بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني في شهر مارس الماضي. ألمانيا تعتزم رفع سن التقاعد تدريجيا إلى ما بعد 67 عاما وإلغاء التقاعد المبكر وتوسيع نطاق المساهمين في نظام التقاعد الإلزامي بموجب حزمة توصيات جديدة أيدها اليوم المستشار فريدريش ميرس. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد بن خنوش في فلاسبور.
0: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام، صوتكم
8: ديوان فام. فلاش سبور.
9: مساء الخير، اهلا بكم بداية مع منتخب الوطني ومقابلته صباح يوم الجمعة بداية من الساعة منتصف الليل على أرضية ملعب نادي كانساس سيتي في أمريكا ضد منتخب هولندا. منتخبنا الوطني سافر اليوم للمتحدة الأمريكية منتظرا غدوة الأصباح ينطلق في الاستعداد لمواجهة هولندا. في المقابل منافسنا بتبع منافس منتخبنا منتخب هولندا بحسب ما صرح بيه رولاند كومان المدرب وكذلك الظهير الأيمن دينزل ديفريس اليوم، وقال أنه بالنسبة لي مباراة ليست شكلية ومهمة جدا أمام منافس بالنسبة لي سيرد الفعل وباش يكون قوي بعد زوز هزائم. وبالنسبة لهولندا وكومان بحسب مصادر عالمية هولندية قرر أنه يلعب المقابلة ضد منتخبنا الوطني بكامل عناصره الأساسية بهدف الترشح كمتصدر للمجموعة، يعني بتشوفوا مالين كاكبو بروبي وسامرفيل في الهجوم. مع كأس العالم، منتخب البرتغالي كان فاز 5-0 مقابل 0 ضد منتخب أوزبكستان، دوبلي رونالدو، هدف نونو مندش، هدف عكسي من لاعب منتخب أوزبكستان نعمتوف، وهدف خامس كان سجله رافائيل لياو. ونذكر أن منتخب البرتغال كان تعادل في أولى الجولات ضد منتخب الكونغو الديمقراطية هدف مقابل هدف. بالنسبة لبرنامج مقابلة اليوم، مقابلة واحدة بداية من 9 متاع الليل، منتخب انجلترا في مواجهة منتخب غانا. منتخب انجلترا في المقابلة الأولى كان فاز من منتخب كرواتيا 4 أهداف مقابل هدفين، وغانا ربحت منتخب بنما 1-0. المركات هو الترجي تعاقد رسميا اليوم مع مدافع الملعب التونسي سابقا مروان الصحراوي لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريق الملعب التونسي. نذكروا أن الترجي تعاقد رسميا زاد مع محمد بالحاج محمود قادم من نادي لوغانو السويسري، كذلك منتصر السيد حارس الشباب الرياضية بالعمران. بالمركاتو في كرة اليد، مفاوضات متقدمة بين الأفريقي وحارس النجم الساحلي يوسف زيان، فما اتفاق مبدئي معه في انتظار التوقيع الرسمي. كيف الأفريقي اتفق رسميا مع ظهير أيمن للسبورتينغ المكنين رسلان الكتل، عقد لمدة 2 مواسم في انتظار أنه باش يمضي في قادم الأيام. أيضا الترجي تعاقد مع منسق لاعب نادي سقيطة الزيت بلال عابد مع عودة أحسن الجماعي لصفوف الفريق. وفي نادي سقيطة الزيت رسميا اليوم أسامة غشام أمضى لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع النجم الساحلي، وكذلك نور الدين ماوى أمضى لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع فريق النصر في الإمارات. تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان اف ام بونيت. نخليكم مع عبد الغمي في برنامج 60 دقيقه.
10: سويفي لو ريتم وتابع الراديو نيميرو 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان اف ام، تسمعونا في سفيقز على الفريكونس 91.2 99.1 في صغيره وكبس.
11: Toujours numéro 1 sur les lits.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 8:22 على موجاتنا، مشوارنا يتوصل حتى للـ9 متاع الليل. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا، شكرا مريومة، معز، ياسين، حافظ، دليلة ضفلاوي، جدلياس، سامي الهواري، مريومة، منى العامري، مرحبا أهلا وسهلا، شكرا لكم. فارس العياري، مرحبا، تحياتي للجميع. في الجزء الثاني من في 60 دقيقة موصلين مع بعضنا حتى للـ9 متاع الليل. تحية لريم الفريخة اللي نجحت بتميز في البكالوريا، تحية جيها من جدتها ليلى بن عمر حرم المعزون اللي زادت هني حفيدها محمد الطاهر المعزون بعيد ميلاده، وتحية زادة من أماته رايدة العيدي وبوه بلال المعزون. تحية ريم الفريخة، إن شاء الله ديما بالتميز والتألق، وإن شاء الله يا رب باركور يونيفرسيتير متاعك يكون أكثر فأكثر تميز. وتحية للطاهر المعزون، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. أسمى زادة تحتفل بعيد ميلادها، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا أسمى. أمها هجر مفتاح تتمنى لها كل السعادة والصحة، وتقولها ربي فضلك ليا، وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف ألف خير، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا أسمى. تحية لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 23 جوان، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. حمزاوي نور الدين، مرحبا بك، أهلا وسهلا، التحق بينا، نورتنا. سلومة زادة، مرحبا، أهلا وسهلا. ياسين، شكرا لك، يعطيك ألف صحة، مرحبا، ومبروك النجاح لكل الناجحين، لكل المتفوقين، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير يا ربي. شكرا للجميع. ديديكاس يجينا بالطبيعة في المباشر الهيبة وهاجر، هيبة وهاجر لكشو، هيبة وهاجر لكشو من أصيل العيادين، زميل أصيل العيادي، جيهم التحية، نجحوا في البكالوريا، ألف ألف مبروك هيبة وهاجر، النجاح والتميز، إن شاء الله كل عام وانتم ناجحين ومتألقين، وإن شاء الله عائلة لكشو ديما الأفراح متاحة متواصلة، وحبيب ورايا زيادة، حتى حبيب ورايا تحية ليهم، حبيب ورايا العيادي، ربي إن شاء الله ديما تكونوا متفوقين وديما ناجحين، إن شاء الله كل عام وانتم حبيب ورايا العيادي هم الأولياء، فوالا هذوما أولياء، شنو يا أصيل باقي ولا الأولياء، تحية ليهم، وهيبة وهجر لكشو مبروك النجاح في البكالوري، إن شاء الله ديما أفرحكم متواصلة. وتحية لكل الناس اللي تسمع فينا، اللي عنده بكالوريا، اللي عنده شكون نجح، اللي عنده شكون يحتفل بعيد ميلاده، دامت أفراحكم ومسراتكم يا ربي، والله لا ينغص علينا فرحة، وإن شاء الله ديما الأفراح موجودة في كل البيوت التونسية. 8:25 دقيقة مصلين معكم مشوارنا، مرحبا. أسعار الذهب، وش نكدوا عليكم شوية توا، أسعار الذهب تواصل الارتفاع متاعها، وإحنا في موسم فروحات ولا لا، فمش كون عنده صغير وينجح في البكالوريا، بنته مثلا يهدينا قطعة ذهب، ولا شكون عنده بنته باش تعرس، ولا هو باش يعرس باش يشري الذهب، الذهب الذهب الذهب، أسعار الذهب وين وصلت؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل وتوتشيته.
2: فيدباك.
1: نائب رئيس الغرفة الوطنية لتجار المسوخ سي توفيق الشاوش، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الفل.
3: مرحبا بك، ومرحبا بأوفياء مستمعين ديوان فام.
1: شكرا، نورتنا سي توفيق، مرحبا بك. كل واحد شي يقول على الأسعار، احنا حبينا نمشيو ديريكت للتجار، معناتها متبقى البيت النار، قل الأسعار تو ومين وبين قداش تمشي
3: الأسعار؟ قاعدة تمشي بين 420 دينار وما فوق.
1: حتى أعطينا للسقف، حتى القديش
3: السقف مخاطبة لمدانيونس صغير فيه براميل مثلا ولا نوتيف صغير، نجوز حتى 450-460 دينار الجرام.
1: الجرام 460 دينار، والحكاية متاع 600 دينار ما لديش ناي
3: 600 دينار،
1: ما سمعتش به، ما فهمش منها، معناتها
3: مش ما فهمش منها، نجم يكون معناها موديل حاجة بتاع جرام ولا نصف جرام، فيها برشة خدمة، معناها تنجم تكون
1: توصل. أعطينا المعدل احنا سيدي المعدل
3: اللي بيعمل المعدل يعطيك الصحة. المعدل بين 420 و450
1: 450 المعدل بين 420 و450 دينار لجرام. يعني كالأسعار الأخرى اللي نحكيو عليها راهي مش سعر الجرام. إذا كي تبدأ تروح لقطعة سبيسيال هكا ولا فوندو مخدومة معناتها خدمة متقونة وصغيرة تكون فيها خدمة يعني نتنجم توصل كأسعار ما نحكيوش عليها. لكن نحكيو على المعدل اليوم للتونسي اللي باش يمشي ياخذ صياغة مثلا ولا باش يشري حاجة بالجرام ما بين 420 و450 هكا ولا سعر الجرام. نحكي على صندوق 18 هوني
3: كله ذوق 18
1: ذوق 18
3: ذوق 18 ذوق 9 التول التونسي مش ما قبلوش
1: علاش علاش هالرسو هذا ياخذ الفوبيجو ما ياخذش ذوق 9 ولا ياخذ فضه ما ياخذش ذوق 9
3: حاجه قديمه ياسر حاجه قديمه ياسر
1: عليه.
3: انا التونسي ديما بخاطر في التونسي مخه ديما في ذوق 18 احنا قبل كان ذوق 9 كنا فاش نخدموه في الحاجات العربي كان في الخيالي في البلطة كانت تلبس حاجات كيما هذوما معناها جماعة البادية يلبس الخرص هذاك العربي يلبس الملحانة والخمسة هذاش كان ذوق 9 قبل معناها المخ نتاعهم كل قاعد يسب. أما طول التونسي كي يشوف قطعة مثلا مش قلت لك ما يشريش يشري كيما يقولوا احنا 80% ذوق 18
1: 20% ذوق 9 80% اقبال التوانسة على ذوق 19 على ذوق 18 باش نزيد واحد انا فوالا 20% على ذوق 9 معناتها 20% هذاك الحلي العربي نتاعنا ولا هذاك هو
3: اللي الحلي العربي لكن تو لا تو يصنعوا تو في الساغات وفي السوليتير وفي الاليونس يصنعوا تو يصنع اما قاعد 20% لا العربي ما عادش يتشري العربي البلطش بيك 100 جرام تصور انت 100 جرام معناها تقريبا 25 مليون ما نشنو
1: الحولي العربي معناتها اللي عنده اللي عنده حولي عربي تسمى ذخيره اليوم عنده هكا ولا
3: معناها 100 جرام انا ماكش انا غلط 100 جرام تضربهم في 250 دينار قداش يجي 25 مليون صحيح
1: بلا هذا هو يعني هذا هو هذه هي الأسعار بي فما قبل خليني نقارن بعمناول مثلا عمناول في الصيف هذا معناتها في نفس الوقت توا الأسعار قداش كانت
3: والله ما استحضرش أما في بالي يقرب شوية بعض خاطر حتى سمتح شوية راه وصلوا حتى في كل 500 المرة 500 560 580 راه وصلنا
1: معناتها فما التراجع
3: تراجع شوية فيه
1: نسميه تراجع طفيف
3: طفيف
1: تراجع طفيف في أسعار الذهب مقارنة بالفترة اللي تعدت علاش هالتراجع هذي
3: التراجع هذي ما عادش فاهمين احنا السوق العالمية هذي ما عادش مفهومة خاطر السوق العالمية قبل كي يقولوا احنا الحرب تقع الحرب نقولوا ذهب يغلى هو طو حتى فماش حرب وذهب يغلى علاش خاطر البنوك البنك سنترال بتاع العالم الكل قاعدين يشريوا في الذهب اللي ما كانوش كانوا يشريوا ذا كوردو لكن تو لا قبل كبير البنك سنترال بتاع العالم الكل قاعدين معنا ما عادش عندهم قيمة مش ما عندهمش قيمة ما عادش عندهم ثقة في البورصة الأخرى ولا يقول لك حاجة ذهب فالور شو هذاك علاش حاجة معناها حاجة
1: هو كي يتراجع في العالم احنا في تونس يتراجع ولا ما يتراجعش؟
3: لا يتراجع ما عادش نقول لك علاش في تونس يتراجع تو انا مثلا نسايخي شريت ذهب غالي ساعديش باش تاح الذهب بيعونا بالخسارة انا وقتاش من يتيح عندي نطيحه بشويه وناخذ انا الذهب بدل الجهاز جاي ناخذه اقل شويه نخلط مع الغالي ومع الرخيص ونقسم على اثنين ونرخص في السوق
1: اما باش نشري انا تعمل معادل
3: يعطيك الصحه ما نجمش واحد يشري حاجه غالية وبيعها رخيصه
1: وقتها نحكي على خسارة بي توا المقبلين على الزواج اللي سمعوا فينا قل كنا باش ناخذ سوليتير واليونس مثلا للعرس قداش يتكلف تقريبا
3: سوليتير قول يعمل فيه 3 جرامات والخوصة يعمل فيه جرامين 5 جرامات أضربهم في 420 زوز ملايين ومية تقريبا
1: زوز ملايين ومية نحكيو على خاتم عرس معناتها سوليتير واليونس فوالا زوز ملايين ومية باش نكمل ناخذ صياغة للعروسة في العرس تقريبا قداش
3: تقريبا عندك أقل صاغة وأخف صاغة 12 جرام 12 جرام نضربوهم في 420 شوفوا قداش 4 مليون و200 تقريبا 4 مليون و500 4 مليون و600
1: أرخص واحدة هذي
3: أرخص واحدة.
1: أرخص الصياغة 4,600,000. إيش فيها هذه الصياغة بالضبط؟
3: هذه فيها شركة وفردة وبلالت.
1: شركة فردة وبلاط
3: شركة برسلية مش فردة
1: برسلية فردة خطر غالية أغلى الفرد فردة شركة وبرسلية وبلالت 4,600,000 وفين مشي والفوق قديش ما نجم توصل ما توصل ما نجمش نقف معك ولكن مشي والفوق بارد ما نجمش نحدد لك
3: تو شفت صغر 12 جرام حقك عليها احنا قبل كنا صغة اقل صغة في 40 جرام صورنا 40 جرام وكنا الجرام وقتها ب 30 دينار ما نصورت 40 جرام 30 جرام بنيبه 40 جرام
1: هذا قبل
3: شو فرق قبل دي
1: على شو تاو 4,600,000 نجيب لك 12 جرام حتى نقولوا احنا خفيفه هكا ولا
3: لا يا 15 جرام خفيفه خف ما فما
1: والسوم كيما الذهب الاصفر كيما الذهب الابيض كيف كيف
3: كيف كيف كيف كيف
1: نفس السعر نتاع الجرام
3: يعطيك صحه وكل ذوق 18 اما اللي يجي يتفرغ كاو اللي يحب الذهب الابيض فما اللي يجي تعمل لي شي خشب ذهب ابيض وفما اللي يحب على الذهب الاصفر فما اللي يجي تعمل لي اما كل ذوق 18
1: وفي ظل الاسعار اللي حكيتها لنا معناتها سي توفيق فما اقبال متوانسه معناتها الناس قاعده تشري في الذهب ولا فما عزوف ولا كيكه وبرا ولا كيف
3: لا انا احنا التونسي العقليه نتاعو ما فماش واحد حتى مش كثير القليل ما فماش معناها في مراه في مخها ديما استعرس ليش تاخذ اقتراحات مني ما نجمتش تاخذ تاخذ مثلا ساغه تاخذ فونتيف بالغلط تاخذ براسلي تاخذ فهمتش كيفاش
1: القطعه موجوده معناتها فما قطعه لازم تكون موجود
3: اما اقبل مش يقبل اما الحمد لله واحد يقول لك ودي ما يقول الحمد لله
1: الحمد لله وكها الحمد لله ربي معانا ان شاء الله شكرا يفضلك يعطيك الصحه شكرا على كل هذه التفاصيل نائب رئيس الغرفه الوطنيه لتجار المسوخ سيد توفيق الشاوي شكرا على التوضيحات احلى مواصلين معكم مشوارنا مرحبا 8:33 على موجتنا
0: معديو نفهم كل ما يهمك

0: ديوان اف ام عسلمة
1: عسلمة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
6: مرحبا، هلا وسهلا، تحياتي للجميع. موصل معكم مشوارنا انتشار للحجر القرموزية، الحجر القرموزية في ولاية نابل وتذمر من المواطنين. شنية المناطق اللي موجودة فيها الحجر القرموزية هذية؟ هل أنه هالانتشار هذية كان فجأة ولا منذ فترة هي موجودة الحشرة وزادت معناتها انتشرت لايمات هذية؟ شنية الوضعية؟ نحكي في الموضوع تتسويتا.
0: فيسبوك
6: ضيفنا رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببو عرقوب سي سامي الهويدي. مرحبا، هلا وسهلا، مساء النور.
7: مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي ديوان اف ام.
6: شكرا لفضلك، مرحبا، هلا وسهلا. شنية الوضعية مع الحشرة القرموزية؟
7: والله للأسف الوضعية كارثية. أنا نعرف الحشرة القرموزية راي بديت عامناه والمعتها استفحلت كيفية كبيرة واللي وصلنا معتها فقدنا السيطرة عليها.
6: أي.
7: وعملنا عديد النداءات لوزارة الفلاحة، وبالفعل سيد وزير الفلاحة معتها جانا في زيارة بعد الحاح، جانا على عين المكان وزار وين شخصيا معناتها جمشيت معاه وزرنا زيارات ميدانية ومعناتها شاف على عين المكان. والحقيقة معناتها تم الإصغاء العديد معناتها الجميع الفلاحين وسمعنا ما رعنا بكل صراحة. اللي هو بالمناسبة اللي سيد وزير الفلاحة في اختتام زيارة متاعها معناتها عطيه أمر باش نعملوا لجنة محلية باش نشوفوا خطة معناتها على مستوى المحلي باش معناتها نعملوا حد للتفشي الحشرة هذه. للأسف معناتها توصيات سيد وزير الفلاحة ما تمتش معناتها
6: تطبيقها
7: للأسف. نقولوها هنا زاد معناتها الفلاحة معناتها قاعدين معناتها في حيرة كبيرة ياسر حقيقة. أن نعطيك الفلاحة راهو إذا كان فما نجاح راهو فما تضحية كبيرة وكبيرة ياسر قاموا بها الفلاحين. نعرفوا اللي هما صغار كنقولوا زندي اللملس راهم شريحة اجتماعية معناتها أقل من هكتار معناتها المساحة متاعهم متاع فلاحة صغار يسترزقوا منها. معناتها نجم نقول لك معناتها عملوا على رواحهم. هنا الفلاحة وفرت الأدوية بكل صراحة، الأدوية ما كفاتش معناتها ما خذوش الفلاحة معناتها النسبة اللي يلزمهم يتمتعوا بها ما خذوهاش. أخيرا الفلاحة يجونا معناتها يوميا قاعدين يجونا يتصلوا بخليط الشيء الفلاحي يقولوا لهم اللي الدواء وفاء. هنا معناتها بكل صراحة فما معناتها ما فماش عدل في خاصة في توزيع الأدوية. معناتها بصراحة مشكل كبير، مشكل للأسف.
6: فماش عدل في توزيع الأدوية، الأدوية هذه معناتها دوي بها الهندي ولا شنو دوي بها بالضبط؟
7: احنا ندوي بها في الظلف. ندوي بها في الظلف. مع الفلاح وهو في تكلفة كبيرة ياسر معناتها الدواء غالي معناتها بكيفية كبيرة ياسر. الفلاحة معناتها ما عادش تنجم تجاري باش تكمل الدواء متاعها. انا بالرغم التوصيات زير الفلاحة واللي معناتها باش اللي فما الامكانيات راهي الدولة وفرت الامكانيات، ولكن الحقيقة ما ريناهاش هذه الامكانيات. فما تذبذب في خاصة في معناتها جابوا مقاول على اساس باش ينظف الهندي معناتها مرة يجي مرة ما يجيش. معناتها احنا كفلاحين
6: شكون مسؤول عليه المقاول هدايا معناتها شكون مسؤول
7: والله المقاول لا احنا بيدنا الى يومنا هذا ما نعرفوش المقاول شكون متكمم احنا اللي نعرفوه كل مره جينا ناس غرباء ما نعرفوهمش مره يقولنا فما مقاول مره ما فماش مره يجونا احنا القليت للشد فلاحي يجوا للفلاح يقولوا لهم فما معناتها مش مدوكم معناتها بسيوله باش نتم نزبر الادويه الخاطر نعرفوا اللي النجاعه نتاع الدواء يلزم الفلاح يصبر الظلف باش الدواء يكون عنده نجاعه كامله هنا الفلاحة عملت على رواحها مع تفمة الذبذب هما حتى على مستوى الإدارة إلى يوم هذا المقاول مرة يجي يبدأ يخدم بعد ينسحب بعد يرجع هنا مفماش رؤية واضحة مفماش حتى أي معناتها خطة واضحة هنا نحبوا نعرفوا الإمكانيات متاع الدولة بكل شفافية احنا هنا بقوة بكل وضوح الدولة شنو اللي موفرة احنا ماناش رانا نعرفوا الإمكانيات متاع الدولة اللي موجود نحبوا ناخذوه ماناش طالبين حاجة كبيرة الفلاحة في حيرة كبيرة ياسر ورانا احنا قاعدين مع الفلاحة قاعدين بكل صراحة قاعدين معاملين على ارواحنا واذا كان مش نتواصلوا لك بالطريقة هذه معناتها بكل صراحة رانا مش نخسروا غابة الهندي الاملس بالكامل احنا راو اللي نحبوه احنا تو باش ننقذوا معناتها ما نجموا ننقذوه على الاقل عنا برشا معناتها من الهندي الأملس يلزم يتم الإتلاف متاعه الفلاح ما عندوش الإمكانية باش يتلفه اللي هو اللي معناتها اللي احنا نحكي هنا اللي فيه ديقا ما عادش فيه حتى اي معناتها ما عادش ينجم يتصلح فهمني
6: يعني إتلاف المساحات المتضررة
7: المتضررة المساحات المتضررة هذوما الناس ما عندهاش إمكانيات خط طلب إمكانيات كبيرة مادية باش الفلاح يتم الاتلاف هذا احنا مش طالبين احنا طلبنا حتى وزير الفلاحة في ذلك الوقت في السنة الفارطة معناتها طلب حتى من السيدة الوالية بتوفير المعدات لإتلاف الغابات المتضررة من الهندي الأملس على الأقل باش يقعدوا لنا الفلاحة اللي قاعدين يقاوموا باش معناتها يقعدوا في الدورة الاقتصادية.
6: وكان بوعرقوب فقط متضررة ولا حتى المناطق المتجاورة؟
7: والله بكل صراحة أنا راه كنا نحكوا على الهندي الأملس نحن راه معتمدية بوعرقوب هي على مستوى الوطني هي الأولى تقريبا من حيث الإنتاج والهندي نحكيوا على الهندي الأملس باش من فما فرق ما بين الهندي الأملس والهندي الشوكي معناتها راه نحكوا على منطقة إنتاج راه في بالنسبة للمعتمديات الأخرى ما عندوش حتى أي أهمية بالنسبة للمعتمديات الأخرى معناتها نقولوا الهندي الأملس نحكيه كان البعرقوب هي منطقة الإنتاج تقريبا 99% على هي في منطقة بعرقوب معناتها راهو المنتوج هذا مهم ومهم ياسر يعيشوا منها خاصة صغار الفلاحين احنا إن شاء الله نوجه مرة أخرى نداء لسيد الوزير الفلاحة باش يتدخل شخصين ويشوف لنا معناتها بالنسبه للفلاحه هذوما يلزمنا نقضوهم نمدوهم معناتها بالادويه الكافيه باش نمنعوا
6: الصابه معناتها ولا منتوج ما تبقى من ولا مواطنين معناتها فما في القلق معناتها على مستوى المنازل من الحشره هذيا ولا فقط في الطويب
7: نتاعها؟ والله عندنا فما شويه قلق هي نحبوا نطمنوا معناتها بالنسبه معناتها الصحه البشريه ما عندوش حتى اي مضرة
6: يقلقوا برا هو معناتها
7: يقلق شوية فقط ما عندوش حتى مضرة حتى بالنسبة رأي حتى المستوى الكعبة احنا نقولوا المواطن ما يزمش يخاف منها ما عنده حتى اي معناتها ضرر ومعناتها ما تخوفش هي خاصة هي بالنسبة هي الحشرة هذه تمس كان الركات معناتها الظلف متاع الهندي ما عندها حتى علاقة بالكعبة
6: واضح. شكرا جزيلا لفضلك يعطيك الف صحه على كل التفاصيل رئيس الاتحاد المحلي الفلاحه ببوعرقوب سامي الهويدي شكرا على التوضيحات مواصل معكم مشوارنا مرحبا 8:43 دقيقه بعد شويه نحكي على نسبه امتلاء السدود وهل الوضعيه مطمئنه ام لا موضوعنا بعد الفاصل
0: في 60 دقيقه

0: UNFM.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. موصلين حتى لل 9 8 و 45 دقيقة على موجاتنا. وين وصلت نسبة امتلاء السدود خلال هذه الفترة، خاصة بعد اللي سمعناه المرة فاتت وما صار في السد في ولاية جندوبة؟ الوضعية توابين، وهل أن الوضعية مطمئنة حرجة؟ شنو بالضبط؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويتا.
1: L'invité du jour.
2: مرحبا، ضيفنا في المباشر الخبير في التنمية والتصرف في الموارد سي حسين الرحيلي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: مساء الخير، تحية لك وإلى كل المستمعات ومستمعي إذاعة ديوان فام.
2: شكرا، نورتنا. مرحبا يا سي حسين. نحكيو على بعد اللي صار في سد ملاق، الناس كله توانسة كل يتسائلوا نسبة الامتلاء تقريبا قداش توا، معناتها متاع السدود، وبعدها نحكيو على الوضعية.
3: بالنسبة لنسبة السدود، نسبة امتلاء السدود من خلال الأرقام الرسمية عندنا حوالي 60% إلى حدود تقريبا أواخر ماي وجوان، حتى الأمطار الأخيرة بتاع الأسبوع اللي فات اللي صبت خاصة في بعض مناطق الشمال الغربي وبعض مناطق الوسط. الوضعية طبعا هي وضعية خير برشا من السنة الفارطة، يعني إذا كان ناخذه 30 ماي 2025 نسبة امتلاء السدود 41%، إذا عندنا تقريبا عندنا فائض أو مقارنة بالعام اللي فات عندنا حوالي 19% نسبة لمو زايدة، أي ما يقارب 484 مليون متر مكعب. كمية المياه الموجودة نظريا في السدود حسب نسبة امتلاء هذه 1.3 مليار متر مكعب. تقريبا النسبة هذه تقريبا منذ 2019 ما وصلناش إلى كمية مياه بهذا النوع. طبعا الإيرادات منذ أمطار جانفي وفيبري ومارس إلى حدود الأمطار الأخيرة كانت الإيرادات مهمة على الأقل بالنسبة للوطن القبلي، منطقة زغوان والشمال الغربي. طبعا النسبة هذه هي نسبة عامة، هذا نسبة عامة، لكن تلاحظوا فأنه مناطق الوسط، سدود الوسط، معناها نسبة امتلاء ضعيفة، هذا نظرا لتراجع وقلة الإمدادات المائية معناها بالنسبة لسدود الوسط. بالنسبة لسدود الوطن القبلي عام استثنائي، وكذلك ولاية زغوان تقريب وبن عروس عام استثنائي، باعتبار أن السدود في أواخر مارس كانت تقريبا نسبة الامتلاء 100%. إذن الوضعية نظريا مطمئنة، نحن داخلين إلى موسم الاستهلاك بامتياز، إضافة إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة اللي خلي اليوم ثم نسبة تبخر نجم تكون كبيرة، 650 إلى 700 ألف يوميا في ظل درجات حرارة تتجاوز تقريبا 30، وهذا اللي خلينا اليوم نقوله مهم جدا. اليوم نأمل أنه نعد صيف بدون انقطاعات ما، رغم أنه الانقطاعات طبعا مش مربوطة بمدى توفر أو عدم توفر المياه، راهي مربوطة بعوامل أخرى، عوامل تقنية، عوامل القنوات، وضعية قنوات إيصاء المياه الصالحة للشرب، التدخلات، برمجة التدخلات في الإبان، هذه كلها عوامل تخلينا حتى كي انقطع الماء ليس من من من من, من بسبب الندرة أو قلة المياه. اليوم بصراحة 1.3 مليار متر مكعب نسبة مطمئنة محترمة تخلينا نتجاوز أولا الفصل الصيف، إضافة لحاجة أخرى باش تكون مهمة جدا في تزويد بعض المناطق السقوية اللي في سنوات سابقة تم معناها منع المياه. اليوم نتصور أنه الكمية هذه تمكن من الزراعات الفصلية الصيفية، تمكن العديد من الفلاحة الصغار خاصة باش يتزودوا بالمياه ويعدوا على الأقل صيف فيه عمل وفيه إنتاج، ويمكن هذا باش يساهم على الأقل في تراجع مؤشرات أسعار الغلال والخضار الفصلي.
2: إن شاء الله هذا ما نتمناه، يعني يعطيهم الماء، معناتها لأنه فترة التالي معناتها نذكر معناتها غابة القوارص، فما مشكل على مستوى مش الماء، على مستوى القنوات والصيانة وغيره. معناتها فلا خليهم يوخروا شوية باش يعطيوا الماء للقوارص. وقت دخل معنا الاتحاد المحلي، نذكر ببني خليل ظهر لي في المباشر أعطانا التفاصيل معناتها نتاع الموضوع هذا. إن شاء الله أنه نكونوا حاضرين معناتها لوجستيا، لأنه الماء عندنا باش أنه نسقيوا الخضر والغلال وتكون عنا تراجع على مستوى الأسعار. فقط نقطة حبيت نثيرها معاك سي حسين الحيلي، واللي صار في سد ملاق في الفترة الأخيرة ينجم يطيح شوية في الكوتا مع تمتعنا، يعني في النسبة متاع الامتلاء، وإلا ما عندوش ضرر وما عندوش حتى دخل؟
3: لا ما عندوش. أولا اللي صار في ملاق هو

0: عطب تقني هذا يمكن يرجع إلى أولا تقادم السد. هو شيخ السدود عمره تقريبا 72 عام، تم إنجازه 1954، هو دجا سيحال على التقاعد في أقرب وقت. كذلك هو ليس سد معد لمياه الشرب، تقريبا هو سيتان تروبلان للسد اللي قاعد يمشي، يمكن يوقع الشروع في استغلاله سبتمبر أو آخر ديسمبر 2026. كمية المال اللي فيه ما كانتش معناها كبيرة برشا، في حدود 30 إلى 32 مليون متر مكعب. المياه اللي خرجت من خلال معناها المكبس المكابس الجزئية هذه اللي ما حبتش، اللي خرجت من بلاصتها وخرجت كمية مياه، المياه هذه هبطت الواد ملاق، من ملاق هبطت المجردة، ومن المجردة استقرت معناها تقريبا حوالي 22 مليون أو 23 مليون استقروا في سد سيدي سالم، وبالتالي ما تم الضياع. المشكلة أنه السد هذا كان مبرمج أنه باش يمد المناطق السقوية بجهتي الكاف وجندوبة حوالي 100,000 متر مكعب تقريبا يوميا ضخ، ولكن الكميات هذه تقريبا مشت إلى سد سيدي سالم. ونتصور وزارة الفلاحة هي بصدد البحث عن آليات أو البحث عن ضخ كميات من المياه للمناطق هذه، سواء من سد بوهرثمة أو من بني مطير بعد الضخ إلى بوهرثمة. كذلك نحن اليوم يجب التوانسة يفهموا راهو منظومة سدودنا نسموها منظومة أنكاسكاد، إذا كان ما يخرج من سد راهو باش ألافار نتاعو باش يلقى سد أخرى ينسد فيه، وخاصة آخر سد من مجموعة السدود نتاع أقصى الشمال والشمال الغربي هو سد سيدي سالم اللي هو سعته 594 مليون، وبالتالي مهما كانت الكمية البشرية الحاضنة الطبيعية للمياه هذه. وتقريبا سد سيدي سالم بعد لا تراجعت مخزوناته إلى ما تحت 16% في سنة 2024، ارتفعت شوية سنة 25، اليوم نحن تقريبا حوالي 33 إلى 35%، وهي نسبة محترمة بالمقارنة مع النسب الأخرى. لكن أنا ديما نقوله راو اليوم صبت المطر غدوة ما تنجمش تصب، وبالتالي ديما نقعدوا معنا سياسات الترشيد، سياسات ترشيد استهلاك الماء، وإعادة النظر مستقبلا في كل سياستنا المائية العمومية من التعبئة للنقل وللاستعمالات الصناعية والفلاحية، إعادة النظر فيها على المدى المتوسط والبعيد باش نجم نضمنه لأجيالنا القادمة كمية ماء تحافظ لهم على كرامتهم وعلى حسن إطار عيش.
1: نعرفوا أمتار الحمل الحراري والتضاريس موجودة في الفترة هذية، خاصة على مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي، تنجم تزيد معناتها تغذي المنسوب هذية متاع الإيرادات متاع السدود، ولا ما عندهاش تأثير كبير؟
0: لا هي تغذي السدود والأودية اللي شفناها الأسبوع الفارط، معناها أودية حملت بشكل كبير سواء في مناطق الشمال الغربي وحتى مناطق الوسط، ولليوم الأمطار كانت كبيرة برشا، معناها أمطار رعدية تقريبا في قفصة والقصرين، وتقريبا العديد من الأودية اللي باش تساهم في تغذية الموائد المائية، لأنه بالنسبة لنا نحن المياه هذه هو نوعين، مياه زرقاء هي المياه اللي نخزنوها في السدود، والمياه الخضراء هي المياه اللي تقعد في التربة وتغذي الخضروات، وكذلك المياه اللي تغذي الموائد الجوفية. والمطر أنا ما نقولش راهي تفسد، صحيح كتجي في غير وقتها، خاصة تو نحن في موسم الحصاد ونعرف القمح إذا كان يبس ويتبل ويشيح ينجم جزء منه يسوس، كذلك الشعير والقرط صحيح نجم تقلق شوية، ولكن المطر وين تصب تنفع، ولكن المهم نعرف كيفاش نعبوها ونستغلوها ونحسن ورشد استعمالها مهما كانت الظروف.
1: شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة، الخبير في التنمية وتصرف الموارد نورتنا سيد حسين الرحيلي، شكرا على كل هذه التوضيحات. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 8:53 دقيقة على موجتنا.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.
3: مع ديوان FM كل ما يهمك تلقاه.

0: نحكي على مسلسل مصري يعرض حاليا أثار الإعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. كان جوك في التشويق والغموض، مسلسل العدالة وجه آخر هو واحد من الأعمال اللي شدت انتباه الجمهور من أولى الحلقات. القصة دور حول فؤاد السرجاني، عالمي معروف وناجح يعيش حياة مستقرة إلى أن تنقلب الأحداث بعد ما يتورط ولده في قضية قتل من غادي. نحكيه على تبدأ رحلة مليانة أسرار وأسئلة، هل الولد مذنب فعلا؟ شكون القاتل الحقيقي؟ شنية الحقيقة المخبية وراء الأحداث هذوما؟ المسلسل ما يقدمش كان قضايا بوليسية، ما يطرح زيادة صراع إنساني قوي بين الأبوة والمبادئ. المبادئ متاعك تتحط في المحك مع دور كابو بين الدفاع عن الإبن والبحث عن الحقيقة مهما كانت موجعة. ومع تطور الأحداث كل حلقة تكشف تفاصيل جديدة وتخلي المشاهد يعيش حالة من الترقب وبين التشويق. العمل يضم مجموعة من النجوم على رأسهم ياسر جلال اللي قدم شخصية فؤاد السرجاني بإقناع كبير، معها أروى جودة في البطولة. مسلسل بـ 15 حلقة فقط، أما الإيقاع متاعو سريع والأحداث متاعو متلاحقة. العمل هذا ينجح أنه يعمل تفاعل كبير في لي ريزو سوسيو، خلي برشا متابعين يستناو الحلقة الجديدة بشغف وشافوا الحقيقة الكاملة وراء الجريمة. للعدالة وجه آخر هو اقتراح حيفا لكم الليلة في بون بلان. بون بلان. شكرا لكل الناس اللي تفاعلت معنا، يعطيكم ألف صحة على شانل اليوتيوب، على ديوان اف ام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان اف ام. شكرا للناس اللي تبعتنا من الخارج، الناس اللي سمعتنا وهي في الثنية، الناس اللي تبعتنا في الديار، هالجالية التونسية الكل دون استثناء، شكرا لكم. احنا هكا وصلنا لختام لقنا الليلة. بعد شوية الأخبار مع فؤاد مبارك، نايت كلوب مع محمد القرقني. أنا نتقابل معكم غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجات. إن شاء الله ليلتكم زينة. نسكل باي باي.
1: في 60 دقيقة.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ليلا ديوان اف ام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم في بلاغ عن صدور دليل التوجيه الجامعي 26/2000 على موقع www.orientation.tn والذي يتضمن عروض التكوين المفتوحة. والوزارة تدعو كافة المترشحين لعملية التوجيه الجامعي لاعتماد المصادر الرسمية والوسائل الرجعة لها بالنظر للحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة. كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي صرحي يؤكد نجاح الإضراب العام الذي ينفذه القطاع، مشيرا إلى أن نسبة العام للمشاركة في أول أيام الإضراب تراوحت ما بين 80% و85%، معتبرا في ذلك رسالة واضحة وقوية من الموظفين يعبرون فيها عن عدم رضاهم التام عن الأوضاع الحالية داخل القطاع. وصالحي يندد بما اعتبرها حملات الهرسلة وتهديدات التي يتعرض لها الموظفون بهدف ثنيهم عن المشاركة وكسر الإضراب، كما أكد أن الإضراب سيتواصل ليوم ثان وثالث ما لم يتجاوب المجلس البنكي والمالي مع المطالب المطروحة وما لم تتدخل الدولة كطرف وسيط لإيجاد حلول جذرية ورفع الإضراب.
2: في بعض الجهات وصلت إلى 100% وفي بعض الجهات 50% وفي بعض الجهات 60%. حقيقة تتراوح النسبة العامة ما بين 80% و85%. وهذه رسالة من الموظفين من القواعد من الخدامة إنهم غير راضيين على صاير. واليوم نوجه رسالة إنه رانا نندب بالهرسلة وبالتهديد للموظفين لردعهم أو لكسر الإضراب. اليوم يتم تهديدهم لضرب الحق النقابي، ضرب حق الإضراب. اليوم يتم تهديد الموظفين يعني بطريقة واضحة، تهديده بالطرد، تهديده بالنقلة التعسفية. بالتأكيد سيتواصل للأسف ما لم يتجاوب معنا المجلس البنكي والمالي، ما لم يتوسط الدولة من أجل رفع الإضراب، سيتواصل الإضراب يومه الثاني والثالث.
1: المصالح البلدية التابعة لبلدية تونس تنفذ اليوم بمشاركة المصالح الأمنية تدخلات ميدانية مشتركة بعدد من مناطق المدينة لتحرير الأرصفة ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم، وذلك في إطار تحسين المشهد الحضاري وضمان راحة المواطنين وحسن استغلال الفضاءات العامة. وشملت هذه التدخلات وفق بلاغ لبلدية تونس تثبتا من مدى التزام أصحاب المحلات بالتراخيص القانونية واحترام شروط حفظ الصحة، إلى جانب متابعة تسوية وضعية الاشتراكات البلدية والتصدي للتجاوزات المتعلقة بالاستغلال غير القانوني للرصيف والملك العمومي. كما تواصلت عمليات المراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم بالدائرة البلدية ببحر، حيث تم تحرير عدد من المخالفات الصحية في حق المخالفين. وفي شأن الدولي، مجلس الوزراء الفلسطيني يجدد اليوم مطالبته المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لممارسة مزيد من الضغط على الكيان المحتل من أجل توفير العلاج لأكثر من 20,000 مصاب في قطاع غزة في ظل غياب مستلزمات العلاج في القطاع نتيجة تدمير الاحتلال لمعظم المراكز الصحية وفرض قيودا مشددة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية. السلطات الفرنسية تعلن اليوم أن البلاد تشهد أشد أيامها حرا منذ بدء تسجيل البيانات المناخية عام 1947 في ظل موجة قيظ واسعة تضرب أجزاء من غرب أوروبا وتتسبب في اضطرابات بالحياة اليومية وارتفاع عدد ضحايا الغرق. وفي اجتماع طارئ خصص لمتابعة تداعيات موجة الحر، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن 40 شخصا لقوا حتفهم غرقا منذ 18 من جوان الجاري، معظمهم من الشباب، مضيفا أنهم الضحايا الأوائل للأزمة التي تواجهها فرنسا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
3: Suivez le rythme tapé par radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعونا في سفيرقز على الفريكونس 91.2 99.1 في صغيرة وكبس.
4: Choix musical. toujours numéro 1 sur les lits.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رونديفو اللي يكون معاكم في سهريتكم، لو رونديفو اللي يكون معاكم اثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف، وان شاء الله تعملوا معنا بون كيف في الثلاثه سوايع هذوما كيما العاده. ليميسيون اللي تشيخكم موسيقى وين ما كنتوا ماشيين، وين ما كنتوا سهرين، وين ما كنتوا قزير ربي. نعرف برشا توا اللي قاعدين قزير ربي هكا يحضروا، ولا يحضروا في روحهم، ولا ماشيين للسهريات نتاع الباك. فما اللي خارج يحوس، فما اللي ماشي يعني في دوليشه، ماشي يعني في قهوه. قولكم خليوا الموسيقى علينا، اونتروتون في ثنيه الموسيقى عنا احنا. اي اون بليس زاد الناس اللي ساره في دارها وبقات في دارها، زاد نقولكم زيدوا في الحس كيما العاده برشا موسيقى سبيسيالمون ليكم انتوما. اي بان سلام على ليكيب الكل، حسام الحلويني سيد المخرج، سلام عليك هيفا في الاعداد، هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. وكيما العاده قولكم ان شاء الله ساريتكم مزيانه معنا، وكيما العاده زاده البدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: En fait, l'île اختارت اني سمعكم دي ريميكس، معناها برشا موسيقى ريميكس. ابخي تو من بعد باش اسمو روجر تشانس سانشيز، فوالا في اجين من الريميكس من عند يوغل.
2: I don't want to hear it. Just get

Et en plus, c'est la chasse, mon cher Pral, puis Aïcha, le mix, c'est la Deep Soul. نعرف سيد مخرج عجبتك الموسيقى ما ماشي هذي عايشة على كل شيب خالد عايشة ديب سول عايشة يكوتو موا يقولها هذي جو جو جو بديت الموسيقى ديجا سيد المخرج لقيتها سيبون ترى سمع

عادي سيد مخش تصير في احسن العائلات راه عادي حاجه عاديه برشا. هناك العام مره في سهريه هكا بتاع خطوبه وكذا دي جي حتى لهم اللي شبكنا يخلص عادي جدا معناها الامور تمشي عسل معناها عادي تصير في احسن العائلات. يا اخوي اعطيني توا الموسيقى اللي كنت حاططها ديجا نحكيوا على بيجي جون نانا نا هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوني كوت انتم تسمعوا فينا نايت كلوب.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ابا الموسيقى مازلت في العربي توا اختارت الليل اني سمعكم مش الاغاني القديمه مش نرجع بكم الكاسيت مش نمشي بكم للاغاني اللي قاعده توا تتعدى اكثر الاغاني اللي قاعده تتعدى في مصر التوب 5 نتاع الموسيقى اللي قاعده تتعدى في مصر في الراديو والا في البلاتفورم بيان سور تو سويت في جوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس نلقاو تولايت و سان لوفون في نانو باش نلقاو زاد با سلطان معايا نلقاو ليجيسي في سيبي نفسك خالص باش نلقاو زاد موسيقى جديده خرجت توا جو بونس عندها بعض الساعات من عند بوسي انا الدنيا ومحمد حمائي اللي كان ضارب بالكداب بالكداب بالالبوم نتاعو موسيقى حلوه برشا الالبوم نجح كل تيتر تقريبا من انجح الاغاني اللي قاعدين توا يتعداو كل سوا في الراديو في البلاتفورم يتسمعوا دونك هذاك علاش اخترت الليلة الموسيقى اللي أكثر سماعا في مصر حيلي حيلي هذه الموسيقى بتاعنا تو سويت احنا راجعين جستمون بعد الأخبار خليكم معنا برانشي انتم تسمعون في نايت كلوب.

0: FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر، كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز العاشرة ليلا، ديوان FM عسلمة. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي اليوم بتأييد الحكم الابتدائي في حق رئيسة جمعية منامتي سعدية مصباح والقضي بسجنها لمدة 8 سنوات مع خطية مالية قدرها 100,000 دينار في القضية المتهمة فيها بتبييض الأموال، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان FM. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب، من بينها جمعية منامتي. وتقرر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة والإدارة الشرطة العدلية بالجرجان بمباشرة تلك الأبحاث من أجل مجموعة من التهم، من بينها تبييض الأموال. سبل تطوير التعاون في مجال توريد الحيوانات الحية من جنوب أفريقيا، لا سيما في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعادة تكوين القطيع وتحسين مردوديته، محور جلسة أعمال عقدت اليوم بمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بوزارة الفلاحة. وجمعت ممثلين عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي والإدارة العامة للمصالح البيطرية بسفيرة تونس بجنوب أفريقيا ومساعدتها. وتم تأكيد خلال هذه الجلسة على أهمية مواصلة التنسيق الفني بين المصالح البيطرية التونسية والسلطات المختصة بجنوب أفريقيا، والاستفادة من القنوات الدبلوماسية لتعزيز التعاون بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين ويسهم في تطوير قطاع التربية الماشية، مع المحافظة على المكاسب الوطنية في مجال الصحة الحيوانية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن ديوان التربية الماشية. رئيس جمعية السلامة المرورية بلال لونيفي يصف الوضع المروري في البلاد بالكارثي والمفزع، كاشفا عن قفزة صادمة في عدد ضحايا حوادث الطرقات، حيث ارتفعت الحصيلة بشكل متسارع لتبلغ 589 قتيلا في أقل من 6 أشهر. ولونيفي يعتبر أن ما يحدث على الطرقات التونسية هو بمثابة إرهاب حقيقي يعيشه المواطنون يوميا، مضيفا أن حصيلة ضحايا حوادث المرور باتت تتجاوز بكثير ضحايا العمليات الإرهابية، وذلك نتيجة غياب الوعي واللامبالاة وعدم احترام قانون الطرقات، فضلا عن الإهمال والتقصير من قبل أجهزة الدولة المعنية، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان FM.
2: نحكيه على 580 قتيل البارح، ولكن للأسف الشديد اليوم رانا نحكيه على 589 قتيل، يعني أرقام كارثية بأتى معنى الكلمة. يعني احنا العدد اعطيناه في 20 جوان بمناسبة اطلاق الحملة الوطنية للسلامة المرورية، برنامج عطلة آمنة، واللي اخترنا لها شعار أوقفوا إرهاب الطرقات، والأرقام وحدها تتكلم بدون ما نفسر، لأنه اللي عايشين ونحكيه على 589، يعني تقريبا 590 قتيل في أقل من 6 أشهر، يعني إرهاب هذي قاعدين عايشينه على طرقاتنا. نتائج اللي قاعدة والأحصائيات اللي تخرج فيها السلامة المرورية أكثر برشا من اللي سبب الإرهاب، رغم أنه لا يقارن. أرواح الأبرياء قاعدة تزهق على الإسفلت نتيجة عدم مبادلة، نتيجة عدم احترام للقانون، نتيجة إهمال وتقصير من أجهزة الدولة، العديد من العوامل، ولكن هذه هي الوضعية اللي احنا فيها، وضعية كارثية بأتى معنى الكلمة.
1: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن 19 مليون برميل من النفط عبر تمس الاثنين من مضيق هرمز، مضيفا أن هذه أكبر كمية نفط تمر في تاريخ المضيق. ومن جهته، مجلس الشيوخ الأمريكي المعروف بالمجلس الأعلى للكونغرس يتبنى اليوم قرارا رمزيا بسحب القوات الأمريكية من الحرب على إيران، وهو ما اعتبره الرئيس دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري تصويتا غير وطني من جانب المعارضة الديمقراطية وأربعة من النواب الجمهوريين الذين انضموا إليهم. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد أمين خنوش في فلاسبور.
3: ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك، ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
4: ديوان فام فلاش سبور.
5: مساء الخير، اهلا بكم دائما منتخبنا الوطني اللي باش ينطلق غدوه الصباح الفجر في الاستعداد لمقابله هولندا نهار الجمعه بدايه من الساعه منتصف الليل. مباراه شكليه بالنسبه لمنتخبنا الوطني بعد زوز هزائم مغادره من الدور الاول في المقابل. منتخب هولندا نقلا عن مصادر اعلاميه هولنديه فانه بالنسبه لي مباراه مهمه من اجل الترشح كمتصدرين للمجموعه. مدرب هولندا كومان بنسبه كبيره باش يعول على العناصر الاساسيه يعني في الهجوم الاقرب، باش نشوفوا كاكبو مالين بروبي وسامرفيل، كيف دانزل دينفريز ظهيرين من منتخب هولندا تحدث اليوم في نقطه عالميه وقال انه بالنسبه ليه تونس باش تكون قوية في آخر مباراة رغم الزوز هزائم، ومقابلة بالنسبة ليهم مهمة جدا من أجل صدارة المجموعة. العالم حاليا في شوط الاول مقابلة منتخب انجلترا ومنتخب غانا 0-0. نذكر ان كل منتخب عنده 3 نقاط، انجلترا ربحت كرواتيا 4-0 مقابل هدفين، وغانا فازت امام بنما في الجولة الاولى 1-0. مباراة انجلترا تلعبت مواجهة مهمة ايضا لحسب المجموعة رقم 11 بين البرتغال ومنتخب اوزباكستان، فوز كبير للبرتغال 5-0، دوبلي رونالدو، هدف لنونو مينديش، وهدف لرافائيل لياو، وهدف عكسي من منتخب اوزباكستان عن طريق نعمتوف. أخبار الميركاتو، الترجي تعاقد اليوم رسميا مع مدافع ملعب تونس السابق مروان الصحراوي لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. نذكر أن الترجي تعاقد رسميا زاد مع محمد الحاج محمود قادم من نادي لوغانو السويسري، وكذلك منتصر السيد حارس الجيسو. كاتو كرة اليد، مفاوضات متقدمة بين الإفريقي وحارس النجم الساحلي يوسف زيان، ثم اتفاق مبدئي معه في انتظار التوقيع الرسمي لمدة زوز مواسم. كيف الإفريقي اتفق رسميا مع ظهير أيمن السبورتيغ المكنين رسلين الكتل العقد لمدة زوز مواسم في انتظار الإمضاء الرسمي. أيضا الترجي اتفق رسميا مع منسق لاعب نادي سخيت الزيت بلال العابد مع عودة حسن الجماعي لصفوف الفريق. وفي نادي سخيت الزيت رسميا اليوم وقع أسامة غشام لمدة زوز مواسم بعد نهاية عقده مع النجم الساحلي، وكذلك نور الدين موا أمضى بعد نهاية عقده مع فريق النصر الإماراتي. تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع الشيخ خرقني في برنامج نايت كلوب.
6: ديوان فام عسلامه.
7: عسلامه ديوان فام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان فام.
6: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
9: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
6: مالا كابتن موجة صفاقس
3: على 91.2،
6: تونس
3: 93.5،
6: نابل والوطن القبلي
3: على 106،
6: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.

مرحبا بكم في ساعتنا الثانية في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين أبو كيف معنا بالموزيكا وما زلت الموزيكا متاعنا بيان سور حتى للنص الليل كيما قلت ديراكتومون. لو رانديفو متاعنا يكون مع الأغاني القديمة ونرجع بكم البيل بورد عام 2001 تو سويت في أولديز. أولديز في أولديز نبدأ معاكم الليلة مع المرتبة 94 وين نلقاو سو فريش سو كلين الأوتكاست اللي إذا كان فما غنية تلخص الكاريزما وثقة بالنفس بطريقة كلاس برشا فهي سو فريش سو كلين للثنائي الأسطوري أوتكاست المكون من أندري 3000 سامحوني وبيج بوي. الغنية اللي خرجت عام 2001 ضمن الألبوم الشهير ستانكونيا هو ألبوم غير قواعد اللعبة في الهيب هوب بفضل الميلانج اللي بين الراب الفانك السول والإلكترونيك. زادة وقتها كان أوتكاست مختلف على أي مجموعة متاع راب أخرى وهذا بالضبط اللي خليهم يتميزوا من أول سيكوند. الغنية تعطيك إحساس بالراحة والثقة عبارة سو فريش سو كلين واللي جزء من الثقافة الشعبية الأمريكية وتستعمل لوصف أي شخص يظهر بأفضل هكا صورة أو يعيش لحظة متاع نجاح وتألق. أما الغنية أعمق من مجرد مظهر خارجي, هي تحتفل بالشخصية وبالثقة بالنفس أكثر من الملابس ولا الماديات. موسيقيا التراك مبني على إيقاع متاع فانك مع بيرفورمانس مزيانة برشا من بيج بوي وأندري 3000 voilà. وكل واحد بطريقته الخاصة. النتيجة كانت غنية مختلفة على الراب التقليدي في الوقت ذاك ونشحت في انها تجذب هكا الجمهور متاع البوب وحتى الناس اللي ما يسمعوش راب في العادة. الكليب زاد رسخ النجاح متاع الغنية, اسلوب هكا كوميدي شوية غريب زاد شوية وهي حاجة تعودنا بها من عند أوتكاست واللي خلتهم زاد يكونوا بارمي لي غروب الناجحين في الألفينات.

في المرتبة 93 في بداية الألفينات وقت برامج اكتشاف المواهب كانت مازالت فكرة جديدة على التلفزة، خرجت مجموعة اسمها إيدن سكراش الوجود بفضل برنامج الواقع الموسيقي اسمه بوب ستارز، وأول غنية لهم كانت Get Over Yourself اللي ولت مباشرة بطاقة تعريف خليني نقول للجروب هذية. الغنية صدرت عام 2001 وجابت معها طاقة انرجيتيك على الاخر بين البوب والغنبي بإيقاع سريع وكلمات فيها برشة ثقة. الموضوع بسيط وواضح، مساج لشخص مغرور يعتقد انه الدنيا تدور حوله والرد يكون بكل قوة تجاوز روحك شوية متعدم عليها مطفي روحك بلغتنا احنا. اللي خلى الغنية متميزة وقتها هو انها كانت مرتبطة بقصة حقيقية عاشها الجمهور على الشاشة. الناس تابعت تكوين المجموعة خطوة بخطوة من الاختبارات الى التسجيلات حتى الوقت ذاك لانه خرجت الغنية كان الجمهور حاس انه يعرف الممر متاع الجروب ومشاركهم النجاح متاعهم ويعرف لي ديتاي متاعهم الكل. ومن بين الممبرز متاع إيدن سكراش كانت الفنانة بشتولي من بعد نجمة عالمية وهي نيكول شيرز نايجر ان شاء الله نكون طقطة بصحيح خطر شيرز نايجر فوالا، اللي بعد سنوات حققت شهرة كبيرة برشا مع بوسيكا دولز وموسيقية انا Get Over Yourself تعكس روح البوب متاع 2001، إيقاعات دانسونت كورس يتحفظ فاسيلمون، ميساج ديريكت يشجع على الثقة في النفس وعدم قبول العلاقات السامة والأشخاص اللي يشوفوا روحهم أهم من الجميع.

فما غاني تنجم من اول لسكوند تحطك في مشهد كامل وكانك تتفرج في فيلم رومانسي، وهذا بالضبط اللي تعمله يو شولدنت كيس مي لايك ذيس للنجم الامريكي توبي كاث، الغنيه اللي خرجت عام 2000 ضمن البوم هاو دو يو لايك مي ناو، وحققت نجاح كبير في عالم الموسيقى الكاونتري. وقتها كان توبي كاث يعيش واحده من افضل فترات الفنيه نتاعو بصوته القوي والاسلوب اللي يجمع بين البساطه والاحساس. الغنيه تحكي على لحظه متاع حب غير متوقع، شخص كان يشوف العلاقه كصديقة أو شيء عادي، لكن وانكيس قبلة واحدة تغير كل شيء، فجأة تتبدل المشاعر وتولي الأسئلة تدور في باله، إذا باش نقول إذا باش تقبلني بطريقة هذية أكيد ما بقاش النجم نرجع كيما قبل. الجميل في الغناء هو أنها ما تعتمدش على كلمات معقدة بل على مشاعر يعرفها برشا من الناس. اللحظة اللي تكتشف فيها أنه شخص قريب منك ولا يعني أكثر برشا من اللي كنت تتصور، يعني لك طريقة كبيرة برشا. موسيقيا الغنية هادية وهكا كالمة، فيها جيتار كاونتري كلاسيك، صوت متاع توبي كيث اللي يوصل الإحساس بكل صدق، ولهنا زادها فما الكليب اللي يعطاها بعد هكا سينيماتيك بقصة متاع رومانسية، رجعت برشا ناس الأجواء الأفلام الأمريكية الحالمة. لليوم تبقى يشولدنت كيس مي لايك ذيس من أجمل الأغاني الرومانتيك في موسيقى كاونتري، على خاطرها تتحدث على لحظة صغيرة جدا لكن تنجم تغير حياة كاملة.

في المرتبة 90 والأخيرة بالنسبة لليلة، فما غاني كتسمعها تحسها معمولة فينا المول الوديع، مش وديع حزين برشا، أما وديع فيه ذكريات ومليان دي سنتيمون ومليان دي سوفينير ومليان حاجات نوستالجيك وضحك وحنين لمرحلة كاملة من الحياة. ومن أبرز الأغاني هذه نلقاو هيرز تو ذا نايت الفرقة الروك الأمريكية إيف سكس. الغنية خرجت عام 2001 ضمن ألبوم أوروسكوب، وسرعان ما وليت من الأغاني المرتبطة بالتخرج، نهاية الدراسة وتوديع الأصدقاء، والسبب بسيط، كلمات تحكي على لحظات جميلة عشناها ونحب ونحافظ عليها في الذاكرة حتى بعد ما تفرقنا الطرق. مغني الفرقة ماكس كولينز يقدم الغنية بحساس صادق، وكأنه يرفع هكا معنويات ولا يحاول أنه يرجعنا للذكريات اللي صنعتنا. نحكيه على سهريات، نحكيه على علاقات صداقة، نحكيه على حب، أو نحكيه حتى على أخطاء اللي تعلمنا منها. وموسيقين الغنية تبدأ بهدوء وتأمل كبير، ومن بعد تكبر تدريجين مع الجيتار والكورس اللي تعطي حساس بأنه الذكريات تتراكم واحدة وراء الأخرى. والرفران الشهير متعلم موسيقى هو بمثابة تحية لكل لحظة جميلة مرت في حياتنا.

اولديز اولديز بالنسبه لليله وفات، ديريكتومون لو رونديفو يكون مع الاغاني الطربيه، ونمشيو لساعه سلطنه.

0: الفندق في ساعة سلطنة.
1: كوكتيل طربي مزين برشا مستسمعوه من إيادة تانوس. الموسيقى ذي بتاعنا توصلنا معكم حتى للأخبار شوي آخر، سامحوني عفوا شوي آخر يكون معكم فؤاد في نشرة الأخبار، وإحنا رجعنا معكم بين سيغ في ساعتنا الثالثة. خليكم معنا برانشين، انتم ما تسمعوا فينا نايت كلوب.

0: راديو الافام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افام صوتكم. ديوان افام فلاش نيوز.
1: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان افام عسلمة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح زواري يؤكد في لقاء جمعه اليوم بوفد من البنك الأوروبي للاستثمار على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس بالبنك ودورها في دعم مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية. ووفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان فقد خصص اللقاء لمتابعة وضعية المشاريع الممولة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار في مجالات البنية التحتية والطرقات وبحث سبل التسريع في نسق إنجازها وتذليل الصعوبات التي تعترضها. نسبة امتلاء السدود في تونس إلى غاية شهر جوان الجاري بلغت نحو 60%، والوضعية الحالية تعتبر أفضل مقارنة بالسنة الماضية وفق الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي، موضحا أن المخزون المائي سجل فائضا يقدر بحوالي 19% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في الموارد المائية على المستوى الوطني وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: بالنسبة لنسبة السدود، نسبة امتلاء السدود من خلال الأرقام الرسمية عندنا حوالي 60% إلى حدود تقريبا أواخر ماي وجوان، حتى الأمطار الأخيرة بتاع الأسبوع اللي فات اللي صبت خاصة في بعض مناطق الشمال الغربي وبعض مناطق الوسط. الوضعية طبعا هي وضعية خير برشا من السنة الفارطة، يعني إذا كان ناخذ 30 ماي 2025 نسبة امتلاء السدود 41%، إذا عندنا تقريبا عندنا فائض أو مقارنة بالعام اللي فات عندنا حوالي 19% نسبة لمو زايدة، أي ما يقارب 484 مليون متر مكعب. كمية المياه الموجودة نظريا في السدود حسب نسبة امتلاء هذه 1.3 مليار متر مكعب. تقريبا النسبة هذه منذ 2019 ما وصلناش إلى كمية مياه بهذا النوع. إيرادات منذ أمطار جانفي وفيفري ومارس إلى حدود الأمطار الأخيرة كانت الإيرادات مهمة على الأقل بالنسبة للوطن القبلي منطقة زغوان والشمال الغربي.
1: المكلف بتسيير بلدية تونس سماح دلدول تشرف اليوم على جلسة عمل بحضور ممثلين عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني وشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية إلى جانب الإطارات البلدية المعنية، خصصت لتقديم مشروع جديد وهو مشروع نموذجي يهدف إلى إرساء حي حضاري مستدام بمنطقة العقبة 2 وفق مقاربة تصميم تشاركية تراعي التحديات البيئية والمناخية. ويرتكز المشروع على حسن إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها باعتبارها موردا أساسيا والحد من المخاطر المرتبطة بالفيضانات المفاجئة والتعرية، إلى جانب تطوير حلول عمرانية مبتكرة تتلائم مع شح المياه وتعزز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية. وفي الشأن الدولي، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يؤكد اليوم أنه تم التعميم باسم لجنة المتابعة لانتخابات المجلس الوطني عبر وزارة الخارجية الفلسطينية على سفارات دولة فلسطين للبدء بالاستعدادات والتحضيرات المطلوبة وفق نظام انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك قبل وصول الوفود المكلفة إلى الدول المعنية لاستكمال عملية اختيار أعضاء المجلس الوطني في دول شتات. سلطنة عمان تعلن أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم، موضحة أنه على السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
0: ديوان فام عسلامة.
3: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان افهم نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موزة سفاقس
6: على 91.2
7: تونس
6: 93.5
7: نابل والوطن القبلي
6: على 106
7: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: Zone VIP.
1: هو نجم من أهم نجوم الفن الشعبي والمزود، اسم من أشهر الأسماء في الساحة الفنية في تونس. هو ولد الحومة العربي اللي من قلب الحومة نجح باش يوصل صوته ويمشي لبعيد ويكون نجم متربع على عرش الأغنية الشعبية. هو فوزي بن جمرة.

فنان بدايته كانت كيف برشا فنانين شعبيين من وسط المناسبات الفروحات والعروسات، خاصة أنه من صغرته كان مغروم بالغناء ومتأثر بالمزود والإيقاعات الشعبية والكلمات اللي تحكي على الواقع وتجي من وجعة العاشق بانفعالاته وحالاته الكل بين الحب المستحيل، الخيانة والغدر والحب الصادق والغزل. فوزي بن جمرة من الفروحات بدأ يغني في السهريات حتى لينولى اسم مطلوب في أهم وأكبر المناسبات، مش بفضل صوته وأغانيه اللي كان يعرف يختارها أكهو، أما زادة خاصة فضل الطاقة اللي كان يخرجها فوق الركح والتفاعل الكبير ليه مع الجمهور. ومع الوقت فرض روحه ولت عنده أغاني يطلبها منه الجمهور في كل بلاصة، كيف ما أشلزني على المر، على باب السويقة، ونجيبك نجيبك أهيا المسرارة.

أغلب أغاني فوزي بن قمرة اللي نجحت وكسرت الدنيا هو اللي كتبهم ولحنهم. بالطبيعة فما برشا أغاني من التراث والمزود القديم اللي عاودهم هو على طريقته واعطاهم من روحه وإحساسه. ومن أشهر الأغاني هذه يا قمر الليل اللي خرجت عام 1994، ومن وقتها ولليوم مازالت الناس تحبها تحفظها وتطلبها. وجات قبلها زادة عام 92 غنيته أم السفساري، من غير ما ننسى وزادة برشا روائع أخرين كيف ما جواباتي، كلمات المنذر الجليدي، وألحان مقداد السهيلي.

مسيرة فوزي بن قمرة مليانة بالهيتات والنجاحات، خاصة أنه عرف كيفاش يحافظ على بلاسته رغم أنه جت فترة اختار فيها اعتزال الفن الشعبي والتخصص في الإنشاد الديني. قرار كان جريء وصادم للجمهور الكل، لكن فوزي بن قمرة نجح زيادة باش يفرض روحه في عالم الإنشاد الديني لبعيد كل البعد على عالم المزود. وفي الفترة هذيك قدم برشا أعمال دينية وحقق نجاح كبير برشا، ومن أشهر وأنجح أغانيه أبدأ بسم الله، الحمد لله، الله يا الله، وغيرها من الأعمال اللي كانت بروح روحانية لقات قبول كبير عند الناس. ولهنا الجمهور اللي كان يشطح على المزود ولا يستمتع بالأجواء الروحانية مع فوزي بن قمرة، لكن هالتحول المفاجئ طرح برشا تساؤلات. زعما هو تحول نهائي في مسيرته وإلا مجرد مرحلة عاشها في فترة معينة كهو؟

رغم الانتقادات، لكن فوزي لقى بلاصته تستنى فيه، خاصة أنه الفراغ اللي خلاه حتى حد ما نجم يمليه من بعده. صوته وحضوره فوق الركح قعدوا ديما مميزين، ونجاحاته تحكي عليه، وإذا حبوك ارتاح على خاطر الدنيا.

أغلب الفروحات متحف الكين بجونا التونسي وأغاني المزود كيف ما خمسة ولا خميسة عليكم غنية كلها فرحة وجو واللي يسمعها طول يقوم يشطح وشكون ينسى إجا راضي ليام ما صافتني ويا دادا واش حتى في الجزء الثاني من أريير القدام بسام الحمراوي حرص باش يخلي فوزي بن قمرة يكون موجود في العرس على طريقته في لقطة نوستالجيك تفكرنا في عروسات الزمن الجميل وتبين أنه فوزي بن قمرة جزء من الذاكرة الشعبية متاعنا.

فوزي من قمرة لليوم مازال قاعد ينشط ويخرج في الأغاني ومن آخر أعماله صحة ليك وتحاسب فيه على اللي فات دي مراج وشبي حبي وغيرهم من الأغاني. فوزي مسيرة فنية عاشت برشة تقلبات لكن رغم هكا نجح باش يقعد ديما واحد من أهم رواد الفن الشعبي التونسي اسمه فوزي بن قمرة.

0: في نايت كلوب. ومع الموسيقى الحلوه هذه نوصلوا للفينيش نتاعنا لليله. شكرا للكيب الكل اللي كان سهر معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهريه. شكرا كيما قلت للكيب الكل, الموعد نتاعنا كيما العاده في نايت كلوب. اي با ما بقى لي كيما نقول لكم ليلتكم زينه. تشاو باي باي.
1: نايت كلوب ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك
2: ديوان فام. ما يفوتك شيء, تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح زواري يشدد خلال أشرفه الثلاثاء على جلسة عمل خصصت لبحث مقترح مشروع ميزانية التنمية للوزارة بعنوان سنة 27 و2000, على وجوب ملائمة المشاريع المقترحة لميزانية سنة 27 و2000 مع توجهات مخطط التنمية 26 و2030 و2000 والالتزام بالأولويات المعتمدة لضمان نجاعتها. كما أوصى الوزير بتسريع في استكمال ملفات المشاريع المقترحة على غرار دراسات الجدوى وتحرير الحوزة وضبط كلفة الاعتمادات وأجال الإنجاز, تمهيدا لإدراجها بميزانية مهمة التجهيز والإسكان لسنة 27 و2000 وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. أسعار الذهب في السوق التونسية تتراوح حاليا بين 420 و460 دينارا للجرام الواحد, فيما تبلغ تكلفة أقل صياغة للزواج حوالي 4600 دينار, كما قد يصل ثمن الصياغة العربي قرابة 25000 دينار, وهو ما يجعل اقتناء الذهب في هذه الظروف عبئا كبيرا على المواطن التونسي وفق ما أفاد به نائب رئيس الغرفة الوطنية لتجار المصوغ توفيق الشاوش في 60 دقيقة على ديوان فام.
4: الأسعار قاعدة تمشي بين 420 دينار وما فوق, نجوز حتى 450-460 دينار حتى بين 420-450 كل وقت ما طاش دوق 9 التول التونسي مش مقبلوش حاجة قليلة ياسر حاجة قليلة ياسر أبخذ. التونسي مخه ديما في دوق 18 سوري تير كل يعمل فيه 3 جرامات والخوصة يعمل فيه جرامين 5 جرامات أضربهم في 420 زوز ملين ومئة تقريبا عندك أقل ساغة وخف ساغة 12 جرام نضربوهم في 420 4200 تقريبا 4500-4600 أرخص واحدة يعني عربي معاش تشريه يعني. تصور أنت 100 جرام معناها تقريبا 25 مليون 100 جرام تضربهم في 250 دينار قداش يجي 25 مليون.
3: رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بيبو عرقوب من ولاية نابل سامي لهويدي يعبر عن تذمر فلاح الجهة من تدهور وضعية غراسات التين الشوكي نتيجة الانتشار الواسع للحشرة القرمزية التي باتت تهدد المحاصيل بشكل خطير. ولهويدي يصف الوضعية بكارثية مشيرا إلى أن الحشرة القرمزية تتسبب في أضرار كبيرة طالت مساحات واسعة من أشجار التين الشوكي ما أثار مخاوف جدية لدى الفلاحين من خسائر فادحة خلال الموسم الحالي خاصة في ظل نقص الأدوية والوسائل الضرورية لمكافحة هذه الآفة وفق قوله في تصريح لديوان فام. وفي الشأن الدولي الوزير البريطاني المكلف بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي يبدي الثلاثاء خيبة أمل إزاء تأجيل قمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات لمرحلة ما بعد بريكزيت والتي كان من المقرر عقدها في 22 من جويليا القادم وذلك بعد استقالة رئيس الحكومة كير ستارمر. أوكرانيا تعلن أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي لن يشارك في مؤتمر مخصص لإعادة إعمار بلاده يعقد في بولندا هذا الأسبوع مع تصاعد الخلاف بين البلدين على خلفية ذكرى الحرب العالمية الثانية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك.
2: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا لشغلة الرأي العام في تونس وفي العالم جرائم متسلسلة جرائم منظمة جرائم عاطفية وسياسية وغيرها
5: باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. هذا العصر لم يعد فيه أي شيء صادم، لأن كل الأشياء أصبحت ممكنة، كالذي أقدمت عليه فتاة مصرية لم تتجاوز 20 من عمرها. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة. وقضية اليوم باش تهزنا المدينة قال عليها الأديب الإنجليزي الشهير روديار كيبلينغ: إذا أردتم ملاقاة شخص ما عرفتموه وهو دائم السفر، فهناك مكانان في الكرة الأرضية يتيحان لكم ذلك، حيث عليكم الجلوس وانتظار وصوله عاجلا أو آجلا، وهما لندن وبورسعيد. وهل مدينة هذه تعود التسمية متاحة العام 1855، وتركبت من كلمتين بور واللي تتنطق عن بورت وعند المصار وبور وتعني ميناء، وسعيد نسبة إلى محمد سعيد باشا والي مصر. وبور سعيد كان عندها باع وذراع في حركة الملاحة الدولية خاصة في القرن 19، لأن الموقع متاحة جاء على رأس المدخل الشمالي لقناة السويس، وجعل منها نقطة تلاقي متاع بحارة من كامل أسقاع العالم، وبتبيع الدولاب اللي فيها كبير برشا من التجارة للتهريب بأنواعه، الشبكات تسريب المخدرات عند العرب وغير العرب. والحاصل هالمدينة هذه متاع بور سعيد ولات سوق ودلال وخوذة كبيرة، كما قال أحمد عدوية: مولد وسحبه غايب. في نفس الإطار بدأت قضيتنا، وبالتحديد في أواسط سنة 2021، معناها القضية هنا فرشكة مازالت. وحديثنا باش يكون على فتاة عمرها في الوقت هذاك قارب 19 سنة واسمها نورهان خليل، تعيش مع أمها داليا الحوشي اللي عمرها 41 سنة، وتخدم سيرفايونت مشرفة على عملها في سبيطار بور فؤاد، واخواتها الولاد الزوز أحمد عمره 14 سنة وآدم 12. وعلى فكرة نورهان هذه مازالت كخذات الثانوية العامة يعني البكالوريا عندنا، ودخلت الكلية الآداب متاع بور سعيد، وحسب نتائجها كانت تلميذة ممتازة، وأخوها أحمد خرج من المكتب ولا يخدم في محل تجاري. الأم داليا من شيرتها مضحية بجهدها والوقت متاعها، لأنها بعد السبيطار تمشي تعمل سراب سخرين يعني سوايع زايدة في المصحات الخاصة، تخدم تمرقية معناها فرملية عند المصاروة، وهكا بك الخدمة الزايدة توفر لصغارها حاجياتهم، وأمور العائلة هذه في قالب بعضه كانت باهية. ومن ناحية سلوكها العائلة، جيرانهم في منطقة السلام يشكروا فيهم كما الأم كما الوليدات، ويقولوا اللي هما متخلقين برشا ودوبهم دوب رواحهم. في المرحلة هذه وفي دوائر شهر أفريل 2001، الأم داليا اخذت قرار باش تنقل شقة أخرى أوسع وخير وموجودة في التقسيم متاع حي الفيروس، فيه عدة عمارات وأقل واحدة فيهم بثمانية تيقان. الأم القات بورتمان في البلاس عدد 141 في الطاقة الرابعة، وعلى فكرة هكا العمارات موجودين كالفقاع الواحدة بجنب الأخرى خلف اللي مقابلتها واللي وراها. مختصر الحديث في الظهر متاعها العمارة اللي كريتها داليا وعلى بعد أقل من 4 متر مقابلتهم بناية أخرى، العمارة عدد 138 من نوعك اللي شبابك مقابلين بعضهم وجارك يتفرج فيك تنزح في حوايجك وانت تتفرج فيك يبدأ يتقلب في فرشه وحده وإلا مع المجيرة وانت وصحة الرقعة وعندك ريدو ولا ما عندكش. المفيد أنه في هكا الطاقة الثانية متاع العمارة عدد 138 كان يسكن فيها واحد يقولوا له محمد فهمي، هو باش من الدرجة الأولى ولا خدمة ولا قدمة ويستقطع على الناس وعامل فيها بلطجي. مرتو عندها سمعة زي الفل، مسوح بنو درجال وعلى علم رجلها وماركة شوه وفضايح ومعهم خمسة صغار، لا فيهم واحد فات الرابعة ابتدائي والله أعلم أما هو القسم اللي يبقى فيه أكثر سنوات، هذا إذا ما تطلعش ساحة المدرسة. الحاصل هالعائلة هذه هي عائلة هباب كما يقولوا المصاروة وزبالة مستوفية الشروط كما قولوا احنا. في نفس الإطار متاع تقسيم حي الفيروز والبلاصات والجورة والصغار، من جملة الأولاد متاع محمد فهمي اللي يسكن في العمارة 138 عنده واحد اسمه حسين مع اللقب متاع ابوه فهمي باش يولي حسين فهمي، وهيكل سامي هي ومبعد هذا على هذا. مختصر الحديث، وقت اللي بدات الاحداث متاع القضيه حسين فهمي عمره 14 سنه، معناها نديد احمد خونو رهان، ومعدا كان 4 سنين في المكتب اذا كان طارت وطردوه على خاطر استوعب الضرب لكن ما استوعبش الجدول متاع الضرب، وباش ما يقعدش يخالي شغل ولا يلم في الخرده. ولهنا يلزمكم تعرفوا انه نسبه لا يستهانوا بها من المصريين يعيشوا من لمان الخرده، واكيد راو فيكم شكون مشاو لمصر وتعداو وجوه السباع على الطريق الصحراوي وشافوا فيالق متاع اطفال جايين من المصبات متاع الزبله وكل واحد بشكاره كبيره فوق راسه معبيه بالخرده. وهالطفل حسين فهمي كان واحد من جمله الناس اللي يسترزقوا من نحاس والرصاص والحديد والقصدير. في مجريات هالأحداث، وبما أنه كما ذكرنا لكم الشباب كانت تطل على بعضها والصغار يلعبوا في نفس البطحة اللي ما بين السوز بلسات، في سعمة ألفة القلوب، وحسين بما أنه نداد هو وأحمد خونوران ولا صاحبه ويقول القائل أشلم هذا على هذا، واحد جنرقت ومن عائلة هباب كما يقولوا المصاروة والآخر مستكفي بنفسه. لكن المسألة ما وقفتش لهنا، حتى آدم خو أحمد ولا صحاب هو خو حسين فهمي، وإذا ما همش يحكيوا بشبكات التواصل الاجتماعي راهم زوز ساقين في كورة وإلا راسين في شاشة متاع ألعاب الفيديو كما البلاي ستيشن عندنا. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، هالتقارب هذا اللي ما بين ناس مشرقة وناس مغربة وصل حتى النورهان، وهالطفل حسين فهمي الخرديجي كان معجب بها وخلينا نقوله مضروب فيها ضربة القضاء، وهو كي يتسبل بصحبته مع أخوها أحمد باش يحكي معاها، وكل نهار يزيد كل ما يزيد يتخبط فيها وناسي فرق السن اللي ما بيناتهم، هي بنت العشرين وهو فرخ مزال في التحميرة متاعه أقرب للبيبرو من السيجارو. في مجريات الأحداث، أحسين هكا طفل الخرداجي كان في كل مرة يستغل الفرصة باش يزيد يتقرب أكثر فأكثر من نورهان، وانتهت الأمور بتبادل الأرقام متاع الهاتف، ولاو ديزامي على الفيسبوك ويحكيو بالمسانجر، ونورهان ما منعتش وكأنها تعتبر أنه علاقة صديقة ما بين فتاة عمرها 20 ومراهق أصغر منها بخمسة سنين طبيعية، رغم اللي هما مختلفين تماما النقيض ونقيضه، هو محسوب مقراش بالكل وعقوبة الله وهي طالبة مازال لها عام على الإجازة، وخلف هذا هي بنت أصول وسمعتها وسمعة عائلتها بهين، وحسين فهمي كما ذكرنا لكم من عائلة هبهب وما تتهزش بمقص النار. أشنو وصل فيها الصداقة؟ زعم حسين هو اللي فرض عليها صحبته على خاطر بلطجي، والبلطجي معناها تخاف منه بالتالي تمتثل الرغبة متاعه في أنه يتقرب منها؟ هالأسئلة هذه مازال عليهم بكري، وخلينا نواصل في مجريات الأحداث ونكتشف حقيقة الأمور. في المرحلة هذه من القضية علاقة نورهان وحسين باش تتحكر بحادثة صارت في الحومة. آدم خو نورهان الصغير ضرب امرأة متعدية في النهج بالكورة بصفة عفوية، وهذه حاجة ديما تصير للصغار وصارت لنا كل في حومنا، لكن كما تعرفوا ساعات المرأة اللي تتضرب ردت الفعل متاعها عنيفة جدا والحكاية تكبر. وفي قضية الحال اللي صار نهارتها هو أنه المرأة وقت اللي تلفتت بعد ما ضربتها الكرة حسين فهمي اللي كان حاضر شارلها على آدم، معناها قال لها هو اللي ضربك. والمرأة دخلت فيها عرك ولا خليت له ولا بقات له، وآدم المسكين روح يجري لدارهم يغفص في دموعه من الغلبة. وبطبيعة الحال العلاقة ما بين أحمد ونورهان عرفت نوع من القطيعة على الصبة الفارغة متاع حسين البلطجي. لكن أحمد خو نورهان وحسين بقاو صحاب، هذا إذا كان مش حسين مسيطر على الطفل لأنه عاقل وقراي وفارض عليه صحبته بالقوة كما ربما زاد أفرضها على نورهان، وهذه مالها إلا فرضيات وما نسبقوش الأحداث. في ترابط هالأحداث اللي صار بعد هالقطيعة الصغيرة ما يعرفوا حد، أما المياه رجعت لمجاريها. وأكثر من هكا سي حسين فهمي طويلة ساقيه ولا يمشي للعمارة 141 ويطلع للطاق الرابع، معناها للشقة متاع الأم داليا في غيابها بالطبيعة. وبالنسبة ليه المهم أنه يشوف نورهان ومهما كان السبب، وهي لو كان جيت مرعوبة منه راهي لقات حل. مختصر الحديث بشوية بشوية اكثر الطلوع والهبوط في غياب الأم داليا، وأحمد وآدم أخوات نورهان كانوا على علم بالجايات المتكررة متاع حسين أما ما قالوا حتى شيء لأمهم اللي كيما سبق وقلنا لكم تندب على هم الزمان وعلى عمرها من الصباح لليل من السبيطار للكلينيك. في هالمرحلة هذه من القضية وفي أواسط شهر جويلية الدنيا كانت سخونة تشوي، سخانة مصرك اللي العظمة تروب في كرشة دجاجة. وحسين طلع بعد نورهان من الهول بداو يحكيو عادي، ومنها تطورت الأمور والنظرات ولات لمسات واللمسات ولات مداعبة والمداعبة ولات قبولات، وتكشف المستور وتلحمت الأمور وحمارة الجمرات في جحيم القبل. وفي لحظة ما كانتش تستنى فيها نورهان صار اللي ما كانش عملت له حساب، حسين افتض البكارة متاع نورهان وشوف يا هل ترى متعمد الشي هذاك وإلا مسألة متاع قوة رغبة من الاثنين وطيش متاع صغر. والسؤال اللي يبقى متروح يلا ندرى العملية صارت برضان نورهان وإلا حسين كان فارض عليها سيطرة كلية وتخليه يوقعها رغم إرادتها باش ما نقولوش يغتصبها. وفي نفسها الخالة نجم تكون نورهان هي اللي جرت حسين في هالطريق هذا واستدرجته للعملية الجنسية بدافع رغبة جامحة حميمية وشهوة جسدية كبيرة. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه كل واحد يبدأ صغير عملية التغرير به تكون سهلة. مختصر الحديث الانحراف الجنسي هذا معروف من قديم الزمان، والإغريق القدامى يسميوها الليفيبوفيلي، معناها تفضيل علاقة مع قاصر مازال ما دخلش للمراهقة على علاقة مع كهل. والظاهرة هذه تواصلت عبر الأزمنة، وشوف قديش من طفل صغير استعملت امرأة أو فتاة كأداة لذة. لكن زعم هذا هو اللي صار في قضيتنا؟ نشوف الإجابة في مجريات الأحداث. فيها التطور هذا من القضية وبعد اللي صار من المفروض أن نورهان بعد ما فقدت العذرية متاعها، وهذه كارثة كبيرة في مجتمع محافظ كما المجتمع المصري أو غيره، يولي عندها موقف مغاير تماما من حسين اللي باش تعتبره جلادها والسبب متاع مصيبتها، وصعيب أنها تستأنف معها العلاقة بعدك الحادثة اللي أفقدها فيها عذريتها. لكن اللي صار هو العكس، وهذاك علاش في كل مرة نقول لكم أنه بقية الأحداث باش تعطينا صورة واضحة على القضية. ونورهان ما قصتش العلاقة بينها وبين حسين وبقى يجيها ديما للدار في غياب أمها، والجايات هذم حيروا الجيران لدرجة أنه الجار اللي يسكن في البرتمان اللي مقابل داليا يعني أم اسمهان واسمه محمود شاف حسين طالع في الدروج ويعرفه مليح، ويعرف أنه العائلة اللي تربى فيها ما هيش باهية بالكل، وسمع بيه ماشي جاي على البلاص. ونهارتها وقفله قالوا لوين ماشي، حسين جاوبه قالوا ماشي لأحمد صاحبي يعني خو نورهان. والجار ما كانش عاجبه بالكل أنه هالراهت هذا يدخل للعمارة، وبقى يستنى في النهار اللي بشيرا فيه داليا ويجبذلها على الموضوع. وهاو جايكم الحديث.
6: فضل بقى امشي قبل ما حد ياخد بال عشان بحبش لا توعدني الجيران ده.
5: في ترابط الأحداث الأمور باش تاخذ منعرج حاسم النهار 12 ديسمبر 2023. داليا أم نورهان روحت للدار بكري برشا بصفة مفاجأة، يعني مرويحة ما كانتش في البرنامج، استرخصت من عرفها على خاطر حست روحها متزيلفة شوية، معناها على باب قريب. ومس بيطار متاع بورفؤاد اللي تخدم فيه روحت طول لدارها، ودوب ما حلت الباب ترعدت تلقى هكا الملقوط حسين متورك في بيت القعاد. هو دوب ما شافها تهز وتحط، ونورهان وقتها خارجة من الكوجينة. داليا صاحت على حسين وقالت له اشتعمل لهنا؟ هو جاوبها زعمة زعمة مربوط وداخل بعضه، وقال لها سمحني يا خالتي داليا، راني كنت في النهج اللوتة والشرطة جات باش تعمل رافل، خفت وطلعت للبلاص متاعكم، قلت نتخبى بحدا أحمد حتى لين البوليسية يمشيوا. الحكاية هذه بالطبيعة ما جدتش على داليا وما عظمتهاش بالكل. قالت له شكون حلك الباب؟ قال لها آدم ولدك. خزرت له في عينيه والنار تطاير منهم وقالت له اخرج عليا، ما عادش تحط ساقك لهنا. حسين خرج يقحر لها على خاطر فزت عليه الملعوب. الأم داليا كانوا حاكين لها على الطلوع والهبوط متاع الشبي بلدارها، وقالوا لها شي يعمل هالبلطة جيل هامل في دارك، بنتك طالبة في الجامعة ما شاء الله ووليداتك نوارات ورايدين على رواحهم، ايش مجيبوا ليكم؟ ومن ألطف الله أنه الجيران ما عندهمش فكرة على اللي صاير بالحق ما بين حسين ونورهان، وخاصة على حلقة فقدان العذرية متاعها، وإلا راهي صارت لهم فضيحة بقلاقل كما يقولوا المصاروة.
7: كنت فيني حلت أمك؟
6: شكلها كده فيها خناقة.
7: لا وتستدع، ده فيها ضرب بالجزم على نفوخك والنفوخ اللي خلفوكي.
6: أبي ماما ما تكلمينيش كده،
7: كمان بتقولي لي عيب.
5: المفيد أنه داليا دارت على بنتها نورهان كلاتها ماكلة، صرختها ببرة وشدت خبطتها بتريحة فشختها تفشيخ تقول تضرب في عزري. ولو كان جات في بالها شنو اللي بنتها عملت راهي طختها وسلختها سلخان. مختصر الحديث، الأم بعد ما مرمدت بنتها كيما حبت وشتات قالت لها ساقك ما عادش باش تحطها لبرا من الدار، ولا كلية أداب ولا حتى النهش، مليون ما عادش باش تخرج من الدار بالكل، وتعتب الباب نصفر لك بروحك. آدم طفل صغير والداليا كان وقتها في الشارع، ودوب ما روح قالت له أنت اللي حليت الباب لحسين الخرداجي؟ قال لها لا، راهو يحل الباب وحده بكارت بانكير، يعني بطاقة بنكية. ولهنا الأم فهمت أنه هكا الطفل الملقوط يدخل لها وقت ما يحب، ما عدا في الليل لأنه الباب يبدأ مسكر بالكوبة من داخل. ووقتها جنونها جنت ودارت على بنتها نورهان، عاودت كليتها مرة أخرى بتريحة.
7: يقولك بس تبيني والناش حسيبه لما تبدأ وتسمعيني جمال صوتك كده وتفهميني العبارة.
5: في مجريات الأحداث وكما تتصوروا شبكات التواصل الاجتماعي باش تبدا تخدم، يعني هكا الفيسبوك والميسانجر، ونورهان وحسين ركحت بيناتهم المساجات والمكالمات. لكن الام كانت بالمرصاد، بالوقت فكت هكا التليفون لبنتها ومنعتها باش تحل اورديناتور متاعها. لكن هذا ما منعش ان نورهان بقات تبعث في رسائل مكتوبه لحسين، والبوستاجيه متاعها هي بنت عمه حسين واللي اسمها نجات، وحكيت له فيها على اللي صار الكل وعلى الطريحة اللي كلاتها من عند أمها والإهانات اللي سمعتهم، وخاصة على الحكم عليها بالسجن في الدار، معناها تمنع عليها الخروج نهائيا بما فيهم للكلية. النهار 12 ديسمبر 2023 باش يكون يوم حاسم، ونورهان ما بات عليها الليل لما دبرت عقاب تليفون وليت كونيكتي، وفي الهزع الأخير من الليل وليت مباحثات ثنائية ما بين حسين ونورهان، ومشاكاكة وبرة مباحثات مصيرية، وكلات بعضها بالإرساليات فيها كالليل حتى لين حمارت السماء. وباش تتفاجئوا وقت اللي نقولولكم أنه اللايحة النهائية متاع المفاوضات تقول أنه يلزم الحكم بالأعدام على داليا الأم، معناها يلزم التخلص منها وتموت. وشكون اللي بيش ينفذ هالعملية هذه؟ بطبيعة الحال أحسين ونورهان، وحسب المراسلات متاحهم يراو أنه ما ثم حتى حل آخر، وقرارهم أخذوه بتوافق تام وبالإجماع. لكن كيفاش باش يتخلصوا من داليا وبين طريقة؟ هذا هو اللي باش يخوضوا فيه في الجلسة اللي باش يعملوها تيلة النهار متاع 13 ديسمبر. في تواتر هالأحداث، نورهان وحسين اتفاهموا أنه يقتلوا الأم داليا نهار طرحتها، واللي وافق نهار الأربعاء، معناها نهار 14، واللي وافق يوم غدوة. لكن كيفاش؟ نورهان اقترحت أنهم يحطوا لها السم في الماكلة وإلا في التاي، وحسين اقترح على نورهان أنها تخنق أمها حتى الموت، وهي قالت له ما تنجمش على خاطرها ما هيش متأكدة أنها تنجم تتغلب على أمها. أجنو اللي صاروا في الراسات والوين وصلت المفاوضات، الاثنين تفاهموا مع بعضهم أنه يقوموا بالمهمة هذه مع بعضهم وينفذوها وقت اللي الأم داليا تبدأ راقدة في خطاية نومها. وعوجيكم الحديث.
2: نهج التريبونال والدريبة.
8: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبونال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمع رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
1: ديوان افام صوت كوم.
2: نهج التريبونال والدريبة.
5: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم، واللي أحداثها صارت في مصر وبالتحديد في مدينة بورسعيد، وين انطلقت الأحداث في أواسط سنة 2021. فتاة اسمها نورهان خليل، عمرها 20 سنة، طالبة جامعية في السنة الثالثة من كلية الأداب، دوب ما نقلت مع عائلتها من منطقة السلام الحي الفيروز، ربطت علاقة صداقة مع مراهق في سن خوها أو أصغر، عمره 15 سنة واسمه حسين فهمي ويخدم خرداجي، هتف البلطجي ومعروف اللي هو ينحدر من عائلة هباب كما يقولوا المصاروة. والغريب في الأمر أنه طفلة كما نورهان تتعلق به، لكن العلاقة تطورت في سع وليت جنسية، وحسين هذا أفقد نورهان العذرية متاعها، والاثنين تسطروا على هالحكاية. لكن داليا أم الطفلة باش تتفطن أنه ثم حاجة ما بين بنتها وحسين، وباش تعاقبها عقاب كبير، واعطاتها تريحة وحرمتها أصلا من الكلية، الشي اللي خلى نورهان وحسين يخطوا للتخلص من داليا، معناها باش يقتلوها. في المرحلة هذه من القضية نجيو لليوم الموعود، واللي هو نهار الأربعاء 14 ديسمبر. الخطة متاع نورهان وحسين تتمثل في أنهم يستغلوا غياب خوها أحمد، لأنه يعدي النهار كامل في الخدمة متاعه في المغازة وما يروح كان مع 8 متاع الليل. بالنسبة لخوها الصغير آدم ماهوش مشكل، لأنه دوب ما يروح من المكتب ياكل قدمة ويخرج طول للشارع يلعب حتى العقاب الليل زادة، وخلف هذا يهز التليفون متاع أمه وقت اللي تبدأ ما تخدمش، هاوكا يتباهى بيه على صحابه. انهارتها الأم داليا هبطت للجارة واللي اسمها أم هدير وتسكن في الطابق الثالث، وقالت لها عندك شي خبز؟ آدم قريب يجي ويلزمه في ساعة يفطر باش يرجع للمدرسة. أم هدير اعتذرت لها وقالت لها الخبز وفاء وهاني باش نهبط نشري. ووقتها الأم داليا هبطت للسوبر ماركت كما يقولوا المصاروة، اشريت الخبز ورجعت للدار، وولدها آدم جاء افطر وكالعادة خرج. ووقتها الأم داليا قالت وقيت باش تاخذ غمضة ورقدت. نورهان شادة بيتها وتقانس وتستنى في اللحظة الحاسمة، ووقت اللي تأكدت أن أمها غطست في النوم ولات تشخر، طلت من الشباك لقات حسين مقابلها في الشقة متاعهم بالبلاص الآخر يستنى في إشارة منها، وفعلا أعطته السينيال، ومن هنا باش يبدأ التصاعد متاع الأحداث. في تواتر الأحداث وتسرحها، أحسين هبط وجاي تسلوس تقول يمشي على الحيط كيبو كشاش. قص النهج اطلع للعمارة 141 تقول شبح جايب معها شكارة في وسط عصا أو دبوس وبكله مسامر من فوق، معناها اللي ياكل بيه ضرب على قبيعته بتولي كسكس. ومعها كالدبوس جايب شاكوش بالدارجة متاعنا مطرقة، معون متاع سفاح وقتال أرواح. ودوب محسين خلط للطاق الرابع القى الباب مبشق دخل واستقبلته نورهان وهزته طول للبيت متاع أمها اللي كانت كما يقولوا تغط في نوم عميق. أحسين جبدها كالهراوة مشكارة وقرب من الأم داليا اللي راقدة في فرشها وعمرها ما تجيل بالها ولا تتصور الشي اللي باش يصير لها. جبدها كالهراوة وهزها الفوق وقمر بالقداء ومنها هبط بها طول على قوة قوته على راس داليا أم نورهان. الدم في سعمة فيع من كل شيرة، الفرش، الحيوت، القاعة، حويج حسين بكلهم التشو، وحتى نورهان خلطها التش وهي واقفة لا تحرك ساكنا. وحسين يطرق لها في أمها بكى الدبوس تقولش عليه خبط في قرنيتها، معناها يضرب لها في أمها باش يقتلها وهي ما عندها حتى علامة لم تعرفه لحن. الأم داليا لهنا في ساعة ما فاقت وتنطرت بكلها بحرارة الروح ونادت بالباب متاع الشقة باش تهرب وتمكنت باش تخرج من البيت، لكن حسين خلطت عليها في الكلوار واختفها وجابها ملطوخة بجنب بيت البانو وبرك عليها باش ما عادش تتحرك. الأم داليا من كثر شعورها المسكينة أنه النهار ذاك ربما يكون آخر نهار في حياتها بكشت وصوتها رب عليها وما عادش تنجم تصيح من كثر الضرب. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، نورهان كانت حاطة كسارونة كبيرة بالماء على الغاز تسخن فيها وحسين قال لها برا جيب لي هكا الماء سخون. بالوقت مشات جابت له هكا الكسارونة الحامية وهو من غير ما يتردد كب على أم نورهان اسمتها المسكينة سمطان، وهي المسكينة ولات تخرج في أصوات تقشعر البدن لكن ماهيش قادر على الصياح القوي. ووجهها بكل ولا نباير نفات نفات، معناها كالمال يغلي خلفلها حروق من الدرجة الثالثة. وحسين باقي بارك عليها ونورهان مشات جابت له سكينة قديمة من الكوجينة على أساس باش يذبحها، لكن بحكم اللي هو صاحب خبرة خزر لهاك السكينة وقال لها هذه ما تذبحش حتى فلوس، برا شوف لي دبوزة إذا كان ما فماش سكينة ماضية. بالوقت نورهان رجعت الكوجينة لوش في دبوزة بالنار كما قال لها، وهو في الأثناء بدأ يكركر في الأم داليا واللي المسكينة ما بين حياة وموت وبكل هدم، ودخلها البيت البانو لوحها في وسط كالبينوار واخذها كالشاكوش يعني المطرقة اللي جابها معاه ودخل عليها أضرب أضرب. نورهان جابت معاها كاس كبير بالنار لأنها ما لقاتش دبوزة، وبقات تتبع في المشهد متاع مقتل أمها وتتفرج وتتلذذ في اللي قاعد يصير. في نفس الإطار الدموي نورهان بعد ما جابت الكاس مدته لحسين واخذاه من يدها وضربه على الحيط كسره وبقاش قف في يده، وقال لها هزها معايا رجعوها لبيتها. وكان لعملها كاكا كركروها الاثنين حتى لينوصلوها لبيتها ومدوها على الفرش. ولهناها كالأم داليا اللي ما عادش تقدر حتى على الحركة خزرت البنتها خزرة وعينيها غارقة في الدموع وبكلها تطلب في الرحمة وتقرق ببنتها وتقول لها حوشي عني يا بنتي، حوشي عني، ارحميني يا بنتي، ارحميني. وفي بالكم نورهان حست ولا سخفت على أمها؟ أبدا، ابقات جامدة حركة لا كي حجرة من جلموت تخزر لها بالعين الشامتة وما اكتفيتش بالفرجة وباش تساهم في الإجهاز على أمها وتكون عندها مساهمة فعالة. شدتها من يديها باش ما تتحركش من فوق الفرش، وحسين بهكش قف متاع الكاسة عنها في رقبتها وحاول باش يذبحها من الوريد للوريد. وهكا البيت ولات حمامة متاع دم، ونورهان كما قلنا لكم خذيت بايها زادة خطفت هكش قف من يد حسين ودخلت على أمها تدغر فيها في الزرها بشكل هستيري. ولهنا رغم اللي الخالق رفق بمخلوقته داليا وهزها عنده، الضرب ما كفش عليها لا من بنتها ولا من صاحب بنتها اللي عمره 15 سنة حتى لين تأكدت هي وعشيقها أنها ماتت وشبعت موت. ولهنا الإشكالية بالنسبة ليهم كيفاش يغلفوا هالجريمة متاعهم أو كيفاش يتخلصوا من الجثة متاع داليا. في تسلسل الأحداث، نوران وحسين هما هكاكا والباب دق، وما كانوش يتصوروا أنه آدم باش يجي للدار، واللي في العادة كان يلعب في الشارع حتى لعقاب الليل. ولهنا نوران خطفت ملحفة مسحت بيها كالدم كيما جا جا، وطيشت على أمها زوز بطاطن، ومن بعد وحسب الخطة اللي رسموها باش يوهم الشرطة أنه الجريمة وراها عملية متاع سرقة. وبالوقت مشات جابت الكناويتة متاع صيغة أمها ومعها الفلوس اللي مخبيتهم في الجلس. وهكا الباب باقي يدق بالقوي، وخوها آدم يسيح من برا يا نورهان حل الباب. مخت صار الحديث وفيها كالربثة، اخذاوها كالشكارة اللي جابها حسين معاه، حطوا فيها الحوايج اللي تلطخت بالدم الكل بما فيهم الروبة اللي كانت لابستها نورهان وحوايج حسين اللي ملطخين زادة بالدم. هذا الكل قاعد يصير والباب باقي يدق، وبالطبيعة كي تولي خوذة الدنيا تدخل بعضها، وهما ما عادش يميزوا ما بين اللي تعمل واللي ما تعملش. لكن الوقت كان يلعب ضدهم، عملوا لنجمه، وحسين حطها كشكيرة بالمحتويات متاعها بما فيهم كالصياغة والفلوس ومشى للباب. وفي الوقت ذاك آدم أيس، لأنه بقى مدة كبيرة وهو يدقدق، وربما اعتقد أنه حتى واحد ما هو موجود غادي. مختصر الحديث، حسين طل من نقبة متاع الباب ولقاه مشى. وقتها فينت نفسه ونشفوا عرق الغلبة اللي كان يصب عليهم. أحسين حل الباب وخرج باش يمشي يتخلص مكان الحوايج، وخلى نورهان باش تتكلف ببقية الخطة. وهبط كيما جاء، هاو مرة كالوزغة الحيط الحيط، ومرة كالشبح مغموم بكشكارة. نورهان من شيرتها حاولت باش تمسح الأماكن الكل اللي نجموا يكونوا فيهم بصماتها وبصمات أحسين، لكن المجهود اللي باش تعمله ما فيه حتى فايدة، على خاطر مهما تعمل البوليسية كيجيو باش يلقاو نود متاع أدلة مادية، ومستحيل باش ما تبقاش أدلة تورط نورهان وحسين في اللي صار. لكن يقول القائل هذاك حتى تفكيرهم، نورهان تتشعبت في 20 سنة وحسين عمره 15. في تتالي هالأحداث متاع القضية، نورهان تعدات لتطبيق الجزء الثاني من خطة الجريمة اللي تفاهموا عليها هي وحسين. خرجت من الدار تجري وحاولت باش تتجنب خوها آدم اللي يلعب في الشارع، ومشيت طول السبيطار اللي تخدم فيه أمها واللي ما كانش بعيد على الدار. ودوب ما وصلت قالت لهم اللي هي لقات أمها مضروبة بسكينة في الدار، والقلصة متاعها محلول وصياغتها وفلوسها ما ثماش، وعملت فيلم كبير، ابكى ونديب ونهار صعيب. وهكا السبيطار بكل فزع وطلبوا الشرطة اللي بالوقت تصبت في العمارة رقم 141 حي الفيروس. في تواتر هالأحداث، الشرطة المصرية وقت اللي جات ومعاهم الطبيب الشرعي والبوليس العلمي قاموا بتأمين ساحة الجريمة، وما نحكيوش عاد على كالخلق والدجان والفرايجية اللي جاوا عاري ولابس، وبدات السلفيات تخبط. الجثة متاعك الأم داليا المسكينة لقاوها فوق الفرش تحت البطاطن، واستغربوا من الطريقة اللي ماتت بيها وبالعنف اللي تمارس عليها. معناها العملية اللي صارت اخذت وقت، ومش متاع حد دخل باش يسرق وقتل مولة الدار هكاكا، لا، بالنسبة للأمنيين هذا تنكيل وتشفي، والوجه متاع الضحية تغير تماما لأنه مصموت ومفشخ بآلة حديدية خلف الطعانات اللي في كامل الجسد ومحاولة ذبحها. هالجريمة بالنسبة ليهم الدافع متاعها ماهوش السرقة، وإنما هكا الأم المسكينة داليا هي المستهدفة، ولهنا يلزمهم يطلعوا شكون اللي استهدفها وعلاش. في نفس الإطار يعني ساحة الجريمة، الأمنيين وقت اللي قاموا برفع البصمات بما فيهم الجينية باش يعثروا على دليل مادي مهم جدا واللي باش يهزهم مباشرة للجاني. تحت الفرش اللي عليه الجثة متاع داليا القاوة تي شيرت مريول ملطخ بالدم، وبالنسبة للمحققين ما ينجم يكون كان متاع المجرم اللي بعد ما تخلص من الأم داليا نحاه باش ما يهبطش من الدار بحوايج بكلهم دمومات ويتحاشى جلب الانتباه متاع الناس. بطبيعة الحال أكيد رقم تعرفوا اللي هو متاع حسين، ونساه فيها كالربثة ما حطوش في الشكارة. لكن بالنسبة لك الحظبة متاع أولاد الحومة وخاصة الفضوليين واللي كان البعض منهم في وسط الشقة متاع داليا ويتفرجوا في المحققين وهما يخدموا، المريول هذاك معروف بالقدام متاع حسين فهمي، وديما لابس ولين السق على لحمه. والخبر هذا بطبيعة الحال ما تخباش، والشرطة عرفت من خلال تناقلك الخبر هذاك على فم الناس أنه متاع حسين الخرداجي، وبالوقت القاو عليه القبض وهو يتصقر في الأخبار ويبعث فيها كشنات الصغار باش يجيبوا له جديد من الأخبار. مختصر الحديث، حسين تهز للاستنطاق وقدامك الحجة الدامقة متاع التيشورت متاعو، استعرف وقال اللي هو شارك في قتلان الأم داليا، وأنه مولات الفكرة والخطة والمجرمة الرئيسية هي نورهان بنت الضحية. في ترابط هالأحداث الأمنيين ما تفاجئوش أنه نورهان ضالع بالثقل متاحها في هالجريمة، لأنهم اللول وجهوا الشبهات متاحهم الكلها هي على خاطر مشيت مباشرة للسبيطار، وكان أسهل لها باش تطلب الشرطة المصرية بسهم تليفون. وخلف هذا التحاليل اللي تعملت في المعمل الجنائي بينت عدة أشياء، ومنها وجود طروف متاع قزاز تابعين لهك الكاس اللي تقتلت به داليا، وعليه البصمات متاع نورهان واضحين وضوح الشمس في النهار. وباش ما نطولوش عليكم، الاستنطاق متاع حسين ومتاع نورهان ولا تبادل متاع تهم، لكن اللي ثبت بالحجة والبرهان أنهم الاثنين شركاء في الجريمة، واللي أذل المحققين بما فيهم الجيران ومصر بكلها هو اللي أقدمت عليه نورهان من مشاركتها في قتل أمها وبكل برود الدم، بل أكثر اتلذت بالطريقة اللي تم بها التخلص منها. ولليوم وبحكم أنه الجريمة كما قلنا لكم مازالت فرشكة، التساؤلات باقي قيمة الذات على هالعلاقة اللي ما بين فتاة العشرين ومراهق عمره 15 سنة، وكيفاش وصلت بهم المأساة. مشيت الضحية متاحة أم مسكينة، ذنبها الوحيد أنها تحب تحمي صغارها وخاصة بنتها اللي ولات هي جلادها وقاتلتها. في مجريات هالأحداث والأبحاث، أحسين حكى للبوليسية على كل شيء، وكان محتفظ بأدلة تورط نورهان في العملية، فيهم الحث متاع نورهان على قتل أمها داليا، وفيهم حتى من الخطة اللي رسمتها وحكاية الدبوس والمطرقة اللي قالت له باش يجيبهم. واستظهر زادة بإرساليات تقول فيهم أنها ماهيش نادمة على قتلان أمها، لأنها كانت باش تفضحهم الاثنين على العلاقة متاعهم وتحتمهم الاثنين.
9: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة القانونية، بعد الاطلاع على المادة 381 فقرة 2 إجراءات جنائية، وبإجماع الآراء قررت المحكمة إحالة أوراق القضية للسيد الدكتور فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي في شأن المتهمة نورهان خليل محمد عبد الله خليل، وحددت جلسة 18/2/2023 لإيداع التقرير والنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمة وعلى النيابة العامة إحضارها من محبسها لتلك الجلسة.
5: في نهاية القضية وأثناء المحاكمة ومع أدلة الإدانة اللي تم تجميعها في خصوص نورهان وحسين، تهمة القتل العمد مع سابقية الإضمار وليت لا غبار عليها، ومحامين الدفاع ملقاو ما يقولوا. ونهار 14 جون في 2023 المحكمة خذت قرار في إحالة أوراق نورهان على المفتي، وهدايا في لغة القضاء المصري يتسمى حكم بالأعدام قاعد يسخن. والحكم هذا من منتظر أنه يقع تأييده في جلسة باش تنعقد نهار 18 فيفري 2023، ويصير فيها التصريح بالحكم النهائي واللي باش يكون الإعدام، اللهم إذا كان صارت معجزة من هنا لهك الوقت. وبالنسبة لحسين وبحكم اللي عمره 15 سنة معناها يعتبر قاصر، لكن في نفس الوقت هو القاتل الرئيسي، فبالتالي العدالة ما هيش باش تتغافل عليه، والحكم متاعه تأجل لنهار 18 فيفري. وإذا ما تحكمش بالأعدام على خاطر سنه الصغير باش يبقى في الحبس مدى الحياة. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.
1: ديوان فهمت.
10: تبع الموسيقى.